يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مع تشديد واشنطن ضغوطها العسكرية والاقتصادية، فيما لا تزال الاتصالات غير

0: بداية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران باتت قريبة من الاستسلام وأن الحرب قد تنتهي قريبا. على ماذا تستند واشنطن في هذا التقدير؟ وهل تعكس التطورات العسكرية فعلا اقتراب المواجهة من نهايتها؟
1: بعد تحيتكم وتحية فريق العمل وتحية المستمعات والمستمعين، الرئيس دونالد ترامب عودنا منذ بداية المواجهة مع إيران في يونيو حزيران من العام 2025 على الإدلاء بتصريحات تعبئة، ومن تصريحات التعبئة يحاول الضغط على إيران للرجوع إلى طاولة التفاوض أو لفرض شروط عليها. هو ينطلق من أن الحصار الاقتصادي والحصار البحري حصار محكم على إيران، ينطلق من أن النتيجة العسكرية كانت قاصرة ضد إيران، لكن بالطبع الكلام عن قرب الاستسلام، الكلام هو نوع من شعارات من أجل الوصول إلى هذا الهدف. يعني هذا ما يتمناه ترامب، لكن لم نصل بعد إلى هذه النقطة.
0: نعم، أمام هذه الظروف تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة. هل الهدف هو زيادة الضغط لدفع طهران نحو اتفاق، أم الاستعدادات لجولة عسكرية جديدة إذا فشلت الاتصالات؟
1: فنحن أمام عدة سيناريوهات من الآن إلى انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة أوائل نوفمبر القادم. ومن هذه السيناريوهات هو الضغط الهائل من أجل إلزام إيران بالوصول إلى التفاوض، أو في حال حصل إنزلاق كبير كما في موضوع محاولة تفجير قاعدة أمريكية في المملكة المتحدة، أو خطف طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب. إذا ثبتت مسؤولية إيرانية في كل ذلك تتغير الأمور، ولكن السرار الثابت في مطلق الأحوال بأنه إذا فشلت كل الحلول السياسية من الآن إلى انتخابات التجديد النصفي، ما بعد انتخابات التجديد النصفي يبدو أن الولايات المتحدة تستعد للخيار العسكري، وسيكون مختلفا عن الحرب في يونيو حزيران 2025 وعن الحرب التي بدأت في آخر فبراير شباط من هذا العام.
0: نعم، وعلى الجانب الدبلوماسي، إلى أين وصلت المفاوضات غير المباشرة بشأن وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز؟ وما العقبات الأساسية التي لا تزال تحول دون التوصل إلى اتفاق؟
1: العقبة الأساسية بتقديري مماطلة إيران. إيران منذ 2003 تماطل، والآن تحاول إيران إزاحة الأنظار عن ملكها النووي، التركيز على مضيق هرمز. تعتبر إيران أن هرمز ورقتها وأنها لن تفتحه من دون تنازل أمريكي، لكن الولايات المتحدة فتحت قسما كبيرا من هرمز. هناك نفط يمر، هناك مواكبة لسفن تعبر مضيق هرمز. إذن الولايات المتحدة ترفض الابتزاز الإيراني في موضوع مضيق هرمز، وتطالب بحل يلزم إيران باحترام حرية الملاحة وسلاسل الإمداد، وبنزع سلاحها النووي، وبتطمينات حول مسائل الأذرع وقضايا أخرى. حتى اللحظة إيران من خلال الحرس الثوري ترفض أي تسوية. الحرس الثوري أي المرشد خامنئي بالإضافة إلى علي الوحيدي ومحسن رضائي وغيرهم من القادة يرفضون ذلك، يعتبرون أن تكلفة الحرب أقل من تكلفة السلام، لأن همهم بقاء النظام، ليس همهم المصالح الإيرانية العليا بقدر ما يتركز على مشروعهم في بقاء النظام وتمدده إلى الخارج.
0: نعم، باكستان تؤكد استمرار جهودها لدعم الحوار إلى جانب وسطات إقليمية أخرى. إلى أي مدى تستطيع إسلام أباد تحت هذه الظروف المساهمة في كسر الجمود بين واشنطن وطهران؟
1: يعني حتى اللحظة إسلام أباد كما الدوحة كما حتى بعض المرات مصر، هذه العواصم عمان إلى قطر إلى

0: باكستان تسعى وتحاول لإيجاد مخرج للجانبين للخروج من المأزق، لكن حتى اللحظة يتبين أن الجانب الإيراني ليس عنده النية لفتح هذه الملفات، خاصة الملف النووي، يحاول الهروب من ذلك. ومن هنا لا أظن أن أي إدارة أمريكية ستوافق على صفقة شاملة فعلية مع إيران من دون إنهاء البرنامج العسكري النووي الإيراني.
1: نعم، في مضيق هرمز تعرضت ناقلات خلال الساعات الأخيرة لمقذوفات مجهولة من دون تسجيل خسائر بشرية كبيرة. باعتقادك ما تأثير تكرار هذه الحوادث على أمن الملاحة وفرص الوصول إلى تهدئة؟
0: كما ذكرت سابقا، الولايات المتحدة تنجح في تمرير ملايين برميل النفط من خلال هرمز. هناك مسار جنوبي ملاصق لسلطنة عمان يتم العمل من خلاله، تم نزع الأبرام في هذه المنطقة، ولكن هذا لا يمنع أن إيران قادرة بإطلاق النار على السفن، قادرة بمحاولة ابتزاز مالك هذه السفينة أو ذاك، تستغل غلاء رسوم التأمين من أجل المزيد من الضغط. لكن مما لا شك فيه أن المواقف المتخذة الآن تمنع إيران من الذهاب بعيدا في أي اتجاه.
1: نعم، الولايات المتحدة فرضت حصارا اقتصاديا على إيران، برأيك إلى أي مدى تستطيع العقوبات الأمريكية الجديدة تغيير حسابات القيادة الإيرانية؟
0: يعني هناك مثلان حول العقوبات. المثل الفاشل في كوبا، حيث لم تتوصل العقوبات إلى أي تغيير. في فنزويلا، من خلال المناورة بالدمج ما بين العقوبات والعمل العسكري، نجحت الولايات المتحدة الأمريكية واخترقت وغيرت الوضع في فنزويلا. إذن في هذا الموضوع إيران تتعرض لعقوبات منذ الثمانينات القرن الماضي، وهي كبلد واسع شاسع شعبه يتحمل الألم أو المعاناة أو العوز. كل هذا يدفع للقول بأن إيران أيضا من خلال بعض المنافذ البرية الجاهزة تؤمن وضعها، تؤمن الحد الأدنى المطلوب، لكن الإنهاك أخذ يزداد ويمكن أن يزداد أكثر خلال العام القادم.
1: نعم، إيران فقدت أهم ورقة بالنسبة لها وهو مضيق هرمز. ما الأوراق التي لا تزال تمتلكها إيران في مواجهة الضغط الأمريكي؟
0: يعني لم تفقد كليا مضيق هرمز، لا تزال كما سمعنا في الأخبار عندكم تطلق النار على السفن، أي أنها تشوش تعرقل. بالإمكان القول أن مضيق هرمز ورقته متقاسمة بشكل أو بآخر بين واشنطن وطهران. أما إيران فعندها أوراق أخرى، هي تحاول أن تلعب على مضيق باب المندب والبحر الأحمر ما قامت به في مضيق هرمز. عندها أدوات، منها الحوثي، منها حزب الله، منها الميليشيات العراقية. هذه هي الأوراق المركزية لطهران في هذا الصراع.
1: قضايا سياسية. تشهد محافظة تعز تصعيدا ميدانيا لافتا مع انتقال المواجهات إلى عدد من الجبهات وتكثيف القوات المسلحة اليمنية عملياتها ضد مواقع وتحشيدات الحوثيين. وفي تطور جديد، أعلنتها القوات المسلحة السيطرة على حصن سامع جنوب شرقي تعز بعد مواجهات عنيفة بدعم من المقاومة الشعبية في مديرية سامع. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. بداية، ما الأهمية العسكرية والميدانية للسيطرة على حصن سامع من عمان ما الأهمية العسكرية والميدانية للسيطرة على حصن سامع في هذه المرحلة من معركة تعز؟
2: صباح الخير أخي فايز، لك وجميع المستمعين. أنا في اعتقادي يعني هنالك تطورات كبيرة. يعني فجر الأحد حين أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية بموضوع جبهة سامع، أنا أعتقد هناك جبل الحصن وهو استراتيجي. هذا التقدم مع نقول العمليات

0: في تعز ومأرب والجوف البيضاء والحج بالتزامن مع تطور منتظر وهو صنعاء، جبل صنعاء. أنا أعتقد هنالك مفاجآت تعرضت لها ميليشيات الحوثي. نحن نتحدث عن أهداف مشروعة في داخل صنعاء، منها منصات الصواريخ، بالإضافة لا ننسى أن 48 ساعة هنالك أكثر من 257 هدف. طبعا هو بالإضافة للمسيرات وليس فقط القوة الطيران، هناك رجمات الصواريخ. هذه الأهداف جملة من التقدمات. أنا أعتقد هناك إرباكات، يعني إذا أخذنا معركة تعز وهي كسر العظم، هناك ثلاث محاور استراتيجية لا يملك الحوثي، وهي الحاضنة والتضاريس، وأيضا لا ننسى أن هناك الجيش اليمني الآن يستعيد عافيته في استعادة مواقع استراتيجية. إذا منطقة أو جبهة سامة أنا أعتقد اليوم في استعادة هذه المناطق ستكون مقدمة لما هو قادم. إذا قاب قوسين نحن أمام تقدم للقوات المسلحة الشرعية، لكن في المقابل هناك خطوط دفاعية. الآن الحوثي يحاول كعادته القفز إلى خارج اليمن، بمعنى الآن القتال هو يمني، لكن هو يذهب إلى المملكة العربية السعودية. أنا أعتقد معركة صنعاء سيكون لها تطورات أخرى إذا استمر الأهداف الاستراتيجية، ولا ننسى نحن أمام تطور في ضرب شبكات الاتصالات كما حصل في صعدة، كلها تدخل في معادلة أن الحوثي يذهب إلى مناطق نقول لا يستطيع فيها التمكين، يتقدم ولكن لا يستطيع التمكين. إذا هنالك خطة بدأت مقدمة لما هو منتظر، وأنا مصر على توقعي أن في نهاية المطاف هذه المعارك، نحن ندخل الشهر الثاني، في نهاية المطاف سيخرج إلى جبال صعدة الحوثي، سيخرج من صنعاء. واضح أن هنالك تكتلات أو نقول تحالفات أيضا ربما دولية اتجاه نقول الإجماع على أن هناك عبث بدأ اتجاه نقول السيطرة على باب المندب، لكن الميدان يقول القوات المسلحة أثبتت جدارتها. وهذه حالة الإرباك في داخل صنعاء، هناك اغتيالات لمسؤولي يعني المسؤولين عن إطلاق الصواريخ خبراء كما حصل في صنعاء. أنا أعتقد أن القوة الجوية بالإضافة للقوة الأرضية، نحن نتحدث عن ليس هجوم فقط مسيرات وطيران للقوات المسلحة بالتزامن بريا، هذا يعطي مؤشر أن الحرب ربما لا تذهب طويلا، لأن في حال نجحت الحكومة القوات المسلحة في كسر ما يسمى يسعى له حصار تعز، هذا يسعى إليه من 2015 ولم يحصل هذا الأمر إلا مرة واحدة، لكن استعادت القوات الشرعية. هو الآن يحاول السيطرة على الهدف الاستراتيجي وهو تعز. صحيح هناك تقدمات وهناك تراجعات، لكن لا يوجد منذ السيطرة على نقول شبه باب المندب لا يوجد تقدمات في مدن استراتيجية. أي الحوثي إلى الآن أنا أعتقد في حالة صدمة وذهول بما حصل في صنعاء.
1: نعم، وهل تستطيع القوات اليمنية استثمار هذه التطورات وفتح محاور جديدة، أم أن طبيعة تضاريس تعز قد تجعل التقدم الميداني أكثر تعقيداً؟
0: لا بالعكس، شوف أخي فايز، التضاريس لا تخدم ربما الطرفين، لكن نحن نتحدث لا يوجد حاضنة للحوثي في تعز. لا ننسى أن هنالك تقدم الآن في القوة الجوية، هذه تعطي مؤشرات يعني ضد مواقع تحركات الحوثيين. يعني هو يحاول الآن نقول الحوثي استيعاب الصدمة، لأن مساعدة القوة الجوية لها تأثيرات. هذه ليس دولة من الخارج، ليست إسرائيل تقصف الحوثي ونقول لا يوجد تغيير على الأرض. نحن نتحدث عن أصحاب المنطقة الشرعية، ونحن نتحدث أيضا الإمدادات من قبل إيران اتجاه الحوثي. أنا أعتقد يعني بعد مضي هرمز وإغلاقه والمشاكل ربما تضعف، يعني لن يكون هناك إمدادات. هناك عملية استنزاف، يعني إذا استمرت القوات المسلحة بهذا النهج التصاعدي عملية الاستنزاف ستكون كبيرة، يعني ربما لا أقول أيام، ربما الأسابيع القادمة قد تسقط من يد الحوثي بعض المدن التي يسيطر عليها. بمعنى نحن الآن في جملة من التعقيدات اتجاه الحوثي، هذه المفاجآت الجوية وأنا مصر عليها قد تكون

0: هذه محاور تعز ومأرب والجوفة والبيضة ولحج تدريجيا سيفقدها الحوثي في نار إذا استمر على هذا النهج. نقول القوات المسلحة لأن واضح أن هناك خطة كبيرة، إذا تسربت الأنباء أن هناك بالفعل خطة لاستعادة صنعاء، هذه تبقى تفاصيل المناطق الأخرى. هو الآن يحاول كيفية الدفاع وكيفية الصمود إذا ذهبوا إلى أهداف استراتيجية وهي عسكرية إلى الآن. يعني الحكومة تتجنب، وهي تقول مشروع على تتجنب الأهداف المدنية حتى لا تكون ذريعة للحوثي. الآن قلب المعركة أنا من وجهة نظري هو التركيز على صنعاء، إذا استمر لأيام بهذه الكثافة النارية وأقصد الجوية وضرب نقول المنصات، ستكون هناك انخفاض للمسيرات الحوثي وأيضا الباليستي، ولا ننسى الجميع الآن يعني يرصد المنصات. لا، أنا أعتقد أن المعارك رغم البعد الإنساني، نحن نتحدث عن أكثر من 18 مليون الآن هناك نزوح داخلي وهو كارثي، ليس كالهجرة من خارج اليمن. الحكومة تحاول من خلال المؤسسات الدولية أن يكون الدعم ورفض لمؤسسات الدولة، لأنه بالتزامن مع الحرب تكون هناك انهيارات في الأغذية، في موضوع النزوح واللاجئين، وموضوع قد يصل إلى الجوع. إذا نحن أمام عبثية حوثية أنا أعتقد هي مؤقتة، لكن هذه الحرب ستصبر عن نتيجة لأن هناك غياب للوسطاء بين الطرفين. يعني واضح أن يجب أن يكون هناك رابح خاسر في هذه المعركة.
1: نعم، على ذكر صنعاء، ما مستقبل صنعاء وهل توجد واقعيا إمكانية لاستعادتها عسكريا؟
0: شوف، ليكون هناك ربط مع الإقليم، مع الشرق الأوسط، واضح نقول نأخذ الأمور من الأعلى. هنالك مشروع دولي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، إنهاء ولا أقول إضعاف، إنهاء الميليشيات. ولنأخذ نماذج، اختفت الميليشيات بالكامل من سوريا، هذا يعطي مؤشر ودلالات. أيضا الآن في حالة نقول صمت وضعف كبير لحزب الله. الآن الميليشيات في العراق أمام الدولة، ليس خلاف مع الخارج، هناك مشروع لتسليم السلاح، وعليه تبني أن الحوثي كان مشروع مؤجل إلى هذه الساعة. تستطيع نقول فتح القوى الإقليمية والدولية فتح هذا الملف، لكن تم تأجيله لهذه الساعة. هناك إجماع قد يكون دولي، لا يجب التركيز أن بريطانيا حين تشير وخاصة وزير الدفاع على أمن الملاحة، وقد تتخذ خطوات. دائما بريطانيا لها تخصص في موضوع الميليشيات في المنطقة، يعني لها خبرة. أنا أعتقد أن مصير صنعاء إذا كان هناك تحرك ما للثلاثي السعودي التركي الباكستاني، على الأقل نقول هنالك توجه ربما يكون لمساعدة الشرعية لاستعادة صنعاء. لكن إلى الآن الجميع لا يريد التورط، يراد أن يكون مراقبة لما تفعله القوات المسلحة. أنا في اعتقادي من قراءات الميدانية وعليها أبني الحالة السياسية، أن الأمور تتجه إلى عملية متدحرجة منظمة مهندسة للقوات المسلحة. يعني مسألة الحوثي مؤقتة، يجب العودة إلى الدولة الوطنية، ولاحظ سوريا والآن مشروع لبنان الدولة الوطنية على الطاولة. لا يمكن أن يبقى حكم ميليشياوي هناك مشاريع في المنطقة وتبقى حالة عدم الاستقرار والاتزان. أنا أعتقد الانتحار السياسي والعسكري حين يتم دفع الحوثي وهو يعتقد أنه من خلال إيران، أو إيران تعتقد أن هذه ورقة قد تعيد الأمريكان أو المنطقة إلى إعادة إيران إلى ما قبل الحروب. أنا أعتقد أن هذا الفخ إذا ذهب بنفسه إلى هذا الفخ سيكون بداية نهاية ترتيب الملف اليمني، أي تعود الدولة كاملة وسيبقى مكون من المجتمع اليمني. لكن هذه التمكينات العسكرية مبدئيا خارج صنعاء كما حصل في الجزر الصورة حنيش الكبرى والصورة وموضوع باب المندب، أنا أعتقد ربما يكون هناك استرخاء مقصود كان لتوريط الحوثي. ربما أنا أعتقد في نهاية المطاف أيضا أن صنعاء ستكون عملية شاملة، لكن يجب أن التركيز أن الأهداف التي كانت خلال 48 ساعة نوعية ودقيقة، وتركيز على المنصات. دون القوة المسيرات والمنصات الحوثي لا شيء ميدانيا. هناك انقطاع في الامدادات الإيرانية، وأيضا هناك صدمة وترويع في أن معركة صنعاء فتحت الآن جويا.

0: بريا أنا أعتقد هنالك ربما يكون القبائل تجتمع مع القوات المسلحة، أن حان الآن موعد نهاية نقول أن يكون يمن مقسم وعاصمتين، أن تعود الأمور كما كانت قبل 2015، لكن ليس طويلا. هذه الحرب بدأت لتنتهي سريعا، لذلك حين أقول وأنا أصر على هذه النقطة وذكرت لإذاعتنا الكريمة منذ شهر آب، أقول أن معركة صنعاء وعودة الحوثي إلى جبال صعدة هي مؤقتة. ليراقب القوة الجوية، إذا استمرت اتجاه صنعاء في بنك الأهداف والنوعي كما حصل 48 ساعة، أنا أعتقد الآن يتم التفرد في الحوثي.
1: نعم، وما أهمية الدور الذي تؤديه المقاومة الشعبية المحلية إلى جانب القوات المسلحة في تثبيت المواقع التي يتم استعادتها؟
0: شوف، الموضوع جنوبي أكثر شيء، هنالك كان انقسامات، والآن إذا تم يعني الإجماع القبلي مع الحكومة وبدأت تقرأ الأمور سياسيا بعض القوى الشعبية أن في هنالك توجه لبداية زوال الحوثي، هذا يعتمد بعد سقوط بعض المدن، يعني قد يكون هناك ثورة شعبية بالتزامن مع الحكومة، لكن هناك تردد، يعني أنا أعتقد بعض الجهات الشعبية هناك تردد، لكن إذا تم كما ذكرنا هرولة وانسحابات مفاجئة للحوثي، سيكون هنالك مفاجأة شعبية وعودة نقول الروح إلى المقاومة الشعبية، لأنها كما ذكرت لك طالما ما في حاضنة في وتحديدا تعز لنرى ونراقب هذه الحاضنة، عدم وجود حاضنة يكون ضد الحوثي، عدم نقول تضرس تخدم الحوثي أيضا ضده، أي ذلك هناك جملة من المؤشرات الإيجابية أن يكون هناك انطلاقة وعودة إلى روح نقول الدولة. إذا تم هذا الموضوع القبائل وتحديدا القوى الشعبية، أنا أعتقد سيكون هو مرهون فقط بالمؤشرات الاستراتيجية أن هنالك بداية نهاية الحوثي في المواقع الاستراتيجية. أنا أعتقد حتى الحديدة وغير هذه المواقع لا يسمح حتى المجتمع الدولي التفرد في الحوثي في إلى نقول لأيام كثيرة في موضوع السيطرة على الموانئ وإلى آخره. إذا نحن قاب قوسين ربما في تدخل قوة شعبية كمقاومة تكبر في عدد الزيادة، وأيضا الدعم الدولي هام جدا على الأقل استراتيجيا أمنيا استخباراتيا، وإلا أن تبقى الأمور في مكانك السر. أنا أعتقد هي مسألة وقت والأيام القادمة حبلى، يعني ما قبل الانتخابات المصرية وأيضا المنتظر إذا كان هناك اتفاق وعدم اتفاق على الموضوع النووي الإيراني، كلها تعكس على الملف اليمني. أنا أعتقد أن جبهة الباب المندب هي تحدد إلى أين تسير سير المعارك. إذا تم هنالك عدم نجاح للحوثي في حصار تحديدا تعز، ربما نشهد انفراجات في نقول بدء سقوط المدن من يد الحوثي.
1: نعم، أمام هذه الظروف هل يمكن أن تتحول تعز إلى نقطة فاصلة في موازين القوى بين الحكومة اليمنية والحوثيين؟ وفي نفس الوقت ما الأهمية العسكرية والسياسية للساحل الغربي في الصراع الحالي؟
0: طبعا منذ البداية ونردد معك أخي فايز أن المعركة الحقيقية كسر العظم في تعز، يعني الآن مجزأ المدينة، جزء مع الحوثي وجزء مع القوات المسلحة. الساحل الغربي لأنه هو عصب الاقتصاد وهو الهدف الاستراتيجي للحوثي ومن خلفه إيران، وهي ورقة باب المندب. لذلك احنا قصدنا أن يكون هناك التساهل، ربما هدف منه أن يسقط في فخ الصدام مع المجتمع الدولي، وهذا سيناريو وارد والحوثي عبثي، لكن لعب تكتيكات سياسية حين أعطى ضمانات لأمريكا بعدم تعرض السفن الأمريكية وأيضا الإسرائيلية لتحييد إسرائيل وأمريكا ويكون الصدام فقط مع القوات المسلحة. هذا التكتيك السياسي أنا أعتقد هنالك مفاجآت وغفلات عسكرية ستصدم الحوثي في موضوع الساحل الغربي، بمعنى إذا تم عملية الإطباق وما يسمى العملية المنتظرة، وحين بدأت معركة صنعاء تتنحفس على الساحل الغربي، بمعنى الحوثي سيعاود الدفاع على الخطوط الخلفية ولا ننسى قصف غرف العمليات أو المنصات، هذا يؤثر على نفسية أيا كانت ميليشيا أو حتى جيش إن العودة إلى الخطوط الخلفية، وهذا التكتيك العسكري ناجح من قبل القوات المسلحة اليمنية بمعنى الشرعية، نجحت إلى الآن، وهي ربما يكون حتى كان البعض يراهن أنها لن تصمد أمام الحوثي، لكن إذا نجحت في فك أو عدم وصول الحوثي إلى حصار تعز، أنا أعتقد تدريجيا

0: تكون بشكل او باخر يجب استعاده تعز كامل. اذا تم هذا الامر انا اعتقد ربما نصل الى الساحل الغربي وايضا الى باب المندب، لكن بشكل او باخر هناك مؤشرات مريبة. ربما يترك للحوثي كما ذكرت لك حتى يكون الصدام دولي مع الحوثي ويكون هناك بداية النهاية لإزالة ورقة باب المندب من يد الحوثي.
1: نعم، وهل تعتقد أن الحوثيون يمتلكون قرارهم العسكري بصورة مستقلة، أم أن علاقتهم بإيران تؤثر في حساباتهم الاستراتيجية؟
0: إيران لا تنكر هذه العلاقة، ولكن في بعض الملفات أو المحاور ربما يكون اتخاذ القرار داخلي، لكن ككل هو أكيد المرجعية والخبراء إيرانيين. يعني نحن تركنا خلفنا هذه القصة، الربط ما بين إيران والحوثي واضح، استخدمت أوراق الخط الثاني للدفاع عن إيران، عبثت بما فيه في المنطقة. الآن هناك قوة إقليمية، يعني حرب غير مباشرة تحاول يعني إيران من خلال استخدام الحوثي مس أمن المملكة، وهذا سيكون له ضريبة كبرى. يعني هنالك سبر استراتيجي من المملكة العربية السعودية، وكانت السعودية تقصف صنعاء دائما من خلال معرفتي في صناع القرار أو قراءتي للسياسة السعودية دائما واضحة، لا داعي للأمور الجانبية التي تحاول إيران زج من خلال الميليشيات الحوثي بداخل العراق أو من داخل اليمن. لكن القرار طبعا السيادي الاستراتيجي بفتح حرب أو السيطرة على باب المندب دون المرجعية طهران لا يمكن للحوثي يعمل. لكن هل هناك مساومات مثلا تبيع إيران في الدقيقة الأخيرة حلفائها أو أشبالها في المنطقة؟ ممكن، يعني إذا كانت تريد إنقاذ نفسها في موضوع تفكيك الملف النووي، نصل آخر الشهر أي مفاجآت من ترامب وإيران على موضوع تفكيك النووي، ربما تضحي يعني مقابل هؤلاء، يعني نزع سلاحهم أو يكون هناك ضوء أخضر للقضاء على الحوثي والخلاص من هذه الأوراق لبقاء إيران. هي تعرف حرب وجودية، الملفات مرتبطة في إيران مع اليمن وأيضا الإقليم ما يجري. لذلك أنا أعتقد سيكون بنهاية المطاف خسارة لكلا الطرفين الحوثي وإيران، لأن شوف مس أمن المملكة تحديدا نقل الصراع من داخل اليمن إلى الخارج، أكيد هنالك مؤشرات عامة أصبحت للرأي العام أن إيران تقف خلف ذلك لكسب ما يسمى ورقة المندب بعد خسارة ورقة هرمز. الحرمز هناك حصار وهناك مسارات أفرزتها معادلة أمريكا المسار الجنوبي ومرور السفن بهذه العدد الكبير. إذا نحن قاب قوسين بشكل أو بآخر نقول المؤشرات تتحدث أن الحل هو يبدأ يمني يمني وينتهي بخروج النفوذ الإيراني من اليمن كما حصل في سوريا.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ عادل، وفي ظل اتساع المواجهة في تعز، إلى أين يمكن أن تتجه المعركة خلال المرحلة المقبلة، وما هو السيناريو المطروح ميدانيا وسياسيا؟
0: شوف أنا اعتقادي فتحت معركة صنعاء، ستكون الاتجاه والأنظار اتجاه صنعاء، هي ستعطيك نقول المؤشرات إلى أين ستؤول الأمور ميدانيا وسياسيا. طالما فتحت جويا قد يكون هنالك مفاجآت ميدانية من داخل صنعاء وليس بالضرورة من أطراف صنعاء، بمعنى أن يكون محكم هذه الخطة من الداخل وأطرافها والقوة الجوية. حين أشار مساعد قائد الجيش اليمني بداية شهر آب قال اتخذ القرار يعني الضوء الأخضر لاقتحام أو عودة صنعاء إلى حضن الدولة. لذلك الأنظار هي صحيح في الوقت الراهن المكاسرة ميدانيا تعز، لكن جويا وما نتيجة ذلك وما هي خسائر الحوثيين وإلى متى ستكون استمرار العمليات المكثفة الجوية تجاه صنعاء، هي نقول الجبهة الآن ستكون الأنظار اتجاهها. لن تكون محدودة، لن تكون يعني ردة فعل مما حصل في الساحل الغربي أو تعز من القوات الحكومية، هي معركة كما المعارك الأخرى، لكن أم المعارك الكبرى أنا أعتقد هي الفاصل الرئيسي في كل ما يجري في المحاور الأخرى بدءا من البيضاء والجوف ولحج. أنا أعتقد نحن في الساعات القادمة إذا استمر دك المواقع الاستراتيجية للقوة الجوية أو المنصات لداخل نقول الحوثي العبثي سترى النور الكثير من انفراجات ما يسمى بدء الخطة الكبرى التي قد تكون بريا، لكن معارك طويلة وشهور طويلة أنا أستبعد ذلك. لا يوجد طرف من الوقت لترك الحوثي يكون هناك مس لأمن المنطقة.

0: السلطة أو حتى من الداخل في استعادة أو نقول سقوط مناطق جديدة ويكون الانتصار للحوثي، وكأن الحال يقول اليمن أصبحت إيرانية. لا، هذا السيناريو من وجهة نظري كما ذكرت لك النماذج الأخرى، نحن الآن في بدء إنهاء الميليشيات العبثية في الشرق الأوسط. اليمن النموذج الأخير الذي الآن بدأ نقول بداية نهاية سيطرة الحوثي. كيف ذلك؟ أنا أعتقد هنالك
1: نعم،
0: واضح خطط مدروسة، والمعركة الرئيسية الاستراتيجية الآن هي تحدد كل شيء، وهي صنعاء.
1: وصلنا معكم إلى الختام. تقبلوا تحيات محدثكم فايز الحسيني والمخرج عبد القدوس إسماعيل. إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

تبدأ الرحلة مع كتاب انجح من أجل نفسك لريتشارد ديني. ثم يستعيد مؤلفنا في كتابه برنامجا تلفزيونيا تناول حياة فائزين بجوائز مالية كبيرة. كانت المفارقة أن المال الذي يفترض أنه ينهي المشكلة جاء لبعضهم بمشكلات جديدة. تغيرت العلاقات، ظهرت الضغوط، شعر بعضهم بفقدان المتعة أو الثقة بمن حوله. لم يمر هؤلاء بالجهد الذي يقود عادة إلى بناء الثروة وتعلم التعامل معها، وجدوا النتيجة فجأة من دون الطريق الذي قد يهيئ الإنسان لحملها. كانت التجربة كما يعرضها دعوة إلى فصل المال عن الوعد التلقائي بالسعادة. في المقابل يروي مؤلفنا إحساسه بعد نجاحه في جمع مبلغ كبير لصالح أعمال خيرية. ما بقي في ذاكرته لم يكن الرقم وحده، وإنما الجهد الذي سبق الوصول إليه، العمل، الاجتماعات، التعب، ثم الشعور بأن هذا كله أثمر. هنا تصبح السعادة مرتبطة بمشاركة الإنسان في صناعة النتيجة. إنه يعرف ما بذل ويدرك قيمة ما تحقق، ويستطيع أن يرى صلة بين فعله والأثر الذي تركه. ومن هذه النقطة يتسع معنى النجاح مرة أخرى. فالشخص الذي يدعم الآخرين لا يبتعد بالضرورة عن نجاحه، بل قد يبني أحد شروطه. يقول المؤلف إن كثيرا من الباحثين عن الإنجاز يحتاجون إلى تشجيع ومساندة، وإن مساعدة الناس على التقدم تمنح صاحبها بدورها طريقة للتقدم. المدير الذي يرى نمو موظفيه جزءا من مسؤوليته لا يصنع نجاحهم وحدهم، إنه يغير أيضا نوع الإنجاز الذي يمكن أن يحققه معهم. وبعد أن يسألنا الكتاب عن الوجهة ينتقل إلى سؤال عملي: بماذا سنبدأ الرحلة؟ لو طلب منك أحد أن تذكر أهم ما تملك، إلى أين سيذهب ذهنك؟ إلى المنزل أم السيارة أم المدخرات؟ يبدأ الفصل التالي من هذا الميل الطبيعي إلى حصر الأصول في الأشياء، ثم يزيحها قليلا عن مركز الصورة ليضع مكانها الأصل الذي يرى أنه الأكثر أهمية، أنت بما تملكه من قدرات ومعارف ومهارات وإمكانات قابلة للنمو. لا يقلل من قيمة الممتلكات، لكنه يعترض على أن ننساها بوصفها نتائج وأدوات، ونغفل الإنسان الذي يستطيع أن يستخدمها ويطورها. هو يستعيد اعتقادا نشأ عليه كثيرون أن الأمان يتحقق بالحصول على وظيفة في مؤسسة كبيرة، ثم يلاحظ أن الحياة العملية تغيرت وأن الوظيفة وحدها ليست ضمانا دائما. ومن هنا يدعو إلى نقل جانب من الاهتمام إلى ما يبقى مع الإنسان أينما انتقل: قدرته على التعلم والعمل والاستفادة من إمكاناته. ولكي يقرب الفكرة، يشبه الاستعداد للنجاح بالاستعداد لرحلة في سيارة جديدة قبل الانطلاق. تحتاج إلى معرفة أدواتها، طريقة تشغيلها، مقدار الوقود، المسار الذي ستسلكه. امتلاك السيارة لا يغني عن فهمها، والحماس للرحلة لا يعوض غياب الاستعداد. كذلك الإنسان قد يحمل إمكانات مهمة لكنه لا يعرفها معرفة كافية، أو لا يدرك ما يعوق استخدامها. لذلك يقترح المؤلف وقفة أشبه بالمراجعة التي تجريها المؤسسات لحساباتها. في جانب توضع الممتلكات المادية والموارد، وفي الجانب الآخر الديون والالتزامات. ثم تأتي المراجعة الأعمق: ما نقاط قوتك؟ ما المهارات التي اكتسبتها؟ ما الخبرات التي تستطيع البناء عليها؟ ما طبيعة العلاقات التي تسندك؟

وفي المقابل ما المخاوف أو العادات أو جوانب النقص التي تضعف قدرتك على التقدم. ليس الغرض إعداد قائمة جميلة، وإنما بناء معرفة صادقة بالمكان الذي تقف فيه قبل أن تحدد الحركة التالية. تبدأ الرحلة مع كتاب انجح من أجل نفسك لريتشارد ديني. الصدق هنا بالغ الأهمية. في شرحنا لهذا الكتاب، فقد يبالغ الإنسان في تقدير ما يملك فينطلق بلا استعداد، وقد يفعل آخر العكس فيحصي عيوبه بدقة وينسى قدراته كلها. المراجعة التي يقترحها المؤلف والكتاب تطلب رؤية الجانبين. أنت لا تتقدم بمجرد اكتشاف نقطة ضعف، بل بمعرفة ما يمكن فعله بشأنها وما لديك أصلا من عناصر تساعدك. فالقدرة التي لم تستخدمها لا تصبح معدومة، والخبرة التي اعتدتها لا تفقد قيمتها لمجرد أنها صارت مألوفة لديك. ولعل أكثر ما يجسد هذه الفكرة قصة يرويها المؤلف عن مزارع سمع بثروات الألماس فباع مزرعته وخرج يبحث عنها. كان مقتنعا بأن الثروة موجودة في مكان آخر، وأن عليه أن يترك ما يعرفه حتى يصل إليها. مضت السنوات من دون أن يجد ما كان يطلبه، وانتهت رحلته باليأس. أما المشتري الجديد فلفت انتباهه حجر في المزرعة، ثم تبين وفق الرواية التي يريدها الكتاب أن الأرض التي اشتراها تخفي ثروة من الماس. تكمن قوة القصة في المسافة بين البحث البعيد والفحص القريب. كان صاحب الأرض مستعدا لأن يبذل سنوات في مطاردة ما سمع عنه، لكنه لم يبدأ بفهم ما تحت قدميه. ويستخرج المؤلف منها ضرورة الاستعداد والمعرفة ثم تقدير الموارد الموجودة بالفعل. ليس معناها أن الفرصة تأتي دائما من المكان نفسه، أو أن البقاء أفضل من الرحيل في كل حال، وإنما أن قرار الرحيل يفقد شيئا من حكمته إذا بني على جهل بما نتركه وراءنا. ومثل ما تحتاج الأرض إلى من يعرف ما فيها، تحتاج القدرات إلى من يفحصها ويستخدمها. قد يكون في تاريخك المهني ما يصلح لبداية جديدة، وفي علاقة قديمة باب لم تفكر فيه، وفي مهارة عادية بالنسبة إليك قيمة مهمة بالنسبة إلى غيرك. لهذا لا يطلب الكتاب أن تبدأ دائما بإضافة شيء من الخارج. هناك عمل سابق على الإضافة، أن ترى الموجود، تتعرف إليه، تفهم كيف يمكن أن يخدم الاتجاه الذي اخترته. الوراقون.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

0: ركز على العادات الصغرى لتغير من سلوكك. غالبا مستمعي الكريم، ما يمتلك المتفوقون من الأفراد تطلعات شامخة لتطوير أنفسهم، لكن مشكلة الأهداف الكبيرة من قبيل تأمل مدة ساعة كل يوم أو اقرأ أكثر تكمن في أنها مرهقة معظم الأحيان أكثر من كونها قابلة للاستدامة. بناء على ذلك، هذه نصيحة إدارية، أبدأ بخطوات صغيرة من خلال التركيز على عادات صغرى، وهي سلوكيات سهلة التحقيق التي ترسخها بالتدرج عبر فترات طويلة من الزمن. إذن ينبغي لهذه العادات أن تكون متناهية الصغر، مثل التأمل لثلاثين ثانية أو قراءة فقرة واحدة كل ليلة. ولتقليل الجهد المبذول فيها، اجعلها رديفة مهمة يومياً، كأن تمارس العادة الجديدة في ذات الوقت الذي تعودت فيه تأدية أمر كل يوم أو قبله مباشرة. اقرأ تلك الفقرة خلال تنظيف أسنانك قبل الفرشاة. تأمل بينما تنتظر قهوتك، ثم راقب التقدم الذي تحرزه، لكن بأسلوب مبسط. حاول استخدام قائمة نعم تكتب فيها السلوك المستهدف، وتضع تحت كل تاريخ رمز نعم أو لا للإشارة إلى نجاحك في تنفيذ المهمة من عدمه. فإذا راكمت بضعة أسابيع من التنفيذ الناجح، يمكنك ساعتها زيادة العادة الصغرى بمقدار صغير يقارب 10%. استمر في تطبيق هذه التعديلات الصغرى بشكل متوال إلى أن تصبح العادة الجديدة جزءا أصيلا من عضلة ذاكرتك. فالابتداء بأمر صغير يجعلك قادرا على بلوغ نتائج كبيرة. هذا من مقال: لكي تحقق إنجازات عظيمة عليك أن تبدأ بعادة صغيرة.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو
5: ابي فنشي؟ انا
6: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كذب الساحر يدبت الخطاط.
8: والله ما في قوه برحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. ما هكذا تورد يا سعد الإبل، ليست النتيجة وحدها هي المهمة.
1: قد يصل الإنسان إلى الهدف

0: لكنه يختار إليه طريقا سيئا فينجز العمل، غير أنه يهدر الوقت أو المال أو الجهد. وهنا تظهر الخبرة، فهي لا تسأل فقط هل وصلت، وإنما تسأل كذلك كيف وصلت. ولأن الطريقة الصحيحة جزء من جودة العمل، ولأن النجاح الذي يتحقق بالفوضى قد يصنع مشكلة جديدة وهو يحل الأولى.
1: من أمثال العرب التي تقال لمن يؤدي الأمر على غير وجهه الصحيح قولهم: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. ويستعمل المثل عندما يقوم الإنسان بالعمل بطريقة غير مناسبة، فيأتيه من هو أعرف منه ليبين أن بلوغ الغاية وحده لا يكفيه، بل يجب إحسان الوسيلة كذلك.
2: ابتعدي يا نوف، سأدخل الإبل كلها إلى الماء دفعة واحدة.
1: دفعة واحدة كلها؟
2: نعم، نختصر الوقت.
1: هل الحوض الذي تراه يتسع لها؟
2: ستجد كل واحدة مكان.
1: انظر إلى المدخل، لا يتسع إلا لبعيرين.
2: إذا دفعتها ستدخل،
1: وهذا هو الذي أخشاه.
2: أنت تقلقين كثيرا،
1: وأنت تستعجل كثيرا.
2: نريد سقي الإبل، أليس كذلك؟
1: بلى.
2: إذن كلما دخلت أسرع انتهينا أسرع.
1: ليس بالضرورة.
2: كيف؟
1: إذا ازدحمت عند الحوض تدافعت.
2: سأمنعها.
1: كيف تمنع 20 بعيرا بيدين؟
2: بالعصا والصوت.
1: وسيخيفها الصوت أكثر.
2: كنت أفعل ذلك مع غنم أبي.
1: الإبل ليست غنما.
2: الحيوان حيوان.
1: وهذه أول مشكلة في طريقتك.
2: تتكلمين وكأنك خبيرة.
1: وردت هذا المورد منذ كنت صغيرة.
2: حسنا، أخبريني كيف تفعلون.
1: كيف نفعل؟ ندخلها جماعات.
2: هذا سيأخذ وقتا،
1: لكنه لن يضيع وقتا.
2: وما الفرق؟
1: أن تستغرق ساعة في عمل صحيح خير من نصف ساعة في عمل تحتاج بعدها ساعتين لإصلاحه.
2: لا، لن يحدث شيء.
1: لن يحدث شيء؟ هل أنت متأكد؟
2: شاهدي.
1: قلت لك أبعد هذه الناقة.
2: يا نوف تمهلي.
1: انظر، الحبل التف حول ساقها.
2: امسك الأخرى.
1: لن أستطيع. افتح لها الطريق.
2: ها هي خرجت. لم أتوقع أن تتدافع بهذه الصورة.
1: لأنك حسبت عدد الإبل ولم تحسب طبيعتها.
2: انقلب أحد أوعية الماء
1: وكسر طرف الحوض.
2: كنت أريد توفير الوقت.
1: بالله عليك، كم وفرت؟
2: لا شيء.
1: بل أضفنا إصلاح الحوض إلى العمل.
2: حسنا، علميني الطريقة.
1: أولا اترك العطش أكثر، تدخل قبل غيرها.
2: كيف أعرفها؟
1: من سلوكها. انظر إلى تلك الناقة،
2: ستشد نحو الماء.
1: هي وثلاثة معها أول مجموعة.
2: ثم أنتظر حتى تخرج.
1: نعم، عليك أن تنتظر.
2: حسنا، ثم التالية.
1: ولا تقف أمام المدخل.
2: لماذا؟
1: دع لها طريقا واضحا.
2: كنت أقف أمامها لأقودها.
1: فكنت تمنعها وأنت تظن أنك تقودها.
2: هذه العبارة تصف أشياء كثيرة غير الإبل.
1: مثل ماذا؟
2: أحيانا نظن أننا نساعد، لكن

0: إن طريقتنا تجعل الأمر أصعب،
1: لأن النية الجيدة لا تكفي دائما،
0: نحتاج معرفة
1: وأيضا إلى ملاحظة
0: وصبر،
1: خصوصا عندما نتعامل مع ما لا نعرفه.
0: دخلت المجموعة الأولى بهدوء،
1: انظر انظر، وخرجت من الجهة الثانية.
0: لم أرفع صوتي مرة واحدة،
1: وأيضا لم تحتاج إلى العصا.
0: والمجموعة الثانية جاهزة؟
1: الآن بدأت تعمل مع الإبل لا ضدها.
0: كنت أظن أن القوة تسرع كل شيء.
1: أحيانا المعرفة أسرع من القوة،
0: والنظام أسرع من العجلة.
1: هذه أهم جملة قلتها اليوم،
0: لن أنساها.
1: وماذا ستفعل في المرة المقبلة؟
0: لن أسأل فقط كيف أوصلها إلى الماء،
1: بل
0: سأسأل ما الطريقة التي ينبغي أن تورد بها. وهكذا لا يكفي أن تتحقق النتيجة، فطريقة العمل جزء من قيمته، والخبرة تعلمنا أن العجلة قد تبدو أقصر الطرق ثم تتحول إلى أطولها، بينما التنظيم والفهم يوفران الجهد ويحفظان النتيجة.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، ليست الحكمة أن تصلوا إلى الغاية بأي طريق، بل أن تعرفوا الطريق الذي يحفظ الجهد ويصون النتيجة. لذلك قالت العرب: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
3: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تخلت فعليا عن خطط امتلاك سلاح نووي، وأنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية ضد مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي، استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة هجمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. الجيش السوداني يطلق عمليات نوعية تمهيدا لدخول غرب كردفان. قوات الحكومة الأثيوبية استعادت السيطرة على مطار بعاصمة تيغراي. الرئيس الأوكراني يعلن تكثيف الهجمات على مصافي النفط الروسية، وموسكو تتوعد بمواصلة ضرباتها. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من تصاعد المخاطر التي تهدد السلامة النووية في محطة زابوريجيا. كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخ باليستي موجه بالذكاء الاصطناعي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
4: عبر أعمال خيرية بلغت مختلف أرجاء الأرض، وهذا ما منح دولة الكويت مكانة رائدة في المنطقة والعالم، وجعل منها مثالا يحتذى في الخير والبذل والعطاء. ومن خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ

واصلت الكويت تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإغاثي والإنساني بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته وتقديم المساعدة والعون لأشد الحالات الإنسانية ضعفاً وحاجة، سواء كان ذلك ناجماً عن وضع اجتماعي معين أو عن نشوب حروب وصراعات

0: اجتماعية أو اقتصادية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند كل مؤمن ومؤمنة أن ما من خير إلا ودعا إليه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وما من شر إلا وحذر منه ربنا جل وعلا في كتابه، وجاء التحذير في سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الآيات في كتاب الله وكذلك حديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تأمر إلا بما فيه خير ومصلحة ومنفعة، ولا تنهى إلا عما فيه شر وضرر ومفسدة. وأعظم العبادات والأركان بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الصلاة، التي هي عمود هذا الدين. وكذلك من أعظم الذكر هو قراءة هذا الكتاب العزيز القرآن الكريم، فقراءة القرآن وكذلك أداء الصلاة بينهما ترابط وثيق، ومن هذا الترابط أنه يوجد حكم من الأحكام يرتبط بالصلاة وكذلك قراءة القرآن، ألا وهو ما يتعلق بسجدة التلاوة. لذلك نجد في هذا الكتاب العزيز القرآن الكريم بعض الآيات، وهذا يقع في 14 موضع، وهذا بإجماع العلماء، وهناك موضع اختلف فيه أهل العلم، وهو 14 موضع يوجد فيه سجدة للتلاوة في هذا الكتاب العزيز القرآن الكريم. فهناك آيات من كتاب الله جل وعلا يعقبها سجدة، وهذه تعد 14 موضع، وهناك موضع آخر اختلف فيه أهل العلم.

0: وتعد الجمعيات الخيرية بمثابة العلامة البارزة في ساحات العطاء الإنساني، وهذا بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في مختلف بقاع الأرض، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعباً اتجاه مساعدة كل المحتاجين بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون. وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: ف14 موضع من هذا الكتاب العزيز القرآن الكريم 14 آية تحتوي على سجدة تلاوة، أما آية سورة صاد فقد اختلف بعض العلم في هل يسجد لها أو لا يسجد لها. فهنا عندنا حالتان، أن تقرأ هذه الآيات التي تحتوي على سجدة التلاوة حال الصلاة، والحالة الثانية أنها تقرأ خارج الصلاة، فإذا قرأت أثناء أداء الصلاة فإنه يسجد لها حتى لو كانت في صلاة فريضة أو صلاة نافلة. أما خارج الصلاة فهناك ثلاثة أحوال، وهو القارئ وكذلك المستمع وكذلك السامع. فبالنسبة للقارئ يسن له أن يسجد سجود التلاوة إذا مر

بآية فيها سجدة فإنه يسجد للتلاوة. كذلك بالنسبة للمستمع الذي يسمع القرآن وكان قصده الاستماع لآيات الذكر الحكيم، لآيات الكتاب العزيز القرآن الكريم، فإنه يسن له أن يسجد للتلاوة، حاله حال القارئ. أما الحالة الثالثة أو الرجل الثالث وهو السامع الذي مر مرور الكرام ولم يقصد سماع التلاوة، وإنما مر مرور الكرام على قارئ من القراء أو على رجل من الرجال أو امرأة من النساء وهي تقرأ القرآن ومرت على آية فيها سجدة، فإنه في هذه الحال لا يشرع له ولا يستحب له أن يسجد. إن سجد فهو خير على خير، وإن لم يسجد فلا حرج عليه. وبالنسبة لسجود التلاوة هذا أمر ينبغي التنبيه عليه لإخواني الأحبة، أنه لا يشرع فيه التكبير وكذلك التشهد وكذلك السجود كهيئة الصلاة أو كذلك يترتب عليه الطهارة، وإنما مجرد أن يصل إلى الموضع الذي يشرع فيه سجود التلاوة فإنه يسجد ولا يكبر أو يكون كهيئة الصلاة. أما إذا كان حال الصلاة سواء كانت صلاة فريضة كالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء أو صلوات النوافل كسنن الرواتب أو الصلوات القبلية أو الصلوات البعدية، فإنه في هذه الحال يسجد حاله حال الصلاة. أما إذا كان خارج الصلاة فكما ذكرنا آنفا هناك ثلاثة أحوال: القارئ والمستمع الذي يقصد السماع فهذا يسن له سجود التلاوة، أما السامع فلا يشرع له سجود التلاوة ولا يشرع الطهارة حال سجود التلاوة. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: إنها فاجعة عظيمة على كل أهل الكويت.
1: لا إله إلا الله.
0: ومجمج
2: والله يخفف خسائر أهل الكويت.
3: المراكب تعوض بس البحارة عسى سلموا.
4: صاير شي بينك وبين عبد الله؟
5: تحت شي يقول يصبت عظامنا.
6: والله ما أخلي ياكل حلال الشمه. والله
7: أشوفك واقف عند الكاب بالدحباش.
1: الله وانت تجي لأمكم بس أنا ما طعته.
3: كم مرة قايل لك لا تنسى البحار؟
1: لزق الرسايل طلع من الجروح. يلا يا رجال
0: أهل الكويت دمت وطمعت في البحر.
2: جميع مراتب التاجر سليمان.

0: العد الزين وطبعت باللي فيه.
1: حول ولا قوة إلا بالله.
0: أبوهم ناخذه بن بطي وجميع عيالهم وبحارتهم اطبعوا.
2: الطبعة شوفونا في الأوقات التالية.
3: أهلا. مرات الدنيا بصراحة ما تكون سهلة، ومرات تواجهنا مشاكل في علاقات مع ناس نحبهم ويحبونا، بس بعدين نكتشف أن المشكلة مو فينا، المشكلة في بعض المفاهيم اللي عندنا. راح أكون معاكم في برنامج سكون، نقولب بالمفاهيم اللي عندنا، ناخذ منها اللي وصلنا إلى الهدوء والسكون في داخلنا. تابعوني.

يرجع افتتاح أول مكتب للبريد في الكويت إلى 24 من مارس من عام 1915 ميلادية، حيث أبرقت دائرة الشؤون الخارجية والسياسية في حكومة الهند البريطانية برقية إلى الوزير في الدائرة السياسية بمكتب الهند في لندن، تفيد بأنه تم إبلاغهم من قبل دائرة البريد بافتتاح ذلك المكتب في الكويت. وقد جاء هذا الافتتاح تتويجاً لجهود طويلة ومضنية من المباحثات والمشاورات التي أجراها الشيخ مبارك الصباح مع السلطات البريطانية التي تعود إلى العام 1901 ميلادية. ولم تكن الكويت تشتمل على دائرة رسمية للبريد قبل ذلك التاريخ، كما أن معظم التجار كانوا يرسلون رسائلهم وطرودهم وحتى أموالهم عبر طريق السفن الشراعية، وكانت الرسائل تسلم باليد إلى نوخذة السفينة كأمانة لديه، ولربما سلمت رسائل إلى البحارة أو المسافرين الذين يتعهدون بدورهم توصيلها في أثناء رحلتهم إلى أصحابها عبر محطات خط سيرهم في الخليج مثل البصرة، البحرين، مسقط وبوشهر، وإلى موانئ الهند وعدن وشرق أفريقيا. وأما الرسائل ذات الصلة بنجد والحجاز أو الإحساء فإنها كانت ترسل من الكويت عبر قوافل الإبل التي تأتي وتعود عن طريق الصحراء، حيث كانت الكويت متنفساً تجارياً مهماً لبادية نجد وحائل وما يجاورهما من مناطق. وتشير مصادر إلى دور مهم قامت به عائلة المزيد منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث كانت تقوم بنقل وتوزيع الرسائل من الكويت إلى مكتب بريد البصرة ومنه إليها. وكانت عائلة المزيد تنتقل بين نجد والكويت إلى أن استقر محمد مع ابنه مزيد بالكويت في عام 1820 تقريبا. وبعد فترة وجيزة توفي الأب محمد.

بمنطقة القصيم في إحدى رحلاته، وأما مزيد فطابت له الإقامة والاستقرار في الكويت، وكون أسرة من 4 أبناء هم ناصر وعلي وعبد الرحمن وأحمد. وعمل لبنان الكبيران ناصر وعلي بخدمة البريد من الكويت إلى بريد البصرة ومنه إليها، وعقب فترة لحقهما عبد الرحمن وأحمد واشتهرا بهذا الدور لفترة طويلة، بل ارتبط اسمهما ارتباطا وثيقا بتاريخ البريد في الكويت، ولقب كل منهما بلقب الساعي. وهذه رسالة من أحمد المزيد الساعي من الزبير إلى حمد الخالد الخضير في البصرة، مؤرخة في 7 أكتوبر لعام 1905 ميلادية. يخبره فيها بأنه عزم على الذهاب الليلة، ويطلب إليه عدم التأخر في تسليم رسائلهم لشخص قادم من طرفه، ويطلب كذلك أن يأمره بالمرور على البوسطة في بيت شبيلي ليأخذها في طريقه إليه. ولم تذكر لنا المصادر متى بدأ الإخوان المزيد العمل، ولكن إذا كان مكتب البصرة الهندي قد افتتح في عام 1868 ميلادية، ومكتب الكويت قد باشر خدمة البريد في عام 1904 ميلادية بشكل غير رسمي بمقر المعتمد البريطاني، فإن من المحتمل أن يكون ناصر وعلي المزيد قد باشر عملهما في عام 1885 ميلادية تقريبا. ويذكر الشيخ يوسف بن عيسى القناعي في مقابلة تلفزيونية أجراها مع سيف مرزوق الشملان في عام 1966 ميلادية أن الكويتيين وفي الحقبة التي تسبق حكم الشيخ مبارك الصباح كانوا يستلمون رسائلهم من ديوانية المزيد، كما كانوا يبعثونها من الديوانية ذاتها حيث تلقى في كيس معلق على باب الديوانية كتب عليه بريد، وكانوا يبعثون برسائلهم تلك بعد لصقها بطوابع البريد الهندية. وأما إذا لم تكن الطوابع بحوزتهم فإنها تشترى فيما بعد وتلصق بمكتب بريد البصرة. وكانت ديوانية المزيد تقع في حي القبلة، حيث تطل الديوانية الملحقة ببيت المزيد على الزاوية مقابل مسجد البدر وبيت عائلة الصقر، وتتميز السكة بمسقف المزيد أو بمسقف المزيد، وتسمى أيضا بمسقف الصقر ومسقف من سقف، وهنا هي الشارع الصغير السكة التي سقفت أي وضع لها سقف. وهذه وثيقة تتضمن إشارة بتسليم عبد الرحمن المزيد الساعي مبلغ ليرة عثمانية في رسالة مرسلة من أحد تجار بغداد إلى الحاج فهد الخالد، ربما هي نظير أتعاب نقل البريد الخاص من البصرة إلى الكويت. والرسالة مؤرخة في 19 من مارس من عام 1906 ميلادية. ويبدو من ضمن الوثائق مغلف رسالة من يوسف الثاقب المقيم في زبير، مرسلة إلى الشيخ أحمد الجابر الصباح على يد عبد الرحمن المزيد، يعود تاريخ الرسالة إلى 9 أكتوبر من عام 1907 ميلادية.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. رواه مسلم.

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعيا ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. في الحلقة اللي فاتت شفنا الوجه الثقافي لحلب في عهد سيف الدولة الحمداني، وتعرفنا على أبو فراس الحمداني وابن خالوية، ومرينا على البيئة العلمية والأدبية اللي ارتبطت بالمدينة. لكن بينما كانت حلب تعيش هذه الحركة، كانت الأحداث على حدود الإمارة تتحول بصورة سريعة. واليوم نوصل إلى أصعب سنوات سيف الدولة، لما تغير ميزان القوة واقتربت الحرب من عاصمته نفسها. مثل ما عرفنا في الحلقات السابقة، المواجهة بين سيف الدولة والإمبراطورية البيزنطية ما كانت معركة واحدة، كانت سلسلة طويلة من الحملات امتدت لسنوات. وفي بدايتها قدر سيف الدولة يحقق انتصارات مهمة، لكن مع نهاية خمسينيات القرن العاشر الميلادي بدت الكفة تميل بصورة أوضح ناحية البيزنطيين. واحد من أهم أسباب هذا التغير كان ظهور مجموعة من القادة البيزنطيين أصحاب الخبرة العسكرية الكبيرة، وعلى رأسهم نقفور فوكس. نقفور عرف طبيعة المناطق الجبلية والطرق والحصون، وقاد حملات منظمة هدفها مو مجرد الدخول والرجوع، وإنما السيطرة على مواقع استراتيجية وإضعاف قدرة خصومة على الاحتفاظ بالحدود. وبالنسبة لسيف الدولة، المشكلة كانت إن كل حصن يخسره يعني إن الطريق إلى المناطق الداخلية يصير أكثر. في سنة 350 للهجرة، الموافق تقريباً 961 ميلادي، تمكن البيزنطيون من السيطرة على جزيرة كريت بعد حصار طويل. الحدث صار بعيد نسبياً عن حلب، لكنه أعطى نقفور فوكس مكانة كبيرة وحالة.

حرر جزء من القوة البيزنطية حتى تتجه مرة ثانية نحو الجبهة الشرقية. في هذه الفترة كان سيف الدولة يواجه ظروف أصعب من سنوات شبابه. الحملات المتكررة استنزفت الرجال والموارد، وبعض حلفائه وقادته ما عادوا موجودين بنفس الصورة. وفوق هذا بدت حالته الصحية تتراجع، وتذكر بعض المصادر أنه أصيب بأمراض أثرت على حركته في سنواته الأخيرة. لكن الحدث الأقصى جاء سنة 351 للهجرة، اللي تقريبا يصادف 962 ميلادي. تحرك نقفور فوكس بقواته باتجاه مناطق سيف الدولة، وتمكن من التقدم حتى وصل إلى حلب. بالنسبة للمدينة، هذا المشهد كان مختلف تماما عن الأخبار اللي اعتادت تسمعها عن المعارك البعيدة. هالمرة الجيش البيزنطي صار عند أبواب العاصمة نفسها. سيف الدولة في هذا الوقت ما قدر يمنع وصول القوات إلى المدينة، وقعت مواجهة انتهت بدخول البيزنطيين أجزاء من حلب، وتعرضت المدينة للنهب والتخريب، وقتل وأسر عدد من أهلها بحسب ما تذكر بعض المصادر. وكانت الحادثة تعتبر صدمة كبيرة للإمارة الحمدانية. لكن قلعة حلب نفسها ما سقطت بيد البيزنطيين، وهذا التفصيل مهم جدا، لأن دخول أجزاء من المدينة ما تحول إلى احتلال دائم لحلب. القوات البيزنطية أخذت اللي قدرت عليه من الغنائم والأسرة، وبعد فترة انسحبت وعاد سيف الدولة إلى عاصمته. تخيلوا الفرق بين حلب اللي شفناها قبل حلقتين لما كان مجلس سيف الدولة يجتمع فيه المتنبي والشعراء واللغويين، وبين حلب سنة 962 للميلاد وهي تواجه آثار هجوم وصل لداخلها. هذا التحول يبين لنا إش كثر تغيرت الظروف خلال سنوات قليلة جدا. ومع ذلك ما انتهت إمارة سيف الدولة في هذه اللحظة. رجع إلى حلب وبدأ بإعادة ترتيب أوضاعه، وحاول يستعيد قدر من قوته ونفوذه. لكن المشكلة أن الهجوم كشف حقيقة واضحة. الحدود اللي كان سيف الدولة يتحرك وراها في حملاته قبل سنوات صارت الآن أقرب بكثير إلى عاصمته. بعد فترة قصيرة تغير المشهد داخل الإمبراطورية البيزنطية نفسها. نقفور فوكس القائد اللي وصل حلب صار إمبراطور سنة 963 للميلاد، وهذا يعني أن الرجل اللي عرف جبهة سيف الدولة ميدانيا صار الآن على رأس الإمبراطورية. واستمرت الضغوط على المناطق الحمدانية بينما كانت صحة سيف الدولة تتراجع. وفي الداخل أيضا أظهرت اضطرابات وتمردات من بعض القادة، وكان على سيف الدولة التعامل معها في وقت وهو أصلا يواجه فيه ضغط خارجي كبير. لكن من المهم لما نقرأ هذه الفترة إن ما نحولها إلى قصة انهيار مفاجئ. الإمارة ظلت قائمة، وسيف الدولة ظل حاكم حلب إلى وفاته، لكن ما عاد يملك حرية الحركة والقوة العسكرية اللي كانت عنده في سنواته الأولى. وهذا طبعا شيء طبيعي في قراءة السيرة التاريخية. أحيانا شهرة الشخصية ترتبط بانتصاراتها، فننسى أن حياتها فيها مراحل مختلفة. وسيف الدولة اللي انتصر في الحدث هو نفسه اللي عاش حتى شاف قوات خصمه تدخل حلب، وهالجانبين مع بعض يعطونا صورة تاريخية أدق من صورة القائد اللي دائما ينتصر. وفي وسط هذه السنوات الصعبة كان هناك ملف شخصي مهم بالنسبة له، وهو أبو فراس الحمداني. مثل ما عرفنا في الحلقة السابقة وقع أبو فراس في الأسر عند البيزنطيين وطالت فترة أسره. وفي سنة 355 للهجرة تقريبا الموافق 966 للميلاد تمت عملية فداء كبيرة للأسرة، وكان أبو فراس
من بين اللي استعادوا حريتهم. رجع أبو فراس بعد سنوات طويلة من الأسر، لكن سيف الدولة نفسه كان وقتها في المرحلة الأخيرة من حياته. الرجل اللي رباه وقربه منه صار يعاني من المرض، والإمارة اللي عرفها أبو فراس قبل أسره تغيرت ظروفها بصورة واضحة. ورغم كل هذه الصعوبات ظلت حلب مركز سيف الدولة حتى النهاية. ما نقل عاصمته وما انقطعت علاقته بالمدينة اللي بنى فيها تجربته لأكثر من 20 سنة. وهني نلاحظ مفارقة مهمة في سيرته. أكبر انتصاراته وأقصى خسائره ارتبطت تقريبا بالمكان نفسه. حلب كانت القاعدة اللي انطلقت منها حملاته، وكانت المدينة اللي استقبلته بعد انتصاراته وفيها عاش شعراء أو علماء، هي نفسها اللي وصل لها الجيش البيزنطي في أصعب سنوات حكمه. أما على المستوى الشخصي فتدهورت صحة سيف الدولة أكثر في السنوات الأخيرة. بعض المصادر تذكر إصابته بمرض أثر على أطرافه وحركته، ومع هذا استمر في إدارة شؤون إمارته قدر استطاعته. وفي سنة 356 للهجرة الموافق 967 للميلاد وصل مشوار سيف الدولة إلى نهايته. توفي بعد حياة ما وصلت حتى إلى 60، لكنها كانت مليانة بأحداث تكفي أكثر من عمر واحد. انتقال بين العراق والشام، وتأسيس إمارة في حلب، عشرات الحملات، انتصارات وهزائم، بلاط اجتمع فيه بعض أشهر أدباء عصره، ومدينة ارتبط اسمه فيها بصورة استمرت بعد رحيلة بقرون طويلة. لكن وفاة سيف الدولة ما كانت نهاية القصة، لأن السؤال الأهم بالنسبة لنا في برنامج إرث مو بس شنو صار خلال حياته، وإنما شنو ظل موجود بعده. شلون تذكر المؤرخون؟ وليش ظل اسمه مرتبط بالمتنبي وأبي فراس؟ وشنو بقى من صورة حلب الحمدانية بعد ما تغيرت الدولة والحدود واختفت الإمارة نفسها؟ لهني مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. شفنا اليوم المرحلة الأصعب من حياة سيف الدولة، من تغير ميزان القوة إلى وصول نقفور إلى حلب، ثم عودة سيف الدولة إليها واستمرار حكمه رغم المرض والضغوط، وصولا إلى السنوات الأخيرة من حياته. في حلقتنا القادمة والأخيرة بإذنه تعالى من سلسلة سيف الدولة الحمداني ما راح نعيد أحداث الحلقات السابقة، وإنما راح نبحث عن سيف الدولة بعد سيف الدولة، صورته في كتب التاريخ والأدب وإرث بلاطه، ومصير الشخصيات اللي أحاطت فيه، وليش بقى اسمه حاضر في الذاكرة العربية إلى يومنا هذا. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز حماية النشر وترسيخ منظومة الوقاية والردع، أظهرت إحصائية وزارة العدل انخفاض جرائم الأحداث خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 48% مقارنة بفترة ذاتها من عام 2025، إذ تراجع عددها من 1523 جريمة إلى 795 جريمة. هذا الانخفاض يأتي للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت نسبة 52% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 الذي شهد تسجيل 1665 جريمة. وشمل الانخفاض عددا من أبرز القضايا المسجلة لدى نيابة الأحداث، إذ تراجعت القضايا المرورية بنسبة 63% من 1048 قضية إلى 383 قضية، فيما انخفضت قضايا الضرب بنسبة 32%. وتزامن هذا التراجع مع حزمة من التشريعات الهادفة إلى تعزيز الردع والوقاية، شملت قانون المرور الجديد وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة وجرائم القتل والإصابة الخطأ، وإقرار قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تشديد العقوبات المرتبطة بالأسلحة البيضاء. وتتواصل جهود الجهات المعنية في تعزيز برامج الوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل بما يسهم في حماية النشء وصون أمن المجتمع واستقراره.

0: دار استغاثة الآن. استلمت. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: يعطيك العافية. إجازة والدفتر.
1: إجازة.
0: والدفتر. احنا صايدنا عندك الرادار على سرعة 135 على سرعة الشارع اللي هي حجز مركز. حاب تحجزها عندك بالبيت ولا عندنا كراج حجز المرور؟
1: لا بنحجز المنزل.
2: اعتمدت الإدارة العامة للمرور استخدام جهاز الحجز المنزلي الذكي للمركبات التي تستوجب مخالفة الحجز وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، ويتم تركيب الجهاز على المركبة في موقع ارتكاب المخالفة، فيما يبدأ احتساب المدة في تمام الساعة 12 في منتصف الليل من اليوم ذاته لإتاحة الوقت لإيصالها إلى الموقع المحدد، وتبلغ رسوم تركيب الجهاز 10 دنانير إضافة إلى رسوم أرضية قدرها دينارين عن كل يوم. كما يمكن تحويل المركبات الموجودة حالياً في كراج حجز المرور إلى النظام المنزلي لاستكمال المدة المتبقية، بما يوفر مرونة أكبر في تنفيذ الإجراءات. وعند انتهاء المدة سيصل المخالف إشعار بتطبيق سهل لاستكمال إجراءات الإفراج عن المركبة ومراجعة إحدى مراكز حجز المركبات الذكي. وتهيب الإدارة العامة للمرور بالإخوة قائدي المركبات الالتزام بقوانين المرور وتجنب ارتكاب المخالفات حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق وتعزيزاً للأمن والسلامة المرورية.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النفس وتأديبها والسعي في الكمال لها. تكلمنا في الحلقة الماضية أن النفس

باب إصلاحها وباب استصلاحها وكمالها وتكميلها هو إساءة الظن بها، بمعنى ألا تكون معجبا بنفسك. مرادنا بإساءة الظن المتفق عليها أن لا يكون الإنسان مفتونا بنفسه معجبا بها، يتبختر بين الناس كأنه ليس في الأرض أحد مثله، ولا مثل عقله ولا مثل كماله ولا ولا ولا مما هنالك ومما وراءه. ولكن النفس لا بد أن تعلم كما أن فيها حسن كذلك فيها قبيح، والأهل الأدب وأهل التأديب لهم في ذلك مذاهب. منهم من رأى أن إساءة الظن في النفس مكروهة. لماذا؟ قال: كما أن في النفس حسن كذلك فيها قبيح، فأنت عندما تسيء الظن في هذا القبيح كأنك تسيء الظن بهذا الحسن فتظلمها، وإذا ظلمتها ضعفت هذه النفس ولم تنل مكانة، وإذا ضعفت ضعفت همتها، فيصبح الإنسان حركته باردة وذهابه بارد وغير ذلك نتيجة لهذه الإساءة، كأنه ليس فيها أي جانب من الحسن. هذا مذهب أدبي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية. اليوم نتكلم عن المذهب الآخر الذي يرى ماذا؟ يقول أن سوء الظن بنفسك أبلغ في استصلاحها وفي صلاحها وأوفر في اجتهادها، لأنه كأنك إذا أسأت الظن بها ستجتهد النفس في إثبات عكس ذلك. لماذا؟ لأن للنفس جورا لا ينفك إلا بالسخط عليها. النفس فيها نوع من الظلم، فيها نوع من التجبر، فيها نوع من العتو ونوع من العلو، هذا موجود في كل نفس، لكن هذا العلو لن يذهب ولا ينفك إلا بالسخط عليها. فإن صاحب العلو إذا سخطت عليه دنا وهدأ ثم استقام أمره، كذلك النفس. وفي النفس أيضا غرورا لا ينكشف إلا بالتهمة لها، فإذا اتهمتها قل ذلك الغرور واضمحل، لأنها محبوبة، والمحبوب الإنسان يحب نفسه، ما من أحد إلا وهو يحب نفسه، والمحبوب يتدلل على صاحبه. المحبوب إن أمرته لن يطيع، المحبوب إن نهيته لن ينتهي، يفعل ما يحب لأنه مكتف وواثق بالمحبة التي ثبتت عنده. كذلك النفس هي محبوبة، فهي تتدلل عليك، تقع في الخطأ وتقع في الذنب وتقع فيما لا تريد أن تقع فيه، ومع ذلك لن تسخط على نفسك بل ستبقى محبا لها، هذا أمر موجود. والمحب له جور وتدلل على صاحبه، ويغرك أيضا في ذلك مكرا. فإن لم يسئ الظن بها، إذا لم يسئ الإنسان الظن بهذه النفس غلب عليه جورها، ستغلبه وتموه عليه بغرورها، فيصير بميسورها قانعا، يصبح كأنك تريد منها أدنى القليل، فقد تريد خطوة أو ظاهر خطوة في الحسنى، وبالتشبه من أفعالها راضيا، فهنا تكون النفس قد غرتك. أما إذا أسأت الظن بها ستتقوم معك وتعتدل شاء أو طال الزمان أم قصر. وكانوا يقولون: من رضي عن نفسه أسخط عليه الناس. ويقول الشاعر: لم أرضى عن نفسي مخافة سخطها، ويرضى الفتى عن نفسه إغضابها، ولو أنني عنها رضيت لقصرت عما تزيد بمثله آدابها. يقول: لو رضيت عن نفسي لقصرت عما يزيد بمثله آدابها، لأن ما الذي زاد فلان عني؟ إنما هو آدابه وعلومه، وتبينت آثار ذاك فأكثرت عذلي عليه وطال فيه عتابها. والنفس إذا رأت تلك الآثار ماذا سيحصل؟ أنها ستعاتبك بعد ذلك وترجع الملامة عليك. فلا بد للعاقل أن يعرف. فاصل ثم نعود لكم بعد ذلك.

حياكم الله مرة أخرى. إذن إساءة الظن في النفس باب من أبواب الخير، لكن لا تكن في ذلك غاليا، لا يكون الإنسان في ذلك غاليا متجبرا يظهر ذلك كأنه يسيء في كل باب حتى يقتل هذه النفس ويقتل همتها، ذلك ليس مطلوبا عند عاقل أبدا، بل يكون الإنسان في ذلك مقتصدا. من ها هنا استحسنوا بيتا لأبي تمام، أبو تمام الشاعر المعروف. ما هو البيت؟ قال يمدح أحد الخلفاء يقول: ويسيء بالإحسان ظنا لا كمن

هو بابنه وبشعره مفتون. فهو يرى ويمدح الخليفة بماذا؟ يقول أنه يسيء بالإحسان ظنا لا كمن هو بابنه وبشعره مفتون. يقول من علامات كماله أنه مهما كان عنده من إحسان وجمال وكمال تجده يسيء في ذلك الظن. لماذا؟ طلبا لكماله. طيب أين هو العكس؟ يقول لا كمن هو بابنه وبشعره مفتون. انظر المفتون بابنه الذي لا يرى من ابنه إلا الجمال، الذي ابنه تجده وقد رأينا ورأيتم في هذه الدنيا من الناس من ليس بذاك، لكن ما شاء الله مستول على قلب أبيه. فما الذي جعل هذا الابن لا يستكثر من الإحسان، لا يزيد من الإحسان؟ فتنة ذلك الأب به. لكن لو كان الأب في إحسانه ظنا معتدلا وفي إساءته ظنا معتدلا لكان الابن إذا كان عنده شيء من الهمة سيزيد في الكمالات، لا يكون منطفئا طافئا في ذلك. فلم يروا إساءة ظنه بالإحسان ذما ولا استقلال عمله لوما، بل رأوا ذلك أبلغ في الفضل وأبعث على الازدياد. فإساءة الظن التي نريدها إذا بعثت على هذا، بعثت على الازدياد وبلغت على وبعثت على الوصول إلى الكمال. أما إذا كان الإنسان ديدنه إساءة الظن، ابنك يحسن وتسيء فيه الظن، ثم يحسن ثم تسيء فيه الظن، ثم يحسن ثم تسيء فيه الظن، بعد ذلك سيتركك وإحسانك، لا يريد هذا الإحسان الذي لا يكلفه إلا التعب، لأن الإحسان متعب. ثم بعد ذلك الإحسان يأتيك إساءة، ثم تحسن ثم يأتيك إساءة، ثم تحسن ثم يأتيك إساءة. لا نريد هذا الإحسان ولا نريد تلك المساءة. ما دامت الإساءة آتية فلتأتي هذه الإساءة مع إساءة، لا تأتي هذه الإساءة مع الإحسان. هذا الذي سيفضي إلى الإنسان إن لم يعرف كيف يبعث الهم. مرادنا بإساءة الظن ليس الاتهام، إساءة الظن ليس دائما أن تكون معاكسا تقول أريد أن أحثه على كمال، لا، الأمر ليس هكذا، والتربية ليست سهلة. فإذا عرف الإنسان من نفسه ما فيها مما تجنه، وتصور ما فيها مما تكن، ولم يطاوع هذه النفس فيما تحب إذا كان غيا، ولا صرف عنها ما تكره إذا كان رشدا، فقد ملكها بعد أن كان في ملكتها، وغلبها بعد أن كان في غلبتها. هنا أصبحت النفس في يدك لا في يد غيرك، والشديد من غلب نفسه، لأن كلا يدعي الشدة والقوة، لكن من الذي يمسك زمام نفسه لا سيما عند الغضب؟ ذلك هو الشديد. وكانوا يقولون إذا عصتك نفسك فيما كرهت فلا تطعها فيما أحبت. لماذا؟ ولا يغرنك ثناء من جهل أمرك. نفسك أحيانا تعصيك فيما كرهت، تريد طاعة وهي تكره الطاعة فتعصيك، فلا تطاوع نفسك فيما تحب. كأنك تربي هذه النفس، لأن كما أن هنالك شيء النفس تكرهه هنالك شيء النفس تحبه، فدواء ذلك أن تعالجها بذلك. حرمتك من شيء تحرمها من شيء حتى تستقيم، ولا تلتفت إلى كلام الناس وإن أثنوا بما جهلوا، ولا يغرنك ثناء من جهل أمرك. يقول بعض البلغاء من قوي على نفسه تناهى في القوة، ومن صبر عن شهوته بالغ في المروة. فحينئذ يأخذ نفسه عند معرفة ما أكنت وخبرة ما أجنت بتقويم عوجها وإصلاح فاسدها. فالنفس كذلك. ومما روي أن الإنسان لن يستقيم حاله حتى يعرف حقيقة نفسه ويعرف ما يصلحها وما يستصلحها. فبعد ذلك تراعي من نفسك ما صلح واستقام من زيغ يحدث عن إغفال، أو ميل يكون عن إهمال، حتى يتم لك الصلاح. لأن الخلل من أين يأتي؟ إما من إغفال، هنالك خصلة أنت أغفلتها لا بد أن يظهر لك مساءتها، وهنالك شيء أنت أهملته لا بد أن يظهر لك عوجه. ثم إن راقبت ذلك وقومته تم لك الصلاح ودامت لك الاستقامة. فإن المغفل بعد المعاناة ضائع، والمهمل بعد المراعاة زائغ. وإلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: تشريب ويريج نفس كل يوم
1: ولا مجهول او هريج ولا اقتراح ثاني
0: ولا نطلب من المطاعم ولا تشوفوني كل يوم بطبخه جديده. وتسوي معاي طبق اليوم.
2: مطبخ ليلى، تشوفونا في هذه الأوقات.

0: مساء الخير يا كويت، وبرنامج حواري اجتماعي يسلط الضوء على جميع نجاحات أبناء وبنات بلدي الكويت.
1: أكثر من 35 سنة هذا البرنامج يتجدد بالأشخاص، يتجدد بالأفكار،
2: هو نقطة تحول بالنسبة لكثير من البرامج.
3: طبعاً إحنا نسلط الضوء على الفعاليات الاجتماعية بالكويت، مواضيع منوعة،
4: آخر المستجدات اللي تصير في الكويت، الافتتاحات،
0: حواري ثقافي اجتماعي.
1: يعني أقدر أقول إن هذا البرنامج يعتبر مجلة شاملة ثقافية اجتماعية.
0: نوعد جمهور مساء الخير يا كويت في التميز،
4: وأكيد تكون الأشياء اللي نقدمها فيها شيء مختلف وتلامس وتهم كل شخص قاعد يشاهدنا وراء هذه الشاشة.
5: مساء الخير يا كويت، شوفونا في هذه الأوقات.

للوثائق العدسانية في الكويت دلالات تاريخية واجتماعية كبيرة، فهي قديمة وتمتد إلى منتصف القرن الثامن عشر. ونظراً لكونها تختص بتوثيق البيوع العقارية والممتلكات والوصايا والأوقاف بين أهل الكويت قديماً، فقد غدت تلك الوثائق دليلاً مؤكداً يستدل به على نزوح العوائل الكويتية وقدم استقرارها في البلاد، كما يستدل بها على المكانة الاجتماعية لتلك العوائل وصلات أفرادها من حيث قرابة النسب والتعاملات التجارية مع بعضها البعض. وتتناول هذه الوثائق في بعض جوانبها المنازعات الشخصية وتوزيع الإرث وحصر الوراثة ونحو ذلك. وسميت الوثائق بهذه التسمية نظراً لأن من كتبها هم قضاة الكويت الأوائل الذين ينتمون إلى أسرة واحدة هي أسرة العدساني. وبحسب الباحث باسم عيسى اللغاني، فإن أول قاض من أسرة العدساني هو الشيخ محمد بن عبد الرحمن العدساني الذي تولى القضاء في عام 1756 ميلادية، واستمر في منصبه قرابة 56

الإنسانية لدينا يعود تاريخها إلى عام 1791 ميلادية، وكتبها الشيخ محمد صالح عبد الرحمن العدساني. الخشتي والعبد المغني. بين يدينا اليوم وثيقة عدسانية بخط يد القاضي محمد بن عبد الله العدساني، ترجع إلى عام 1909 ميلادية، وتوثق حالة مبايعة بين شخصين من عائلتي الخشتي والعبد المغني. جاء في نصها السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع سليمان بن خلف الخشتي من حامل هذا الكتاب عبد المغني بن محمد العبد المغني، وهو أيضا قد اشترى منه ما هو ملكه، وهو قطعة أرض من بيته طول 10 أذرع من القبلة إلى الشرق، يحدها قبلة بيت البائع وشمالا بيت يوسف بن مصارع وشرقا بيت كتيب وجنوبا بيت المشتري عبد المغني المذكور، بثمن قدره وعدده 50 ريالا. ثم تستكمل الوثيقة العدسانية صيغتها المعهودة ذاكرة تسليم المبلغ وانتقال ملكية الأرض إلى المشتري. فريج الخرافي والساير. وبحسب الباحث اللغاني فإن المنزل المذكور يقع في فريج الساير الواقع في الجهة الغربية من الحي القبلي، ويذكر الباحث غانم يوسف في كتابه الكويتيون فرجانهم ومهنهم أن فريج الغانم هو آخر فريج من بعد فريج الخرافي من جهة الغرب، ومن شخصياته المرموقة عبد الله ومبارك الساير اللذين عرفا بالمثل العليا وفعل الخير. يشتمل هذا الفريج على مسجد الساير القبلي الذي بني في عام 1919 ميلادية، وتختلف المصادر في من بنى هذا المسجد، إذ يذهب حمد السعيدان في الموسوعة الكويتية إلى أن مؤسسه هو عبد الله الملا عمر، وقيل إن مؤسسه عبد الله ومبارك الساير، في حين يذهب الباحث عادل السعدون إلى أن المسجد قد بني بمساهمة متبرعين من بينهم عبد العزيز حمود الجسار، حيث تبرع بالأرض وتبرع الخرافي بالخشب والأبواب، كما شارك معهما بعض المحسنين، وقد سمي بمسجد الساير نظرا لقربه من مساكنهم. أما المسجد الثاني فهو مسجد مرزوق البدر الذي أسسه مرزوق داود البدر في عام 1922 ميلادية، وصلى فيه إماما لفترة وجيزة، ثم تبعه في الإمامة الملا محمد رشيد المعصب الرشيدي. ويوجد في هذا الفريج أيضا المستشفى الأمريكاني الذي بني في عام 1913 ميلادية ويقع على ساحل البحر، الهويدي وقربان الشامية. وفي وثيقة عدسانية أخرى نجد توثيقا لتقاسم أملاك بين شخصين من عائلة الهويدي، الوثيقة يرجع تاريخها إلى عام 1914 ميلادية، وهي بخط القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وجاء في نصها السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه لما تقاسم علي الهويدي مع أخيه محمد الهويدي قربانهما الواقعين في الشامية، صار لعلي

النصف الشمالي وشمال القاف الشرقي، ثم تذكر الوثيقة الحدود التفصيلية لتلك القربان، كما تتضمن الوثيقة عدداً من أسماء العوائل الكويتية التي كانت تمتلك قرباناً في تلك المنطقة، من بينها الوقيان والسهول. والقلبان أو القربان هي جمع قليب أو جليب، وهي آبار المياه. وقد اشتهرت الشامية منذ قديم الزمان بمياه عذبة صالحة للشرب، حتى أصبحت هذه المنطقة أحد المصادر الرئيسية لمياه الشرب في الكويت. والقليب أو الجليب يحفر باليد في الماضي لحين الوصول إلى مستوى الماء تحت الأرض، وفي الغالب يكون ذلك لمسافة أمتار قليلة. ويقوم صاحب الجليب بوضع أحجار حوله ويمسحها بالطين، ثم يضع بابا من خشب ويضع عليه قفلا، حيث يتم قفل البئر بالليل ويعود إليه بالنهار. تكتسب الوثائق العدسانية أهمية كبيرة في تاريخ الكويت، إذ أن عمر أقدمها يعود إلى ما يزيد عن 230 عاماً، حيث دون القاضي محمد بن صالح بن محمد العدساني وثيقة تعود إلى عام 1791 ميلادية. وتتضمن الوثيقة التي يذكرها الباحث باسم اللغاني في كتابه موسوعة الوثائق العدسانية حالة مبايعة مخزن واقع في منطقة الأسواق بمدينة الكويت القديمة، وكان البائع محمد بن غانم بن رشود، في حين أن المشتري محمد بن سليمان بن مديرس. ومما يزيد من أهمية هذه الوثائق أنها تدون معلومات قيمة بشأن العوائل والأفراد الذين قطنوا في الكويت، وكذلك أسماء الأحياء القديمة والمساجد والساحات العامة، هذا فضلاً عن البيوع والمعاملات بين عدد من العوائل الكويتية.

0: حسب قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، يحظر الترخيص لحملات جمع التبرعات إذا كان الهدف منها تحقيق غرض غير مشروع أو يتعارض مع الآداب العامة، كما يحظر على المرخص له بإقامة حملات جمع التبرعات ما يأتي: الاتجار بأموال التبرعات أو الدخول في مضاربات مالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضائه أو العاملين فيه. القيام بأي عمل أثناء جمع التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الآداب العامة، أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية، أو شق الوحدة الوطنية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لتعيين المصاريف الإدارية أو التشغيلية، بما في ذلك تحديد النسب المقررة للصرف والإفصاح عنها وأوجه استخدامها وضوابط الرقابة عليها. يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار كل من خالف أحكام المادة 22 من هذا القانون.
1: حيازة ورعاية الحيوانات لها أحكام قانونية منظمة وبها التزامات وعقوبات، فحيازة كلب دون ترخيص وعدم عرض الكلب على المركز البيطري لفحصه وتحصينه ضد مرض الكلب، وعدم وضع الطوق المحمل باللوحة المعدنية المسجل عليها الرقم المسلسل للكلب في سجل الكلاب المرخصة، وعدم وضع الكمامة أو المقود لكلب أثناء سيره في الطرق والأماكن العامة، وعدم تقديم الكلب لمركز البيطرة لتحصينه ضد مرض الكلب سنويا، وعدم إبلاغ مركز البيطرة بمرض الكلب أو الاشتباه في مرضه، وإلقاء جثة الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بمرض الكلاب أو دفنها قبل إبلاغ قسم البيطرة، كلها مخالفات يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز 30 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هبة الجبندي، مدربة IDC ستاف من منظمة بادي. اليوم راح أتكلم عن مسيرتي في الغوص. بدايتها كانت في سنة 2001. اتجاهي للغوص كان في خلينا نقول محض الصدفة. كنت ألعب سكواش وصارت معي إصابة في ريول الثنتين، وعلشان نوع من أنواع العلاج الطبيعي إنه هو لازم أسبح كتكملة للعلاج، وبنفس الوقت حرماني من ممارسة أي نوع من الرياضة. شفت إن الغوص هي منها أجرب شيء جديد وأدخل فيه، وبلس إنه راح يساعدني علاج للإصابة اللي أنا أعاني منها. دخلت الغوص كبداية كدورة مبتدئ، غواص مبتدئ. شوي كانت صعبة، ما كنا قادرين نتمكن من المهارات، خصوصاً إنه يعني تحتاج شوي قلب قوي مثل ما يقولون، بس استهوتني وحبيتها. بديت أدخل الدورة اللي عقبها اللي هي المتقدم الأدفانس، وشوي شوي دورة ورا دورة، تخصص ورا تخصص. خلال سنة لقيت نفسي أنا داشة في دورة مدربين. دورة المدربين هذه كانت بسنة 2002، تخرجت فيها بداية 2003، وصرت مدربة. وكان يمكن إحنا كنا ثلاث بنات يمكن بالكويت كلها اللي عندنا الشهادة هذه. اشتغلت في كذا مركز، وحبيت إني أعلم الناس رياضة الغوص، وخصوصا البنات، لأن البنات دائما كان في عندهم تخوف إن شلون بنت تطلع البحر، شلون تغوص. هذه الرياضة بس كانت محدودة أو مختصرة بس على الرجال. في 2006 قررت إني أفتح مركزي أنا، وكنت أنا أول بنت بالكويت اللي يكون عندها مركز تدريب للغوص. المركز ما كان بس محصور على البنات، المركز كان للبنات وللشباب. بدينا ندرب، أنا ومعاي كانوا مجموعة من المدربين، وبديت أشوف إن البنات

0: البنات يتشجعون لان البنت يعني ان اللي قاعد ادربهم بنيه حبوا الغوص. في عندي بنات وايد بدوا يكملون معانا وصلوا لمدربات. فسنتري انا الحين يعتبر من اقدم السناتر بالكويت، تقريبا صار لنا 20 سنه، خلينا نقول من 2006 الى 2026. في 2006 بنفس السنة هذه سافرت إلى ماليزيا وأخذت دورة مدربة مدربين. الدورة هذه تخليني أأهل الناس إن يصيرون مدربين، كان عن طريق منظمة ناوي، وسويت كم دورة إن إحنا وصلنا الناس لشهادة مدربين أو صاروا مدربين. في 2015 كلموني منظمة بادي وطلبوني أني أحول إلى منظمة بادي لأن لقوا أن في إقبال وايد على المركز ووجودي كمدربة غوص، هذا يساعد البنات وحتى حق المنظمة أن يساعدهم أن احنا نزيد عدد المدربات أو المتدربات عندهم في المنظمة عن طريق مركزنا. وفعلا حولت من منظمة إلى منظمة، وأنا كان الحين موجودة ما زلت أدرب الطلبة سواء كانوا بنات أو شباب.
1: السلام عليكم، معاكم فاطمة القطان. أبي أتكلم اليوم على موضوع التعلق. التعلق تعريفه بسيط جداً، اللي هو إن هي الجاذبية الغير سوية. لما أنا أنجذب حق شخص وأعتقد إن إحنا شعوري اتجاهها شعور حب، أياً كانت العلاقة، سواء كان أم مع أطفالها، أب مع أطفاله، زوجين، أصدقاء، إخوان، أياً كانت العلاقة، لما أنا أعتقد أن أنا هذا الشخص أحبه بس هو فعلياً أنا المشاعر اللي أشعر فيها هي مشاعر تعلق، هي مو مشاعر حب. متى أعرف أن أنا شعوري اتجاه هذا الإنسان في هذه العلاقة هي مشاعر مو صحية أو مشاعر تعلق؟ لما أبتدي أشعر أن أنا عندي خوف ورعب من فقدانه، فأبتدي أتنازل عن وايد أمور أنا أستحقها علشان بس أنا ما أبي أخسر هذا الإنسان. فأوصل مرحلة أني أنا حتى أبرر سلوكهم المؤذي، فأبتدي أشعر بالأذى وأبتدي أشعر أن هذه العلاقة بدأت تنهش مني، لكن في فكرة دائما حاضرة في عقلي تقول أنه ما يخالف، المهم هذا الإنسان يبقى موجود في حياتي. فيبتدي الإنسان يخسر وقته، يخسر صحته، يخسر فلوسه، بس بالمقابل متعلق أو متمسك في هذه العلاقة وهو مو عارف ليش. الحين أنا لو بي أحلل وأفسر لك ليش إحنا نتمسك في علاقات مؤذية بالنسبة لنا، غالباً التمسك يكون بالدرجة الأولى لأن إحنا معتادين على هذا النمط، وبالدرجة الثانية عندنا خوف من الفقد، خوف من الخسارة. إذن شلون أنا أقدر أميز إذا كان الخوف اللي أحس فيه هو خوف من العلاقة نفسها ولا هو خوف مرتبط فيني تماماً؟ خلني أقول لك شغلة، مشاعر الخوف هي مشاعر منفصلة عن الفكرة، يعني ما يهمني أعرف إذا أنا كان الموضوع متعلق في الشخص، الموضوع متعلق فيني، الموضوع متعلق في الظرف اللي إحنا نمر فيه، هو بالنهاية يظل شعور خوف. وأنا بالنسبة لي هذه فكرة جدا مريحة، لأني أنا إذا بحتاج أتعامل مع خوفي من هذا الشخص وخوفي من الفقد وخوفي من الخسارة، وايد راح يكون في صور أنا أتعامل معاها، فهذا الشيء يشعرني بالعجز ويشعرني بأن أنا شلون راح أقدر أتخطى هذا الشعور. فأنا أقول لك اليوم إيه هي مشاعر خوف أنت تتعامل معاها علشان تطلع من هذه الدائرة وتقدر تخلق شعور حب في هذه العلاقة. إنزين، هل كل علاقة أنا أستشعر فيها أن أنا متعلقة أو أن أنا متأذية لازم أنهيها؟ لا طبعاً، إحنا ما ننادي في أن الإنسان يقطع علاقاته أو يخرب علاقاته، بل بالعكس، أنت لما تبتدي تستوعب شعورك وتعرف أن أنا عندي شعور غير جيد، هذه فرصة أنك أنت تفهم نفسك وتنمو من خلال هذه العلاقة. وغالباً غالباً الإنسان اللي يشتغل على مشاعره ويطور من هذا الشعور وينمو من خلال هذا الشعور، تبتدي العلاقة تتحسن وتروح على صعيد أفضل وتقوى أكثر. إنزين، شلون أقدر أنا أعرف أميز بأن هذا الشخص المناسب لي ولا هذا الشخص اللي أنا الأرشيف اللي داخلي يألفه؟ سهل وبسيط جدا. لما تشعر بمشاعر مو مريحة أو تحس أنك أنت راح تعاني إذا هذه العلاقة انتهت أو راح تعاني إذا هذا الإنسان ابتعد عنك، أنا أعرف أن أنا قاعد أختار شخص يألفه أرشيفي التعبان. أما إذا كنت أشعر بمشاعر راحة اتجاه هذا الشخص، مشاعر ألفة، مشاعر حب، إذن أنا أعرف أن هذا الإنسان داخل في حياتي في نمط جديد يخدمني.

في أفانين لغوية نتجول بين بساتين لغة الضاد، من شعرها إلى نثرها، من إملائها إلى أدبها، من بلاغتها إلى نحوها. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟

0: بين الحقيقة والخيال مساحة تصنعها الأسئلة. ليس كل مفهوم معلوم، وليس كل مبهم محسوم. من الكلمة نصنع السؤال، ومن الواقع نصنع الصورة، ومن الذكاء المرئي نطل على المستقبل. صورة تقرب البعيد، وفكرة تضيء العتمة. مفاهيم، لأن المستقبل لا ينتظر بل يصنع.
1: مفاهيم تشوفونا في هذه الأوقات.

0: في هالسنة بدأ تطبيق قانون التأمينات، وطلعنا نحدق في نادي بنيد القار البحري، وغلبنا استراليا وشفنا الجمهور شايلين فتحي، وصار لشعراء النبض ديوانية، وشفنا على التلفزيون نيويورك وهي خرمس بدون كهرباء، وشفنا لوحات أندي وورهول في الضاحية وشهقنا من أسعارها، وشفنا حفلة ألفس الأخيرة قبل الله يتوفى، وفي السينما شفنا أول فيلم من أفلام حرب النجوم، ووصل حبيب الشعب بشكل الجديد وشريناه كاش أو أقساط، وفوق هذا كله صرنا نتجمع في كل جمعة عقب نشرة الأخبار الساعة 9 نتطمش على مشاريع حسين وسعد في درب الزلق. بطولة عبد الحسين عبد الرضا، سعد الفري، عبد العزيز النمش، علي المفيدي، خالد النفيسي، سمير القلاف، تأليف عبد الأمير التركي، إخراج حمدي فريد. عدد حلقات المسلسل 13، أول حلقة انعرضت في 7 يناير 1977، مدة الحلقة 30 دقيقة.
1: درب الزلق صالح لكل زمان ومكان،
2: كافي واقعية.
3: هذا الواقع اللي احنا نشوفه لما رأينا اليوم مثلا على بيت قديم رأس نتذكر درب الزلق.
4: ترى هذه البساطة اللي كانت في درب الزلق اللي خلتنا لليوم نقدر نطالعها، ولليوم نقدر نقول ان على المسلسل تايمليس، خارج الزمن اللي هو نصنع فيه.
5: الفكرة والشخصيات، الأزياء، ديكور،
6: المسلسل مكتوب صح، الشخصيات مكتوبة صح،
7: حتوتة ما راح ترجع ولا راح تمر ولا راح يصير يعني لا بعدها بعد ولا قبلها قبل.
8: والله البيت عود يا عمي.
9: لا بين
8: يا عمو، هذا البيت راهي وعود، ولو طالع لو تبي الصجية بعد.
9: اي نعم،
8: السكيك اللي برا كلها تابع البيت قبلنا.
9: اي السكيك اللي برا،
8: اي السكيك اللي برا بالفريج كلها لنا. اتحلو بيني وبينك بس لا تعلم احد. المرقع كلها لنا.
4: لو نتحكي عن القصة، القصة بسيطة جدا، قصة اخوان في عصر التثمين، عصر الكويت الحين الطمرة العمرانية اللي بتصير، وشان بيستغلون الدنيا.
7: احنا واحنا صغار ما يهمنا التثمين، لما قالوا ثمنوا لي نفس ما ثمنتوا حق ياري، لكن لعمره 60 ومثمنين له قبل اسبوع، ولا ولد عمه مثمنين له وماخذها بالغرعة ومكبرين له، راح يقول والله شيطان ابو عدنان دهن سيرهم، الظهر سامع ان احنا دهننا سير فلان.
8: عاد الحين تقول ما يخدم بخيل.
9: ايه
8: والله الله بالبيت، وهذا حاجة خردية فيها.
9: شنو هذا حسين؟
8: هاي بخشيش، هاي دهن ما سير. ايش دعوة؟
9: شنو الحكي هذا حسين؟
8: الله يهداك، هذا ايش دعوة عاد تغير الشباب؟ ليش؟
9: الحكي حسين هذا؟ احترم نفسك احسن لك.
8: ما تاخذون؟
9: انا اقول لك احترم نفسك احسن لك.
10: التثمين يعني نقطة تحول كبيرة وعلامة فارقة في تاريخ الكويت، لأن التثمين ناس طبعاً بعد انتقال من مدينة الكويت القديمة المناطق النموذجية، أصبح طبعاً المجتمع في ذاك الوقت ومع تصدير النفط، يعني أول شحنة عام 1946 صار في سيولة عند الناس.
11: لما تطلع شوية فوق هالفكرة هذه وتقيسها كعمل يعني تحللها، تشوف أنه يعتبر تجسيد رمزي ممتاز حق سذاجة المواطن الكويتي في فترة الازدهار هذه. You know what I mean؟ شلون أنه انتقل مرة واحدة بشكل يعني سريع لدرجة أنه يطق لعرج برقبته.

0: من فتره يعني الكويت من الثلاثينات للستينات تحولت الى دوله مختلفه تماما، صار لها بنيه تحتيه ومستشفيات ودستور وكيان دبلوماسي وجامعات، ماكو دوله كذي. يعني التطور فيها ما كان اورجانيك، صار بين ليله وضحاها. واعتقد ان يعني شخصيه حسين تختزل الانبهار هذا الاوفرولمنج اللي صار حق كل المواطنين الكويتيين في ذيك الفتره.
1: يما
2: ايش فيك؟
1: يما شنو المكتوب وصل. المكتوب وصل والبيت تثمن، ومن اليوم رايح من انتو شايفين لك الخير، والفقر راح، ولا العين ابو الفقر ولا ابو حركاته.
3: دلال هاي دلال
1: ابو حركاته،
3: دلال خوش دلال.
4: الكوميديا اللي حطاها استاذ عبد الحسين كانت محلها، كانت اسقاطاتها بحتة على تغيير المجتمع اللي صار في الكويت، خصوصا التثمين، خصوصا طريقة الكويتيين. الآن انتقلنا من مجتمع بيوت الطين، الآن بنطلع للمدينة، بنروح لبيوت لديدة الشامية وكيفان والدسمة.
5: صار في طبعا تغيرت الأنشطة التجارية، قاموا الكويتيين يعني يبون الوكالات التجارية، فصار في تغيير جذري وكامل في المجتمع الكويتي بجميع جوانبه.
1: مشهد عبد الحسين ويا سعد لما دشوا المجال التجاري وبدوا حشد سامع ببيع النعل جواتي، وبعدين في بيع اللحم وإلى آخره، وما بين خالهم اقحطه اللي يسوي النعال في إيده كصاحب حرفة ومهنة، يعطيك انطباع أن التجارة لها أهلها، وكان تأثير ذهابهم إلى الخارج بالسفر موجود وينعكس على تجارتهم بالديمومة. لكن الطالع على التجارة اللي يفكر بجني الربح فقط ما يدوم، هذه إسقاطة.
6: الورد طار يا سعد، التثمين راح يا سعد،
7: يا سعد
6: حق الشماتة يا سعد، شي فكنا من بعض الناس يا سعد، حق الاطنازة يا سعد، 10,000 جوتي وكله يسرى آي الغهر. أنا حاس إنك وشي عليناك ومؤامرة علينا يا سعد، المسألة مي خالية يا سعد، ناس اشتغلوا من ورانا وإحنا يا سعد على الله على التمبيت اللي عندنا. أنا شك
8: بالخاور. صورة العقول، هذا صورة تسمعت فيه الممثل اسمه مجيد، هذا ابنه وحطيناه عند الله يرحمه سليمان عبد الفتاح، وعمل مكياج حقه وصورنا، ما صورناه طلعت له صورة، خذناها كبرناها وحطيناها كأبو حسين عبد الرضا، ما حد يدري عنه ترى، ما من هو هذا الشخص، ما حد يدري عنه، هذا عبد المجيد.
9: الرزاق خلاص أنا بصير تاجري.
10: التراث اللي هو مو قديم جدا ولا هو حديث، الفترة ما بين النقلة من الكويت القديمة إلى ما طفرت، ما الطفرة اللي صارت بعد النفط.
5: الملاحظ في أن كان هناك في إتقان في عملية الأزياء والديكور. إذا تكلمنا عن العمارة الكويتية القديمة وما تحملها طبعا من تفاصيل جميلة وظفت بشكل صحيح في هذا المسلسل.
11: يعني شوف في البداية يعني كان البيت القديم الكويتي أتوقع يمكن الأربعينات كانوا يقصدون، لبس الدوام اللي على سيكل كان يلبسه اللي هو لونه خاكي مع الشماغ اللي كان يلبسه أو غترة، يعني كان في واقعية.
4: بشخصية حسين بدرب الزلق هو كان مضاد شو يسمونه البطل، نصاب يطق خالة، يبهذل أخوه، يبهذل أنت أول مشهد له لما يدش بالسيكل عشان يرجع على أبو صالح يقول له ما راح أركه، وأذام حط السيكل نص الفريج مو قادرين يتعدونه.
12: أسمع حسنو،
7: ايش عندك؟
12: طقطاقيك هذا لا توقفه بالسكة.
7: لا
12: إيه نعم لا توقفه بالسكة.
7: كل تبزي مو شر.
12: أسمع قلت لك لا توقفه ولا تشوف شيء ما شفته.
2: أنا بوقف عناد لك عناد.
4: شخصية مذية جدا. بس حبيناها. ليش؟ لأن
10: موهبة العم عبد الحسين عبد الرضا العالية جدا، والذكاء الخارق الكوميدي عنده اللي هو لا يختلف اثنين عليه.
0: المفروض أنك أنت ما تنسب شيء بهالحجم حق شخص واحد، هذا شيء مو عدل، بس بعدنان الله يرحمه يستاهل. فيعني أنا أعتقد أن عفوية عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه وتجاوبه مع سعد الفري، وكل واحد عنده أسلوب مختلف تماما بالتمثيل، بس اثنيناتهم يعني أسلوبهم مبني على عفوية نوعا ما، رفعت العمل بشكل غير طبيعي.
7: فنشوفه حقيقي حسين، ما يجامل، يقطها بالوجه، يطق الخال ومناجر الجار، والجار لا يغرك أبو صالح، مو هناك ترى مو مضبوط.
13: صالح هذا الفنان الرائع، هذا الفنان اللي التلقائي.
10: عودة الفنان المرحوم خالد النفيسي من العلاج، كان في فترة غاب، هو كان محبوب جدا لأنه يتقن الشخصية الكويتية القديمة بشكل رائع، وكانوا الناس فاقدينه. كان في رحلة علاج ورجع، وهذه عودة كانت له، وعودة كانت قوية.
8: يعني خالد النفيسي يعني قال لي محمد تذكر راعي الثلج اللي عندنا في ريجن؟ قلت له أذكره. قال بيه، لأنه راح يكون مشهد ثلج. وين أحطه؟ قلت له هذاك الدكان معروف سطحته عالية، وحط وين أحطه؟ كان يقول حطه قدام بيتي.
12: حقك ما يمشي وزن. بعد يا زي. هذا الثلج الأصلي اللي ما يتكسر بساعة.
11: حتى رحمة الله عليه عبد العزيز النمش الدراعة مالت أول لما يحط الحنة في البيت، يعني هذا اللي يدهت أول كذي كان وضعهم في البيت. الثوب اللي لبس فوق الدراعة حافظوا عليه لأنه كان موجود عندنا بالكويت.
14: عضدوا لي وتلقون الأجر والسوادي ويا هل الشرق مروبي على القيس.
4: سعد هني ترى بداية سعد الفري لطريقة قطاته المتكررة، عارف لما يقول كلمة ثلاث أربع مرات بنفس الطريقة، كانت هذه البداية.
15: أكو قباقي يقول لهم
16: بس حسين بس
15: لا أنا ماني هايز عنك
16: بس يا ربي بس وين حطوه؟
15: إن ما دششت الملجأ أنا ما نحسن منعقول، عشان لا تقول عطني فلوسي عطني حلال يا هات
16: خذ 7,000 8,000 9,000
15: إيه 9,000 وصار يا مثل يا هال 9,000 9,000 يبا أعلم الهندي وعلى علمك أنت.
10: العم سعد الفري بشخصيته المميزة المختلفة اللي يعطيك على انه كبير وكذا، بس انه بسرعة ينقص عليه وكذا كذا كذا.
17: لا ينقص عليك ويقول لك كلام حلو وكلام سنع ويدخل بمخك. اسمع الكلام منه وطلع من هني. عرفت شلون؟ دير بالك ترى حسين وثعلب
15: ان شاء الله
17: لا يكون ينقص عليك
15: ان شاء الله.
17: حط بالك عدل
15: ان شاء الله.
17: جواك الله. والله انك انت احسن ولد اخت انا شفته في حياتي.
15: عساك سالك على
17: مخك.
10: الخال بتركيبته وتحسونته وسواها مفاجأة، لأنه شايف قبل خراز وهو صغير مع أبوه أو شيء أو مع عمه، شاف خراز بالذاكرة الانفعالية اللي عنده تذكره، راح عند الحلاق، الحلاق يقول له يا أبو حسين ايش قاعد تسوي أنت شنو يعني؟ شيء غريب بال75 أو بالزمن ذاك، الحلاق قاعد يحلق له ومستغرب ليش تسوي كذي. فلما راح الاستديو لابس قطرته، شال القطرة، طاحوا بالقاع، شنو هذا؟
11: شوف أنا أتوقع هني هم داشين على الكاركتر يعني أكثر ككوميديا، لأن الفنان رحمة الله عليه المفيدي كان كوميديا اللبس، خاصة البنطلون المقلم مع العلاق والفيونكة اللي كان لابسها، ما تعتبر يعني حتى مو الكرفتة الرجالي، لا مبالغ فيها عشان يوصلون للكاركتر بشكل مضحك.

0: ديكور خدم وايد في أشياء، خصوصا في التنقلات اللي كانت في سواء الفريج أو داخل البيوت أو إنها يوم انتقلوا إلى مصر.
1: الشقة للحين أذكرها، المطبخ أذكرها، يعني التصميم كله فعلا هو معطين الحقبة الزمنية في مصر، كانت كذي الشقق عندهم. القنفات غير على اللي كانت بالكويت، يعني إذا صار في مشهد بالكويت إحنا كنا ترى نشتري الأثاث أغلبها من مصر في فترة معينة بالكويت، وترى ليه يومك عندنا الطقم المصري للحين ترى موجود بالبيوت، فمدروس المكان مدروس.
2: اللي هو الشقة هذا عبد الله العجمي معي الله يذكره بالخير، مهندس خريج فنون جميلة بالقاهرة، قلت له شقتك اللي بمصر تقدر تصورها لي؟ قال لي إيه أصورها لك، سوى لي المخطط نفذنا. بقى الشباك لو لاحظته حمدي فريد ما شاء الله، الشباك هذا في نيل الناس تتحرك، وفي واحد أبو البنت هذا اسمه عثمان صباق عندنا مصري عرفت، وقفناه وحطينا الكرومة الأزرق دمج عليها كرومة، طلع النيل وهو كنا يمشي وهذيلا قاعدين كأنك انت قاعد في مسبيرو.
3: انتو بس اللي
4: حبيبي
3: مهما يقولوا العزاء. ايه عجبتك ولا لا؟
4: يا سلام انت عجبتيني انت الله.
3: بقول لك ايه يا سي احمد، عنك بقى يا حبيبي الاحسن، انت تعبت قوي.
4: لا لا انا ما لا لا. انا اذا ما خدمك بعيوني ما ارتاح، هذا مو تعب هذا راحه يا بعد عمري.
3: بس بس لازم بس
2: يا حسين عبد الرضا قال ابي صناديق علشان احط الاهرامات، قلت له وين اجيب لك؟ قال محمد، قلت له تشوف ما اقدر اجيب لك شيء الحين انت بتسجل، ما اقدر تصبر يومين ثلاثه اجيب لك صناديق. كان يقول لي لا احنا بنخلص، قلت له انزين. اثر سوى راح سيار صندوق العده اللي فيه مسامير ودخل فيه وشايلهم، لقى هذه البنيه قلبه جايبه ماي حق سعد الفري طق الماي يشربه، صار موقف من اروع ما يكون. يمكن هذه اللقطه هذه ما حد لاحظها، لكن هي كانت من اروع ما يكون.

0: شوف درب الزلق يعني كانت هي نقلة، ان انت لما تي يعني انك تاخذ موسيقات عالميه، ان الى انك توصل حق مرحله ان انت تبلش تالف موسيقات.
1: يعني ايه المقدمه الوحيده يمكن اللي بعدنان، يمكن انا لان هو عاده يلحن مقدمات والحان الحسين معروف، انا اعرفها فيها البيات في المقام الاول يكون نوعا ما فيها شرقي، هذه جديده انا ما ادري يعني شلون تم تلحينها.
0: استخدم اسلوب، يعني انا استغربت انه ما كان اسلوب كويتي، كان اسلوب ابدا ما يشبه، يعني ما يشبهنا حتى في الاسلوب مال التوزيع الالات، يعني كان مستخدم برس انزين اللي هو الترومبت انزين، وحتى كان محطوط عليه سردينه، يعني هذا طبعا استخدام حق جاز.
2: الفنان عبد الحسين عبد الرضا هذا انسان مو عادي، ممكن هو يقولها مثل ما يقول المصريين، وممكن هو اللي سوى التيمه، كان ما سألت فيها، بس هو أعتقد عبد الحسين عبد الرضا مو إنسان عادي، يعني لأنه هو يمكن أنا اللي عرفته في بدايته كان حاب يكون مطرب، يعني معناته يعني عنده فكرة كاملة عن الغناء، وعنده فكرة كاملة حتى لما يغني، إنسان يغني شرقي، يغني كويتي عدل، يعني ومنافس، يعني إذا غنى مع مطرب لا ينافس يعني، فأعتقد هو عنده أفكار مثل أجلح وأملح، عنده أفكار مو عادية حتى.

0: شوف احنا اذا نقدر نقعد ونحاول نحلل ليش درب الزلق العمل هذا خذ الصدى هذا، بس اكو اشياء لحظات سبحان الله يعني تحسها لحظات من الله، تلتقي اشياء وظروف معينه في زمن معين لتخلق لك هذا الشيء الحلو اللي لا يمكن يتكرر. يمكن اعتقد الظروف اللي كانت بين الممثلين في ذيك الحزه، بين الطاقم، الدعم اللي كان موجود من تلفزيون الكويت
1: رحمه الله عليه الشيخ جابر العلي، كان يتابع يوم بيوم ان شنو صار معاكم، مجريات البروفا، مجريات التصوير. الوالد رحمه الله عليه كان اسمه علي، الخال علي، اقتراح منه ان ليش ما عندنا واحد بالقصر اسمه فحطه، ليش ما تسمونه؟ كان التركي يقول لا خل نسويك حطه لانه يقحط بالفلوس. هذه اشياء شلون انولدت؟ انولدت من الاهتمام اللي نلقاه.
2: درب الزلق كان حاضر، فكرته حاضرة، انكتب داخل الاستديو جماعي، كل واحد أبدى رأيه يعني، وبعدين خارج الناس يقولون كلام وينكتب.
1: الأستاذ عبد الرحمن التركي الله يرحمه مؤلف رائع، يكتب بطريقة رائعة ويستشير زملاء الكبار اللي معاه بالعمل.
3: إذا بتكلم عن قدوتي في الكتابة بالكويت هو الأستاذ عبد الحميد التركي. عبد الحميد التركي هو من أذكى الكتاب اللي قدروا يمزجون السياسة في الدراما وفي الكوميديا. كان يحاكي معاناة الشخص البسيط بأسلوب ساخر، بأسلوب حاد جدا، بس بنفس الوقت يخليك تضحك على معاناتك. الفرق بدرب الزلق إنه صار فيه فهم أكثر حق الناراتيف، القصة شلون تمشي، في بداية في وسط في نهاية. تنوعت القصص، صارت في قصة حب بين سعد وبنت بصالح صالحة، وعندك بصالح برة، وعندك قحطة. أنت تحكي عن المسلسل كان في شخصيات للآن إحنا نقلدها. يعني بقولك شيء، إحنا بالدوانية نقعد أو نقعد للآن نقط قطة قحطة اللي وش نقط على شخصية حسين.
4: والكوميديا اللي نجحتها ترى المواقف بين الإخوان، لأن كانوا يتعاملون سعد وحسين المواقف اللي بينهم نفس المواقف اللي تصير بالفرجان بين الربع.
5: شوف لا تحكي، ترى واصلة عندي واصلة خشمي مو لي.
6: نعم
5: ايه تفضل. تبي تضيع سالفة نحشتك عني؟ ها
6: نحشتي عنك انا عايز وانا انظرك، عايز وانا اسال عنك وين ساعد، وين ساعد انا ما ادري.
7: يا حافظ كان نطرت اخوك دقيقتين، نطرت نحشت عنه وخليته، والحين قاعد تقول صيف وصيح.
6: ما تقول لي وين ذلفت عقب الدوام؟
5: وين ذلفت؟
6: ما قالوا لك اللي انا قاعد انطرك برا؟
5: وانت ما تدري انهم قاعدين يوزعون معاشات اليوم ويا ويف من حاش مبكر؟
6: والله
5: شنو؟
6: حداني والله انا لو ادري انه معاش اليوم اياكل الصدر.
8: القطات والاحداث اللي تصير فيه من داخل الاسره الكويتيه، وتلاقي الشري حسينو اللي هو شاق القاع وقايل انباع، وتلاقي الشخص الطيب اللي هو سعد يعوضي، والام اللي مهتمه فيهم، والجار ونجرتهم مع الجار. فهي امور اتصور ان حتى مع الحداثه في من هالروح هذه موجوده في حياتنا اليوميه. لذلك درب الزلق كنا سوالفنا بالبيت، ما كانك قاعد تشوف عمل بالتلفزيون.
9: شنو انت عايشك معاهم فريد فريج على الفريج في كل شيء، وكبرت معاهم على مدى حلقات كثيره، وبعدين الشخصيات تغيرت وحالتهم تغيرت، وانت تفاعلت معاهم، وفي كل حلقة لازم تضحك.
10: أساسياتها صح، ستكم، ستكم نفس الستكومات العالمية في كل أجزائه. سوالك ستب في البداية، عرفك بكل الشخصيات على طول مباشرة، عرفك بكل العلاقات، حط لك الحدث المحرك للقصة، وبعدها كل حلقة

0: على نفس السيت اب هذا كمل كمل كمل كمل كمل. قد تكون نهاية قاسية على الشخصية بس في عالم المسلسل مبررة.
1: وحركته المصنع ها؟
2: احنا
1: حركته
2: حركناه والتأمين كشفه اللعبة وكثر ألف خيرهم اللي ما سجنونا. قالوا إن طالبتوا بأي حق ترى راح نرفع عليكم دعوة وتدشون السجن.
3: والحين حسين ماك فلوس؟ يعني ماك شيء كلش كلش يعني حسين أنا العيد أنا كل اللي فلوس اللي يقدم من التجميع كلها خلصت؟
2: كلها خلصت يا صاحبي.
4: كل واحد له مرجعية ثقافية فنية تربوية، هو شنو نظرته للأخرى، هو شنو نظرته للعالم يعني وللناس. فهو من البداية مبين واحد طايش ويعني ومتهور، عرفت؟ فالنتيجة الطبيعية اللي هي قد تخلق كوميديا سوداء على نهايات اللي صارت.
5: يعني يمكن الحلو بدرب الزلق إن ما كان في رسالة مباشرة، الرسالة وإن كانت موجودة فهي مبطنة تحت بعد تحت ثلاث كفرات.
6: مو الهدف من الفن إنه يعطيك أحكام أخلاقية، العمل مو تربوي، إحنا قاعد نركز على الشيء الغلط هنا، مو هذا الهدف. الهدف إنك أنت بس تأمل حياته تشوفه وتشوف يعني ذكاء الحبكات اللي انكتبت حوالين حياته وأمور ذا. مو الهدف إنك أنت تتعلم درس أخلاقي من وراء هالسالفة.
7: ولا حلقة ولا مشهد كان يقولك لا تسوي كذي، ما كان يقول محمد لا ترى غلط كذي أو صح كذي، كان يعرض لك إياه وأنت لك الحكم. والناس حبت حسين، ما حسين غلط،
8: فما أتعاطف ويا حسين، يمكن لأن أنا أتعاطف لأن شخصيته تونسني ويضحك. لا أكيد عنده أخطاء، بس كلهم عندهم أخطاءهم، كل الشخصيات أقدر أنتقدهم درب الزرق.
0: ما كان شخص العادي يعني، كان حركي ويدش بمشاريع غريبة، بس كلنا يعني تعاطفنا معه في طيحته في البير، كلنا تعاطفنا معه.
9: يلا يلا أنا كل اللي عندي تحت أمرك.
10: اللي تبونه أسويه.
9: كل اللي أملكه تحت أمرك.
10: أنا ميت ميت.
11: لا يا حسين لا يا حسين.
10: أنا اللي عقب القطة قطة الجليب وما مت، أعتبر نفسي ميت وأنا حي.
11: أفع عليك.
1: درب الزلق فيه رسائل كثيرة، يعني إذا بطل العمل أستاذ سعد فري يقول هذا العمل يجب أن يدرس، يجب أن تعمل عليه دراسات ماجستير ودكتوراه، لماذا باقي وعايش معنا لغاية الحين؟
12: لأن الناس متشوقة للماضي، يبي يعرفون كل شيء عن الماضي.
7: شوف درب الزلق المسلسل اللي ما راح ينسي ولن ينسى، لأن هو أول مسلسل كويتي يتحكي عن التغيير الاجتماعي اللي صار.
0: الشخصيات مكتوبة صح، العلاقات مثيرة للاهتمام، الأحداث نعرفها مارة علينا.
13: فدرب الزلق أخذ من كل ناحية تلقاه هو المجتمع بعدة مراحلة، لكن بإسقاطات وصلتنا إلى ما يدخله في قلوبنا.
14: هذه كلها قربت هذا المسلسل وبقى إلى الآن، والشخوص كلهم في الذاكرة، ليست بذاكرتي أو ذاكرة الجمهور في الكويت، إنما بذاكرة الخليج كله.
5: كل كويتي يبي يصيب خفة دم حسينه وبشطانته وذكاءه، كل من يبي يحاول يكون عنده مشروع يحقق منه نجاح سريع. وليه اليوم هذه شيء يعني درب الزلق سبحان الله كنا خذ الشخصية الكويتية وبنى عليها، أو ما تدري إذا الشخصية الكويتية مبنت على درب الزلق.

0: رخص نشاطك، خطواتك صح. مخالفات قد تسبب بإغلاق نشاطك. لا تضيف أو تمارس نشاطا جديدا دون ترخيص من قبل.
1: هنا الكويت والساعة فيها الآن 6:00 صباحاً.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تخلت فعليا عن خطط امتلاك سلاح نووي وأنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية ضد مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. الجيش السوداني يطلق عمليات نوعية تمهيدا لدخول غرب كردفان. قوات الحكومة الإثيوبية استعادت السيطرة على مطار بعاصمة تيغراي. الرئيس الأوكراني يعلن تكثيف الهجمات على مصافي النفط الروسية، وموسكو تتوعد بمواصلة ضرباتها. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من تصاعد المخاطر التي تهدد السلامة النووية في محطة زاباروجيا. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. قال الرئيس الأمريكي إن إيران تخلت فعليا عن خطط امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران، سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة. وفي هذا السياق، قال وزير الحرب الأمريكي بيت فيهيكسيت، قال أمس إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي يبقي جميع الخيارات مطروحة، وأن الحصار المفروض على طهران لا يزال محكما وصارما. وأضاف هيكسيت أن على إيران اتخاذ القرار الصائب وتغيير مسارها، مؤكدا أن المهمة ضدها تختلف عن الحروب السابقة ولن تستمر إلى ما لا نهاية. ونتحول إلى العراق، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الدولة استكملت سيادتها، وأن السلاح أصبح خاضعا للقائد العام للقوات المسلحة بالتزامن مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي. وقال الزيدي إن المرحلة المقبلة ستنتقل من مواجهة الأزمات

حيث أعلنت وزارة الدفاع اليمنية توجيه ضربات إلى أهداف وصفتها بالحيوية تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء وصعدة. وأكدت وزارة الدفاع أن قدرات الميليشيات ستظل ضمن نطاق الاستهداف، متوعدة بمواصلة ضرب مواقعها وتدمير قدراتها. وفي تطور ميداني آخر، حيث استعادت القوات الحكومية اليمنية مسنودة بالمقاومة الشعبية استعادت السيطرة على منطقتي المقاربة والتركيبة في مديرية الشماتين جنوبي تعز، كما سيطرت على جبل الجثعة الاستراتيجي وجبل حصن سابع وسط معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي في عدد من جبهات المحافظة. وفي مأرب والجوف استهدف الطيران الحربي اليمني تجمعات وعربات ومنصة صواريخ تابعة لميليشيا الحوثي، فيما أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 257 عملية استهداف خلال المواجهات الأخيرة. قالت إنها أسفرت عن تحييد ما لا يقل عن 700 عنصر من الميليشيا. وإلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم طفلة جراء نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوبي القطاع وفي هذا السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تأخر دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة أن الإمدادات الطبية تواجه نقصا مزمنا يهدد بتفاقم الوضع الصحي في القطاع. وفي لبنان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته في جنوب لبنان عبر غارات وقصف وعمليات تفجير طالت بلدات في صور وبيت وبنت جبيل والنبطية ومرج عيون وسط مخاوف من اتساع المواجهات. وفجرت قوات الاحتلال مدرسة في بلدة حولة ونفذت تفجيرات وغارات في مناطق أخرى، فيما حذر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من احتمال اندلاع حرب جديدة. ونتحول إلى السودان، حيث نفذ الجيش السوداني عمليات نوعية بواسطة فرق الاستطلاع والعمل العدائي في محيط منطقة أم كريدم التي تمثل نقطة وصل استراتيجية بين شمال كردفان وغربها. وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش بسط سيطرته على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في تطور ميداني جديد ضد العمليات العسكرية الدائرة في الولاية. وفي أثيوبيا، استعادت القوات الحكومية الأثيوبية السيطرة على مطار الولا أبا نينغا في مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، بعد أن سيطرت عليه قوات جبهة تحرير شعب تيغراي مع اندلاع المواجهات الأخيرة. ويأتي ذلك مع تقدم القوات الحكومية وحلفاؤها باتجاه ميكيلي وسط انسحاب مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيغراي من عدد من المواقع في تصعيد هو الأخطر في الإقليم منذ اتفاق السلام المبرم عام 2022. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستواصل ضرباتها على أهداف في كييف ومدن

أوكرانية أخرى، وذلك رداً على الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية. ودعت الرعايا الأجانب وأفراد البعثات الدبلوماسية مجدداً إلى مغادرة العاصمة الأوكرانية. وميدانياً، استهدفت القوات الروسية جسراً فوق نهر دنيبرو في كييف في إطار تصعيد الضربات الجوية على العاصمة ومناطق أوكرانية أخرى. وفي المقابل، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن كييف ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية، مؤكداً أن القوات الأوكرانية لن تستهدف المدنيين. وأضاف زيلينسكي أن المخابرات الأوكرانية حصلت على وثائق قال إنها تشير إلى توجه روسي لتوسيع الهجمات على البنية التحتية والمدن الأوكرانية قبل فصل الشتاء بهدف زيادة الضغط على السكان. إلى ذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تصاعد المخاطر التي تهدد السلامة النووية في محطة زاباروجيا بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية ومحطات رصد الإشعاع في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت الوكالة إن هجمات استهدفت محطة حرارية مجاورة وألحقت أضراراً بمحولات كهربائية ضرورية لتزويد المحطة النووية بالطاقة، فيما يقود مديرها العام رافائيل جروسي مفاوضات للتوصل إلى هدنة محلية جديدة تسمح بإجراء الإصلاحات وتأمين إمدادات الكهرباء. وفي سراييفو، حيث تنطلق اليوم الانتخابات العامة بمشاركة أكثر من 3,400,000 ناخب لاختيار أعضاء مجلس الرئاسة والبرلمان الاتحادي ومؤسسات الحكم في الكيانين الرئيسيين، وسط انقسامات وتحديات اقتصادية تواجه البلاد في مسارها نحو الاتحاد الأوروبي. ونتحول إلى فرنسا، حيث حذرت السلطات الفرنسية من تصاعد الاحتجاجات الطلابية وخروجها عن السيطرة مع اتساع أعمال الشغب والتخريب وإغلاق عدد من المدارس قبيل انتخابات جديدة مقررة بعد غد الثلاثاء. ودعت السلطات المحتجين إلى العودة للأساليب السلمية، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي أعمال عنف أو تخريب خلال التحركات المقبلة. وإلى شبه الجزيرة الكورية، حيث أعلنت كوريا الشمالية أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي في اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى، وذلك بعد ساعات من إعلان سيئول أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخاً باليستياً. وقالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أعلنت أن الصاروخ الذي أطلق قادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض، وقد دمجت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي. ونتحول إلى البرازيل، حيث يتوجه الناخبون البرازيليون اليوم إلى صناديق الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط منافسة محتدمة بين الرئيس لولا دي سيلفا وفلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق، في ظل تقارب واضح في استطلاعات الرأي الأخيرة. وتشير الاستطلاعات إلى صعوبة حسم السباق من الجولة الأولى، ما يرجح انتقال المنافسة إلى جولة للإعادة في 25 أكتوبر الجاري
في حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم يا والإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تخلت فعليا عن خطط امتلاك السلاح النووي وأنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية ضد مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. الجيش السوداني يطلق عمليات نوعية تمهيدا لدخول غرب كردفان. قوات الحكومة الأثيوبية استعادت السيطرة على مطار بعاصمة تيغراي. الرئيس الأوكراني يعلن تكثيف الهجمات على مصافي النفط الروسية وموسكو تتوعد بمواصلة ضرباتها. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من تصاعد المخاطر التي تهدد السلامة النووية في محطة زاباروجيا. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: تحيرتي الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة،
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي منه الخبر.
10: صباح الخير.
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم شجرة.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للهدى والسداد، وأن ينفعنا بما نسمع ويجعله حجة لنا لا علينا. نواصل معكم الحديث عن الاحترام والتوقير، وفي هذه الحلقة نتوقف عند معان أعظم وأشمل. فالتوقير ليس خلقا يكون بين الناس فقط، بل أن أعظم صور التوقير هو تعظيم الله عز وجل وإجلاله والامتثال لأمره واجتناب نواهيه. ثم يأتي توقير الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته وتعظيمه واتباع سنته والاقتداء بهداه والحرص على الصلاة والسلام عليه عند ذكره. كما نتوقف عند معاني التوقير لأولي الأمر، وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من آداب وطاعة في المعروف والابتعاد عن السب والشتم وإثارة الفتن والفرقة، حفاظا لأمن المجتمع واستقراره. معان جليلة ومهمة نتوقف عندها في هذه الحلقة، ونتعرف على معاني التوقير التي جاء بها الإسلام. فنترككم مع هذه الشذرات الإيمانية مع الدكتور محمد ضاوي العصيمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أخواني الكرام وأخواتي الكريمات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شذرات، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه على كل شيء قدير. لازلنا معكم أخواني الكرام ومع مظاهر الاحترام والتوقير الذي يجب أن يكون حاضرا، لأننا حينما نتكلم عن الاحترام والتوقير بعض الناس ينصرف ذهنه اليوم إلى قضية قاصرة على صورة واحدة أو هيئة واحدة أو تعامل واحد، والحقيقة أنه أعم من ذلك بكثير. فمن الاحترام والتوقير توقير المسلم لربه عز وجل بما يليق به، وهذا التوقير بل هذا أعظم صور التوقير، وهذا التوقير لله عز وجل ينتج عنه احترام المسلم لأوامر الله عز وجل ونواهيه وتعظيم دينه وشرعه، ويكمن أيضا في حرص المسلم على التحلي بجميل الصفات التي أمر الله بها سبحانه. فهذا التوقير يثمر الخير للعبد في الدنيا والآخرة، ويثمر التخلق بالأخلاق التي يعود أثرها ونفعها على الناس في معاشرتهم والتعامل معهم. قال الله عز وجل حكاية عن نبيه نوح أنه قال لقومه عندما كفروا به وبرسالته، قال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله عز وجل، وما لكم لا ترون لله عظمة، ما لكم لا تعظمونه حق عظمته. فاستخدم لفظ الوقار في معنى التوقير والتعظيم لله عز وجل بما يليق به سبحانه من كمال التعظيم والتبجيل. أيضا من صور الاحترام والتوقير احترام وتوقير المسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه واتباع آثاره والسير على طريقته، وألا يقدم شيئا على ما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فهذا هو حال المؤمن، أنه يؤمن بالله ورسوله ويعزره، يعني بمعنى يعظمه ويوقره، ومن الاحترام والإجلال والإعظام. وهذا هو معنى توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن نجله وأن نعظمه وأن نذود عنه وأن نحبه، وأن لا نقدم محبة غيره على محبته، وأن نقوم بحقوقه بتصديق أمره بتصديق خبره والامتثال أمره وانتهاء عن نهيه، وأن لا نحدث في دين الله عز وجل. هذا كله معنى وتعزروه وتوقروه. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال تعالى في هذه الآية بيّن سبحانه أن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرا وتبجيلا له أولئك هم الذين امتحن الله قلوبهم لتقواه وأخلصهم لها، ولهم مغفرة لذنوبهم، ولهم ثواب عظيم عند الله عز وجل يوم القيامة. وهذا من أعظم صور التوقير، حتى في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهذا من احترام النبي صلى الله عليه وسلم أننا نناديه باسمه المجرد، ولذلك الصحابة التزموا هذا الأدب في منادات النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينادونه يا رسول الله، يا نبي الله، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وهذا كله من توقير النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من توقيره أنه إذا ذكر صلينا عليه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يصلي عليه فذاك البخيل، فذاك البخيل. أيضا من صور الاحترام والتوقير احترام أولي الأمر وتوقيرهم، وذلك بالسمع والطاعة لهم في غير معصية، وترك التشغيب عليهم وإثارة الناس وعدم سبهم وإهانتهم لما يترتب على ترك ذلك من مخالفة من

0: إحداث الفتنة بين الناس وما قد يفضي إليه من الشرور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أولئك، والحمد لله رب العالمين.
1: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم شذرات، والتي توقفنا فيها مع الدكتور محمد ضاوي العصيمي عند معان عظيمة من التوقير والاحترام، فعظمة تعظيم الله عز وجل وتوقير رسوله صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباع سنته ومعرفة حقوق أولي الأمر والالتزام بالطاعة في المعروف. فنسأل الله أن يرزقنا حسن الأدب والتوقير وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وشكرا للدكتور محمد ضاوي العصيمي على هذه الشذرات والفوائد النافعة، وشكرا لكم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من شذرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح الأمل، صباح البدايات الجديدة والفرص التي لم نلتقي فيها بعد، والأيام التي لا نعرف ماذا تخبئ لنا ولكننا نستقبلها بالأمل. ها نحن نفتح معا صفحة أسبوع جديد، وما أجمل البدايات حين ندخلها بقلب يقول لعل هذا الأسبوع يحمل لنا شيئا جميلا لم نكن ننتظره. فلا تحملوا إلى أسبوعكم الجديد كل تعب الأسبوع الذي مضى، ما انتهى دعوه ينتهي، وما لم يكتمل أعطوه فرصة أخرى، وما تأخر لا تظنوا أبدا أنه ضاع. في بداية هذا الأسبوع الذي نتمنى أن يكون أسبوعا موفقا للجميع، لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.

صباح جديد يفتح لنا أبوابه ويحمل معه فرصة أخرى لنبدأ من جديد. صباح نترك فيه ما مضى خلفنا وننتظر وننظر للقادم بعين أكثر أملا. فكل يوم جديد مساحة مختلفة نكتب فيها ما نريد، فأنت تحقق رؤيتك وأهدافك بتوفيق من الله عز وجل. هذه تحية من التقديم زينب القلاف وزكية شرخي.

في الحياة مستمعين الكرام أشياء جميلة لكنها تأتي متأخرة، لكنها حين تأتي تنسينا طول الانتظار. وإلى كل من يستعد الآن لعمله، وإلى من هو في طريقه، وإلى من أمامه أسبوع مزدحم بالمواعيد والمسؤوليات، لا تنظروا إلى كل طريق دفعة واحدة، خذوا اليوم يوما والمهمة مهمة والخطوة خطوة، وتذكروا أن الإنجاز ليس دائما في الأشياء الكبيرة. لكم أحلى وأجمل تحية من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

مستمعينا الكرام، نذكركم ونذكر أنفسنا فلنبدأ يومنا بالحمد والامتنان قبل أن نبدأ بالانشغال، ولنتذكر أن التفاصيل الصغيرة قد تكون أجمل ما في يومنا. هذه تحية من التنسيق والمتابعة في الجيران.

قد يكون إنجازك اليوم أن تبدأ شيئاً أجلته أو تنهي عملاً أثقلك. ابدأوا أسبوعكم بنية طيبة، بكلمة طيبة، وظن طيب بما هو آت. فلا أحد يعرف أي باب سيفتح له اليوم، وأي خبر جميل قد يكون في طريقه إليه. صباحكم أمل، صباحكم همة وإنجاز، وبدايات تليق بأمنياتكم. عنود الرجيب من التنفيذ، تصبح عليكم بالخير.

0: ومخرجنا يقول لكم صباح الخير لمن يزرعون الأمل أينما حلوا. اجعلوا يومكم اليوم أكثر لطفا وأكثر قربا من الأشياء التي تحبونها، وابقوا معنا، نحن معكم حتى 9 صباحا. وهذه تحية المخرج بدر المروان.
1: إلى الكويت، إلى مهد العز والسكينة، ستبقى رايتك شامخة في السماء.

اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونسألك يوما تتيسر فيه الخطى وتقضى فيه الحاجات وتطمئن فيه القلوب.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وهم يتوجهون إلى صفوف المعرفة، اعلموا أن التفوق الحقيقي يكمن في رغبتكم في الفهم والتحليل لا في الحفظ المجرد. اجعلوا بداية هذا الأسبوع انطلاقة جديدة لتنظيم حواصلكم الدراسية، واستغلوا كل دقيقة داخل الفصل لتطوير مهاراتكم، فبالعلم والعمل تبنون مستقبلكم وترفعون راية الكويت.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، وما نيل المطالب بالتمني، وإنما تؤخذ الدنيا غلابة. التفوق العلمي يحتاج إلى بذل مجهود كبير في الانتظام بالدراسة والانتباه إلى المعلم وتنفيذ البحوث والواجبات وتحديد ساعات كل يوم لمراجعة المقررات الدراسية. تفوقكم يضمن مستقبلكم. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، وزارة التربية.
1: صباح الخير.
2: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: لا شك أن الأيام الماضية حملت معها أجواء رطبة شعرنا بها جميعا، وربما كانت أكثر إزعاجا لمن يعانون من الحساسية، خصوصا مع تقلبات الطقس في هذه الفترة من العام. ومع كل صباح ننظر إلى السماء ونسأل السؤال الذي يهمنا جميعا: ماذا يخبئ لنا الطقس لهذا اليوم؟ الرابع من أكتوبر تستمر الأجواء الخريفية المنعشة في الاستقرار، حيث تسجل درجة حرارة عظمى تقارب 35 درجة مئوية خلال ساعات الظهيرة، في حين تهبط الصغرى مع ساعات الفجر لتستقر عند 21 درجة مئوية. أما الرياح فهي شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح بين 10 إلى 22 كيلومتر في الساعة، مع انخفاض ملحوظ في نسبة الرطوبة الجوية لتبلغ 10% ولله الحمد، مما يمد الشوارع والمناطق المكشوفة بأجواء جافة لكنها منعشة صباحا. إذن مستمعين الكرام، دائما ابدأوا هذا الأسبوع بالتفاؤل بالأمل، ودائما اقنعوا أنفسكم بأن اليوم سيكون أفضل من الأمس. في منوعاتنا لهذا اليوم: شوارع تستغل الضوء الصباحي أين؟ في أستراليا.
1: ومن أستراليا إلى القطب الجنوبي، بيض ديناصورات عمره 66 مليون عام.
0: أما في إيطاليا فيتم توزيع الكتب داخل المواصلات.
1: وفي مصر ضبط آثار وتماثيل مصرية مع أصحاب سوابق.
0: أما إذا سألتني عزيزي المستمع ماذا أتناول في هذا الصباح، فسأنصحك ببذور اليقطين.
1: وسبيس إكس تستعد لإرسال ستارشيب إلى المدار الأسبوع المقبل.
0: أما إذا كنت تعاني من الصداع فمارس تمارين الرقبة.
1: استئصال الزائدة يخفض مخاطر السرطان بنسبة 58%.
0: إذن مستمعينا الكرام، من محطة إلى أخرى في صباح الخير، سنتجول معكم، نأخذكم في رحلة صباحية، نتمنى أن تنال على إعجابكم.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
0: في صباح الخير،
2: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنضب،
2: كن معنا
0: في صباح الخير
2: والمنوعات.

بيض ديناصورات عمره 66 مليون عام قرب القطب الجنوبي. اكتشف باحثون أكثر من 250 قطعة من قشور بيض الديناصورات في أقصى جنوب باتاغونيا بالأرجنتين، في موقع يعد أبعد نقطة جنوبية عثر فيها على أدلة مؤكدة لبيض ديناصورات حتى الآن، ويعود تاريخها إلى نحو 66 مليون عام. يرجح العلماء أن البيض يعود إلى ديناصورات التيتانوسور، وهي من أضخم الديناصورات العاشبة التي عاشت على الأرض، وكانت البيضة الواحدة تقارب حجم كرة القدم. يثير الاكتشاف تساؤلات حول كيفية تمكن هذه الديناصورات العملاقة من حضانة بيضها في منطقة باردة نسبيا، إذ لم يكن بإمكانها الجلوس فوق البيض لتدفئته بسبب وزنها الهائل. أظهرت دراسة قشور البيض أنها تتميز بمسامية مرتفعة، ما يشير إلى أن البيوض كانت مدفونة تحت التربة أو المواد العضوية. ويرجح الباحثون أن الديناصورات ربما اعتمدت على أكوام من النباتات المتحللة لتوفير الحرارة اللازمة لنمو الأجنة. يشير الاكتشاف إلى أن التيتانوسار كانت قادرة على التعشيش في مناطق أبعد جنوبا وأبرد مما كان يعتقد سابقا، ما يقدم دليلا جديدا على قدرة الديناصورات على التكيف مع ظروف بيئية قاسية ومتنوعة.

0: أنا شخصيا مما رأيته في عالم السينما والأفلام التي تتحدث عن قصص وتاريخ الديناصورات، فأنا سعيدة جدا بعدم وجودي مع هذه الكائنات وبأنني أتعرف عليها من بعيد. إذن مستمعينا، الآن نذهب معكم إلى أستراليا لنتعرف على هذه الشوارع التي تستغل الضوء الصباحي فتنير مساء. في كشف حضري حديث أعلنت عنه بلدية مدينة سيدني أنه تم تركيب بلاطات أسفلتية مزودة بمواد فسفورية ذكية تستبق امتصاص الأشعة الشمسية في ساعات الصباح الأولى. تهدف هذه المبادرة إلى تخزين الطاقة الضوئية لإعادة إطلاقها تلقائيا كإضاءة خافتة وآمنة على ممرات المشاة وحارات الدراجات في الليل، مما يساهم في توفير استهلاك الكهرباء وتقليل الانبعاثات الكربونية. الآن أصبح التوجه من الاستفادة الذكية من الموارد الطبيعية هي جوهر مدن المستقبل. الفكر المميز دائما من خلاله نرتقي بمجتمعاتنا.
1: ضبط آثار وتماثيل مصرية مع أصحاب سوابق. تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط شخصين من ذوي السوابق الجنائية بحوزتهما مجموعة من القطع الأثرية والتماثيل في إطار جهود مكافحة التنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار فيها. كشفت التحريات عن تورط المتهمين في حيازة القطع الأثرية تمهيدا للترويج لها وبيعها قبل أن تنجح الأجهزة المختصة في ضبطهما والعثور على المضبوطات بحوزتهما. تضمنت المضبوطات عددا من التماثيل والقطع التي يشتبه في أثريتها، وجرى التحفظ عليها تمهيدا لفحصها من جانب الجهة الأثرية المختصة وتحديد قيمتها وتاريخها. اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تتولى الجهات المختصة استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة ومصدر القطع المضبوطة. وتواصل السلطات المصرية حملاتها لمكافحة جرائم التنقيب والاتجار غير المشروع في الآثار والحفاظ على الموروث الحضاري وحمايته من التهريب والتداول

وفي إيطاليا يتم توزيع الكتب داخل المواصلات. شهدت مدينة ميلانو إطلاق مشروع ثقافي يستهدف ركاب حافلات النقل العام، حيث دائما يتم تثبيت جيوب خشبية أنيقة خلف المقاعد تحمل قصصا قصيرة، مقالات صباحية ملهمة. وتسعى هذه الخطوة إلى مساعدة الركاب على قضاء وقت ممتع دون الانشغال الدائم بالشاشات الذكية، وإضافة حالة من الاسترخاء الذهني قبل بدء ساعات العمل. وقد لاقت المبادرة ارتياحا واسعا بين المواطنين. دائما نذكر بأن القراءة الصباحية تنير العقول وتبعث السكينة، فاجعلوا للكتاب نصيبا في يومكم.

مستمعينا الكرام، لحظات وننتقل بكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية لموافاتكم بآخر الأحداث والتطورات في الساحة السياسية، فابقوا معنا.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تخلت فعليا عن خطط امتلاك السلاح النووي وأنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية ضد مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. الجيش السوداني يطلق عمليات نوعية تمهيدا لدخول غرب كردفان. قوات الحكومة الإثيوبية استعادت السيطرة على مطار بعاصمة تيغراي. الرئيس الأوكراني يعلن تكثيف الهجمات على مصافي النفط الروسية وموسكو تتوعد بمواصلة ضرباتها. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من تصاعد المخاطر التي تهدد السلامة النووية في محطة زاباروجيا. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو. صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد لتداولات سوق الكويت الاوراق الماليه عن الجلسه السابقه التي ختمنا فيها جلسات الاسبوع، والتي كانت هي بدايه لربع جديد استقبلنا فيه لون احمر لمؤشر السوق العام بعد ان ختمنا ربع سابق كان ايضا فيه التباين وكذلك ايضا فيه التراجعات، لكن كان ايضا واضح ارتفاع السيوله وكذلك ايضا تبايناتها في الربع الماضي. نحن يعني على مشارف ربع جديد متوقع ان شاء الله أن يأتي بسيولته وكذلك أيضا يأتي بإيجابيته وانعكاسه الإيجابي على المؤشرات وكذلك أيضا بعض الشركات، خاصة وأن هناك بعض الشركات وصلت إلى قيعان جديدة بعد ارتفاعات. هناك كثير من الشركات، يعني نتكلم عن 30% من شركات السوق ارتفعت ارتفاعات كبيرة ثم بعد ذلك صححت وتصحيحها وجني أرباح اللي وصلت إليه، قد يكون أيضا مستمعي الكرام إشارة لانطلاقة إلى مراحل أخرى. في يوم الخميس الماضي أغلق مؤشر السوق العام عند 8713 نقطة، قيمة التداول كانت 74 مليون دينار، وهذا ما كنا نعني عليه من يعني انخفاض السيولة، و546 ألف دينار. أما كميات التداول فكانت 236 مليون سهم، عدد الصفقات 20 ألف صفقة و679. هناك 35 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع، بينما 73 شركة على تراجع، و24 شركة من شركات السوق كان

كانت على استقرار. بالنسبة للشركات التي ارتفعت وحققت مكاسب في يوم الخميس الماضي، بترولية يعني كانت من ضمن الشركات الأكثر ارتفاعا عند مستوى 800 فلس إغلاقها، كامكو كذلك 201، ساحل 92 فلس. لكن الساحل الكميات اللي عليه يعني حقيقة في الأسابيع الماضية وأيضا في يوم الخميس الماضي كانت عالية جدا، 41 مليون سهم و488 ألف عند مستوى 92 فلس. الساحل إغلاقة كويت أمين 437 فلس، ميزان دينار 114 فلس، وكميفك 154 فلس. أصول أيضا كان ارتفاعاتها في الإغلاق، ارتفع حتى وصل في إغلاقها إلى 225 فلس. كذلك استثمارات 280 فلس بكميات عالية، استثمارات 5 مليون سهم، الخصوصية 265 فلس إغلاقها، تجارة 112 فلس. هذه بالنسبة لي أكثر 10 شركات ارتفاعا. مستمعي الكرام، ماذا عن التراجعات تمديل الاستثمارية على رأس الشركات المتراجعة يوم الخميس الماضي عند دينار و61 فلس؟ التقدم كذلك من ضمن الشركات التي تراجعت، إغلاقها كان سلبي عند 593 فلس، الأنظمة أيضا 780 فلس، الكود 763 فلس، عربية عقارية 180 فلس، بيت الطاقة 237 فلس، اسمنت 368 فلس، وامتيازات 326 فلس. أما خليج التأمين دينار و360 فلس، ومتحدة 232 فلس. كل هذه الشركات العشر الأكثر يعني تراجعا في يوم الأمس كلها كانت حقيقة يعني بكميات قليلة إذا ما قررناها بكميات الشركات المرتفعة. أما الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكميات، الساحل طبعا 41 مليون سهم، ثم سنام 13 مليون سهم، وبيتك 10 مليون سهم، وإيفا 7 مليون و340 ألف سهم، أما جي أف إتش 6 مليون و 789 ألف سهم، الوطني المتراجع عنده 840 فلس عنده 5 مليون و 740 ألف سهم، استثمارات 5 مليون و 500 ألف سهم، تنظيف 4 مليون و 839 ألف سهم، بنك الخليج المتراجع عنده 328 فلس عند 4 مليون و 507 ألاف، أما البيت 4 مليون و 433 ألف سهم، والبيت أيضا متراجع على مستوى 100 فلس عند 97 فلس إغلاقة. أما بالنسبة للسيولة، السيولة أعلى على بيتك متراجع عند 770 فلس، وبسيولة بلغت 7 مليون دينار و 947 ألف، سنام أيضا 4 مليون و 979 ألف دينار، الوطني 4 مليون و 865 ألف دينار، الساحل 3 مليون و 835 ألف دينار، أما إيفا 3 مليون و 496 ألف دينار، أولى تكافل 3 مليون و 150 ألف دينار، وزين مليونين و 243 ألف دينار، الأنظمة مليونين و 200 ألف، استثمار مليون و 500 ألف، وتنظيف مليون و 552 ألف. الصفقات هي الأعلى على الأنظمة 2209 صفقات، بيتك 1894 صفقة، والساحل 1190 صفقة، وأخيرا مراكز 1004 صفقات، وباقي الشركات دون 1000 صفقة. هكذا كانت التداولات في يوم الخميس الماضي. نأمل إن شاء الله مع يعني بداية هذا الربع أن نرى إن شاء الله يعني تحقيق مكاسب، نرى أيضا يعني استحقاقات جديدة كبيانات ربع سابق، وكذلك أيضا بيانات الشركات الكل يترقبها في الأسبوعين القادمين. إن شاء الله كل هذه الأمور إن شاء الله بإذن الله معطيات إيجابية ترفع من شأن السوق على مستوى جميع المؤشرات. دمتم بكل خير ويسعد صباحكم.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: عشرة دقائق من الركض البطيء قد تحسن المزاج ووظائف الدماغ.

أظهرت دراسة يابانية حديثة أن ممارسة الركض البطيء أو الهرولة بما يعرف لمدة 10 دقائق فقط قد ترتبط بتحسن المزاج وتعزيز بعض الوظائف الإدراكية في الدماغ حتى مع انخفاض شدة النشاط البدني. شملت الدراسة 24 شاباً يابانياً من الأصحاء خضعوا لجلسة ركض بطيء على جهاز المشي لمدة 10 دقائق تراوحت سرعته بين 3 و6 كيلومترات في الساعة إلى جانب جلسة أخرى للراحة بهدف المقارنة. أظهرت النتائج أن المشاركين شعروا بعد الركض بدرجة أكبر من اليقظة والحيوية والمتعة، كما سجلوا تحسناً في سرعة الاستجابة خلال اختبار يقيس الانتباه والقدرة على التحكم في الاستجابات. رصد الباحثون أيضاً زيادة في مؤشرات نشاط مناطق من القشرة الجبهية اليسرى للدماغ أثناء أداء الاختبارات، وهي مناطق ترتبط بعدد من الوظائف التنفيذية وتنظيم المزاج. أكد الباحثون أن النتائج أولية بسبب صغر حجم الدراسة واقتصارها على شباب أصحاء، ولا تعني أن 10 دقائق من الركض تكفي وحدها لتحقيق جميع فوائد الرياضة على المدى الطويل، مشيرين إلى الحاجة لدراسات أوسع لتأكيد النتائج.

السكريات مع المضادات الحيوية تضعف تنوع بكتيريا الأمعاء. كشفت دراسة أن تناول السكريات أثناء العلاج بالمضادات الحيوية يسبب اضطراباً كبيراً في الميكروبيوم المعوي، إذ ارتبطت كل زيادة بنحو 100 جرام من السكريات بانخفاض تنوع البكتيريا النافعة بنسبة 24%، وارتفاع بكتيريا إنتيركوكوس فيسيوم التي قد تتحول إلى مصدر عدوى خطير. اعتمدت الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر على تحليل أكثر من 1000 عينة و 1073 مريضا بالسرطان تناولوا نحو 9400 وجبة خلال علاج مكثف بالمضادات الحيوية وقبل زراعة الخلايا الجذعية. في التجارب على الفئران أدى الجمع بين المضاد الحيوي والسكريات إلى ارتفاع أعداد البكتيريا 16 ضعفا خلال اليوم الثالث و 33 ضعفا بحلول اليوم السادس، واستمر هذا الارتفاع لنحو 8 أيام بعد انتهاء العلاج. كما أشارت النتائج إلى أن المرضى الذين استهلكوا سكريات أعلى من المتوسط كانوا أكثر عرضة للوفاة بعد زراعة الخلايا الجذعية بنسبة 12% دون إثبات علاقة سببية مباشرة.

أكدت دراسة طبية صادرة عن معهد التغذية في السويد أن إضافة ملعقة صغيرة من بذور اليقطين النيئة إلى الإفطار يؤمن للجسم مصدراً نقياً للزنك والمغنيسيوم. أوضح الأطباء أن هذه البذور تساهم في تعزيز استجابة الجهاز المناعي وتقليل مستويات الإجهاد في خلايا الدماغ، مما يمنح الجسد حيوية ويرفع من القدرة على الاستيعاب الذهني طوال النهار. الاعتماد على الغذاء الطبيعي صباحاً هو المفتاح الأساسي للحيوية، فاحرصوا على صحتكم.

أظهرت دراسة طبية واسعة أن استئصال الزائدة الدودية قد ارتبط بانخفاض واضح في خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مقارنة بالعلاج الدوائي بالمضادات الحيوية، وذلك بعد تحليل بيانات أكثر من 30 ألف حالة. وأكد رئيس الفريق البحثي الدكتور فالنتين فونسام أن التحول نحو العلاج غير الجراحي خلال السنوات الأخيرة اعتمد على نتائج قصيرة المدى، بينما تكشف الدراسة الحالية عن فروق بعيدة المدى تستحق التوقف. تضمنت التحليلات 15,774 مريضا خضعوا للجراحة مقابل 15,295 مريضا تلقوا العلاج الدوائي. أظهرت النتائج أن سرطان القولون والمستقيم شخص لاحقا لدى 0.7% من مجموعة الجراحة مقابل 1.7% من مجموعة المضادات الحيوية، فيما ارتبط الاستئصال بانخفاض قدره 58% في خطر الإصابة بعد ضبط عوامل الخطر الفردية. رغم ذلك شدد الباحثون على أن هذه المعطيات لا تجعل الجراحة خياراً إلزامياً للجميع، مؤكدين أن المضادات الحيوية تبقى علاجاً مهماً مع ضرورة مراعاة المخاطر طويلة المدى والمتابعة الدقيقة عند اختيار العلاج غير الجراحي.

0: في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
2: السابعة والنصف موعدنا مع صحافتنا لهذا اليوم، ونبدأها بأبرز العناوين في الصحافة المحلية. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد. وزير الشؤون تعلن إطلاق ميثاق الوفاء لكبار السن بمناسبة اليوم العالمي للمسنين. وزير التربية يدشن مشروع المدرسة الذكية بالتعاون مع شركة جوجل. الداخلية ضبط 5 متهمين باستغلال مشروع خيري لجمع التبرعات العينية وإعادة بيعها. الأشغال افتتاح المرحلة الأولى من تطوير طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح العبدلي سابقا. وزارة الكهرباء تترأس الاجتماع 68 للجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الخليجي. الطيران المدني وقف الترانزيت من مطار الكويت الدولي مستمر حتى إشعار آخر. ديوان الخدمة المدنية يؤكد حرص الكويت على تعزيز التعاون الخليجي في مجالات الخدمة المدنية. دولة الكويت تدين استهداف ميليشيا الحوثي منشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. رئيس الهلال الأحمر الكويتي يؤكد مواصلة المسيرة الإنسانية للجمعية الممتدة لـ60 عاماً.

0: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. الدفاع المدني السعودي، إصابة مقيم آسيوي وأضرار بمركبات إثر سقوط شظايا صاروخ باليستي في أحد رفيده أطلقته ميليشيا الحوثي. العراق، الإطار التنسيقي يؤكد تمسكه بـ30 يونيو 2027 موعدا نهائيا لمعالجة ملف السلاح. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 8 من جراء غارات متفرقة للاحتلال الإسرائيلي على غزة. الرئيس المصري يؤكد أهمية تعزيز التوافق الوطني في الصومال ودعم سيادته ووحدة أراضيه. تركيا وفرنسا توقعان خريطة الطريق لتعزيز التعاون الدفاعي. باكستان تحتج بشدة على مقتل مدنيين 2 برصاص قوات حرس الحدود الهندية. وزراء دفاع القوى الاستكشافية المشتركة يبحثون دعم أوكرانيا ومواجهة التهديدات الروسية. بريطانيا، مناورات بمنطقة الشمال الأقصى وبحر البلطيق على التصدي للتهديد الروسي المتزايد. الرئيس السويسري يعلن عزمه الاستقالة من منصبه بحلول نهاية العام الحالي. بلجيكا تدعو إلى خفض فوري للتصعيد في شمال أثيوبيا.
1: وإلى أبرز العناوين في الصحافة الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوع الماضي على انخفاض مؤشرها العام 65.67 نقطة. سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 1.32 دولار ليبلغ 105.19 دولار. الدولار الأمريكي يستقر عند 0.307 دينار، واليورو عند 0.348. أمين مجلس التعاون، النقد الدولي يشيد بمتانة اقتصادات دول الخليج وقدرتها على مواصلة النمو. تركيا تسجل أعلى مستوى للصادرات في سبتمبر 2026. مجموعة G7 تتخذ تدابير حاسمة ومنسقة لتحقيق الاستقرار في

0: إمدادات الطاقة بالأسواق. نمو الوظائف في الولايات المتحدة دون التوقعات والبطالة ترتفع قليلا في سبتمبر. المفوضية الأوروبية تصرف أكثر من 3 مليارات دولار لأوكرانيا لدعم الاستقرار المالي والإصلاحات. ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.8% في سبتمبر. استقرار معدل البطالة في منطقة اليورو عند 6.4% في أغسطس.
1: وإلى أبرز المواضيع التي طالعتنا بها صحفنا لهذا الصباح، قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن ما يتردد بشأن فتح عمليات الترانزيت في مطار الكويت الدولي غير دقيق، مؤكدة أن قرار وقف عمليات الترانزيت لا يزال ساريا حتى إشعار آخر. أضاف المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني عبدالله الراجحي أن الهيئة لم تنسق مع شركة طيران الجزيرة أو غيرها من شركات الطيران بشأن استئناف أو فتح عمليات الترانزيت، مبينا أنه تم اتخاذ إجراءات إدارية بحق الشركة لاتخاذها إجراء فتح رحلات الترانزيت والإعلان عنها دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. أوضح أن القرارات والتعليمات الصادرة بشأن وقف عمليات الترانزيت لا تزال سارية منذ بداية الاعتداءات الآثمة في المنطقة، مؤكدا أن هذه القرارات اتخذت في إطار حرص الهيئة على المحافظة على أعلى معايير أمن وسلامة الركاب والطائرات والمطارات في ظل الأحداث والتطورات والأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة. بهذا مستمعين الكرام نصل معكم إلى ختام جولتنا في الصحافة لهذا اليوم في صباح الخير.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: ضمن نهائي كأس الأمير موسم 2007-2008 المباراة اللي جمعت بين العربي والسالمية، يسجل الهدف الأول لنادي العربي البحريني إسماعيل عبد اللطيف.
3: ساعة دقيقتين إضافيين ربع هجمة للعربي الآن، انطلاقة سريعة، إسماعيل هو الجول جول جول إسماعيل عبد اللطيف.
2: وقبل نهاية الشوط الأول يسجل فرج لهيب التعادل للسالمية.
3: فرج لهيب ولا حسن مغفر وامريح، منه اللي راح يلعبها والفاول خطر. فرج لهيب جول، فرج لهيب يلهب شوط المباراة، آخر شوط المباراة الأول،
2: ويسجل هدف الفوز لنادي العربي السوري فراس الخطيب.

0: خطير خطير في أول 40 ثانية.
1: ويتوج النادي العربي ببطولة كأس الأمير.
0: ألف ألف مبروك، الكأس ترفع، الكأس ترفع، كأس الأمير، كأس الأمير تتجه للمنصورية، والنادي العربي مبروك مبروك مبروك النادي العربي.
2: صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عوداكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. المنتخب السعودي يتأهل لنهائي كأس الخليج بعد فوزه على المنتخب القطري بركلات الترجيح. برونو فرنانديز سيكون كابتن منتخب البرتغال. برشلونة يعلن تعليق أنشطته الرياضية بسبب توقعات بسقوط أمطار غزيرة. الدوري الكويتي يستأنف الجمعة المقبل. التعادل يحسم القمة الكلاسيكية بين فرنسا وإيطاليا. كيليان مبابي من المتوقع أن لا يشارك أمام فياريال في الأسبوع المقبل. اليويفا يفتح ملف قضية نيجيرا من جديد. رياض محرز غريب جدا من الانضمام إلى نادي الشمال القطري. ليونيل ميسي يشتري نادي الاندونيسي الإسباني الذي يكبر في الدرجة الثانية، ويصبح المالك الجديد بعد الاستحواذ على النادي بنسبة 100%. المنتخب البرتغالي يتغلب على الدنمارك بنتيجة 4-2، ويورجن كلوب مع المنتخب الألماني في أول فوز بنتيجة 2-0 على المنتخب صربيا. تعادل عادل بين المنتخب الهولندي واليوناني بنتيجة 2-2. جواو فيليكس يرغب في العودة إلى برشلونة، لكن الوقت الحالي لا يوجد مكان له. المنتخب البرتغالي يمنح قميص رونالدو رقم 7 للاعب رافائيل لياو. رونالدو يغادر معسكر البرتغال ويصرح بأنه سيكشف الأسباب في الوقت المناسب. اليمن يفوز على البحرين بخماسية في ختام مشواره بخليجي 27. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. حجز المنتخب السعودي مكانه في نهائي كأس الخليج 27 المقام حاليا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد الفوز على المنتخب القطري بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 باللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن الدور نصف النهائي للبطولة، والذي أقيم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية. وجاء فوز الأخضر السعودي بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالإضافي من شوطين لمباراة التعادل السلبي، ليأتي الحسم في النهاية بركلات الترجيح. وبذلك ينتظر المنتخب السعودي الفائز بين الطرفين قبل النهائي الآخرين بين المنتخب الإماراتي والعماني. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
3: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
4: تقنيات جديدة، تقنيات جديدة،
3: عالم تكنولوجيا،
4: عالم فيه الحاجة،
5: أم الاختراع،
4: أم الاختراع،
3: عالم من الإبداع والابتكار،
4: عالم تكنولوجيا،
3: عالم تكنولوجيا.
6: مايكروسوفت تطلق كواين لتسريع ابتكار الأدوية. أطلقت شركة مايكروسوفت للأبحاث مشروع كواين، وهو نظام ذكاء اصطناعي متعدد الوسائط يهدف إلى تسريع أبحاث البيولوجيا وتطوير الأدوية عبر دمج التحليل الحاسوبي بالتجارب المخبرية، وذلك بالتعاون مع باحثين من معهد برود التابع لهارفارد وMIT. يعتمد كواين على نموذج بيولوجي موحد يجمع بيانات الجينوم والبروتينات والكيمياء وحالة الخلايا والتصوير الحيوي، ما يمكنه من فهم العلاقات المعقدة بين هذه المجالات وتوقع نتائج التدخلات البيولوجية قبل تنفيذها. يتيح النظام للباحثين فرز المركبات الدوائية المرشحة وتحديد الأكثر جدوى للاختبار، وهو ما يقلل التجارب ويوجه الموارد نحو الخيارات الواعدة. أظهر التجارب على خلايا السرطان الغدي القنوي البنكرياسي قدرة كواين على تحديد مركبات تحدث تغييرات واضحة في حالة الخلايا وكشف استجابات غير متوقعة. يعمل المشروع كمنظومة بحثية تفاعلية تربط بين السؤال العلمي والفرضيات وتصميم التجربة.

0: تجربة وتحليل النتائج في إطار يهدف إلى تسريع الابتكار في علوم الحياة وتعزيز دقة اكتشاف الأدوية.
1: من قلب الكويت ومن نبض صباحها المتجدد، نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.
2: حماية البحر لا تبدأ عند وقوع الخطر، بل من القدرة على رصده وفهمه والاستعداد له. وهنا تأتي علوم البحار كأحد المرتكزات التي تدعم العمل الميداني وتمنح المعرفة دوراً أساسياً في التعامل مع المتغيرات والمخاطر البحرية. وعلى هذا الأساس تتعدد جهود خفر السواحل في توظيف العلم والخبرة لرصد البيئة البحرية وحمايتها ورفع كفاءة الاستجابة لما قد يطرأ في المياه الإقليمية. وفي هذا الصدد كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع العقيد بحري محمد سعد القديري، رئيس قسم التلوث البحري في الإدارة العامة لخفر السواحل، حيث علق قائلاً:
3: علوم البحار مرتبطة بشكل مباشر بطبيعة العمل خفر السواحل، لأن البحر هو بيئة عملنا اليومية، وكل ما فهمنا هالبيئة بشكل أفضل قدرنا نخطط لمهامنا ونتعامل مع الحالات الطارئة بدقة أكبر. معرفة حالة البحر والتيارات والمد والجزر والأعماق والظروف الجوية كلها معلومات تساعدنا في دعم السلامة البحرية وحماية الأرواح والبيئة. ومن الأمثلة العملية على هالارتباط عمليات البحث والإنقاذ، لما نفقد شخص أو قارب في البحر نستخدم معلومات التيار باتجاه الرياح وسرعتها لتقدير المكان اللي ممكن ينجرف له، وهذا يساعدنا في تحديد نطاق البحث وتوجيه الجهود بشكل أدق. وكذلك معرفة الأعماق وطبيعة قاع البحر تساعد اختيار المسار المناسب وتجنب المناطق التي قد تشكل خطر على الملاحة. ونستفيد من هالمعلومات من خلال متابعة البيانات البحرية والخرائط والقياس القياسات الميدانية والتقنيات الحديثة بالتعاون مع الجهات المختصة حسب طبيعة المهمة. وهني أهمية علوم البحار ما تقتصر على التعامل مع الحادث بعد وقوعه، لهم دور أساسي في الوقاية، لأن فهم الظروف البحرية يساعدنا في تقييم المخاطر والاستعداد لها قبل الإبحار أو تنفيذ أي مهمة. ولعلوم البحار دور مهم أيضا في حماية الجزر والشعب المرجانية ومواجهة التلوث البحري. معرفة مواقع المناطق الحساسة وطبيعتها تساعد على تنظيم الأنشطة حولها وتجنب الأضرار الناتجة عن إلقاء المخلفات أو إلقاء المراسي فوق الشعب المرجانية. وفي حوادث التلوث معرفة حركة التيارات والرياح تساعد في تقدير اتجاه انتشار التلوث وتحديد المناطق التي تحتاج حماية وتوجيه أعمال الاستجابة. وهالمعرفة مو بس للمتخصصين، كل شخص يطلع بحر يقدر يستفيد منها. قبل الرحلة لازم يتابع حالة الطقس والبحر والمد والجزر ويعرف خط سيره ويتأكد من صلاحية وسائل السلامة والاتصال ويبلغ الشخص عن وجهته وموعد رجوعه المتوقع. وآخر شيء رسالتنا للجمهور أن البحر متعة ومسؤولية بنفس الوقت، الاستعداد قبل الإبحار والالتزام بالأنظمة والتعليمات السلامة والمحافظة على نظافة البحر والجزر كلها أمور تحمي أرواحنا وتحافظ على بيئتنا البحرية. وعند أي حالة طارئة لا تترددون في التواصل مع الجهات المختصة مع إعطاء موقعكم بأكبر قدر ممكن من الدقة، لأن المعلومة الصحيحة تساعد في سرعة الوصول وتقديم

أهلا بكم مستمعينا وأخبار الدار. أكد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم الصباح أن افتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد يمثل إضافة نوعية إلى المشهد الحضاري في البلاد، ويجسد الحرص على مواصلة تطوير المرافق العامة وإنشاء وجهات عصرية تجمع بين الترفيه والثقافة والأنشطة المجتمعية، بما يعكس النهضة التنموية ويعزز مكان الدولة كوجهة حضارية وسياحية متميزة. أشاد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم الصباح بجهود الديوان الأميري في دعم هذا المشروع الحضاري ومتابعة مراحل تطويره، مثمنا ما بذلته الجهات المعنية والفرق الفنية.

والإدارية من جهود أسهمت في إنجاز هذه المرحلة، وأضاف أن هذا العمل يعكس أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات في تنفيذ المشروعات الوطنية التي تخدم المجتمع وتواكب تطلعاته. أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال لحويلة إطلاق ميثاق الوفاء لكبار السن باعتباره إطاراً وطنياً ومجتمعياً يجسد التزام مختلف الجهات والأفراد تجاه كبار السن ويترجم قيم الوفاء والاحترام والتقدير إلى مبادئ تعزز مكانتهم وتصون حقوقهم وترتقي بجودة حياتهم. جاء ذلك في كلمة للحويلة بمناسبة احتفال إدارة رعاية المسنين بقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية باليوم العالمي للمسنين تحت شعار كبارنا شركاؤنا في المستقبل الرقمي. وأوضحت الحويلة أن الميثاق يدعم استقلالية كبار السن ويوسع مشاركتهم الاجتماعية والثقافية والتطوعية ويعزز الشمول والتمكين الرقمي، وإلى جانب الاستفادة من خبراتهم ومعارفهم باعتبارها رصيدا وطنيا ومجتمعيا. وقالت إن رعاية كبار السن والاهتمام بهم ركيزة أساسية في خطط التنمية واستراتيجية الوزارة، وذلك انطلاقا من الإيمان بأن جودة الحياة مسيرة متكاملة عبر مختلف مراحل العمر، مبينة أن هذه المناسبة تجسد معاني الوفاء والعرفان لجيل قدم الكثير وكان شاهدا على مسيرة البلاد وشريكا أصيلا في صنعها وتحديد ملامحها.

سادتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

0: في جولتنا هذا الصباح، الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تخلت فعلياً عن خطط امتلاك سلاح نووي وأنه سيتخذ قراراً بشأنها قريباً. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية ضد مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. الجيش السوداني يطلق عمليات نوعية تمهيدا للدخول غرب كردفان. قوات الحكومة الإثيوبية استعادت السيطرة على مطار بالعاصمة تيغراي. والرئيس الأوكراني يعلن تكثيف الهجمات على مصافي النفط الروسية، وموسكو تتوعد بمواصلة ضرباتها. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح من أخبار التصعيد العسكري بالمنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي أن إيران تخلت فعليا عن خطط امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن العمليات العسكرية الأمريكية قوضت قدرتها النووية وأن الحصار المفروض عليها حقق نتائج تفوق التوقعات. وشدد الرئيس الأمريكي على أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي تسوية، مضيفا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا إما عبر التوصل إلى اتفاق أو من خلال عمل عسكري. وفي هذا السياق قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت، قال إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي يبقي جميع الخيارات مطروحة وأن الحصار المفروض على طهران لا يزال محكما وصارما. وأضاف هيكسيت أن على إيران اتخاذ القرار الصائب وتغيير مسارها، مؤكدا أن المهمة ضدها تختلف عن الحروب السابقة ولن تستمر إلى ما لا نهاية. ومن جانب آخر قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قال إن الولايات المتحدة سهلت مرور 1.1 مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز، مضيفا أن إيران لن يكون لديها هذا الأسبوع أي صادرات نفطية عبر البحر.
1: ترفع الولايات المتحدة مستوى الضغط العسكري والسياسي على إيران في وقت تبحث فيه إدارة الرئيس الأمريكي خيارات المرحلة المقبلة، وسط تعثر المساعي الدبلوماسية وعدم التوصل حتى الآن إلى تسوية تنهي المواجهة. وفي أحدث التحركات، عقد كبار مسؤولي الأمن القومي الأمريكي اجتماعا غير معلن في كامب ديفيد برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس

وبمشاركة وزيري الخارجية والحرب ومسؤولين عسكريين واستخباراتيين لبحث الخطوات المقبلة بشأن إيران. وأفادت تقارير أمريكية بأن الاجتماع شهد مناقشات معمقة حول الخيارات المتاحة للإدارة، وميدانيا تدفع واشنطن بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة تشمل حاملة الطائرات روزفلت ومجموعة

0: وفي أحدث تصريحاته قال الرئيس الأمريكي إن إيران تخلت فعليا عن خطط امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا، وأن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق معها بالطريقة السهلة أو الصعبة. ومن جانبه أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأن الحصار المفروض على إيران لا يزال محكما، مشددا على أن جميع الخيارات مطروحة وأن المهمة العسكرية لن تستمر إلى ما لا نهاية. وعلى المسار الدبلوماسي، تتواصل الوساطة القطرية والاتصالات غير المباشرة سعيا إلى خفض التصعيد مع استمرار الخلاف بشأن ترتيب خطوات أي اتفاق محتمل، وفي مقدمتها وضع مضيق هرمز والملف النووي من دون تسجيل اختراق حاسم حتى الآن.
1: وفي غضون ذلك، وزعت فرنسا مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يؤكد حرية ملاحة السفن وحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها في ظل استمرار التوتر في الممرات البحرية في المنطقة. ونتحول إلى العراق، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الدولة استكملت سيادتها وأن السلاح أصبح خاضعا للقائد العام للقوات المسلحة بالتزامن مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي. وقال الزيدي إن المرحلة المقبلة ستنتقل من مواجهة الأزمات إلى بناء المستقبل، مؤكدا أهمية الحفاظ على وحدة العراقيين وتعزيز دولة تتسع للجميع. ونتحول إلى الشأن اليمني، حيث أعلنت وزارة الدفاع اليمنية توجيه ضربات إلى أهداف وصفتها بالحيوية تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء وصعدة. وأكدت وزارة الدفاع أن قدرات الميليشيا ستظل ضمن نطاق الاستهداف، متوعدة بمواصلة ضرب مواقعها وتدمير قدراتها. وفي تطور ميداني آخر، استعادت القوات الحكومية اليمنية مسنودة بالمقاومة الشعبية استعادت السيطرة على منطقتي المقاورمة والزكيرة في مديرية الشميتين جنوبية تعز، كما سيطرت على جبل الجعشة الاستراتيجي وجبل حصن سامع وسط معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي في عدد من جبهات المحافظة. وفي مأرب والجوف، استهدف الطيران الحربي اليمني تجمعات وعربات ومنصة صواريخ تابعة لميليشيا الحوثي، فيما أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 257 عملية استهداف خلال المواجهات الأخيرة. حول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود.
2: هذا المتحدث باسم القوات اليمنية بموضوع جبهة سامع، أنا أعتقد هناك جبل الحصن وهو استراتيجي. هذا التقدم مع نقول العمليات ضد في تعز ومأرب والجوف والبيضاء والحج بالتزامن مع تطور منتظر وهو صنعاء، جبهة صنعاء، أنا أعتقد هناك مفاجآت تعرضت لها ميليشيات الحوثي. نحن نتحدث عن أهداف مشروعة في داخل صنعاء، منها منصات الصواريخ، بالإضافة لا ننسى أن 48 ساعة هناك أكثر من 257 هدف، طبعا هو بالإضافة للمسيرات وليس فقط القوى الطيران، هناك رجمات الصواريخ. هذه الأهداف جملة من التقدمات، أنا أعتقد هناك إربكات. يعني إذا أخذنا معركة تعز وهي كسر العظم، هناك ثلاث محاور استراتيجية لا يملك الحوثي، وهي الحاضنة والتضاريس، وأيضا لا ننسى أن هناك الجيش اليمني الآن يستعيد عافيته في استعادة مواقع استراتيجية. إذن منطقة أو جبهة سامع أنا أعتقد اليوم في استعادة هذه المناطق ستكون مقدمة لما هو قادم. إذن قاب قوسين، نحن أمام تقدم للقوات المسلحة الشرعية، لكن في المقابل هناك خطوط دفاعية. الآن الحوثي يحاول كعادته القفز إلى خارج اليمن، بمعنى الآن القتال هو يمني يمني.

0: لكن هو يذهب إلى المملكة العربية السعودية. أنا أعتقد معركة صنعاء سيكون لها تطورات أخرى إذا استمر الأهداف الاستراتيجية، ولا ننسى نحن أمام تطور في ضرب شبكات الاتصالات كما حصل في صعدة.
1: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، وقد حدثنا حول آخر التطورات على الساحة اليمنية. ونتحول إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم طفلة جراء نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوبي القطاع. وفي هذا السياق حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار تأخر دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة أن الإمدادات الطبية تواجه نقصا مزمنا يهدد بتفاقم الوضع الصحي في القطاع. وفي لبنان يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته في جنوب لبنان عبر غارات وقصف وعمليات تفجير طالت بلدات في صور وبنت جبيل والنبطية ومرج عيون وسط مخاوف من اتساع المواجهات. وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في بلدة حولة، ونفذت تفجيرات وغارات في مناطق أخرى، فيما حذر رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام من احتمال اندلاع حرب جديدة. سحر بشارة والتفاصيل.
2: الجنوب مجددا تحت وطأة التصعيد مع اتساع رقعة الغارات والقصف المدفعي والتفجيرات الإسرائيلية التي طالت عددا من البلدات في وقت تحاول فيه الحكومة تثبيت حضورها جنوبا بالتوازي مع المساعي السياسية لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات. ميدانيا شن الطيران الحربي سلسلة غارات طالت بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوقة ودير سريان وبني حيان ووادي الحجير، وأقدمت قوات الاحتلال على تنفيذ عمليات تفجير ضخمة في بلدة المنصوري في منطقة صور، فيما أفيد عن تدمير مدرسة في بلدة حولة وأحراق عدد من المنازل. كما طالت التفجيرات بلدات طلوصة وبيت يحون وبني حيان، فيما استهدف القصف المدفعي بلدتي كفر تبنيت وميفدون. إلى ذلك حلق الطيران المسير على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. التصعيد الميداني يأتي فيما تعمل الحكومة على تثبيت حضور الدولة في الجنوب، فرئيس الحكومة نواف إسلام أكد خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة النبطية على أن مؤسسات الدولة ستبقى حاضرة، وشدد على حشد الدعم والإمكانات لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة بجيش واحد وعدم انتظار تسوية إقليمية. بالتوازي تتواصل الاتصالات تمهيدا لجولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تستضيفها ولاية فلوريدا الأمريكية خلال الشهر الجاري، وهي بحسب المعلومات ستكون عسكرية، فيما يسعى لبنان لتوسيع الاجتماعات لتصبح سياسية وعسكرية في ظل رفض إسرائيلي لأي مفاوضات سياسية راهنا. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ومن هنا نتحول إلى السودان، حيث نفذ الجيش السوداني عمليات نوعية بواسطة فرق الاستطلاع والعمل العدائي في محيط منطقة أم كريدم التي تمثل نقطة وصل استراتيجية بين شمال كردفان وغربها. وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش بسط سيطرته على منطقة المزروب بولاية شمال كردفان في تطور ميداني جديد ضمن العمليات العسكرية الدائرة في الولاية. الطيب آدم والتفاصيل.
3: أفادت مصادر عسكرية أن الجيش السوداني واصل تنفيذ عمليات نوعية عبر فرق الاستطلاع والعمل الفدائي في تخوم منطقة أم كريدم المتداولة باسم أم كريدم في بعض المنشورات، وهي عاصمة محلية غرب بارا بولاية شمال كردفان، وتشكل نقطة وصل حيوية بين شمال كردفان وغربها. وتعد أم كرادم آخر نقطة حدودية لشمال كردفان مع ولاية غرب كردفان، وتقع جنوب منطقة المزروب التي استعادها الجيش السوداني مؤخرا، وتبعد حوالي 30 كيلومترا من محيط منطقة الخوي، وتتيح السيطرة عليها للجيش السوداني التواجد على حدود الولاية التي تمثل خط الدفاع المتقدم عن إقليم دارفور بالنسبة للدعم السريع، وتمنح الجيش السوداني القدرة على تأمين خطوط الإمداد وتضييق الخناق على قوات الدعم السريع في سودري والنهود. وأظهر مقطع مصور متداول لقوات من الجيش السوداني تعلن دخول منطقة أم كريدم غربي مدينة بارا عقب ما وصفته بهزيمة قوات الدعم السريع في ظل استمرار العمليات العسكرية لتوسيع نطاق الانتشار وتأمين الطريق بين ولايات الإقليم. وكشف الناطق باسم الجيش السوداني عن غرب الوصول إلى نقاط حدودية تتيح للجيش السوداني التأهب لزحف كامل عبر عملية موسعة نحو أقاليم ومناطق ومدن ولايات دارفور. الطيب آدم لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: ومنها نتحول إلى أثيوبيا، حيث استعادت القوات الحكومية الأثيوبية السيطرة على مطار لولا أبا نيجا في مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، بعد أن سيطرت عليه قوات جبهة تحرير شعب تيغراي مع اندلاع المواجهات الأخيرة. ويأتي ذلك مع تقدم القوات الحكومية وحلفائها باتجاه ميكيلي وسط انسحاب مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيغراي من عدد من المواقع في تصعيد هو الأخطر في الإقليم منذ اتفاق السلام المبرم عام 2022. ومن جهتها حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من تداعيات تصاعد التوترات الأخيرة على الحدود بين أريتريا وأثيوبيا، ودعت الجانبين إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستواصل ضرباتها على أهداف في كييف ومدن أوكرانية أخرى ردا على الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية. ودعت الرعايا الأجانب وأفراد البعثات الدبلوماسية مجددا إلى مغادرة العاصمة كييف. ميدانيا، استهدفت القوات الروسية جسرا فوق نهر دنيبرو في كييف في إطار تصعيد الضربات الجوية على العاصمة ومناطق أوكرانية أخرى. أشرف الصباغ والمزيد من التفاصيل.
4: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استهدفت سفينة شحن في ميناء أوديسا على البحر الأسود، قالت إنها كانت تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا وتواصل تنفيذ ضربات ضد السفن البحرية الأوكرانية، كما استهدفت مراكز الخدمات اللوجستية ومرافق البنية التحتية للموانئ والنقل ومراكز الاتصالات والإنترنت في كييف وضواحيها وأوديسا. وفي تقرير حول نتائج ضرباتها خلال الأسبوع الأخير، أعلنت الوزارة أن وحداتها دمرت مجمعين صناعيين وإنتاجيين و13 مركزا لمعالجة البيانات وستة مراكز لوجستية وجسرين، أحدهما للسكك الحديدية والطرق والآخر لوسائل النقل، بالإضافة إلى منشآت تابعة للبنية التحتية للموانئ والوقود والطاقة فضلا عن سفن شحن. وفي العاصمة كييف وضواحيها، قصف الجيش الروسي 11 مركزا لمعالجة البيانات ومركزين لوجستيين وآخر للنقل والخدمات ومستودعا للصواريخ ومنشآت تابعة لمطار فاسيليكوف العسكرية وجسرا للسكك الحديدية والسيارات، والجسر الشمالي للسيارات فوق نهر دنيبر، ومحطة كهرباء ومحطة كهرومائية ومحطة حرارية، بالإضافة إلى مجمع لتخزين الطاقة ومنشآت تابعة للبنية التحتية للوقود. وفي مقاطعة أوديسا تم قصف 3 مراكز لوجستية

0: بحثية ومجمعين صناعيين ومحطة كهرباء و15 سفينة في ميناء إسماعيل ومراكز للبيانات ومقر قيادة القاعدة البحرية فاستوكا ونقطتي تمركز دائم لجهاز حرس الحدود الأوكرانية وأربعة مستودعات للمعدات العسكرية وورشة لإنتاج المسيرات ومنشآت بحرية في ميناء كيلية، وذلك حسب بيان وزارة الدفاع الروسية. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي المقابل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية، مؤكدا أن القوات الأوكرانية لن تستهدف المدنيين. ومن جانب آخر أكد زيلينسكي أن المخابرات الأوكرانية حصلت على وثائق قال إنها تشير إلى توجه روسي لتوسيع الهجمات على البنية التحتية والمدن الأوكرانية قبل فصل الشتاء، وذلك بهدف زيادة الضغط على السكان. إلى ذلك حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تصاعد المخاطر التي تهدد السلامة النووية في محطة زاباروجيا بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية ومحطات رصد الإشعاع في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت الوكالة إن هجمات استهدفت محطة حرارية مجاورة وألحقت أضرارا بمحولات كهربائية ضرورية لتزويد المحطة النووية بالطاقة، فيما يقود مديرها العام رافائيل غروسي مفاوضات للتوصل إلى هدنة محلية جديدة تسمح بإجراء الإصلاحات وتأمين إمدادات الكهرباء. نتحول إلى سراييفو، حيث تنطلق اليوم الانتخابات العامة بمشاركة أكثر من 3,400,000 ناخب لاختيار أعضاء مجلس الرئاسة والبرلمان الاتحادي ومؤسسات الحكم في الكيانين الرئيسيين وسط انقسامات وتحديات اقتصادية تواجه البلاد في مسارها نحو الاتحاد الأوروبي. وفي فرنسا حذرت السلطات الفرنسية من تصاعد الاحتجاجات الطلابية وخروجها عن السيطرة مع اتساع أعمال الشغب والتخريب وإغلاق عدد من المدارس قبيل احتجاجات جديدة مقررة بعد غد الثلاثاء. ودعت السلطات المحتجين إلى العودة للأساليب السلمية مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع أي أعمال عنف أو تخريب خلال التحركات المقبلة. ونتحول إلى شبه الجزيرة الكورية، حيث أفادت وسائل إعلام كورية شمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون أشرف على إطلاق صاروخ باليستي. قالت بيونغ يانغ إنه مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي وقادر على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض، فيما أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ قطع أكثر من 700 كيلومتر. وقال كيم عقب عملية الإطلاق أن التجربة أظهرت جاهزية الوحدات الصاروخية لشن هجوم مضاد، داعيا إلى مواصلة تعزيز موثوقية وقدرة الأسلحة الاستراتيجية الهجومية. ونتحول إلى البرازيل، حيث يتوجه الناخبون البرازيليون اليوم إلى صناديق الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط منافسة محتدمة بين الرئيس لولا دي سيلفا وفلافيو بوسولونا نارو نجل الرئيس السابق في ظل تقارب واضح في استطلاعات الرأي الأخيرة. وتشير الاستطلاعات إلى صعوبة حسم السباق من الجولة الأولى، مما يرجح انتقال المنافسة إلى جولة للجولة إعادة في 25 أكتوبر الجاري في حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة. وبعيدا عن السياسة، تتسارع التغيرات التي تشهدها المحيطات العالم من ارتفاع درجات الحرارة ومستوى سطح البحر إلى تراجع الجليد البحري وتغيير كيمياء المياه في مؤشرات تعكس اتساع آثار التغير المناخي على البيئة والمجتمعات الساحلية. وفي تقرير حالة المحيطات العشر يرصد مرصد كوبزنكوس التابع للاتحاد الأوروبي أبرز هذه التحولات وأبعادها المتزايدة.
2: تشير أحدث البيانات العلمية إلى أن محيطات العالم تواصل تغيرها بوتيرة متسارعة مع تسجيل مستويات قياسية في محتوى الحرارة وارتفاع أسرع في مستوى سطح البحر وتراجع متواصل للجليد البحري إلى جانب تغيرات في كيمياء المياه والنظم البيئية. وبحسب تقرير حالة المحيطات العاشر الصادر عن مرصد كوبرنيكوس يتزايد محتوى حرارات المحيطات بوتيرة متسارعة منذ العام 1960 فيما بلغ متوسط ارتفاع مستوى سطح البحر عالميا نحو 3.8 مليمترات سنويا بين عامي 1999 و2025 وارتفع إلى 4.2 مليمتر سنويا خلال الفترة من 2012 إلى 2025. وفي المناطق القطبية تراجع إمداد الجليد البحري في القطب الشمالي بنحو 490 ألف كيلومتر مربع لكل عقد منذ العام 1979 وهي مساحة تقارب مساحة أسبانيا بما يترك آثارا على البيئة الساحلية وحركة الأمواج والنظم البيئية. كما رصد التقرير تغيرا في كيمياء مياه البحر إذ ارتفعت حموضة المحيطات بنحو 17% بين عامي 1985 و2025 وهو ما قد يؤثر على الكائنات البحرية التي تعتمد على الكالسيوم في بناء هياكلها. ولم تقتصر التغيرات على ذلك إذ شهد البحر المتوسط والبحر الأسود خلال عام 2024 موجات حر بحرية قياسية تجاوزت خلالها درجات الحرارة مستوياتها المعتادة بأكثر من 4.6 درجات مئوية في بعض الحالات. ويؤكد التقرير أن استمرار مراقبة المحيطات وتحليل بياناتها بات ضروريا لمساعدة الحكومات والمجتمعات على التخطيط والتكيف مع التحولات المناخية المتسارعة خصوصا في المناطق الساحلية الأكثر عرضة لتداعياتها.

ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح. فقد أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون برميل تعهدت بضخها منذ مارس لمواجهة اضطرابات الإمدادات. وجاء ذلك غداة موافقة دول مجموعة السبع بالتنسيق مع الوكالة على الإفراج عن 100 مليون برميل إضافية من الديزل والنفط الخام لتهدئة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية. أفادت تقارير بأن المحادثات الأمريكية الروسية المتعلقة بانتهاء الحرب في أوكرانيا توسعت لتشمل صفقة نفطية بمليارات الدولارات تتعلق بأصول لمجموعة لوك أويل الروسية، بينها عقول نفط ومصاف ومحطات وقود في عدد من الأسواق، على أن تتطلب أي صفقة موافقة واشنطن وموسكو. ومن أخبارنا الرياضية في جولتنا هذا الصباح، تأهل المنتخبان السعودي والإماراتي يوم أمس إلى نهائي كأس الخليج بعد فوز السعودية على قطر بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين إثر انتهاء المباراة بالتعادل السلبي. وفي المباراة الثانية فازت الإمارات على عمان بهدف دون رد، لتلتقي السعودية والإمارات في المباراة النهائية بعد غد الثلاثاء المقبل.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. والزميل عبد العزيز القراوي.
1: أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع اليوم بمشيئة الله طقس حار وغائم جزئيا ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس معتدل إلى مائل الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول إلى رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض مناطق البلاد. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 37، مدينة الجهرة 41، شمالا في العبدلي 39، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 38، جنوبا بالوفرة 40، جزرنا الشمالية فيلتشا ورب وبوبيان 38، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 36 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم، التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلى مد سوف يكون الساعة 7:05 مساء، أدنى جزر الساعة 11:45 صباحا، موعد أذان المغرب الساعة 5:31. عبد العزيز القراوي.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تخلت فعليا عن خطط امتلاك سلاح نووي وأنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية ضد مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. الجيش السوداني يطلق عمليات نوعية تمهيدا لدخول غرب كردفان. قوات الحكومة الإثيوبية استعادت السيطرة على مطار بعاصمة تيغراي. والرئيس الأوكراني يعلن تكثيف الهجمات على مصافي النفط الروسية، وموسكو تتوعد بمواصلة ضرباتها. وبهذا والإخوة نأتي لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاء يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص فنستودعكم الله، ولكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.

0: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: بكم مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير، كما عودناكم دائما أن تكون لنا وقفة مع وزارة الداخلية لنتعرف على حالة المرور في شوارع دولة الكويت المختلفة، خصوصا في بداية الأسبوع. نرحب بالعقيد عثمان غريب مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية، يسعد لنا صباحك.
2: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، نصبح الجميع وبداية أسبوع موفق يا رب. وطبعا الكثافة المرورية تقل تدريجيا، ولكن تبقى في بعض المواقع على سبيل المثال الدار الرابع شوي على كثافة مرورية، وخاصة ما بين منطقة حولي والجابرية، وكذلك أيضا يعني الدار الرابع يمكن عند السالمية تقريبا المدخل الخاص من فهيل السريع إلى السالمية، وكذلك أيضا نفس الشيء على الملك فهد على اللي هو المدخل الفرعي اللي يعطينا دخول على الرابع. هذه المواقع عليها كثافة مرورية، وتبقى أيضا الكثافة المرورية موجودة في أغلب المواقع، ولكن أنا مقارنة في أول أسبوعين من العام الدراسي تختلف كثير، وبدأت الناس تبرمج نفسها في خروج المبكر وفي تحديد اتجاهاتها. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية، أعمال التطوير اللي مستمرة للحين لها تأثير أيضا على حركة الشوارع، وخاصة في وقت دخول الموظفين وقت طلعتهم. أيضا بلاغات اللي تلقاها عمليات وزارة الداخلية مختلفة من وقت لآخر، وهذه البلاغات قد تؤثر في الحركة المرورية إن كان في حوادث أو تعطل مركبة. بس بشكل شامل أخواننا منتسبين وزارة الداخلية قطاعات الميدانية المعنية مستمرين في عملهم، في تواجدهم في مواقعهم، العمل على تقليل من الكثافة المرورية، وهذا الشيء يعني من بداية العام الدراسي لليوم متواجدين فيه وحريصين على تسهيل الحركة المرورية بشكل شامل. هذا بالنسبة للحركة المرورية، وأيضا ننوه لمرتادين الطريق خاصة مستخدمين طريق الدائر السابع طريق مسموح للشاحنات بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وانتباههم والتزامهم بالسرعة المقررة. كذلك أيضا الشيء بالشيء يذكر ضمن الجانب الاجتماعي والجانب الإنساني، تقوم أيضا الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع بنك الدم والتعاون مع مديرية أمن مبارك الكبير بتنظيم اليوم حملة للتبرع بالدم، وهذا الدور الاجتماعي والدور الإنساني لمنتسبين وزارة الداخلية. كذلك أيضا من ضمن النشاطات اللي قامت فيها وزارة الداخلية للجمهور الداخلي من منتسبينها من ضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين ومهنيين، نشاط كان يوم الجمعة في أحد أماكن الترفيهية بتجمع شامل لمنتسبينهم، وهذا يؤكد أيضا على تخفيف الضغط على منتسبين الوزارة في أيام الأسبوع والضغوطات اللي يمرون فيها. يمكن من كلامنا هذا أيضا إحنا يعني قاعد نذكر لكم جانب مهم جدا اللي هو الجانب الاجتماعي والجانب النفسي والجانب الإنساني لوزارة الداخلية. باختصار يمكن بداية أسبوع راح تكون فيها أيضا كثير من الأمور المهمة لقائدين المركبات، التزامهم بخروج المبكر، وكذلك أيضا الأمور المهمة أنك تخلص إجراءاتك من تجديد رخصة، من تجديد الدفتر، من أيضا تأكد من العمالة المنزلية وإقامتهم. كل هذا متوفر في تطبيق سهل، ولكن مهم جدا الالتزام وعدم المبالاة وعدم التطنيش في هذه الأمور عشان لا تدخل المسائل القانونية. اسمحوا لنا على الإطالة، ونتمنى لكم أسبوع موفق إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى بداية موفقة للجميع، خصوصا لقائدي المركبات اللي نطلب منهم دائما أن يطولون بالهم في الطريق، ودائما يخلون شعار بأنك أنت توصل متأخر أفضل من أنك لا سمح الله ما توصل أبد. كل الشكر لك مدير العلاقات العامة العقيد عثمان غريب.
2: حياكم الله يا أهلا.
3: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان، وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
4: عزيزي المواطن والمقيم، زيادة الحمل الكهربائي الزائد يؤدي لبعض حوادث الحريق. لتجنب هذه الحوادث يجب عليك استخدام الأجهزة والموزعات الكهربائية ذات الجودة العالية، وعدم تحميل أي موزع كهربائي أكثر من طاقته الاستيعابية، وفصل جميع الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استعمالها، ووضع التوصيلات الكهربائية في أماكنها آمنة وبعيدة عن متناول الأطفال. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
5: ومن أخبار الطريق إلى أخبار الحريق اللي الله يبعده عنا وعنكم بإذن الله، ومعنا على الجانب الآخر من الهاتف الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. صبحك الله بالخير رائد أحمد.
6: يا هلا ومرحبا، حياك الله أستاذة زكية، نصبح عليكم بالخير، نصبح كذلك على مستمعين برنامج صباح الخير، حياكم الله.
5: حياك الله، وبما أن احنا تونا رادين من عطلة نهاية الأسبوع نبي نعرف شنو اللي صار من أحداث معكم.
6: للأمانة يعني خلال اليومين الماضيين تحديدا الجمعة والسبت فعلا هناك يعني ازدياد فعلي بشكل كبير بالنسبة للحوادث مختلفة، نتكلم عن الحرائق، نتكلم عن توقف المصاعد الكهربائية بشكل كبير جدا، وبالنسبة لحوادث الطرق تحديدا. خلال المساحة الحوارية راح نذكر معاكم عن أبرز الحوادث خاصة. بالبداية حرائق السكنية، يعني حرائق البيوت تحديدا يوم الجمعة تعاملنا مع حريق منزل بسعد العبد الله. طبعا بخصوص سعد العبد الله منزلين بأوقات متفرقة، وكذلك منطقة الصليبخات والرقة، ويوم السبت أيضا أمس منطقة الرحاب، وكذلك حريق منزل أثر تسرب لمادة الغاز شمال غرب الصليبخات، وأيضا حادث انفجار ناتج من تسرب مادة الغاز في شقة بعمار بمنطقة حولي تسبب بإصابة شخص. وهذا الحادث تحديدا وصل البلاغ قبل الساعة 8 صباحا بخصوص يوم أمس. كذلك تعاملنا أمس يوم السبت مع حريق مدرسة بعد الساعة 12 الظهر بمنطقة الرقة، وكذلك حريق مطعم بمنطقة المسيلة فترة المغرب. وبالنسبة لحرائق المركبات، يعني احنا خلال برنامج صباح الخير منذ فترة طويلة بشكل أسبوعي قاعد نقول لكم بالنسبة لحوادث وحرائق المركبات بشكل عام، خلال 48 ساعة تعاملنا مع أكثر من 3 حرائق بالنسبة للمركبات. وبالنسبة للبلاقات اللي تأتي للإنقاذ تعاملنا مع أكثر من 20 بلاق بتعطل المصاعد الكهربائية ما بين يوم الجمعة والسبت، وأيضا عدد من البلاقات بأوقات متفرقة بتعطل الطراريد والجيتسكي بين الجزر وكذلك منطقة الخيران البحرية تحديدا. هذا بشكل عام عن أهم الحوادث خاصة خلال 48 ساعة الماضية. بس راح نفصل ونوضح بخصوص الحريق اللي نتج منه إصابة، نتمنى إن شاء الله السلامة والعافية والشفاء العاجل بإذن الله تعالى، بخصوص حريق شقة بمنطقة حولي واللي تسبب بإصابة شخص. لو نطلع أستاذة ذكية بخصوص الوقت تحديدا، يعني فترة الصباح الساعة حتى قبل الساعة 8 صباحا، ممكن هذا الخلل والتسرب حاصل من يوم الجمعة فترة المساء، وأحد الأشخاص ممكن عنده شيء ما ضروري بثلاجة، وممكن هذا المطبخ نفسه ممكن يكون الليتات مطفية.
5: صحيح.
6: فأني مجرد العبث بالمصادر الكهربائية مباشرة راح يحصل حريق. يعني هو الحاصل مو شرط اني انا ممكن استخدم الشولة عند امر ما او تجهيز لوجبة الريوق، ممكن الخلل او المشكلة وقعت، ممكن الليتات مسكرة وهذا الشخص عنده امر ضروري، مثلا يعني شيء مهم بالنسبة يعني ياخذ مثلا بالمطبخ، فيتم العبث بمصادر الكهربائية. هني شو راح ينتج هني كشرارة؟ راح ينتج مباشرة عندي انفجار او حريق،
5: يكون بوتيرة بطيئة ما يحسون فيه إلا الصبح. يعني
6: ممكن يكون الخلل، يعني ما تدري، ممكن يكون الخلل حصل تحديدا يعني في ساعات الفجر.
5: أي.
6: فالتسرب إلى الآن ما انتشر بقوة، ولكن حتى لو حصل تسرب ترى الإنسان أول ما يصحى من النوم يعني ليه مو واعي بشكل كبير.
5: صحيح.
6: فالأخطاء هذه واردة وتحصل، وحتى إن شاء الله تعالى يعني نتخلص من هذه الأمور 100%، لابد دائما يعني الاطلاع بين الفترة والأخرى على منظم الغاز، على الخراطيم اللي تتبع الغاز وسلامتها. ممكن يكون هناك في خلل وتراكم الزيوت والشحوم، وانت هني يعني من خلال إهمال تارك لفترات طويلة. وحتى أيضا نتخلص من هذه الأمور ترى في جهاز مهم جدا، البعض يمكن ما يدري فيه، وهذا لا يقل أهمية عن جهاز كاشف الدخان اللي يترك مباشرة بعد أثبت المطبخ، ما يترك المطبخ بعد أثبت المطبخ وهو جهاز كاشف الدخان. أما بخصوص جهاز كاشف لتسرب مادة الغاز، وين يتم تركيبه؟
5: وين؟
6: بجانب سلندر الغاز أو بجانب الجولة، طبعاً ما يفرق بالسقف ولكن بجانبهم بعد طوفة.
5: ممتاز. رائد أحمد، ذكرت أكثر من حادثة لتسرب الغاز.
6: نعم.
5: هل الأسباب متشابهة أو مختلفة؟
6: هو بشكل عام نوضح الأسباب دائما تكون متشابهة أستاذة. وبشكل عام ترى البلاغات أحياناً تصل من العنصر النسائي من الخوف والهلع، أول ما يحسون كإحساس لتسرب مادة الغاز يتصلون على طبعاً رقم العمليات 112. احنا طبيعي العنصر النسائي يمكن ما عنده امكانيه انه يفصل الغاز ويخرجه الى المكان مكشوف،
5: او يمكن في حالات الهلع الواحد ما يعرف شلون يتصرف حتى لو يعرف.
6: وبكل تاكيد صحيح، هو اول يعني يفضل ان مباشره تفتحين جميع الشبابيك للتهويه وانتظار فرق الاطفاء بالخارج منطقه مكشوفه.
5: حلو. بعض الأحيان يقولون حطوا فوطة فيها ماي وغطوا فيها الأنف، خصوصا لمرضى الربو أو الحساسية أو غيرها.
6: هو يفضل يعني الخروج مباشرة إلى نقطة مكشوفة والاتصال على هاتف الأمان 112، وفتح أيضا الشبابيك حتى هذه الروائح السامة كلها تطلع لي برا.
5: صحيح.
6: هذا
5: رائد أحمد، الأغلب خلينا نقول جزء الشولة هذا والبايب اللي وصل من الشولة إلى السلندر الغاز هذا جزء غير مرئي عادة، يعني فالعمر الافتراضي لهذا البايب إيش كثر؟ إيش كثر لازم الواحد يشيك عليه يعني يتفحصه؟
6: هذا اللي يوضح لابد أن الاطلاع بين الفترة والأخرى أو الاتصال على الشركة المعنية هنا أو الشركة المعنية أو أي شخص اليوم بالبيت كولي أمر عارف هذه الأمور ممكن يكون فيها خلل ويتسبب يعني بحالة تسرب لمادة الغاز.
5: وهل الجو له علاقة حرارة الجو أو الطقس أو الرطوبة؟
6: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بس ترى التخزين اليوم في بعض البيوت لكل أسف هني يخزن له عدد كبير من سلندرات الغاز، وين تحديدين؟ بالأماكن المغلقة أو بجانب المطبخ.
5: صحيح.
6: ترى خطر كبير تخزن مواد كبيرة بالنسبة لسلندر الغاز.
5: حتى لو كانت في مكان مظلل؟
6: لا لا، مكان مظلل بالخارج أفضل، أنا أقول ليش؟ لأن في وقت الحريق لا قدر الله أنبوبة الغاز هني، أنبوبة الغاز راح تتأثر.
5: صحيح.
6: فهذا راح يكون ينتج منه تلف ويتسرب مادة الغاز، فالحريق هني البسيط
5: راح يكبر.
6: راح يكبر بشكل كبير جدا جدا.
5: صحيح.
6: فالامر اللي في غايه الاهميه عندك مثلا المفترض انت تقول والله انا بيتي العائله كبيره جدا ما يمنع، ولكن الامر اللي في غايه الاهميه سلندرات الغاز تحطها مكان مكشوف، لان حريق الغاز او تسرب لماده الغاز بشكل عام نتكلم بشنو ياتي هنا اذا كان في يعني تسرب؟ العبث المصادر الكهربائيه او العبث اي امر ممكن يكون من المواد المشتعله.
5: صحيح.
6: يعني سواء الكبريت او الولاعه او هذه الامور باستخدامك هي لامور الطباخ.
5: صحيح.
6: فالافضل دائما يكونون بالخارج افضل.
5: كل الشكر لك الرائد احمد منصور على هذه المعلومات القيمه للامانه، ونرجو من الساده المستمعين انهم ياخذون الحيطه والحذر ويتبعون ارشادات الامن والسلامه، وايضا ياخذون احتياطاتهم قبل ذلك بالفحص الدوري وانهم يشيكون

0: على هذه الأمور باستمرار. كل الشكر لك الرائد أحمد منصور.
1: يا أهلا فيكم حياكم الله.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة.

0: يحتفل باليوم العالمي للقلب في 29 من سبتمبر من كل عام بهدف رفع الوعي بأهمية صحة القلب والتعريف بعوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، وتشجيع الأفراد على اتباع نمط حياة صحي يحافظ على صحة القلب ويقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن اليوم العالمي للقلب مع الدكتور بدر محمد العياد، رئيس قسم القلب وجراحة القلب بمركز سلمان الدبوس بمستشفى العدن.
1: معكم دكتور بدر محمد العياد، رئيس قسم القلب وجراحة القلب بمركز سلمان الدبوس بمستشفى العدن. تشرفنا اليوم بمركز سلمان الدبوس للقلب بتنظيم فعالية بمناسبة يوم القلب العالمي. هذا اليوم اللي يعتبر مهم بالنسبة لنا كأطباء للتوعية والتعريف بأمراض القلب وكيفية الوقاية منها وكيفية علاجها. طبعا مثل ما أنتم عارفين أن أمراض القلب منتشرة في العالم بشكل عام، وكذلك في منطقتنا للأسف بشكل خاص، بسبب انتشار عوامل خطورة في المجتمع مثل السكر والضغط والتدخين والسمنة وقلة الحركة. كل هذه بالنهاية تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب من خلال الإصابة بتصلب الشرايين. لذلك لابد أن نسعى إلى التقليل من عوامل الخطورة هذه، وكذلك المحافظة على نمط حياة صحي. ولما نقول نمط حياة صحي نتكلم عن ممارسة رياضة، عن الأكل الصحي، وكذلك التحكم بعوامل الخطورة. من ناحية ممارسة الرياضة، توصي منظمة القلب الأمريكية بممارسة الرياضة متوسطة الشدة 30 دقيقة لمدة 5 أيام في الأسبوع. الرياضة بشكل عام تحقق العديد من الأهداف، تقلل من عوامل الخطورة وعوامل الإصابة بأمراض القلب، تحسن الصحة النفسية، تؤدي إلى نزول وزن. كل هذا بالنهاية يؤدي إلى المحافظة على صحة القلب. وكذلك الأكل الصحي، ولما نقول الأكل الصحي ننصح دائما بالابتعاد عن الأكل المقلي والتقليل من اللحوم الحمراء إلى مرة بالأسبوع، وكذلك ننصح بأكل الفواكه والخضروات. وكذلك من العوامل المؤدية إلى الإصابة بأمراض القلب التدخين، وللأسف هناك انتشار للتدخين في المجتمع وانتشار لتدخين السجائر الإلكترونية، وننصح المرضى جميعا بالامتناع التام عن التدخين، لأن من خلاله نقدر نقلل الإصابة بأمراض القلب. وكذلك من الأمور المهمة في عملية الإصابة بأمراض القلب وهي التوتر. للأسف هناك الكثير من الضغوطات في المجتمع والكثير من التوتر اللي تخلق ضغوطات الحياة، وهذه من النهاية تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب. لذلك دائما ننصح المرضى اللي عليهم التزامات كثيرة بأنهم يأخذون قسط من الراحة ويأخذون إجازات حتى يقللون من التوتر، وكذلك ننصحهم بأخذ كفايتهم من النوم والراحة. وأنا أحب أستغل أيضا الحديث في يوم القلب العالمي لأتحدث عن شغلة مهمة جدا في إنقاذ حياة المرضى، وهي الإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية مهمة جدا وقد تساهم في إنقاذ حياة مرضى، والبعض يظن أن الإسعافات الأولية قاصرة فقط على الطاقم الطبي، لكن هذا الكلام غير صحيح. الجميع بإمكانه تعلم الإسعافات الأولية، والجميع بإمكانه ممارستها من خلال تدريبه في مركز معتمد للإسعافات الأولية. تدربك على الإسعافات الأولية قد يساهم في إنقاذ حياة المرضى. هذه بعض الرسائل اللي أحب أوصلها لكم من خلال يوم القلب العالمي. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله كل عام أنتم بصحة وأمان وعافية.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: التاريخ،
2: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
3: التاريخ
2: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
0: 4 من أكتوبر تشرين الأول، تاريخ اليوم.

حدث في مثل هذا اليوم من عام 1830 أقيم أول اجتماع عام للسكك الحديدية في الولايات المتحدة في إطار التوسع المبكر لشبكات النقل بالقطارات. في عام 1883 انطلقت أول رحلة لقطار الشرق السريع من باريس باتجاه إسطنبول ليصبح لاحقاً أحد أشهر خطوط السكك الحديدية في أوروبا. في عام 1895 أقيمت أول بطولة رسمية للرجال في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للغولف بمدينة نيوبورت في ولاية رود آيلاند. في عام 1927 بدأ النحات الأمريكي كوتسون بورغلوم العمل في نحت نصب جبل رشمور. في عام 1957 أطلق الاتحاد السوفيتي سبوتنيك 1 أول قمر صناعي اصطناعي يدور حول الأرض معلنا بداية عصر الفضاء. في عام 1966 حصلت ليسوتو على استقلالها عن المملكة المتحدة وكانت تعرف قبل ذلك باسم باسوتولاند. في عام 2004 فازت المركبة الفضائية التجريبية سبيس شيب 1 بجائزة أنصار إكس بعد تحقيقها رحلتين إلى الفضاء خلال فترة قصيرة. التاريخ أحداث وأرقام.

0: الوفاء والحب دائما يجمعنا في الكويت.
1: وهكذا نصل معكم إلى ختام صباحنا، صباح بدأناه معا بكلمة طيبة ونختمه بأمنية أطيب لأسبوع جديد. وقبل أن نغادر نترك لكم هذه الفكرة: لا تحكموا على أسبوع من أول يوم ولا على يوم من أول ساعة، فكم من صباح بدأ مثقلا وانتهى بخبر أسعد القلب. فاتركوا دائما مكانا للمفاجآت الجميلة وشيئا من الأمل لما لم يحدث بعد. لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
0: وتذكروا دائما أن كل يوم هو فرصة جديدة لأن نصبح أفضل من أنفسنا بالأمس. هذه تحية من التقديم زينب القلاف وزكية شرخي،
1: وتحيات عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.
0: تتمنى لكم يوما سعيدا في الجيران من التنسيق والمتابعة،
1: وهذه تحيات عنود الرجيب من التنفيذ.
0: ويتمنى لكم يوما طيبا مليئا بالإنجازات وتحقيق الأهداف المخرج بدر المروان.
1: إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تخلت فعليا عن خطط امتلاك سلاح نووي وأنه سيتخذ قرارا بشأنها في وقت قريب. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية ضد مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. الجيش السوداني يطلق عمليات نوعية تمهيدا لدخول غرب كردفان. قوات الحكومة الإثيوبية استعادت السيطرة على مطار بعاصمة تيغري. الرئيس الأوكراني يعلن تكثيف الهجمات على مصافي النفط الروسية، وموسكو تتوعد بمواصلة ضرباتها. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من تصاعد المخاطر التي تهدد السلامة النووية في محطة زاباروجيا. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، إلى اللقاء.
1: قناه الهلال، رجاء،
2: كوكب الشرق،
3: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز القصري،
4: عبد الله ابو شيخ.
5: اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا أهلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله. واليوم مع أسطوانتين ومن نوادر الأسطوانات، وفعلا نادرة والمطربة نادرة. تابعونا وحياكم الله.
0: الأغنية الخليجية بين الماضي الجميل والتوثيق الأمين. غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، واليوم حديثنا عن مطربة لها تاريخ كبير في مجال الفن، ومن المراجع المهمة في تاريخ السينما وتاريخ الأسطوانات، وتعتبر من أوائل المطربات اللي صوروا فيلم ناطق عام 1932. المطربة نادرة الشامية، وتعتبر هذه الفنانة يعني كثير من يتكلم عنها في تاريخ الموسيقى، عن أصولها وتاريخها، وهي يعني يطلقون عليها من مطربات الشام من دمشق. وبدايتها كانت تغني في المسارح، ومسارح اللي كانت مشهورة آنذاك بيروت، وقبل ذهابها للقاهرة. طبعا إذا ينتكلم عن تاريخها، نادر من مواليد تقريبا

والاضطرابات آنذاك في مطلع العشرينيات في الأرمن، وانتقلت هذه الأسرة إلى بيروت ثم القاهرة، وكانت تغني وهي صغيرة في الحفلات المدرسية، وتعلمت حبها للموسيقى والفن، فلقوا فيها بذرة، فاصطحبها واحد من الفنانين عازف عود اسمه إيلي كنعان، واستانس على صوتها وقام يعلمها، ويعلمها المقامات ويعلمها كيفية غناء الأدوار والموشحات وغيرها من هذه الألوان الدارجة آنذاك. ومن أوائل الملحنين أيضا اللي أخذ بيدها وأستاذ كبير يطلق عليه أمير الكمنجة، اللي عزف ويا كل مطربين الكبار أمثال محمد عبد الوهاب أم كلثوم وغيره من المطربين بداية القرن العشرين، يعتبر أمير الكمنجة، سمع صوتها وأيضا تبناها وقاعد يعلمها. ومن خلال تعليمها أيضا هناك ملحن وعازف عود اسمه يوسف عمران، كان أيضا تبنى أفكارها وتبنى صوتها الجميل ويعلمونها، وأصبحت ملحنة وأيضا عازفة عود من الدرجة الأولى. بسمعكم أغنية من ألحانها سجلتها في عام 1953، وهذه الأغنية يلي جمعت الدنيا، وكلمات الشاعرة وفاء عزيز، وسجلت الأسطوانة في عام 1953. نسمع الأسطوانة ولنا عودة وحديث عن الفنانة نادرة الشامية.

0: نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف سريع. نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: الله، سمعنا الفنانة نادرة الشامية وهذا الأداء الجميل، وتكلمنا في بداية الحلقة عن أول فيلم ناطق، وهي من أوائل الفنانين اللي غنت وكانت تعزف على العود. ترجع إلى اليوتيوب وتشوف كيفية عزفها. عزفت في هذا الفيلم اسمه أنشودة الفؤاد عام 1932، وهو من الأفلام الأوائل المصرية الناطقة، مع طبعا بطولة جورج أبيض ومرسي عبد اللطيف، ومسكت العود وغنت أغنية جميلة. نسمع هذا الأداء ومع التسجيل الجميل. كل التحية من أسرة البرنامج، محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد مطبقي. فما الله
2: باي دا فون كومباني المطربة نادرة.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنا عرفتها اللي اسمها أمينة، هذه أم أحمد. أم أحمد أطيب شخصية، مظلومة يا أبو ثامر. وإذا كنت تقصد ناصر وسعد فهذيلي من زمان يحفروا لها ويدوروا لها المشاكل، وتدري بإمكانها أنها تنهي خدماتهم وتكتب فيهم تقرير، لكنها تخاف الظلم يا أبو ثامر. وإذا كنت تقصد أمينة أم أحمد مديرة الإدارة فهي مظلومة والكل عرف سالفتها.
2: أنا تأكدت أنها مظلومة. تخيل هذا اللي اسمه ناصر وسعد خلوا الشباب كلهم يقدمون استقالة جماعية وهم قاعدين بأماكنهم علشان يبينون حق الكل أنهم اللي أنقذوا الموقف.
3: لا يمكن، لا لا لا اللي تقوله لا، خلنا نروح ونتدخل في الموضوع ونحسم الموضوع قدام الإدارة. إحنا موظفين قدامه والإدارة تثق فينا.
4: إحنا مو موظفين معاكم، أنت وبو خليفة موظفين قدامه، لكن إحنا بنيي بناء على الموقف اللي صار.
2: إيوه، خلونا ننقذ عيالنا ونعلمهم إن ما ينجرفون وينقادون وراء أي أحد، لازم يلتزمون. التزامهم هو القرار السليم. منو اللي باكر بيدفع مصاريفهم ويتحمل مسؤولياتهم؟ ها، اذا في اول محطه قدموا استقالاتهم باكر منو بيستقبلهم؟
4: عيل الروح، الروح قبل لا تنقبل الاستقاله.
3: تم تم، وانا معاكم بعد،
4: مع اني مالي شغل بالموضوع لكن بكون معاكم.
2: كفو عليكم، باذن الله الوعد باكر.

0: عيل في نهاية العمل اليوم إن شاء الله تستلمون قبول الاستقالة، لكني بذكركم بشيء، أحياناً الإنسان يظلم نفسه، وأحياناً الإنسان يحط نفسه بموقف ويعتقد أنه مظلوم، لكن هو اللي حط نفسه في هذا الموقف وعليه أنه يتحمل كل العقبات.
1: ما إحنا ناقصين تعلمينا دروس، إحنا قدمنا استقالاتنا وبنمشي، واللي سويتيه فينا بتشوفينا قدام.
2: ترى أنت ظلمتينا.
3: وإحنا ما سوينا لك شيء بصراحة، عديناك بحسبة أم لنا، لكن إيش ظلمتينا؟
4: والدليل إنك ظلمتي ناصر وسعد اللي كان المفروض إنه يكون قاعد مكانك، لكن لأن أنت تحبين هالكرسي ما فكرتي اللحظة الأخيرة إنه تعطينا المكان.
5: يا جماعة، أنتوا ما سمعتوا أم أحمد ولا عرفتوا قصة الأستاذة أمينة معاهم، وناصر وسعد هما أكثر اثنين أذوها وحاربوها ورفعوا عليها قضايا، وعلى الرغم من كل هذا هي ما التفتت لهم وخلتهم يسوون اللي يبون، ولا رفعت فيهم تقرير واحد، لأنها تدري أن ناصر عنده أسرة وسعد عنده أسرة، إذا قطعت رزقهم صعب أن يتعينون بأي مكان. أم أحمد، الأستاذة أمينة على وجه تقاعد، تقدر أن تكتب فيهم تقرير، لكنها ترفعت عن هالشي وأنتوا انخدعتوا. ناصر وسعد راح يتمون بهالمكان، وما ندري بياخذون هالمنصب ولا لا، وإهي مو هامها، لكن اللي مخدوع هو أنتوا واللي انظلمتوا.

0: ها انا شكو؟ لا لا لا لا، ما انا ما راح استقيل، ماني مستقيل يا اخي. انتوا استعجلتوا كيفكم. اي والله انا مالي شغل، انتوا اللي خذيتوا القرار. اي والله.
1: اي عدل عدل كلامك، ولا انا راح استقيل اصلا. احنا ما طلبنا منكم انكم تستقيلوا.
0: اي
1: احنا مجرد ان اعطيناكم الفكره وانتوا لكم حق الاختيار، لكن التطبيق يقع عليكم. انا وناصر ما لنا شغل يبا اطلاقا، لا تدخلونا بهالموضوع رجاء. انتوا اللي استقلتوا، وترى للعلم انتوا اللي غلطانين، ها انتوا اللي ما قاعد تلتزمون.
0: عدل عدل، انا لو كنت مكان امينك كنت راح اقبل استقالتكم بصراحه. اي لان انتوا اصلا موظفين متمردين. اي نعم، ما تبون تمشون بالقرار الاداري.
2: ها اشوف كلامكم تغير.
1: اي والله،
2: لما دريتوا ان احنا قدمنا الاستقاله اي وان راح تقبلها وان باجي يومين او ثلاثة ايام على نهايه العمل الاستاذ ام احمد، تغير الحكي. شفتوا اللي قاعد يصير يا شباب؟
3: هذه خيانه منك يا ناصر يا سعد. شنو قصيتوا علينا؟ ترى انتوا ضيعتوا مستقبلنا.
4: الحين بدأت تتوضح الصورة يا جماعة الخير. الحين بدأت أعرف كلام أبوي طلع كلام صحيح. أنتوا اللي كنتوا تحرشون فيها، وأنتوا اللي حفرتوا لها، وأنتوا اللي سعيتوا لتشويه سمعتها.
5: إي نعم، أنتوا سعيتوا لتشويه سمعتها. وترى للعلم إحنا عرفنا السالفة كلها، ولولو قالت السالفة كلها، لكن الجولة ما انتهت. بما أنكم استخدمتونا كطعم، تحملوا النتيجة اللي راح تصير.

0: يا شباب أنا بدخل على أم أحمد الحين وبعتذر لها نيابة عنكم. أنتوا يا عيالك أنتوا ضحية.
1: إي والله يا يبا بصراحة إحنا تأكدنا إن إحنا ضحية. يعني لو شفت اللي صار معانا مع ناصر وسعد راح تنصدم.
2: مو مهم نعرف، المهم نحل الموضوع.
3: إحنا نعرفها عدل، وأم أحمد لها مكانة كبيرة في قلوبنا، الكل يحبها ويحترمها، لكن أنت واستعجلتوا بالقرار.
4: يلا الحين خلونا ندش على أم أحمد ونحل الموضوع.
0: وأنتوا يا عيالي خلكم هني، اللي أبيه منكم تلتزمون وتعطوني وعد إن بتفتحون صفحة جديدة.
1: أوعدك أيوة قدام الكل إن الصفحة الجديدة بتبتدي وأنا أول واحد راح يكتب حروفها.
5: وإحنا وراك يا ثامر.
1: إي والله كلنا وياك.
4: اللي تشوفه وتامر عليه إحنا بنسويه قدام في مصلحتنا.

0: أختي أم أحمد، أنا والد ثامر اللي يشتغل عندكم بالشركة هني.
1: أي والله يا أم أحمد، يا هلا ومسهلا فيك. والله أني ما جيت إلا من شوقي لهالمكان، وعلشان أشكرك، وعلشان نعرف شنو اللي صاير بالموضوع.
2: إحنا اللي نعرفه يا أستاذة أمينة إن ناصر وسعد ما راح يوقفون، واللي صار اليوم أمر خطير وكبير. وبعدين شجعوا الموظفين الاستقالة جماعية، والشباب القلة خبرتهم واندفاعهم قدموا الاستقالة، لكن احنا ندري ان هذا قرار خاطئ.
3: واحنا ندري ان قرار خاطئ، وندري ان اللي صار انهم اخدعوهم، وان ام احمد ما له ذنب.
4: وصدقيني يا ام احمد، انا ما اعرفك، لكن من سمعتك الطيبة حرصت اني اكون موجود عشان اتشرف بشوفتك.
5: اول شيء شرفتوني كلكم، انتوا زملائي القدامى، وانت بعد يا ابو جاسم. واللي ابيكم تعرفونه ان هذا الاسبوع الاخير لي في العمل، ولان الاسبوع الاخير ناصر وسعد حاولوا يستغلون هالفرصه ويشوهون صورتي قدام الناس والاداره.
0: لا ان شاء الله ما يشوهون سمعتك، احنا بس اللي نبيه انك تسامحين العيال وتعطينهم فرصه، والشباب ترى برا جايين عشان يعتذروا لك.
3: شفتي يا أستاذة أمينة، شفتي شلون إن رب العالمين ما يضيع لك تعب؟ كهما هذيلي أبهاتهم، وهذيلي بهالمكان قديمين ويعرفون شلون يقدرون. شفتي شلون الحق يوصل حق راعية حتى لو كان متأخر؟ أنتي تستاهلين، أنتي تستاهلين يا أستاذة أمينة.

0: واليوم في نهاية المطاف حفلة تقاعد لتكريم الأستاذة أمينة اللي خدمت بهالمكان 30 سنة، وإحنا مجموعة من الموظفين جايين وحابين أن نكرمك.
1: أنا كلي لكم، وأنا جاية علشانكم، وما قدمت التقاعد إلا عشان أريح البعض مني.
0: بس التقاعد مرفوض يا حضرة المديرة.

0: إذا كنتي تعدينا من عيالك لا تقاعدين، وخلك معانا بعد سنتين تعلمينا ونستفيد ونفيد.
1: صدقيني استاذة أمينة، إن كنتي موجودة أنا أول واحد، ما راح أتأخر بعد كلش، وراح تشوفين بعينك.
2: ولا أنا راح أتأخر، دام إني تعلمت من هالدرس أبيش تكونين موجودة علشان نستفيد كلنا.
3: وأنا وراك يا ثامر، تدرين يا أم أحمد رفيجي دايما يأثر علي وأنا بسمع كلامه.
4: حصل خير وأنا مسامحتكم وأتمنى منكم الالتزام بالعمل، ترى هذه أمانة علينا ورب العالمين بيحاسبنا عليها ولازم ما يكون منا أي قصور، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في حياتكم العملية.

0: كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
3: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
4: إذاعة على الهواء.
3: بقايا الليل.
7: استراحة الظهيرة.
8: صباح الخير.
9: إذاعة دولة الكويت.
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: مراحل. مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك. صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: أبحكم خير وبركة يا رب.
4: يوسف العزيز، عزيز، اللي كنت أتمنى أن

0: مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. تحيه صباحيه جميله ورائعه بروعتكم وجمالكم، نقول لكم صبحكم الله بالخير وسعداء جدا بهذا التواصل الممتد معاكم على مدار ساعه من الزمن وبرنامج
1: مرحب. صباح جميل لكل المتابعين وأجواء جميلة جدا ولله الحمد، ممتدة مع نسمات خريفية قادمة ودرجات حرارة منخفضة شاهدناها وأيضا ما زلنا نشاهدها. الحمد لله اليوم ما في رطوبة، يوصف الجو جدا جميل وبديع، ونتمنى من رب العالمين أن يكرمنا أيضا بالأمطار، أمطار الخير والبركة اللي أكيد راح تغسل القلوب والدروب.
0: يا رب يا رب.

0: احسن صدق هذا خوش مثل حق المساحات القاعده.
1: انا مصلح مذيع.
0: لا انا رشح ما اعتقد. لا وشوف خاف رتبك طلع
1: هاني قول الو. هو يمنع عند الميكروفونات بس ما يبي يتكلم.
0: يعني قواه الله هو
1: صوته جميل
0: محمد شافي يعني. أيوة. ما شاء الله يحرصون على ان المساحات تكون اول باول في متناول المستمع الكريم. صح. وهذا احد الامثله اللي ان شاء الله تكون موجوده.
1: يقول عني انا سويت لكم كل مساحه. يقول عنك
0: انك انت شوفوا ذا المساحه انك صار
1: يلا يقول هاني
0: ما حد شاف يلا
1: الحمد لله لك الحمد. التغافل وإحسان الظن هذا عنوان مساحتنا. متى نتغافل متى نحسن الظن ولا يبيلنا تدريب. يعني أحس أن الجيل هذا سريع الانفعال يوسف خصوصا اللي دون العشرين. يعني أدنات الدون لو تقول حق ولد أختك ولا ولد أخوك ها ولا باه قال ها خالي ضدي خالي ما يحبني خالي ما في أشياء كثيرة يمكن كنا إحنا متعودين عليها يعني في مراهقتنا وشبابنا. ما كنا نزعل أبدا من اليار لما يسأل وينشد في تفاصيل معينة درجاتك ورني امتحانك ورني. في أشياء عادية الجيل اليوم لا من حرك بلش.
0: يعني بالنهاية مسألة الإحسان أو إحسان الظن بالآخرين مطلوبة والتغافل أيضا مطلوب في. صح. المعاملات الإنسانية اللي قاعد نعيشها يعني يوميا وحياتنا مليئة بالتفاعلات البشرية. لذلك يجب على الواحد أنه ينتبه متى يحسن الظن ومتى يتغافل عن هذا الأمر. هذه مساحتنا الحوارية اليوم في برنامج مراحب. نقول لكم على الرحب والسعة من معدين محمد شافي السبيعي وهاني المخيال.
1: من التقديم لكم تحيات يوسف جوهر طلال الماجد والتنسيق لسوسن بوشهري.
0: من الهندسة الإذاعية معكم أنفال العياف والتنفيذ على الهوى حنان الصقر.
1: حديقة الشهيد يمكن كانت ترند بقوة والحمد لله كنا موجودين. يعني غطينا من قلب الحدث لافتتاح المرحلة الثالثة. والجميل ان بعد البرنامج العاملين هناك ما خلونا المطاعم يزاهم الله خير كلهم تعالوا اشربوا اكل واللي تبي وكله فور فري بمناسبة الافتتاح. يعني اكرمهم الله ما قصروا ونعم الله عليهم وما نطلع من جزاهم والكل كان مبتسم. يعني حسيت بطاقة جدا مع الخضرة والربيع والأزهار والموظفين الله شيء جدا.
0: نعم عساهم على القوة بالفعل يستحقون الإشادة والشكر والتقدير على هذه الجهود الطيبة اللي قدموها طوال الأيام الماضية. وإن شاء الله جدولهم القادم راح يكون مليء بالفعاليات المرتقبة.
1: زاد وزني كيلو ما راح أروح حديقة الشهيد.
0: حديقة الشهيد
1: من كثر ما كلت وشربت كل شوية معزوم. تعالت أنت اختفيت. أنت القهوة اللي خذيتها اللي عزمك راعي المطعم الله يعني خذ الستاف
0: اللي تختفي ما أدري وين
1: ما أدري وين رحت.
0: يعني أنا دخلت الحين كافيه أنت وين رحت؟
1: قلت لك دش وخذ دور ويك.
0: قلت لك تعال خلنا نفتر نشوف الحديقة انحشت
1: عند الزهور
0: ما تبي.
1: كنت أدورك نار
0: تبي حسر وياك
1: حبيب وغالي. احنا بسم الله نبدأ المشوار يوسف وأكيد مساحاتنا المتنوعة على 224-3-250 أو 51 برعاية مخرجنا عبد الوهاب الصراحات.

0: قتل
1: ما يصير اقول باكر
2: لا لا لا
1: بعد
2: لا
1: شوي
2: لا
1: مش عقب باكر
2: ابدا
1: مو هالشهر
2: الحين
1: الشهر الجاي
3: ناموا ولا تستيقظوا ما فاز الا النوم وهذا الكسلانين
2: يا سلام هذا من تاليفك
4: خلاص غيرنا اسمك مو صالح بنسميك بوبشوت
3: بوبشوت
4: لا لا بوبشوت عندنا انت بوبشوت

0: صباح جميل. الله لما اسمع هالموسيقى هذه كني كذي بشوارع بيروت ونازل على الكسليك اتمشى واروح طبرجل واخذ منهم التوت. يا سلام اجواء
1: لبناني
0: لبناني بحت يعني على هالاغنيه هذه. نسمع منها شويه لو سمحتي.

0: تشبعت من الاغنيه؟
1: احس لما اسمع انا شيء
0: انا بتغافل عن امورك انت صراحه.
1: زين ليش لما نروح لبنان
0: انا بحسن الظن وبتغافل
1: ننزل من الجبل ركض
0: ما حد يركض يمشي براحته
1: والله انا كني مينون
0: تطلع لو
1: بين التوت الله اقطع فيه حلو التوت وببلاش احب هذا اللي على الطريق مو تروح تشتري لا خذ من على الطريق اكي هو يقول لك تفضل كأنك نار هناك يا عمي خذه يقول لي لموه إيش كثرة ما شاء الله الله يزيد ويبارك شاكر روح
0: يا رب
1: مع اتصالات المستمعين
0: أول ودنا الخفجي بعدين ودنا
1: عيوني
0: ناطرين احنا صار لنا الحين سنة وستة
1: نروح الخفجي ونمر ببشيت وبعدين بصالح
0: صار
1: وأبلا نوال
0: صار ليش لا
1: نوقف معه
2: في خضم حياتنا اليومية المليئة بتفاصيل وتفاعلات الإنسانية يميل كثير منا إلى التعمق في تحليل كل موقف وكل كلمة كأننا نحمل مجهراً نفحص به أدق الجزيئات قد يبدو هذا السلوك في ظاهرة حرصاً وفهماً لكنه في حقيقته قد يسرق منا بساطة الحياة وجمالها فالإفراط في التحليل خاصة في العلاقات الإنسانية يفتح أبواب الشك ويغلق نوافذ الصفاء ويجعلنا نغفل عن المعاني النبيلة اللي قد تختبئ خلف تصرفات لم نفهمها جيداً ومن هنا تأتي أهمية الدعوة إلى وضع هذا المجهر جانباً لنرى الحياة بعيون أكثر رحابة وقلوب أكثر صفاء لذا عزيزي المستمع شلون يؤثر الإفراط في تحليل تصرفات الآخرين على جودة علاقاتنا الإنسانية؟ هل يعد التغافل عن أخطاء الآخرين ضعفاً أم دليل على الحكمة؟ خلكم معانا علشان نسمع رأيكم واقتراحاتكم في مراحب

0: التغافل وإحسان الظن مساحتنا الحوارية. وش رأيك يوسف نروح الأراضي المقدسة مكة المكرمة وعندنا خيتنا أفراح؟
1: حياك الله أختي أفراح.
2: صباح الخير وصباح السعادة
1: صباح والفرح. الأنوار يا حياك الله.
2: عليكم.
0: عليكم السلام. مدحتك وايد أبلة نوال يا أفراح وتستحقين هذا المدح.
2: أبلة نوال أعز صديقة من صديقاتي والله يسعدها ويوفقها وين ما كانت يا رب.
0: آمين ربي يسعدكم ويفرحكم. شو تقولين على مساحتنا يا أخت أفرح؟
2: أول حاجة دائما مواضيعكم جميلة ودائما دائما ما تسعدونا. الله يسعدكم دائما زي ما تسعدونا يا رب.
0: آمين ويسعدكم إن شاء الله ويبارك فيكم.
2: اللهم آمين يا رب. شوف أنا أقول لك يا أستاذ، إيش أجمل من إني أنا أتغافل، وإيش أجمل من إني أنا أحسن الظن في الآخرين.
0: نعم.
2: في أهلي في صديقاتي، مو على طول حصلت مشكلة أبدأ فينا أسيء الظن في الآخرين. ليش كذا؟ حرام والله.
0: صح.
2: أفرض ما لهم ذنب.
0: والبعض يتمادى أفراح يبعد عنهم حتى من غير ما يسألهم.
2: والله العظيم أنا راح أحصل معايا هذا الموقف كثير، يعني لما أشوف أنا بسيء الظن في أحد أو حتى في أنا.
0: نعم.
2: أنا خلاص أنا أتجنبهم هذول الأشخاص.
0: أي والله، لأن صعب كذا مرة كل يوم تقعدين تشرحين وتبررين، فالبعد عنهم غنيمة.
2: والله البعد عنهم غنيمة، بس الله يهدي الجميع.
0: آمين.
2: وأنا أقول يعني أنا صراحة يعني أنك تتغافل عن شخص، يعني حصل منه موقف تتغافل، أنك بنفسك تنال الأجر أو أنك تحسن الظن فيه قدام الآخرين.
0: نعم.
2: ما ينفع أقعد أتكلم فيه وأطلع العيوب السيئة قدامهم.
0: صحيح.
2: أتكلم عنه ما يصير، والله ما يصير. وهذه رجاء، هذه رسالة، هذه رسالة أنا أوجهها لجميع اللي يسمعوني، أقول إياكم إياكم وسوء الظن في الآخرين.
0: أحسنتي. واللي عنده وقت فراغ يعني مثلكم في مكة تبارك الله، وهذه نعمة من رب العالمين، يشغل نفسه في قراءة القرآن، بالطواف، زيارة بيت الله الحرام، يعني في أشياء كثيرة بالحياة أولى أن أنا أضيع وقتي فيها.
2: صراحة هذه أشياء صراحة لما أضيع وقتي فيها أنه أسيء الظن أو أني أتكلم على أحد حتى لو حصلت بيني وبينه مشكلة عشان أسمع الناس عليه.
0: نعم.
2: ما له داعي، ما في داعي أضيع وقتي، أنا ما استفدت شيء.
0: أحسنتي 100% صح. شكرا أفراح من مكة، ونتمنى لكم السعادة والبركة إن شاء الله اليوم ودوم.
2: يا هلا.
0: مع السلامة.

0: مع مستمعينا. والتغافل طلال يمكن تفسيره كاصطلاح يدل على حقيقته، وهو أن يرى الإنسان ما يكره ويدرك هذا الأمر، ومع هذا يتجاوز عن الوقوف على تفاصيله، يعني كأنه ما شاف اللي شافه. هذا هو التغافل، يعني مو أن الواحد يكون مغفل والعياذ بالله، لا، التغافل أنك تشوف وتعي ولكن تقول خل تمشي الأمور.
1: أبو استقلال من اليمن، شايك نروح له؟
0: نروح له، حي الله أبو استقلال.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: صبحكم الله بالخير، هو يوسف أخوي طلال.
1: صباح الورد، أحلى تحية لأهلنا باليمن.
0: حياك الله يا أبو استقلال.
2: وإحنا نحييكم وإحنا نوجه لكم أحلى التحايا والله.
0: تسلم تسلم، ربي يحفظك. شو تقول في مساحة الحوار أخوي أبو استقلال؟
2: والله شوف، أنا عندي أولاً عندي رسالة صراحة.
0: إيه تفضل.
2: والله شوف البرنامج صراحة، إحنا خاصة من الناس اللي خارج الكويت وذا، صعب بعض الأحيان الصلح عندنا صعبة مرة، ما يمسك معنا الخط ويروح البرنامج كله وإحنا على التليفون هذا المصارعة، محتاج الواتساب هذا صراحة يشتغل بطريقة
1: أبشر.
2: أخرى
1: أبشر بأمر الله، سريع راح يشتغل الواتساب مرة أخرى، تامر تدلل.
2: وأما بالنسبة للموضوع صراحة، حسن الظن بالآخرين أصل الإنسان، إذا أحسن ظن بالله تعالى سيحصل حسن الظن بالآخرين.
1: أحسن
2: نعم، حسن الظن الإنسان ما يحاول شيء. أنا أمس قبل أمس أول أمس يوم الجمعة واحد يقول لي والله أنت اليوم قالوا أنك تكلمت علي،
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: يا أخي صلى على النبي، سمعتني أريك سمعتني، قال لي شفتك أنا بعيني.
1: أوف، لا اله الا الله.
2: شافني انا واحد متحدث وقال مر مجمره يحسب ان احنا الارجل.
1: نعم
2: يا اخي، حسن خليك انت حسن ظن الاخرين يا اخي.
1: احسنت احسنت، وهذا كويس ان جاء سالك، بعضهم لا يدخل معاك بعركه او مشكله، صح؟
2: ايوه، ما تقول يا اخي تتوقع ان انا بكلمك، تتوقع ان انا بتحدث عنك ولا بتكلم عليك ولا طري. لا والله، بس حما شفت لاحظتكم كذا تارون وحرص
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: سوء ظن يا أخي.
1: نعم، هذا ظهر مؤخرا عندنا للأسف.
2: الله يعطيكم العافية، تحياتي للجميع، تحياتي للأخوة.
1: يا حبيبنا، تحياتنا لك ولأهلنا ومتابعينا في اليمن، شكرا لك يا أبو استقلال.
3: قاعد تسمعنا في برنامج مرحب وعاجبك الموضوع
4: وحاب تشارك؟
3: لا تتردد بالاتصال، أرقامنا داخل دولة الكويت 224132500 أو 224132251، ومن خارج دولة الكويت 224132552.
4: صوتك ورأيك يهمنا.

0: من اليمن نطير على المملكة العربية السعودية الشقيقة أخونا العزيز أبو صالح، حياك الله.
1: يا هلا، أسعد الله صباحك بالغالي.
0: صباح النور.
1: شلونكم حبيبي؟ عساكم خليك
0: خير. مشتاقين.
2: أنت كل أسبوع تقول بزوركم وإحنا ناطرين هالخميس نشوف.
1: ممكن خلني أنا الأعلن بالزيارة.
2: سرية الزيارة.
0: ويجبرك طلال على الحضور يعني.
2: لازم تحضر.
1: جعل عبرك طول، جعل عبرك
2: يا حبيبنا من غلاك والله يا أبو صالح.
0: يقول ما يفل الحديد إلا الحديد، وأنت مو راضتي فطلال يحن عليك.
1: أنت شوف حبيبي، خليك شوي بس صالح.
0: يعني ما يصير يا أبو صالح كل حلقة يقول لك تعال مر علينا حياك الله.
2: يبنا لنون.
0: ويابلك نون الريال.
1: الله ربي يجمع، الله ربي يجمعنا وياك.
2: آمين.
1: حبه وطاعة الله سبحانه وتعالى. وندعو ادعو ادعو
2: يا رب.
1: ادعو لله يا ربي يحمي بلادنا يا
0: طوال. آمين. رب العالمين.
1: من تكالب الأمم علينا وادعوهم
2: يا رب. يا
1: رب. وإن الله من أرادنا الكيد وأراد من الحرمين الشر نجعل كيده في نحره. آمين. يا رب العالمين. آمين. وأن تجعلنا مثل ما قال ربي من القليلين. قال من هم القليلين؟ قال القليل من عبادي الشكور. نشكر الله
2: الحمد لله فعل
1: على فضل
2: فعل
1: على أحسان. ولكن الدعاء، الدعاء يا أخوان والله في أوضاع نحتاج إلى الدعاء. والدعاء مثل ما قلت في الأول رسول الله يقول أنا الدعاء مخ العبادة.
2: صحيح.
1: دعاء لأسرنا، دعاء لأهلنا، دعاء لأنفسنا، ودعاء الله يحمي شعوبنا يا رب العالمين.
2: آمين.
0: آمين يا رب
1: ولا
0: العالمين.
1: ولا ولا ولا ولا نتغافل
2: الله.
1: ولا نتغافل عن الدعاء. شوف كيف؟ لكن هنا الكثير من الأمور، ما الإنسان شقي في حياته وفي روحته وفي جيته ويلها ويلها، ولكن بعض الأمور أنت تحتاجها يجب لك ما تتغافل عنها. خصوصا في واحد من زملائي يقول الله يا أخي عندي أمي، ها
2: نعم،
1: أمي مساكينة تغافل وتهدقل شوف ودها وتسمع القرآن. قلت شلونك تخليها تحافظ في القرآن الليلة؟
2: الله.
1: قال شلون؟ قال شلون تحافظ في القرآن؟ قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ من قرأ الصمد بسورة الإخلاص ثلاثا فأكدنا معه ختم ثلث القرآن. خلا تقرأها خلا تقرأ. هذه إحنا نحتاجها يا إخوانا. لن تغافل عنها، لن تغافل عن الأمور، نحرص على الأمور الدنيوية ونهتم في أنفسنا. تغافل، لن تغافل.
2: صحيح.
1: وش يضرك؟ وليش يمكن لو تغافل لو بغيت حط راسك على المخدة وقريت آية الكرسي ليش تغافل عنها؟ ليش تغافل؟ ليش تغافل إذا قرأت من آخر سورة من سورة البقرة قال صلى الله عليه وسلم من قرأها فكأنما قام الليل كله؟ ليش متغافل عنها؟ هذه الأمور اللي نحتاجها دي. هذه اللي لأن هذه تدخل.
2: بصالح الجيل هذا بيني وبينك يعني هل في تغافل خصوصا مع الأزواج بالسنة الأولى؟ نشوف حالات كبيرة من الطلاق، هل المفروض إنه يكونوا متغافلين؟ يعني ما يدقق كثير وين أكلي، ليش ملح، ليش شكر، ليش كذا، والعكس.
1: بالعكس هو شوف القضية دي قضية تغافل، قضية تربية. إذا كان هو متربى من من من البيت حقه، من المجتمع اللي طلع منه.
2: نعم.
1: العالي.
2: نعم.
1: كيف لو شفنا الحين الطبقات العالية ليش تحدث من الطبقات العالية أكثر الطلاق؟ لأن جيت الزوجة بالراحة ويهدها بالراحة ويقدر يمكن.
2: صح.
1: لو شفنا الأسر يعني لحالها يعني.
2: نعم.
1: شبه الفقيرة تلقاها مستمرة.
2: صحيح.
1: شوف القرى
2: لأن تعب القرى. تعب على ما جمع المهر، تعب على ما خطب، تعب على صحيح.
1: لما تشوف القرى ما يحدث الشيء هذا.
2: نعم.
1: ليه ما يحدث الشيء هذا؟ في تقارب وفي تآلف، ولكن عيالنا فيهم خير إن شاء الله، فيهم خير
2: يا رب.
1: ولكن
2: يا رب.
1: لكن والله أنا أعطيكم قاعدة يا أخوان، يا أخوان والله من ابتعد عن طريق ربه أن ربي يضيق عليه.
2: أحسنت.
1: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. شوف شو المعيشة، قال معيشة ما قال المعيشة بالتعريف اللام المعرفة.
2: صحيح.
1: المعيشة فإن له معيشة ضنكا. فنسأل الله سبحانه وتعالى التغافل، وفي نوع من الحالات يكون تغافل نوع من الشجاعة أنك تغافل عن كل شيء
2: خصوصا لما تكون مصدر قوة. يعني أنت أبو والحين ولدك أخطأ يا أخي تغافل عنه، لقيت ولاعة شفت انصحه من بعيد لبعيد لعله يغير طريقة.
1: احنا عندنا جيل لازم صادقة يا الغالي، لازم صادقة ولازم نخلي البيت هذا أمان له.
2: أحسنت 100% يا أبو صالح، ما قصرت، شكرا لك.
1: الله ربي يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله أني وإن شاء الله أني بجيكم إن شاء الله.
2: ننطر ونشوف.
1: سمعت يا أبو يعقوب الحبيب؟
0: أنا متغافل يا أبو صالح.
1: أنا متغافل عنك وساكت
0: وايد قط علي فأتغافل أسكت شو أسوي.
1: حبيبي
2: صباحك خير وبركة، وتحياتنا لأهلنا بالشرقية.
0: حياك الله يا أبو صالح.
2: ما زلنا بالسعودية، رحنا مكة المكرمة وبعدين الشرقية عند أبو صالح، ونرد ونروح الخبر. إيش رأيك خي يوسف؟ منو عندنا هناك؟
0: أبو خالد. أبو خالد ينتظر.
2: أبو خالد أبو بشيت ما غيره.
0: أخونا عبد الوهاب سمية المخرج. لازم ندلعه هذا سمية المخرج.
2: ونعم ونعم مرحب يا أبو خالد.
3: سمية المخرج وحبيب الجميع إن شاء الله يا رب. يا
0: حبيب الجماهير وسمية المخرج. إيش تبي بعد؟
2: وأحلى تحية لديوان فؤاد أبو بشيت، يسلمون عليكم.
3: الله يجزاك خير، أنا أتشرف إني أكون سمية المخرج.
0: حبيب يا أخوي أبو خالد.
3: اي والله والحمد لله على سلامتك يا طلال، ما تشوف الشر.
2: الله يسلمك، الشر ما يجيك. لا قطينا العصا اليوم ابشرك، بس ها المشيه فيها عرجه شويه
3: والله. يوم شفت العصا قلت والله هذا واحد طكك بعين صراحه.
2: اي والله ظاهر. الله يهديه. موجود موجود حوالينا، لا تجيب سيرته
3: بعد. لا لا يوسف ما يسويها، يوسف حبيب.
2: لا لا مو يوسف.
3: لا لا يوسف مبتسم ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: يعني ابو بشيت الحين انا اخلص من ابو صالح وتطلع لي يا ابو خالد.
3: انا امدح فيك يا ابو يعقوب.
0: انت وطلال حاطين علي.
2: عينه مو زرقاء لا تخاف، عينه خضراء يوسف ما ينظل.
3: شفت يوسف شوفي ما شاء الله مبتسم، دايم مبتسم.
2: أيوة
3: لا وكالشيخ ما شاء الله كالشيخ.
0: إيه؟ الله يحفظك. أنا ما ودي أقول أبو خالد بس هو طلال درءا للحسد يعني، يا بالعصاية يعني ما في إلا العافية. بس يقول أخاف أن لا سمح الله أحد يعني يحوشني هني ولا هني، فأبين للناس أن أنا تعبان.

0: اجل معناتها لازم تتغافل يا ابو يعقوب.
1: ايه متغافل هو.
2: اكيد اكيد
1: هو عطاني الميكروفون لما شاف العصا قال لي اخذ الميكروفون وانا الحمد لله نفعت الخطه.
0: السلام عليك.
1: هو المريض يتعاطف معاه يقول له تكلم.
0: والله في الديوان يوم اني اشوف تصويرك ان كل تحمد لك السلامه يا
1: يا حبيبي. الله يطول بعمركم. شو تقول على التغافل ابو خالد وانت راعي ديوان واكيد يجونك ناس احيانا مو على هواك بس مجبور انت بفات بيتك ديوانيه شو تسوي؟ الله يعين.
0: التغافل راحه نفسيه راحه البال. لازم تتغافل عشان تمشي الامور. تغافل
1: صح.
0: ولا تدقق في الامور الكبيره وصير يعني الحمد لله خليك سامح ومطلب هذا السماحه السماحه زينه والتغافل زين وسوء الظن هذا مشكله
1: صحيح.
0: يعني سوء الظن مشكله ولكن ولله الحمد انت احسن النيه والظن بالناس والله تمشي امورك وترتاح انت نفسيا
1: 100%. حبيت طريقتك في الحياه. شكرا لك يا ابو خالد.
0: الله يرحمك.
1: والله يسعدكم ان شاء الله.
0: بارك الله.
1: مع السلامه. التغافل المالي بين الزوجين يوسف ما تكلمنا عنه.
2: يعني التغافل في كل شيء
1: وين
2: موجود حتى مع
1: الأولاد.
2: يعني
1: وين
2: انت دائما تروح وترد على فلوس هالمرة هذه المسكينة يا أخي.
1: وين تودي
2: معاشها؟ لك
1: وين تودي؟
2: انت لازم تصرف عليها.
1: لازم انا استثمرها لها.
2: حاط عينك على فلوس المرة المسكينة هذه اللي قاعد تغسل وتكوي وتشيل وتحط وتطبخ وتنظف وتداري وتهتم وتبي فلوسها بعد.
1: بطاقتها وينها؟
2: عندها مخباتها.
1: لحظة تبي تشوف؟
2: ما فاضي جيبك من عرفتك جيبك فاضي يصفر.
1: ما في لا دينار ولا ربع.
2: انت متغافل مع الفلوس.
1: ومجيب يعطيني كذي على النوتة انا للحين معه على الشهر.
2: يعني بالفعل صدق طلال يعني هناك تغافل يصير بين الازواج
1: لازم.
2: يصير بين الاب وعياله بين الام وبناتها بين الاخو واخوانه وكذلك الخوات. يعني مرات اخوك قط عليك كلمة مثلا ولا كذا
1: بزوارة.
2: ليش تقلبها إلى سالفة ونجرة وهوش؟ يعني صيد. بالنهاية هذا أخوك يعني ما كان قصده أنه يجرحك ولا كذا وهو أكيد أكثر الناس اللي يحبونك.
1: نعم لكن في مواقف فعلا يعني لازم الزوج يكون أذكى عشان
2: بس بعض الناس حساسين مثلك يعني بسرعة يتأثر.
1: بعد شو سوي أنا كلمة توديني وكلمة قلبي قلب سمكة.
2: لا إله إلا
1: الله. إيه والله انت قلبك قلب طير.
2: شيل نشلعه ونحط لك قلب جمل. ايش رايك
1: ابي بومه
2: قلب بعيد
1: عشان ما تخاف تطير بالليل.

0: يمكن احنا اخوي طلال تكلمنا عن التغافل بانك تشوف وتكره ولكن تطوف مثل ما نقول بلهجتنا الكويتية. احسان الظن ان تحمل الكلام اللي يقال امامك وافعال بعض الناس على الوجه الحسن.
1: الله.
0: يعني تدري ان فعله ما هو زين، تدري ان كلامه ما هو زين، ولكن تقول ما يخالف خله، انا ما سمع على محمل يعني انما كان يقصد. يعني
1: ممكن.
0: قريب من موضوع التجاوز، ان الواحد يتجاوز، فاحنا بالنهايه قاعد نتكلم عن التغافل وعن التجاوز، ونذكر بارقام هواتفنا
1: وناطرين ام علي، ام صالح، ام خالد، ام يحيى، في وايد امهات ما تصل.
0: ام طارق والله انا من زمان مو سامع صوتها، يعني ودنا ان شاء الله.
1: ام بدر من السعوديه يا رب نسمع صوتها.
0: ام بدر وايد والله امهاتنا العزيزات، يعني نتشرف فيهم ونقول لكم على الرحب والسعه معنا، وبادروا بالاتصال على ارقامنا 22 41 300 250
1: و22 41 300 251.
0: مو بس تنزل من الجبل بسرعه، حتى الارقام تقولها بسرعه.
1: قول انت.
0: و22 41 300 252.
1: ناطرينكم ومراحب.
2: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج أحد يسمعنا ويشاركنا الرأي، برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الرأي.
3: والله أنا عندي بلاوزة.
4: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تخلت فعلياً عن خطط امتلاك سلاح نووي وأنه سيتخذ قراراً بشأنها في وقت قريب. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية ضد مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. الجيش السوداني يطلق عمليات نوعية تمهيدا لدخول غرب كردفان. قوات الحكومة الإثيوبية استعادت السيطرة على مطار بعاصمة تيغري. الرئيس الأوكراني يعلن تكثيف الهجمات على مصافي النفط الروسية، وموسكو تتوعد بمواصلة ضرباتها. المستشار الألماني يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة. والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من تصاعد المخاطر التي تهدد السلامة النووية في محطة زاباروجيا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار وغائم جزئيا ورطب خاصة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وفرصة ضئيلة لأمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا وفرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في الساعة 7:02 مساء، أدنى مستوى للجزف في الساعة 11:45 ظهرا. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في الكويت والنويصيب وأم المرادم 36 درجة، الوفرة 41 درجة، السالمي 38 درجة، وجزيرة جارو 35 درجة مئوية. أما درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في الكويت 30 درجة، الوفرة 28 درجة، السالمي 25 درجة، جزيرة جارو وأم المرادم 31 درجة، والنويصيب 29 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 5:31. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، في أمان الله.
5: إذا صار عنده بيتين زيادة راح تزوج.
6: يعني أيضا هم تحرمها من الكلمة الطيبة؟
5: والله ويبت ذاك الصندوق الذهب.
1: الله.
7: الرأي رأيكم وشور شور.
8: يا أيضا
7: أضبط ساعتك على ساعة الموت.
9: مشكورين على هالبرنامج الحلو، وتمنى الله يوفقكم أكثر وأكثر. نشكر المستمعين ما قصروا، كل واحد قلب قلبه.
10: وتحية لكم من البحرين من أسامة حجي.
11: اليوم المساحة اللي يقولون الحضرة صايدة وايد.
0: تقدير الزوج الظروف الزوج.
12: يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين.
0: صباح المسكول عنبر والعود يا أم صالح، يا حياك الله.
13: حابة تعبر عن رأيك؟ عندك وجهة نظر؟
14: الكلمة لك في مراحل.

0: موضوعنا اليوم عن التغافل وحسن الظن بالناس بالمجتمع. في بعض الناس عندهم ميزان، والله انا عز انفال وحنان وسوسن، لا ما مو قصدهم، مساكين، يحط لهم مليون عذر. اما الصوب الثاني اللي هي اساسا ما تحبهم ولا تواطنهم، لا هذه قصدها كذا، هذه لا، انت يا مع الناس كلها طيب او تصير شري، يعني ما يصير توزن الحياة بمقياسين. نفس الام اللي عندها جناين، اذا بناتها مثلا طلبت منهم شيء وقصروا وتقول لها توهم وصغار ومساكين ونسوا، الجنة لما تقصر بها هالطول تقعد لها قاعدة. خل نسأل ابو ابراهيم الغالي. الو، صباح الخير ابو ابراهيم. راح اتصال ان شاء الله يرجع يتصل علينا على 22 413 250 أو 22 413 251. انتبهوا أن في بعض الناس ترى ناطرين أصلا أن يصير موقف عشان يتغافلون، عشان يتركون شركائهم، سواء زوج مذهب نفسه يعني يبي هاجر ولا بيطلع من الشراكة هذه، أو جار ما صدق على الله لقى يارة مثلا ما رد عليه السلام وخلى. خنس نروح الزلفي، عندنا أبو يوسف الغالي. ألو
1: ألو،
0: صباح الخير.
1: شكرا شكرا شكرا.
0: صباح الخير يا ابو يوسف، انت على الهوى يا حبيبنا.
1: ابو يوسف، ابو راشد، السلام عليكم.
0: ابو راشد، والنعم عليكم السلام، واحلى تحيه لاهلنا بالزلفي، مرحب.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: اشكر كل هذه الله والطاقم، ولا استعجل، لكن بعض الموضوعات تداوي القلوب من الداخل، وهذا من البرامج تداوي القلوب. إذا أنت لي أبدأ بالمشاركة أستاذ طلال.
0: يا حبيبنا
2: الشكر موصول لكم أخي أبو راشد، وتفضل مشاركتك.
1: الله يرضى عليك، ولا تظن الله بي

غافل، التغافل صفة كرام، صفة كرام وأصحاب المروءات. ومثل ما قال ثم الموضوع الثاني، وإذا ساء فعل المرء ساء الظنونه.

0: تعلم كثير. ما أريد أن أقول هنا أنك إذا تغافلت وإذا تغابيت فإياك أن تجعلها بالفهرس، امسحها امسحها، لا تتربص وتذكر هذا التغافل أنها صفة لك وتجعلها في المقدمة وتجعلك دائما تقول. إذا قلت في مرة من المرات كأنك للشخص هذا وللمرأة أو لأصحابك أنك ترى المرة الماضية كنت تغافلت، فأنت أسأت كل فعلك الله. إذا تغافلت فلتمسحها،
1: ضيعت الأجر كل اللي أخذته.
0: يا الله، أنا سعيد مشاركة، وإذا سمح لي طلال تسمح لي بابا، والله إن سيد قومه المتغابي المتغافل وليس الغافل الله. وليس المغفل. واسمح لي أن أقول إن الأستاذ يوسف الكبير هذا الأستاذي والله إنه سيد المتغافلين وليس سيد المغفلين. أستاذ يوسف جوهر
2: الله يطول لي عمرك، مشكور ما قصرت يا أبو راشد.
0: والله ما أقولها مجاملة، والله اللي يعلم أنا بخاله، وأودي بس أسمع أنك سيد من الأسياد الذين على ما أقول، وأعرف كم مرة تمشيها وكم مرة تمضيها، وحياتي قائمة على هذا. والله لن تسعد الله بهذا التغافل، وأسمح للأخوة المستمعين والمستمعات شكرا لهذا البرنامج الذي يداوي القلوب، وشكرا للمستمعين، وتحية لأستاذنا الكبير أبو خالد من القبر، كلمات الحنانة وكلمات التلسنس من القلب، وشكرا لكل من يسمع. ولا أريد أن أقول والله بعض التربوية تشارك أنني والله لا يمكن أطفئ الراديو لما ينتهي هذا البرنامج ويعيقنا عن كثير، لكن نستفيد. شكرا شكرا اللي مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة لك. الله، الشكر موصول لك ولأخلاقك الكريمة أخوي العزيز أبو راشد، تحياتنا لك شخصيا ولكل من يقطن في الزل في هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا وكل أهل المملكة العربية السعودية.
1: إذن كلمات عطرة، وأنت تستاهل يا يوسف، يعني براشد كريم ويحب دائما يعني يشكر في مراحب، وأيضا يشكر بالعاملين فيه، وألف ألف مبروك فوز السعودية والإمارات، ونتمنى إن شاء الله دائما الحياة جميلة وناجحة لكل محبي وعشاق الكرة المستديرة
2: بإذن الواحد الأحد. يعني أمانة قاعد نستمتع بالمباريات المقامة حاليا في خليجي 27، وأمس يمكن كل المقاهي بالكويت حاطين شاشات تلفزيون
1: بالبيوت
2: كبيرة، الدواوين ما شاء الله، يعني شعار خليجي 27 أيضا مسوينا في كل مكان تقريبا. صحيح. فأجواء رياضية طيبة نتمناها، وبالنهاية هي منافسات كروية فعلا. تفرض الأفضل على المستطيل الأخضر، وبالنهاية يستاهل الفوز من كان يكابد ويعمل ويجتهد لجل الظفر بهذا الكأس.
1: أبو إبراهيم معانا، ألو،
3: صبحكم الله بالخير.
1: صباح الورد،
2: يصبحك بالنور والسرور، حيا الله أبو إبراهيم.
3: الله يحفظكم وبارك فيكم.
1: انت وين ابو ابراهيم؟ كل شوية يقولون انت معانا ونقول الو وتروح. وين تروح؟
3: والله طول العمر بدينا حبايبنا السعودية
2: يستاهلون وتسلم على هالمبادرة الطيبة.
1: اي والله
3: فخر ان احنا يشاركونا ونشاركهم،
1: ما شاء الله عليهم، ابدعوا فعلا تبارك الله. عسى الله يوفق ان شاء الله. آمين. والجمهور آمين. هو الرابح ابو ابراهيم، كلنا قاعدين طالع يعني لاعبين مميزين ولحظات حلوة رياضية.
3: لا بالعكس، مستمتعين احنا باللعب.
1: اي والله ما شاء الله،
3: والتواصل، حتى انا كنت اقصد التواصل، لان هم اليوم ما شاء الله اكثر من 4 أو 5 متصلين.
1: صح،
3: مستمتعين احنا بالتواصل معهم والله.
1: نعم،
3: وبعدين في اللي عتب انت والله يحفظكم، ناديتوا ام يحيى ام علي ام، ما ناديتوا ابو.
1: اي والله
3: امهات،
1: كل امهات شفت. انا ناديت الامهات كلهم.
3: شنو عنوان الحلقة؟ التغافل.
1: صح، فتغافل انت شوية
2: عن الآباء اليوم.
3: متغافلين على هالموضوع.
2: بعدين الآباء كله أبو إبراهيم يا يزفون يا ما يعجبهم يا عصبيين، خلنا على الأمهات.
1: اي والله
2: فيهم حنان ورقة،
1: يدعون لنا على الأقل.
3: الكبيرة منهم أختي والصغيرة بنتي.
1: أحسنت،
3: احنا نتشرف فيهم.
1: اي والله،
3: واذكر نفسي واذكر الجميع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال التمس لاخيك المسلم 70 بابا من العذر.
1: الله،
3: 70 ولا 70 يا استاذ يوسف؟
2: 70 بابا،
3: 70 بابا. التمس لاخيك المسلم 70 بابا من العذر، يعني لازم 70، يعني لازم انت تعذره
1: المفروض. انزين، على ارض الواقع ابو ابراهيم، هل جيرانك يتغافلون؟

0: هل ربعك ارحام عيالك بكبرهم فجأة
1: والله انا
0: تطالعهم كذي يقولوا يبا ايش فيك علينا ويذكرونك بمواقف يمكن انت ناسيها.
1: بالضبط بالضبط، لان شنو الحين مثلا الاخ له طريقه في التغافل، الزوجه ترى الزوجه مو بس لا تتذكر بس امور ماديه ولا شيء ولا
0: صح،
1: بطاقتها وينها فيه
0: وينها بطاقتها فيه دلني
1: ماشي انت اخبر الله طول عمرك
0: وعيست ادورها مو موجوده بالبيت
2: ما وكل شوي طاق لي جيبه العلوي يقول لي شوف ماكو شيء يعني بس تصحيح اللي ما ذكرناه اخوي ابو ابراهيم عشان لا يلتبس علينا الحديث، اذا صارت 70 بابا بروح يعني كبدايه جمله تصير 70 بابا، بس اذا صارت كما ورد في الحديث التمس لاخيك 70 عذرا.
1: انا ليش سالتك؟ لان انا بصراحه استمتع جدا لما اسمعك تقدم البرامج ولا يهون الاستاذ طلال.
0: اشوف اليوم تمدحون بس يوسف وانا برامجي ما شفتوها.
1: ما وصل دورك دقيقه، من اكبر من الثاني
0: وهو اكبر. ايه صح
1: خلاص.
2: شو اللي عجبك في البرنامج ابو ابراهيم؟ خلنا ناخذ رايك امانه.
1: اي برنامج
2: اللي هو تسمعه؟ زاهير.
1: زاهير الاسلوب والطريقه والمصطلحات اللي تجيبها والشغلات اللي شو يسمونها الامثال والكلمات المستخدمه.
2: حلو حلو، يعني نزيد من هالسوالف شوي.
1: يا سلام.
2: صار
1: وحتى
2: صار.
1: لما تقدم برامج رياضيه الله يحفظك. الله
2: لا متابعني تمام 100%.
0: ما شاء الله. وانا ما قدمت برياضه، ما شفتني مع الازرق واقول اوه يا الازرق
2: ابراهيم انت اليوم بتعور ريله الثانيه.
1: الله يعطيكم الصحه والعافيه وماجد حبيب الشعب، والله ما حد يضحكني بالكلام الطيب الحلو الا انت.
0: وش الفائده؟ انا ضحكك وتحب يوسف الحين بيزيدون معاشه، ليش تمدحه على الهواء؟
1: لا احبكم بيناتكم
0: حبيب
1: العاد انت تقافل.
0: حاضر حاضر تامر يا ابو ابراهيم.
1: المهم بننصح الجميع بالتغافل والواحد يسمح والحمد لله الامور تمشي.
0: اي والله، وهذا سلك الاولين ابو ابراهيم، يعني احنا ربينا على اهالينا اللي هم متسامحين متقافلين.
1: اي والله
0: عساك على القوة.
2: أحسنت يا أبو إبراهيم وعساك ذخر إن شاء الله.
1: وأتشرف دائما أسمعك.
2: يخليك ويحفظك عزيز وغالي، نتشرف فيك. شكرا جزيلا.
1: الله يطول عمرك في مال الله. مع السلامة.
2: حياك.
0: ونروح عند صديقنا الغالي، صديقك يوسف، قول ألو مفاجأة أبو محمد.
2: سالم العجمي، أتشرف والله يكون صديقي. صار
0: داز لهم مسجات الصبح، أشوف كل ربع محمد. يوسف
3: مراحب
0: مراحب. أيوة ها أبو محمد شلونك؟
2: خذاها منك أبو محمد
0: والله، خذ حتى مراحب،
2: سحب البساط منك خلاص. عيدها عيدها مرة ثانية يا أبو محمد.
0: حلو يقولها
3: مراحب.
2: كفو.
0: المخرج يقول سجلناها بنحطها.
2: لا انت قاعد ترفع ضغطه يا ابو محمد.
0: ما بقى لي شيء
3: يا اليوم انتم حاطين مساحه حواريه المفروض كل واحده لها، لانها اساس الراحه.
0: الله.
3: اساس التعامل، اساس يعني التقافل واحسان الظن، هذا المفروض كل واحد ساعه لحاله.
0: اي والله
3: والله جماعه التقافل وتسعة اعشار عاتل يمك العاجل كلها.
0: الله.
3: وهو فن رفيع ما يحفظ الود والكرامة وراحة القلب يحميه من تعكر المزاج. والله يعني هو مو ضعف
0: صح،
3: بس هو فن رفيع ينتاج فيه أشخاص التقافل الصحيح. لأن راحة البال في أساس
0: تنام غرير العين أبو محمد، لا طالب ولا مطلوب.
3: نعم نعم نعم طبعا هذه مساحة التقافل ما أقدر أدخل حسن الظن. حسن الظن هذا موضوع كبير بعد
0: صحيح،
3: ما اقدر لان هذا يبيله مساحه حواريه لحاله. والله يعني احسان الظن يا جماعه شيء لازم، يعني في كل امر لازم تحسن الظن حتى لو ان الظن مو زين، خليك احسان الظن.
0: صحيح، ودائما تفائل ابو محمد، يعني دائما احسان الظن بالله سبحانه وتعالى هذه بروحها نعمه، يعني حتى بدعائنا اول علمونا واحنا صغار ان احنا يعني ان الله يحببنا في قرانه وفي صلاتنا، وايضا احسان الظن في ربنا سبحانه وتعالى.
3: اكيد، ومتى احسن الظن في ربك والدعاء الخالص انت تاخذ وتنام قرير العين على قولتك. يا
0: احسنت ابو محمد. اليوم شو اللي قاعد يصير بالبيوت؟ هل تشوف الامهات يعني عندهم منظور واحد يحسنون الظن مثلا بالجنه انها جديده وما تعرف تطبخ ولا توها

0: حياتهم، فتحس ان المفروض انه يتغافلون. والله
1: والله
0: نايمه، والله طالعه، والله رايحه امها كل يوم تجيها. ما تسمع هالسوالف هذه
1: على مدرسة البيت هو.
0: اي احسنت،
1: على مدرسة البيت
0: احسنت. وعلى النوخذ اللي بالبيت عدل ابو
1: أيوة
0: محمد،
1: أيوة
0: راعي البيت وهو اللي يدير المفروض.
1: والله والله اذا تضيع راحت فيها.
0: اي والله يا ساتر،
1: اذا نوخذ تضيع مصيبه.
0: اي والله يا ساتر.
1: والله
0: تسلم يا ابو محمد، الله لا يحرمنا من مشاركاتك.
1: فرصه سعيده،
0: شكرا،
2: حياك الله.

0: من ابو محمد الى ابو احمد.
1: والنعم.
0: حيا الله ابو احمد.
2: يا هلا يا هلا ومرحبا. الله يسلمكم ويعطيكم الصحه والعافيه.
0: الله يعافي قلبك.
2: والله صراحة أنت والآن قاعدين تعطون الناس أن يحبون المجتمع الكويتي ويحبون الكويت صراحة بهالقشمرة الطيبة وبهالملاطفة وبهالما شاء الله يعني يعني صراحة شيء حلو حلو يعني أنا والله أفتخر حقيقة. الله يعطيكم الصحة
1: يا حبيبنا. إحنا اللي مستانسين أن أنت يعني اتصلت علينا.
2: لي والله حقيقة أنا ترى ثاني مرة اتصل فيكم وتوني بادي يعني أول سنة أبتدي معاكم.
1: نحطك عيل بأولى أول للحين ما وديناك الثانوية. باكر
2: أنا والله عاد أنا يعني عندي ماجستير يعني وخالص.
1: ما شاء الله يب شهادتك وباكر تعال.
2: الله يسلمك يبارك فيك
1: حبيبي يا أبو محمد. يا أبو أحمد.
0: أبو أحمد
1: قول يا ابو احمد هل انت تتغافل الماجستير هذه بروحها قصه يعني الله يعينك فاكيد تغافلت عن اشياء كثيره ما ضيعت وقتك بسوالف هامشيه ركزت على الدراسه.
2: والله انا حقيقه يعني بغض النظر عن الشهاده او المناصب او الوظائف انا عندي اهم شيء التغافل صراحه.
1: ممتاز.
2: أتغافل جدا ولا ويعني وعندي عندي مبدأ تبصير غني
1: إيه
2: ها
1: بصير غني
2: تغافل لازم تغافل.
1: عيست وأنا أتغافل كل مالي وأصير فقير وبعض الناس اللي يمي يصيرون أغنية. شوف
0: وهو بأمور المال والأعمال يعني 200% متغافل.
2: أقول الظاهر عليه حطة ما يدفعها.
1: اي والله
0: شوف. بس حطة ما يدفعها.
1: لا مجيب مال القهوة يطالبني كل ما شوفني يقول لي خمسة دينار خمسة دينار.
2: الله يعطيك الصحة والعافية. الله يبارك
0: لا الحين خمسة العالم قاعد تزيد انت
1: ما زدت من التسعينات خمسة دينار الحطة.
2: زيدوا زيدوا معاشة لازم
1: ان شاء الله
0: كلنا زايدين الا طلال.
2: بس الحقيقة يعني سواء يوسف او طلال انتم الحقيقة امتداد خير حق دولة الكويت صراحة.
0: يخليك ويحفظك هذه إشادة يعني نرفع يعني راسنا فيها يا أخوي بوحمد.
2: والله. لا والله لا والله أنا أقولها والله من قلب. ليش؟ لأن ما شاء الله عليكم يعني الكل قاعد يسمع خير ما يسمع يعني شيء يضيق خلقه.
1: الحمد لله.
2: إي وبعدين أنا إذا ما أتغافل اليوم وإذا ما أتجاوز ما راح يصير لا عندي ربع ولا يصير عندي أهل.
1: إيه والله.
2: ولا راح يصير عندي عزوة ولا أبدا
1: فعلاً. أبدا أي نعم. وباكر لك طولة العمر لا مرض الواحد ولا كذا قال وين ربعي ما حد يزوره تخيل.
2: صدقت
1: والله. لأنه مو متغافل مأذي الفريج كله هذا وين نروح
2: له. تدري الواحد كل ما يكبر يدور ربع يدور ناس علشان
1: إيه والله.
2: يعني يستانس وياهم
1: صح
2: معاهم. اي والله
1: فعلا.
2: لكن اذا تبي تطالع بالطالعه والنازله وليش قصير وليش طويل صح. وليش ما يعجبك العجب ما تخلص.
1: نعم.
2: لان احنا كلنا فينا عيوب علشان كذي لازم الله. نتغافل عن عيوب الاخرين حقيقه.
1: احسنت يا ابو احمد ما شاء الله عليك يعني لا تحرمنا من هالعلم يعني اللي قاعد تقوله تبارك الله.
2: الله الله يسلمك
1: ونبيك على طول تشارك معانا.
2: والله يعني ما يحتاج يعني
1: حياك الله
0: عزيز وغالي يا ابو احمد والساعة المباركة اللي نسمع فيها صوتك على الخير
1: وعقبال الدكتوره انت هات الدكتوره وشوف انا ايش بسوي لك
2: اقول
1: احلى حفله
0: يا ماجستير والاول والله الدكتوره بتردك يجي.

0: لا بس انا اقول الله يعطيكم الصحه والعافيه ويبارك فيكم.
1: الله يعافيك.
0: هذه دعوه من قلبي لكم وتستاهلون كل خير.
2: طول بعمرك عزيز وغالي، وانت مدرسه يا ابو احمد نتشرف ونعتز فيها.
0: الله يجزيك خير يبارك فيك
2: وياك يا رب.
1: شكرا
2: ويا شكرا شكرا يا ابو احمد.
3: مرات كلمه بسيطه تغير حياه انسان.
1: واذا زعلتوا على بعض هل تحاربك باسرارك؟
0: حيل
3: حيل. ابتسامه تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.
2: روح رد رد
1: أبو عبد الله. ألو.
2: أنا ما أقدر.
1: خايف منك بعد. لا
2: أنا بيت خوف منك.
1: والله كلهم يمدحونك بيزيدون معاشك هالشهر.
2: حيا الله أبو عبد الله.
1: أبو عبد الله
2: ننتظر ان شاء الله اتصال اخونا ابو عبد الله يكون مبارك معنا على الهواء.
1: منصور معنا.
2: الو منصور. يا حي الله اخوي منصور.
4: يسعد صباحك جميل.
1: صباح الورد.
2: صباحك يا رب.
4: بحكم نحن نجي واحد اقول الاستاذ يعقوب صباحكم بطعم الثمانينات.
1: الله يا سلام على الثمانينات.
4: ايش خلاص ينتهي يعني. بالبدايه صباح الخير عليك والشكر لسمانه في طاقم العمل.
1: صباح الورد.
4: انا اشكرهم صراحه فرجت يعني.
2: تأول وين هالغيبه اخوي منصور؟
1: اي والله
4: والله يا
2: مو متعودين تغيب عنا كذي وتعزز علينا بمراحل.
4: استمتع لما تعال
2: راك عزيز وحبيب.
1: اي والله
4: الله يعزكم. والله يقول دابل الخفيف. انا احب اكون خفيف واجي خفيف خفيف حلو الخفيف يعني.
1: يا حبيبنا انت كلامك الجميل خفيف ولكن معانيه كبيره.
4: الله يجعلني كما ترى.
1: امين.
4: وصباح الخير على المستمعين ان شاء الله. اتمنى السلامه والصحه للجميع ان شاء الله.
1: صباح الورد. شو تقول على التغافل يا منصور؟
4: قبل اقول هذا احب اهني المنتخب السعودي والاماراتي.
1: استهلون استهلون
4: وهارد لك للي طلعوا واقولهم تراهم والله عينين براس.
1: اي والله
4: والله عينين براس. اي والله كلهم اللي بياخذ اللقب هم عينين براس يعني.
1: احسن الجميع يعني. حتى الجماهير اللي قاعد يسوون معاها لقاءات كلهم قاعدين ومكبلين مالت كل الدول.
4: انا والله
1: تخيل ما يبون يردون مستانسين.
4: بالضبط والله بالضبط. فان شاء الله اتمنى بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله نشوف نهايه جميل يليق بالكرة الخليجية.
1: آمين آمين.
4: أنا بديش بالنقطة اللي دائما قلت لكم حلقاتكم أحيانا تستفزني أشارك فيها. أنا ما أشارك
1: تدلل
4: التغافل.
1: نعم.
4: أنا والله الواحد اللي ما يتغافل تجيه ضغوطات تسعى على صحته. بس أنا أقول شغلة. أنا والله مو باب أني كل واحد له رؤية الخاصة في الأمور. بس أنا أقول دائما اللي يسئلك بتعمد. مثل ما قال مير بدر محسن رحمة الله عليه يقول هذا يترك فيك جرح يعني يعني مستمر. على موضوع المذيع شنو الجرح المستمر؟ قال الشخص لما يؤذيك او يوجعك وانت هاقي فيه يعني.
2: الله
4: سواء صديقك او اخو. هذا مو كلامي كلام الامير الراحل رحمه الله.
1: نعم نعم.
4: فبدر المحسن الشاعر الكبير. فاللي بقوله انه انا اتغافل امان عن الناس بس صدقني ما انسى يعني. انا اليوم حتى اللي ساؤولي انا والله هي يعني واحد عشان انهي المكالمه
1: نعم
4: وانهيها بعشر ثواني يعني. في شخص انا احيانا تلف الدنيا علي. أيوة. فأمانة ما يعني ما سامحه يعني. إذا عندي شغلة أوقفها عنك. أمانة ما أقدر. أنا ما أقدر يعني. هو أسأل يوم من الأيام أقول لك أسأل لي استمتعت بالإساءة ما بس تلف الدنيا يبي مساعدة منك من أخوك شغلة يعني. أنا أستخدمها بصراحة. فأنا أصلا أقول كلام بس الواحد أحيانا ما يقدر يتسامح من اللي أسأله عنه.
1: حاول حاول يا أبو عبد الله والله بيعينك. شكرا لك على اتصالك الجميل. شكرا لك.
2: شكرا اخونا منصور الشمري. ومثل ما يقولون يعني ضرب الحبيب
1: زي اكل الزبيب.
2: يعني بالنهايه الحبيب اذا اذاك بكلمه ولا كذا لازم تتجاوز عنه.
1: ابو عبد الله
2: انت ايش فيك؟ ابو عبد الله قلتها حق منصور. هذا ابو عبد الله الحين معنا.
1: اي هذا الثاني.
2: حي الله ابو عبد الله.
1: صباح الخير.
5: هلا هلا هلا والله اخوي
2: ابو عبد الله. وين تروح ساعتين النادي ابو عبد الله؟ ابو عبد الله
5: والله انا حين في الطريق و المناطق البعيدة تنقطع الإرسالية.
2: درب السلامة إن شاء الله. درب السلامة. الله يحفظك وين ما تكون.
1: آمين
5: آمين آمين. أنا أول شيء أخوي طلال أخوي يوسف برنامج محوركم اليوم في الحديث قمة قمة قمة في الاحتياج الناس له. أول شيء هذا الموضوع يجب أن يكرر في كل أسبوع.
1: أبشر.
5: الشيء الثاني يجب أن يكون أئمة المساجد المدارس الأبهات

0: الجماعات الأخوان الكبار لازم ينصحون في الموضوع هذا.
1: صحيح.
0: كم من صديق فقد صديقة، وكم من رجل فقد زوجته، وكم من زوجة فقدت أخوها، وكم بسبب سوء الظن.
1: فعلا. والتغافل أساسا هذا يسبب أمراض وأورام. تخيل رابطين السرطانات بعيد عنا وعنك الشر بالنوم على زعل. تخيل.
0: نعم نعم. وفي شغلة اختصار للموضوع عشان ما أطول عليكم.
2: اتفضل.
0: ثلثين الراحة في التغافل.
2: أحسن.
1: أحسنت يا أبو عبد الله، شكرا لك، نورتنا.

0: شنو فيه؟
1: مطلوب من أيه؟ أنفال تغافل عن تصرفاتك.
0: حاضر. قول ألو محمد المشعل.
2: هلا هلا يا هلا يا صباح الفل على الجميع.
1: يلا أخوي محمد
0: أنت وين اليوم؟ تأخرت وايد علينا.
2: صح صح، بس أنا كنت مستمتع بالآراء وما راح يعني أطرق الموضوع باكملة، بس أقول ممكن التغافل ينقذ المواقف. ممكن التغافل يصلح الأطباع. زين، وما أعتقد يعني ما أبي أقول الكل، بس معظم البشر تم التغافل عنهم عند من أخذ بالفرصة. نعم. كسب ظفر، ولكن إذا عاد نفس الخطأ مشكلة. في شغلة أخرى. نعم. الإنسان اللي يتغافل ما هو ضعيف، ولو كان حتى موقف ضعف، لأن موقف الضعف هذا سينقلب. خلنا أعطيكم مثال عشان أسلم عليكم أختم المكالمة. مع فيلم معبودة الجماهير،
0: شادية وعبد الحليم.
2: نعم. جميل. لما طلع وبدوا يتوصرون، عفوا بهالكلمة عليه، الجمهور تغافل.
0: صح.
2: لما سألوه قال أنا طلعت من المخرج أكمل المشهد اللي شالوني على الأكتاف بعد ما صفقوا له وكانوا يعيبون عليه.
0: نعم.
2: هني تغافل وكان قوي، والقوة استمدها بأن أنا أعرف أن من يعني تمسخر منا، عفوا بهالكلمة، هم في موقف ضعيف ويعرفون أنهم على خطأ. آخر شيء أقوله، يا جماعة، ما في شيء الناس إذا راقبت سواقها على أساس يعرف أنه عليه حسيب رقيب، مو بس المرور، مثل ما الأم المرأة والزوجة تراقب في البيت، راقب أنت برا، ترى قاعد نشوف منهم تصرفات يمكن مو فاهم الأمور، ولكن
0: يحتاج تطلع معاه أخوي أبو مشعل مرة مرتين تعلم القوانين العامة. شكرا لك، نورتنا. نعم. وأسعدتنا. أبو ناصر معانا
1: على طول. إيه نعم. يلا يلا أخوي أبو ناصر،
0: باقي له دقيقة.
3: سلام أخوي يوسف.
1: هلا ومرحبا، مبارك الهاجري.
0: صباح النور.
3: والله بالنسبة لهالموضوع أوكي، بحسن الظن قد ما أقدر، بس لا أحسن الظن فيه وأنصدم فيه قدامي. ما بحسن الظن فيه مستحيل أشك فيه، قال لي لما عملت معه ولا طلع لي منه شغلات مزينة، لكن بشكل عام.
0: نعم.
3: أنا محسن الظن، لكن إحساني للظن هذا في يوم من الأيام لا يطلع قدامي إن إحساسي مو بمكانه.
0: 100%. أحسنت يا أبو ناصر، ويريتك متصل مبكر على الأقل، يعني نتجاذب معك أطراف الحديث. شلون؟
3: أقول سأل سوسن عني متى بتصل
0: حبيب. سامحنا اليوم كل اتصالات من برا، أنا آسف. إن شاء الله باكر نلتقي معاك في برنامج. شنو يا أبو ناصر شو اسمه؟
3: وفي حد يقدر ينسى مراحل؟
0: ما راح.
3: حد يقدر ينسى عبد الوهاب؟
0: أيوة.
3: ما حد يقدر ينسى، والله ما أي ما
0: هو كلمة واحدة، مراحل.
3: هو مراحب وبس.
1: إذن ختامنا اليوم بصوت أخونا أبو ناصر.
0: جميل.
1: وصلنا معاكم مستمعينا إلى الختام، كل الشكر لك يا أبو ناصر، لكم التحية والسلام من فريق العمل، من هاني المخيال ومحمد شافي الإسبيح،
0: يوسف جوهر، طلال الماجد، سوسن بوشهري، حنان الصقر، وأنفال العياف.
1: وتبقى التحية الأجمل مصحوبة بلقاء يتجدد صباح يوم غد، ومراحب مع المخرج
0: عبد الوهاب الصلاحة.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

يوم الوفاة، يوم الوفاة لا في مشاعر كعينة، يوم الوفاة لا في مشاعر كعينة، أنا معك وافي ورا ما هقيتي، إن سكت مع شوق الخفوق وحنينة، ما قلت كم أخذتي ولا كم عطيتي، أعطيك نون العين لو تطلبينه، وأخلق لك الأعذار مهما قسيتي، ويوم اعترفت إنك لقلبي وزينة، طاح القناع اللي وراه اختفيتي، أين الحنان اللي معي تدعينه، وين الوفاء اللي في ثيابه بديتي، صرتي الدهر في عذابي عوينة، هدمتي اللي بالأماني بنيتي، تأكدي كل البشر تخدعينه، إلا خفوق من حنانه رويتي، ما عادنا الطفل اللي تخبرينه، يزعل ترضينه متى ما بغيتي، شوقي غدا كتلة رماد بطينه، وهو أمس نار من وهجها دفيتي، وش عقب موت الشوق لك ترتجينه، يلي براي ما نفعك اقتديتي، أغراك في قلبي هدمتي حصينة، وعليه بقدام التعالي وطيتي، لا دمع هل ألا مشاعر حزينة، سراب بنيتي سراب انتهيتي، يوم الوفا يوم الوفا له في مشاعر كعينة، أنا معك وافي ورا ما حقيتي، إن سكت مع شوق الخفوق وحنينة، ما قلت كم خدتي ولا كم عطيتي، أعطيك نور العين لو تطلبين، وأخلق لك الأعذار مهما قسيتي، ويوم اعترفت إنك لقلبي وزينة، طاح القناع اللي وراه اختفيتي، أين الحنان اللي معي تدعينه، وين الوفا اللي في ثيابي بديتي، صرتي الدهر في عذابي عوينة، هدمتي اللي بالأماني بنيتي، تأكدي كل البشر تخدعينه، إلا خفوق من حنانه رويتي.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل.

0: بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا مرابع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبناء العزيزين وبناتي العزيزات. الحلقة اللي طافت سولفت عن شيء يعني، وإحنا في بيوتنا الجاذبة، أقترح يا جماعة، أقترح، ما أقول نصيحة، أقول فكرة. الواحد يجيب ورقة وقلم، فوق ينزل سهم على اليمين وسهم على اليسار، ملتقين فوق يعني. على اليمين سولفت عن الحلقة اللي طافت، يكتب شنو الأشياء اللي أقدر أسويها أصير أنا جاذب أكثر في بيتي أو يخلي بيتي أحسن، ويكتب أفكار. والله راح أقرأ شيء حلو أقول لهم، والله راح أمشيهم، والله راح أعزمهم، أعطي هدايا، أنصت لهم زيادة، ألعب معاهم زيادة، حازيهم زيادة، بغض النظر نلعب جيمز مع بعض زيادة، أعزم على سفر، أعزم على عمره، يا جماعة اللي يبي. بس أنا دائما أقترح يا جماعة، أول ما نبدي ابدأ بالشيء اللي ما فيه تكلفة، لأن هذا ما تقول والله انتظر مواعيد، انتظر حجز، انتظر والله الهدية توصل، في أشياء ذاهبة الحين. هذا اللي على اليمين، والله صراحة راح أقعد أكثر في البيت، راح أحسن قعدتي في البيت. تذكرون سولفنا من زمان عن جودة الوقت اللي قال عنه أحمد الكتاب، إذا قعدت مع أهلك كن مع أهلك، إذا أنت بشغلك كن مع شغلك، إذا أنت في الصلاة تكون مع الصلاة. سماها المعية، المعية أنك تكون صج مع اللي أمامك، صج مع زوجتك، صج مع ولدك. وأنا والله يا جماعة في شيء أسويه صراحة، إذا ولدي بيسولفني عن موضوع مهم وأنا مشغول وبس الأمر مطارئ، أقول يا ولدي خلى عقب ساعة، في شغلة بديت فيها الحين لازم أخلصها يبا. لكن لو في شيء طارئ، لا طارئ طارئ بعد مجدم يعني، لأنه طارئ. بس لا بيقول لي والله يبا عندي فكرة بحث، هذا مطارئ. والله يبا اليوم في صار في حوار ما ادري وين، او يبا اليوم صار عندنا قضيه مثلا، انا عندي بعض عيالي محامين، يبا ودي اشاورك مثلا، هذا مو الحين لازم، اقدر اقول له بعد ساعه بعد ساعتين، اذا فيني النوم اقول له ولدي فيني النوم، اخاف تركيزي ما يكون عالي. ولا ابي يا جماعه الصراحه صراحه ما يصير اجامل ولدي قاعد تسمع قصب وانا النوم يعني غالبني. احنا اول جماعه عند اهل الكويت اول شيء يقولون، يقول النوم قط البناي من فوق، هذا قاعد يبني في النوم، قال ربع روح نام ما نمت انت امس، قال لا لا يعني، بس قاعد يقاوم لما نام، وهو يشتغل نعس وطاح. فما يصير واحد يسمع واحد ثاني وهو في النوم نعسان، قلنا الا في الطوارئ. فاذا يا جماعه السهم اللي على اليمين كل واحد كيفه اللي يبي. أنا يا جماعة بعض ربعي يعني أنا فيني شوية سويت هالشيء، بس مو مثل بعض ربعي. بعض ربعي أهل بر وعنده العدة بالسيارة جاهزة وكراسي وبساط ومساند وعدة الشاي والقهوة والحق لما يطلع في البر، على قولتهم الشبوب أو يشبل ضو ويتلمض ويسوي الشاي حق معياله، زوجته قاعدة يمه يدللها كأنها عروس، يصب لها الشاي ويتلمض لها ويدلعها ويعطيها. بعض ربع يا جماعة يخبز، يطلع مع زوجته هو يسوي خبز، خبز بر، بعضهم ينقش منه يسوي الخبز، ما يطبخ هريس في البر مثلا أو مرقوقة، هذا طلع السريعة يطلع الفير الصبح مع زوجته. في زوجات تقول لا لا لا الصبح حقه أصلا، في زوجات تقول لا يصير وقت نومها الصبح ليه ضح العود، وهو يصير أفضل وقت عنده عقب الفجر. أنا قاعد أقول يا جماعة اقتراحات، بس تكفون يا جماعة ورقة وقلم، اكتب على اليمين كيفك، بس سو شيء يخليك أنت أحسن في البيت ويفرح أهلك وتقدر تسوي. هذا يا جماعة الخط اللي على اليمين. الحين الخط اللي على اليسار، هذا الثاني اللي على اليسار، هذا أخطر وأصعب، أصعب يا جماعة. كل واحد فينا يسأل نفسه، وأنا وياكم، أنا إيش وعد يا جماعة التمرين سويته، شنو الشيء

0: اللي فينا لو تركناه نصير أحسن. قد واحد يقول والله أبو خالد تبي الصج الصج، أنا نجري، صارت النجرة طبع، النجرة يعني جدلي، كله جدل كله جدل، يداحر على الشيء اللي يسوى اللي ما يسوى، حتى لو زوجته تسوي له طبق لا المفروض ما تسوينه بهالطريقة. ليش؟ لأنك هذه طرق مختلفة ما لها حد معين. فيكتب على اليسار شنو الشيء اللي فيني لو أنا تخلص منه أنا أصير أحسن وأصير جاذب في البيت، أرتاح وأريح أهلي. عادي يا جماعة يكتب هني، يكتب إذا قدر يكتب الشيء الرئيسي الرئيسي. لو قال والله فيني العصبية، والله أن بعض ربع يقول أبو خالد أنا عصبي لدرجة يا جماعة، أنا أعرف صديق عزيز علي وشاطر فلته، كنا مع بعض في بريطانيا يا جماعة، باحث من الدرجة الأولى، 3 لغات تمكن، إنجليزي والعربي والأوردو اللي هي اللغة الهندية الرسمية إذا صح التعبير، فلته ويا جماعة يعني ما بالغ، فيلسوف خليجي هو مو كويتي، هو عصبي وايد، إذا شاف غلط ما يقدر يسكت، بس هو سوى ما خفف عصبيته، سوى شيء ثاني، أخذ التجنب، مثل اعتزل. يقول أبو خالد ما أقدر، يعني في الحج يوم الأيام طاق واحد، قال أبو خالد شفته يتعدى على واحد ضعيف على أساس أنه هو من أصحاب الدماء الزرقاء، هذول اللي شايفين نفسهم على هالمسكين، ما قدرت، بسم الله عليه رفيجي بصحة وعافية. يقول أبو خالد قمت أتجنب. صديق ثاني سولف باختصار، لكن يعني باختصار، عصبي، حزام أسود كرتيه، مشكلة تصير، ما يتحرش بس إذا شاف غلط إيه مديدة. قال أبو خالد عيست يعني خلاص ارهقت مخافر، ارهقت. فهو عنده خيار إنه هو يخف العصبية. إنزين اعتزل الناس على عين والرأس، شون اعتزل هالبيت زوجته وعياله، شون اعتزل زين راح يمعة إخوانه وخواته، شون اعتزل يعني ما صير اعتزل، الأصل إنه هو يخف. يبي له فصل.
1: البيوت الجاذبة أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
0: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. إذا يا جماعة هذا على سبيل المثال، اللي قال والله أنا أعترف إني عصبي وصح، يا أبو خالد تبي الصج زين ماشي، شلون أخف العصبية؟ هذا يا جماعة هذا أهون، يا يقرأ كتاب في العصبية أو إدارة الغضب يسمونها، أهمان تحكم في الغضب، تخفيف الغضب، يا يشوف له محاضرات، يا يروح حق واحد. وفي الأغلب يا جماعة في الأغلب ترى مو الطريقة، أخوة من داخل يبي ولا ما يبي، لأن بعض الأشخاص تقول له في البيت خف العصبية، أهما اللي يخلوني عصب، أهما اللي ينرفزوني، من أهما هالعيال، ما ليش رجعوا ليه ما قفلوا الباب، ليش ما طقوا طقتين، ماشي ما قفلوا الباب، تخرب بيتك على القفل ما تسوى، ليش يوقف سيارة التواير عجلات السيارة الأمامية، ليش يخليهم مايلين، ليش ما يخليهم سيدة؟ الحياة تقوم على النظام، وهذا شيء مهم، والذي لا يحترم ما تسوى. وهذا شاب عمره 20 19 21، يعني هو يقول حق أمه يما أبوي ما عنده شغل، يما أبوي في شيء خاف زعلان معاش حط الحر فينا، ما تسوى يا جماعة ما تسوى. فهو الأصل يا جماعة الأصل إن هو يحط خطة، ما أقول خطة معقدة يا جماعة، خطوات مو خطة، يدخل على جوجل وعلى الشات جي بي تي هذا اللي قلنا يلقى معلومات، يعطونا خطوات، لا يقرأ دراسات ولا أبحاث، خطوات يسويها. وفي خطوات تخفف الغضب، يتذكر وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تغضب، وهذا يقول له أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، لأن حق هالشخص بالذات عنده مشكلة، يرتاح ويريح الناس. أما اللي يقول هم اللي يخلونا يعصب، يعني معناها ريموت كنترولر، إذا صح التعبير، واحد ريموت كنترول يسلم حق الناس، شو يسوون في الناس؟ يلعبون فيه. مدام يقول هذول اللي هذا اللي حرني، هذا اللي بط تبدي، شوف الوصف، تنلشد بالون بطوه، هذا اللي ينني، هذا اللي طلعني من طوري، منو هذا؟ هذا ما خلقك ولا صنعك ولا ساهم في تركيبتك أصلا، وخلاياك ما لها علاقة، لا تعرفها ولا يعرفها. إذا هذا البشر يقدر هو يتحكم فيك، هل أنت بعد تتحكم في نفسك أولا؟ إذا هذا هو اللي ينرفزك، هل أنت بعد تتحكم في نفسك؟ ولا الصراحة جماعة بقولها بالشعبي نصير ملطشة، كنا واحد ريموت كنترول، كل ما راح مكان يلا تفضلوا ينرفزونه، يروح مكان

0: ثاني يلا ساحبين، يلا من يلقط، من يلقط المفتاح، هذا الأداة يلا يلعبون فيه، ما يحتاج شرق وغرب. ما يصير كذي. والإجماع أنا ما أقول ملاك إنه ما يعصب نهائيا، بس ما يصير يا جماعة كله مصرخ، كله أعصاب، كله أعصاب. أنا أعرف واحد لما يعصب في البيت قدام زوجته وعياله يشق دجاجته من فوق، على شنو عاد؟ على شنو؟ يهدي يهدي يهدي. طبعا يا جماعة هو لما لما يسأل هالسؤال، شنو الشيء اللي فيني إذا أنا تخليت عنه، إذا أنا خففته أنا أصير أحسن وبيتنا يصير جاذب. إذا عزم على هالشيء عندي عاد نصيحة يا جماعة، يقول حق أهل بيته، يجمع زوجته وعياله، شوفوا يا جماعة مثلا تدرون فين عصبي، أحبكم عزيزين علي، وأنت والله العظيم ما يعيوني وأنا عصبي، بس ما يقول تحملوني أنا عصبي، أنا شو أسوي، أنا مبتلى. مبتلى شنو هو؟ مو يعني ضغط دم ولا سكر، ما يعني شلون مبتلى؟ ما يصير واحد يوقف مبتلى ويوقف يكمل اللي وراه. شلون أقدر أعيش أفضل حياة وفيني هذا الشيء؟ في الجسم واحد صار فيه مرض MS مثلا، واحد صار فيه شيء معين مثلا أثر عليه، ضعف في أداء الأجهزة كلية ولا إفرازات عاد اللي هو، يقول شلون أقدر أعيش أفضل حياة وهذا فيني. لكن يا جماعة النبي شيء، إحنا في شيء ثاني، هو يسأل نفسه بس ما يوقف، يا أخي أنا عصبي إيش تبون أسوي يعني؟ يعني هم عصب هذا؟ لا هذا مو صادق في السؤال. إحنا قلنا السؤال الرئيسي يوقف، يقول إيش أقدر أسوي أخفف من هالأمر. يا جماعة موضوعنا ما خلص، بس إن شاء الله ملحوقين خير. الله يعطيكم العافية.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت.
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
2: نافذة على التاريخ،
3: ألوان من الفنون،
4: من هنا
5: وهناك.
0: أخبار جهيد، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
6: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.
7: يا مال يا مال يا مال يا مال.
8: الحادية عشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تخلت فعليا عن خطط امتلاك سلاح نووي، وأنه سيتخذ قرارا بشأنها في وقت قريب. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 257 عملية ضد مواقع وتحركات ميليشيا الحوثي. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات وضربات على عدة مناطق في جنوب لبنان. الجيش السوداني يطلق عمليات نوعية تمهيدا لدخول غرب كردفان. قوات الحكومة الإثيوبية استعادت السيطرة على مطار بعاصمة تيغري. الرئيس الأوكراني يعلن تكثيف الهجمات على مصافي النفط الروسية، وموسكو تتوعد بمواصلة

0: صلة ضرباتها. المستشار الألماني يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من تصاعد المخاطر التي تهدد السلامة النووية في محطة زاباروجيا. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، في أمان الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن. وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: أبو المسكي لا يفنى بذنبك عفوه، ولكنه يفنى بعذرك حقده. فيا أيها المنصور بالجد سعيه، ويا أيها المنصور بالسعي جده. تولى الصبا عني فأخلفت طيبه، وما ضرني لما رأيتك فقده. لقد شب في هذا الزمان كهوله لديك، وشابت عند غيرك مرده. ألا ليت يوم السير يخبر حره، فتسأله والليل يخبر برده. وليتك ترعاني وحيران معرض، فتعلم أني من حسامك حده. وأني إذا بشرت أمرا أريده، تدانت أقاصيه وهان أشده. وما زال أهل الدهر يشتبهون لي، إليك فلما لحت لي لاح فرده. يقال إذا أبصرت جيشا وربه، أمامك رب، رب ذا الجيش عبده. وألقى الفم الضحاك أعلم أنه قريب بذي الكف المفرد.

الأدب. الأدب هو الثمرة العليا لتجارب الحياة الإنسانية وباعثها الفن، والأدب ضرب منه هو

يستريح وينام، ولا يعنيه إلا إحساسات بدن من جوع وشبع وعطش وري وبرد ودفء أو خطر وأمن. الطعام يحفظ حياة الجسد، أما الأدب فيحفظ ذاكرة الروح. وعي يفتح أمامنا بابا بالغ الجمال. الأدب لا يصف الإنسان فقط، بل يساعد الإنسان على اكتشاف ذاته. وأحدنا يشعر بالحزن فلا يعلم ما يدور في نفسه، ثم يسمع شطرا من منظوم القول فيقول: هذا ما كنت أشعر به، ولكنني لا أستطيع البوح إذ ينعقد لساني. بل هو إنسان يعي تجاربه التي تمر به، ويفهم التجارب التي يمر بها أبناء جنسه. تتفتح عينه لكل ما في الطبيعة والحياة من جمال، ويتسع قلبه لكل ما تعج به الحياة من عواطف. إنسان عميق الحس، واسع القلب، حديد العقل. إذا فرح فرح فرحا عميقا، وإذا حزن حزن حزنا جليلا. وهو إلى هذا ليس محبوسا في قفص جسمه، بل هو يشعر بشعور أبناء جنسه، ويشاركهم غبطتهم وأساهم. ذاك هو حظ الشاب الجوهرة، فما حظ الشباب حين يسمع القول؟ لقد أدرك هذه الحقيقة منذ العصر الجاهلي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أدركها رجل من الصعاليك، ولا نظن أنه تعلم في مدارس أو جامعات. عروة بن الورد: وإني امرئ عافي إنائي شركة، وأنت امرئ عافي إناءك واحد. أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجه شحوب الحق والحق جاهد؟ أقسم جسمي في جسوم كثيرة، وأحسو قراح الماء والماء بارد. هكذا لا يستمتع الإنسان الشاب بالحياة الإنسانية الكاملة إلا إذا أدرك أبعادها. يقضي حياته لا يكاد يشعر شعورا إنسانيا، يفرح فيكون فرحه فرحا أعجم، يكاد لا يزيد عن فرح الحصان بالمرعى أو ذاك الكائن بالبندق. يعبر عنه بأن يقهقه ويتمايل ويصخب ويقفز، تعبيرا تعرفه سائر اللبونات، ويألم فيكون ألمه ألما أعجم. إما أن يختزنه صدره فيلجأ إلى التقطيب والتململ والتذمر، وإما أن ينفجر به في ثورة من الزمجرة والنحيب. وهو إلى هذا محصور في دائرة نفسه الضيقة، يكاد لا يفقه من حوله أو يضطرب لاضطراب نبضات قلوبهم. ثم إنه غافل عن جمال الموجودات والأحياء، عاجز عن لذات الحياة العليا. فإذا حاول أن يستعين على كرب الحياة بالتلذذ، كانت لذاته جافية غليظة، لذات جسم بلا روح، لا تهذيب فيها ولا رقة ولا لطف ولا تسامي. لذات تزيده انحدارا ولصوقا بالأرض، وشبها بكائنات هو أرقى منها بلا شك. الفترة التي ينبغي أن يبدأ فيها تعرف الفرد إلى الأدب
هي فترة المراهقة.

حين يبدأ يتعرف الحياة، إذ يبتدئ دبيبها العجيب يغزوه، وهي في بلادنا الفترة من سن 12 والثامنة عشر على التقريب، وهي الفترة التي يقضيها أولادنا في المدرسة المتوسطة والثانوية. وألقى الفم الضحاك، أعلم أنه قريب بذي الكف المفدات عهده، فزارك مني من إليك اشتياقه، وفي الناس إلا فيك وحدك زهده. يخلف من لم يأت دارك غاية، ويأتي فيدري أن ذلك جهده. فإن نلت ما أملت منك فربما شربت بماء يعجز الطير ورده. ووعدك فعل قبل وعد، لأنه نظير فعال الصادق القول وعده. فكن في اصطناعي محسنا كمجرب، يبن لك تقريب الجواد وشده. إذا كنت في شك من السيف فابله، فإما تنفيه وإما تعده. وما الصارم الهندي إلا كغيره، إذا لم يفارقه النجاد وغمده. وإنك للمشكور في كل حالة، ولو لم يكن إلا البشاشة رفده. فكل نوال كان أو هو كائن، فلحظة طرف منك عندي نده. وإني لفي بحر من الخير أصله، عطاياك أرجو مدها وهي مده. وما رغبتي في عسجد أستفيده، ولكنها في مفخر أستجده. يجود به من يفضح الجود جوده، ويحمده من يفضح الحمد حمده. فإنك ما مر النحوس بكوكب، وقابلته إلا ووجهك سعده.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: قدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، قبل أن يعرف الإنسان اسمه، وقبل أن يرسم ملامح الآلهة على جدران المعابد، وقبل أن يعرف كيف يكتب كلمة واحدة، كان ثمة وجه يرافقه دون أن يراه، وجه يسكنه ولا يعرف صورته. كان يرى الجبال والوحوش والنار والسماء، ويراقب القمر يتبدل، لكنه لم يكن يعرف كيف يبدو هو نفسه. وربما كان أول اكتشاف للإنسان لم يكن نارا ولا حجرا ولا أداة، بل لحظة انحنى فيها فوق ماء ساكن، فرأى للمرة الأولى ذلك الكائن الذي ينظر إليه من أعماق الماء. من هنا بدأت حكاية المرآة، وهي حكاية تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تخفي وراءها انقلابا هادئا في تاريخ الوعي الإنساني. فبعد أن اكتفى الإنسان بالماء، بدأ يبحث عن أسطح أكثر ثباتا، حتى اكتشف حجرا أسودا لامعا يعرف باسم السبج، وهو زجاج بركاني طبيعي يمكن صقله حتى يعكس الضوء. وفي الأناضول ظهرت مرايا من السبج تعود إلى العصر الحجري الحديث، أي قبل أكثر من 8000 عام، وبعضها كان مصقولا بدرجة تسمح برؤية انعكاس الوجه بوضوح لافت بالنسبة إلى زمنها.

لم يكن الإنسان يومها يعرف شيئا عن قوانين الانكسار أو البصريات، لكنه كان يمارس العلم قبل أن يعرف اسمه، يجرب ويصقل ويلاحظ ثم يحتفظ بما اكتشفه ويورثه لمن يأتي بعده. وهذه واحدة من أعظم مفارقات التاريخ، أن الإنسان عرف كثيرا من أسرار الطبيعة قبل أن يمتلك اللغة العلمية التي

ثم انتقلت الفكرة من الحجر إلى المعدن، وظهرت المرايا المصنوعة من النحاس والبرونز في حضارات الشرق القديم ومصر، حيث كان سطح المعدن يصقل بعناية حتى يصبح قادراً على عكس الضوء. وفي مصر القديمة لم تكن المرآة مجرد أداة للنظر، بل ارتبطت بالزينة والمظهر والطقوس. وعثر على مرايا معدنية ذات مقابض أنيقة، وبعضها وضع في القبور، وكأن الإنسان لم يكن يريد أن يترك وجهه خلفه حتى في رحلته إلى المجهول. مع المرآة تغير معنى الوجه نفسه، فالإنسان لم يعد يرى ملامحه مصادفة فوق الماء، بل أصبح قادرا على مراقبتها وتمشيط شعره وترتيب مظهره وتزيين نفسه واكتشاف التفاصيل الصغيرة التي لم يكن يستطيع رؤيتها من قبل. وهكذا لم تعد المرآة تكشف للإنسان وجهه فقط، بل بدأت تكشف له فكرة جديدة، أن صورته يمكن أن تتغير، وأن مظهره شيء يمكن أن يصنعه ويختاره. ثم دخلت المرآة إلى عالم الفلسفة والأسطورة، وأصبحت صورة الإنسان عن نفسه موضوعاً للتأمل والتحذير معاً. وفي الثقافة اليونانية برزت حكاية نارسيس، الشاب الذي افتتن بانعكاس صورته حتى أصبح أسيراً لها. وكأن الأسطورة كانت تقول إن الإنسان قد يقع في حب الصورة التي صنعها لنفسه وينسى الكائن الحقيقي المختبئ خلفها.

0: كانت المرايا القديمة مختلفة جذريا عن مرايانا اليوم، فلم تكن تعكس صورة صافية ومضيئة كما تفعل المرايا الحديثة، بل كانت الصورة أضعف وأحيانا مشوهة تبعا لجودة المعدن ودرجة صقله. ولذلك كان الوصول إلى مرآة قادرة على إظهار التفاصيل الدقيقة امتيازا لا يتوافر للجميع. وكانت المرآة في بعض العصور شيئا ثمينا أكثر مما نتخيل. ثم جاءت مرحلة غيرت تاريخ المرآة إلى الأبد، عندما بدأ الزجاج يدخل في صناعتها بصورة أكثر تطورا، وبلغت صناعة المرايا الزجاجية ذروة لافتة في أوروبا خلال عصر النهضة، ولا سيما في البندقية وجزيرة مورانو. وأصبحت المرايا الكبيرة المصنوعة من الزجاج سلعة فاخرة، حتى إن امتلاك مرآة ضخمة كان في بعض البيوت الأوروبية علامة على الثراء والمكانة.
1: عمق التاريخ.
0: مع الثورة الصناعية خرجت المرآة من قصور الأغنياء إلى البيوت والشوارع والمتاجر، وأصبحت شيئا مألوفا إلى درجة أننا لم نعد نتساءل عن المعجزة الكامنة فيها. نحن اليوم نمر أمام المرآة عشرات المرات، ننظر إلى وجوهنا بسرعة، نعدل شعرنا أو ملابسنا ثم نمضي، وكأن انعكاسنا أمر طبيعي لا يستحق التأمل. لكن المرآة في حقيقتها لا تخبرنا بكل شيء عن أنفسنا، إنها تعرض الوجه ولا تعرض الذاكرة ولا الخوف ولا الأحلام ولا الندم ولا ذلك العالم الخفي الذي يجعل الإنسان هو الإنسان. قد ترى وجها يبتسم، لكنك لا تستطيع أن ترى ما الذي أثقل قلب صاحبه قبل لحظات. هنا تكمن المفارقة الكبرى، فالمرآة لم تمنح الإنسان الوعي بذاته، فالإنسان كان يعرف نفسه ويعرف الآخرين قبل أن يرى انعكاسه، لكنها منحته شيئا مختلفا، منحته صورة خارجية عن ذاته، جعلته قادرا على الوقوف أمام نفسه كما يقف أمام

شخص آخر وأن ينظر إلى وجهي من مسافة لم يكن جسده يسمح بها. منذ تلك اللحظة أصبح للإنسان ثلاثة وجوه: وجه يعرفه في داخله، ووجه يراه الآخرون، ووجه تكشفه المرآة. وبين هذه الوجوه الثلاثة نشأت أسئلة الهوية والصورة والانطباع، وربما نشأ معها ذلك القلق الإنساني القديم. هل نحن ما نشعر به عن أنفسنا، أم ما يراه الآخرون فينا، أم ما تقوله لنا المرآة؟ هنا يبلغ عمق التاريخ مداه، فالحضارات العظيمة لم تبدأ كلها بصوت المعارك، ولا تقاس التحولات الإنسانية دائما بعدد المدن التي بنيت أو الممالك التي سقطت. أحيانا يبدأ التحول في لحظة صامتة جدا، حين ينحني إنسان مجهول فوق ماء ساكن فيرى وجها لم يره من قبل، ثم يرفع رأسه متسائلا دون أن يعرف بعد أن ذلك الوجه سيكون أعظم اكتشافاته وأشد أسراره غموضا: نفسه.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي حوش الهنا. تأليف مصعب السالم. إخراج محمد جمال الشرطي.
2: اسمع يا ابو فهد، الشغل مو عشوائي، احنا ما نبي لا قهوه ما ادري شلون صايره ولا بخور يقضي علينا ويكتم نفسنا. الفلوس الحين بالتكنولوجيا والخدمات السريعه. انا فكرت بتطبيق سميته وصلها.
3: اوف،
2: ايه، نربط فيه بقالات ومطاعم المنطقه ببيوت الجيران، وكل طلبيه يوصلها قيوم ناخذ عليها نسبه.
3: والله منتهين يا ابو راشد. انا لو ما اعرفك كان قلت هذا بزنس مان، بس مقتر. والله فكره ذكيه يا ابو راشد، بعيده عن المطبخ وعور الراس والدخنه اللي ذبحتنا. بس عاد علمنا هالسيستم مال البرنامج، نفسه مال البرنامج هذول اللي البرنامج لو نسويه برنامج يعني نقدر اي واحد يستخدمه.
2: اوف، ماكو شيء صعب هاليومين يا اخوي. اف عليك يا ابو فهد، نقدر نضبط الموضوع كله وبوقت قصير. ها ايش رايك؟ نتوكل على الله ونوقع الشراكه الحين.
3: ها توكلنا على الله. شوف، يجيب القلم يا ابو راشد وخلنا نبدي.

0: ونخطط مشروع المستقبل
1: فوقه.
2: هلو يا ناس، انت في جوان، انت يبي اغراض جمعيه وما يبي يطلع بالهر والغبار، لا يسوي خوف. الحين كابتن غيوم يجي طيران مع سيكل سريع مع ابلكيشن
3: وصلها،
2: وين بابك
3: حصلها.
2: فهد يسوي سيستم، ابو فهد يدفع فلوس واجد وانا يركض سيده حق بيت مال انت. احنا نجيب كل شيء.
4: شفت يا ابو فهد، التجاره مو قهوه مسمومه ولا عطور تحرق الفريج، لا لا، التجاره تطورت. تطبيق وصلها الفريج، نربط بقالات ومطاعم المنطقة ببيوت الجيران وناخذ نسبة على كل طلب.
0: عيس وانا اقول من الفلوس، اول مره اشوف الفلوس، والله طلعت منتهين يا ابو راشد. كافي نضمن فلوسنا بدون جدر ولا دخان. ها يا فهد، كل شيء مضبوط، اشتغل السيستم جاهز،
5: كل شيء تمام. سويت اطلاق رسمي للابليكيشن وحطيت قيومه، هو الكابتن ورئيس أسطول التوصيل بالقاري ماله.
6: عسى ما شار براشد بكبره ده الشريك ومعاكم بالصالة، الله يستر من تاليتها. بعدين هذا قيوم، هذا قيوم قيوم يضيع داخل بيتنا، تبونا يوصل طلبات الفريج كله.
7: يما أول طلبات دشت السيستم، طلبين بنفس الدقيقة، طلب من بيت أم ناصر يبون ثوب صلاة جديد من الخياط، وطلب من بيت أبو مبارك يبون أربع حبات زبيدي.
4: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، بارك يا رب. يبلش شاس يا فهد، خل قيوم يطير فيهم بسرعة.
5: يلا قيوم، اخذ الثوب حق بيت أم ناصر ويب سمج حق دوانية مبارك. يلا بسرعة.
2: حاضر بابا فهد، ثوب يروح يمين، سمج يروح يسار، قاري جاهز للطيران.
7: ألو، نعم خالتي أم ناصر. ها؟ شنو؟ كرتون زبيدي؟
0: شو تقول هذه؟ سمك عند أم ناصر؟
4: هلا أبو مبارك، بشر، عسى السمك راهي. شنو؟ ثوب صلاة مطرز بدانتيل وردي ومبخر؟
6: يا فضيحتكم بالفريج، يا فضيحتكم بالفريج. يلا اخذوا قيوم، بدل الاكياس، الحين الحريم ياكلون زبيدي والشياب اللي بالدوانية لابسين اثواب صلاة. يا قيوم
2: قاري يطيب نص الشارع وانا يخربط بين كيس ابيض وكيس ازرق. سيستم مال فهد يسوي لوكيشن قلت بابا.
5: الابليكيشن علق يا جماعة. السيستم دمج الطلبات ببعض،
4: خربت سمعتي مع ديوانيات الفريج. يا ابو فهد، ما حظك وحظ تطبيقك الفاشل. رجع لي فلوس الشراكه الحين.
5: عمي مو هذه فكرتك.
4: كب ولا كلمه.
5: ها، باول غلطه تبيع مشروعنا، ايش فيك؟
4: ما ابي اسمع ولا كلمه، ابي فلوسي.
0: اي فلوس فالوس. يا ابو راشد يا حبيبي، فهد صرف على سيرفرات.
4: شنو؟
0: سيرفرات الموقع والاستيكرات.
6: هذه تالي التكنولوجيا والشور العوى. يلا قعدوا الحين، رقعوا الفضايح، انفضحنا.
0: ما قلت لك كله متشائمة، ترى ما حد قاعد يخسرنا إلا تشاؤمة.
8: إلى اللقاء في الحلقة القادمة. المسلسل الإذاعي حوش الهنا. تأليف مصعب السالم. إخراج محمد جمال الشطي.

في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد.

وتبقى مصلحتك فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية. أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقايا الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم.
14: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
13: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة

0: محسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: والجلال فضت ظلالك بالهدى كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

0: أتيت.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد الملا صالح. يقع هذا المسجد في منطقة الصالحية في شارع فهد السالم، حيث أسسه الشيخ سالم مبارك الصباح رحمه الله من ماله الخاص في عام 1338 للهجرة الموافق لعام 1919، وقد أنفق على بنائه 20,000 روبية ووضع أول حجر في أساسه الشمالي، وكان الوكيل والمشرف على بناء هذا المسجد الملا صالح من قبل الشيخ سالم الصباح، وهو صالح بن الملا محمد بن صالح بن عبد الله العبد الرحمن، وينتمي إلى قبيلة عنز العريقة. ولد الملا صالح في عام 1296 للهجرة الموافق لعام 1878 في فريج للشيوخ بمدينة الكويت، ولقد ذاق مرارة اليتم وهو في 8 من عمره، وأدخل الكتاتيب فتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. وكان والده قبل أن يتوفاه الله قد أوكل أمر رعايته إلى صديقه الحميم الشيخ عبد الله بن صباح الثاني، وكان قد تولى حكم الكويت آنذاك، فرعاه رعاية طيبة حتى توفاه الله. ووفاء لصديقه الملا محمد، أوصى الشيخ عبد الله أخاه الشيخ محمد بن صباح الثاني وهو الحاكم السادس لدولة الكويت بالاستمرار في رعاية صالح. وعندما تولى الشيخ مبارك بن صباح الحكم في ذي القعدة في عام 1313 وعلى خطى أخويه، استمر في رعاية الملا صالح، وكان قد بلغ 31 من عمره، فضمه إلى مكتبه للاستفادة من مهاراته وخبراته. لا نزال معكم مستمعين الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. ظل الملا صالح بالعمل في مكتب الشيخ مبارك حتى أصبح السكرتير الأول لحكومة الكويت، أو رئيس الكتاب كما كان يسمى، منذ عام 1906 حتى عام 1941. قبل وفاته بسنتين أصيب بمرض ضيق التنفس، فنهاه الأطباء عن الصيام فأبى الانصياع لنصائحهم، وقال عصينا أوامر الأطباء وأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا صوموا تصحوا. وكان عند حسن ظنه بربه فصام رمضانين ولم يفطر، وتوفي في عام 1958 قبيل أذان المغرب عن عمر جاوز 82 سنة هجرية تقريبا. إلى هنا مستمعينا الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة في أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

0: القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني
0: سالكا درب الشهامة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب

0: من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
1: أزاهير العرب.
0: تقول العرب: حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

ألحان الحنين بأقلام البنين. تتنزل في محاريب البر قواف منصورة، وترتسم على أعتاب الصدر الرحيم رياض معمورة، حيث تغدو الأم وطنا مأمونا وحصنا مصونا، يحمي فؤاد المرء من الردى ويهدي خطاه في عماء المدى. ولم يكن مجيء هذا الشجن المسكوب شأنا هينا مطلوبا، بل هو فيض نفس تبكي النماء الأول، وتشتق من الصفاء سيرة لا تتحول، لتغدو الكلمات للأرواح راحة، وفي أنفاس الندى صراحة، فتتوهج منارات البيان لتبوح بأسرار هذا الحنان. ينقل لنا هذا الأثر الأدبي أمانة الوداد، ويسكب فيه الرواة جواهر الاعتقاد. فالابن يرى جماله المسطور قبسا من هديها الموفور، بعد أن نحتت قبلات التحنان فوق ثغره شواهد الإحسان. وتتجلى دلائل البر حينما يصير بقية لعطرها الأنيق، وتسرج ملامحه أنوار التبتل لعهدها الوثيق، معلنا أن كل سعي لإيفاء هذا النيل الراحم يبقى قطرات يسيرة تعجز عن شكر الماضي والقادم. فتعلو هذه المعاني الرفيعة مقاما وتزداد نورا وإعظاما حينما تنساب قوافي القصيدة بأبيات شاعرها حين يقول: يا من ترون الحسن في وجهي، أنا من حسن أمي قد أخذت قليلا، في كل موضع قبلة قد أنبتت حسنا على وجهي فصرت جميلة، وأنا بقية عطرها، ولقد غدا هذا القليل على الكثير دليلا، عيناي ميقات لها كم أحرمت من طرفها وتبتلت تبتيلا، فلتنظروا في هذه أو هذه في كل عين أسرجت قنديلا. أماه طفلك لم يزل في شيبة يشتاق ضمة ساعديك الأولى، أماه نيل الحب وفي فمي قطرات حب كيف توفي النيلة.

تتشابه الحروف في لفظها وتتباين في عمقها، فترى في الكف عن النطق نغما يسلب الألباب ويفتح للفكر كل باب، إذ ليس كل من كف لسانه قد بلغ شانه، ولا كل من غاب صداه قد حضر رشده وهداه. فالإمساك عن الكلام روعة تتجلى فيها حقائق الأحكام، وتنكشف بها أسرار المعاني للأفهام. يتضح الفرق بين الصمت والسكوت حينما نعلم أن السكوت هو ترك الكلام مع القدرة عليه، وبهذا القيد المقصود يفترق عن الصمت، إذ لا نشترط في الصمت أن يكون صاحبه قادراً على النطق. يمتاز الصمت بطول مدته، فمن أطبق شفتيه لحظة فقط يقال عنه ساكت، ولا نسميه صامتاً إلا إذا طال هذا الإمساك وامتد. السكوت امتناع عن الحديث، سواء أكان في حق أم في باطل. أما الصمت فهو التنزه عن قول الباطل مع البقاء على قول الحق، ولأن الصمت أعمق أثراً فإنه يستعمل لمن يملك قوة النطق ولمن لا يملكها. لذلك يقال للجماد الذي لا نطق فيه صامت ومصمت، بينما السكوت فعل لا يكون إلا لمن يملك القدرة على الكلام ثم يتركه. وإذا نظرنا إلى منابت هذه الصفات نجد أن الصمت يولد من رحم الأدب والحكمة، بينما السكوت ينبعث من دواعي الخوف والرهبة. في الصمت والسكوت يشد الشاعر فيقول: الصمت للمرء حليف السلم، وشاهد له بفضل الحكم، وحارس من زلل اللسان في القول إن عي عن البيان. إن السكوت يعقب السلامة، فرب قول يورث الندامة. في نهاية المطاف يتبين أن السكوت الذي يتولد من الخوف هو ترك للحديث مع القدرة عليه، بينما الصمت الذي يتولد من الأدب والحكمة هو كف اللسان عن الباطل دون الحق. فما أصدق قولهم: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وما أعمق ما قيل في سحر الصمت: الصمت زينة للعالم وستر للجاهل.

قصة مثل. أهلك والليل. إن الحزم ملاذ السائرين، واليقظة سياج الآمنين، فما خاب من تدبر مآلات أمره، ولا هلك من جعل الحيطة ديدنه في دياجير الظلمة والغربة. لقد جرى منطق العرب عبر أمثالها للتحذير، فأوجزوا في القول مع حسن التدبير، وفي ذلك يقول المثل أهلك والليل. أهلك والليل مثل عربي أصيل.

التفصيل يراد به أن تذكر أهلك وبعدهم عنك لتحميهم، وأن تحذر الليل وظلمته كي لا ترومهم، فهما هلاك لمن فرط في الحزم وأضاع بادرة العزم. فما أجدر بالمرء أن يستصحب الحذر رفيقا، وأن يجعل الشوق للأهل دافعا للسلامة، ليعبر لجج المخاطر بعين بصيرة وقلب حذر، مستذكرا المثل العربي: أهلك والليل.

0: ليلى الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى.
1: أزاهير العرب.
2: سعة اللفظ في مقام الضيافة. اتضحت مرونة العربية في ألفاظ يستوي فيها المفرد والجمع لتمنح البيان سعة ودقة، كما نقله أهل اللغة وأيده التنزيل. فكثيرا ما نسمع قولهم هم ضيفي بإفراد الخبر مع الجمع، أو هم ضيوفي بالمطابقة، وكلا الاستعمالين صحيح وسائغ. جاء في لسان العرب أن الضيف يكون للواحد والجمع، وهي سمة للمصدر، وبعض المشتقات التي يستوي فيها التذكير والتأنيث والإفراد والجمع. فبإمكانك أن تقول هم ضيفي وهم ضيوفي، فكلاهما في لغة العرب جائز. هكذا تبقى لغتنا العربية بحرا زاخرا بالوجوه البليغة، يجمع بين الإيجاز والتمام، ويحفظ للمتكلم فصاحة المقال.
1: أزاهير العرب.
2: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا، كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

تقبلوا تحيات فريق العمل، إعداد وتقديم فيصل حمود الشمري، ما بين دفتين، إخراج سعود الحربي.

ما بين دفتين، الحلقة الثانية، الجاحظ عاشق الكلمة. البصرة التي صنعت أديبا. ليست كل المدائن متشابهة، فمنها ما يعرف بالتجارة، ومنها ما يعرف بالصناعة، ومنها ما يصنع التاريخ بالعلم والمعرفة. وفي القرن الثاني للهجرة كانت البصرة واحدة من أعظم مراكز العلم في العالم الإسلامي، فيها حلقات العلم ومجالس الأدباء وأخبار الشعراء ومناظرات العلماء. وفي هذه البيئة ولد فتى سيصبح بعد سنوات من أشهر كتاب العرب، إنه أبو عثمان عمرو بن بحر، الذي عرفه الناس باسم الجاحظ، ولقب بهذا اللقب لبروز عينيه. لم ينشأ الجاحظ في بيت مليء بالثروة والنعيم، بل عرف بساطة العيش منذ صغره، ولكنه امتلك ثروة أعظم من المال، ثروة الفضول العلمي وحب المعرفة. كان يستمع إلى العلماء ويحضر المجالس ويحفظ الأخبار والأشعار ويكثر من السؤال والتأمل، ومع الأيام أصبح من أشهر طلاب العلم في البصرة. وكانت البصرة يومئذ مدرسة متكاملة يجتمع فيها علماء اللغة والأدب والفقه والكلام، فنهل الجاحظ من هذه الموارد المتنوعة. ولهذا لم يكن أديبا فقط، بل كان مفكرا ومراقبا دقيقا للناس والحياة.

بين دفتي كل كتاب فكرة ولدت، أو حكمة نقلت، أو تجربة حفظت، ومن هنا تبدأ رحلتنا في ما بين دفتين.

أصحاب التراجم أنه كان يقبل على الكتب إقبالاً شديداً ويقضي الساعات الطوال في المطالعة والبحث، ولم يكن يقرأ في فن واحد، بل تنقل بين اللغة والأدب والتاريخ والأخبار وغيرها من العلوم. وربما كان هذا التنوع من أهم أسباب نبوغه، فعندما نقرأ كتبه نجده ينتقل بسلاسة بين القصة والحكمة والمشاهدة والتعليق. ولم يكن الجاحظ يحدث الناس من برج عال، بل كان يحدثهم عن الحياة التي يعيشونها. كان يراقب البائع والمشتري، والمعلم والتلميذ، والغني والفقير، ثم يصوغ ما يراه في أسلوب مشوق وممتع، ولذلك قرب من الناس وبقيت كتبه تقرأ على مر العصور. ومن أجمل ما نتعلمه من قصة الجاحظ أن العلم لا يأتي من القراءة وحدها، بل من تأمل الحياة أيضا. فالكتاب يعلم، والتجربة تعلم، واجتماعهما يصنع شخصية متميزة.

بعض الكتب تقرأ لمرة واحدة، وبعضها يقرأ مرة بعد أخرى، وهناك كتب تبقى حية كلما مر الزمن ازدادت قربا من القارئ.

مرت قرون طويلة على رحيل الجاحظ، وتغيرت دول ومدن وأحوال كثيرة، ولكن اسم الجاحظ ما زال حاضراً في كتب الأدب والثقافة. ولعل السر في ذلك أنه لم يكن لزمنه فقط، بل كتب عن الإنسان وطبائعه، وعن العلم والمعرفة، وعن المشاهد التي تتكرر في كل عصر. وقد ترك عدداً من الكتب المشهورة، من أبرزها البيان والتبيين والحيوان والبخلاء، وكل كتاب منها يحمل عالماً خاصاً من الأفكار والمشاهد والحكايات. وفي حلقتنا القادمة سنفتح أشهر كتبه، ونقف مع كتاب جعل الكلمة محوراً للفكر والأدب، إنه كتاب البيان والتبيين. فما قصته؟ وماذا أراد الجاحظ أن يقول من خلاله؟ ولماذا بقي حياً بعد أكثر من 1000 عام؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء المقبل بإذن الله.

من بين الدفتين ولدت أفكاره وانتقلت معارفه وحفظت تجاربه وتعارفت حضارات، وما زال الكتاب أحد أجمل الجسور بين الماضي والحاضر.

كنتم أيها المستمعون مع برنامج ما بين دفتي، حيث لا نقرأ الكتب فقط بل نقرأ الحكايات التي صنعتها والأفكار التي أبقتها حية إلى اليوم. إلى اللقاء.

تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد والتقديم فيصل حمود الشمري، ما بين دفتين للمخرج سعود الحربي.

0: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم، حياكم الله معنا في بداية هذا الأسبوع وجلسات بورصة الكويت وكذلك برنامجكم الشمولي المؤشر، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعيا في مستهل تعاملاتها لهذا اليوم الأحد، تزامنا مع صعود لخمسة قطاعات وإلغاء الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي. كما ارتفع مؤشر السوق الأول والعام بعشرة أو العشرة في المئة، وكذلك بل العشر واحد من العشر في المئة وربع النقطة في المئة على التوالي، وصعد الرئيسي 50 ب16 نقطة في المئة، ونما الرئيسي ب14 نقطة في المئة عن مستوى الخميس الماضي. يشار إلى أن بورصة الكويت تبدأ إلغاء الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي باعتبارا من اليوم الأحد، وبدء كذلك تطبيق الهيكل الجديد لعملات التداول والتقاص والتسوية، وسجلت

بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بلغت قيمتها 5,300,000 دينار وزعت على 21,200,000 سهم بتنفيذ 2,080 صفقة. وارتفعت 5 قطاعات يتقدمها التكنولوجيا 5 نقاط وربع النقطة في المئة تقريبا، بينما تراجعت 6 قطاعات في مقدمتها التأمين بنقطة وثلاث الأجزاء من الأعشار في النقطة في المئة، واستقر قطاعين 2. أما الآن مستمعي الكرام نأخذكم في جولة مع أبرز وأهم إعلانات السوق الكويت الأوراق المالية، حيث أعلنت بورصة الكويت عن منح وكالة EM Best شركة الأولى للتأمين التكافلي تصنيف القوة المالية بدرجة B مقبول وتصنيفا ائتمانيا طويل الأجل للجهة المصدرة بدرجة BB مقبول مع نظرة مستقبلية مستقرة لتلك التصنيفات. تعكس هذه التصنيفات مستمعين وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد قوة الميزانية العمومية للشركة والتي تقيمها وكالة AM Best بأنها قوية، إلى جانب أدائها التشغيلي الذي تقيمه بالهامشي وملف أعمالها المحدود وإطار إدارة المخاطر المؤسسية ERM الذي تقيمه بالهامشي. ولفت البيان إلى أن أولى تكافل تعمل وفق نموذج المضاربة، إذ يتولى صندوق المساهمين إدارة عمليات التكافل ويشارك في نتائج الاستثمار والاكتتاب الخاصة بحملة الوثائق بحصة مضارب تصل إلى 50%. كما أعلنت شركة مجموعة الخليج للتأمين صدور موافقة وحدة تنظيم التأمين لإصدار سندات دين دائمة جديدة مصنفة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار كويتي واسترداد السندات القائمة. وأشارت الخليج التأمين في إفصاحها لبورصة الكويت اليوم الأحد إلى أنه تم تعيين شركة كامكو للاستثمار كمدير الإصدار الوحيد وكمستشار الهيكلة لعملية الإصدار. وحسب آخر بيانات معلنة فقد حققت المجموعة أرباحا في النصف الأول من عام 2026 بقيمة بلغت 23,760,000 دينار بزيادة قدرها 89% و20 نقطة في المئة عن مستواها البالغ 12,560,000 دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

فيما أعلنت بورصة الكويت مستمعينا الكرام موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية المؤجلة لشركة المعدات القابضة على عدد من القرارات، أبرزها تغيير اسم الشركة إلى شركة زمام كابيتال القابضة وتعديل بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي، إلى جانب إجراء تغييرات على تشكيل مجلس الإدارة. كما تمت الموافقة على انتخاب بدر محمد المطوع عضوا مكملا لمجلس الإدارة، وانتخاب إبراهيم عبدالله الخزام عضوا احتياطيا أول، ومحمد الحميدي محمد العجمي عضوا احتياطيا ثانيا. يشار إلى أن المعدات قد تحولت إلى الربحية بالنصف الأول من العام الحالي بقيمة قدرها 308,350 دينار مقابل خسائر بلغت قيمتها 42,860 دينار لنفس الفترة من عام 2025. أخيرا مستمعي الكرام، وافق مجلس إدارة شركة سنام القابضة على استحواذ الشركة التابعة سنام كابيتال القابضة على نسبة 55% من رأس مال شركة بيت المال خليجي، شركة مساهمة سعودية مقفلة، مقابل مبلغ 27 مليون ريال سعودي، ما يعادل 2,215,500 دينار كويتي. وكشفت سنام في إفصاحها لبورصة الكويت اليوم الأحد أنه سيتم الإفصاح لاحقا عن الأثر المالي عند الانتهاء من الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة. وحسب آخر بيانات معلنة، فقد حققت سنام أرباحا بلغت قيمتها 970,070 دينار خلال النصف الأول من عام 2006.

0: 20 بزيادة قدرها 159 نقطة و17 نقطة في المئة عن مستواها البالغ 373,480 دينار في الفترة ذاتها من عام 2025. أما الآن مستمعي الكرام فننتقل بكم إلى السوق السعودية حيث نتعرف على أبرز ما جاء في جلستها لهذا اليوم وهي بداية جلسات هذا الأسبوع. كانت قد في الجلسات الأسبوع الماضي وحتى ما قبل ذلك وقد استقبلت الربع الأخير بتراجعات، كان أيضا هناك ارتفاعات لشركات وأخرى تشهد بعض التراجعات. دعوني لا أطيل في المقدمة وأرحب بضيف الكريم الأستاذ والمحلل المالي شجاع السلطان. أستاذ شجاع مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا بك بالسادة المستمعين،
0: حياك الله معنا في هذا اللقاء. أتحدث عن إن كانت هناك منطقة جديدة تشكل هذه الجلسة لهذا اليوم، عن تلك المناطق التي كانت في الأسبوع الماضي ونحن قد دخلنا هذا الربع الأخير من هذا العام 2026.
1: نعم، اليوم السوق السعودي أداء حقيقة إيجابي للغاية، يسجل ارتفاع الآن 140 نقطة، ارتفاعات جيدة تدفع المؤشر إلى مستوى 10,530. السوق كان في الأسبوع الماضي كسر مستويات 10,600 انخفاضا، اليوم هو يقترب منها عودة إلى 140 نقطة، مدعوم ببعض الأخبار الإيجابية صادرة عن هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالتنظيمات، ومدعوما أيضا بتحسن الأداء في أسواق البترول، الصادرات، حجم الصادرات وما إلى ذلك، وأيضا مدعوما بالنتائج المالية. اليوم استهلت بعض الشركات إعلان نتائج مالية للربع الثالث، جميع عوامل إيجابية اجتمعت مع بعض، بالتالي قادت المؤشر اليوم إلى مكاسب ممتازة. يعني نحن نتحدث عن مكاسب 140 نقطة، السوق يحافظ على هذه المكاسب، يعني ليست 140 نقطة للحظة ثم عاود الانخفاض. السوق تقريبا منذ بداية التداولات حتى الآن هو يحافظ على سلسلة وقوة هذه المكاسب. السيولة النقدية الآن متداولة نتحدث عن 1,400,000,000. حتى الشركات اليوم، شركة المراعي السعودية أعلنت نتائج مالية في الربع الثالث كانت أداء جيد، نمو 1% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وأيضا تماسك في الأداء في 9 أشهر مقارنة 9 أشهر من العام الماضي، فبالتالي اليوم السهم يتفاعل مع هذه الأخبار ويرتفع قرابة 4%. اعتقاد أن اليوم الأداء في السوق يعني محفز للغاية لكل من يعني يرغب بالاستثمار وما شابه، وأيضا يعوض جزء من بعض التراجعات التي تحدثت في الأسبوع الماضي.
0: جميل. التساؤل أستاذ شجاع، ما الذي يحتاجه السوق السعودي لعدة جلسات أو حتى بعض الأخبار المحفزة التي تفضلت وذكرت بأنها هي التي حفزت أيضا السوق، منها الأخبار الإيجابية تنظيمات وحجم الصادرات وإعلان نتائج، كم يحتاج السوق حتى يعود إلى سقفه السابق 11,000 نقطة؟
1: تقريبا 400 تقريبا و70 نقطة تبعدنا عن 11,000. السوق الاعتقاد انه مهيئ للعودة ل 11,000، لكن يحتاج الى بعض الاخبار الايجابية المحفزات كما هو الحال اليوم. النتائج المالية قد تلعب دور في الفترة القادمة بلا شك في حركة، لكن ايضا القرارات التي تصدرها هيئة السوق المالية المتعلق بالتنظيمات وما الى ذلك انا اعتقاد انها ستعود بالنفع على اداء السوق. اليوم الهيئة السوق المالية تتخذ مجموعة قرارات، هذه القرارات جميعها تصب في مصلحة السوق لتخفيف بعض القيود على المستثمرين سواء الأجانب، أيضا حركة السوق وحركة الأسهم أثناء التداولات، أيضا فيما يتعلق بالسيولة المستثمرة في السندات خارج المملكة سقف وضع سقف لذلك، أيضا فيما يتعلق بمجالس إدارة الشركات ومسؤولياتها، جميعها قرارات حقيقة يعني تدفع السوق نحو مزيد من العطاء الإيجابي. السوق اليوم يستقبل قرارات معينة صدرت بارتفاعات، وأيضا نتحدث عن بلا شك عن محاولة للمؤشر لتعويض بعض الخسائر التي حدثت الأسبوع الماضي. لا ننسى أيضا نتائج مالية اليوم سهلت فيها شركة المراعي حقيقة نتائج جيدة، بعض الأخبار إيجابية على بعض الشركات أعلنت هذا اليوم صباحا، جميع عوامل إيجابية مجتمعة، سعر البترول أيضا جيدة، فبالتالي أنا اعتقادي أن السوق بمستويات الحالية ربما يحتاج فقط بعض الوقت لتماسك 10,500 على مدى الأيام القادمة، ومن ثم يحتاج أو اختراق مستويات 10600.

0: اعتقادي سواء اليوم أو غدا، النجح في اختراقها غدا بإذن الله،
1: وهي قريبة ليست بعيدة.
0: نعم أنا اعتقادي ستتحول إلى نقطة دعم طيب. مهمة جدا لحركة السوق.
1: مليار و400 مليون، نحن نتحدث في السابق يعني قبل الإجازة التي خرجت بها أنا، كنا نتحدث عن 3 مليار و4 مليار و3 و2 مليار، الآن تذكر بهذه الإيجابية والسيولة مليار و400 مليون، أيضا مع هذه المحفزات وهذه الأخبار المحفزة وهذه الإيجابية ب 140 نقطة ارتفاعا، هل السيولة بهذا الشكل مقبولة جيدة ممتازة؟
0: نحن نتحدث السيولة في منتصف جلسة التداول الآن، ربما نصل نهاية عملات 3 مليار وأكثر. أضف إلى ذلك أن اليوم يوم الأحد دائما عادة تكون السيولة أقل من بقية الأيام، ربما تتعلق باستثمارات الأجانب وحركة الأجانب اعتبارات إجازة لدى بعض المؤسسات والمؤسسات الأجنبية، لكن اليوم 3 مليار مع ارتفاع مؤشر جيد. الأمر الآخر
1: كشيء مجمل يعني إجمالي 3 مليار، نعم
0: نعم أعتقد أنه جيد، ارتفاع مؤشر يعتبر جيد على المستهل الأسبوع أنا أراه جيد. أيضا الشركات اليوم المرتفعة الآن 227 شركة خضراء، 10 شركات ثابتة سعريا و32 شركة و33 شركة باللون الأحمر، يعني القوة تميل للإيجابية ارتفاع حتى في الشركات، يعني طيب. تزامن ارتفاع معظم الشركات مع ارتفاع المؤشر، وهذا يدل على زخم إيجابي حقيقة.
1: ذكرت أكثر مرة الأخبار التنظيمية والتي هي تعتبر محفزة، هل لك أن تعطينا أحد هذه الأخبار أو التغييرات التي فرضها السوق فلذلك انجذب معها السوق من ناحية الإيجابية؟
0: نعم، هيئة سوق المالية أصدرت مجموعة قرارات حقيقية في الأيام الماضية تنظيمية تدفع السوق نحو المزيد من الأداء الإيجابي، يعني كثير منها. أضرب لك مثال فقط، قرار بدأ تنفيذه اليوم يتعلق بأوامر السوق، أوامر الشراء بسعر الماركت أو بسعر السوق، كان في قرار سابق أنه يتوقف عند السعر القادم، اليوم أمام المتداول 5 خانات يستطيع بأمر واحد أن ينفذ عليها. أنا أعتقد أنه هذه قرارات تنظيمية فنية تكتيكية ربما في تعاملات السوق لكنها تنعكس الحركة. أيضا قرار آخر يتعلق بالبيع بما يسمى نظام البيع اللاحق لإعادة الأسهم تقوم بها بعض المؤسسات المالية، بيع أسهم ثم إعادة شرائها بسعر أقل، فرضت هيئة السوق المالية السعودية قرار أن يكون هذا بموافقة المستثمر خطيا أو كتابيا، لأنه بعض المستثمرين لا يعلمون الإجراءات مثل هذه الإجراءات، وهذا يضغط على حركة الأسهم، يكون بيع مثل ما عودة لاحقا بسعر أقل، ومؤسسات المالية قد تكون تستفيد من الفروقات السعرية. فهي قرارات قد تكون فنية التي بدأت اليوم، لكنها قرارات مهمة لحركة السوق.
1: هذا ما جعلني أتساءل.
0: قرارات أشمل، نعم قرارات أشمل تتعلق بالسيولة، سيولة الصناديق والمستثمرين السعوديين في الأسواق الدولية متعلق بالسندات أو الصكوك، وضعت سقف 5% من قيمة المحفظة، وانت تعود بقية الأموال إلى المملكة أو استثمار في السندات والصكوك في المملكة وفي المنطقة. أيضا هناك مجموعة قرارات تتعلق بمجالس إدارات الشركات والمحفزات، أيضا هناك قرار مهم من اعتقادي أنه راه مهم فيما يتعلق بفرض على إدارات الشركات مرتين سنويا شرح للمستثمرين آلية النتائج، أسباب التراجع، أسباب الارتفاع، أسباب الاستقرار، الآثار المالية على الشركة، بحيث يكون المستثمر على اطلاع تام فيما يتعلق بخلفية تلك النتائج، ولا يتوقف يقرأ أرقام ولا يعلم ما وراءها.
1: الأستاذ شجاع السلطان من السوق السعودية، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مستمعي الكرام من السعودية، نعود إلى الكويت، السوق الكويتية، سوق البورصة الذي يعاكس ما كنا عليه في الجلسة الماضية في بداية هذا الشهر الخميس الماضي في التراجعات. اليوم فيها تشهد أو شهدت القطاعات في مستهل التعاملات لهذا اليوم الأحد ارتفاعات، وبلغت هذه الارتفاعات في السوق الأول 10.5% وربع النقطة في المئة وكثير أيضا، لكن ما الذي آلت إليه الجلسة؟ هذا ما سنعرفه مع ضيفنا والمحلل المالي الأستاذ حسن ومجدان. أستاذ حسن مساء الخير.
2: نواف أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت،
1: حياك الله معنا في هذا اللقاء. قبل أن أدخل في موضوع الجلسة أو ما الذي آلت إليه الآن، بين يدي خبر ذكرناه للمستمعين في بداية

0: الحلقة أن بورصة الكويت أشارت أن اليوم تبدأ اعتبارا من اليوم بتطبيق الهيكل الجديد لعملات التداول والتقاص والتسوية. حول هذا الخبر، هل من أثر مباشر أو غير مباشر، آني أو مستقبلي؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زيادة العملات تم تغيير عمولة السوق الأول، الألف دينار كانت عمولة دينار، حاليا دينار ونص، وتم تغيير الحد الأدنى للعمولة من ربع دينار إلى نصف دينار إذا كانت بحدود تقريبا 300 دينار قيمة الصفقة. اليوم بدأ السوق في المنطقة الخضراء، ولكن تقريبا بعد ربع ساعة من افتتاح الجلسة شفنا عمليات بيع، يعني طالت السوقين الأول والرئيسي، ولكن اليوم قيمة التداول شفناها نوعا ما ضعيفة، ويعني ما نعتبره شيء إيجابي إنه ما في قوة بيع كالأسبوع الماضي. حاليا عندنا 54 مليون دينار. السوق الأول قيمة التداول 30 مليون، والسوق الرئيسي 24 مليون. يعني شوف، قلت حدة المضاربات في السوق الرئيسي بشكل كبير. طبعا الجانب الفني أخوي نواف يلقي بظلاله على السوقين، يعني السوق الأول تقريبا إقفال سلبي في شهر سبتمبر. السوق الرئيسي كانت هناك عملية تصحيح مستحقة لبعض الأسهم، ولكن ما حدث أن هناك أسهم كان من المفترض أن لا تصحح بشكل كبير انجرفت مع هذه الأسهم، وطال البيع تقريبا عدد كبير من الأسهم. جلسة 22/9 كان هناك انخفاض كبير لبيت الاستثمار الخليجي في السوق الرئيسي. بعد هذا التاريخ شفنا السلبية تعمقت في السوق، يعني شفنا عمليات بيع مستمرة حتى نهاية شهر سبتمبر. طبعا اليوم الأحد يوم عطلة الصناديق الأجنبية، شفنا اللون الأحمر في السوق الكويتي، وكذلك بورصة قطر كان هناك انخفاض طفيف. بورصة دبي طبعا إقفال أمس كانت باللون الأحمر كذلك تقريبا 20 نقطة. السوق السعودي عاكس الأسواق اليوم بارتفاع كبير تقريبا 1.5%. فأعتقد أن اليوم عملية البيع أخوي نواف مبالغ فيها، كان من المفترض أن ما يكون هذه السلبية في السوق، ولكن يبقى العامل النفسي يعني موجود في السوق. ما شفنا السيولة يعني داخلة قادرة على تحريك السوق باتجاه اللون الأخضر. هناك شراء ولكن في المنطقة الحمراء، وضغط على السوق في هذه الجلسة.
0: يعني السيولة سيولة بيعية رغم ضعفها وبهذا الرقم وهذه الخانة.
1: طبعا إذا قلنا يعني بالنسبة للسيولة، أعتقد 50% بيع والنصف الثاني عملية شراء، ستتضح الرؤية تقريبا حتى إقفالات المزاد.
0: طيب، ما الذي قاد السوق بهذه أو للمنطقة الحمراء؟ هل هناك أسهم جديد عليها التراجع أو شهدت عمليات بيع أكثر منها شراء، أم أن المسألة ربما هي بعض الاستمرارية لبعض الأسهم التي طال فيها مسألة البيع حتى لو لم يكن بيعا كبيرا، يعني على شكل سلسلة بيوع لعدة جلسات؟
1: نعم، سؤالك منطقي أخوي نواف. طبعا البنك الوطني يعني ما أني أخذ ارتدادات، ارتد بشكل طفيف اليوم على مناطق 843. شفنا عليه عمليات بيع مرة أخرى، ولو أن عمليات البيع ما شفناها يعني قوية، لكن بسبب وزن الكبير شفنا مؤثر على المؤشر. بيتك هناك بعض الصفقات على منطقة 769 أثرت على مؤشر السوق الأول. طبعا السوق الرئيسي أولى تكافل شفناها في بداية الجلسة بانطلاق وباللون الأخضر، طالتها عمليات البيع مرة أخرى، انخفضت تقريبا 3.5% في نوع من ضغط مؤشر. كذلك سهم الساحل اليوم كان في الأسبوع الماضي عليه عمليات دوران وارتفاعات، اليوم على العكس تماما. الساحل منخفض 9.4%، 83.8. طبعا السوق الرئيسي أكثر تراجعا من السوق الأول، حاليا 62 نقطة، السوق الأول فقط 28 نقطة. إيفا كذلك بانخفاض فلس 1.474. سنام وهو مكونات السوق الرئيسي منخفض تقريبا ب 3%، حاليا عند 359. وعلى هذه الشاكلة هناك بعض الأسهم قليلة الدوران مثل المشتركة منخفضة 16%، وطنية عقارية 1.6%. وعلى هذه الشاكلة كثير

0: الأسهم في السوق الرئيسي ضغطت على المؤشر، وأنا أشوف أن انخفاض غير مبرر وما في قيم عالية في اتجاه البيع.
1: ذكرت إيفا وساحل، كانت على ارتفاعات في الفترة الماضية وآخر الربع الثالث، فهل هي يعني عملية يعني بيوع مستحقة مثلا لمكاسب؟
0: الإيفا يعني نشوف النطاق العرضي يخوي نواف يعني يختلف كثيرا عن سهم الساحل، يأخذ قمم يصحح بشكل طفيف ومن ثم يخترق هذه القمم، ولكن الساحل عنده منطقة تقريبا الأسبوع الماضي اصطدم فيها منطقة 97 لم يتمكن من تجاوزها، فشفنا تقريبا طوال الأسبوع نطاق متذبذب على الساحل. اليوم تغيرت تداولاته تماما، شفنا عمليات بيع واضحة على سهم الساحل، كسر منطقة 90 فلس حاليا عند 84، وانخفاض كبير اليوم نسبة عالية 9 تقريبا فاصلة 2%.
1: ما الذي يمكن أن تتنبأ به من خلال الخبرة أستاذ حسن لاستقبالنا للربع الأخير ل 2026 بهذا النمط أو هذه الطريقة من التداولات باستمرارية بعض الأسهم في المنطقة الحمراء والأخرى خضراء لكنها على خجل؟
0: نعم طبعا نحلل ماليا، طبعا التحليل الأساسي أولا أخوي نواف لنحلل الاقتصاد الكلي، موضوع عوائد السندات يلقي بضرارة على جميع الأسواق، فإذا شفنا عمليات بيع في هذا الوقت يعني ممكن يكون الصناديق الأجنبية من فترة إلى أخرى تبيع وتحول يعني جزء من النقد إلى السندات، لأن العوائد السندات البريطانية لعشر عوام 6%، اليوم السندات الأمريكية فوق 5% وهو عائد مغري في ظل تذبذب الأسواق. طبعا بالنسبة للربع الأخير أولا ننظر إلى القطاع البنكي، هو مقياس اعتبره مقياس للسلامة المالية للسوق، لدينا قطاع بنكي قوي لديه احتياطات قوية، أعتقد سنشهد ارتفاعات في الأرباح لأنه واضح يعني أثبت هذا القطاع قدرته على تحقيق أرباح حتى لو لم يكن هناك ارتفاع في هامش الفائدة، يكون تعويض الأرباح من أمور أخرى مثل العمولات وإدارة الأصول. بالنسبة لقطاعات مثل العقار والخدمات المالية ننظر إلى مدى تعرض هذه الشركة لموضوع الفائدة، هل هامش الفائدة يضغط على أرباح هذه الشركات أم لديها ديون معقولة وقادرة على تحقيق أرباح تشغيلية؟
1: دعني أخذك إلى عالم ليس ببعيد عن عالمنا لكنه عالم نفطي الذي يشهد هو الآخر ارتفاعات وبعض التراجعات، لكن نقطة $100 هي ربما أبرز المعايير. ماذا عن النفط والتأثر وتأثير على الأسواق؟
0: طبعا الفتح وإغلاق المضيق أخوي نواف يعني يجعل النفط يتذبذب، زيادة المخزونات من فترة إلى أخرى تجعل هناك نطاق للتذبذب في أسعار برنت، وما نشوف عليه انخفاضات كبيرة في هذه الأوقات، ولكن إذا أخذنا يعني كمعطيات موضوع ارتفاع النفط ضاغط على موضوع التضخم، كذلك ارتفاع عوائد السندات، فهذه المعادلة متغيراتها إذا قلنا النفط وعوائد السندات محل انتظار وترقب من قبل الفيدرالي الأمريكي والمؤسسات العالمية، ينتظرون أرقام التضخم من فترة إلى أخرى لرؤية أثر ارتفاع عوائد السندات وارتفاع عوائد ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات بشكل عام.
1: الأستاذ حسن بومجداد المحلل المالي، شكرا جزيلا لك. مستمعي الكرام، نأخذكم في جولة سريعة في أسواق النفط، حيث تراجعت أسعار النفط عند التسوية وسجلت خسائر أسبوعية بعد أن وافق القادة الأوروبيون على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب كميات من احتياطيات الديزل لديهم بهدف خفض الأسعار وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجل لخام برنت 6 سنتات لتبلغ عند التسوية $102.25 للبرميل، ونزلت العقود الآجل لخام الأمريكي حيث انخفضت $1.76 لتبلغ عند التسوية $91.11.

للبرميل، وسجل الخامان خسائر أسبوعية مع انخفاض برنت بنحو 0.18% منذ بداية الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.5%. إلى أسواق المعادن، حيث تراجعت أسعار الذهب متخلية عن مكاسب سابقة بعد أن ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة على المعدن الذي لا يدر عائدا، مما أبقاه على مسار تسجيل خسارة أسبوعية. كما انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 18% إلى 4,122.22 دولارا للأونصة، مسجلا تراجعا قدره 3.13 نقطة خلال الأسبوع. هبطت العقود الأمريكية الآجرة للذهب بنسبة 1% إلى 4,162.30 دولار عند التسوية، وسجلت العقود خسارة أسبوعية بنحو 3.16%. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 62.07 دولار. بهذا نصل بكم مستمعينا الكرام إلى ختام جلستنا لهذا اليوم. نلتقي غدا بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك الموعد وذلك الحين، حفظكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة ملك مملكة ليسوتو الصديقة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تخلت فعليا عن خطط امتلاك سلاح نووي وأنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مناطق عدة في تعز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدنيين في قطاع غزة ويشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية. رئيس الوزراء العراقي يؤكد سيطرته على السلاح وأصبح تحت سيطرة الدولة. الولايات المتحدة الأمريكية تدعو أثيوبيا وأريتريا لضبط النفس والعودة للحوار. المستشار الألماني يصل إلى العاصمة الأوكرانية وسط تصعيد عسكري بين أوكرانيا وروسيا. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده ستكثف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية. وكوريا الشمالية تطلق صاروخا تجريبيا مزودا بتقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ليتس الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة ليسوتو.

شعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ليتس الثالث ملك مملكة ليسوتو والصديقة ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وراجيا لجلالته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ليتس الثالث ملك مملكة ليسوتو والصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وإلى جديد التطورات في المنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تخلت فعليا عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتوصل إلى اتفاق مع إيران سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة حسب تعبيره. وفي مضيق هرمز، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة لضربة بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز. وأوضحت الهيئة أن طاقم الناقلة التي تعرضت لمقذوف بأمان، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن تأثيرات على البيئة جراء الحادث. وفي الرياض، وصف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية مزاعم ميليشيا الحوثي باستهداف العاصمة الرياض بالمضللة. وقال اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إن ما يتعرض له الحوثيون في تعز وما نتابعه ونشاهده من خسائر بشرية لعناصر الجماعة على يد أبطال القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية في جميع الجبهات يجعلها تبحث عن انتصارات وهمية، معللا ذلك التصرف بأنها محاولة لصرف الأنظار عن حجم الخسائر وتزايد الغضب الشعبي من سلوك الميليشيات وارتباطها بأجندات خارجية جلبت الفوضى والخراب لليمن. وحول التطورات الميدانية في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة مناطق جديدة في محافظة تعز بعد تنفيذها 97 عملية استهداف دقيقة ضد ميليشيا الحوثي في جبهتي طور الباحة وتعز. وأوضحت القوات الحكومية أن العمليات نفذت باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والقناصة. وأضافت أن العمليات أسفرت عن تحييد 260 عنصرا من ميليشيا الحوثي. في غزة، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 10 آخرين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيدا في الاعتداءات الإسرائيلية، إذ شرعت جرافات الاحتلال بتجريف أراض في سهل قرية المغير شرق رام الله، فيما جرف مستوطنون أراض فلسطينية واقتلحوا أشجارا في قرية أم صفا، وهاجموا منازل الفلسطيني في بلدة السموع جنوب الخليل. في العراق، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الدولة استكملت سيادتها وأن السلاح أصبح خاضعا للقائد العام للقوات المسلحة بالتزامن مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي. وقال الزيدي أن المرحلة المقبلة ستنتقل من مواجهات الأزمات إلى بناء المستقبل، مؤكدا أهمية الحفاظ على وحدة العراقيين وتعزيز دولة تتسع للجميع. إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قصفا مدفعيا لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة شقرة في قضاء بنت جبيل، كما طال القصف المنطقة الواقعة بين بلدتي أرمون وكفر تبنيت. في الشان السوداني، قال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور أن توافد النازحين إلى مدينة طويلة بولاية شمال دارفور غرب السودان أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة. وأوضح أن نحو 6000 نازح وصلوا إلى المنطقة منذ سبتمبر الماضي، داعيا المنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري لتوفير المساعدات والاحتياجات الأساسية للنازحين. في تيغراي، سيطرت القوات الأثيوبية على مطار ميكيلي الذي يعد المطار الرئيسي لأقليم تيغراي وأجزاء أخرى من عاصمة الإقليم شمال أثيوبيا. وقال مفوض هيئة الطاقة النووية الأثيوبية

إبراهام بيلاي أن القوات تتقدم لتطهير مناطق في الإقليم، موضحا أن العملية تهدف إلى استعادة السلام والاستقرار في تيغراي بأسرع وقت ممكن. وفي واشنطن دعت الولايات المتحدة الأمريكية أثيوبيا وأريتريا إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار، محذرة من أن تصاعد التوتر بين البلدين قد يقود إلى صراع جديد لا

أخرى في ظل تصاعد التوتر بين أديس أبابا وأسمرة. من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القارة الأفريقية تمر بمرحلة دقيقة تشهد نزاعات وتوترات جيوسياسية، مشددا على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحسن الجوار باعتبارها مبادئ أساسية لاستقرار القارة. ودعا السيسي خلال القمة التنسيقية 8 للاتحاد الأفريقي في مدينة العلمين إلى تعزيز التعاون، مؤكدا أن التكامل الاقتصادي يمثل محركا للنمو وأداة لترسيخ السلام. كما شدد على دعم تمويل مشروعات التنمية وإعادة بناء الدول المتضررة من النزاعات. كييف. وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى العاصمة الأوكرانية في زيارة تهدف إلى تأكيد دعم بلاده للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتزامن مع تصاعد الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية. وقال ميرتس أن أوكرانيا تحتاج إلى الدعم خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تواصل قصف البلدات والمباني السكنية ومحطات التدفئة. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا لن تستهدف مدنيين، لكنها ستكثف هجماتها على مصافي النفط الروسية، ردا على سياسة موسكو الجديدة المتمثلة في شن غارات جوية بهدف إجبار سكان كييف ومدن أوكرانية أخرى على مغادرتها. وفي جديد التطورات الميدانية في روسيا، قتل شخص وأصيب 6 آخرون في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدفت مدينة بيلغورد جنوب غربي روسيا. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 559 طائرة مسيرة أوكرانية، مشيرة إلى استهداف سفينة قالت إنها كانت تنقل شحنات عسكرية في ميناء أوديسا. إلى ذلك، تابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعراضا عسكريا في جمال الأورال في أحدث عرض لتطور استخدام موسكو للطائرات من دون طيار في العمليات القتالية. وأظهرت لقطات روسية مسيرات تحلق فوق مواقع محددة تطلق مواد مشعة باتجاه الأرض، في مؤشر على توسع الأدوار القتالية لهذه الأنظمة. وشارك في المناورات العسكرية آلاف الجنود الروس إلى جانب قوات صينية. في لاتفيا، أظهرت نتائج جزئية للانتخابات البرلمانية في لاتفيا تقدم حزب القائمة المتحدة المنتمي إلى تيار الوسط والمؤيد لأوكرانيا بقيادة رئيس الوزراء أندريس كوربريتش بفارق كبير عن منافسيه. في شبه الجزيرة الكورية، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على إطلاق صاروخ باليستي يزعم به باستخدام الذكاء الاصطناعي. ورصد الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق الصاروخ من منطقة محيطة بمدينة وونسان الساحلية الشرقية، مشيرا إلى أنه قطع مسافة تزيد عن 700 كيلومتر. في سول، طالب الرئيس الكوري الجنوبي بإجراء تحقيق شامل في وقع تسرب بيانات شهدتها مؤخرا بنوك وشركات مالية ومؤسسات عامة. وقال مكتب الرئاسة أن السلطات لا تستبعد احتمال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هذه الهجمات، داعيا إلى اعتماد نهج يقوم على التصدي لهجمات الذكاء الاصطناعي باستخدام الذكاء الاصطناعي. سيداتي وسادتي، البقاء لله، انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الله خالد عبد الرحمن العبد الجادر عن عمر ينهز 94 عاما، وسيوار جثمان الثراء اليوم بعد صلاة العصر. انتقل إلى رحمة الله تعالى عيد سالم مبارك العازمي عن عمر ينهز 74 عاما، وسيوار جثمان الثراء اليوم بعد صلاة العصر بمقبرة صبحان، إن لله وأن إليه راجعون. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة ملك مملكة لسوتو الصديقة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تخلت فعليا عن خطط لامتلاك سلاح نووي وأنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مناطق عدة في تعز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدنيين في قطاع غزة ويشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية. رئيس الوزراء العراقي يؤكد سيطرته على السلاح وأصبح تحت سيطرة

إثارة الدولة. الولايات المتحدة الأمريكية تدعو أثيوبيا وأريتريا لضبط النفس والعودة للحوار. المستشار الألماني يصل إلى العاصمة الأوكرانية وسط تصعيد عسكري بين أوكرانيا وروسيا. الرئيس الأوكراني يؤكد أن بلاده ستكثف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، وكوريا الشمالية تطلق صاروخا تجريبيا مزودا بتقنيات الذكاء الاصطناعي. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: واحد ظهرا والدقيقة 14.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولت الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم: الولايات المتحدة وإيران، ضغوط متصاعدة وفرص للتفاوض. اليمن، القوات الحكومية تصعد عملياتها ضد ميليشيا الحوثي. قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. الحرب الروسية الأوكرانية، تصعيد يمتد إلى العمق. يتصاعد الضغط الأمريكي على إيران مع تحذيرات جديدة أطلقها الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن إيران هشمت وأنها تخلت فعليا عن طموحاتها النووية، مشددا على أن التعامل معها في المرحلة المقبلة سيكون إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تطورات أمنية في مضيق هرمز بعد تعرض ناقلة لأضرار جراء مقذوف مجهول، وفي وقت تشير فيه طهران إلى استمرار تبادل المواقف بشأن المقترح الأمريكي، ما يضع الأزمة مجددا بين ضغوط واشنطن وفرص التفاوض ومخاطر التصعيد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هنا من الكويت المحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. أهلا بكم، ونسألك ما هي قراءتكم بالتحذيرات الأمريكية الجديدة لإيران، خاصة بعدما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية بأن المقترح الأمريكي الذي تلقته مؤخرا عبر الوسيط هو يشبه المقترحات السابقة ويركز على الملف النووي، ويبدو بأن إيران لم تتجاوب حتى اللحظة.
1: نعم، تحية للأستاذ دلال. طبعا التحذيرات الأمريكية الجديدة لإيران يعني يبدو لي تتجاوز الضغط الكلامي، لكنها يعني لا تعني أن واشنطن حسمت قرار الحرب. نحن أمام يعني استراتيجية تقوم على وضع إيران ما بين ما يسميه ترامب بالطريقة السهلة أو الصعبة، يعني إما قبول قيود نووية قابلة للتحقق، وإما مواجهة مزيد من الحصار وربما الضربات. أعتقد ما يجعل هذا التهديد أكثر جدية هو تزامنه مع اجتماع أمني أمريكي رفيع في كامب ديفيد، والاستعداد أيضا لإرسال مزيد من القطع البحرية. هذا قد يرفع الوجود الأمريكي إلى 3 حاملات طائرات في المنطقة، لكن الحشد يؤدي يبدو لي وظيفتين: الاستعداد للخيار العسكري وكذلك تحسين شروط التفاوض. لذلك الأدق أن نقول نصف هذه المرحلة بأنها تمهيد لخيار عسكري مع إبقاء يعني باب الصفقة مفتوحا، وليس إعلانا بأن الضربة قد أصبحت حتمية. لا تزال واشنطن والرئيس الأمريكي يمارسان الدبلوماسية.

0: القوة أو الدبلوماسية القسرية المسنودة باستعداد عسكري فعلي، لكنها لا تثبت أنه قرار الضربة قد اتخذ.
1: نعم، إذن أنت تشير سيدي إلى أن موضوع الخيارات المتعددة ما زال موجودا أمام الرئيس الأمريكي، ولعل الخيار المعمول به الآن هو الدي داي، الحصار الاقتصادي الخانق، هو ما زال يأتي بمفاعيله كما يقولون، وربما تضاف إليه خيارات أخرى. إلى يعني كيف يستطيع الرئيس الأمريكي أن يحدد الخيار الأنسب للتعامل مع الإدارة الإيرانية، خاصة في ظل التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية التي لا تبدي تجاوبا وربما بدأت تأخذ نهجا تهديديا تصعيديا؟
0: هي لعبة عض أصابع وصراع إرادات دلال. يعني ما يجري حاليا منذ فترة، يعني كل طرف يحاول أن يظهر أنه يحقق انتصار في الساحة السياسية والساحة العسكرية، وأيضا محاولة لإظهار الصمود. الرئيس ترامب لديه محددات تجاه اتخاذ الخيارات كما ذكرتي. المحدد الأساسي هو يتعلق بانتخابات النصفية القادمة، يعني يريد الآن أن يخرج بما يحقق له الانتصار من خلال ما يتكلم عنه عن موضوع الإنجازات النووية، تحجيم قوة إيران، يعني إضعاف قدراتها العسكرية والاقتصادية، ويراهن أيضا على المحدد الآخر هو الرهان على موضوع الحصار والعقوبات الاقتصادية الخانقة والعزل الاقتصادي الجاري لإيران. يراهن على أن هذا قد يكفي ربما، يعني مع مزيد من الوقت ومزيد من الخنق، يساهم في تليين أو إضعاف الموقف الإيراني تجاه ما يجري حاليا أو تجاه تقديم تنازلات مستقبلية. بشكل عام هي قد تكون ضربة مؤجلة في ظل ضغط اقتصادي وضغط عسكري مستمر.
1: نعم، ذكرت لي في ثنايا حديثك الاجتماع المهم مع كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي، الذين اجتمعوا مع الرئيس الأمريكي لساعات في كامب ديفيد لفحص وبحث الخيارات الموجودة، خاصة بعدما اتجهت المفاوضات إلى طريق مسدود متجمد نوعا ما. برأيك ما هو الخيار الأقرب الآن إذا ما تحدثنا عن المحددات التي ذكرتها؟ لدينا الانتخابات النصفية وما إلى ذلك، ما هو الخيار؟ أو بشكل آخر، بسؤال آخر، هل سوف تستأنف أي عمليات عسكرية في المدى المنظور القريب؟
0: يعني بشكل عام نحن أمام فرصة تفاوضية لا شك، يعني حقيقية، لكنها شديدة الهشاشة، ليست قوية. ويعني وجود خطة 7 أيام، رد أمريكي منقول عبر الوساطة مثلا، واستمرار الوساطة القطرية، كلها تدل على أنه الطرفين يبحثان عن مخرج، كما أنه الخلاف يتركز جزئيا على ترتيب يعني الخطوات، من يبدأ أولا، فتح المضيق وتخفيف الحصار العقوبات أم تقديم التنازلات النووية وعودة التفتيش؟ لكن الفجوة الاستراتيجية ما زالت كبيرة دلال. واشنطن تريد تجريد إيران من ورقتها النووية قبل منحها العوائد، بينما تريد طهران الحصول على ضمانات ومكاسب ملموسة قبل التخلي عن أوراقها. لذلك السيناريو الأقرب إجابة على سؤالك ليس اتفاق شامل سريع، بل هو تفاهم مرحلي متزامن للخطوات، تهدئة بحرية، وقف محدود للعمليات، إجراءات نووية أولية، تخفيف اقتصادي جزئي. وإذا فشل الوسطاء في بناء هذا التزامن بينهما، فاحتمال جولة عسكرية جديدة سيبقى احتمال مرتفع، خصوصا بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. إجمالا دلال، المشهد ليس سلام يعني قريب، ولا حرب محسومة، هو تفاوض تحت فوهة السلاح.
1: نعم، التهدئة البحرية ووجودها في جدول تزامني مرحلي نقطة مهمة جوهرية، دعنا نقف عندها. ما زالت هنالك تهديدات لحركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي هرمز بعد تعرض ناقلتين لهجوم في وقت قريب، ويعني الأخبار تشير إلى أن الطواقم لم يتعرضوا لأذى. كيف نستطيع أن نقرأ هذه التهديدات البحرية وأن نقرأ علاقتها بأي تزامن مرحلي كما تشير؟
0: يعني لا شك الخطورة هنا أن الناقلات ليست هي هدف تجاري عادي، هي تمس حرية الملاحة، أسعار الطاقة، مصالح دولية متعددة ومتشابكة. سياسيا أعتقد تكرار هذه الحوادث يضعف الحجة الإيرانية بأنه هرمز ورقة تفاوض، ويمنع واشنطن من أن تعطي مبرر لتشديد الحماية البحرية والرد على هذه الاعتداءات. لذلك أعتقد أنه ما يجري حاليا من تصعيد عسكري هو قد ينقلب على إيران أكثر ما يخدم مصالحها. إيران تحاول أن يعني تجهض أو تنفي الرواية الأمريكية بأنها أصبحت الآن تساهم في تمرير كميات كبيرة من النفط، حسب ما ذكر وزير الخزانة الأمريكي بالأمس بأنه تم تمرير أكثر من 1 مليار برميل نفط عبر الخليج من خلال الوجود الأمريكي والحراسة الأمريكية والضبط الأمريكي للمضيق هرمز.

0: ضمان مرور الملاحة. لذلك تحاول إيران أن تبقي المضيق مهددا أمنيا دون سهولة المرور الملاحة من خلاله.
1: شكرا للدكتور ناصر المطير المحلل السياسي.

0: يتوجه ملايين البرازيليين إلى صناديق الاقتراع اليوم في انتخابات رئاسية تتسم بالاستقطاب الحاد بين الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو الذي هزمه لولا قبل 4 أعوام.
1: اليوم يتوجه 159 مليون ناخب برازيلي إلى مراكز الاقتراع في انتخابات رئاسية بين الرئيس الحالي لولا دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو، ويتنافس 12 مرشحا في السباق الرئاسي، لكن لولا وبولسونارو وحدهما يعتقد أن لديهما فرصة فعلية لتولي رئاسة البرازيل، وفي حال لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات يتأهل المرشح حاني صاحبة أعلى الأصوات إلى جولة إعادة مقررة في 25 من هذا الشهر. ويخوض لولا البالغ من العمر 80 عاما 7 انتخابات رئاسية له، فيما يشارك بولسونارو البالغ 45 عاما للمرة الأولى، ويسعى إلى إعادة اسم عائلته إلى السلطة بعدما حكم والده البرازيل بين عامي 2019 و2022. ويمثل المرشحان طرفي نقيض من الطيف السياسي مع رؤى متباينة بشأن قضايا تبدأ من كيفية التصدي للجريمة المنظمة وصولا إلى طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تقيمها أكبر دول أمريكا اللاتينية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تجري البرازيل انتخابات عامة كل 4 سنوات، ويعد التصويت فيها إلزاميا، إذ يواجه من يتخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر مقبول غرامة مالية. ويختار البرازيليون اليوم رئيسا للدولة وممثلين على المستويين الفيدرالي والولائي إلى جانب حكام الولايات وبعض أعضاء مجلس الشيوخ، كما تجرى انتخابات رؤساء البلديات وأعضاء مجالس المدن كل 4 سنوات لكن في أعوام مختلفة. وسيستخدم الناخبون المؤهلون آلة التصويت الإلكترونية لإدخال الأرقام الخاصة بمرشحيهم، ما يتطلب منهم التعامل مع قوائم طويلة من الأرقام الخاصة بالمرشحين. واعتمدت السلطات البرازيلية آلات التصويت الإلكترونية في 90ات القرن الماضي لمكافحة التزوير. ووفقا للهيئة الانتخابية في البرازيل، كانت صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية السابقة تتعرض للسرقة، كما كانت بطاقات الاقتراع الورقية تزور بشكل متكرر.

0: بينما تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي على عدد من الجبهات، أعلنت القوات الحكومية أنها وجهت ضربات موجعة ضد أهداف حيوية لميليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء والصعدة، كما أعلنت استعادة مواقع في سامع والشمايتين عقب اشتباكات محتدمة في الريف الغربي لمدينة تعز وكذلك في مواقع أخرى في مأرب. إذن للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت السيد محمد إبراهيم الكاتب المحلل السياسي. أرحب بك معي، وبداية الأسئلة من صنعاء والصعدة، ربما تعتبران الآن نقطتين مهمتين في بنك أهداف القوات الحكومية، كيف نستطيع أن نقرأ أهمية صنعاء وصعدة على وجه الخصوص؟
1: طبعا بالنسبة لصعدة كما هو معروف تشكل معقل الميليشيا الإرهابية في شمال اليمن، وصنعاء تحولت إلى معقل منذ العام 2014 عندما احتلتها الميليشيا وسيطرت على مقدرات الدولة. إذا هذه الضربات تأتي في سياق إنهاك الميليشيا، توجيه الضربات إلى مراكز القيادة والتحكم التي تخرج منها الأوامر للعمليات العسكرية في مناطق الساحل ومناطق الوسط وبعض مناطق الجنوب. إضافة لذلك تشكل أيضا تهدف إلى منع

0: ماليزيا من تغذية خطوط الإمداد، لأن خطوط الإمداد كلها تنطلق من هذين المعقلين بشكل أساسي، وبالتالي توجيه الضربات إلى هذه المراكز يهدف إلى شل قدرة الميليشيا على القيادة والتحكم، ضرب المراكز، ضرب القيادات العسكرية. ثانيا، قطع طرق الإمداد لمنع الميليشيا من تغذية مقاتليها الموجودون تحديدا الآن على محور تعز، لأن المعارك الطاحنة والحامية جدا موجودة في هذا المحور. إذا يمكننا أن نضع هذه الضربات في هذا السياق.
1: نعم سيدي الكريم، القوات الحكومية أعلنت بأنها شنت 97 عملية قصف على تجمعات وعلى تمركزات للميليشيا الحوثية. هل ينذر ذلك يعني نحن نتحدث على مستوى تحييد قدرات الحوثيين وشل قدرتهم على الهجمات أو الحركة، لكن هل ينذر ذلك وينذر هذا أيضا التحشيد والاستعداد الحكومي إلى عمل عسكري قريب يكون أوسع؟
0: نعم، يبدو من خلال المعطيات أن الضربات التي توجهها القوات الحكومية القوات الشرعية تهدف إلى تحقيق أمرين: أولا، منع الميليشيا من التمدد وكسر زحفها. تحديدا في تعز كسر الهجوم الذي خططت له الميليشيا التي كانت تخوضه، كسر هذا التقدم لأن الميليشيا كانت تحاول إطباق السيطرة على تعز ومحاولة اقتحامها، ومنها الانتقال ربما إلى الضالع وإلى العديد من المحافظات في تلك المنطقة المحاذية لمضيق باب المندب أيضا بعد سيطرتهم على ميناء المخا. الأمر الثاني أو الهدف الثاني هو تهيئة الأرضية لهذه العملية العسكرية الواسعة. المعطيات في الميدان والتصريحات السياسية والعسكرية تشي بذلك. هناك مؤشرات على أن الحكومة الشرعية هيئت الأرضية لهجوم حسب بعض التسريبات ربما يكون من 8 محاور، ولا أحد يعرف إذا كان هناك محاور أخرى، لكن ما هو على الميدان من ناحية تعز والضالع والبيضاء وذمار وإب أيضا حتى مأرب شرقا وربما من حجة وصعبة شمالا، أمامنا 8 محاور، والحديث يدور عن 10,000 المقاتلين من أبناء الشعب اليمني، لأن الحكومة حتى بالأمس رئاسة الأركان ووزارة الدفاع دشنت التعبئة العامة والنفير العام. إذا كل هذه الضربات الآن وكسر الميليشيا منعها من التقدم يشي بأنه يؤشر على أن هناك هجوما بريا، لأنه إذا عدنا بالذاكرة أسابيع إلى الوراء الحكومة أعلنت صراحة أن قرار تحرير صنعاء اتخذ، وبالتالي إذا أخذنا هذا الإعلان السياسي يعني أن هذه الضربات كلها تمهد لذلك.
1: نعم، تحدثت لي أيضا عن يعني التوسيع أيضا العنصر البشري، هنالك أيضا دعوة للنفير لأبناء قبائل مأرب والبيضاء والجوف، وهي كلها مناطق قبلية مهمة للحسم، وكل ذلك لدحر ميليشيا الحوثي. طيب دعنا نتحدث عن السلاسل الجبلية التي يتحصن بها الحوثيون ويتخذونها يعني نقاطا للمراقبة، هنالك أيضا تركيز على هذه السلاسل الجبلية مثل سلسلة جبال ندر، والذي يعني تقع هذه السلسلة في مفرق الجوف وصنعاء، وذلك لقطع الإمدادات ومنعه من المراقبة. لأننا نتحدث عن نقطة السلاسل الجبلية.
0: طبعا بالتأكيد هذه السلاسل تشكل دفاعات جغرافية طبيعية لأي قوات عسكرية، والميليشيا منذ سيطرتها واحتلالها صنعاء عملت على تعزيز قواتها في تلك الجبال، لأن صنعاء محمية بسلسلة من الجبال، القتال فيها صعب جدا، الطبيعة وعرة وتحتاج إلى قدرات معينة. لكن إذا نظرنا إلى الطريقة التي تقاتل بها القوات الشرعية والإعلانات للمتحدث على العسكري، نجد أن هناك استهدافا لهذه النقاط، نقاط التمركز، خطوط الإمداد، وإنهاك الميليشيا في نقاطها، النقاط الحاكمة في هذه السلاسل الجبلية. بالتأكيد أن المعركة هناك ستكون صعبة وستعتمد بشكل أساسي على استجابة أبناء القبائل للمساعدة في هذه العملية العسكرية. هذه سلسلة الجبال الآن يتم قصفها بالغارات الجوية، لكن في مرحلة لاحقة ربما تكون هناك عمليات من نوع آخر. الخيارات العسكرية واسعة، يمكن أن يكون هناك عمليات إنزال، بالتأكيد يمكن أن يكون هناك عمليات زحف وتحرير. من المهم جدا، والمسيرات بالمناسبة دخلت بقوة حتى من طرف الحكومة الشرعية، أتحدث فيما يتعلق بكسر التحشيدات واصطياد القناصين.
1: نعم.
0: ومنع الميليشيا من السيطرة.
1: نعم.
0: على خطوط الإمداد.
1: نعم، دعنا نذهب إلى الجانب الدبلوماسي. هنالك ملفات مترابطة كما تعلم، مثل الملف اليمني الذي يرتبط بصورة كبيرة مع الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا مع الملف

0: إيراني. برأيك هل يوجد احتمالية للالتزام أمريكي جديد تجاه المنطقة، مثلا تعزيز الإنذار المبكر أو الدفاع الجوي أو حتى تبادل المعلومات وتوفير الدعم اللوجستي، وهذا دور أيضا تقوم به الولايات المتحدة خلال عملية عاصفة الحزم؟ هل هنالك التزام أمريكي جديد لدعم الشرعية اليمنية ودعم أيضا الشرق الأوسط ضد ميليشيا الحوثي؟
1: طبعا هناك اعلان من الحكومه اليمنيه وتواصل مع السيد رشاد العليمي رئيس مجلس القياده اليمني وتاكيد على دعم الحكومه الشرعيه، لكن شكل هذا الدعم حتى الان لم يتبلور او لم يتضح ولم يعلن عنه. في التقارير الامريكيه اشارات الى ان هناك مساعده من قبل الاداره الامريكيه لقوات الشرعيه اليمنيه، لكن حتى الان لا نملك معلومات دقيقه عن حجم هذه المساعده. الانخراط العسكري الشامل لم يتم حتى الان، الولايات المتحده لا تريد جبهه جديده. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد هناك تعاون استخباراتي، تعاون في أنظمة الرصد، لأن هناك مصلحة أمريكية وليس فقط أمريكية للمجتمع الدولي بدعم الحكومة الشرعية. سيطرت ميليشيا إرهابية على منطقة حيوية مثل مضيق باب المندب، تداعياته كارثية على العالم وليس فقط على اليمن. لذلك يمكن أن نقول أن هناك دعم أمريكي، لكن هذا الدعم ليس بالمستوى المأمول. لذلك وجدنا وزيرة الخارجية تتحدث اليمنية منذ أسبوعين عن ضرورة بلورة هذا الدعم وعن ضرورة أن يكون هذا الدعم واضح. كما تفضلت هناك ربط مع الملف الإيراني، والجميع يعلم الدعم من قبل النظام الإيراني لهذه الميليشيا الإرهابية، وهو ما يعقد الحلول السياسية
0: نعم،
1: والدبلوماسية.
0: شكرا جزيلا لكم السيد محمد إبراهيم من هنا من الكويت.

0: يدلي ناخبو البوسنة اليوم بأصواتهم في انتخابات مصيرية تتجاوز تداعياتها الشأن الداخلي، إذ ستؤثر نتائجها على مسار البلاد نحو عضوية الاتحاد الأوروبي وتعيد رسم موازين النفوذ بين واشنطن وموسكو على هذه الدولة الواقعة في منطقة البلقان.
1: في ظل انقسامات عميقة، بدأ البوسنيون اليوم التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الوطنية بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والانقسامات العميقة بين الجماعات المكونة لجمهورية البوسنة والهرسك. ومن المقرر أن يصوت الناخبون لاختيار أعضاء مجلس الرئاسة الثلاثي للبوسنة وبرلمانها الوطني، إلى جانب انتخابات تشريعية إقليمية في الكيانين اللذين تتألف منهما الدولة. ويوصف نظام البوسنة والهرسك بأنه واحد من أعقد الأنظمة السياسية في العالم، إذ تنقسم الدولة إلى كيانين وتضم عشرات الوزارات، ويختار مواطنوها مجلسا رئاسيا مكونا من 3 أعضاء. وعلى الرغم من الأجواء الأكثر هدوءا التي تحيط بهذه الانتخابات مقارنة بسابقاتها، فإن الاعتبارات القومية تظل الفيصل في توجهات الناخبين مع انحصار التنافس بين الأحزاب في مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو. كما تشهد هذه الانتخابات تغييرا مهما في طريقة التصويت، إذ سيجرى الاعتماد على أجهزة لقراءة أوراق الاقتراع إلكترونيا لأول مرة، وأخرى للتأكد من هوية الناخبين عبر بصمات أصابعهم، وذلك للحد من التلاعب الذي حذرت منه بعثات المراقبة الدولية طيلة السنوات الماضية. وحسب استطلاع أجرته شركة ميتريكس كوسترينج منتصف سبتمبر الماضي، يتمتع مرشح دوديك لرئاسة جمهورية صربكيا رئيس الوزراء الحالي سافو مينيتش بتفوق بنسبة 45% إلى 49% على مرشح المعارضة برانكو بولانوشا، وهو ما يمنح بلامونوشا فرصة جيدة للفوز في الانتخابات. كما أظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد لحزب تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين بزعامة دوديك بلغت 36%، متقدما على أقرب منافسيه اللذين حصل كل منهما على 16% و12% على التوالي، مما يرجح أن يبقى الحزب الأكبر في الجمعية، وأن كان تشكيل ائتلاف حاكم قد يظل عصيا عليه.

0: في حلقتنا لهذا اليوم هدنة الكلام وذاكرة النار رمزي الغزوي، البلطيق برميل بارود أحمد صلاح الدين، فوضى عالمية الوطن القطرية، وقفة مع الصحافة السويسرية تامر أبو العينين. نبدأ جولتنا من صحيفة الدستور الأردنية، والتي قال فيها الكاتب رمزي الغزوي: للمفاوضات أحياناً يدان، واحدة تمتد إلى الطاولة وأخرى تبقى قريبة من الزناد، وبين اليدين تعيش السياسة أكثر لحظاتها ارتباكاً، حين يصبح الكلام محاولة لإطفاء نار لا يزال حطبها قريب. هذا ما يحدث بين واشنطن وطهران، رسائل تسافر مع الوسطاء فيما تظل في حقائبها رائحة البارود، ويحضر معها هرمز والعقوبات والنووي والنفط، وكتب تحت عنوان هدنة الكلام وذاكرة النار:
1: إن لمضيق هرمز طريقة عجيبة في جعل العالم يشعر بضيق الجغرافيا، هو خط أزرق صغير على الخريطة، لكن ارتجافة فيه تصل إلى ناقلة بعيدة ومصفاة وسوق ومحطة وقود، لهذا لا يبقى النفط خارج غرفة المفاوضات، يدخل من دون استئذان ويجلس بين المتفاوضين، وتدخل معه العقوبات والأسعار ومخاوف الأسواق. فالجغرافيا هنا لا تكتفي بأن ترسم الحدود، وإنما تمتد آثارها إلى جيوب الناس وموائدهم.
0: وخلص الكاتب إلى أن في آخر الطاولة يجلس الملف النووي كضيف، وأجهزة الطرد المركزي، ونسب التخصيب والرقابة ليست سوى الوجه التقني لحكاية أعمق اسمها الثقة. لذلك يصبح التفاوض أحياناً محاولة للاتفاق على المستقبل بأدوات صنعتها ذاكرة الماضي، كما أن الحرب نفسها لا تغادر المكان، حين تبدأ المفاوضات تخفف صوتها قليلاً وتنتظر خلف الباب. وأضاف:
1: قد تكون الشجاعة الحقيقية أقل صخباً مما نتصور، ليست دائماً في الاقتراب من الحافة وإظهار القدرة على القفز، وإنما في معرفة اللحظة التي ينبغي فيها الابتعاد عنها، وبين الطاولة والزناد مسافة قصيرة جداً، وكل ما نرجوه من السياسة أن تتقن فناً واحداً يبدو سهلاً وعصياً منذ اخترع البشر الحروب، أن تجعل هذه المسافة أطول.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب أحمد صلاح الدين: على ضفاف بحر البلطيق تتقاطع خرائط القوة مع هواجس الحرب، وتعود ظلال الحرب الباردة إلى مشهد أوروبي شديد الحساسية، فتصعيد حول جيب كالينغراد وتزايد رسائل الردع بين روسيا والغرب يضعان المنطقة أمام معادلة دقيقة يتداخل فيها العسكري بالجيوسياسي، فيما يضيق هامش الخطأ مع حضور السلاح النووي في الحسابات الاستراتيجية، وكتب تحت عنوان البلطيق برميل بارود.
1: كالينغراد تمثل لروسيا موقعا متقدما على بحر البلطيق، وقاعدة استراتيجية لحماية المجال البحري وتعزيز حضورها العسكري في المنطقة، وفي المقابل يراها الغرب نقطة ضغط حساسة في منظومة الأمن الأوروبي لقربها من دول الحلف وإمكان تأثيرها في الممرات البحرية والبنية العسكرية الإقليمية، لذلك تحظى بمتابعة بوصفها عقدة جيوسياسية مؤثرة في توازنات القوى والأمن بين موسكو والغرب.
0: وخلص الكاتب إلى أن المخاطر لا تقتصر على مواجهة تقليدية، فالحرب السبرانية والعمليات الهجينة والطائرات المسيرة أصبحت جزءا من بيئة أمنية يمكن أن تحول حادثة محدودة إلى أزمة أوسع إذا تزامنت مع سوء تقدير سياسي أو عسكري. الأكثر خطورة أن الردع النووي بات حاضرا في الخطاب السياسي والعسكري. وأضاف:
1: على حافة البلطيق لا يتعلق السؤال فقط بالقدرة العسكرية، بل بمنعها من التحول إلى مواجهة لا يريدها أحد. وفي عالم تمتلك فيه القوى الكبرى ترسانات قادرة على تغيير مصير القارة خلال دقائق، قد تكون الحكمة السياسية وقنوات التواصل آخر خطوط الدفاع قبل أن تتحول مخاطر التصعيد إلى مواجهة يصعب احتواؤها.
0: في صحيفة الوطن القطرية قالت: من الفوضى السياسية إلى الفوضى الخوارزمية إلى فوضى المناخ، يبدو وكأن العالم في نفق مظلم لا نهاية له، حروب مفتوحة كما في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وتوترات كامنة في تايوان وبحر الصين الجنوبي، وتحذير

0: تحذيرات قاتمة بشأن كارثة وشيكة قد يسببها الذكاء الاصطناعي ومخاطر الكوارث الناجمة عن تغير المناخ وما يرتبط بها من تهديدات للزراعة والمياه واستقرار درجات الحرارة ومعدلات تساقط الأمطار. وكتبت تحت عنوان فوضى عالمية:
1: إن خروج تطوير الذكاء الاصطناعي عن السيطرة قد يعني نتائج كارثية في غاية الخطورة. لذلك طالب خبراء الذكاء الاصطناعي بإبطاء وتيرة تطويره لضمان سلامة هذه التقنية، وهو اقتراح حظى بتأييد قادة مختبرات أخرى ومن بينهم سام ألتمان وإيلون ماسك.
0: وخلصت الصحيفة إلى أننا إذن في مواجهة أخطار جسيمة تهدد فعليا بفناء البشرية ما لم يتم التحرك لوضع حد لها عبر العمل الجماعي متعدد الأطراف. فهذه الأخطار نشأت بسبب البشرية وهي مستمرة وربما تتفاقم أكثر فأكثر في ظل قانون دولي ممزق ومؤسسات متعددة الأطراف مشلولة وعدم وجود رغبة حقيقية في التعاون للخروج من المأزق الحالي. وأضافت:
1: وفي خضم هذا الواقع المضطرب تنهار اليقينيات وتتآكل السرديات الكبرى، ويبدو التاريخ نفسه وكأنه يكتب بلا معنى أو اتجاه واضح، فالأنظمة التي اعتدنا عليها تتزعزع، والقواعد التي كانت تحكم التفاعلات الدولية تنهار، والصورة تبدو أكثر قتامة من أي وقت آخر.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف السويسرية الصادرة اليوم والزميل تامر أبو العينين.
1: تناولت صحيفة تاجس أنسيجر الليبرالية مأساة وفاة أكثر من 4000 إنسان في الكونغو جراء الوباء إيبولا، مؤكدة أنها أعلى معدلات وفاة بهذا المرض في التاريخ خلال فترة وجيزة في ظروف مأساوية. منظمة الصحة العالمية تحذرت مؤخرا من انتشار هذا الوباء السريع إلى مناطق صحية أخرى، ما سيزيد الضغط على الموارد المحدودة أصلا في الكونغو وما حولها. أما صحيفة داربوند المستقلة فقد علقت على اندلاع حرب جديدة في إثيوبيا بعد 4 سنوات من السلام إثر انتهاء الحرب الأهلية، متسائلة هل يمكن إيقاف هذه الحرب رغم أن 6 جماعات مسلحة أخرى تضافرت لتشكيل ما يعرف بتحالف البقاء، بينما تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض التصعيد، ولكن دون إجراءات ملموسة مثل التفاوض والبحث عن وسطاء تثق بهم مختلف الأطراف. أما صحيفة نايتشر خريطتون المحافظة فقد فتحت ملف التطور الهائل والغير عادي لشركات التكنولوجيا الصينية، والتي تثير حسب الصحيفة مخاوف متزايدة من أجهزة الاستخبارات، إذ أن هيمنة الشركات الصينية أو أي شركة بعينها على جميع الأجهزة المستخدمة في الدوائر الحكومية لدولة ما يضع تلك الدولة تحت رحمة هذه الشركة، بينما ترى الصحيفة أن تدخل الدول في الصفقات الهائلة لشبكات الحواسيب ومشتملاتها يضمن رقابة داخلية ولا يترك الحبل على الغارب لشركات عملاقة متعددة الجنسيات من الصعب تتبع ماذا تفعل ببياناتنا. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف،

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: فيما استعادت قوات الحكومة الإثيوبية السيطرة على مطار بالعاصمة في إقليم تيغراي، دعت واشنطن لضبط النفس والعودة إلى الحوار والتعاون.
2: في انتكاسة كبيرة لتحالف معارض في معقلة، استعاد الجيش الاتحادي الأثيوبي السيطرة على المطار الرسمي في عاصمة

إقليم تيغراي بشمال أثيوبيا. وقال مصدر مطلع على الأحداث في المدينة ومصدر إنساني لرويترز إن قوات من الجيش الوطني الأثيوبي استعادت السيطرة على مطار ألولاء بانيجا في مكيلي عاصمة تيغراي. وأكد مصدر ثالث وهو أحد سكان مكيلي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية سيطرت القوات الحكومية على المطار، وأضاف أنه كان يسمع دوي إطلاق نار خارج وسط المدينة. وقال المصدر أنه رأى بعض مقاتلي قوات دفاع تيغراي يتركون مواقعهم ويتجهون إلى منازلهم، وأن عمليات نهب لمنشآت حكومية كانت تجرى في المدينة. واندلعت اشتباكات الأسبوع الماضي بين تحالف متمرد يقوده الحزب الحاكم في تيغراي من جهة، والحكومة والقوات المتحالفة معها من جهة أخرى، في أخطر تصعيد للعنف منذ الحرب الأهلية بين عامي 2020 و2022، وهو الأمر الذي أثار مخاوف من أن يتطور القتال إلى صراع إقليمي أوسع قد يجذب دولا مجاورة في منطقة القرن الأفريقي والخليج. وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيكود إن الولايات المتحدة الأمريكية تحث أثيوبيا وأريتريا بشدة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى الحوار والتعاون على النحو المتفق عليه في إطار السلام بينهما عام 2018. وأضاف أنه لا يمكن للقرن الأفريقي أن يتحمل صراعا عسكريا، مشيرا إلى أن الصراع يعرض للخطر التعاون الأمريكي الجاري بشأن المصالح المشتركة مع البلدين. وقطعت الحكومة الاتحادية في أديس أبابا العلاقات الدبلوماسية مع أريتريا هذا الأسبوع، متهمة إياها بدعم التحالف المتمرد وهو ما نفته أسمرة. وفي عام 2020 استولت القوات الاتحادية على ميكيلي خلال الشهر الأول من الحرب التي استمرت عامين قبل أن تستعيدها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد 7 أشهر.

0: تتجه الأزمة الأوكرانية نحو مرحلة جديدة من التصعيد الشامل، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولادمير زيلينسكي عزم بلاده تكثيف الضربات الجوية على مصاف النفط داخل العمق الروسي لاستهداف الموارد المالية التي تمول الحرب. في المقابل، أعلنت روسيا مواصلة ضرباتها الموجهة ضد المنشآت العسكرية واللوجستية في كييف ومدن أخرى، والتي طالت مؤخرا لأول مرة جسورا حيوية، محذرة الرعايا الأجانب والدبلوماسيين ومطالبة إياهم بمغادرة أوكرانيا. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة باريس الدكتور رامي الخليفة، الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بك وأسألك حول هذا التصعيد الشامل كما وصفناه بالمقدمة ما بين روسيا وأوكرانيا. روسيا لا تكتفي بالعمق الأوكراني، أيضا تقصف السفن بميناء أوديسا، يعني أدخلوا المجال البحري أيضا ضمن المجال الجوي والبري. كذلك هنالك رصد مكثف للمسيرات الأوكرانية وإسقاط 559 مسيرة أوكرانية، مع إرسال قنابل انزلاقية تستهدف مراكز التحكم في هذه المسيرات إلى دونيتسك. كيف نقرأ المشهد؟
1: أهلا بك أستاذ زغال، تحية لك والسادة المستمعين. في حقيقة الأمر هنالك ثلاثة عوامل تساهم في زيادة التوتر وزيادة عنف المواجهة ما بين أوكرانيا وروسيا. العامل الأول هو انغلاق الأفق السياسي، بالرغم من التحركات التي حدثت خلال الشهر الماضي أيلول سبتمبر من زيارة لوفد أمريكي، إلا أن هذه الزيارة أثبتت بأن الوضع لم يتغير وبأن الطرفان ما زالا على نفس المواقف ونفس الخطوط الحمر التي أجبت أي محاولة الوصول إلى اتفاق. المسألة الثانية وهي أن خطوط الاشتباك الرئيسية والجبهات والتي تقع في أوكرانيا لم تتغير عمليا. كان هنالك تقدم روسي بطيء خلال الشهور الماضية، لكن هذا التقدم توقف حاليا، وهنالك ثر وفر، تتقدم روسيا أحيانا وتتقدم أوكرانيا، وبالتالي لا يوجد تغيير حقيقي في إطار الجبهة. العامل الثالث وهو الانتقال إلى ضرب الأهداف الاستراتيجية، ونحن نتحدث من الجهة الأوكرانية على وجه التحديد التي انتقلت إلى ضرب قطاع الطاقة، وقد أثر بقوة على المنتجات النفطية. أوكرانيا استطاعت تحييد أكثر من 40% من طاقة إنتاج تكييف النفط خلال الفترة الماضية، ثم ضربت الموانئ الروسية

0: ثم ضربت مواقع استراتيجية مهمة بعضها يبعد آلاف الكيلومترات عن الحدود مع أوكرانيا. روسيا الآن تحاول أن تضع قواعد للاشتباك، لأن هذا الاستهداف لقطاع الطاقة، للمصافي، للموانئ، لمنتجات أو لمنشآت الطاقة الروسية سوف يؤدي إلى ضرب البنى التحتية الروسية. لذلك تستخدم الآن أو تذهب روسيا إلى ضرب قطاع الطاقة أيضا في أوكرانيا، ضرب الجسور أيضا، ضرب البنية التحتية، بل أنها حضرت السفارات الأجنبية في كيف، لأنها يجب أن تقلي لأنها سوف تقوم بهجوم كبير على الجانب الأوكراني. وبالتالي هذا هو المشهد الذي يدفع باتجاه مزيد من التوتر.
1: نعم، هذا المشهد الذي تقوله ووصفته بالتفصيل هو ذاته ما قاله المستشار الألماني فريدريتش ميرتز من أن روسيا تقصف البلدات والمباني السكنية ومحطات التدفئة وكل الأماكن أو الأهداف الحيوية. برأيك وصول المستشار الألماني ميرتز إلى كييف اليوم برفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية في بادرة لدعم الرئيس الأوكراني زيلينسكي مع تصاعد هذه الهجمات الروسية التي أشرنا إليها، كيف سيؤثر أيضا على الموقف الأوكراني وما الذي سيقدمه إلى أوكرانيا؟
0: الدعم العسكري بشكل واضح تماما، لأن أوكرانيا بحاجة إلى الدعم العسكري. دعنا نشير إلى أنه خلال الفترة الماضية تأثرت القوة الأوكرانية بسبب تراجع تزويد أوكرانيا بالصواريخ الاعتراضية على وجه التحديد، وبالتالي هذا مكن صواريخ بعيدة المدى الروسية من أن تصيب أهدافها وأن تلحق ضررا بالغا بالبنية التحتية الأوكرانية. وبالتالي أوكرانيا الآن بأمس الحاجة إلى مساعدات عسكرية، بأمس الحاجة إلى مساعدات اقتصادية من أجل تمويل الحرب. وأيضا زيارة المستشار الألماني رسالة إلى روسيا التي بدت خلال الفترة الماضية بخطاب أعلى نبرة باتجاه الجانب الأوروبي، كما تعلمين أن موسكو أرسلت مذكرة إلى الناتو تحذر فيها من أنها مستعدة لاستخدام كامل رسالتها بما فيها النووية إذا حاول الحلف عزل جيب كالينغراد. وكرر بوتين بأن روسيا لا تخطط لمهاجمة أوروبا لكنها تضرب بكل الأسلحة على أي عدوان، كما وصف رد روسير وهو من حزب الأساسي من أن بوتين يعرف أنه لم ينفصل على الناتو وأن تقييم التهديد لم يتغير جوهريا. بمعنى وضوحا الآن هنالك حالة من التوتر ما بين الأوروبيين والجانب الروسي، وأوروبا ترسل رسائل بأنها مستمرة في دعم أوكرانيا، سوف تطلب على أي عدوان روسي، وأنها تشد من طاقتها وقدراتها القتالية في مواجهة أي تهديد.
1: نعم، حالة من التوتر ما بين الطرف الأوروبي بأكمله وبين روسيا، ربما هذا ما ينعكس بشكل أو بآخر بعد استخدام روسيا منذ الصيف لعشرات الطائرات المسيرة الهجومية النفاثة عالية السرعة يوميا لاستهداف البنية التحتية المدنية والعسكرية في أوكرانيا، مما يشكل أيضا تهديدا لأوروبا وللدول المجاورة لأوكرانيا كما تعلم. دعنا نعود مرة أخرى في ظل ما ذكرناه إلى الوعود الألمانية من خلال زيارة ميرتز، تقديم مليار يورو مساعدات عسكرية، تقديم 350 مليون يورو لإصلاحات في قطاع الطاقة الذي تم استهدافه من روسيا كما ذكرت، أيضا إنتاج مشترك سريع لطائرات مسيرة مضادة للطائرات النفاثة المسيرة الروسية. كل ذلك كيف يعكس حالة التوتر ومنسوب هذا التوتر الأوروبي باختصار؟
0: باعتقادي هنالك حاله من التوتر، من الصعب جدا ان تتراجع خلال الفتره القادمه لان التركيز على التقدم العسكري وعلى المواجهه العسكريه، ولا يتم الحديث حتى اثناء زياره المستشار الالماني عن اي افق سياسي. حتى حديث الولايات المتحده الامريكيه تراجع في الاونه الاخيره، وبالتالي لا يبدو ان هنالك حلا سياسيا، لذلك يكون التركيز اكثر على المواجهة العسكرية. أما بالنسبة للطائرات المسيرة فالحقيقة هي الرهان الأكبر لكلا الطرفين، أولا لأنها رخيصة من حيث التصنيع. الآن أوكرانيا نفسها قادرة على تصنيع الطائرات المسيرة. الطائرات المسيرة النفاثة التي أشرت إليها هي تغيير في المعادلة، ولكن هو استمرار على نفس النهج نفس الوقت، بمعنى استخدام قدرات قتالية رخيصة وقادرة على الحاق ضرر أكبر بالخطر، وهذا ما يفعله كلا الطرفين بالمناسبة.
1: نعم، شكرا لكم الدكتور رامي الخليفة المحلل السياسي من باريس. أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته على إطلاق صاروخ باليستي يزعم أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي.
2: أفادت وسائل إعلام رسمية بأن زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف برفقة ابنته على إطلاق صاروخ باليستي يزعم أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي. ورصد الجيش الكوري الجنوبي

إطلاق الصاروخ من منطقة محيطة بمدينة وونسان الساحلية الشرقية في وقت مبكر من صباح السبت، مشيرا إلى أنه قطع مسافة تزيد عن 700 كيلو مترا. وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، قال كيم عقب إشرافه على عملية الإطلاق إنه من خلال تجربة الإطلاق أظهر جنود الصواريخ الاستراتيجية مؤهلاتهم المهنية وجاهزيتهم لشن هجوم مضاد بشكل كامل، وأضاف إنه ينبغي على بلاده مواصلة جهودها المسؤولة بلا توقف لجعل العدو يدرك بشكل دائم ومتكرر مدى اعتمادية وسائلها الهجومية الاستراتيجية وفتكها. وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن عملية الإطلاق نفذت بهدف تدريب الجنود المشغلين لنظام أسلحة استراتيجية فرط صوتية. وأظهرت صور نشرتها الوكالة الكورية صاروخاً ينطلق نحو السماء وسط وهج من اللهب البرتقالي، وتعد جو آي ابنة كيم جونغ يونغ التي ظهرت للعلن لأول مرة عام 2022 المرشحة الأرجح لخلافة والدها وفقاً لوكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، التي استندت في تقديرها هذا إلى دورها المتنامي في المناسبات الرسمية والعسكرية الكبرى. وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من مطالبة الجيش الكوري الجنوبي لبيونغ يانغ بالاعتذار عن انفجار لغم أرضي الشهر الماضي أدى إلى إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين في المنطقة منزوعة السلاح في حادثة حملت سيول فيها الشمال المسؤولية، غير أن بيونغ يانغ نفت مسؤوليتها عن الانفجار وانتقدت كوريا الجنوبية بشدة.

0: وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران تخلت فعليا عن خطط امتلاك السلاح النووي، ويقول إنه سيتخذ قرارا بشأنها قريبا. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مناطق عدة في تعز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدنيين في قطاع غزة ويشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن الدولة استكملت سيادتها وأن السلاح يخضع للقائد العام للقوات المسلحة. مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردوذان. الولايات المتحدة تدعو إثيوبيا وإريتريا لضبط النفس والعودة للحوار. وسط تصعيد عسكري بين أوكرانيا وروسيا، المستشار الألماني يصل إلى العاصمة كييف في زيارة لدعم أوكرانيا. روسيا تقول إنها ستكثف ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية ردا على تصريحات للرئيس الأوكراني توعد فيها بزيادة الهجمات على مصافي النفط الروسية. الناخبون في البوسنة والهرسك يدلون بأصواتهم في انتخابات قد تكون لها تداعيات على مسار انضمامها للاتحاد الأوروبي. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً تجريبياً مزوداً بتقنيات الذكاء الاصطناعي. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج محمد السلطان. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

0: خلكم على الموعد
1: مع استراحة الظهيرة
0: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
1: على 89.5 FM.

0: من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة، راح فيكم في بداية أسبوع جديد ونكون معاكم دائما وأبدا من الأحد للخميس في هذا البرنامج من خلال فقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا وأخبارنا المتنوعة في برنامج استراحة الظهيرة، اللي دائما تتابعونا على 89.5 FM ومن خلال أبليكيشن 51 كويت. وفي أولى حلقاتنا راح فيكم مرة أخرى وراح بزميلتي شهد. أهلا وسهلا شهد.
1: يا هلا ومرحبا فيك سعود، ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. مثل ما عودناكم، برنامج استراحة الظهيرة عبارة عن فقرات منوعة، منها فقرات التقارير الخارجية وأيضا فقرة الاتصالات من خلال ضيوفنا اللي دائما يثرون حلقتنا بالمعلومات المفيدة أو وجودهم ساعات معنا في الاستديو، أيضا يضيفون المعلومة لكم مستمعينا وأيضا يضيفون حصيلتنا المعلوماتية.
0: أكيد مثل ما قالت شهد، دائما وجود ضيوفنا الكرام في هذا البرنامج هي تعتبر إضافة كبيرة لإذاعة دولة الكويت ولبرنامج استراحة الظهيرة. من خلال هذه الفقرات الحوارية نحاول نطرح بعض القضايا، بعض المجالات نناقشها مع ضيوفنا الكرام من المسؤولين، من أصحاب الاختصاصات، وأيضا كذلك نتباحث حول العديد من القضايا اللي تهم المستمع الكريم، وخاصة إذا كانت مرتبطة بآخر المستجدات، آخر الجهود، آخر الإنجازات، وكذلك أبرز التطلعات، ونطرح التساؤلات لضيوفنا الكرام ونحاورهم دائما في استراحة الظهيرة.
1: ما ننسى أكيد فقرة أخبار الديرة، اللي دائما نكون قريبين من الحدث والفعاليات المنوعة في دولتنا الحبيبة الكويت، نحاول نغطي ونسلط الضوء على هذه الفعاليات المنوعة وأيضا نقول لكم آخر الأخبار وآخر المستجدات.
0: طبعا فقرة أخبار الديرة من خلالها نتعرف على آخر المستجدات، الإنجازات، وأيضا أبرز القرارات، خاصة مع هذه اليوم الوتيرة المتسارعة من الإنجازات والتغيرات الإيجابية اللي نشهدها في بلدنا الكويت، سواء فيما يتعلق في اليوم على كافة المستويات على مستوى الوطن والمواطن. نحاول نناقشها، نحاول نوضحها مع ضيوفنا الكرام، وأيضا من خلال فقرة أخبار الديرة دائما في كل يوم نقدم لكم باقي من الأخبار، ونذكركم بالمناسبة أخبارنا دائما نتابعها وناخذها من المصادر الرسمية.
1: اليوم أبي أتكلم عن جزئية جدا مهمة، ساعات بالويك أند ما ندري وين نروح ونفكر وين نبي نروح في هذه العطلة. في تطبيق اسمه فيزيت كويت، تقدرون تدشون وتشوفوا الفعاليات اللي موجودة في الكويت، وتقدرون أيضا تستمتعون في هذه العطلة. أكيد الثلاث أيام اللي ما ندري وين نروح راح نعرف وين نروح من خلال هذا التطبيق.
0: طبعا مثل هالتطبيق أكيد يساعد اليوم على نشر ثقافة السياحة الداخلية في الكويت. ما شاء الله، يعني إحنا نقول عندنا الكثير من المرافق، إن كانت أماكن مغلقة أو حتى خلال الأسابيع والأشهر القادمة راح يكون في أماكن مفتوحة بإذن الله تعالى، بإمكان اليوم المواطن والمقيم يزورون هذه الأماكن، يستمتعون فيها، يستمتعون في هذه الأجواء، يستمتعون كذلك في مختلف الفعاليات اللي راح تكون موجودة بإذن الله تعالى. اللي يمكن البعض يعتقد بأن المسألة في الكويت تعتقد يمكن على بعض المجمعات التجارية، أو على يمكن اليوم يعتبر أكيد الوجهة السياحية الأولى المباركية، لا، اليوم الكويت فيها من المتاحف، فيها من المرافق اللي تناسب جميع الفئات، سواء كانوا من الكبار، من الصغار، الشباب، عندنا الشريط الساحلي، وعندنا الكثير من الفعاليات اللي تقام على مدار العام، ما ترتبط بس بموسم واحد أو فترة معينة.
1: مثل ما ذكرت سعود، نقدر نقول في فصل الصيف تكون تكثر السياحة اللي خاصة ومرتبطة بالجزر الكويتية، وموجودة هذه الفعاليات في هذا التطبيق، وأيضا راح تتغير في الأيام القادمة مع افتتاح أكيد الجزء الجديد من حديقة الشهيد، وهذه الفعاليات الجديدة اللي نقدر نستمتع فيها. هذا التطبيق، تطبيق فيزيت كويت، يعتبر منصة رسمية موحدة للسياحة وللفعاليات في دولة الكويت، نقدر نوصل لهم عن طريق الموقع الرسمي أو عن طريق أكيد الهواتف الذكية، وفي نقدر نقول تطور كبير في هذا التطبيق سعود، ومميزات وخدمات كثيرة تساعدكم أكيد على الاستمتاع في العطلة.
0: أكيد راح تعرفون من خلاله أبرز الفعاليات، أبرز المرافق، شنو الجديد اللي عندنا، وشنو نقدر نسوي بالويكند. وحتى مثل هذا التطبيق اليوم، يعني وجه التحية للقطاع الفندقي اللي يمكن يرتبط في هذا الجانب وفي تعزيز السياحة الداخلية في الكويت. وبالمناسبة شاهد، أنا لاحظت أكثر من مبادرة من اليوم، كذلك ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من موقع، أكثر من أبليكيشن، أكثر من تطبيق، أنا ما ودي أذكر يعني حساب حتى لا أنسى غيره، قاموا يقومون يعني في بعض الحملات اليوم المتعلقة في جانب السياحة الداخلية. على سبيل المثال، وين نروح الويكند؟ شنو نسوي؟ يحطوا لك والله الفعاليات هذه موجودة في يوم الخميس، هذه الفعاليات وهذه المرافق تقدرون تزورونها أو تستمتعون فيها على سبيل المثال في يوم الجمعة، ويحطون هذا الأمر يعني سواء على الجانب الثقافي المتعلق مثلا في مركز جابر، المتعلق مثلا في المتاحف، المتعلق في بعض الفعاليات الثانية، الحفلات الغنائية، غيرها من الفعاليات الوطنية.

0: فجميل جدا أن يكون في مثل هالحسابات اللي تحاول بأن تعزز مفهوم السياحة الداخلية في دولة الكويت. ولاحظ بأن ما شاء الله هم عندهم الوعي يعني حتى الاقتراحات اللي حاطينها ما هي موجهة لفئة معينة
1: صح.
0: والله بس حق الكبار ولا بس حق الصغار، لا هي موجهة حق الجميع بدون استثناء. أحيانا تكون فعالية رياضية، أحيانا تكون فعالية عبارة عن جلسة حوارية أو منتدى ثقافي، أحيانا عبارة عن افتتاح لمركز جديد أو مكان معين ومتاحف وغيره. يمكن

0: الحلو مثل ما ذكرت سعود أنه هو موجه لجميع الفئات، سواء الأطفال أو المراهقين أو حتى كبار السن، ويكونون ويحاولون يكون في تنوع كبير من خلال الفعاليات المطروحة في هذا التطبيق أو في أيضا مختلف نقدر نقول الحسابات اللي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي. تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من برنامج استراحة الظهيرة، معكم من التقديم سعود الفياض وشهد الخميس.
1: ولكم هذه التحايا من فريق الإعداد، مقدمة لكم التحايا من بشاير العيد وحسين نعمان،
0: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
1: التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعينا الكرام، لكم هذه التحايا أيضا كذلك من اليوم، من هذه التحايا من التنسيق والمتابعة
0: ريم.
1: وأيضا بنكون معكم ريم المطيري دائما وأبدا راح تكون معاكم خلال هذه الفترة. نوجه التحية لزميلتنا أيضا غزلان الخلفان اللي كانت معنا خلال الأسابيع الماضية، والآن يعني تكمل هذه المسيرة. ريم المطيري رحب فيها، وأيضا رحب مرة أخرى بهذا الانضمام لأسرة استراحة الظهيرة من زميلنا في الإعداد حسين نعمان. مستمعينا الكرام، لكم أجمل التحايا ولكم هذه الدعوة للمتابعة. بنكون معاكم من الأحد للخميس من الساعة 2 للثلاث على 89.5 FM، وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم يوميا بقيادة المخرج السعود الحربي.

0: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي،
1: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح،
2: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي الأستاذ حامد شويرد العميري.
1: حياة الله. معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
2: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات النقيب علي عبد الناصر مرزوق.
0: استراحة الظهيرة، ناقدتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.
3: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعين الكرام في فقراتنا المنوعة من برنامج استراحة الظهيرة. الحديث عن الصحة النفسية يبدأ أحيانا بخطوة بسيطة، أن نصغي إلى تجربة شخص معين من غير أحكام، وأن تتيح له مساحة أن يعبر عما مر به من التجارب. فالتجارب الإنسانية تساعدنا على فهم ما قد يصعب التعبير عنه، وتشجع على الحوار وطلب الدعم عند الحاجة. من هذا المنطلق تنظم جمعية علم النفس الكويتية غدا يوم الاثنين فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار الخبرات المعاشة تسمع أصوات حقيقية تغيير حقيقي. وتجمع الفعالية بين الاستشارات النفسية المجانية واللقاءات والتوعية النفسية ومساحة للحوار والمشاركة. للحديث أكثر عن رسالة الفعالية وما تقدمه للجمهور تنضم إلينا هاتفيا الأستاذة أحلام الشمري، كبير اختصاصي نفسي، وموضوع حلقتنا عن فعالية جمعية علم النفس الكويتية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية. يا هلا ومرحبا فيك.
4: يا هلا ومرحبا فيكم. أهلا

0: وسهلا وأسعد الله مساكم بكل خير.
1: بداية أستاذة نبي نتكلم عن الهدف من تنظيم هذه الفعالية، وأيضا ما الذي تأملون أن تضيفه هذه الفعالية لوعي الجمهور بالصحة النفسية؟
0: الهدف من تنظيم الفعالية يتمثل في هدفين، هدف عام وهو تعزيز الوعي بالصحة النفسية وترسيخ مفهوم أن الاهتمام بالصحة النفسية هو جزء أساسي من جودة الحياة، ونشجع الأفراد على التعرف على احتياجاتهم النفسية الأساسية وطلب المساعدة المتخصصة عند الحاجة. أيضا عندي أهداف تفصيلية تتمثل في أهمية رفع الوعي النفسي وأهمية التدخل المبكر، خفض الوصمة المرتبطة بالعلاج النفسي، إلى جانب تعزيز المهارات النفسية مثل فن إدارة الضغوط، تنظيم الانفعالات وبناء المرونة النفسية.
1: اي نعم استاذ احلام، يركز شعار الفعاليه على الخبرات المعاشه، فاكيد
0: نعم.
1: نبي نعرف شنو الشيء او ما الذي يمكن ان نتعلمه من خلال ان الاستماع لتجارب الاخرين.
0: تمام. الخبره المعاشه هي جسر بين المعرفه العلميه والتجربه الانسانيه في مجال الصحه النفسيه. الخبرات المعاشه هي مصدر مهم لفهم الانسان بعيدا طبعا عن التشخيص، هي تشمل التجارب الشخصيه اللي مر فيها الفرد بنفسه وعاشها وصاحبها مشاعر وأفكار وتحديات، واتخذ فيها أحيانا قرارات أثرت على فهم النفس وعلى حياته. الاستفادة منها هي مصدر للتعلم بناء على 5 مستويات، اللي هي الاستماع واستخراج الدروس والمقارنة الواعية وتحويل التجربة للمعرفة، بالإضافة إلى تطبيق ما يناسب هذا الفرد، لأن احنا نختلف من شخص إلى آخر بناء على القدرات اللي عندنا. فالخبرات المعاشة هي وسيلة لتقليل الوصمة وتعزيز التعاطف وتحسين الخدمات النفسية للفرد.
1: اي نعم، نبي نعرف اكثر عن مضمون اللقاءات والتوعية النفسية اللي راح تعتمدونها للزوار.
0: إن شاء الله يتضمن اللقاءات تتضمن تقديم استشارات مجانية، توفير بروشورات توعوية مختلفة على كل الأمور الإنسانية والحياتية اللي نتفاعل فيها في حياتنا، إضافة إلى ألعاب تفاعلية واستشارات تكون توجيهية لجميع الفئات العمرية، وتوفير مساحة آمنة للمشاركة الإنسانية ومساحة للتقبل والحوار الفعال.
1: اي نعم استاذة أحلام، ذكرتي قبل قليل عن الاستشارات النفسية المجانية وتم الإعلان عنها، شو ممكن الزوار يستفيدون من هذه نقدر نقول الاستشارات النفسية المجانية من خلال الفعالية؟
0: هي من ضمن خطتنا اللي هي في جمعية علم النفس الكويتية تقديم الاستشارات المجانية. هي راح تكون استشارات عامة تخص جميع شرائح المجتمع، الطفل، المراهق، الرجل، المرأة، العاملين. فطبعا كلنا عارفين لكل منهم خصائص، لكل منهم صفات، لكل منهم مهام حياتية، فإحنا نقدم هذه الاستشارات لتخطي العوائق اللي مرون فيها، وأيضا نوجههم إلى الجهات المناسبة. مثلا يعني إذا طفل عنده اضطراب معين، فإحنا ممكن نوجه إنه ولي الأمر أو مانح الرعاية أنه هو ممكن يعرضه على دكتور طبيب أطفال لمثلا فحص الأعضاء لتأكد من سلامتها، ممكن نطلب تحاليل معينة، فنوجه ولي الأمر إلى هذا الأمر. فالاستشارة إن شاء الله تكون مجانية وتخدم جميع شرائح المجتمع.
1: اي نعم، خصصتوا مساحة للحوار استاذة أحلام والمشاركة من خلال هذه الفعالية، شنو ممكن الزائر يتم مناقشته او يشارك فيه من خلال هذه الفعالية؟
0: مساحة الحوار هي أداة للوعي والتعاطف، ونكتشف الاحتياجات ونربط الفرد بالدعم النفسي المناسب. طبعا مساحة الحوار هذه مهمة جدا، وتعتبر للصحة النفسية أمر أساسي، بحيث أن هذا الفرد يعبر عن مشاعره وأنه ما يحس أنه هو الوحيد صاحب المشكلة، إنما إحنا نقلل هذه الوصمة اللي هو يحس فيها وأنه هو ينعزل فيها أو يحطها مثل ما إحنا نقول ليبل لشخصه، إنما الحياة مليئة في كثير من العوائق وكثير من الصعوبات، وأيضا مثل من نوضح له المسارات، ممكن تكون عنده أمور إيجابية بس هي مخفية تحت ستار أنه عايش في هذه المشكلة، نكشف له احتياجاته النفسية الحقيقية. فالحوار يكون موجه وليس عشوائي، يكون مقنع.

0: جدا، خاصة أن المستمع لهذا الشخص والمحاور له هم من أعضاء جمعية علم النفس الكويتية، يعني هم متخصصين وأكاديميين يقدمون هذا الحوار بناء على قواعد وأساسيات أكاديمية مدروسة.
1: إيه نعم، الأمان تشكرون على هذه الجهود المبذولة في هذه
0: الله يبارك
1: الفترة أستاذة أحلام. في الختام نبي ناخذ منك رسالة توجهينها للمستمعين وأيضا الفئات المستهدفة اللي توجهون لهم الدعوة، ونبي تفاصيل أكثر عن الفعالية التي ستقام غدا
0: إن شاء الله. طبعا كلمتي أقول حق كل من يسمعني حاليا، اهتموا بأنفسكم، انتبهوا لمن حوالينكم، لا تخجلون من طلب المساعدة، ولا تستهينون بأثر الدعم النفسي. إن شاء الله راح نكون باكر متواجدين بإذن الرحمن غدا الاثنين 5 أكتوبر 2026 بانتظاركم في العاصمة مول الدور الخامس، ونستقبلكم من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء.
1: اي نعم، مثل ما ذكرت اكيد الاستاذه احلام الشمير، ان شاء الله باكر راح تكون الفعاليه في جمعيه علم التي تقيمها جمعيه علم النفس الكويتيه غدا يوم الاثنين تاريخ 15 الساعه 10 صباحا لغايه الساعه 10 مساء في مجمع العاصمه مول في الدور الخامس. كل شكر لك استاذه احلام الشمري كبير اختصاصي نفسي على موضوع حلقتنا اليوم والمعلومات اللي قدمتيها لنا في برنامج استراحه الظهيره عن فعاليه جمعيه علم النفس الكويتية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.
0: شكرا لكم ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
1: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال والأنباء صارت وزارة الإعلام.
2: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
3: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية بمحاربة هذه الآسر، وخص بالذكر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
4: طبعا حملة وفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
5: حبيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
4: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
0: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: مستمعينا الكرام، نستمر معاكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي من خلال نناقش مختلف القضايا المجتمعية اللي تهم جميع شرائح المجتمع، وخاصة إذا كانت تتعلق في آخر المستجدات. ويمكن نشوف عالم الذكاء الاصطناعي اليوم يتسيد، ما نقدر نقول بدأ يتسيد، بل هو يتسيد عالمنا وأصبح محور أساسي في جميع القضايا. إن كنا نتكلم اليوم عن التعليم فهو محور أساسي، إن كنا نتكلم عن الطب فهو محور أساسي، عن القانون لابد أن يكون الذكاء الاصطناعي محور أساسي. ويمكن من أكثر من يطرح التساؤلات حول هذا الموضوع هم أولياء الأمور وطريقة تعاملهم مع أبنائهم في ظل وجود الذكاء الاصطناعي. هل هو شيء إيجابي؟ هل هو شيء سلبي؟ هل هو سلاح ذو حدين؟ أنا شنو مطلوب مني كولي أمر، خاصة إذا كانت المسألة تتعلق في الجانب التربوي وتتعلق في الجانب التعليمي؟ فأنا اليوم شنو دوري كولي أمر، وخاصة مع الاختلاف المراحل السنية؟ في عندنا جيل انولد على هذه التقنية الجديدة مثل الطلبة في المرحلة الابتدائية، وفي اليوم كذلك اليوم الطلبة اللي هم يستكشفون وأصبحوا واكبوا هذا التطور، واليوم لحقوا على ما قبله وأثناء هم مثلا طلبة الثانوي. ولكن في الوقت ذاته نشوف المعلمين قاعدين يستخدمونه بطرق إيجابية، بطرق تربوية مفيدة، لكن ولي الأمر يتساءل أنا شلون أستفيد منه وشلون أقدر أستخدمه بما ينعكس بشكل إيجابي علينا وعلى أبنائنا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع وكيفية استخدام أولياء الأمور للذكاء الاصطناعي في متابعة أبنائهم دراسيا وتربويا ولكن بصورة آمنة ومسؤولة، نتشرف في ضيفتنا الكريمة الأستاذة شروق الصايغ. أهلا وسهلا بأستاذة شروق الصايغ، مستشار في تقنية المعلومات، حياك الله هذه الساعة المباركة.
1: الله يحييك، مشكورين على هذه الدعوة وأتشرف أني أكون بضيافتكم اليوم.
0: حياك الله. أستاذ شروق، احنا قبل أن نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وقبل أن نتكلم عن الجانب التربوي، يمكن الآن ما بيننا وعلى هذه الطاولة عدد من الصحف، وشفت ما شاء الله يعني لفتت نظرك وجود عدد من الصحف ووجود اليوم يمكن ما يتعلق فيه صحافتنا المحلية اللي احنا فخورين فيها وما زالت محافظة على بريقة، ويمكن جمعنا حديث. أنا ودي نشرك مستمعين الكرام في بداية هذا الحديث، اليوم ما زالت موجودة وذكرت كلمة قلتي من الضروري اليوم بأن الشخص يكون مطلع، من الضروري أن الشخص يكون مثقف ويطلع على هذه المصادر الثقافية، وضربتي المثل في الصحافة. ليش؟
1: طبعا احنا اليوم ما ننكر ان المصادر الثقافية حق الانسان، اي انسان باي مستوى علمي تعليمي اجتماعي، لازم يكون عنده مستوى من الاطلاع او خلينا نقول درجة من الاطلاع.

0: هذه الاطلاعات للمعرفة لحماية نفسه. اليوم الإنسان المثقف يحمي نفسه ترى بالبداية قبل ما يحمي الآخرين، يحمي بالمعرفة الإنسان يقدر يحمي نفسه. فالمعرفة من تستسقيها؟ إما من الكتب، من الجرائد، من المكتبات، هذه خلينا نقول الموارد البدائية أو الأساسية. يمكن تيجي بعدين المرحلة التكنولوجية اللي من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، الكتب الرقمية، المواقع الرقمية الأخرى. فلازم تكون أنت على اطلاع، لا سيما لما تكون في احتكاك مع أفراد المجتمع. يعني إذا أنت مثلا حضرتك مثلا إعلامي لازم يكون عندك اطلاع معين، إذا أنت معلم أيضا لازم يكون عندك اطلاع، حتى أنت يا ولي الأمر لازم يكون عندك اطلاع يواكب التطور اللي قاعد يمشي في المجتمع. انت اليوم ما تقدر تعزل نفسك، يعني في نفس الوقت اذا عندك جريدة لازم تكون تعرف تقرأ ما يورد على المنصات الاخرى الرقمية. فلازم يكون عندك مثل ما تقول الكفتين تشتغل فيها.
1: صحيح.
0: وهذا كله بتنسيق وقتك. يعني انت اليوم، انا ما اعذر ترى اللي يقول ما عندي وقت، انا شخصيا ما اعذره، لان بتنظيم الوقت وهذه مهارة أنت لازم تكتسبها مع الوقت. لازم يكون عندك وقت لكل شيء، وقت لنفسك، وقت لعلمك، وقت لراحتك، وقت حتى لمهاراتك وهواياتك.
1: إيه نعم.
0: فهذا اللي شدني يمكن لما أنا شفت الجرائد اليوم هني على طاولتكم، يعني بالعكس واستانست للأمانة.
1: الله.
0: إن الورق لا يزال يعني يداعب أفكار بعض الناس.
1: صحيح.
0: لأن الورق يحتفظ بالمعلومة.
1: نعم، خاصة إن إحنا اليوم في إذاعة دولة الكويت ومن خلال وزارة الإعلام نعتز اليوم بكل وسائل الإعلام الكويتية، إن كانت تمثل وزارة متمثلة بالإذاعة أو التلفزيون أو إعلامنا الرقمي، أو حتى اليوم من خلال الصحف المحلية. إحنا في الكويت دائما نعتبر الإعلام أسرة واحدة، إن كانت تتعلق بالصحف، إن كانت تتعلق في الصحافة الإلكترونية. لذلك أنا وجه تحية أيضا اليوم فيما يتعلق في قانون الإعلام الجديد، ونقول هذا الإعلام جاء ليعزز الصحافة الكويتية والإعلام الكويتي. أستأذنك نعود لمحور حديثنا، نعود اليوم لموضوعنا الأساسي، وذكرتي كلمة لازم الأشخاص، لازم الآباء، لازم الأسر يواكبون التطور ويستخدمون هذه المصادر في الجانب المعلوماتي. يمكن من أبرز التساؤلات اللي يطرحونها ما يتعلق في عالم الذكاء الاصطناعي، وهذا موضوعنا اليوم، لكن شلون نستفيد منه وشلون نستخدمه بطريقة إيجابية بما ينعكس بشكل إيجابي على أبنائنا الطلبة في مختلف المراحل الدراسية. فأستاذة شروق، اليوم شلون من الممكن أن الذكاء الاصطناعي، نضرب فيه المثل على موضوعنا الأساسي وهو الذكاء الاصطناعي، شلون من الممكن هو يكون عنصر أساسي لأولياء الأمور ويستخدمونه بشكل إيجابي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من الممكن يكون سلاح ذو حدين. لكن ولي الأمر يقول هذا أمامي سلاح ذو حدين، أنا بستخدمه بشكل إيجابي فيما يتعلق في العام الدراسي وابنائي الطلبة، شلون استخدمه؟
0: يمكن كوني مثلا تربوية قديمة، يعني شفت أشياء تمارس على الطلبة من أولياء أمورهم، خلتني أبدي في مسيرة توعوية خاصة لأولياء الأمور. يمكن الجانب التدريبي حق المعلمين هذا إحنا قالصين منه، هذا شيء تقوم فيه الوزارة التربية مشكورة في دعم المعلمين وتنويرهم وتدريبهم إلى آخره. لكن اليوم منو اللي مستعد يعني يوعي أولياء الأمور؟ شو الموقف اللي صار أستاذنا؟ في بداية تعليمي أو تدريسي حق المادة المعلوماتية في المدارس المتوسطة، تعرضت لموقف خلاني فعلا أوقف مدة طويلة أفكر بالموضوع. كان عندي طالبة بالمختبر ما تشتغل، احنا طبعا شغلنا عملي على المختبرات على الأجهزة، فكل حصة ما تشتغل، تعزف عن الشغل على الكمبيوتر.
1: نعم.
0: لما كلمتها مرة مرتين قامت تبكي، قلت لها ليش تبكين؟ كانت تقول أبوي يقول الكمبيوتر حرام. هذا خلاني أوقف وأقول إحنا اليوم لازم نأخذ بيد أولياء الأمور، لأن هم المرشد الأول للطالب، هو المرشد الأول للشباب. فأنا اليوم لما أوقف من خلال المذياع ومن خلال منصتكم أكلم أولياء الأمور، أبيهم يكونون عون لأبنائهم في مجال التطور الرقمي، ما يكونون حجر عثرة. يعني أيضا واجهت بعض أولياء الأمور لما يقولون لي مثلا الذكاء الصناعي هذا يخرب عيالنا أو شنو، يخليهم يغشون، إنهم إن وسيلة غش. هم هذا استوقفني. يعني اليوم اللي ما يعرف يعني الجاهل بالشيء مثل ما نقول عدوه.
1: صح.
0: فأنا لازم أنور اليوم ولي الأمر وأقول

0: له الذكاء الصناعي. خلينا نتفق ان هو نعمه من الله سبحانه وتعالى، مثل نعمه التكنولوجيا اللي انوجدت في حياتنا وسهلت لنا الامور. ولا سيما يعني التجربه اللي عشناها مع كورونا خلتنا وايد نتمسك بهذه الاداه. صح. وشفناها شلون قفزت فينا قفزات ريحتنا وانقذتنا وحافظت على حياتنا. نعم. كذلك اليوم التطور الرقمي اللي بدأ في خاصية الذكاء الصناعي اللي تتميز في كثير اليوم من المنصات والبرامج والتطبيقات، يمكن هو في سنة 22 بدأ بس على شكل جات جي بي تي، لكن اليوم لا، الخاصية هذه وهو نوع من أنواع الخوارزمية داخلة في جميع التطبيقات.
1: نعم.
0: احنا بس لو نعرف ان الذكاء الصناعي شلون يشتغل راح نعرف شلون نستخدمه.
1: صحيح.
0: الذكاء الصناعي يشتغل وفق المعلومات اللي موجودة على الانترنت، يجمعها لك بطريقة معينة حسب ما انت تطلب منه. نعم. يعني اذا باخذ راح ناخذ طبعا راح نبسط الموضوع.
1: أيه.
0: علشان حق الكل يعني يفهم شنو
1: الغرض
0: من الغرض هذا
1: من
0: الشيء
1: آلية عمله.
0: اني هو انت تطلب، خلينا نقول بشكل نص، بشكل مكتوب، يعني بشكل مكتوب تكتب حق الأداة هذه أيا كانت الأداة، تكتب لها أنا بالضبط شنو أبي. هل أبي شرح عن مثلا دورة حياة النبات؟ هو راح يعطيك بالضبط شنو دورة حياة النبات.
1: صحيح.
0: لكن أنا عندي مثلا ولدي الحين، إذا أنا كولي الأمر بستخدمه حق ولدي، راح أقول له ترى ولدي عمره 7 سنوات، اشرح لي عملية البناء الضوئي بما يتناسب مع هذا العمر. راح يعطيني
1: وسائل وطرق
0: وسيلة، سواء بالصورة سواء بشرح سواء بلعبة، راح يعطيني إياها. أي أنا كولي أمر أعرف أن ولدي مثلا عنده بطء في معلومة معينة،
1: أي
0: راح أزيد المعلومة هذه على الطلب اللي راح أطلبه من الوسيلة. راح أقول له إن ابني ترى يعاني مثلا صعوبة بالتعلم، أو عنده اللي هو فيجن يحب يشوف، فصور لي الشرح ولكن بطريقة صور.
1: نعم أستاذة، لو أوضحها زيادة اليوم على الأمثلة اللي قلتيها، على سبيل المثال في طفل يمكن طبعه ما يحب يقعد اليوم يدرس قدام الكتاب أو قدام شاشة، يتحرك بالغرفة يتحرك بالبيت، هل أنا ممكن أطلب من الذكاء الاصطناعي أقوله والله عطني اليوم الشرح هذا الدرس، أو أن أبي أدرس أنا مع ولدي ولكن بطريقة لعبة خليه يبقى يتحرك نفس ما هو قاعد اليوم؟ بالنسبة للطفل هذه عبارة عن لعبة، لكن بالواقع أنا قاعد أدرسه بطريقة تفاعلية.
0: صحيح.
1: ممكن
0: راح يعطيك لعبة تصممها بالبيت عندك أو بركن، تقول لا راح يقول لك سوها الطريقة. اليوم لازم أنا أعرف كولي الأمر شلون أتخاطب مع هذه الأداة. لما أنا تكون عندي المهارة، وهذه المهارات اللي إحنا نبي نزود فيها المستخدمين، خلينا نقول العاديين المتواضعين، ما راح أقول لكم كلكم صيروا مهندسين أو مبرمجين، لا، لكن شلون أخاطب هذه الأداة. يعني مثلا اللي قال لي من قبل إن هذه أداة غش، أنا أقول له شوف هي أداة، إذا استخدمتها إيجابي راح تعطيك شيء إيجابي، إذا استخدمتها سلبي راح تعطيك شيء سلبي. إذا أنت طلبت منها الإجابة مباشرة، أنت الشيء قاعد تضر الطفل، قاعد تضر الطالب، مو قاعد تعطي ليش الإجابة هذيات. بينما لما أنت تستفيض بالشرح، لما أنا أعطي سؤال أقول له استفيض لي بالشرح، عطني شرح مصور أو عطني شرح مع أغنية مثلا، ساعات أكو الترديد يساعد الطفل أنه يحفظ، عرفت شلون؟ أو صيغ لي إياها على صريقة قصة عشان الطالب وهو يسمع يستمتع، فأنت قاعد تشرح له بطريقة محببة حق هذا الطفل. فأنت ليش أنا أستعين بموارد خارجية؟ أنا كولي أمر إذا عرفت إمكانيات ولدي راح أعرف شلون أستخدم. صح. هذه الأدوات بشكل يفيد الطفل.
1: نعم.
0: طيب إذا خلصت على الشرح الآن شلون أخلي ولدي مستعد حق الامتحان؟ أي أقول له صمم الامتحان من 5 أسئلة مثلا، سؤال مثلا متعدد، وسؤال اكمل الحوار، وسؤال، لان هو الأداة هذه عرفت نقاط ضعف الطالب، فهو راح يعرف شنو صيغة الأسئلة اللي ممكن مثل ما تقول يتدرب عليها. والطالب كل ما تدرب على أسئلة اكثر كل ما حفظ المعلومة أكثر.
1: صحيح.
0: وكل ما غلط كل ما تعلم. فأنت هني هنا هني دورك كولي أمر.
1: أكيد. وطبعا إحنا اليوم ضروري إن إحنا نتأكد إن

0: اليوم ما يخرج فيه الذكاء الاصطناعي من معلومات أو أمثلة أو أسئلة أو ألعاب أو طرق تعليم تفاعلية، أهم شيء إن إحنا كأولياء أمور نتأكد من خطوة، ألا وهي إن بأن هذا هو فعلًا متماشي مع الكتاب المدرسي
1: طبعًا.
0: أو المنهج، وإن كانت متماشية فأكيد لا
1: طبعًا.
0: يمنع هذا الأمر نهائيًا. ولكن أستاذ شروق، أنا قبل أن ننتقل إلى بقية محاورنا اسمحي لي أختلف معك بنقطة طبعًا. يمكن قلتي أنا تربوية سابقة، إحنا نقول يمكن لو كل المهن تم الاستغناء عنها فالتربوي أبدا لا يستغنى عنه مهما كان ويستمر بهذه المسيرة. اليوم كل الأسرة التربوية في المدرسة، المعلم يستمر، واليوم تشريفكم لنا من خلال هذا البرنامج استراحة الظهيرة هو إكمال لهذه المسيرة التربوية، وجهودكم لا نستغني عنها أبدا. يعني اليوم المعلم أدوار كبيرة في مواقع التواصل، أدوار كبيرة خارج مواقع التواصل. اليوم كل أسرة مدرسية، الاختصاصي الاجتماعي، الأخصائي النفسي، الإداري في المدرسة من خلال خبرته، لا تقتصر أدوارهم فقط على المدرسة ولا تنتهي بالتقاعد، هم يبقون يستمرون في نقل خبرتهم لأجيال وأجيال، لأنهم قبل يكونون معلمين ومدرسين هم بالأساس تربويين، والتربوي ما نستغني عنه. اليوم لولاه لما كان فيه الإعلاميين والمهندسين والأطباء والقانونيين
1: وكلهم كانوا أصحاب رسالة للأمانة. يعني معظمهم ترى ما يوقفون بنهاية الوظيفة، لا يعني يكون هذا بتقول الشغف فيه شغف
0: صحيح. وإحنا اليوم نستمر بهذا الشغف من خلال برنامج استراحة الظهيرة، وننتقل مرة أخرى لمحاورنا ولموضوعنا الأساسي الذكاء الاصطناعي وأولياء الأمور وأدوارهم في استخدام، ولكن في الجانب التربوي. البعض يتساءل يقول هل أنا من الممكن أن نعطي أوامر لهذا الذكاء الاصطناعي أن اليوم طريقة الشرح أو كذلك الأمثلة تكون مناسبة للفئة العمرية؟ على سبيل المثال الآن الأمثلة اللي ذكرناها قد لا تتماشى مثلا مع المراهقين، المراهق يشوف نفسه أنا كبير، أنا ما بيك تعطيني على طريقة لعبة، أنا يمكن أبيك تعطيني على طريقة لعبة أسئلة مثلا ونفس اللي أنا ألعبها مع ربعي بالديوانية مثلا، أو يقولك والله أنا بيحس أني كبير. الطالب في الثانوي يقولك لا والله أنا مقبل على مرحلة أكبر، هل من الممكن أنا أستخدمها بما يتوافق مع اليوم فئته العمرية وأفكاره، وبنفس الوقت أنا أحقق هذه الأهداف وتنتقل لنفس النتيجة في النهاية أنه هو يستفيد من هذا الدرس بطريقة إيجابية، وأنا استخدمت الذكاء الاصطناعي وقلت له هذا أمامك بالطريقة اللي أنت تحبها انطلق.
1: طبعا انت كل ما صار الامر عندك مخصص اكثر، وكل ما عطيته المتطلبات بالضبط انت شنو تبي هو راح يطلع لك بالنهايه. مثل ما قلنا هي اداه، انت عطيته سؤال عام راح يجيب لك يعني كلام عام، وهذا اللي ساعات يسمونه الهستيريا او الهلوسه. ترى هو ما يجيب هلوسه مني والطريق، انت ما تكون حطيت له السؤال المحدد او الطلب المحدد. يعني انا اليوم لما اي بالتحديد اقول له مثلا هذه الوجبه ابي فيها هالكثر كالوريز، ابي هالكثر فيها خس، ابي هالكثر فيها راح يجيب لي يعني اول الطلب بالمطعم راح يجيب لي مثل ما انا طلبته صح. نفس الشيء بالنسبة حق الوسائل هذه، كل ما أنت خصصت الطلب أكثر كل ما راح يجيب لك محتوى يناسبك ويناسب شخصيتك، خصوصا إذا قلت لأن أنا شخصيتي كذي عمري كذي، يعني كل شيء أنت حدد له، فأنت كون محدد علشان هو يعطيك نتائج محددة تفيدك.
0: نعم.
1: وهذه المهارة اللي انت لا تيأس من استخدامها. يعني اذا غلطت اول مرة رد كررها مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة، لا تيأس. لمن انت توصل حق الاسلوب المناسب اللي انت تعرف الصيغ فيه هذا السؤال او نعم. هذا الطلب
0: صحيح. اليوم يعني احنا سعداء جدا في هذا الحوار مع الاستاذة شروق الصايغ مستشار في تقنية المعلومات. استاذة ايش رايك نخوض تجربة واقعية؟ خل نفترض أن عندنا طفل
1: نعم.
0: بالمرحلة العمرية اللي أنت تحددينها وفي مادة أنت تحددينها، وشلون إحنا نقدم له الدرس، وخلينا نسأل الذكاء الاصطناعي ونخليه يعطينا مثال وإحنا على الهواء مع مستمعينا الكرام ونجربها مع بعض مباشرة، شنو رأيك؟
1: يلا تفضل
0: عطينا اليوم على سبيل المثال.
1: أي أنت الحين طبعا أنا معلم، افترض أنك معلم، طبعا أنت تقدر تقوله بالفويس أو تكتب له.
0: أي نعم.
1: معلم لمادة العلوم.
0: أي نعم.
1: أرغب بشرح تفصيلي لدورة حياة النبات، دورة حياة نعم. النبات بحيث تناسب المرحلة العمرية 7 سنوات
0: نعم.
1: لطفل من 7 سنوات يتميز بفرط الحركة.
0: نعم.
1: لازم تحطط له هالطالب شنو؟ هذا الطالب يتميز بفرط الحركة
0: نعم.
1: بحيث تناسب قدراته العقلية
0: نعم.
1: اي ومهاراته الشخصية. والمهارات الشخصية. خلينا نشوف شنو النتيجة اللي راح يعطيني اياها الحين.
0: خلينا نجربها، واحنا حتى اليوم نخلي التجربة واقعية أكثر ونستفيد نعم. منها أكثر، احنا بنجرب

0: بها في تطبيقين مختلفين
1: أوكي.
0: على سبيل المثال
1: ما يمنع.
0: ونشوف شنو الوسائل، يمكن في تطبيق يعطيني اياها او منصه تعطيني اياها افضل من منصه اخرى او تناسب ابني اكثر من منصه ثانيه. الان انا كتبت هذا السؤال ونعيده حتى مستمعينا الكرام، احنا قلنا افترض انك معلم لماده العلوم وانا ارغب بشرح تفصيلي لدوره حياه النبات بحيث تناسب طفل بعمر 7 سنوات يتميز بفرط الحركه. وحلو ان استخدمت كلمه يتميز لان هذا ابدا ما هو عيب، بالعكس هذه عباره عن ميزه وفي طرق تعليم تناسبه. يتميز بفرط الحركه بحيث تناسب قدراته العقليه والمهارات الشخصية. هو قال لي أكيد وراح أشرحها، ولو أني أمام طفل عمر 7 سنوات يحتاج درس سريع الإيقاع بصري وحركي مع تقسيم المعلومة إلى أجزاء صغيرة بدل الشرح الطويل. فهو الآن قدم لي نصيحة واقعية على أن احنا نقسمه بدال ما نشرح له بشكل جدا طويل. على سبيل المثال هو قال لي هل تعرف بأن هذه النبتة الكبيرة كانت في يوم من الأيام بذرة صغيرة جدا؟ سأل سؤال يمكن يثير طفول هذا الطفل، يشوف النبتة الكبيرة أمامه يقول معقولة هذه يوم من الأيام كانت بذرة؟ وأيضا حط لي نوع من الصور والبذرة قاعد يشرحها بأن هذه البذرة صغيرة لكنها تحتوي في داخلها على نبات صغير جدا ينتظر الظروف المناسبة حتى يبدي ينمو، وشرح لي المراحل وضع النبات البادرة من الممكن أنا أطلب منه يعني على سبيل المثال أن أزودني بنوع من الصور أو المقاطع.
1: صح
0: نعم تعقيلك عليها.
1: يعني أنت كل ما مثلا هم السؤال لا تعطي مثل ما تقول متكدس في سطر واحد. أنت الحين طلبت منه المحور الأساسي الشرح الأساسي بعدين عقب ما يطلع لك الشرح أخذ من الشرح وقول له ممكن تصور لي البند الأول بصورة توضيحية. يعني رقم واحد لما قال لك السؤال لما عرض السؤال هل ممكن أنت تصيغ السؤال بصورة بصرية؟ راح يطلع لك صورة يمكن فيها صورة شجيرة ولا صورة بذرة صغيرة أو هذه الصورة أنت راح تطبعها وتحطها أمام ابنك أو راح تنقلها حق
0: آيباد أو من خلال الشاشة حتى
1: أو من خلال الشاشة راح تحطها. فأنت هني بند بند ادخل معاه في الشروحات. يعني أنا دايما أقول لهم لا تخلون المعلومة تغص في الجال جي بي تي، أخذوا منه مرحلة مرحلة. أول شيء راح يكتب لك المحور، بعدين كل محور جزء قل له أبي هذا صورة، أبي مثلا البند الثاني عبارة عن لعبة، أبي البند الثالث عبارة عن أحجية أو بازل، عرفت شلون؟ فأنت تطرق معاه امشي معاه واحدة واحدة. ليش هذا الشيء أستاذ؟ أيضا أنا أبي الأداة تتعلم على أسلوبك. شلون؟ هو شلون يعرف أسلوبك مع الوقت؟ لأن أنت مثلا خلصت اليوم الدرس العلوم باشر لما تيجي تفتح مرة ثانية للذكاء الصناعي هو عارف طريقتك وأسلوبك من أمس.
0: أيه.
1: فأنت اليوم
0: يعتاد على أسلوبي،
1: راح يتعلم على أسلوبك ويعرف على تاريخك. يعني أنت كل ما استخدمته أكثر كل ما راح يعرف عنك أنت أكثر.
0: ممتاز.
1: يعني باكر ما راح تقول له ترى أنا أبي حق طفل يتميز بفرط الحركة.
0: هو عارف أنه هو يتميز،
1: هو عرف أن ابنك
0: عنده ADHD مثلا،
1: عنده ADHD، حتى لو أنت تنسى تكتب المعلومة هو محتفظها ملك من أمس.
0: نعم.
1: عرفت شلون؟
0: صحيح.
1: فعشان كذي إحنا دائما نشجع نقول يعني أنت افتح لك حساب مخصص مثلا في خلينا نقول في الجات جي بي تي، لأنه هو كل ما صار حسابك مخصص لك أكثر هو قاعد يحتفظ بمعلوماتك أنت أكثر.
0: لأن أنا دربت،
1: فلا تخلي على العام، لا تخلي انك داخل على الجي جي بي تي العام، لا خليك ادخل على حسابك في الجات جي بي تي لانه هو قاعد يحفظ الهيستوري مالك.
0: نعم.
1: شلون تعاملت معاه، شنو الاسئله اللي اعطيته، شنو يعني راح يكتشفك اكثر.
0: فعلا انا اشكرك استاذ شروق فعلا على هذه الامثله. احنا يعني طبعا ذكر مستمعينا الكرام يمكن استاذ شروق ذكرت شات جي بي تي بالدرجه الاولى، لكن ذكر اليوم في العديد من المنصات والمتعلق في بعضها متعلق في القراءه، في بعضها متعلق في اليوم التعليم، في بعضها متعلق في جوانب معينه. طبعا احنا نذكر اليوم بالامكان تستخدمون مختلف المنصات ولكن نتحقق بما هو يتواكب ويتماشى مع شرح المعلم والمعلمه اليوم في الحصه الدراسيه وبنفس الوقت يتماشى مع منهج الدراسي ولا يخالفهم، ونتأكد نتحقق من المعلومات قبل لا نعطي اليوم
1: طبعاً
0: المعلومات
1: طبعاً.
0: أمام أبنائنا بإمكانكم تستخدمون أكثر من منصة. على سبيل المثال أنت اليوم لما تدخل الكلود أو تشات جي بي تي أيا كان بإمكانك أن تنشئ ملف خاص، بروجكت خاص هذا مخصص للتعليم. الآن راح يعتاد بأن هذه على سبيل المثال الطالب مثلا محمد، الطالب أيا كان بإمكانه أنه هو يستخدم هذه المعلومات وراح يحفظ بين هذه للطالب. لكن لو ننتقل إلى جانب آخر من استخدام ذكاء الاصطناعي، الآن كل ولي أمر يهمه زيادة التحصيل العلمي لأبنائه، زيادة المهارات، هل أنا من الممكن أن أنا يكون لي استخدام

0: الذكاء الاصطناعي للمتابعه بعيد عن الشرح لابنائي، انا اقيم درجاتهم، انا ازود الذكاء الاصطناعي والله حصل في اللغه العربيه مثلا على الدرجه الفلانيه، حصل في الرياضيات على كذا، وهو يقوم في الدراسات ويشوف الفترات ويشوف اداء الواجبات يشوف المهارات. مع الوقت انا اقول له والله مثلا عطني تقييم لمدى التقدم في ماده اللغه العربيه، من ممكن هو يشرح انه حصل في تراجع حصل في تقدم. رايك في هذه العمليه، هذا خاص في ولي الامر للمتابعه وايضا ما يتواكب مع اليوم راي وتقييم المعلم الفاضل، شنو رايك؟
1: وهو ما نطلق عليه الان الايجنت.
0: الايجنت
1: الايجنت انا راح اسوي لي عميل اللي هو او مثل ما نقول مدربي الشخصي او معلم ابني راح اسميه.
0: اي
1: في الجلسه هذه او مثل ما انت قلت في المجال هذا راح اصمم مثلا ايجنت اسمه مدرب او معلم ابني، بحيث انه راح احط له نتائج الطالب، راح اقول له ترى ياب في الامتحان النظري هالكثر درجه، هو راح يقرا الامتحان طبعا نصور له ونرفعه، فراح يصور راح يقرا الاسئله، راح يعرف ابني في شنو عنده ضعف، فهو راح يحلل نتيجه الامتحان، راح يعرف في شنو له ضعف، في شنو المفاهيم اللي مو مستوعبها، عرف شنو مواطن الضعف ومواطن القوة عند الولد. هل هو عنده مشكلة بالكتابة، عنده مشكلة في استيعاب السؤال، هل بعدين رح يعطيني حلول، رح يقول لي خل نطبق معاه تمارين معينة. رح نشرح له بطريقة معينة بطريقة أخرى، رح نستخدم أساليب أخرى للتدريب.
0: صحيح،
1: هذا كله من خلال الايجنت، واللي احنا اليوم نقول لازم لكل مجال يكون عندك ايجنت معين مثل ما قلت لك، علشان هو حتى البرنامج هذا مثل ما نقول بالكويت لايت دوده، خلاص انا هذا سخرته حق متابعه التدريس او العمليه التعليميه.
0: نعم.
1: يمكن انا اسوي لي ايجنت ثاني في نفس البرنامج هذا في نفس التطبيق، ولكن يتابع مثلا ادائي الرياضي، راح أقول إن الولد اليوم ما لعب كرة أو ما لعب مش عارف إيش، شنو البديل حقه، شنو الوجبات اللي أعطي. شوف تخيل لأي درجة هو ممكن يكون مساعد لك. أرد وأقول اليوم هذه أداة مساعدة وليست خلينا نقول أداة مطلقة، هي راح تساعدني بالنتائج اللي تعطيني إياها، بالأفكار اللي تعطيني إياها. وليش إحنا نستخدمها؟ هل إحنا خلينا نقول علشان إحنا نصير معنا ذبول ذهني؟ لا، أنا لما أستخدمها قاعد أختزل الوقت اللي أستغرقه في تحليل المعلومات.
0: نعم.
1: الوقت اللي بقالي من اليوم لا أسويه مشاريع ثانية، فهو قاعد يختزل علي الوقت.
0: صحيح.
1: لا تعتبره أنه هو قاعد مثل ما نقول مثل يعزلك، لا، أنت قاعد تعطي مهام كنت أنت ممكن تعطيها حق شخص آخر، هذا الشخص يبي مثلا معاش أو يبيها، هذا قاعد يسوي لك إياها بطريقة مجانية، فقاعد يختزل معك الوقت وراح يساعدك على أداء المزيد من المهام.
0: نعم، احنا نشكرك فعلا أستاذة شروق الصايغ المستشار في تقنية المعلومات، نشكرك، واحنا كان ودنا أن يسعنا الوقت أكثر ولكن اقتربنا من مسك الختام وكذلك دخول الفترة الدينية لصلاة العصر. إن كانت هناك كلمة أخيرة، توصية أخيرة، رسالة من القلب للقلب لولي الأمر لتكون مسك الختام لهذا اللقاء.
1: الذكاء الصناعي أداة وايد راح تساعدك يا ولي الأمر في متابعة أداء ابنك التعليمي، استفيد منها بدامنا إحنا اليوم في بداية العام الدراسي، وخلها من روتين حياتك، وابني معاك الأيجنتس اللي راح يساعدونك أن يكون معاك أكثر من مدرب ومساعد شخصي لأدائك مع ابنائك، خصوصا اللي عنده 3 و4 أبناء يبي يحتاج يتابعهم.
0: نعم، كل الشكر والتقدير لكم الأستاذة شروق الصايغ المستشار في تقنية المعلومات على حديثك فيما يتعلق اليوم في الذكاء الصناعي وكيف يستفيد منه ولي الأمر بشكل إيجابي سواء في التعليم أو في المتابعة الدراسية بالنسبة لأبنائنا الطلبة، اللي نتمنى لهم التوفيق. أنا أشكرك على استمرار هذه المسيرة التربوية، ويمكن بدأت حديثك في مقدمة جميلة ذكرتي من خلالها بأننا تربوية وما زلت اليوم تقدمين هذه الخبرة، على الرغم من اليوم يعني خبرتكم الكبيرة السابقة، اليوم تواكبون التقدم التكنولوجي والتقدم الرقمي والتقدم في عالم الذكاء الاصطناعي، تنقلون من خبرتكم بما يتواكب مع متطلبات العصر، وبالعكس هذا أمر جدا إيجابي وإحنا نشجع عليه ونقول دائما وأبدا المعلم يبقى مع هذه الرسالة، وإحنا في شهر أكتوبر وهو شهر المعلم، لذلك إحنا نوجه شكر للأستاذة شروق الصايغ، لكل مربي فاضل، لكل معلم، لكل معلمة، باسم أسرة إذاعة دولة الكويت وبرنامج استراحة الظهيرة نقول شكرا بحجم العطاء التربوي، العطاء التعليمي اللي تقدمونه لأبنائنا الطلبة والطالبات، نتمنى لهم التوفيق مع هذه البداية والأسابيع الأولى من العام الدراسي وأمامهم

0: عام مليء بالنجاحات. مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام لحلقتنا لهذا اليوم من برنامج استراحة الظهيرة. في الختام لكم أجمل التحايا من فريق هذا العمل، كنا معاكم من التقديم زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض. لكم أجمل التحايا من فريق العمل بقيادة المخرج سعود الحربي. أما الآن وبعد لحظات من الآن فيحين موعد أذان العصر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت.
1: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أعزائي المستمعين، نلتقي معكم من جديد، ونود أن نطرح عليكم سؤالا قبل أن نبدأ. هل تعلمون أنه عندما تكون المعرفة بعيدة ولا توجد جامعة واحدة في البلاد، قد يختار البعض أن ينتظر؟ أما أديبنا اليوم فاختار أن يبحث بنفسه وأن يجعل من الكتاب مدرسته الأولى. إنه الأديب عيسى الناعوري. ولد عيسى إبراهيم الدبابنة الناعوري عام 1918 في قرية ناعور بالأردن. ليصبح مع مرور السنوات واحد من أبرز الأدباء الأردنيين في القرن العشرين، وتمتد شهرته من الأردن وفلسطين إلى مختلف أرجاء الوطن العربي وأوروبا. وكان الشعر أول الأبواب التي طرقها، فكتب قصيدة الدمعة عام 1949 استوحاها من بكاء الجنرال سعادة الجلاد عند فتح باب العمود في القدس، لكن شعره لم يكن بعيدا عن وطنه.

وكان للأرض حضورا في قصائده عبر فيه عن حبه وانتمائه. فلنستمع الآن إلى أبيات من شعره. أحقا على الضفة الثانية تقوم ربى الأرض الغالية، أحقا بلادي ومسرح روحي هناك على الضفة الثانية. أهذه التي برح الشوق بي إليها وهيج آلامي؟ لكن الناعوري لم يكتفي بالشعر لوحده، بل سعى إلى صناعة مساحة تجمع الأدباء وتفتح أمامهم أبواباً جديدة، فأسس عام 1953 مجلة القلم الجديد التي تحولت إلى منبر احتفى بأسماء أدبية عربية بارزة. أما الترجمة ففتح بها نافذة على الثقافة الإيطالية لينقل القارئ العربي إلى الأدب العالمي، فترجم فونت مارا لإغنازيو سيلونا عام 1963، والفهد لجوزيبي توماسي دي لامبيدوزا عام 1973. إلى جانب دراسات ومختارات شعرية من الأدب الإيطالي، وبعد أن نقل الأدب الإيطالي للعربي أراد أن يبني عالما روائيا خاصا به. وفي روايته ليلة في القطار كشف الصراع بين الشرق والغرب، حاملا رؤية عميقة للصدام الحضاري بين العالمين. ولم يكن شاعرا وروائيا ومترجما فحسب، بل كان أيضا باحثا في التاريخ وناقدا ومؤرخا للأدب. رحل عيسى الناعوري عام 1985، لكن رحلته لم تنتهي برحيله، فقد ترك إرثا أدبيا وثقافيا واسعا يذكرنا بأن شغف الإنسان بالمعرفة قادر على أن يصنع له طريقا حتى حين تغيب الطرق.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم من أعذب الكلام. ليس كل الناس سواء حين يتكلمون، منهم من إذا قال سأفعل كان قوله عهدا، ومنهم من يقولها بسهولة ثم إذا حان وقت الوفاء وجد ألف عذر وعذر. لذلك لم يكن عجيبا أن يذكر الله نبيه إسماعيل عليه السلام بصفة عظيمة ليست في قوته ولا في ملكه ولا في كثرة ماله، بل قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. تأملوا مستمعي الكرام، صادق الوعد صفة رفع الله بها ذكر إسماعيل عليه السلام. فالإنسان قد يستطيع أن يبدو صالحا أمام الناس، وقد يستطيع أن يتحدث بكلام جميل، وقد يستطيع أن يكثر من الوعود، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ عندما يحين وقت الوفاء. لهذا كان من أعظم ما يملكه الإنسان في علاقاته مع الناس أن يكون كلامه موثوقا. إذا قال سأأتي جاء، إذا قال سأعيده لك أعاده، إذا قال سأساعدك لم ينسى، وإذا أعطى موعدا احترم الموعد. وإذا عجز عن الوفاء لم يختبئ خلف الصمت، بل اعتذر، بين عجزه. إنها أمور تبدو صغيرة عزيزي المستمع، لكنها في الحقيقة تبني شيئا عظيما. الثقة إذا بنيت احتاجت لسنوات، ولكنها قد تسقط في لحظة. والقرآن، هذا القرآن الكريم لا يذكر لنا قصة طويلة عن إسماعيل في هذا الموضع، بل يذكر لنا صفة واحدة واضحة: كان صادق الوعد. ثم يذكر جانبا آخر من حياته، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. انظروا كيف اجتمع في شخصه أمران: وفاء مع الناس وعبادة مع الله. وهنا ينبغي علينا أن نتذكر ونتأمل كم مرة نقول كلمة ثم ننسى أننا قلناها أصلا، وكم مرة نعطي وعدا لأن اللحظة كانت عاطفية، ثم عندما تهدأ العاطفة يصبح الوعد ثقلا أو ثقلا. كم مرة نقول لشخص أبشر سأفعل، ثم نتركه ينتظر طويلا. وقد يكون هذا الشخص قد بنى شيئا في حياته على هذه الكلمة. ربما كان ينتظر منك اتصال، ربما كان يعتمد على مساعدتك، ربما

صار أمرا لأنه كان واثقا بك. ولهذا أتجعل كلمة أبشر كلمة سهلة، فالكلمات عند بعض الناس تمر وتنتهي، لكن عند آخرين قد تصبح أملا ينتظرونه. صدق الوعد لا يعني أن الإنسان لا يخطئ أو لا يعجز، فالإنسان بشر، قد يمرض وقد يطرأ عليه طارئ وقد يعجز عن تنفيذ ما وعد به، لكن الفرق بين الصادق وغيره أن الصادق إذا عجز لم يتلاعب بوعده، يعتذر، يوضح ويحفظ للناس حقهم في معرفة الحقيقة. في قصة إسماعيل عليه السلام مشهد آخر عظيم، حين قال له أبوه إبراهيم عليه السلام ما أمر الله به، فقال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم أتم الله ابتلاءهما وفداه بذبح عظيم. إنها شخصية لا تقول شيئا عبثا، بل كلمة وراءها قلب صادق. ولعل أجمل ما يمكن أن نخرج به من هذه الحلقة: اجعل كلامك أثقل من أن تقوله بلا تفكير، وأصدق من أن تنقضه بلا عذر. لا تعد كثيرا، لكن إذا وعدت فكن ممن إذا قال سأفعل اطمأن الناس إلى قوله. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أنا في سبيل الله ما صنع الهوى بليت بجرح ما عرفت له دواء قتلني غزال أهيف بجماله أجاب حسام القتل من جانب الدواء

أمل قتل من جانب الدواء. فرحت لقاضي العشق يسمع قصتي

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج إضافة. برنامج إضافة، برنامج يضيف إلى رصيدك معرفة ومعلومة، ويبحث في جوانب قد لا تكون دارجة أو معروفة، ليكتشف شيئاً من نوادر الأمور وخفاياها، ويتوقف عند معلومات علمية وتاريخية تستحق أن تعرف. في إضافة نتناول موضوعات متعددة ومختلفة، نقترب من تفاصيلها، ونبحث في بداياتها وتطورها وما يرتبط بها من معلومات ومستجدات، لنقدمها بصورة مبسطة وممتعة. والهدف هو إثراء المعرفة والمعلومة لدى مستمعي إذاعة دولة الكويت. برنامج إضافة، إعداد محمد مزيد، تقديم محمد مزيد حمد العدواني، تنفيذ محمد ملك. برنامج إضافة، إخراج هاني أبو.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج إضافة.
1: الحمد لله الذي جعل في السماء نجوما يهتدي بها السائرون ويعرف بها الناس الطرق والمواسم والأزمنة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي عاش أهل البادية في زمنه وما بعده على الفطرة والبصيرة ومعرفة الأرض والسماء.
0: حديثنا الليلة يأخذنا إلى زمن كانت فيه الصحراء كتابا مفتوحا، وكانت النجوم خرائط تقرأ، وكانت الرياح رسائل تفهم، وكان الرجل البدوي يسير بالفلات الواسع بلا أجهزة ولا خرائط إلكترونية، ومع ذلك يصل إلى وجهته بدقة عجيبة.
1: كيف كان أهل البادية يستدلون بالنجوم؟
0: وكيف عرفوا مواسم المطر والبرد والقيظ؟
1: وكيف كانت الإبل رفيقة السفر والصبر في تلك الرحلات الطويلة؟
0: وماذا كانوا يفعلون إذا ضاعوا في الصحراء أو انقطع بهم الماء؟
1: وكيف تعاملوا مع أخطار السلب وقطاع الطرق؟
0: قصص واقعية وحكايات وموروثات تناقلتها الأجيال، تحمل في داخلها معرفة عظيمة وتجربة إنسانية صنعتها الحاجة والصبر وطول المعايشة مع الأرض والسماء.
1: ابقوا معنا، ففي هذه الحلقة نفتح صفحات من حياة البادية القديمة، ونقترب من عالم كانت فيه النجوم دليلاً، والإبل وطناً متنقلاً، والصحراء مدرسة لا تعلم إلا الأقوياء.
2: أحياناً المعلومة التي نعرفها ليست كل الحكاية، وراءها تفاصيل وأسباب وبدايات قد لا نعرفها، وفي إضافة نبحث عما وراء المعلومة.

0: النجوم، خريطة أهل البادية.
1: حين نتحدث عن أهل البادية في القدم، فإننا لا نتحدث عن أناس عاشوا في الصحراء فحسب، بل نتحدث عن قوم امتلكوا علما فطريا عجيبا صنعته

0: التجربة وطول المعاناة مع الطريق والرحال.
1: فالصحراء لم تكن سهلة كما يتصور البعض، بل كانت عالما مفتوحا لا حدود فيه، تتشابه فيه الرمال وتختفي فيه المعالم ويضيع فيه من لا يعرف أسراره.
0: ولذلك كان أهل البادية ينظرون إلى السماء كما ينظر البحار إلى البحر، يقرؤون النجوم ويحفظون مواقعها، ويعرفون من خلالها الجهات والطرق ومواقيت السفر. وكانت النجوم بالنسبة لهم خريطة ربانية ثابتة لا تتغير، يهتدون بها في ظلمات الليل الطويل.
1: وكان أشهر ما يعتمد عليه أهل البادية نجم القطب الذي يدل على جهة الشمال دوما، فإذا عرف الرجل اتجاه الشمال استطاع أن يعرف بقية الجهات.
0: وكانوا أيضا يستدلون بنجوم معروفة عندهم مثل سهيل والجوزاء والثريا وبنات نعش، ولكل نجم عندهم دلالة وزمن وموسم.
1: وكان بعض كبار السن من أهل البادية يستطيعون تحديد الطريق بدقة عجيبة، فينظر أحدهم إلى السماء ثوان معدودة ثم يقول: نحن متجهون شرقا، أو الطريق إلى الشمال من هنا، وكأنه يقرأ لوحة أمامه.
0: ولم يكن الأمر مجرد معرفة بالنجوم فقط، بل كان مرتبطا بالصبر وقوة الملاحظة. فأهل البادية كانوا يعلمون أبناءهم منذ الصغر أسماء النجوم ومواقيت ظهورها، لأن حياة الإنسان في الصحراء كانت تعتمد بعد الله على هذه المعرفة.
1: وكان المسافر أحيانا يسير ليلا أكثر من النهار بسبب شدة حرارة الصيف، فتكون النجوم رفيقه الوحيد، يسمع صوت الرياح ويراقب الإبل ويرفع رأسه إلى السماء بين الحين والآخر ليتأكد أنه ما زال على الطريق الصحيح.
0: والأجمل من ذلك أن هذه المعرفة لم تكن مكتوبة في كتب أو مدارس، وإنما كانت تنقل شفهيا من جيل إلى جيل، حتى أصبحت جزءا من هوية أهل البادية وثقافتهم.
1: وكانوا يقولون دائما: اللي ما يعرف النجم تاه في الدرب. هذا المثل الشعبي الذي يقال في فترة السفر في القوافل، لأن الصحراء لا ترحم الجاهل بمسالكها، ولا تعطي الأمان إلا لمن فهم أرضها وسماءها.

0: معرفة المواسم وتقلبات الطقس. لم يكن أهل البادية ينتظرون نشرات الطقس أو التوقعات الجوية، بل كانوا يقرؤون علامات الكون بعين الخبرة والتجربة. فالنجوم عندهم لم تكن فقط لمعرفة الطرق، بل كانت أيضا دليلا على دخول المواسم وتغير الأحوال الجوية.
1: فإذا ظهر نجم سهيل، علموا أن الحر بدأ ينكسر، وأن الليل سيصبح ألطف، وأن موسما جديدا قد اقترب. وإذا طلعت الثريا، عرفوا تغير الأجواء واستعدوا لمرحلة جديدة من السنة.

0: كان أهل البادية يربطون حياتهم كلها بالمواسم، فهناك وقت للرحيل ووقت للرعي ووقت للسفر الطويل ووقت يستقرون فيه قريبا من موارد الماء، وكانوا يراقبون الرياح أيضا ويعرفون من اتجاهها ما إذا كان المطر قريبا أو أن العاصفة الرملية قادمة، بل إن بعضهم كان يشم رائحة الهواء ويقول فيه مطر فتنزل الأمطار بعد ساعات.
1: وهذه الخبرات لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت من حياة طويلة مليئة بالتأمل والملاحظة. فالبدوي كان قريبا من الطبيعة يعيش معها كل يوم، ولذلك أصبح قادرا على فهم إشاراتها.

0: ومن العجيب أن الرجل البدوي إذا سار مرة في طريق طويل فإنه يحفظه سنوات طويلة، وكانوا يقولون إن كثرة الترحال تقوي ذاكرة الإنسان لأنه يرتبط بالأرض بعين الملاحظة والتأمل.
1: وكان أهل القوافل إذا سافروا جماعات يختارون شخصا ذا خبرة واسعة يسمى الدليل أو الخبير، تكون مهمته قيادة الرحلة ومعرفة الطرق والآبار ومواقع الخطر.
0: والدليل لم يكن شخصا عاديا، بل كان يعامل باحترام كبير لأن حياة القافلة قد تعتمد بعد الله على خبرته، فإذا أخطأ في الطريق ضاعت القافلة، وإذا نسي مورد ماء تعرض الجميع للعطش والهلاك.
1: ولذلك كان أهل البادية يقولون الدرب مع الرجل الخبير أمان، لأن الصحراء تخيف من يجهلها، أما من عاش فيها طويلا فإنه يقرأها كما يقرأ الإنسان كتابا مألوفا.

0: الإبل رفيقة السفر وسفينة الصحراء. إذا ذكرت البادية ذكرت الإبل، فهما وجهان لحياة واحدة. فالإبل لم تكن عند أهل الصحراء مجرد دابة للركوب، بل كانت شريك حياة ووسيلة نجاة ومصدر طعام ولباس وتجارة.
1: وكان البدوي يعتمد على ناقته اعتمادا كبيرا، فهي التي تحمل الزاد والماء والأمتعة، وهي التي تقطع المسافات الطويلة بصبر عجيب، وتتحمل الجوع والعطش أياما عديدة.
0: ولهذا سميت الإبل سفينة الصحراء، لأنها قادرة على السير في الرمال الوعرة التي لا تستطيع الحيوانات الأخرى احتمالها. وكان أهل البادية يعرفون طباع الإبل بدقة، فيميزون بين الناقة القوية والسريعة والصبورة. وكانت بعض الرحال الطويلة تستمر أياما وربما أسابيع، فلا يجد المسافر بعد الله إلا ناقته تعينه على تحمل الطريق ووحشة الصحراء.
1: ولم تكن الإبل تخدمهم في السفر فقط، بل كانت تنقذهم أحيانا من الهلاك. فإذا اشتد العطش على الرجال استعانوا بلبن النوق، وإذا ضلوا الطريق أحيانا تركوا للناقة حرية السير، لأنها قد تهتدي بطبعها إلى الماء أو مواضع الرعي. وكان أهل البادية يثقون في حاسة الإبل، فهي تشعر أحيانا بقرب المطر أو الماء أو العاصفة، لذلك كانوا يراقبون تصرفاتها باهتمام شديد.
0: بل إن العلاقة بين البدوي وناقته كانت علاقة مودة وألفة، فالرجل يكلم ناقته ويعرف صوتها وتعرفه هي أيضا، وإذا مرضت حزن عليها، وإذا ضاعت بحث عنها طويلا. وكانوا يقولون إن الإبل صبورة مثل أهل الصحراء، ولذلك أصبحت رمزا من رموز حياة البادية، وعلامة على القوة والتحمل والصبر في وجه مشقات الحياة.

0: العطش والبحث عن الماء.
1: كان الماء في حياة أهل البادية أثمن من الذهب، لأن الإنسان في الصحراء قد يصبر على الجوع لكنه لا يستطيع احتمال العطش طويلا، ولذلك كانت معرفته في موارد المياه من أهم العلوم التي يحرص عليها الرجل البدوي منذ صغره. وكانوا يحفظون أسماء الآبار والعيون ومواقعها بدقة كبيرة، ويعرفون المسافات فيما بينها وكم تحتاج القافلة من الوقت للوصول إليها. فإذا خرجوا في سفر طويل حسبوا الماء حسابا دقيقا، لأن الخطأ في تقديره قد يعني الموت في قلب الصحراء. كان المسافرون يحملون الماء في القرب المصنوعة من الجلود

0: ويقسمون الشرب بحكمة فلا يسرفون فيه مهما اشتد الحر. كان كبير القافلة أحيانا هو من يحدد أوقات الشرب وكميات الماء حرصا على بقاء الجميع حتى الوصول إلى المورد القادم. وكانوا يعرفون أيضا بعض العلامات التي تدل على وجود الماء، مثل نوع الطيور أو كثافة الأشجار أو رطوبة الأرض، بل أن بعضهم كان يستدل على الماء من حركة الحشرات في أوقات معينة. وأحيانا كانت القوافل تتعرض لمواقف صعبة ينفذ فيها الماء قبل الوصول، وهنا يبدأ امتحان الصبر والخبرة. فالبعض يبحث عن آبار قديمة ومطمورة، وآخرون يرسلون أشخاصا ذوي خبرة لاستكشاف المنطقة بسرعة. وكان أهل البادية يعرفون أن الخوف والهلع في مثل هذه المواقف قد يهلك الإنسان، لذلك كانوا يحرصون على التماسك والصبر وعدم التسرع. كانت الإبل كذلك تساعدهم في هذه الأزمات، فهي تتحمل العطش أكثر من غيرها، كما أنها قد تشعر بقرب الماء بفطرتها. ولهذا فكان بعض الرحال يتركون للإبل حرية الحركة في بعض المواقف الصعبة، أملا في أن تهتدي إلى مورد ماء قريب.
1: ولأن الماء أساس الحياة، فقد ارتبط في ثقافة أهل البادية بالكرم والشهامة، فكانوا يكرمون الضيف بالماء قبل الطعام، ويعتبرون سقي العطشان من أعظم أعمال الخير.

إذا تاه المسافر في الصحراء لم تكن رحلات أهل البادية آمنة على الدوام، فالصحراء الواسعة كانت أحياناً مسرحاً لقطاع الطرق واللصوص الذين يترقبون القوافل المحملة بالبضائع أو الإبل أو الزاد. ولهذا عاش أهل البادية وهم يجمعون بين الشجاعة والحذر، ويدركون أن السفر يحتاج إلى فطنة كما يحتاج إلى قوة. وكانت القوافل غالباً لا تسير فرادى، بل تفضل التجمع لأن الكثرة ترهب المعتدين وتعطي شعوراً بالأمان. وكانوا يختارون للرحلة رجالاً يعرفون بالشجاعة والخبرة وحسن التصرف إذا وقع خطر مفاجئ. وكان من عادات أهل البادية أيضاً أنهم يضعون حراساً أثناء الراحة ليلاً، خاصة إذا كانوا في مناطق مشهورة بالخطر، فبينما ينام البعض يبقى آخرون ساهرين يراقبون المكان والنيران وحركة الإبل. كان الحارس يعرف اقتراب الغرباء من بعيد، من صوت الإبل أو حركة الرمال أو حتى نباح الكلاب المرافقة للقافلة. وكانوا أهل البادية يفضلون الحكمة على التهور، فإذا شعروا بالخطر أحياناً غيروا الطريق أو أخفوا بعض أموالهم أو توقفوا في أماكن أكثر أماناً، لأن النجاة عندهم ليست في القتال دائماً بل في حسن التقدير أيضاً. ومع ذلك عرف عن كثير من رجال البادية أن الشجاعة والدفاع عن القوافل هي الأفضل والضيوف هي الأكرم، لأن حماية الرفاق كانت من علامات المروءة والرجولة عند العرب.

كان أهل البادية يرون أن السفر يظهر معادن الناس والرجال، ففي الطريق يظهر الصادق ويظهر الشجاع ويظهر الكريم، كما يظهر الجبان والأناني. ولهذا كانت الرحلات مدرسة حقيقية في الأخلاق والصبر والتعاون. ورغم ما كان في الصحراء من أخطار، فإن أهلها استطاعوا أن يعيشوا فيها بعزة وكبرياء، متسلحين بالإيمان والخبرة وروح الجماعة.

0: إذا تاه المسافر في الصحراء. التيهة في الصحراء كان من أكثر الأمور التي يخشاها أهل البادية، لأن الإنسان إذا فقد الطريق بين الرمال قد يدور في المكان نفسه لساعات وأيام دون ما أن يشعر. ولذلك تعلم أهل البادية كيف يتصرفون إذا ضاع المسار أو اختفت المعالم، وكان أول ما يفعله الرجل الخبير إذا شعر أنه تاه أن يتوقف عن السير العشوائي، لأن الارتباك قد يبعده أكثر عن الطريق الصحيح، ثم يبدأ في مراقبة السماء والنجوم واتجاه الرياح وآثار الأرض. وكانوا يبحثون أيضا عن الآثار القديمة كآثار الإبل أو القوافل القديمة التي سارت على نفس الطريق وعلى نفس الرمال. وبعض أهل البادية كان يستطيع معرفة عمر الأثر من شكله، هل هو حديث أم قديم، وهل مرت القافلة قريبا أم منذ أيام، بل أن بعضهم كان يعرف اتجاه السير من شكل الأثر، خف البعير أو موضع الرمال المتراكمة حوله، وهي خبرات لا يملكها إلا من عاش طويلا في الصحراء. وكانوا إذا اشتد الأمر وصعب عليهم الاهتداء يبحثون عن المرتفعات أو التلال الصغيرة، لعلهم يرون جبلا معروفا أو شجرة أو أثر نار لقافلة أخرى. كما أن أهل البادية كانوا يحرصون على السفر جماعات، لأن الوحدة في الصحراء خطيرة، أما الجماعة فتزيد من فرصة النجاة والتعاون. وكانوا يرددون دائما أن الصحراء تعلم الإنسان التواضع، لأنها تظهر ضعفه مهما ظن أنه قوي. ولهذا كان الرجل البدوي يحترم الطريق ولا يستهين بالسفر ويستعد له جيدا. ورغم قسوة التيهة فإن أهل البادية استطاعوا بالصبر والخبرة أن يحولوا الصحراء من مكان مخيف إلى وطن يعرفون أسراره ومسالكه.
1: من البداية كل شيء له بداية، فكرة، اكتشاف، اختراع، وحتى بعض العادات التي أصبحت جزءا من حياتنا. في إضافة نعود إلى البدايات لنعرف كيف بدأت الحكاية.

0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج إضافة. نشكركم على حسن المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في لقاء قادم، وأنتم في أمان الله.
1: في أمان الله.
2: في عالم تتسع فيه المعرفة كل يوم، تبقى هناك معلومات لم نسمع بها من قبل، معلومة جديدة قد تفتح أمام عينيك آفاقاً أوسع، وهنا تأتي إضافة.

كنتم مع برنامج إضافة. تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد مزيد، حمد العدواني، محمد ملك، والمخرج هاني أبل.

0: القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد وطن واحد.
1: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
2: يا شبابا جاء يبني
0: سالكا درب الشهامة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
3: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الحرب الأمريكي يقول أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا قد تضطر واشنطن إلى فرض ذلك بالقوة. القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مناطق عدة في تعز، وتعلن بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من الأراضي اليمنية من ميليشيا الحوثي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على مناطق جنوب لبنان، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع جنوب كوردوفان. الولايات المتحدة تدعو أثيوبيا وأريتريا لضبط النفس والعودة للحوار. روسيا تقول أنها ستكثف ضرباتها على البناء التحتية الأوكرانية ردا على تصريحات للرئيس الأوكراني توعد فيها بزيادة الهجمات على مصافي النفط الروسية. الناخبون في البوسنة والهرسك يدلون بأصواتهم في انتخابات قد تكون لها تداعيات على مسار انضمامها للاتحاد الأوروبي. كوريا الشمالية تطلق صاروخا تجريبيا مزودا بتقنيات الذكاء الاصطناعي. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
4: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
5: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: في خبر قد يبدو للوهلة الأولى غريباً، لكنه في الواقع يمتلك طابعاً علمياً مميزاً.
1: ما هو هذا الخبر يا ترى؟
0: هل تصدقين أن هناك مكاناً على سطح الأرض حيث الجاذبية أقل من المعتاد؟
1: ماذا؟
0: نعم، ما سمعتيه صحيح. في منطقة خليج هيدسون في كندا، الجاذبية أقل بنسبة بسيطة جداً مقارنة ببقية كوكبنا. وقد تتساءلين الآن، ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟
1: هذا يبدو غريباً. كيف يمكن أن يكون هناك فرق في الجاذبية يا جهينة؟ يعني هذه الجهة تختلف عن هذه الجهة؟ لم أفهم، هل يمكن أن نشعر بذلك أثناء سيرنا في تلك المنطقة؟
0: لا، هذا الفرق طفيف للغاية. في الحقيقة الفرق لا يتعدى 4 من 1000% من الجاذبية المعتادة على الأرض، ولن تشعري بها.
1: إذن كيف عرف العلماء عن هذا الاختلاف في الجاذبية؟ اشرح لنا أكثر من فضلك يا جهينة.
0: مثال على ذلك،
1: تفضل.
0: لو كنت تزنين 60 كيلوغراما، قد تشعرين وكأنك أخف ببضعة جرامات فقط. تخيلي وزنك في هذا المكان في خليج هيدسون سيصبح أخف فقط بمجرد أنك هناك ببضعة جرامات.
1: إذا قررنا زيارة خليج هيدسون سيكون لدينا فرصة للتخلص من بعض الوزن، ولكن بطريقة غريبة.
0: نعم، ولكن سنحتاج ميزان حساس ودقيق جدا كي نستطيع ملاحظة هذا الاختلاف. لكن ما يميز هذه الظاهرة هو سبب حدوثها الذي يعود إلى اكتشافها في 60s من القرن الماضي. في ذلك الوقت قدم العلماء فرضيتين لشرح هذا الانخفاض في الجاذبية.
1: هذا أمر يثير الفضول. ما هي هذه الفرضيات التي تحدث عنها يا ترى؟
0: الفرضية الأولى تتعلق بعودة القشرة الأرضية إلى وضعها الطبيعي بعد نهاية العصر الجليدي، أي قبل حوالي 20,000 سنة، حيث كانت القارة الشمالية مغطاة بالجليد والذي كان ثقله يؤدي إلى ضغط القشرة الأرضية. لكن بعد ذوبان الجليد استغرقت القشرة وقتا طويلا لكي تعود إلى مكانها، وهذا التغير أضاف فجوة في القشرة وبالتالي قلل من الجاذبية في تلك المنطقة.
1: هذا منطقي. هذه كانت الفرضية الأولى. ماذا عن الفرضية الثانية؟
0: الفرضية الثانية تتعلق بحركة الوشاح تحت القشرة الأرضية.
1: الوشاح؟
0: هذا الوشاح يتكون من الصخور المنصهرة التي تتحرك بفعل الحرارة القادمة من قلب الأرض. هذه الحركة تحدث على مدى 1000 سنين وتسبب تيارات الحمل التي تؤثر على حركة القارات وبالتالي على الجاذبية.
1: وهل توصل العلماء إلى حل لهذا اللغز؟
0: نعم، في العام 2002 وباستخدام قياسات الأقمار الصناعية اكتشف العلماء أن الفرضيتين كانتا صحيحتين في آن واحد. فقد أثبتت الدراسات أن ظاهرة الجاذبية المنخفضة في خليج هيدسون ناتجة عن مزيج من تيارات الوشاح وحمل الجليد في العصر الجليدي.
1: إذن حتى بعد مرور 1000 السنين على ذوبان الجليد سيظل خليج هيدسون يشهد هذا التغير الطفيف في الجاذبية، صحيح؟
0: نعم، هذا التغيير في الجاذبية سيستمر حتى بعد أن تعود القشرة الأرضية إلى وضعها الطبيعي. لذا سيظل هذا الجزء من العالم يشهد جاذبية أقل من المتوسط.

0: أعلن المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ أن موقع أثريا يدعى تيتليتيك يقع في ولاية بويبلا بالمكسيك، وقد يكون موطن نشأة ثقافة التوتوناك.
1: هذا مثير للغاية، حدثني أكثر عن الموقع يا جهينة، ماذا وجدوا هناك؟
0: الموقع هو عبارة عن مجمع احتفالي كبير يمتد على مساحة 7.4 فدان، ويعود تاريخه إلى فترة ما بين 200 و100 قبل الميلاد، ويعتقد أن هذا المجمع كان مرصدا فلكيا يستخدم لتحديد الدورة الزراعية.
1: هل فعلا هناك دلالة فلكية خلف هذا الترتيب؟
0: نعم، تم تأكيد أن تصميم تيتي ليتيك الأصلي وهياكله الهرمية وجهت بناء على معرفة فلكية. فعلى سبيل المثال، يتماشى أبرز الهياكل هناك مع ظهور نجم كانوبس في فبراير، والذي يعتبر ألمع نجم في كوكبة القاعدة الجنوبية، مما يشير إلى بداية التقويم الميزو أمريكي.
1: يعتقد أن هذا الترتيب الفلكي يعكس معتقدات دينية مرتبطة بالآلهة حسب معتقداتهم، التي تعرف بثقافتهم أنها الأم في الجنوب.
0: نعم يا سيدتي.
1: هل هناك أدلة أخرى تدعم أن هذه الثقافة نشأت في تيتيلتك؟
0: نعم، أثناء التنقيب في البلازا الكبرى التي تعرف محليا باسم لوس سيريتوس، تم العثور على بئر يحتوي على تضحيات خاصة بطقوسهم، شملت الفحم والفخار وتمثالا من شجرة النخيل يمثل الأفعى. ويعتقد الباحثون أن هذا البئر تم بناؤه تقريبا بين عامي 650 و900 ميلادي من قبل جماعات التوتوناك لتكريم أسلافهم.
1: يبدو أن الاكتشاف يربط بشكل واضح بين المنطقة وثقافة التوتوناك، أليس كذلك؟
0: نعم، ويشير الخبراء إلى أن أسلوب البناء الخاص بهذا المكان يظهر لنا روابط مع منطقة هوسيتيكا، مما يدعم نظرية أن سكان التيتليتيك الأصليين كانوا أسلاف شعب التوتوناك الذين استقروا فيها بعد مناطق مثل اليوهوليتشان والتاهين الشهير في فراسكور.
1: التاهين، المدينة المفقودة من زمن حضارات أمريكا الوسطى، ولم يكتشفها أحد لأكثر من 5 قرون حتى عثر عليها بالصدفة، أليس كذلك؟
0: أحسنت يا سيدتي، هذه المدينة تعتبر موقعا أثريا مدهش يقع في جنوب المكسيك. هي واحدة من أهم مدن العصر الكلاسيكي في حضارات أمريكا الوسطى، واشتهرت بعمارتها الفريدة وتراثها الثقافي. وازدهرت المدينة بين عامي 600 و1200 ميلادي، وكانت تعج بالمعابد والقصور والملاعب والأهرامات.
1: نعم نعم، عندما سقطت المدينة في عام 1230 للميلاد، يبدو أن الأوروبيين لم يعرفوا عنها شيئا حتى عام 1785. في ذلك العام اكتشفها مفتش حكومي بالصدفة أثناء تفقده المنطقة، حيث صادف هرم المناقذ الشهير هناك، وهو أبرز معالم المدينة.
0: تمتاز أيضا هذه المدينة بوجود الملاعب، حيث تم اكتشاف 20 ملعبا في هذا الموقع، وآخر 3 منها اكتشفت في مارس من العام 2013، وهذا يدل على أهمية الرياضة في ثقافتهم.
1: وفي عام 1992 أدرجت منطقة التاهين ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو بسبب أهميتها الثقافية وعماراتها المميزة. ومنذ 70 سنوات أصبح هذا الموقع الأثري من أبرز المعالم السياحية في ولاية فيرا كروز المكسيكية الحديثة.
0: قصة موقع التاهين استمرت باكتشاف موقع

0: التيتليتك في المكسيك، والذي يحمل بصمة مشابهة لثقافة شعب التوتوناك. كلا الموقعين يعكسان عبقرية ثقافة شعب التوتوناك التي اشتهرت بعمارتها الفريدة وطقوسها الدينية. وهذه الاكتشافات تعيد رسم صورة تلك الحضارة العريقة وتبرز مدى تأثيرها في المنطقة.
1: يبدو أن المكسيك لا تزال تكشف لنا عن كنوز حضاراتها القديمة، وهذه الاكتشافات مثل التيتليتك والتاهين تعزز فهمنا لتاريخ وثقافة وشعب التوتوناك الذين أسسوا حضارة ازدهرت ليس فقط بالمعابد والهندسة المعمارية، بل أيضا بالروح الإبداعية التي تجاوزت الزمن.

0: هل سمعت يا سيدتي من قبل عن فكرة أن التقدم في العمر قد يدفع الحيوانات وربما البشر أيضا إلى تقليل عدد أصدقائهم؟
1: أعتقد أن كلنا نفعل ذلك يا جهينة.
0: الأغرب من ذلك أن هذه العزلة قد تكون مفتاحا للحفاظ على صحتنا.
1: إنه موضوع مثير للاهتمام حقا، ولكن كيف يمكن للعزلة الاجتماعية أن تحمي الصحة؟ أليس التواصل الاجتماعي مهما للجميع من كافة النواحي؟
0: دراسة جديدة نشرت في 28 من شهر أكتوبر من العام 2024 من جامعة إكسر أظهرت لنا أن القرود الأكبر سناً التي تعيش في مجموعات تقلل من تواصلها الاجتماعي قل تعرضها للأمراض المعدية. الدراسة اعتمدت أيضاً على بيانات طويلة الأمد من قرود الريسوس على جزيرة كايو سانتياغو المعروفة باسم جزيرة القرود.
1: هذا يدعو للتفكير، هل يمكن أن يكون التقدم في العمر هو السبب الوحيد وراء تقليل هذه العلاقات؟
0: وفقا للدراسة، السبب الأساسي قد يكون ما يعرف بالشيخوخة الاجتماعية، وهي انخفاض في عدد العلاقات الاجتماعية مع التقدم في العمر. الباحثون وجدوا أن هذه التغيرات ليست عشوائية، بل يمكن أن تكون وسيلة لتجنب الأمراض المعدية التي قد تكون أكثر خطورة على الأفراد الأكبر سناً.
1: وهل هذا ينطبق على جميع أنواع الأمراض؟
0: الأمر يعتمد على نوع المرض يا سيدتي. الدراسة أشارت إلى أن الفائدة الأكبر كانت عند مواجهة الأمراض شديدة العدوى أو الأكثر خطورة على كبار السن. الباحثة الدكتورة إيرين سيراكوزا من مركز أبحاث السلوك الحيواني في جامعة إكستر أوضحت أن تقليل التواصل الاجتماعي قد يكون طريقة طبيعية لتقليل المخاطر الصحية.
1: إذن هل يمكننا القول إن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على الحيوانات فقط؟
0: بالتأكيد، الباحثون يعتقدون أن هذه النتائج قد تفسر أيضا سبب تقليل البشر لعلاقاتهم الاجتماعية مع التقدم في العمر. الدكتور ماثيو سيليك من جامعة أدنبرا قال إن الأمر قد يساعدنا في فهم تطور الشيخوخة الاجتماعية بشكل أعمق.
1: وماذا عن الخطوات المستقبلية؟ هل يعتزمون إجراء المزيد من الأبحاث؟
0: نعم، الفريق أكد على رغبته في مواصلة البحث لفهم العلاقة بين الأمراض والتغيرات الاجتماعية بشكل أفضل.
1: يبدو أن هذه الدراسة تقدم نظرة جديدة حول التفاعل بين العمر والصحة والعلاقات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي.
0: نعم يا سيدتي، ومما

0: شك فيه أن هذه النتائج تضيف لنا بعدا جديدا لفهمنا عن الشيخوخة والصحة لدى البشر وسائر الكائنات الحية.
1: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام لعنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي ويخرجها

0: في أواخر القرن الثامن عشر في عام 1780 ولد راكان، حيث نشأ على عشق أمواج البحر وتمرس على قيادة السفن والقتال بضراوة، لكن الصراعات العنيفة على النفوذ والغنائم دفعت به إلى مغادرة البلاد والتمركز في عرض البحر ليصنع لنفسه هيبة ومجدا أرعباء القوى الاستعمارية وسفن التجارة. فقد تحول هذا الفارس البحري إلى كابوس يطارد خصومه في المياه الإقليمية.
1: ليس ملجأ للضعفاء أو الخائفين من الموت. من يظن أننا سنترك حقنا في هذه المياه أو نرسخ لشروط ظالمة فهو وهم. سفينتنا الغطروسة ستبقى رمزا لكرامتنا وصوتنا الشجاع في وجه كل من يحاول التضييق علينا وعلى قبيلتنا في هذه الشواطئ.
2: المدافع جاهزة والبارود مجتمع يا أبا علي. السفينة التجارية التابعة للأسطول المعادي تلوح في الأمر.

0: الأسطول البريطاني يراقب تحركاتنا عن كثب من الشواطئ المجاورة، والكابتن ويلسون يحشد قواته لإطباق الحصار علينا ومنعنا من التمدد في هذه المنطقة الحيوية. لا يجب أن نستهين بتجهيزاتهم العسكرية الأخيرة.
1: الدماء تعبت بالمياه، والخصوم يملؤون البحر من كل جهة. ألم يئن للراحة أن تجد طريقا إلى قلبك بعد كل هذه السنين من المواجهات القاسية؟ أخشى أن تأكلنا هذه الحرب وتنهي وجودنا تماما.
2: الراحة في القبور يا عائشة، تربيت على صراع الأمواج والموت، ولن أسلم القيادة لأحد طالما هذا السيف في يدي. ومن أراد سلاما فليحترم حقوقنا، ومن أراد الحرب فليجهز سفنه للقاع.
3: السفينة الخصم تطلق النار الآن، المدافع تضرب بالقرب من هيكل سفينتنا، والماء يتطاير حولنا.
2: اقتربوا منهم.

0: هذا القرصان اللعين يسبب لنا خسائر فادحة في خطوط التجارة البحرية. انظر، انظر إلى هذه التقارير. هذه التقارير الاستخبارية تؤكد أنه يستولي على السفن ويفرض سيطرته الكاملة دون أي رادع يوقفه.
1: سيدي القائد، راكان ليس مجرد قرصان عادي يبحث عن المال والمتاع كما تعتقدون، بل هو قائد عسكري خطير يملك استراتيجية قتالية ويمتلك ولاء مطلقا من رجاله في البحر. سفينته الغطروسة أصبحت أسطورة في أذهان البحارة.
0: اللعنة، لا يهمني ولاء رجاله ولا شجاعته المزعومة في المعارك. الشركة البريطانية لن تسمح لشخص واحد بتهديد خطوط الملاحة في البحر وتدمير مصالحنا الإمبراطورية. أريد تحالفا سريعا مع حكام المنطقة وتكثيف الدوريات المسلحة لإنهاء أسطورته مرة واحدة وإلى الأبد.
2: لكن يا سيدي، سفينته مجهزة بمدافع ثقيلة ورجال لا يخافون الموت أو الغرق، واقتحام مقره المحصن سينتهي بكارثة عسكرية لقواتنا إذ لم نعد الخطة بدقة.
0: سنحاصره في المياه المفتوحة ونقطع عنه الإمدادات والتموين. لا يوجد رجل واحد مهما بلغت قوته يستطيع الصمود بوجه الأسطول البريطاني وحلفائه إلى الأبد.
1: ولكن التقارير تؤكد أنه يتلقى دعما كبيرا من القبائل المحلية، وهم يعتبرونه زعيما يدافع عن سواحلهم.
0: سنكسر هيبته أمام تلك القبائل حين يرون سفينته تحترق وتخرق في القاع.
3: هذه الجراح والندوب تغطي كل شبر من جسدك يا راكان، وعينك المفقودة ويدك المكسورة تذكران

0: ككل يوم بعنف هذه الحرب القاسية، ألم يحن الوقت لتهدئة المعارك والالتفاف لنفسك وأهلك؟
1: هذه الندوب هي عوصمة شرفي يا مريم، وكل جرح في جسدي يحكي قصة نصر ومواجهة ضارية مع أعدائي. من اختار طريق البحر والكرامة لا يلتفت للوجع أو الألم أو الجراح.
2: سيدي، الحلفاء والكابتن ويلسون يجمعون أسطولا ضخما يتكون من عشرات السفن المحملة بالمدافع والعتاد الثقيل، وهم يتجهون الآن نحو مقرنا المحصن في البحر.
3: إنهم يريدون سحقنا في معركة فاصلة وتدمير كل ما بنيناه بعرقنا ودمائنا في هذا المكان. لن يدعوا لنا أي فرصة للمناورة.
0: إنها الكارثة التي كنت أخشاها دائما. لن يرحمكم أحد إذا سقطت السفينة وتم حصاركم في الماء.
1: لن يطأ أحد سطح سفينتي وأنا على قيد الحياة. ارفعوا المرساة وتجهزوا للبحار فورا لملاقاتهم في عرض البحر قبل أن يصلوا إلينا.
4: ولكن أسطولهم يفوقنا في العدد والعتاد.
1: العدد لا يصنع النصر يا سالم، بل القلوب، القلوب الصلبة التي تعشق الحرية والكرامة.
5: أساطير الخصوم تطوفنا من الشرق والغرب. عدد سفنهم يفوق سفننا بخمسة أضعاف، والمدافع تمطرنا بالقذائف والبارود من كل اتجاه.
6: المدافع الخلفية تعطلت تماما يا سيدي، والعتاد يبدأ بالنفاد تدريجيا، والرجال يقاتلون بشراسة وسرعة في كل زاوية على سطح السفينة.
7: استسلم يا راكان، لا أمل لك في الخروج حيا من هذه المعركة المحاصرة. سفينتك تحترق والموت يحيط بك.
8: لن نستسلم. راكان لا يستسلم ولا يلقي سلاحه للخصوم أبدا. سنريهم كيف أقاتل، كيف يموت الشجعان في البحر دفاعا عن شرفهم.
5: السفن المعادية تقترب لتسلق سطح القطروسة وتثبيت الخطاطيف الحديدية. لم يعد يفصلنا عنهم سوى أمتار معدودة.
8: الرجال يتساقطون ولكننا ثابتون، لن نتراجع خطوة واحدة.
9: أعد العتاد المتبقي واقتحم رصاصهم. المعركة لن تنتهي بعد، وسنجعل البحر تشتعل بالنيران تحت أقدامهم وندمج أوهامهم في الموت. حيا
8: حيا.
10: وهكذا اشتعلت المواجهة الأولى بين راكان وأعدائه في مياه البحر، ليثبت للجميع أنه رقم صعب لا يمكن تجاوزه أو كسر إرادته بسهولة. وبينما كان الأسطول البريطاني وحلفاؤه يظنون أن حصار الغطروسة سيعني نهاية القتال واستسلام القائد الأسطوري، كان راكان يجهز لمفاجآت أشد قسوة ودماء. كيف سيواجه راكان الحصار المحكم في معركته الأخيرة؟ وما هي الخطة التي سيتخذها لإنهاء حياته بطريقة تزلزل أركان البحر وتخلد اسمه في كتب التاريخ؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
11: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذوي الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان. من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

الصحراء العربية، العديد من الصولات والجولات التي شهدتها ميادين المعارك والحروب الطاحنة. تلك الصحراء القاسية سطرت للتاريخ العديد من الأسماء الخالدة التي تربعت على عرش القمة. من بين تلك الأسماء القائد توماس إدوارد لورنس الملقب بلورنس العرب. كانت بداية لورنس في مجال الآثار ورسم الخرائط قبل أن يصبح ضابطا في الجيش البريطاني، حتى صار حلقة الوصل بين بريطانيا وقادة الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. الصحراء القاسية تصنع نجما.

0: أيها الضابط ستورز، إن تقاريرنا عن تحركات الشريف حسين تحتاج إلى تدقيق ومتابعة مكثفة. فالأتراك يراقبون كل خطواته، فهذا ما يجبرنا على تكثيف التدقيق والمراقبة الجادة.
1: لقد وصلتنا رسائل مشفرة تؤكد أن الشريف يجهز لثورة، لكنه يحتاج إلى دعم لوجستي وسلاح. لكن السؤال، هل نثق يا لورنس بوعوده؟
0: الثقة هنا ليست خيارا بل ضرورة استراتيجية. فالعثمانيون يسيطرون على خطوط السكك الحديدية، تلك السيطرة

0: أصبحت تضيق الخناق على القبائل التي تسكن تلك المنطقة. الثورة قد تكون المفتاح لكسر هذا الحصار اللعين.
1: لكن لندن حذرت من الانخراط المباشر، فهل أنت مستعد لتحمل مسؤولية فشل هذه المغامرة يا لورانس؟
0: هل الفشل ليس خياراً عندما يتعلق الأمر بمستقبل المنطقة؟ العرب يملكون الغضب الكافي للانفجار، إنهم يحتاجون إلى شرارة فقط.
1: الشرارة قد تحرقنا نحن أيضا، فتذكر أن القبائل متنافسة والمصالح متشابكة، وليس كل من يرفع راية الثورة يقاتل لنفس الهدف.
0: هذا صحيح، لكن القائد فيصل يظهر حنكة سياسية وعسكرية، وهو من يمكنه توحيد هذه الفصائل تحت قيادة واحدة.
1: إذن تقترح أن نرسلك إلى الحجاز للتقييم المباشر؟
0: نعم، سأذهب بصفة مراقب، لكنني سأحمل معي رسائل دعم معنوي ووعودا بالمساعدات المستقبلية.
1: احذر من الوقوع في الفخ، فالأتراك لديهم عيون في كل مكان، وقد يكون مصيرك الأسر أو الموت.
0: الموت في سبيل قضية عادلة أفضل من الحياة في ظل الظلم. أعدك بأن أعود بمعلومات تغير مجرى الحرب.
1: المنطقة تغلي، والأيام القادمة ستشهد تحولات كبرى ستبدل الحال من حال إلى حال أخرى.
0: أيها الشريف عبد الله، لقد جئت لأسمع منكم مباشرة عن خطط الثورة، فالوقت ليس من صالحنا إذا تأخر الحراك.
2: أهلا بك أيها الضابط الإنجليزي لورنس، لقد أعددنا العدة منذ أشهر، لكننا نحتاج إلى سلاح وذخيرة لنواجه الأتراك.
0: السلاح سيصل، لكن السؤال الأهم، هل أنتم مستعدون للتضحية بدماء أبنائكم في معارك قد تطول؟
2: التضحية هي جوهر الثورة.
0: لكنني سمعت عن خلافات بينكم وبين قبائل الشمال، فكيف ستوحدون الصفوف؟
2: الخلافات موجودة، لكن القائد فيصل يعمل على جسور التفاهم، وسنلتقي به قريبا في الوجه لمناقشة الاستراتيجية.
0: الوجه، أليس ذلك خطيرا جدا مع وجود الأسطول العثماني في البحر الأحمر؟
2: الخطر جزء من اللعبة، وقد استولينا على الميناء في الشهر الأول من هذه السنة، وهو الآن تحت سيطرتنا.
0: هذا إنجاز كبير، لكن هل تملكون الذخائر الكافية للدفاع عنه؟
2: لدينا ما يكفي للمعارك الصغيرة، لكننا نحتاج إلى مدافع وطائرات لمواجهة الهجمات الكبيرة.
0: سأرفع طلبكم إلى القيادة، لكن عليكم الاستمرار في ضرب خطوط السكك الحديدية لإرباك العدو.
2: هذا ما نفعله بالفعل، فقد دمرنا عدة جسور وقطعنا الاتصالات، والأتراك يهرعون في كل اتجاه.
0: أيها القائد فيصل، لقد جئت لأقدم لكم الدعم البريطاني، لكنني أحتاج إلى خطة واضحة للهجوم على العقبة.
3: العقبة مفتاح الشام، لكن حصونها قوية، والأتراك يتوقعون هجومنا من البحر.
0: لذا يجب أن نهجم من البر عبر الصحراء، فهذا ما لن يتوقعوه.
3: الصحراء قاسية وقد تفني قواتنا قبل الوصول، فهل لديك حل؟
0: لدي معرفة بالقبائل التي نعتبرها دليلنا عبر المسالك الخفية، وقد جهزت إمدادات من الماء والغذاء.
3: هذه خطة ذكية، لكن من سيقود الهجوم، أنا أم أنت؟
0: أنت يا سيدي، فأنا مستشارك، والقيادة يجب أن تكون عربية لتبقى الشرعية للثورة.
3: لكنني أحتاج إلى وعودك بالدعم الجوي والبحري

0: عند بدء المعركة.
1: سأرتب ذلك مع القيادة البريطانية، لكن عليكم التحرك بسرعة قبل أن يعزز الأتراك دفاعاتهم.
0: سنبدأ في شهر مايو المقبل، فهل يمكنك تجهيز كل شيء بحلول ذلك الوقت؟
1: نعم، وسأرافقكم في الرحلة لأضمن التنسيق مع القوات البريطانية.
0: إذن فليكن العقبة ستكون بداية النهاية للعثمانيين في الحجاز.
2: توجه لورانس إلى شيخ قبيلة عربية يدعى عودة ليستمر في خطته العسكرية المحكمة.

0: هل تعرف الطريق إلى العقبة عبر هذه الرمال؟
1: نعم نعم أعرف كل ممر في هذه الصحراء، فقد عشت فيها عمري كله، والثقة بي واجب واجب.
0: لكن الأتراك قد يكونون نصبوا كمائن على الطرق الرئيسية، فهل هناك مسالك خفية؟
2: هناك مسالك لا يعرفها إلا أهل الأرض، ها؟ وسنتخذها لتفادي الكمائن، لكن الرحلة ستكون شاقة.
0: الشقاء لا يهم، المهم هو الوصول. فكم يوما نحتاج؟
3: 7 أيام إذا سار بنا الحظ، وقد نواجه عواصف رملية تعيق التقدم.
0: العواصف قد تكون غطاء لنا، فالأتراك لن يتوقعوا هجومنا في مثل هذه الظروف.
1: ولكن علينا الحذر من العطش.
3: نعم فالماء نادر في هذه المنطقة يا لورانس.
0: لدينا إمدادات كافية، وقد جهزنا الجمال لحمل المياه الإضافية.
2: يجب أن نتحرك ليلا لنتفادى حرارة الشمس وكشف الطائرات.
0: فليبدأ المسير عند الغروب، العقبة تنتظرنا.

0: أيها الضابط لورانز، لقد وصلنا، لكن حصون العقبة تبدو منيعة، فكيف نقتحمها؟
1: سنقسم القوات إلى 3 مجموعات، واحدة تهاجم من الشمال وأخرى من الجنوب وثالثة تشغل الحامية في الوسط.
0: ومن سيقود المجموعة الشمالية؟
1: سأقودها مع الشيخ عودة، فأعرف تضاريس المنطقة جيدا.
0: لكنني أريد أن أكون في المقدمة، فالعقبة لي أو لا تكون.
1: كما تشاء يا سيدي، لكن احذر من الرصاص، فالأتراك لا يرحمون.
0: رصاصهم لا يرهبني يا لورنس.
1: أنا سأرسل إشارة للقوات البحرية البريطانية لبدء القصف التحويلي.
0: فليكن الفجر موعدا لتحرير العقبة.
2: سيد القائد، سيد القائد فيصل، أنا مستعد لقيادة المجموعة الجنوبية مع فرقتي.
0: أحسنت يا جعفر، فأنت من أثبت ولاءه للثورة.
2: سيد القائد فيصل، الولاء للأرض والعرض قبل كل شيء، وسأثبت لكم ذلك بدمي.
3: خاض الثوار العرب المعركة،
4: انتصرنا،
3: فحققوا انتصارا ساحقا،
4: انتصرنا، لقد حررنا العقبة.
1: أيها الجنود العرب، لقد انتصرنا.
3: ذلك الانتصار الذي جعل العدو يتكبد خسائر فادحة.
5: أيها الضابط لورنس، لقد سمعت عن انتصار العقبة، فهل هذا يعني أن الثورة دخلت مرحلة جديدة؟
1: نعم، فقد أثبتنا أن العرب قادرون على هزيمة أي عدو، وهذا سيشجع المزيد من القبائل على الانضمام.
6: لكن لندن قلقة من توسع النفوذ العربي،
7: فهل نحن نخلق قوة جديدة قد تهدد مصالحنا؟
1: مصالحنا تكمن في هزيمة الأتراك، والعرب حلفاؤنا في هذه المعركة، وبعدها نتفاوض على المستقبل.
7: المفاوضات قد تكون معقدة.
6: الفرنسيين لهم مصالح في الشام أيضا.
1: هذا صحيح، لكننا سنعمل على تنسيق المواقف.

0: تفادي الصدام.
1: لكن لا تنسى أن مصالح بريطانيا هي الأولوية.
0: لن أنسى يا جون، لكنني أؤمن بأن العدالة ستنتصر في النهاية.
2: العدالة مفهوم نسبي في السياسة، فاحذر من المثالية الزائدة.
0: سأكون حذرا، لكنني لن أتنازل عن مبادئي.
1: هذا ما يخيفني يا لورنس، فالمبادئ قد تكلفك غاليا.
0: الثمن يستحق إذا كان الهدف نبيلا.
3: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة. الكاتب محمد عبد العزيز الكندي، والمخرج عبد الكريم خليل إسماعيل.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

من أفق الإبداع والعطاء، نجم تلألأ في سماء العلم والإنسانية، الدكتور فايز الخرافي، رمز التميز والريادة، شجرة علم استظل بظلها أجيال وأجيال، سطرت بحروف من نور قصة نجاح، فكانت أول امرأة تولت منصب مدير جامعة في الوطن العربي، أول خليجية نالت درجة وزير، أول كويتية حصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء، الأولى أيضاً في نيلها لدرجة الأستاذية في العلوم. عندما تسلمت منصب مدير جامعة الكويت، أدركت الدكتورة فايزة الخرافي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، فعملت العديد من الإنجازات التي جعلت جامعة الكويت في مصاف الجامعات المتقدمة بشهادة الأكاديميين والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها. الأستاذة الدكتورة فايزة محمد عبد المحسن الخرافي، المولودة في الكويت عام 1946، حصلت على درجة البكالوريا عام 1967، وواصلت دراستها لتنال الماجستير في الكيمياء عام 1972، وبعد 3 سنوات نالت شهادة الدكتوراه في المجال ذاته، وعملت مدرسة في قسم الكيمياء بجامعة الكويت. بعد ذلك تولت رئاسة قسم الكيمياء، ثم تولت منصب عميد كلية العلوم، وبذلك تكون أول امرأة تتولى هذا المنصب. اختيرت في يوليو عام 1993 مديرا لجامعة الكويت، وبذلك تكون أول مدير لجامعة في الشرق الأوسط. للدكتورة فايزة الخرافي مساهمات كثيرة في مراكز علمية محلية إقليمية ودولية، وقد ساهمت الدكتورة فايزة الخرافي في تأليف كتاب عن الحرب الكيميائية بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1986، كما شاركت في تأليف كتاب بعنوان الروابط الكيميائية والأشكال الجزيئية عام 1989. على صعيد الجوائز والشهادات التقديرية، فإن مسيرة الدكتورة فايزة الخرافي حافلة بذلك، نالت العديد من الجوائز والشهادات محلياً ودولياً، منها حصولها على جائزة الإنتاج العلمي في العلوم الطبيعية لعام 1992 من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. في عام 2002 توجت الدكتورة فايزة الخرافي مسيرتها الحافلة بالإنجازات بتكريم من سمو الأمير الراحل للبلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بتقليدها وشاح الكويت

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الحرب الأمريكي يقول أمام إيران فرصة للتخلي طوعا من برنامجها النووي، وإلا قد تضطر واشنطن إلى فرض ذلك بالقوة. رئيس مجلس الرئاسة في اليمن يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثي في أرجاء اليمن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على مناطق جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع. جنوب كردوفان. الولايات المتحدة تدعو أثيوبيا وأريتريا لضبط النفس والعودة للحوار. روسيا تقول إنها ستكشف ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية ردا على تصريحات للرئيس الأوكراني توعد فيها بزيادة الهجمات على مصافي النفط الروسية. الناخبون في البوسنة والهرسك يدلون بأصواتهم في انتخابات قد تكون لها تداعيات على مسار انضمامها للاتحاد الأوروبي. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم.

0: أسعد الله مساكم مستمعين الكرام، نرحب فيكم مع إطلالة جديدة وبداية أسبوع جديدة وبرنامج الإذاعة معاكم، ومسي على زميلي محمد العدواني بالخير. مساء الخير محمد.
1: مساء الخير فطيب، مسي عليك ومسي على مستمعينا في الإذاعة معاكم، وانطلاقة بداية الأسبوع. دائما أنا دائما أي بداية لأي شيء أحط فيها خطة أو أراجع اللي سبق من الوقت، شنو أنجزت، شنو سويت، شنو راح أسوي. صحيح. لذلك خل لحد بداية لإنجاز، يعني لا يمر لحد الجاي إلا أنت سويت الأسبوع اللي طاف شغلات، رضت نفسك، أنجزت شيء، تركت أثر في بصمة.
0: ممتاز.
1: فلذلك دائما دائما خلكم مع البدايات فيها شوية تركيز، حتى لا تطوف الأيام وتطوف السنين وانت ما تدري فجأة اوه انا ما سويت شيء طول السنين.
0: بالفعل يقولون دائما 99% من الناجحين في حياتهم قد خططوا لها مسبقا.
1: الله اكبر. صح.
0: يقولون،
1: وهذا حتى لو تقيسينه على الدين، هذا من بدل الاسباب، يعني
0: صحيح
1: ماكو شيء يعني طبق من ذهب، تحرك ابذل الى ان تصل الى مبتغاك. حتى لو يقول لا تحط لك هدف كبير ممكن ما توصل.
0: صح.
1: حط اهداف صغيره لين توصل بالنهايه لهدف كبير.
0: سلم سلم
1: سلم سلم.
0: بالضبط. نعم. احنا متواصلين معاكم وبرنامج الاذاعه معاكم، تبتدي انطلاقتنا من الان من الساعه 5 حتى 6 مساء على الهواء مباشرة. بداية تقبلوا تحيات أسرة إعداد برنامج الإذاعة معاكم، من الإعداد آلاء الوزان وليلى العازمي.
1: تحية جميلة من خلف الميكروفون فطيم الضفيري محمد العدواني.
0: من المتابعة والتنسيق خلدون لحية.

0: أما الهندسة الإذاعية، مسي عليكم بندر الشلاح.
1: وتحية جميلة من التنفيذ على الهواء محمد السعدون.
0: خلكم معانا، يقول لكم مخرجنا مشاري الرباح.

0: ترى إذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة ممكن تتحاسب قانونيا.
1: الترشيد أو التوفير هو واجب وطني اتجاه وطنك لحفظ مقدرات البلد،
2: بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقا لمبدأ الشفافية وحماية الخصوصية.
3: فللكتاب أثر كبير في حياة الإنسان.
4: الجمهور الكويتي أهلات جمهور مجتمع
5: دويق. دواق صحيح. نعم.
6: التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت
7: من مختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت والخليج.
8: تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري.
0: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
3: شكرا. برنامج الإذاعة معاكم.
9: الإذاعة معاكم.
10: الإذاعة معاكم.
9: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي والتربوي والثقافي وأيضا القانوني.

0: رجعنا معاكم في الإذاعة معاكم أكيد. اليوم عندنا ضيوف مميزين وعندنا أيضا مواضيع وأخبار مهمة، لكن نتكلم عن كنا في نقل خارجي الأسبوع اللي طاف
1: صحيح.
0: في افتتاح المرحلة الثالثة
1: لحديقة
0: الشهيد، وكان
1: نعم.
0: شيء جميل
1: صحيح.
0: وإبداع في التنظيم والحضور كثيف
1: أيضا.
0: والفعاليات وأيضا المرافق التي أضيفت أخيرا. يعني
1: بالفعل كانت يعني كرنفال الافتتاح كان جدا جميل الصراحة، احنا استمتعنا بوجودنا هناك، وإن شاء الله دائما برنامج الإذاعة

معاكم راح يواكب كل يعني أو أغلب الفعاليات اللي تصير في الموسم القادم، والموسم القادم يعني حافل بالكثير من الفعاليات المختلفة اللي راح يعني إن شاء الله نغطيها لكم، منها أيضا معرض الكتاب قريب إن شاء الله راح يكون، إن شاء الله راح نغطي لكم هذا الحفل أو المعلم والفعالية الثقافية والممتعة، وإحنا نستمتع في معرض الكتاب صراحة.

0: الأولى من مشروع تطوير طريق جابر الشيخ جابر الأحمد الصباح العبدلي سابقا، وقالت الأشغال في بيان صحفي أن الطريق يعد أحد المحاور الحيوية اللي تربط محافظة الجهراء بالمناطق الشمالية، ويخدم حركة التنقل إلى منطقة العبدلي والمزارع وأيضا المنافذ الحدودية، فضلا عن أهميته لحركة السفر البري ونقل البضائع. وذكرت أن أعمال التطوير تسهم في رفع كفاءة الطريق وتحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز سلامة مستخدمي. وأضيف أيضا أنا أن الآن حتى موسم البر والكشتات والمخيمات، لذلك فعلا جهود تشكرون عليها. أكيد. وطريق العبدلي من الطرق الكبيرة في الكويت. صح. لذلك نشكر وزارة الأشغال على اهتمام بهذا الطريق.
1: أيضا من أخبارنا اليوم، التربية والإعلام تطلقان النسخة الجديدة من برنامج مع الطلبة. شنو ذكرياتك في برنامج مع الطلبة محمد؟
0: كنت أجاوب من وراء التلفزيون وبعدين صار الكويت كان متصدر دول الخليج، وبالتالي رأينا أيضا نسخ أيضا بواكبت هذا البرنامج في السبعينات الثمانينات في مختلف دول الخليج. صح. هو برنامج ثقافي جميل ويقاس فيه قوة الطالب، مو بس بالدراسة النظامية، أيضا في معلوماته ويأخذون عليها جوائز. صحيح. وتخدم الطالب في المستقبل كسيفي يعني.
1: أكيد. وتعطي يعني تعزز ثقته في نفسه. لذلك أعلنت وزارتي التربية والإعلام إطلاق النسخة الجديدة من برنامج مع الطلبة للعام الدراسي 2026-2027، واللي تتضمن مجموعة من المسابقات الموجهة لطلبة الصف الثاني عشر بهدف تنمية قدراتهم وإبراز مواهبهم وتعزيز روح المنافسة والإبداع بينهم، في استمرار لمسيرة البرنامج العريقة منذ انطلاق نسخته الأولى عام 1975.
0: للعلم كان البرنامج من تقديم خالد الحربان. صحيح. على تلفزيون الكويت، وكان على الإذاعة أبو شملان الله يعطيه الصحة والعافية، علي حسن كان يقدم مع طلبة الإذاعة وخالد الحربان كان يقدمه على التلفزيون، وأخذ شعبية كبيرة، وكل البرنامجين الإذاعة والتلفزيون كان عليهم يعني مثل ما نقول الآن ترند يعني.
1: كنا نتابع. صح. جدا. صح. على فكرة أنا أختي اشتركت في برنامج مع الطلبة في بداية التسعينيات. برنامج مع الطلبة طبعا من البرامج المتميزة اللي تخلق روح المنافسة بين الطلبة، لذلك حرص وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي منذ العام الماضي على عودته بحلة جديدة تسودها الشراكة المجتمعية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، كما تبين أن نسخة البرنامج في العام الماضي حصدت لمشاهدات كبيرة، بما يدل طبعا على نجاح البرنامج.
0: وهذه رسالة أقدمها، رسالة شكر للنسخة الأولى قدمها صديقي وأخوي المخرج عبد الله لويس ابن الإعلامي القدير محمد لويس. نعم. وأبدع في النسخة الأولى، والآن إن شاء الله يعول عليه هذه النسخة. أنا حتى كان عندي اقتراح قلت له، فقال إن شاء الله أشوفه، قلت ليش ما تردون الديكور القديم مع شوية لمسات حديثة، حطوا الديكور القديم اللي تحت الطاولة فيه كلام أو كروت. فبالعكس يعني هم شافوا أن ردت فعل كبيرة، لذلك أصروا على الموسم الثاني إن شاء الله. صح. والثالث نحب هذه البرامج الثقافية.
1: ترحين في عودة للثيم القديم. نشوف هالشيء موجود في بعض الكافيهات، في تصوير بعض المسلسلات. العودة إلى ثيم الثمانينات والسبعينات أيضا. صح. صار مثل ما تقول، ما نقول ترند، ولكن صار في تصوير بهالطريقة،
0: لأن الناس ترى أن العادات الأصيلة لدول الخليج والقيم العريقة اللي احنا تربينا فيها موجودة في هذه الحقبة، مو معناتها مو موجودة الآن، بس مع زحمة التواصل الاجتماعي حتى الأجيال صارت قاعد تنسى. لا، نردك بالأعمال الدرامية، نردك بالبرامج،
1: وحنين للماضي،
0: حنين للماضي. إن شاء الله مستمرين معاكم في الإذاعة، معاكم على ضيوف مميزين اليوم. نعم. في اتصالات، وأيضا راح نتكلم عن الجانب خلينا نقول إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة. نعم. غير المعدية، وأيضا راح يكون معنا ضيف متخصص في مناسبة الشهر الأمن السيبراني الحين عالميا،
1: أكتوبر،
0: مختص أيضا هو بتقنية المعلومات والأمن السيبراني. خلكم. نعم. معنا.
2: كل من امتنع عن أداء الشهادة دون عذر مقبول يعاقب وفقاً للقانون.
3: لذلك في جامعة الكويت في قسم الإعلام احنا مو بس ندرسهم الجانب العملي،
4: بحيث انه يكون هناك سوق نظيف بدولة الكويت خالي من الغش التجاري والسلع المغلدة.
5: لان انا ما ابيها تيني اليوم مباشر وبس اتي عشان خاطري. صح. انا ابيها تستمر عشان تكون نفسها باشر تفيد الكويت.
3: صحفي اليوم يحتاج مهارات تصوير وإنتاج، كل حكاية فيها عبرة تأخذ بي لعطاء أكثر.
6: فإذا كان الكاتب هو المخرج، هذا الشيء يساعد في تنفيذ الرؤية بشكل أفضل.
7: التهيئة النفسية للطفل قبل بداية العام الدراسي.
3: هل احنا نستفيد بالفعل؟

0: ان هذه وسيله نقدر نستفيد منها، هذه الرساله اللي موجوده في هذا العمل.
1: وعي قانوني، اعرف حقك واعرف واجبك، لان المعلومه القانونيه تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الاذاعه معك.
2: أسعد الله أوقاتكم، معاكم المحامية رابعة الحمادي من برنامج الإذاعة معاكم في إذاعة دولة الكويت. اليوم حابة أتكلم عن تصرف ممكن البعض يشوفه بسيط لكن ممكن يجر صاحبه إلى مساءلة قانونية، وهو أنك تسمح لشخص يستخدم حسابك البنكي لاستقبال أموال أو تحويلها للغير. أحياناً يقول لك شخص استقبل هالمبلغ بحسابك أو حوله لي، أو حسابي فيه مشكلة خلي المبلغ ينزل عندك. هني لازم تنتبه، لأن الحساب البنكي باسمك وأي حركة مالية تتم من خلاله ترتبط فيك مباشرة، خصوصا إذا كانت الأموال محل شبهة أو ناتجة عن عملية احتيال. والعبارة اللي نسمعها دائما، أنا ما استفدت من الفلوس بس حولتها، مو دائما كافية وكفيلة لإبعاد المسؤولية القانونية عنك، لأن كل واقعة تبحث حسب ظروفها. شلون وصلت لك الفلوس؟ ليش دخلت حسابك؟ ولمن حولتها؟ وهل كنت تعلم أو كان يفترض فيك الانتباه لطبيعة العملية؟ نصيحتي القانونية لكم، لا تعطون حساباتكم أو بياناتكم البنكية لأي شخص، ولا تقبلون تكونون وسيط في تحويلات ما تعرفون مصدرها وسببها، حتى لو كان الشخص قريب أو صديق. حسابك البنكي مسؤوليتك، والمجاملة في الأمور المالية أحياناً ثمنها يكون أكبر بكثير من مجرد تحويل مبلغ. المحامية رابعة الحمادي من برنامج الإذاعة معاكم في إذاعة دولة الكويت.

0: متواصلين معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم مستمعين. صحتنا تستاهل أن نهتم فيها. مع مشاغل الحياة نحتاج نتذكر أن الوقاية تبتدي بخطوات بسيطة: حركة أكثر، تغذية أفضل، وفحوصات طبعا نحرص عليها أو نحرص أن احنا نأديها. تحت شعار معا نحو مجتمع أكثر صحة، تطلق وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية للأمراض المزمنة غير المعدية. هذه الحملة راح تستمر من باكر، من 5 إلى 29 من أكتوبر، وتستمر فعالياتها في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية وديوان عام وزارة الصحة، وتشمل أركان توعوية وفحوصات أولية واستشارات صحية وكذلك أنشطة تفاعلية.
1: وعن الحملة وأهدافها وأهمية الوقاية والكشف المبكر تنضم لنا في الإذاعة معاكم في هذا الاتصال الدكتورة وفاء الكندري، مدير إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية بوزارة الصحة. حياك الله دكتورة.
2: أهلين، الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم على السادة المستمعين.
0: حياك الله دكتورة وبارك الله في جهودكم. صراحة هذه الجهود اللي تقيمون الآن مؤتمر أو حملة وطنية للتوعية بالأمراض المزمنة غير المعدية. دكتورة بالبداية نبي نتعرف على هذه الحملة وشنو أهدافها وشنو الرسالة اللي حابين أنكم توصلونها للناس وللجمهور.
2: نعم، الحملة الوطنية للوقاية والتصدي من الأمراض المزمنة غير المعدية هي حملة وطنية من ضمن الخطة الاستراتيجية والخطة الإنمائية لدولة الكويت. الهدف منها هذه الحملة، أولا إذا نتكلم عن الحملة، هي حملة توعوية. أول شيء الانطلاقة إن شاء الله راح تكون بمجمع الأفينيوز إن شاء الله باكر بإذن الله، الفترة الصباحية من 10:00 صباحا إلى 2:00 ظهرا، وبعدها راح تكون في فعاليات في مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي هي المستوصفات في المحافظات 6، في أكثر من مستوصف في كل محافظة راح يستمرون في نشر هذا الوعي الصحي، وبالنهاية عندنا الختامية إن شاء الله تصير فعالية بديوان عام الوزارة. الهدف من هذه الفعالية أو الحملة هي توعية المجتمع بالأمراض المزمنة غير المعدية. نعم
1: أيضا دكتور الحملة تحمل شعار

0: مع النحو مجتمع أكثر صحة؟ يعني شنو دور الفرد والأسرة في تحقيق هذا الشعار؟
1: نعم، إذا بنتكلم عن الصحة، طبعا الصحة تبدأ من الفرد وتنتقل إلى الأسرة والمجتمع. الفرد نفسه أو الشخص إذا حافظ على صحته وحافظ على صحة أسرته، فبالتالي يكون مجتمع واعي أو مجتمع صحي. دور الفرد هو اتباع نمط حياة صحي للوصول إلى صحة أفضل. نعم
2: نعم دكتورة وفاء، أنا لفت انتباهي عنوان هذه الحملة: الأمراض المزمنة غير المعدية. يعني يمكن هذا يجعلنا نتساءل إن في أمراض مزمنة معدية، في أمراض مزمنة غير معدية. وضحي لنا المقصود بهذا العنوان، وشنو هي أبرز الأمراض اللي بتركزون عليها في هذه الحملة دكتورة؟
1: نعم، مفهوم الأمراض المعدية أو الأمراض المزمنة غير المعدية هي الأمراض المزمنة، أهمها أمراض القلب والشرايين، مرض السكر، أمراض السرطان، أمراض الجهاز التنفسي المزمن. هذه الأمراض هي تعتبر السبب الرئيسي للوفاة المبكرة، مو بس في الكويت ولا بس بالإقليم، في العالم ككل. لذلك يتم التركيز عليها والتركيز على عوامل الخطورة اللي تؤدي هذه الأمراض، فبالتالي يعني الحفاظ على صحة الفرد.
2: دكتورة، أيضا لما نتعرف الأمراض المزمنة المعدية، يعني احنا عرفنا الحين غير المعدية اللي راح تركزون عليها في الحملة، طيب في أمراض مزمنة معدية أيضا مثل شنو؟
1: مثلا إذا قلنا مرض السل أو الأمراض غيرها، هذه يسمونها المعدية. عادة المعدية ما تكون مزمنة، المعدية عادة تكون لها علاجاتها وفترة وتعدي، بس الأمراض المزمنة الغير معدية إنها تكون تعيش، يعني مثل مرض الضغط، السكر،
0: إن
1: المريض يأخذ العلاج طول عمره للحفاظ أو على هذا المرض.
0: نعم. طيب شنو أكثر الأعداد دكتورة وفاء اليومية اللي ممكن تزيد خطر الإصابة بالأمراض، والناس يمكن يمارسونها من غير ما ينتبهون لتأثير؟ لأن دائما نقول الوقاية خير من العلاج، يعني واحد يتجنب أسباب هذه الأمراض المزمنة.
1: نعم، احنا اذا بنتكلم عن عادات هي نفسها نتكلم عن عوامل الخطورة اللي تؤدي الى هذه الامراض. اهم عوامل الخطورة هي الخمول البدني او عدم ممارسة النشاط البدني، التغذية الغير صحية، عادة التدخين، النوم الغير صحي. هذه عوامل الخطورة اللي تؤدي الى هذه الامراض المزمنة.
2: نعم. طيب دكتورة وفاء، البعض يعتقد أن الأمراض المزمنة تصيب كبار السن فقط، تمام؟ طيب شنو تقولين للشباب اللي يعتقدون أنهم بعيدين عن الإصابة بهذه الأمراض؟
1: مثل ما ذكرنا سابقا أن الأمراض المزمنة هي أمراض القلب والشرايين.
2: نعم.
1: مرض السكر، مرض السمنة نفسه، الحين السمنة يعتبر مرض وليس عرض. مرض الضغط، هذا الحين قاعد تصيب الشباب الأقل سنا أو أقل عمرا من الشياب. أول كنا مثل ما تفضلتي نشوفهم كبار السن، الحين مع نمط الحياة الغير صحي بدأت تظهر هذه الأمراض في الفئة العمرية الأصغر سنا.
0: لذلك
1: فإحنا إذا نصيحتنا، عفوا على المقاطعة، بس نصيحتنا أن الكشف المبكر عن هذه الأمراض هو أفضل طريقة للعلاج المبكر وتجنب مضاعفات هذه الأمراض. نعم.
0: البعض دكتورة وفاء يرى أن نمط الحياة إذا بدأ في نمط حياة صحي ما يحتاج يفحص، يعني يقول خلاص أنا ببدأ دامني أنا الحمد لله صحتي طيبة، فببدأ بنمط حياة طيب وما راح أشكو من أعراض. هل هذا المفهوم صحيح بوجهة نظرك؟
1: لا، غير صحيح. على أساس كذي إحنا عندنا ما يعرف بالمسوح أو الكشف المبكر عن هذه الأمراض. في بعض الأمراض تعتبر أمراض صامتة، مثل مرض ارتفاع ضغط الدم يسمونه القاتل الصامت لأنه يكتشف بطريق الصدفة. أيضا أمراض السرطان إذا اكتشفناها في المراحل الأولى يكون علاجها سهل، أما إذا تفاقم أو صارت في المراحل الأخيرة يكون العلاج أصعب أو يؤدي إلى الوفاة لا سمح الله. عشان كذي إحنا نروح على الكشف المبكر عن هذه الأمراض، سواء السكر، الضغط، ارتفاع الكوليسترول، إذا اكتشفناها في مراحل يعني متقدمة ممكن انه يكون العلاج افضل. نعم.
2: طيب دكتوره وفاء، يعني ايضا جانب من هذه الحمله، الحمله اللي راح تنطلق ان شاء الله باكر في مجمع الافنيوز من الساعه 10 الى 2 ظهرا بهدف يعني التعليم.

0: تعريف بمع النحو مجتمع أكثر صحة، تعريف بالأمراض المزمنة غير المعدية، جانب منها الاهتمام بالصحة النفسية دكتورة والنوم. طيب شنو علاقة الصحة النفسية والنوم بالأمراض المزمنة؟
1: نعم، كثير من الدراسات بينت أن الصحة النفسية لها علاقة مباشرة في الأمراض النفسية، في الأمراض المزمنة. اللي عنده أمراض نفسية أو عنده ضغط نفسي تؤدي إلى ارتفاع الضغط، ارتفاع الكوليسترول، ارتفاع السكر، فيؤدي إلى الإصابة بهذه الأمراض. كذلك النوم غير الصحي يؤدي إلى السمنة ويؤدي إلى أمراض نفسية وأمراض مزمنة
0: عادات
1: أيضا.
0: السهر دكتورة، والناس
1: نعم
0: اللي تغير يقلبون
1: نعم
0: نومهم على
1: ينامون طول
0: طول.
1: النهار ويكسرون طول الليل،
0: صحيح صحيح
1: فهذا فعلا يؤدي إلى لخبطة في الهرمونات،
0: نعم
1: فبالتالي لخبطة في توازن الجسم ويكون أكثر عرضة لهذه الأمراض.
0: احنا
1: نعم
0: دائما نسمع هذه العبارة ساعتي البيولوجية،
2: ايوه
0: هل فعلا في ساعة بيولوجية للجسم دكتورة؟
1: نعم نعم نعم يعني سبحان الله، الله خلق لنا الليل سباته والنهار معاشه، صح؟
0: نعم.
1: فهو خلق رب العالمين ان الليل يكون في سكون، وان الهرمونات والانزيمات في الليل تختلف عن الهرمونات والانزيمات النهاريه،
2: صحيح.
1: فالساعه هذه موجوده. نعم
2: نعم. طيب دكتورة، ضمن الحملة عندكم ركن اعرف ارقامك، شنو الارقام اللي لازم نعرفها عن صحتنا، شلون تساعدنا ننتبه لعوامل الخطورة لا قدر الله؟
1: نعم، من ناحية الوزن وكتلة الجسم، طبعا الوزن يختلف الوزن على الطول، فواحد لازم يعرف كتلة الجسم، يعرف محيط الخصر، هذا بالنسبة حق السمنة، يعرف الضغط كم الطبيعي، الطبيعي لازم يكون أقل من 120 على 80، فإذا ارتفع عن كذي أنا أكون عندي ارتفاع في ضغط الدم. قراءات السكر لازم تعرف أن قراءة السكر لا تزيد عن 5 وانت صايم، ولا تزيد عن 10 وانت ماكل، فيعني هذه القراءات راح نشرح لها اياها، وراح نعطيكم بروشورات ان شاء الله باكر في تواجدهم المراجعين او الجمهور اللي راح يشرفونا ان شاء الله باكر، فاحنا راح نقيس وزنهم وطولهم محيط الخصر الضغط، فيعرف شنو النورمال ماله او شنو الطبيعي ومتى يكون غير طبيعي ولازم يراجع.
2: طيب دكتورة عندي سؤال يعني استطرادي نوعا ما، موضوع معرفة الأرقام والكشوفات الكثيرة هذه، ما ترين أن فيها نوع من الوسوسة؟ إذا إنسان ما في شيء كل شوي يشيك ويتأكد محيط خصري كذا، لأن احنا شفنا ناس في حياتنا اللي يوزن الأكل عشان يسوي دايت، شاري له ميزان وبالملي، يا أخي أكل بكميات معقولة، احنا نقول كفطريا نتكلم كينا الأمور طيبة، ليش أنت حيل سيريس في الموضوع؟ أنت شو رأيك في هذا الجانب دكتورة؟
1: احنا نقول لا افراط ولا تفريط.
2: أيوة.
1: احنا في كذي وفي كذي، ها؟ يعني احنا في البدايه انت لازم تعرف شنو الطبيعي وشنو اللي مو طبيعي. يعني عندنا مثلا امهات الله يحفظهم تلقى ولدها وبنتها سمينه،
2: صح،
1: بس هي تشوف هذه صحه مو سمنه،
2: صح؟
1: فاحنا اهنين نوجه لا افراط ولا تفريط. ضغطه يكون مرتفع، لا ما في الا العافيه، زين الضغط مرض مزمن يسمونه القاتل الصامت،
2: صح.
1: انت الحين ما عندك اعراض، مو حاسه بشيء، بس ضغطك على طول مرتفع، هو هذا الضغط المرتفع على طول قاعد ياثر على القلب، ياثر على العين، ياثر على الكلى، اذا تركتها راح يسبب لك مضاعفات، فمثل ما تفضلت
2: لكن باتزان، يعني تقصدين
1: ولا تفريط، انت اعرف متى تكون طبيعي ومتى تكون غير طبيعي. نعم
0: نعم دكتورة، طبعا باكر راح يكون في فحوصات للجمهور، أبرز الفحوصات اللي راح تقدم غير الوزن وكتلة الجسم وضغط الدم اللي راح تقدمونها باكر؟
1: ممكن نقيس السكر، نسبة السكر راح ناخذ بعد، يعني يسمونه نسبة السكر عشوائي، لأن طبعا اللي راح يجونا ما راح يكونون صايمين، فعندنا قياس سكر وزن وطول وضغط. نعم
2: نعم، احنا عشان دخول الفترة الدينية في دقيقة دكتورة، شنو تقولين للناس اللي يسمعونا الآن وأيضا ندعم هذه الحملة ونرفع الوعي عند المستمعين، شنو رسالتك في الختام؟
1: احنا نقول اتبع نمط حياة صحي، استشر أخصائي، سواء أخصائي تغذية أو أخصائي طبيب العائلة، في عيادات الأمراض المزمنة في كل مراكز الرعاية الصحية الأولية هي المستوصفات، تقدرون تراجعونها في الفترة الصباحية الفترة المسائية، استشر مختص عن حالتك الصحية، سواء الكشف المبكر أو علاج المرض لا سمح الله إذا أنت كنت مريض.

0: واحنا ندعي كل اللي يسمعنا انه باكر ان شاء الله يزوركم في بوثكم في مجمع الافنيوز ودعم لهذه الحمله من الساعه 10 لغايه 2 الظهر. احنا نشكرك شكر جزيل الدكتوره وفاء الكندري مدير اداره الوقايه والتصدي للامراض المزمنه غير المعديه بوزاره الصحه. بارك الله في جهودكم وان شاء الله نتمنى النجاح الباهر لهذه الحمله.
1: مشكوره دكتوره.
2: ان شاء الله خير ومشكورين على الاستضافه.
0: شكرا لك.
1: مستمرين معاكم في الإذاعة معاكم، لكن بعد دخول فترة دينية نرجع إن شاء الله لأذان المغرب.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم، معكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.
3: اليوم في الإدارة العامة للمرور نقول أن عيون الإدارة العامة للمرور على كل الطرق.
4: الكاتب جزء من المجتمع، يعيش تفاصيله ويسمع قصص الناس ويشوف التحولات والأحداث اللي تصير حوله دائما.
5: دورنا الأساسي هو متابعة

0: الحالة الصحية للطالب في البيئة المدرسية إلى أن يتخرج من الثانوية.
1: دائما يعني نشر الوعي والثقافة ترى منذ الطفولة أمر جميل جدا.
2: الموروث في الغالب يعطينا الجذور، والحداثة تعطينا الأدوات، لذلك التربية الناجحة هي اللي تجمع بينهم.
3: فاحرصوا على أنكم تبنون أنفسكم بأفضل بناء ممكن. أنتوا عندكم أوقات فراغ كثيرة.
4: طلبتنا ناجحين دائما إن شاء الله وأبدا إن شاء الله ليصنع مستقبل الكويت يا رب العالمين.
5: الليوان، أخبار، أجواء وتفاصيل من قلب الحدث. الليوان، الخبر يوصل لنا من كل مكان. الليوان، سوالف الديرة تجتمع عندنا.
6: أستاذة رشا الحربي، مستشار تربوي من برنامج الإذاعة معكم. أول شيء، التربية لها دور أساسي في نظرة الإنسان للفشل. إذا إحنا كنا نربي عيالنا على أن الفشل شيء مخيف، لازم نغير هذه النظرة لهم، أن الفشل هو جزء من رحلة النجاح. لما الطفل يخطئ ما يصير نقول له ليش فشلت أو ليش خسرت، نسأله شنو اللي تعلمته من التجربة هذه، شنو ممكن تسوي في المرة الجاية بشكل مختلف فتصير النتيجة أفضل. طبعا هذه الطريقة راح تغير نظرة ومفهوم هذا الطفل للفشل. الهدف إن إحنا نعلمه شلون يتعلم. طبعا أهم درس يتعلمه الإنسان في حياته إنه يحاول على كثر ما يقدر إنه هو ينجح، وفي حال تعرض إلى الفشل لازم يستوعب إن الفشل جزء من رحلته لتحقيق ذاته وتحقيق طموحاته وتحقيق مشروعه وتحقيق النجاح. أستاذة رشا الحربي، مستشار تربوي من برنامج الإذاعة معكم.

0: رجعنا معكم بعد ما توقفنا لدخول فترة دينية لأذان المغرب، وكانت معنا الدكتورة وفاء الكندري مدير إدارة الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية بوزارة الصحة، وحملتهم اللي راح تنطلق بكرة إن شاء الله في الأفينيوز، فحص مبكر وقسم ضغطك محيط خصرك
1: والوزن والطول
0: طولك
1: والسكر
0: والسكر كل شيء، يعني خدمات اللي هدفها التوعية صحيح. ورفع الوعي الصحي عند المواطنين والمقيمين. الحين عندنا موضوع ثاني مهم أيضا، موضوع الأمن السيبراني. هو مصطلح حديث تقريبا، مو حديث حيل، لكنه يعتبر الآن خلاص الآن الكل يعرف هذا الأمر،
1: فارض نفسه في
0: فارض
1: الساحل.
0: نفسه لذلك الآن نعم. في حروب سيبرانية
1: صحيح.
0: يعني حتى الحروب المتعودين عليها العادية، يلا بدأنا الحروب، ممكن الأعداء الآن
1: يستخدمون
0: الأمن السيبراني لتعطيل الأجهزة لكذا كذا. لذلك إذا كانت على المستوى الشخصي، مستوى الحكومي، مستوى الدولة، الأمن السيبراني مهم جدا، وهو الآن حتى نقول حق عيالنا بعد اللي بتخصص في الجامعة ليش التخصصات
1: الأمن السيبراني
0: اللي لها مستقبل بإذن الله.
1: نعم يمكن ذكرتني محمد تقول حتى الحروب، يعني قبل فترة التسعينيات كانت الحرب الباردة تمام، أو قبل حتى فترة التسعينيات كانت الحرب الباردة، بعدين الحين تطورنا إلى حروب الأمن السيبراني أو الحروب التقنية
0: أيوة نعم. والله
1: وهي طبعا تستهدف المؤسسات والبنوك وغيرها من المصارف. إحنا في شهر أكتوبر وهو شهر الأمن السيبراني يذكرنا التنبيه التوعوي لا تكن ضحية للاحتيال الإلكتروني، يذكرنا بأهمية حماية بياناتنا وعدم مشاركة رموز التحقق، تأكد من مصدر الرسائل والروابط قبل ما نتفاعل معها، وعند الشك لازم نوقف ونتحقق ونبلغ
0: أكيد. وعن أساليب الاحتيال الإلكتروني وشلون نحمي أنفسنا ونتصرف إذا تعرضنا لمحاولة احتيال، ينضم لنا في برنامج الإذاعة معاكم المهندس حسين النكاس، مستشار في الأمن السيبراني.

0: العبراني والتحول الرقمي ومختص بتقنية المعلومات. حياك الله مهندس حسين، ونقولك مبروك شهر الأمن السيبراني.
1: الله يبارك فيكم وشكرا على الاستضافة، وهذا طبعا يعني مو شيء غريب على البرنامج العام وبرنامجكم إذاعة الكويت في مواكبة كل ما هو على الساحة الآن. وإحنا طبعا مثل ما تفضلت إحنا في شهر أكتوبر، شهر الأمن السيبراني والحماية، وهذا إن شاء الله يعني إحنا بس مجرد توعية ونذكر المستمعين.
2: نعم مهندس حسين، يعني الرسائل اللي تبثها جميع الجهات من بنوك، من مؤسسات، من وزارة الداخلية، الوزارات المختلفة، وأنتوا أيضا كمتخصصين في تقنية المعلومات والأمن السيبراني تبثون العديد من الرسائل بهدف التوعية. نتكلم أو نحب نعرف أبرز صور الاحتيال الإلكتروني اللي لازم ننتبه لها كجمهور بشكل عام، شنو هي وشلون هذا الشخص المحتال يوهمنا بأن جهة موثوقة مهندس حسين؟
1: طبعا احنا يعني كمواطنين او كناس عاديين يعني يمكن هو في دور للجهات المسؤولة ان تحمي مثلا بياناتنا مثل ما تفضلتي، مثل ما تحمي معلوماتنا، لكن احنا اليوم كمواطنين وقاعد نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، نستخدم هذا الجهاز التلفون اللي عبارة عن ان هو كمبيوتر بكل المواقع بكل المعلومات. احنا اليوم هذا باب انفتح علينا اللي هو الانترنت، فاحنا لازم نكون حريصين شنو الاشياء اللي توصلنا. وطبعا من اشهر الحوادث ونتيجة ان انتشار الاجهزة وسهولتها والبرامج متوفرة، فبدت عندنا مخاطر جديدة احنا ما كنا متعودين عليها بالسابق. يعني احنا نتكلم عن قبل كم سنة يعني ما كنا نسمع عن مثلا محاولات التحيي الالكتروني او عملية الابتزاز الالكتروني، هذه كلها مخاطر. اليوم يمكن اشهر وسيله للعمليه الاحتيال اللي هي احتيال الكتروني.
0: لان مهندس حسين ممكن ذكرتني يعني قبل ايام الانترنت والكمبيوتر كان في فيروسات العاديه، لكن ما في كانت يعني معاملات بنكيه او ماليه داخل الكمبيوتر نفس الان
2: بطريقه كان هدفه انه يدمر الجهاز، بس
0: يدمر الجهاز
2: طموحه يعني
1: ايه كان حدهم يعني يدزون فيروس ويخرب الملف وهذا. لكن اليوم تطورت يعني البرامج تطورت، التكنولوجيا تطورت، المخترقين نفسهم تطوروا، وصار يعني هو جزء المخترقين. ليش انشطوا زيادة؟ لأن يعني قبل كم سنة ما كان في أجهزة تلفونات بيدنا، اليوم صار الكل مختلف الأعمار سواء كان كبار السن أو حتى اللي بمرحلة الروضة يوصل له جهاز الموبايل وهذا. فهذا مثل ما قلت أنا فتح باب اللي هو المخاطر، منها اليوم يعني مع التحول الرقمي مع هذا صار عندنا اللي هو التصيد الإلكتروني أو الاحتيال الإلكتروني. الاحتيال الإلكتروني بكل بساطة إنه مثلاً يجينا اتصال، يجينا رابط، يجينا شيء يحاول يوهمنا أو يخرعنا. مثلا تجينا رسالة يقول والله إذا ما دفعت المخالفة ترى راح يصير بلوك على إجازتك، ولا راح مثلا تدوب المخالفة هذه.
0: لا واللي يقول مخالفاتك خليها اقتصادي
1: إيه يعني هي، لأنه يستغل هني لما يقول مخالفتك أقصاد، لأنه هو قاعد يعرف النفس البشرية أنه والله الإنسان مرات يكون في ظروف ما عنده المبلغ كامل، فهو يستغل هذا. وهذه المحتالين ترى إحنا اليوم المحتالين يا أنه يتبعون أسلوب الترهيب أنه يخرعنا ويخليك ترتبك ويقول لك ترى والله دز الرابط الحين، ترى لا الباكج مالك مثلا إذا طالب شغلة من برا الكويت يقول لك ترى والله راح نرجع مثلا للمصدر، فأنت مثلا البريد والله مثلا واحد دق عليك قال لك ترى بياناتك ناقصة بالبنك لازم تحدثها، ولا ترى بنوقف معاشك، وإحنا الحين تاريخ تقريبا 4 ومعاشات التقاعدية حق بهاتنا وحق المتقاعدين تبتنزل وقع حاتي. فهو يستقل الظروف، يستقل الموت
0: وأذكياء يعني
2: يعني مخططين للجريمة يكونون بوقتها بمناسباتها. نعم
1: وهذا اللي لازم احنا نكون واعيين له. يعني اليوم احنا لازم تكون عندنا دراية بسيطة، وهذه يعني اهداف البرامج والرسالة التوعية مثل ما تفضلتوا. البنك الكويت المركزي عنده حملة خلك واعي، ودائما يذكرون المواطنين يقولون لهم ترى بنوكنا الكويتية ما يتصلون عليك ويقولوا لك عطنا الـ OTP، ما يتصل عليك يقولوا لك ترى رغمك ناقص عطنا رغم الحساب أو عطنا كلمة السر.
2: نعم.
1: البنوك وبنك الكويت المركزي هذه توجيهاته.
2: نعم.
1: فهو أي أحد يتصل علينا مثلا يقول والله وياك البنك فلاني، اتأكد أن هذا اتصال احتيالي يسعون فيه أن سرقة حساباتك.
2: نعم.
1: وزائد أن مثلا أنا اليوم لازم اليوم البنوك الكويتية على سبيل المثال مو مقصرة، قاعدين يحطون قاعد يحطون رسائل، قاعد يحطون مثل ما نقول احنا الاو تي بي اللي هي عمليه التحقق، انه قبل اسوي ترانزاكشن او عمليه مثلا دفع

0: يسألوني مرة مرتين إن هذا إن أنت متأكد من المبلغ، إن أنت متأكد من الجهة اللي تبي تدفع لها، هذه كلها وسائل حماية. فإحنا اليوم كمواطنين لازم تكون عندنا، ما نقول أنا لازم أصير خبير كمبيوتر ولا مستشار عشان أصيد الهكر، لا، في أشياء بسيطة توصلني رسالة لازم أشوف الرسالة من وين جاية. يوصلني والله مثلا مصادقة عن طريق هويتي، هل أنا اللي طلبت المصادقة؟ إذا مو أنا طالب المصادقة على طول إجنور على قولتهم.
1: هذا سؤالنا القادم مهندس حسين، يعني لو أنا وصلني شيء أنا مطالبة أوتوبي مثلا، أو مثل ما تفضلت مصادقة عن طريق هويتي، شنو أنا أتصرف، شلون أتصرف في مثل هذه الحالات؟
0: اي أنا ليش قاعد مثلا أتكلم عن هويتي؟ لأن هويتي اليوم هذا البرنامج الحكومي الناجح اللي قاعد يعطي مساحة للمواطنين أن ينجزون معاملاتهم البنكية، وحاطين فيه وسيلة حماية اللي هي المصادقة، هذه يعني الخاصية في تطبيق هويتي. ليش تطبيق هويتي أو تطبيق مثلا سهل قوي؟ لأن حاطين في عملية التأمين على البيانات، تأمين على المعاملات. فلازم لما تيني أنا مصادقة لازم أنا أتأكد هل أنا الشخص، يعني هذه أبسط شيء، هل أنا طلبت الخدمة، هل أنا طلبت الكتاب الفلاني؟ إذا ما في، مو أنا اللي مسوي الطلب وياني تيتني مصادقة، لازم اجنور على طول أو أتجاهلها. دائما أتأكد أن أنت الشخص اللي طالب الخدمة، أنت اللي طالب بالمصادقة، ولا تقبل أي مصادقتك. هذا على سبيل المثال. ونفسه قيسي على الـ OTP اليوم أنا ميني، يعني إحنا قاعدين رسائل وايد على الواتساب، جينا على SMS، فمن نلاحظ أنه والله ياني OTP أو ياني اتصال قال لي أنت مقدم معاملة عطني رقم الـ OTP، تأكد أن هذه أيضا عملية احتيال ولازم إحنا ندير بالنا. هذه الشغلات اللي إحنا نستغل أن نذكر فيها المواطنين ونذكر فيها الأخوان، أن يكونون حتى إحنا في موسم مثلا الحين عملية مثلا عام دراسي جديد، تصير مرات حق الطلبة عملية مثلا ما نقول إحنا التنمر الإلكتروني، هذه لازم التوعية شلون نعرف نتعامل مع مثل مشاكل التنمر الإلكتروني.
2: نعم. طيب في موضوع يعني خارج شوي عن المحاور اللي ويانا، لكن يصير بين فترة وفترة مهندس حسين مرات توصلنا اتصالات مجهولة أو من دول غير معروفة، في ناس تقول لا ترد، وفي ناس تقول لا إذا رديت ترى يصير كذا،
1: وإذا ما رديت يسحب رصيدك، إذا بمجرد ما ترد يسحب رصيدك.
2: يعني هل هذا الكلام صحيح إن لو أرفع السماعة برقم من أوروبا أو من أفريقيا أو أي مكان إذا رفعت عليه خطر، ولا الأفضل أني ما أرفع الخط أو أعطي بلوك؟ شنو الإجراء في هذه الحالة؟ وممكن يطلع شخص عادي يعني مو شرط أنه يعني، فنتأكد.
0: ممتاز. إحنا خلنا نسوي قاعدة أول شيء نتفق عليها، أن الأرقام اللي تكون من خارج الكويت وهي أرقام مو مألوفة لي مثلا يفترض أني ما أرد عليها، لأن مرات شنو يصير أن الرقم المتصل هو مربوط مثلا مع خدمة، الخدمة هذه تحسب سعر المكالمة فتنحسب علي. فأنا الأفضل إن طالما رقم ما أعرفه ومجهول وأنا ما عندي أحد والله بالمكسيك، يعني لا أنا أخوي مكسيكي ولا أحد، فما عندي أحد أكلمه، فمن طبيعي ما أرد على الاتصال. أوكي، يعني مثلا والله بلندن مثلا من هالدول اللي إحنا نروح لها ممكن، لكن دائما القاعدة الرئيسية أرقام المجهولة وخارج دولة الكويت لا تردون عليها. الأرقام اللي داخل الكويت عندنا خدمة عن طريق الهيئة العامة للاتصالات، إن كل الجهات الحكومية والشركات الموثوقة لما يتصلون عليك راح يطلع اسمهم ويطلع رقمهم. صحيح. يعني ما يطلع أي يتصلون، يعني ما في بنك أو شركة أو وزارة تتصل عليك من رقم موبايل راح يجي من الرقم الأصلي من رقم مركز الاتصال. اليوم بلدية الكويت رقمهم 139، وزارة الكهرباء عندهم 135، هذه أرقام معروفة ومسجلة بالاسم، فمن الطبيعي أني ما أرد
1: تطلع
0: على أرقام.
1: اسم الوزارة مهندس حسين، يعني يطلع الاسم حتى لو أنا مو مسيفتها يطلع اسم الوزارة مثلا،
0: يطلع، لأن هذه الخدمة اللي سووها الهيئة العامة للاتصالات إنه وثقت الأرقام، فأي رقم داخل الكويت يتصل علي راح يطلع اسمهم الرسمي وأرقامهم المعتمدة. هذه القواعد اللي احنا لازم نتفق عليها احنا كمواطنين الكل، نعرف شنو الأرقام اللي داخل الكويت إنها تكون دائما موثوقة، ما حد يتصل علي من وزارة مثلا أو شركة يتصل علي من رقم أرضي أو رقم موبايل. فهذه القاعدة العامة. وأرقام اللي خارج الكويت أتيكم والله من أفريقيا، أتيكم من جزر قمر، يعني طبيعي أنا أسوي إجنور. نعم. وعلى قولتهم أصكها بلوك.
1: نعم. أيضا مهندس حسين في شيء وايد مهم، يعني موضوع ودنا نطرحه وهو من باب حماية الحسابات أيا كانت،

0: اختيار كلمة مرور قوية. البعض يحط تاريخ ميلاده على طول، ولا يحط رقم تليفونه نفسه. طيب شلون احنا نختار كلمة مرور قوية لأي شيء، سواء حساباتنا في السوشيال ميديا أو حساباتنا البنكية، وشنو أهمية اختيار كلمة مرور قوية مهندس حسين؟
1: أو تقولنا كلمة مرور مالتك مهندس حسين احنا
2: وهذه صارت يعني على فكرة ترى، يعني لو شوفي مرات يلخبطون الإنسان يخلونه يقول كلمة السر، وهي كلمة السر مرتبطة بسيارته، برقم موبايله، برقم هذا. فهني الهاكرز هذيلا يستخدمون هالأسلوب عشان يكتشفون كلمة السر. كلمة السر هي المفتاح اللي تفتح لي الأجهزة، تفتح لي حساباتي البنكية. فأنا أول شيء إحنا يعني شايفين ببيوتنا إحنا ما عندنا ماستر كي. ماستر كي يمكن حق جهات معينة، بس بالبيت لازم أكثر من مفتاح. نفس الشيء الحسابات عندنا، أنا ما المفترض كلمة السر واحدة حق كل الإيميل والسناب والتيك توك وهذا، لأن مرات شو يصير، مرات إحنا مثلا مشتركين في منصات تكون هذه المنصة تتعرض للاختراق، والاختراق يكون مثلا يحصل المخترق كلمة السر، فمعناته وصل حق كل حساباتي. فدائما يعني المسؤولين أو المختصين يقولون نوعوا كلمات السر، خلوا حساباتكم البنكية لها كلمة سر. لكن الصعوبة نقول احنا شلون نحفظ الأرقام كلها، وهذا اليوم صارت في برامج يعني موجودة على موبايلاتنا من الشركات المنتجة للموبايل، أو مثلا جوجل أو مايكروسوفت، عندهم برامج، هذه هي برامج تتحكم في كلمات السر، وحتى ما تنحفظ عند الشركات الكبيرة، يكون عندنا موجود على موبايلنا. فإحنا اليوم نقدر نستخدم هذا، مثلا مايكروسوفت عندهم برنامج اسمه الاثنتيكيتر أو الموثق، اليوم جوجل عندهم، اللي يستخدم مثلا الأبل عنده يلقى البرنامج موجود اسمه باسورد، يحط كلمة السر فيه ويحافظ عليها، لأن عادة تكون هذه البرامج مشفرة وتكون غير قابلة للاختراق، وما تكون نسخة موجودة عند الشركة. فإحنا نستخدم هذه البرامج، وما أنصح أنا تكتب كلمة السر، طبعا مو ما أنصح، أنا أمنع أن تكتب كلمة السر في تلفونك أو بدليل أرقام التلفونات أو حتى بالنوت عندك،
0: نكتبها بدفتر خارجي. أنا أتذكر واحدة كانت حفرتها على حفرتها على البوك، كانت كاتبتها على بوك عشان لو طاح البوك تطيح كلمة السر وياه،
2: وإذا انباق بوكت
1: خلاص
0: يكون جاهز، يكون جاهز.
1: هذه من الشخصيات القوية، يا يروح كلها ما يروح. مهندس حسين عندنا موضوع الوعي، ولكن خصوصا عند إخواننا كبار وأهلنا كبار السن، وأيضا عند الأطفال، شلون نوصل لهم هذا الوعي بأسلوب بسيط، نشجعهم يسألون قبل ما يتفاعلون مع أي طلب، مع اتصال، مع روابط، غير هذه الأمور.
2: نخلي جزئين. أول شيء كبار السن، اليوم كبار السن يعني إذا لقى صعوبة باستخدام الهاتف أو يالا مسج، خلي يشاور أحد من العيال عنده من الأحفاد، يقول له والله أنا يعني هذا المسج مو عارف، مثلا مو فاهمة شنو هو، يشرحه. اليوم عيالنا وعيالهم كلهم فاهمين يعني بالموبايل بطريقة معينة، فهو يستعين مثل ما نقول يستعين بصديق. فهالمرة خلي يستعين بأم العيال، يستعين بالعيال يساعدونه على إذا كان في صعوبة عنده بالموبايل أو يتلى رسائل أو اتصالات مثلا وهمية. لكن الأطفال اليوم الدور يقع على أولياء الأمور بالنسبة حق الأطفال، يعني اليوم شايفينهم. أنا ذكرت مساعة التنمر الإلكتروني، الطفل ممكن يعني مثل ما نقول يتعرض حق تنمر إلكتروني، وهذه من الحوادث يعني الحديثة صارت عندنا، أنه يتعرض حق اتصالات مثلا من أشخاص إحنا ما نعرفهم، أنه والله هو قاعد يلعب أونلاين جيم، الألعاب اللي أونلاين ويكون فيها مجموعة، ممكن مثل ما نقول إحنا بالكويت يضغطونه أو يطنزون عليه، فيسبب له مشكلة، أنه إحنا نسميها بلغة الآي تي اللي هو التنمر الإلكتروني. اليوم دور أولياء الأمور إنه يشوفون مثلا هذا طفلهم شنو البرامج اللي قاعد يستخدمها، هل هذه البرامج مناسبة حق عمره، هل المواقع اللي قاعد يدش عليها هي مو عملية، هي عملية متابعة وليست مراقبة، وليس ان الموضوع والله انا ما عندي ثقة بولدي وين قاعد يروح وين قاعد يروح. احنا نقول كأولياء امور تابعوا عيالكم، تابعوهم شنو الالعاب اللي يستخدمها، هل الالعاب هذه تناسب عمرهم، هل الاشخاص اللي قاعد يتكلم معاهم. اليوم تدرون الالعاب الاونلاين صارت هي سواء المجموعات داخل الكويت وبرا الكويت، فأنا ما أدري منو الشخص الثاني اللي قاعد يكلمه، لكن متى ما أنا شاركته باللعبة مثلا أو قعدت يمه أو حاولت أتعرف هذه على طبيعة اللعبة اللي قاعد يلعبها، هل أشوفها هي مناسبة حق عمره، هل الناس اللي قاعد يكلمهم فعلا أعمارهم صغيرة ولا كبار، أوعي. وأهم شيء مثل ما ذكرت أخوي أن التوعية هي خط الدفاع الأول. اليوم أنا متى ما قعدت مع ولدي وبنتي وحيتهم عن المخاطر اللي ممكن تعرضوا لها وهم قاعدين

0: يركبون. متى ما قعدت انا مع ابوي العود وشرحت له، قلت له يبا هذا التلفون وايد تمام، بس ترى اذا ياك رقم يعني ما تعرفه لا تجاوب عليه، دق علي اذا جتك رساله، والله البنك يقول لك حسابك واقف كلمني، انا اقول لك اذا كان فعلا اخذك اوديك البنك، او انه مثلا انا عن طريق نكلم البنك او نتعامل معاهم. هذه هي عمليه
1: احيانا التورية. نعم احيانا مهندس حسين تينا رساله من شخص احنا نعرفه شخصيا ومن رقمه مثلا على الواتساب يطلب تحويل مبلغ مالي، شلون احنا نقدر نتاكد من هذا الشخص؟ خاصه كبار السن، يمكن احنا كبار واعين عارفين انه ممكن يكون احتيال، لكن في مثلا كبار السن مثلا شلون احنا نتاكد ان هذا هو الشخص الحقيقي وفعلا الرساله هذه حقيقيه؟
0: هذا اليوم يعني اكثر شيء قاعد يستغلون الذكاء الاصطناعي، يعني اليوم شايفين انتم الذكاء الاصطناعي شلون يفكر وشلون يتكلم وشلون يتفاعل ويانا، بداوا قاعد يستغلونه انه يستخدمون خاصية التزييف العميق اللي هي ياخذون صوتك ويركبونه على نص زين، وهذا النص يدزونه مثلا واتساب حق احد من العائلة يقولون لهم والله انا سيارتي مثلا على سبيل المثال والله سيارتي بنشر بس ما عندي 5 دنانير، طرشوا لي لينك ب10 دنانير ولا 20 دينار مثلا على سبيل المثال. اليوم انا لازم اتاكد، يعني انا ماكو مشكلة، احنا كلنا ثقة ونتعاون وهالفزعة، والكويتين معروفين اليوم انت لو تتصلين على اي احد من الاخوان من العائله تقولي لهم والله انا محتاجه ما يناقشونش، يقول والله ليش تبين مثلا الفلوس، راح يسوون اللي تبينه ومثلا يحاولون الفلوس. وحتى لو انا الحين اطلب من مثلا منك 1,000,000 دينار اكيد راح تفزعين وياي وتعطيني 1,000,000 دينار. فاحنا نقول اليوم انه لازم يكون عندنا هالاساسيات. الشخص اللي طلب مني هذا المبلغ ارد اتصل عليه اتاكد، الو فلان انت والله دزيت لي مسج بس انا بتاكد هل انت فعلا تبي المبلغ، احاول اشوف هل هو صوته اللي يكلمني فيه، هو انا متعود على لهجته متعود على الكلمات، لان مرات يكون اللي حاكيش روبوت انسان مو طبيعي
2: صحيح.
0: فيبدي يستخدم مصطلحات غريبه يعني مو دارجه عندنا مو من لهجتنا
1: مو اسلوبه الكويتيه مثلا
0: الاسلوب الطريقه. فانا هذه الاشياء اللي تعطي حتى الفيديوهات اليوم يعني قاعد نشوف احنا فيديوهات بالسوشيال ميديا يعني مقاربه للحقيقه، فانا مو اي احد مثلا يسوي لي فيديو كول ويقول لي والله انا موجود بالمكان الفلاني ومتوهق ابي فلوس حول لي بسرعه، لازم اتاكد على الاقل اعيد الاتصال. وهذا يعني ناخذها حق كل مواضيع اليوم تعقدت شويه يعني المسائل مع استخدام الذكاء الاصطناعي،
1: لكن الحذر واجب مهندس حسين.
0: نعم. الحذر والوعي واجب.
1: نعم.
0: واحنا نقول حتى القادم يعني لازم نكون واعين اليوم
2: مواكب التطور السريع. صحيح.
0: اي نعم
2: مهندس.
0: نعم.
2: حسين النكاس مشكور على وجودك معنا اليوم عبر الهاتف في الإذاعة، معاكم مستشار في الأمن السيبراني والتحول الرقمي ومختص بتقنية المعلومات. إن شاء الله نلتقي معك في لقاءات قادمة وأيضا توعية أعلى لكل من يستمع لإذاعة الكويت. شكرا لك مهندس.
0: إن شاء الله. شكرا لك.
1: شكرا لك. إذن وصلنا معكم مستمعين لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الإذاعة معكم، كنا معكم من الإعداد آلاء الوزان وليلى العازمي،
2: ومن التقديم فطيم الضفيري محمد العدواني،
1: متابعة وتنسيق خلدون لي حيا،
2: والهندسة الإذاعية بندر الشلاح،
1: تنفيذ على الهواء محمد السعدون.
2: ودعكم مخرجنا يقول لكم خلكم باكر معالم نفس الموعد في الإذاعة معكم من 5 ل 6 مشاري الرباح. مع السلامة.
1: مع السلامة.

سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

0: يذودون عن الكويت كل خطر ويصونون كل ذرة من ترابها.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: وزير الحرب الأمريكي يقول إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا فقد تضطر واشنطن إلى فرض ذلك بالقوة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في أرجاء اليمن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. وزارة الخارجية السورية تقول إن استمرار النهج العدائي للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين. مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة في هجمات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع جنوب كردفان. الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إثيوبيا وأريتريا لضبط النفس والعودة إلى الحوار. روسيا تقول إنها ستكثف ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية، وتعلن قصف سفينتي شحن تحملان معدات عسكرية أوكرانية في عرض البحر الأسود. الناخبون في البوسنة والهرسك يدلون بأصواتهم في انتخابات قد تكون لها تداعيات على مسار انضمامها للاتحاد الأوروبي. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج حكاية معدن. من أعماق الأرض بدأت الحكاية. ملايين السنين مرت قبل أن تصل بعض المعادن إلى أيدينا، فتدخل في صناعة الحضارات وتحرك الاقتصادات وتفتح آفاقاً جديدة أمام العلم والصناعة والتكنولوجيا. في حكاية معدن نبدأ الرحلة من حيث بدأت الحكاية، من أعماق الأرض، لنتعرف على أسرار تكون المعادن وخصائصها ومواقع وجودها وطرق استخراجها، ثم نتابع رحلتها مع الإنسان من الحضارات القديمة إلى عالمنا الحديث، من الذهب والحديد والنحاس إلى الليثيوم والتيتانيوم والعناصر الأرضية النادرة. لكل معدن قصة، ولكل قصة أثر. أنتم مع برنامج حكاية معدن. إعداد محمد الشمري، تقديم إبراهيم السالم، ومحمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي. حكاية معدن، إخراج خالد ملك.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في رحلة جديدة نكتشف فيها حكاية معدن قد يكون حاضرا في حياتنا أكثر مما نتخيل، لكنه يختبئ بعيدا عن أعيننا داخل الأجهزة التي نستخدمها كل يوم.
4: نحن نعيش في عصر لا يمكننا فيه الاستغناء عن الهواتف المحمولة والحواسيب والسيارات والكهرباء، وكلها تعتمد على البطاريات لتخزين الطاقة. لكن هل تساءلتم يوماً عن المعادن التي تقف خلف هذا العالم المتحرك؟ هناك معدن أزرق اللون يعمل في صمت داخل كثير من تقنيات البطاريات، وله دور مهم في تحسين استقرار بعض أنواعها وأدائها. إنه الكوبالت.
3: هذا المعدن لم يبدأ رحلته مع الهواتف والسيارات الكهربائية، بل يمتد تاريخه إلى قرون مضت، حين كان عمال المناجم ينظرون إليه بنظرة مختلفة تماماً، ومن معدن غامض ارتبط بالخرافات قديماً أصبح عنصراً مهماً في الصناعات الحديثة، ودخل في قلب سباق عالمي على الطاقة والتكنولوجيا.
4: كيف قطع

0: الكوبالت هذه الرحلة الطويلة؟ وكيف انتقل من أعماق المناجم إلى داخل بطاريات أجهزتنا؟ ما الحكاية الإنسانية والاقتصادية التي تختبئ خلف هذا المعدن الأزرق؟ هذا ما سنكتشفه معا في رحلة جديدة إلى عالم المعادن.
1: من أعماق الأرض بدأت الحكاية، حكاية معدن، حيث لكل معدن قصة.
2: الكوبولد إلى الجدول الدوري، شيطان المناجم. تبدأ حكاية الكوبولد في أعماق المناجم قبل وقت طويل من ظهوره في عالم التكنولوجيا. ففي مناجم الفضة والنحاس بأوروبا خلال القرن السادس عشر، كان عمال المناجم يعثرون على خامات غريبة لا تحتوي على المعادن التي يبحثون عنها، بل كانت تعرقل عمليات الاستخراج وتطلق عند تسخينها أبخرة ضارة.
0: ولأن العلم في ذلك الوقت لم يكن قادرا على تفسير هذه الظواهر، ارتبطت الخامات بحكايات شعبية عن مخلوقات خفية تعيش في باطن الأرض، عرفت باسم الكوبولد، وهو الاسم الألماني ارتبط بمخلوقات خرافية في المناجم، ومن هنا جاء اسم الكوبالت الذي نعرفه اليوم.
2: وبعد قرون جاء الكيميائي السويدي جورج براندت، وتمكن عام 1735 من التعرف على الكوبالت بوصفه عنصر كيميائي مستقلا، وهكذا انتقل هذا المعدن من عالم الأساطير والمناجم المظلمة إلى عالم الكيمياء والعلم، محتفظا باسمه القديم، لكن من دون تلك اللعنة التي أطلقها عليه عمال المناجم.
0: ومن معدن كان ينظر إليه باعتباره مصدرا للمشكلات، بدأ الكوبالت رحلة طويلة انتهت به إلى أحد أهم المعادن في الصناعات الحديثة، وصولا إلى البطاريات التي أصبحت جزءا أساسيا من حياتنا اليومية.
1: ملايين السنين صنعت المعادن، والإنسان صنع منها الحضارة. حكاية معدن، رحلة تستحق أن تروى.
2: الأزرق الكوبالتي حين أسر المعدن عيون الفنانين. قبل أن يدخل الكوبالت عالم البطاريات، دخل عالم الفن من أوسع أبوابه، وترك بصمته في واحد من أجمل الألوان التي عرفها الإنسان، الأزرق. فمنذ قرون استخدمت مركبات الكوبالت لإنتاج درجات زرقاء مميزة في الزجاج والسيراميك، وظهرت أثارها في صناعات قديمة لدى المصريين والفرس والصينيين.
0: وفي الصين ارتبط اللون الأزرق المصنوع من مركبات الكوبالت بخزف فاخر، خصوصا خلال فترات ازدهار صناعة الخزف الأزرق والأبيض. ثم انتقل هذا اللون إلى أوروبا، حيث أصبح الأزرق الكوبالتي من الأصباغ المهمة في الرسم والفنون الزخرفية بفضل ثباته ومقاومته للتغيير مع الزمن.
2: وهكذا لم يكن الكوبالت مجرد معدن يستخرج من أعماق الأرض، بل تحول إلى أداة صنعت الجمال قبل أن تصبح جزءاً من التكنولوجيا. ومن تثبيت اللون على الزجاج والخزف انتقل دوره بعد قرون إلى عالم الطاقة، حيث أصبح يدخل في تركيب بعض البطاريات الحديثة ويساعد على استقرار موادها.
0: إنها رحلة مدهشة لمعدن واحد، بدأ في المناجم ثم ظهر في لوحات أواني الخزف، وانتهى داخل الأجهزة والسيارات التي تتحرك بالطاقة المخزنة.
1: تحت أقدامنا حكايات عمرها ملايين السنين، حكاية معدن من الأرض إلى الإنسان.
2: فلماذا أصبح الكوبالت مهماً في بطاريات الليثيوم أيون؟ لفهم ذلك علينا أن نقترب من قلب البطارية أثناء الشحن والتفريغ. تتحرك أيونات الليثيوم بين قطبي البطارية، بينما تحدث تفاعلات كيميائية دقيقة داخل مواد الأقطاب. وفي بعض أنواع البطاريات يدخل الكوبالت في تركيب القطب الموجب، حيث يساعد على الحفاظ على استقرار بنيته البلورية أثناء حركة أيونات الليثيوم ذهاباً وإياباً.
0: وهذا الاستقرار مهم جداً، لأن مواد القطب الموجب

تتعرض لتغيرات متكررة خلال دورات الشحن والتفريق، ومع ارتفاع الجهد يمكن أن تحدث تحولات بنيوية وتفاعلات تؤثر في أداء البطارية.

0: التي تعتمد على إكسيد الليثيوم والكوبالت.
1: لكن الكوبالت ليس وحده المسؤول عن قدرة البطارية أو سلامتها، فهذه النتيجة تعتمد على تركيب الكاثود بالكامل والقطب الآخر والإلكتروليت ونظام إدارة البطاريات والتصميم الحراري. ومع ذلك يبقى دوره لافتاً، فمعدن كان يوماً خامة غامضة في أعماق المناجم أصبح جزءاً من الكيمياء الدقيقة التي تساعد بطارياتنا على تخزين الطاقة وتشغيل الهواتف والحواسب والسيارات الكهربائية.
0: مع تزايد الاهتمام بالطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، أصبحت السيارات الكهربائية جزءاً مهماً من التحول في قطاع النقل. لكن خلف هذه الثورة توجد معركة أخرى تدور حول المعادن التي تحتاج إليها البطاريات، ومن بينها الكوبالت الذي يدخل في تركيب بعض البطاريات المتقدمة، وخصوصا البطاريات النيكل والمنغنيز والكوبالت.
2: تحت الصخور ثروات صامتة تخفي أسرارا لا ترى، وحين اكتشفها الإنسان تغير التاريخ.
1: في هذه البطاريات تؤدي العناصر الثلاثة أدواراً مختلفة داخل مادة القطب الموجب، ويساعد الكوبالت على استقرار بنيتها وتحسين أدائها، بينما يرتبط ارتفاع نسبة النيكل بزيادة كثافة الطاقة في بعض التركيبات. ولهذا أصبح الكوبالت عنصراً مهماً في تطوير بطاريات تستطيع تخزين كميات كبيرة من الطاقة داخل مساحة محدودة.
0: لكن المشهد يتغير بسرعة، فبطاريات فوسفات الحديد والليثيوم لا تحتوي على الكوبالت، وانتشارها العالمي يتزايد بقوة. في عام 2025 تجاوزت حصتها نصف سوق بطاريات السيارات الكهربائية عالميا، ما يعني أن مستقبل السيارات الكهربائية لن يعتمد على معدن واحد، بل على سباق مستمر لتطوير تركيبات أكثر كفاءة وأقل تكلفة وأقل اعتمادا على الموارد الحرجة.
1: ومع ذلك يظل الكوبالت معدنا استراتيجيا، فارتباطه بسلاسل توريد محدودة جغرافيا جعله جزءا من الحسابات الاقتصادية والصناعية العالمية. وهكذا أصبح هذا المعدن الأزرق الذي بدأ حكايته في أعماق المناجم أصبح حاضراً اليوم في قلب واحدة من أكبر التحولات التكنولوجية في عصرنا، الانتقال من محركات الوقود إلى طاقة تخزن داخل البطاريات.
0: إذ أردنا رسم خريطة عالمية للكوبالت، فسنجد أن أجزاء كبيرة منها يقودنا إلى قلب أفريقيا، وتحديداً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. ففي عام 2024 استحوذت البلاد على نحو 3/4 إنتاج الكوبالت العالمي، وعلى نحو 55% من الاحتياطات المقدرة، ما جعلها الحلقة الأهم في سلسلة إمدادات هذا المعدن الاستراتيجي.
2: ذهب وحديد ونحاس ومعادن صنعت عالمنا، لكن هل تعرفون حكايتها؟
1: هذه المركزية تجعل سوق الكوبالت شديد الحساسية لأي اضطراب في الإمدادات، فالقرارات الحكومية أو المشكلات في المناجم أو النزاعات العمالية أو اضطرابات النقل يمكن أن تنعكس سريعاً على الأسعار وسلاسل التصنيع حول العالم. وقد ظهر ذلك بوضوح عندما علقت الكونغو صادرات الكوبالت في عام 2025، ثم انتقلت لاحقاً إلى نظام حصص للتصدير، ما أحدث تأثيراً مباشراً في أسواق الكوبالت العالمية.
0: لكن حكاية الكوبالت لا تتوقف عند المناجم، فبعد استخراج الخام تمر المواد في مرحلة معالجة وتكرير تتركز بدرجة كبيرة في الصين، التي تتولى الجزء الأكبر من تكرير الكوبالت عالمياً. وهكذا أصبحت السلسلة موزعة بين مناطق مختلفة، الخام يأتي بدرجة كبيرة من الكونغو، والتكرير يتركز في الصين، ثم تدخل المواد المعالجة في صناعات البطاريات والتكنولوجيا حول العالم.
1: ولهذا أصبح الكوبالت أكثر من مجرد معدن، فهو جزء من معادلة اقتصادية وصناعية.

0: وجيوسياسية معقدة، والعالم الذي يعتمد على البطاريات والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا الحديثة يكتشف أن جزءاً مهماً من هذه الصناعات يبدأ من مناجم في منطقة محدودة من العالم، مما يجعل تنويع مصادر الكوبالت وتأمين سلاسل إمداده قضية تتجاوز الاقتصاد لتصل إلى أمن الصناعة والتكنولوجيا والطاقة.
1: لكن وراء هذا المعدن الذي يشغل بطاريات عالمنا الحديث توجد حكاية إنسانية أكثر قساوة. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال عمليات التعديل الحرفي والصغير النطاق جزءا من سلسلة استخراج الكوبالت، وفي هذه البيئات ترتفع مخاطر العمل على الأطفال، وتشير تقارير إلى أطفال يعملون في مهام مثل الحفر وحمل الصخور وغسل الخام وفرزها في ظروف تفتقر أحيانا إلى وسائل الحماية والسلامة الكافية.
2: كل معدن له بداية، وكل بداية لها حكاية. حكاية معدن نرويها لكم.
0: خلف هذه الأعمال تقف عوامل اقتصادية واجتماعية معقدة، أبرزها الفقر ونقص فرص العمل المناسبة للبالغين وضعف الوصول إلى التعليم والخدمات الأساسية. ولهذا قد نجد بعض الأسر نفسها مضطرة للاعتماد على دخل يأتي من المناجم، بينما يدفع أطفال ثمناً آخر هو الغياب عن المدرسة والتعرض لمخاطر لا يفترض أن يتحملوها في سن مبكرة.
1: والكوبالت الذي يستخرج من هذه المناجم يدخل بعد ذلك في سلسلة طويلة من المعالجة والتصنيع، ليصل في النهاية إلى البطاريات والأجهزة والسيارات الكهربائية. وهنا تظهر المفارقة التي يصعب تجاهلها، فالتكنولوجيا التي نتحدث عنها بوصفها جزءا من مستقبل أكثر استدامة لها في بعض مراحل سلسلة إمدادها تكلفة بشرية حقيقية.
0: ولهذا لم تعد قصة الكوبالت مجرد قصة معدن وبطاريات وسيارات كهربائية، بل أصبحت سؤالاً عن شكل الصناعة التي نريدها في المستقبل. كيف نحصل على المعادن التي تحتاجها التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه نحمي الأطفال والعمال ونضمن ظروف عمل أكثر أمان وعدلاً؟ فالمستقبل لا يقاس فقط بكمية الطاقة التي نخزنها، بل أيضاً بالطريقة التي نصل بها إلى المواد التي تصنع هذا المستقبل.
1: في الماضي كانت الممالك تتنافس على الذهب والتوابل ومصادر الثروة، أما اليوم فقد انتقلت المنافسة إلى معادن جديدة، وأصبح الكوبالت واحدة منها. فالشركات الكبرى في التكنولوجيا والسيارات تسعى إلى تأمين إمدادات مستقرة من هذا المعدن، لأن سلاسل البطاريات أصبحت جزءا أساسيا من مستقبل السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.
2: ما تحمله في يدك قد تكون حكايته بدأت قبل ملايين السنين. حكاية معدن، اكتشف القصة.
0: وتزداد أهمية المسألة، لأن إنتاج الكوبالت وتكريره يتركزان في عدد محدود من الدول. ففي عام 2024 كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية مصدراً لما يقارب ثلثي الكوبالت المستخرج عالمياً، بينما كانت الصين تتولى نحو ثلاثة أرباع عمليات التكرير. هذا التركز يجعل أي اضطراب في التعدين أو النقل أو التكرير قادراً على التأثير في الأسواق والصناعات التي تعتمد على الكوبالت.
1: ولهذا بدأت دول وشركات بالبحث عن بدائل وتنويع مصادر الإمداد وتطوير بطاريات تقلل الاعتماد على الكوبالت أو تستغني عنها تماماً. فالمنافسة لم تعد فقط على امتلاك المعدن، بل على امتلاك المناجم ومصانع التكرير وتقنيات البطاريات والقدرة على التحكم في سلسلة الإمداد بأكملها.
0: وهكذا أصبح الكوبالت جزءاً من خريطة القوة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين. لم تعد النفوذ تقاس فقط بما تملكه الدول من النفط أو الذهب، بل أيضاً بقدرتها على الوصول إلى المعادن التي تقوم عليها التكنولوجيا الحديثة. وفي هذا السباق قد يكون المعدن الأزرق الصغير واحداً من القطع

0: المهمة في لعبة اقتصادية وصناعية تمتد من أعماق المناجم إلى مصانع البطاريات حول العالم.
1: حكاية الكوبالت لا تنتهي عند البطاريات، فهذا المعدن يمتلك أدواراً أخرى في صناعات تبدو بعيدة تماماً عن بعضها. ففي مجال الطيران يدخل الكوبالت في صناعة سبائك عالية الأداء، وتستخدم في أجزاء من المحركات والتوربينات بسبب قدرتها على الحفاظ على قوتها ومقاومة التآكل والحرارة في ظروف تشغيلية قاسية.
2: قبل أن يصبح المعدن هاتفاً أو سيارة أو طائرة، كانت له رحلة طويلة. هذه حكاية معدن.
0: وفي الطب يظهر الكوبالت في صورة أكثر إثارة، فالنظير المشع كوبالت 60 يستخدم لإنتاج أشعة جاما، ودخل تاريخياً في بعض تطبيقات علاج الأورام، كما يستخدم في تعقيم بعض الأدوات والمنتجات الطبية. أما داخل جسم الإنسان فهناك قصة مختلفة تماماً، إذ تحتوي جزيئات فيتامين بي 12 على ذرة من الكوبالت، وهذا الفيتامين ضروري لتكوين خلايا الدم والحفاظ على وظائف عصبية أساسية.
1: ولا يتوقف الأمر هنا، فخصائص الكوبالت المغناطيسية جعلته مهماً في عدد من التطبيقات الصناعية والإلكترونية، ودخل في مواد مغناطيسية تستخدم في بعض المحركات والأجهزة ووسائل التخزين. وهكذا نجد أن الكوبالت ليس مجرد معدن تختبئ أهميته داخل البطاريات، بل عنصر متعدد الاستخدامات امتد حضوره من محركات الطائرات إلى غرف العلاج، ومن الصناعات الإلكترونية إلى كيمياء جسم الإنسان.
0: إنها رحلة مدهشة لمعدن واحد كان يوماً خام غامضة في أعماق المناجم، ثم أصبح جزءاً من أدوات الطب والطيران والتكنولوجيا، ليؤكد لنا أن قيمة العنصر لا تكمن في شكله، بل في الخصائص التي يحملها وما يستطيع الإنسان أن يفعله بها.
2: من صخور الأرض خرجت معادن غيرت وجه العالم. حكاية معدن.
1: ماذا تعرف عن هذا المعدن الأزرق الذي ارتبط بالمناجم والفن والبطاريات والطب؟ إليكم 10 حقائق قد تفاجئكم. هل تعلم أن اسم الكوبالت جاء من كلمة ألمانية قديمة ارتبطت بمخلوقات خرافية؟ كان عمال المناجم يعتقدون أنها تتسبب في مشكلاتهم داخل المناجم.
0: هل تعلم أن الكوبالت عنصر كيميائي رمزه CO ورقمه الذري 27؟
1: هل تعلم أن اللون الأزرق الشهير في بعض أنواع الزجاج والخزف ارتبط منذ قرون بمركبات الكوبالت؟
0: هل تعلم أن الكوبالت يدخل في تركيب فيتامين بي 12، وهو فيتامين أساسي يحتاجه جسم الإنسان؟
1: هل تعلم أن الكوبالت 60 مادة مشعة يمكن استخدامها مصدراً لأشعة غاما في تطبيقات طبية وصناعية؟
0: هل تعلم أن بعض سبائك الكوبالت تستطيع الاحتفاظ بصلابتها ومقاومتها للتآكل في درجات حرارة مرتفعة جداً، ولذلك تدخل في أجزاء من المحركات والتوربينات؟
1: هل تعلم أن الكوبالت يتمتع بخصائص مغناطيسية مميزة جعلته مفيداً في صناعة بعض المواد المغناطيسية؟
0: هل تعلم أن الكوبالت ليس ضرورياً في جميع بطاريات السيارات الكهربائية، وأن هناك أنواع من البطاريات يمكن أن تعمل من دونه؟
1: هل تعلم أن أغلب إنتاج الكوبالت المنجمي العالمي يأتي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما يجعلها دولة محورية في سوق هذا المعدن؟
0: أخيراً عزيزي المستمع، هل تعلم أن الكوبالت انتقل خلال بضعة قرون من معدن غامض في المناجم إلى عنصر يدخل في البطاريات والطيران والطب والإلكترونيات، ليصبح واحداً من أكثر المعادن تنوعاً في الاستخدامات الحديثة؟
2: نكتشف أسرارها. قبل أن يصبح المعدن جزءاً من عالمنا، كان شاهداً على عالم لم نعرف. حكاية معدن.
1: أمام هذه التحديات بدأ العالم يبحث عن طرق تقليل الاعتماد

0: على الكوبالت، وأول هذه الطرق هي إعادة التدوير، فبدل أن يبدأ استخراج المعادن من المناجم يمكن استعادتها من البطاريات المستهلكة والهواتف والحواسيب القديمة. ومع التطور التقني إعادة تدوير البطاريات أصبح من الممكن استرجاع نسبة من المعادن الموجودة فيها وإعادتها إلى دورة التصنيع، مما قد يخفف الضغط على المناجم ويقلل الحاجة إلى استخراج خامات جديدة.
1: أما الطريق الثاني فهو الاستبدال، فالشركات ومراكز الأبحاث تطور بطاريات تحتاج إلى كمية أقل من الكوبالت أو تستغني عنه تماماً، ومن أبرز الأمثلة بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم التي لا تحتوي على الكوبالت وأصبحت حاضرة بقوة في سوق السيارات الكهربائية وفي تخزين الطاقة.
0: كانت هذه رحلتنا مع الكوبالت، معدن أزرق حمل في تاريخه الأسطورة والعلم والجمال والتكنولوجيا والثروة والتحديات الإنسانية، وربما تكون المفارقة الأجمل أن معدنا بدأ من الظلام أصبح اليوم جزءا من صناعة المستقبل.
1: إلى أن نلتقي مستمعينا الكرام في رحلة جديدة مع معدن آخر وحكاية أخرى من حكايات الأرض، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: وهكذا نصل إلى نهاية حكايتنا اليوم، لكن رحلة المعدن لا تنتهي عند خروجه من أعماق الأرض، فهناك تبدأ رحلة أخرى، رحلة مع الإنسان دخل فيها المعدن في صناعة الحضارات وبناء المدن وتطوير الصناعة وصناعة التقنيات التي أصبحت جزءا من حياتنا. فكل معدن نستخدمه اليوم يحمل وراءه حكاية بدأت قبل ملايين السنين، حكاية أرض وحكاية إنسان وحكاية حضارة. كان معكم في حكاية معدن محمد الشمري، إبراهيم السالم، حسين الخالدي، والمخرج خالد ملك.

إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

تخيل فتى صغيرا جدا في أديليد في أستراليا في أوائل القرن العشرين، فتى لا يتوقف عن السؤال عن كل شيء حوله، يريد أن يفهم كيف يعمل العالم بالضبط، كيف ترتب الذرات والعناصر في البلورات بدقة محكمة وهندسة معقدة جدا، كيف تشكل هذا الجمال والنظام الذي نراه في البلورات والمعادن والأحجار الكريمة، يريد أن يعرف السر الأساسي العميق وراء كل شيء. هذا الفتى الفضولي هو ويليام لورنس براغ، وسيصبح أصغر فائز بجائزة نوبل في التاريخ البشري كله ب25 عاما فقط. ولد براغ في 22 من مارس عام 1990 في مدينة أديليد الساحلية الجميلة في أستراليا. ولد في عائلة عريقة من العلماء والمفكرين والباحثين المتميزين جدا. والده ويليام هنري براغ كان فيزيائيا موهوبا جدا وعالما متميزا في

تخصصه، محاضرا جامعيا معروفا بذكائه وعمق معرفته العلمية. والدته جين إليزابيث كانت امرأة ذكية جدا وداعمة قوية وحكيمة لأطفالها. درس براك في المدارس الأسترالية وكان طالباً متميزاً جداً منذ الصغر، معروفاً بسرعة فهمه وقدرته على استيعاب المفاهيم المعقدة بسهولة. ثم التحق بجامعة أديليد حيث استحصل على درجة البكالوريوس الممتازة في الرياضيات والفيزياء بتفوق عظيم جداً. كان طالباً متميزاً ومعروفاً بين أساتذته بذكائه الحاد جداً وقدرته على فهم المعادلات الرياضية المعقدة والمبادئ الفيزيائية العميقة. بعد تخرجه من جامعة أديليد قرر براغ أن ينتقل إلى كامبريدج في إنجلترا لمتابعة دراسات عليا متقدمة جداً في الفيزياء والرياضيات الخالصة. كان هذا الانتقال نقطة فاصلة حقيقية في حياته، نقطة التحول من طالب متفوق في جامعة محلية إلى باحث شاب محترف في أعظم جامعة فيزياء في العالم كله. في كامبريدج عمل براك تحت إشراف أساتذة متميزين جداً وعظماء فيزيائيين، تعلم من أفضل العقول العلمية في العالم في ذلك الوقت. كانت كامبريدج مركز جذب عالمي للفيزيائيين من كل أنحاء العالم. كان هناك جي جي تومسون الذي اكتشف الإلكترون وغيره من العلماء العظماء، وكان براك يجلس في المحاضرات باهتمام عميق جداً. في عام 1912 حدث شيء مهم جدا في حياة براك الشاب. عندما كان يبلغ من العمر 22 عاماً فقط، التقى مرة أخرى بوالده ويليام هنري براك بعد سنوات من الفراق والبعد الجغرافي. وكان والده في ذلك الوقت قد بدأ يعمل بجد شديد على مشكلة علمية معقدة ومحيرة جداً، كيفية استخدام الأشعة السينية الحديثة والغامضة لدراسة والكشف عن البنية الداخلية للبلورات والمواد الصلبة والمعادن. كانت الأشعة السينية اكتشافاً حديثاً جداً في ذلك الوقت، اكتشفها العالم الألماني ويلهيم رونتجن عام 1995 بالمصادفة أثناء تجاربه. وكان العلماء في أنحاء العالم لا يزالون في بداية فهمهم لهذه الأشعة الغامضة، ولم يعرفوا كيفية استخدامها بشكل عملي وفعال في البحث العلمي الحقيقي. بدأ الوالد والابن الشاب يعملان معاً بتعاون وثيق جداً على هذه المشكلة الكبيرة والتحدي الضخم. كانت عملية تعاونية جميلة جداً وفريدة من نوعها، الوالد بخبرته الطويلة والعميقة والابن بطاقته الشبابية المشعة وفضوله العلمي اللامحدود وعبقريته الرياضية. كانا يجلسان معاً في المختبر يناقشان الفكرة بحماس. في عام 1913 بعد سنة من العمل الدؤوب والمكثف والتحليل الدقيق للبيانات، استطاع براك الشاب أن يكتشف شيئا عظيما جدا ومذهلا مع والده. استطاع معا أن يكتشف قانونا رياضيا مذهلا بسيطا في صيغته لكنه عميق وجليل جدا في معناه. كانت هذه معادلة بسيطة لكنها فتحت باباً جديداً كاملاً من الفيزياء والعلم، باباً لم يكن أحد يعرف أنه موجود من قبل. فجأة ومن تلك اللحظة التاريخية أصبح من الممكن استخدام الأشعة السينية بطريقة عملية فعالة لاستكشاف والكشف عن البنية الداخلية للمواد والبلورات. أصبح من الممكن رؤية ترتيب الذرات داخل المادة بدقة عالية جداً.

في عام 1915 أعلن رسمياً أن ويليام لورنس براك ووالده قد فازا معاً بجائزة نوبل الحقيقية والمشروعة في الفيزياء، تكريماً لاكتشافهما قانون براك وتطبيق تقنياته العملية الثورية في دراسة البنى.

البلورية والمواد الصلبة، وكانت هذه الجائزة جائزة عظيمة استحقوها بكل جدارة واستحقاق عميق. لكن ما كان مذهلا جدا وفريدا وتاريخيا في هذه اللحظة المجيدة هو أن ويليام لورنس براك الشاب كان يبلغ من العمر 25 عاما فقط، كان أصغر فائز بجائزة نوبل في التاريخ البشري بأكمله. لم يكن هناك أحد من قبل قد فاز بجائزة نوبل في هذا العمر الصغير جدا، وكان براك الشاب أصغر بكثير من معظم الأساتذة الجامعيين المشهورين، كان أصغر بسنوات كثيرة جدا من معظم الباحثين الآخرين المعروفين، وكان هذا إنجازا تاريخيا وفريدا ودليلا حيا على أن العبقرية لا تعرف حدود السن أو العمر، دليلا على أن الشاب بطاقته المشعة وفضوله العلمي اللامحدود يمكن أن يحقق اكتشافات عظيمة. بقي هذا الرقم القياسي المذهل لأصغر فائز بجائزة نوبل لسنوات طويلة جدا بعده، وظل براك حاملا لهذا اللقب الفريد والغير مسبوق لفترة طويلة جدا من الزمن. كانت جائزة براك في سنة 1915 لا تزال حتى الآن واحدة من أشهر وأكثر الحالات إثارة للدهشة لفوز شخص بجائزة نوبل في سن صغيرة.

بعد الفوز بجائزة نوبل الشهيرة والعظيمة، استمرت حياة بريغ الأكاديمية والعلمية بقوة واستمرار دون توقف. وعمل بريغ في عدة جامعات بريطانية مرموقة وعريقة جدا. عمل في جامعة كامبريدج حيث بدأ رحلته العلمية، وعمل في جامعة مانشستر حيث طور أبحاثه بشكل أكبر وأعمق، وعمل أخيرا في جامعة لندن حيث قضى سنوات من أعظم سنواته العلمية والأكاديمية. في كل مكان ذهب إليه ترك بصمة علمية واضحة جدا لا تمحى. درس طلابا جدد موهوبين، وأشرف على أبحاث متقدمة جدا، وطور تقنيات جديدة وثورية لاستخدام الأشعة السينية بطرق أفضل وأدق. وكان معروفا بأنه معلم فذ وممتاز جدا وملهم حقيقي وقدوة لطلابه وزملائه. كان بريغ يستطيع بمهارة عالية أن يشرح الأفكار المعقدة جداً والغامضة بطريقة بسيطة وسهلة الفهم، وكان يحب التفاعل الحقيقي مع طلابه. كان يشجعهم باستمرار على السؤال والبحث والتفكير الناقد والتحليل العميق، وكانت محاضراته مشهورة جداً بأنها ممتعة جداً ومفيدة أيضاً ومرتبة بدقة عالية. أثناء الحرب العالمية الأولى الرهيبة والمرعبة، خدم بريغ بجسارة في الجيش البريطاني الملكي، وعمل على تطوير تقنيات جديدة وثورية للكشف عن الغواصات الألمانية والسفن الحربية الخطيرة باستخدام الموجات الصوتية والتقنيات الفيزيائية المتقدمة. استمر بريغ في البحث والعمل العلمي الدؤوب طوال حياته بدون توقف. بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة عاد إلى الجامعة وبقوة، واستمر في أبحاثه على البلورات والأشعة الصينية بشغف عميق، حيث درس بدقة وعمق بنية العدد من المعادن والمواد المختلفة، واكتشف الكثير من الأشياء المهمة جدا. عاش ويليام لورنس بريغ حتى 6 مارس عام 1962 عن عمر ناهز 72 سنة. قضى حياة طويلة مليئة بالإنجازات والاكتشافات والمساهمات العلمية الهامة جدا، والتي ما زالت تؤثر على العلم حتى اليوم. كل البحوث الحديثة التي تستخدم الأشعة السينية لدراسة البنى الجزيئية والبلورية والمواد تعود بشكل مباشر وأساسي إلى قانون بريغ الذي اكتشفه هو ووالده عام 1913. كل دراسة حديثة للمواد الصلبة والبلورات تستخدم نفس المبادئ الأساسية التي وضعها بريغ وطورها عبر السنين. كل المعادن الجديدة والمواد المكتشفة حديثا تم اكتشاف بنيتها الداخلية واستكشافها باستخدام طرق بريغ التاريخية التي وضعها وطورها.

0: بعبقرية حقيقية. بدون قانون براغ ما كنا عرفنا بنية الكثير من المواد المهمة، ولما كنا استطعنا تطوير أدوية وتقنيات جديدة. ويليام براغ، أتليت أستراليا، القرن العشرين، اكتشف قانون براغ للأشعة السينية، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر أن لا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا والوالد 2.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: شيخان أحمد الفارسي، ولد شيخان أحمد الفارسي عام 1921 في حي الوسط، وكان والده أحد علماء الدين الأفاضل. تلقى تعليمه في مدرسة الشيخ عبد العزيز حمادة، ومن بعدها التحق بمدرسة السعادة، ثم التحق بمدرسة هاشم القناعي، وبعدها التحق بمدرسة لومباركية عام 1934. بدأ حياته العملية كمدرس، ثم التحق بالعمل لدى شركة هندسية تتبع الجيش الأمريكي عام 1943، وبعد ذلك تم تعيينه في وظيفة كاتب في دائرة تموين الأطعمة. وفي عام 1946 دخل في شراكة مع سيد حميد بهبهاني، وأقام شركة مقاولات لتوفير عمال لشركة نفط الكويت، وتوسعت الشركة وانضم إليها شركاء جدد، وبعد ذلك تم إغلاقها، وقام بفتح محل لبيع قطع الغيار للسيارات، وكتب له الله عز وجل التوفيق والنجاح. عين عضواً في مجلس

مجلس بنك الائتمان بنك التسليف والادخار عام 1964، وعضوا في مجلس التخطيط عام 1966، وهو عضو في مجلس إدارة شركة إسمنت الكويت عام 1969، وعضو في مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين عام 1970، وعضو في مجلس إدارة جمعية الدسمة التعاونية عام 1973. له العديد من الأعمال الخيرية، منها تبرعه ببناء مركز شيخان الفارسي لعلاج الروماتيزم وبناء وترميم العديد من المدارس. وتوفي شيخان أحمد الفارسي في 27 من شهر يوليو 2013 بعد مسيرة مليئة بالعطاء.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم:
2: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
1: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
2: الصلاة والجلال، فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
1: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشار الرباح.
2: يا مسجدي إني رأيت يلتقي

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في هذه الحلقة مستمعي الكرام نتعرف معكم على أحد الصروح الدينية الخالدة، نتعرف معكم على مسجد عروة ابن الزبير. يقع مسجدنا اليوم في محافظة حولي في ميدان حولي، ويعد جامعا حيث تقام فيه صلاة الجمعة. سمي المسجد باسم عروة ابن الزبير من العوام الأسدي القرشي رحمه الله. لقد ولد عروة في عام 23 للهجرة في أسرة من سادات المسلمين في عصر صدر الإسلام من بني عبد العزة ابن قصي، فأبوه الصحابي الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن عمة النبي محمد صفية بنت عبد المطلب، وأمه أسماء بنت أبي بكر ابنة الخليفة الأول للمسلمين أبي بكر الصديق، وأخوه لأبيه وأمه عبد الله بن الزبير، وعمة أبيه خديجة بنت خويلد أولى زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخالته عائشة بنت أبي بكر ثالث زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد نشأ عروة بن الزبير في المدينة وأدرك عددا كبيرا من الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فتفقه على أيديهم كما لازم خالته أم المؤمنين عائشة وروى عنها أحاديثها، وظل إلى جوارها حتى قبل وفاتها بثلاث سنين، حتى صار من فقهاء المدينة المنورة المعدودين. لا نزال معكم مستمعين الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. كان عروة ابن الزبير مكثرا من الصيام، فقد روى ابنه هشام أن أباه كان يصوم الدهر كله إلا يوم الفطر ويوم النحر، ومات وهو صائم. كما كان كثير التعبد وقراءة القرآن، حيث كان يقرأ ربع القرآن في كل يوم في المصحف ويقوم به الليل، وما ترك ذلك إلا ليلة قطعت رجله حيث تقرحت قدمه وساء حالها وهو في زيارة لبلاط الخليفة الوليد بن عبد الملك في الشام. فدعا له الخليفة بطبيب رأى ضرورة بترها وعرض عليه أن يسكنه بشراب، فأبى عروة وصبر على قطعها وما تغير وجهه. ثم جاءوا برجله المقطوعة في طست فقال: إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا أعلم. إلى هنا مستمعي الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

0: خالد يوسف المرزوق. يعتبر الراحل خالد يوسف المرزوق عقلية تجارية اقتصادية سياسية متميزة، حيث تميز ببعد البصيرة وقوة الشخصية، وكان في تلك الملامح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته، حيث عمل على تنويع أوجه نشاطه التجاري والتي كان يغلب عليها الطابع العقاري نظراً لاهتمامه الشديد بالإعمار والتشييد، كما كان له اتجاه سياسي اجتماعي، وبرز ذلك في إنشاء دار الكويت للصحافة التي تتولى إصدار صحيفة الأنباء اليومية. خالد يوسف المرزوق من مواليد دولة الكويت عام 1931 ميلادي، تلقى تعليمه الأول في المدرسة الأحمدية ومن بعدها بالمدرسة الشرقية، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية بالكويت في تلك الحقبة لم يستكمل تعليمه المدرسي بعد ذلك، فانتقل إلى التجارة وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز 14 من عمره. للمرحوم خالد المرزوق مساهمات كثيرة في مجال العمل الخيري بوجه عام، حيث تولى بنفسه أحياناً القيام بهذه الأعمال الخيرية من كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين، كما ساهم في إنشاء مركز يوسف المرزوق ولولو النصار للطب الإسلامي. رحم الله الراحل خالد يوسف المرزوق.
1: السابعة مساء هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت. مساء الخير يا كويت. مستمعي الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريدة الكندري وعبدالله الميمون.

هذه تحية حب أيضا لكم مني من التقديم إسراء العسكر. التنسيق والمتابعة ريم المطيري. وهذه أجمل وأرقى تحية مسائية من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي. ودائما يتمنى لكم وقتا طيبا بصحبتنا سعد البوس من التنفيذ على الهواء. مستمعي الكرام، ننطلق وإياكم وبرنامج مساء الخير يا كويت في بداية هذا الأسبوع، بداية موفقة للجميع بتحيات مخرجنا محمد مال الله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعينا الكرام، نبدأ معكم أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع تغطيتنا. تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الأمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبحضور ممثل سمو الأمير المهندس سيد جلال الطبطبائي ووزير التربية والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، انطلقت أعمال المؤتمر التربوي 46 تحت شعار رؤى ابتكارية لمستقبل تعليمي مستدام في الكويت، وبمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال الذي تنظمه جمعية المعلمين الكويتية. الزميلة ليلى الجريدي أعدت هذا التقرير، وكانت هذه كلمة معالي وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي.
2: يشرفني أن أقف بينكم اليوم ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في افتتاح المؤتمر التربوي 46 لجمعية المعلمين الكويتية، وأن أنقل إليكم تحيات سموه وتمنياته لكم بالتوفيق والنجاح، وأن تثمر أعمال هذا المؤتمر من رؤى وتوصيات تسهم في الارتقاء بالتعليم وبناء مستقبل أفضل لأبناء الكويت. إن الرعاية السامية لهذا المؤتمر تؤكد ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالتعليم وإيمانها بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأبقى، وإن تقدم الدول واستدامة نهضتها يبدأان بتعليم قادر على صناعة المعرفة وتنمية القدرات وإعداد أجيال تمتلك أدوات المستقبل وتعتز في الوقت ذاته بهويتها الوطنية وقيم الولاء والانتماء للوطن. الحضور الكريم، إن عنوان المؤتمر هذا العام رؤى ابتكارية لمستقبل تعليمي مستدام في الكويت، يأتي في وقت يشهد فيه التعليم تحولات وتسارع في أدوات التعلم وأدوار المعلمين واحتياجات المتعلمين ومهارات المستقبل، وقد أصبح الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي جزء من واقع التعليم. لكن التكنولوجيا مهما بلغت من تطور تبقى وسيلة وليست غاية، فالغاية هي بناء متعلم قادر على التفكير والتحليل والإبداع، يمتلك المعرفة والمهارة والقيم، ويشارك بفاعلية في بناء وطن. ومن هنا فإن تطوير التعليم يعني بناء منظومة متكاملة يكون المتعلم في مركزها، والمعلم أساس نجاحها، والمدرسة بيئتها الحاضر، وتكون الجودة والحوكمة والعدالة والاستدامة معايير تحكم قراراتها. الحضور الكريم، لقد دخلت وزارة التربية خلال المرحلة الماضية في مسار إصلاحي شامل، انطلاقا من قناعة واضحة بأن تطوير التعليم يحتاج إلى رؤية متكاملة وإلى قرارات تستند إلى البيانات والاحتياج الفعلي للميدان وإلى معايير واضحة تطبق على الجميع. وفي هذا الإطار جاءت خطة إصلاح التعليم بوصفها نقطة البداية لمسار متكامل ومستمر للنهوض للمنظومة التعليمية من خلال العمل على 6 محاور رئيسية تستهدف معالجة الأولويات والتحديات.
1: كما قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد جاسم محمد البديوي في كلمته التالية:
3: حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح

ولهذا القول حفظ الله وقال أسمع الشكر وعظيم كبير الإكرام على رعايته الكريمة لهذا المكرم وعلى ما يخدمه سموهم وأخوانه أصحاب الجلالة والسلطة والمجلس والله وعاهم من دعم ومتواصل ورعاية كبيرة لمسيرة العمل الخليجي المشترك تحليف لتطلعات

0: بناء رأس المال البشري ومحركا أساسيا للنهضة الشاملة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وإن ما نشهده اليوم من مؤشرات مشرفة للتعليم العام في دول المجلس إنما يعكس حجم الرعاية والاهتمام والاستثمار الاستراتيجي المتواصل في الجالية الصاعدة. ولعل أبرز هذه المؤشرات خلال العام الدراسي 2024-2025 هو الأرقام التالية: أولاً، أكثر من 11 مليون طالب وطالبة في مراحل التعليم العام دول المجلس يمثلون نحو 17.4% من إجمالي سكان دول المجلس. ثانياً، أكثر من 45,000 مدرسة ومؤسسة تعليمية تحتضن الطلبة في مختلف مراحل من مراحل التعليم العام.
1: المهندس حمد الحمد الوكيل المساعد لقطاع التعليم بوزارة التربية كان له هذا التصريح.
2: المؤتمر 46 للتعليم تحت رعاية سيدي صاحب سمو أمير البلاد وينوب عنه معالي وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي. اليوم محاور المؤتمر تتكلم دائما عن الأدوات الرقمية وتطوير وكذلك الذكاء الاصطناعي وكيفية قيادة الإدارة المدرسية، وهذا إن شاء الله كلنا نتطلع اليوم في الورش والجلسات الحوارية والنقاشات إلى التوصيات التي تخدم إن شاء الله أهل الميدان وتخدم العملية التربوية وتخدم وزارة التربية، وبالأخير إحنا المهم عندنا الطالب والحمد لله وشكرا لله.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعنا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج مساء الخير يا كويت مع تغطياتنا. نظمت دائرة تنمية القوى العاملة في معهد الكويت للأبحاث العلمية دورة تدريبية بعنوان إعداد قادة الأزمات، والتي احتضنتها مركز التنمية البشرية والمؤتمرات في المبنى الرئيسي للمعهد، وبهدف تمكين وتطوير الكوادر الوطنية في التعامل الاحترافي مع حالات الطوارئ والأزمات المؤسسية وصقل مهاراتهم في اتخاذ القرارات الحاسمة لضمان استمرارية العمل ورفع كفاءة الجاهزية الميدانية. الزميل تركي التركي أجرى هذا اللقاء مع الدكتور خالد القعود مدرب معتمد، حيث قال:
4: طبعا دورة إدارة الأزمات تعكف في 3 أيام اللي نقدمها في دولة الكويت على تجهيز الكوادر البشرية لإدارة الأزمات، وكذلك إنشاء خطة صحيحة لإدارة الأزمات بأنواعها، والتعرف على كيفية بناء استراتيجية مستدامة للحلول، وأن لا تكون هي حلول وقتية، وكذلك التنسيق مع ذوي الاختصاص في الدوائر العملية وكذلك الدوائر الحكومية على كيفية إبراز الحلول بطريقة صحيحة تشمل التواصل المؤسسي الصحيح، والذي يضمن أن تكون هذه الحلول ذات استمرارية وتؤخذ بالاعتبار كدروس لأي أزمات مستقبلية.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

مستمعين الكرام، نستمر معكم في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير، وننتقل إلى هذه التغطية بحضور معالي محافظ العاصمة الشيخ عبد الله سالم العلي الصباح، ومعالي محافظ بارك الكبير وحولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح، ومعالي محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح، ومعالي محافظ الجهراء حمد الحبشي. جرى تفقد مرافق المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد التي تضم مرافق ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية، وتجمع بين الذاكرة الوطنية والخدمات الحديثة، بما يعزز مكانتها كوجهة مجتمعية مفتوحة. جاء افتتاح المرحلة الثالثة

0: الثالثة من حديقة الشهيد ليضيف محطة جديدة إلى هذا المعلم الوطني بما تضمنه من مرافق ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية تعزز دور الحديقة كمساحة تجمع بين رسالته الثقافية وأهدافه الاجتماعية. الزميلة ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع معالي محافظ العاصمة الشيخ عبد الله سالم العلي الصباح حيث قال:
1: يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم في مناسبة مميزة نحتفي فيها بافتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد، هذا المعلم الوطني والحضاري الذي أصبح جزءا مهما من هوية العاصمة ووجهة تعكس ما نطمح إليه من بيئة حضرية أكثر جمالا واستدامة وجودة للحياة. إن حديقة الشهيد تحمل اسما عزيزا على قلوبنا جميعا، فهي ليست مجرد مساحة خضراء أو وجهة ترفيهية، وإنما صرح وطني يجمع بين التاريخ والذاكرة والطبيعة والثقافة، ويجسد معاني الوفاء والتقدير لشهداء الكويت الأبرار وتضحياتهم من أجل الوطن. ويأتي الافتتاح المرحلة الثالثة اليوم امتدادا لمسيرة تطوير هذا المشروع المميز وإضافة نوعية للمرافق والمساحات الخضراء في قلب مدينة الكويت وفي محافظة العاصمة. نؤمن بأن العاصمة ليست مباني وطرقا فحسب، بل هي الإنسان والمكان والهوية، وأن الاستثمار في المساحات العامة والبيئة جودة الحياة هو الاستثمار المباشر في مستقبل مدينتنا وأجيالنا القادمة. وبهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الديوان الأميري وإلى جميع الجهات والقائمين على حديقة الشهيد وكل من ساهم بجهده وفكره وعمله في إنجاز هذه المرحلة وإخراجها بهذه الصورة المشرفة. كما لا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أبطال الصفوف الأمامية الذين جسدوا أسمى صور العطاء والإخلاص والتفاني في خدمة الكويت وأهلها، وكانوا دائما على قدر المسؤولية في مختلف الظروف والتحديات. إن ما قدموه من جهود وتضحيات سيبقى موضع فخر واعتزاز، وشاهدا على ما يتمتع به أبناء الكويت من روح وطنية صادقة وعطاء لا ينضب. وإن ما نشهده اليوم يعكس حرص دولة الكويت على إنشاء وتطوير المشاريع التي ترتقي بجودة الحياة وتحافظ على البيئة وتوفر مساحات حضارية تليق بأهل الكويت وزوارها، مع الحفاظ على البعد الوطني والتاريخي الذي تحمله حديقة الشهيد لتبقى شاهداً على الوفاء لشهدائنا الأبرار. حفظ الله الكويت وأهلها وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس وزراء، حفظهم الله ورعاهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مستمعينا الكرام، هذا برنامج مساء الخير، ونستمر معكم في هذه التغطية وسنكون معكم دائما وأبدا مع مثل هذه الفقرات المنوعة. مستمعينا الكرام، نستمر معكم في مساء الخير.

0: وكذلك مستمعينا الكرام، لازلنا معكم في ذات الموضوع ونستمع إلى هذه الكلمة من معالي محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح الذي كان له هذا التصريح.
1: سعيد أنا اليوم افتتاح حديقة الشهيد، هذا المرفق الهام السياحي الثقافي يخدم المواطنين ويعزز جودة الحياة لبلدنا الحبيب. أشكر القائمين على هذا المشروع رأس الديوان الأميري وجميع العاملين في الديوان الأميري.
0: وكذلك نستمع لهذه الكلمة وهذا التصريح الذي أدلى به محافظ الجهراء حمد اللحبشي.
2: هذه مفخرة لأهل الكويت وشيء نعتز فيه ويعطيهم العافية القائمين عليه، وأنا أشكر الديوان الأميري وأشكر الناس المشرفين على المشروع.

0: اللي سووه واللي شفناه أمس بالنسبة حق الحفلة، واليوم نادانا واستدعانا وشرفنا أخونا الشيخ عبدالله السالم، وقال على أساس نشوفه ونشوف المرحلة الثالثة منها ويعطيه العافية. قواهم الله، وشيء هذا مفخرة له الكويت ويعطيهم العافية.
1: وكذلك مستمعينا الكرام، نستمع لهذا التصريح وهذه الكلمات من رئيسة لجنة الإشراف والإدارة والمتابعة التي صرحت حول هذه المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد الأستاذة أنوار اليتامى.
2: حياكم الله، نرحب فيكم اليوم في افتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد اللي راح يكون فيها الكرنفال اليوم مباشر بإذن الله لغاية الساعة 11 مساء. فعاليات وأنشطة متعددة للأطفال وللكبار، بالإضافة إلى مبنى مسرح الرياضات اللي فيه مجموعة من المرافق والأنشطة الرياضية. وتشرفونا ونرحب بالكل والجميع إن شاء الله.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مستمعينا الكرام، ضمن فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي، تتواصل المبادرات التوعوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الفحص المبكر والتأكيد على أهمية الكشف الدوري بمشاركة فريق الخطوة الأولى التطوعي ومستشفى عالية الدولي، وذلك في مركز الرعاية التلطيفية بمنطقة الصباح. الزميلة عنود النجم أجرت هذا اللقاء مع الدكتورة أمينة الأنصاري، رئيس الهيئة الطبية ورئيس قسم الطب التلطيفي في مركز الكويت للرعاية التلطيفية، وقالت:
4: اليوم يستضيف المركز فعالية التوعية بسرطان الثدي في شهر أكتوبر للتوعية. استضافتنا لهذه الفعالية من إحساسنا بالمسؤولية تجاه المجتمع بالتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وندعو جميع النساء في الكويت لطلب فحص اللي هو الماموغرام عن طريق سهل وسالم. وطبعا طريقة الطلب وايد سهلة وراح يوصلكم مسج بالتأكيد، وكذلك معرفة الفحص الذاتي لسرطان الثدي. وإحنا في هذه الفعالية صراحة خذيناها فرصة إن إحنا نعرف المجتمع شنو هي الرعاية التلطيفية. هي رعاية متكاملة لمرضى اللي عندهم أمراض مزمنة تهدد حياتهم، بحيث تحسن جودة حياتهم ونركز على المريض وأسرته عشان يتقبل الوضع اللي هو فيه ويتعايش معه، ونعالج الأعراض من جميع النواحي، نفسيا، جسديا، اجتماعيا، روحانيا، كلها مع بعض عشان نخفف معاناتهم. فبهذا الشهر إن شاء الله نتمنى توصل رسالتنا للمجتمع، والله يحفظ جميع يعني شرائح المجتمع، بالأخص أمهاتنا وخواتنا وبناتنا. والله ما شاء الله، إحنا اليوم ما توقعنا الحضور اللي صار بالمركز. إحنا عندنا قسم هني بعد الغدد الصماء معانا، فما شاء الله المرضى المراجعين لما شافوا الفعالية الكلية وكانوا حتى يسألون ويدورون على البوثات وياخذون فكرة عن المكان، فكانت صراحة فرصة حلوة للتوعية في طريقة أو طبيعة عملنا وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الرعاية التلطيفية وكذلك الفحص المبكر لسرطان الثدي.
1: كما نستمع مستمعينا الكرام لهذه الكلمات من رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية في مركز الكويت للرعاية التلطيفية الأستاذة هدى أحمد لشهاب، التي قالت:
5: اليوم كان عندنا فعالية هي انطلاقة لفعاليات شهر أكتوبر الوردي، تزامنا من أكتوبر الوردي من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي. كان الهدف من هذه الفعالية ليست أن هي فعالية موسمية، وإنما هي فعالية إنسانية مجتمعية تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز الوعي الصحي لدى جميع فئات المجتمع. الهدف منها كذلك تشجيع السيدات على الاهتمام بالوعي الصحي والاهتمام بأي عارض قد يظهر على أجسامهم وعدم الإهمال فيه، والاهتمام بالفحص الدوري المنظم لاكتشاف مرض السرطان مبكر، لأن كل ما كان الاكتشاف مبكراً كل ما كانت فرصة الشفاء أكبر والاستفادة من العلاج تكون أسرع وأيسر. طبعاً كانت الفعالية اليوم بمشاركة مجموعات تطوعية، كان معانا فريق الخطوة الأولى تطوعي ومعانا فريق كونية قوية، بالإضافة إلى جمعيات تدعم مرضى السرطان، جمعيات النفع العام كصندوق إعانة المرضى، مبرة الدعم الإيجابي، الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان. كان معانا إدارات تابعة لوزارة الصحة كإدارة

0: من العدوى وإدارة تعزيز الصحة، كان معانا جميع أقسام المركز مشاركة معانا. طبعا كان الحضور ولله الحمد كبير، ووصلنا للهدف المرجو من هذه الفعالية أن إحنا نوصل لأكبر فئة للاستفادة من هذا اليوم التوعوي. نتمنى السلامة للجميع والشفاء لكل مريض. كل الشكر والتقدير لبرنامج مساء الخير إذاعة الكويت على هذه التغطية وتوصيل الرسالة اللي نهدف إليها لأكبر فئة ممكنة. يعطيكم العافية.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: مساء الخير يا كويت مستمعينا الكرام، ونأخذكم في هذا الحوار وهذه القضية الطبية التي من خلالها سنسلط الضوء على ما يسمى بالحرج أو حرقة المعدة التي تعد من المشكلات الشائعة التي يعاني منها كثير من الناس. قد تبدأ بإحساس بسيط بالحرقة وخاصة بعد تناول الطعام، لكنها أحيانا تتكرر وتكون مؤشر على ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، مما يستدعي الانتباه والتشخيص الصحيح. لكن ما هي أسباب الحرج ومتى يكون مرتبط بنوعية الطعام أو العادات الغذائية والعادات اليومية، وما هي طرق التشخيص والعلاج، وما المضاعفات إن تم الإهمال أو التأخر على مسألة الفحوصات، وما هي الأعراض التي ستستمر لفترة طويلة إن لم يكن هناك خضوع للعلاج. للحديث أكثر حول هذه القضايا نتشرف في ضيفتنا الكريمة التي تشرفنا في وجودها من خلال الاتصال الهاتفي مع برنامج مساء الخير يا كويت، الدكتورة وفاء الحشاش، استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد. أهلا وسهلا، حياة الله يا دكتورة، هذه الساعة المباركة التي تشرفين فيها في مساء الخير يا كويت.
4: مساء الخير عليكم، مساء الخير على مستمعينا الكرام وعلى قامين على هذا البرنامج الرائع، وأقول لكم مساء الخير ومن غير حرج.
3: نعم، بداية احنا دكتورة نقول هذه الكلمة اللي يمكن ذكرتيها، قلتي مساء الخير ومن غير حرج، لكن من ناحيتكم اليوم من ناحية العلمية شنو هو أساسا الحرج أو حرقة المعدة؟
4: الحرج على فكرة هو مو مرض بحد ذاته، الحرج هو عبارة عن رسالة الجسم قاعد يرسلها لك، يقول لك ترى في شيء غلط قاعد يصير عندك فانتبه لي. تكرار الحرج مرتين في الأسبوع لأسبوعين متتاليين معناته لازم الشخص يشوف دكتور جهاز هضمي. الحرج هو عبارة عن إحساس بالحرقة أو حرارة، يبدأ غالبا في رأس المعدة اللي هو البطن من فوق بالنص، وتصعد لفوق منتصف الصدر إلى اتجاه الأعلى، أحيانا يوصل إلى الحلج، وأحيانا ممكن الشخص يحس بارتجاع محتويات المعدة الحمضية إلى المريء ومن ثم إلى الفم. المعدة مهيئة بطبيعتها أنها تتحمل الحمض، لكن المريء غير مهيئ أنه هو يتحمل عثرات أو أحماض المعدة، ولذلك لما محتويات المعدة تصعد حي المريء يبتدي الشخص يحس بحارج بحرقة، أحيانا يحس بكتمة وضيجة على الصدر، أو أحيانا يحس بخفقان في القلب، وأحيانا يحس نشفان بالريج أو مرورة بالحلج، أو أن يكون هناك أعراض خارج الجهاز الهضمي مثل التهابات في اللثة، تسوس في الأسنان خاصة الخلفية، أحيانا يحس بكحة وبحة في الصوت، وأحيانا يكون طنين في الأذن أو التهابات متكررة في الجيوب الأنفية.
3: نعم، لكن دكتورة وفاء، هل هذه الأعراض تختلف من حالة إلى أخرى؟ من الممكن يكون فيها تفاوت، أم أن الأعراض هي ثابتة ومتشابهة في جميع الحالات؟
4: لا، الأعراض تختلف من شخص للثاني، في أعراض مثلا بس يحس بالحارج، في ناس ثانيين يحسون أعراض خارج الجهاز وهم كتمة وضيجة من غير أي حارج، لأن الارتجاع أنواع مش ارتجاع واحد، في ارتجاع حمضي، في ارتجاع قلوي، في ارتجاع ميكس ما بين الحمضي والقلوي، في ارتجاع وظيفي، ارتجاع حنجري، فإحنا على أي شخص إحنا قاعد نتكلم يختلف الأعراض من شخص للثاني. أحيانا طبعا غير الأعراض اللي أنا ذكرتها في نسبة لا يستهان فيها تقريبا بحدود ما بين 40 إلى 60% من الناس ما يكون عندهم أعراض في الجهاز الهضمي، يكون أعراض خارج الجهاز الهضمي، من أهمها الأعراض النفسية، بمعنى يكون شخص يكون عنده قلق، يكون عنده نوبات هلع، اكتئاب، يحس بكتمة وضيجة على الصدر، أحيانا الأعراض تشبه

0: أعراض القلب وكأن عنده مشكلة في القلب، لكن هي المشكلة تكون بالحارج نفسه وارتجاع أحماض المعدة إلى المريء ومن ثم إلى الفم.
1: نعم، وكذلك اليوم بالنسبة للمسببات بالنسبة للأطعمة والمشروبات، وبما أن اليوم الجانب السلوكي الغذائي من الممكن يكون أحد العوامل، فودنا لو نتكلم أكثر حول الأطعمة والمشروبات اللي من الممكن قد تكون من المسببات لهذا الحارج أو الحرقة، أو قد تكون هي من أسباب زيادة الشعور فيها.
0: أهم سبب طبعا العضلة الفاصلة ما بين المعدة والمريء، احنا نسميه الصمام السفلي للمريء، انه يكون في هناك ضعف، فبالتالي محتويات المعدة تصعد حق فوق، فبالتالي شنو الأشياء اللي تزيد من الحارج، اللي هو زيادة الوزن، السمنة، الحمال، خاصة المرأة الحامل، حتى يعني بسبب الهرمونات وكذلك بسبب ضغط الجنين موجود في البطن، بعض الأدوية، لما يكون هناك عندك فتق في الحجاب الحاجز، الوجبات الكبيرة والمتأخرة، هذا أكثر شيء بالنسبة حق الأشخاص اللي يسبب اللي هو الحارج. لكن هناك بعض الأكل والشرب هم له دور بالنسبة حق الإحساس بالحارج، مثل الكافيين، شرب الشاي، القهوة، التدخين، الشوكولات، الطماط وصلصة الطماط، الأشياء الحارة، السبايسي، المقليات، هذا كله طبعا تلعب دور كبير بالنسبة حق اللي هو الارتجاع، والمشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، هذا كله طبعا يلعب دور كبير.
1: نعم، هل في بعض السلوكيات الأخرى، يعني بالإضافة للسلوك الغذائي، هل في بعض السلوكيات الأخرى من الممكن تكون هي من عوامل هذا الحرج؟
0: طبعا عدم ممارسة الرياضة هي أحد الأسباب بالنسبة حق الحارج. السلوكيات، الواحد يأكل وينام وجبة كبيرة بالليل، لأن المعدة على فكرة تعرف إذا كان احنا بالليل ولا بالنهار، لأن هي مرتبطة بالساعة البيولوجية، فبالتالي الأكل أنت تقدر تأكله بالريوق فعليا أنت ما تقدر تأكله بالليل. ليش؟ لأن حركة الجهاز الهضمي، قدرة الجهاز الهضمي من ناحية العصارات والأحماض تختلف ككمية ونوعية إذا كنا في فترة الصبح عن فترة المساء، فهذا كله يلعب دور كبير.
1: نعم، إذن هي عوامل تؤثر بشكل أو آخر. لكن دكتورة، الآن يمكن احنا تعرفنا على هذه الأسباب وتحدثنا عن بعض الأعراض، لكن بالنسبة لمسألة الحارج، هذه الأعراض يمكن تكون موجودة ويمكن تكون متقطعة ومتفاوتة، لكن متى يكون هناك حاجة لمراجعة الطبيب؟
0: مثل ما قلنا، كون وجود الحارج مرتين في الأسبوع لأسبوعين متتاليين لابد أن يشوف دكتور جهاز هضمي ما فيها روح تعال، أو إن بالأعراض اللي ذكرتها خارج الجهاز الهضمي اللي هو أعراض القلبية، اللي هو الخفقان في القلب، الكتمة في الصدر، ضيج بالنفس، أحيانا نحنحة، أو عفوا بحة في الصوت، تكرار عفوا التهاب الجيوب الأنفية، أعراض أحيانا تشبه أعراض الربو، هني معناته أن الحارج ما ظل بس هو في المريء، أنه طلع خارج المريء، فبالتالي هني لابد أن إحنا نحتوي المشكلة قبل يصير هناك أي مضاعفات. طبعا مضاعفات الحارج كثيرة، من ضمنها أول شيء تبتدي بالتهابات في المريء اللي إحنا نسميه الارتجاع المريئي، لكن بعد فترة هني خلايا المريء تبتدي تتغير إلى خلايا إحنا نسميها منطقة رمادية، واللي هي مريء البارت، ومريء البارت أن الخلايا تبتدي تتغير إلى منطقة رمادية اللي هي بأي لحظة ممكن تتغير إلى خلايا إحنا ما نبيها. لكن كذلك الارتجاع ممكن يسبب يعني أشياء كثيرة، من ضمنها التضيق في المريء، صعوبة في البلع، وغيرها طبعا من النزيف وغيرها بالنسبة حق المضاعفات. طبعا إحنا ما نبي أي شخص يحس بهذه الأعراض أو المضاعفات، بحيث أنه عن طريق برنامجكم الموقر أنه يكون في الناس عندهم توعية، يعرفون متى وشلون يروحون حق الدكتور، بحيث أنه يأخذونها خطوة بخطوة.
1: نعم صحيح، ولكن لما نتكلم أكثر اليوم حول مسألة التشخيص وتشخيص الحارج، وكذلك اليوم البعض يعتقد يقول والله أنا حارج معناته بيسوي لي منظار، البعض يقول والله أنا الدكتور وصف لي بالمنظار وأنا بحاول أن أنا والله أبي أطلب من الدكتور اليوم بعض الأدوية وبعض المسكنات والمهدئات. اليوم شنو طرق التشخيص وأبرز الخيارات أمام الحالات المرضية اللي يتم تشخيصها في الحارج؟
0: طبعا لما تروح حق الدكتور الجهاز الهضمي لابد أن يبتدي بالفتاء واللي هو التاريخ المرضي، الفحص السري، ومن ضمن الفحوصات المختلفة علشان نشخص المشكلة، هل فعلا المشكلة بالجهاز الهضمي ولا خارج الجهاز الهضمي. لكن غالبا الدكتور يبتدي بتغيير طلب تغيير نمط الحياة، ممارسة الرياضة، الابتعاد عن التدخين، أو كذلك الامتناع عن الكافيين، الشاي والقهوة.

0: كذلك أنواع معينة من الأكل، تنظيم الأكل وطريقته أن الوجبات تكون صغيرة ومتعددة على طول اليوم، واحد ما يأكل وينام. فهذه الخطوات الأولى قبل أن نلجأ إلى الأدوية أو المناظير أو غيرها. لكن هناك في مشكلة كبيرة عند الناس، أن الناس تلجأ إلى أدوية تغليف المعدة باختلاف أسمائها من غير ذكر أسماء، بشكل روتيني يومي من غير استشارة الدكتور. طبعا أدوية تغليف المعدة لها وعلى عليها إيه، ممكن تخفف أحماض المعدة، ما أقول لك لا، لكن استخدامها لفترة طويلة من غير استشارة الدكتور، أنت قاعد تدخل نفسك بمشكلة كبيرة، لأن أي دواء هو سلاح ذو حدين، مثل ما قاعد يفيدك ممكن يضرك بأشياء كثيرة، من ضمنها طبعا ممكن تغير من وظائف الكلى، وظائف الكبد، تغير من الهضم والامتصاص، مثل الحديد وفيتامين د وباء اثنعش والفوليت وغيرها، الكالسيوم وفيتامين د، فبالتالي أنت عرضة للهشاشة، عرضة ل أشياء كثيرة أنت بغنى عنها، تحتاج بس فقط تستشير الدكتور علشان تعرف لمتى أنت تستمر بهذا الدواء، إذا في أي فحوصات تحتاج أنك تسويها وأنت على هذه الأدوية. ما في شيء في الطب اسمه خذوه فغلوه، لابد أن أساسا بالنسبة لك تاخذ الدواء، لكن يكون في هناك متابعة مع الدكتور المختص علشان تاخذها خطوة بخطوة.
1: نعم، وهذا الأمر في غاية الأهمية. البعض دكتورة يعني يقول هو كله حارج، ما له داعي أروح الطبيب ولا له داعي أسأل، أنا بشوف غيري شنو أخذ فأنا باخذ نفسه، ومن الممكن يكون هذا العلاج كافي وبنفس الجرعات وبنفس الطرق اللي تم وصفها. لا، شنو تعقيبك على هذا الأمر دكتورة وفاء؟
0: طبعا هذا الشيء جدا جدا خاطئ، وفي ناس كثير تعتمد على السوشيال ميديا، وفي ناس والله من حكي الديوانيه او حكي الدوام، والكلام هذا غير صحيح. صحتك امانه عندك، خاصه الحين في الاونه الاخيره الحارج او الارتجاع بامكان علاجه عن طريق المنظار بدون ادويه وبدون جراحه، لكن بالنسبه لك تحتاج انك تطق الباب على الدكتور، والله انا مشكلتي 1 2 3، انا شو المفروض ان انا اسوي خطوه بخطوه. ما ينفع ان انا اخذ ادويه من غير استشاره الدكتور، وما ينفع ان انا افتي من نفسي من غير ما يكون عندي
1: صحيح.
0: يعني سند واضح انا شنو بالضبط قاعد اسوي.
1: نعم، احنا نشكرك على هذه النصيحة الأخيرة، ونشكرك على هذه الرسالة اللي قدمتيها الدكتورة وفاء الحشاش، استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي والكبد، واللي حدثتنا حول موضوع اليوم حول الحارج وحرقة المعدة. تكلمنا عن الأسباب، تكلمنا عن العوامل والأعراض، وكذلك أيضا على أبرز طرق العلاج. كانت هذه النصيحة الأخيرة هي مسك الختام لهذا اللقاء، فشكرا للدكتورة وفاء الحشاش. مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في مساء الخير يا كويت.
2: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير، منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
2: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
2: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعي الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم وبرنامج مساء الخير يا كويت مع هذا التقرير. تستضيف الكويت فعاليات مؤتمر أحدث المستجدات في طب الغدد الصماء والسكري 2026، والذي تنظمه رابطة الغدد الصماء الكويتية بالتعاون مع معهد دسمان للسكري وبمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين في مجال الغدد الصماء والسكري. يبحث المؤتمر أحدث التطورات العلمية والطبية في تشخيص وعلاج أمراض الغدد الصماء والسكري، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف بين المختصين. ومن موقع المؤتمر أعدت لنا الزميلة عنود النجم هذا التقرير.
3: من مؤتمر أحدث المستجدات في طب الغدد الصماء والسكري 2026، الذي نظمته رابطة الغدد الصماء الكويتية

0: ومن هنا نتابع أبرز ما يشهده المؤتمر من جلسات ونقاشات علمية، حيث التقى ميكروفون برنامج مساء الخير يا كويت مع الدكتور زيدان المزيدي استشاري قودة صماء ورئيس المؤتمر، حيث كانت له هذه الكلمة.
1: احنا اليوم الثاني لمؤتمرنا اللي هو بدينا فيه امس 2 اكتوبر واليوم 3 اكتوبر 2026، وهذا المؤتمر له علاقة برابطة الغدد الصماء التابع للجمعية الطبية الكويتية. واحنا كل المؤتمرات اللي نسويها لازم ناخذ فيها نقاط التعليم المستمر عن طريق الكيمس، واخذنا فيه 11 نقطة. والمؤتمر هذا يشمل الغدد الصماء والسكر في الأطفال والكبار، لأن هذه رابطة الغدد الصماء الكويتية تشمل جميع الأعمار وجميع الأطباء، والمقصود فيه طبعا منهم الأطباء. أول شيء الأطباء لهم علاقة بالغدد الصماء والسكر سواء الأطفال أو الكبار. اثنين أطباء العائلة في المستوصفات. ثلاثة في البرايفت سيكتور لهم في المستشفيات. ونفس الشيء احنا دعينا النيرسات الممرضات من جميع أماكن الموجودين في الكويت. وهذا المؤتمر يشمل الكثير من المواضيع، منها الجديد في هذا المجال. ومن الجديد مثلا الحين حاليا التكنولوجيا دخلت في الطب، مثل الاي اللي هو الذكاء الاصطناعي وغيره. فخلينا جانب من هذا الموضوع داخل مؤتمرنا، لأن الموضوع هذا يسهل الكثير من معرفة يعني التشخيصات مثلا، ويعطينا الجديد ما توصل إليه العلم. طبعا احنا ما نعتمد عليه اعتماد في أخذ القرار في العلاج ولا شيء لا، ولكن يساعدنا، لأنه هو له علاقة الاي انه يدخل في مجالات وايدة بثواني، فيساعدنا في نقاط كثيرة في هذا المجال. فمثلا في السكر مثال، يعني السكر في شغلة جديدة طلعت صار لها تقريبا يمكن أشهر أو سنة، إلا في دواء جديد اسمه تفلوزوماب، وهذا حق النوع الأول من السكر يعطى الأطفال في مرحلة مبكرة لما نعرف أنه عنده قابلية للسكر، يمنع السكر لمدة من 2 إلى 7-8 سنوات. هذا أحد المواضيع اللي لها علاقة بالتكنولوجيا الحديثة، الاكتشافات الجديدة لها العلاقة في هذا الموضوع. ومنها أيضا لمعرفة الطفل هل هو متجاوب في إعطاء العلاج أو لا، وذلك عن طريق ديفايس معين إذا أخذ العلاج عن طريق الآي كلاود، المعلومات تروح في عن طريق ديفايس معين وتجي عندنا إحنا في الكمبيوترات، فنعرف أن الطفل هذا متعاون، عشان لما نجي نشوف نموه فرضا ما شفنا نموه كما يجب مثلا، فنعرف هل هو متجاوب في أخذ العلاج أو لا. وقيس على ذلك أشياء كثيرة، منها السناسر اللي هو يقيس السكر كل كم دقيقة بدال ما يعني يقز الطفل نفسه يسوي وخز في الأصبع، لا تطلع نتيجة عن طريق ساعته أو تلفونه. ففي شغلات كثيرة تم مناقشتها في هذا الموضوع، منها الأمراض الكلى والسكر، أمراض القلب والسكر، الكوليسترول والسكر وغير ذلك، تخص الكبار وتخص الأطفال. وإحنا بالطريقة هذه نحاول أن يعني نهتم في الجيل الصاعد من الأطباء والريسيرشرز اللي يهتمون بالتكنولوجيا في التحاليل المختبرات والأجهزة الجديدة، عشان يعني يكونون هم اللي يستلمون من ورائنا في هذا المجال ويضيفون أكثر وأكثر، وذلك كل هذا لخدمة المرضى. ونشكر إذاعة الكويت البرنامج مساء الخير يا كويت على إتاحة الفرصة لي لتبيان هذا الموضوع أهميته لوزارة الصحة.
0: كما التقى ميكروفون البرنامج بالدكتور حازم لرميح استشاري نساء وولادة ورئيس وحدة طب الخصوبة، وكانت له هذه الكلمة.
2: أنا مشارك اليوم وأشكر صراحة رابطة الغدد الصماء الكويتية على إقامة المؤتمر اللي تقريبا يعتبر شبه سنوي، يتحدثون فيه الدكاترة على آخر المستجدات فيما يتعلق في الغدد الصماء. وأنا اليوم دوري أن أتحدث عن الأدوية أو الحبوب التي تستخدم في تنشيط التبويض للمرضى اللي صار عندهم تأخير في الإنجاب. فراح نعطيهم حتى

0: احدث الدراسات والابحاث اللي طلعت، وان كذلك اذا كان في اي شيء نقوله في هذه المناسبه، ان بالاضافه اللي راح نطلعهم اخر مستجدات هي ان تم عالميا خلال الشهرين الماضيين تغيير اسم مرض تكيس المبايض من بوليسيستيك اوفري ديزيز الى بولي ميتابوليك اوفريان سيندروم. فهذا بس للعلم، يعني المعلومة للجميع، ان المرضى اللي عندهم تكيس مبايض تغير ترى الاسم عالميا الى PMOS. وتمنيات لجميع مرضانا ان شاء الله بالشفاء العاجل، وان الله يرزقهم الذرية الصالحة. ونشكر اذاعة الكويت وبرنامج مساء الخير الكويت على استضافتهم وعلى تغطيتهم هذا الحدث، وشكرا جزيلا.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، تواصل بلدية الكويت حملتها الكويت أجمل بلا تعديات، بهدف إزالة التعديات على أملاك الدولة والمحافظة على سلامة المناطق ومظهرها الحضاري. فما أبرز المخالفات التي ترصدها البلدية وكيف تتم إزالتها، وما دور المواطنين والمقيمين في نجاح هذه الحملة؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ محمد الجلاوي، عضو الفريق المركزي لمكتب مدير عام البلدية. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
4: حياكم الله، سعد الله مساكم ومسي عليكم على أستاذ السمعين.
3: حياك الله أستاذ محمد. بداية، ما الهدف الرئيسي من حملة الكويت أجمل بلا تعديات؟
4: أطلقت البلدية حملة الكويت أجمل بلا تعديات لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وأبرز رسائل من هذه الحملة وأن يعني المهام اللي تحرص عليها البلدية هي المحافظة على السلامة العامة للجميع وتعزيز الدور الرقابي لبلدية الكويت. نعم. وتفعيل الأدوار الرقابية.
3: نعم. أستاذ، بودنا نعرف من حضرتك أكثر أنواع التعديات التي ترصدها فرق البلدية في المناطق السكنية.
4: أكثر التعديات اللي ترصدها هي التعديات اللي ذكرتها البلدية من خلال القنوات الرسمية، وهي التعديات المقامة عبر الشارع، والتعديات على المحولات والمرافق والممرات الطوارئ، بالإضافة إلى التعديات على قامة أي منشأة على حجر رصيف مما تعيق حركة المارة أو تهدد السلامة للجميع، طبعا السلامة المرورية، بالإضافة إلى السياج المستبدل، السياج الحديدي أو المعدني.
3: نعم نعم. أستاذ محمد، شهدت منطقة صباح الناصر إزالة منشأة تجاوزت حدود العقار بنحو 25 متر، كيف يتم رصد هذه المخالفات والتعامل معها؟
4: للأمانة الفرق الميدانية تعمل في جميع المحافظات وليس في منطقة دون أخرى، ولكن جاءت التغطية في منطقة صباح الناصر في الأسبوع اللي طاف، وتم إزالة طبعا أي تعدي يقام خارج 25 متر كعمق وكأقصى عمق يصل له رخصة الزراعة.
3: نعم.
4: فيتم إزالته سواء كان ديوانية أو مظلات أو ما شابه ذلك.
3: نعم. كيف يتم رصدها؟ كيف
4: يتم رصدها؟ طبعا من خلال الفريق الرقابي يتخذ الإجراءات اللازمة من توزيع الإنذارات والتنبيهات، يتم أخذ المقاسات من الفريق المختص والتأكد من طبعا الرخص الموجودة في سواء كان في مواقع البلدية المخصصة بالملف الأرشيف الإلكتروني للعقار نفسه، أو من خلال التزويدة من قبل المالك.
3: نعم.
4: من إعطاء الإنذار أو الحساب، يعني هناك فريق مختص لرصد هذه المخالفات، ولكن أي منشأة تقام أو مظلات أو زرع حتى تقام خارج 25 متر.
3: نعم.
4: نعم، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
3: نعم. يمكن أستاذ محمد من خلال كلامك يتم إنذار صاحب العقار قبل إزالة التعدي، بودي أعرف من حضرتك المهلة التي تمنح له لتصحيح المخالفة.
4: طبعا بكل تأكيد، يعني أطلقت البلدية حملتها في تاريخ 22

0: وأمهلت المخالفين بلا استثناء بمهلة كافية ووافية لتعديل أوضاعهم وإرجاع الوضع إلى ما هو عليه في السابق، وهي أسبوعين. بدأت الإزالة في تاريخ 6/7، بدأت طبعا كل محافظة لها خطة مناطقية زمنية، ولكن الإجراءات موحدة على جميع المحافظات. طبعا الحين بالوقت هذا أعتقد أن ما في أحد ما وصل له يعني رسالة، أو ما انتبه على حملات الإزالة الموجودة في المناطق كلها.
1: نعم
0: طبعا هي حملة مو مؤقتة، هي من يعني هو حق أصيل لدور أصيل لبلدية الكويت والفرق الرقابية فيها، وهي محملات مستمرة. فأكيد الإنذار يتم تنبيه مالك العقار، ويتم إعطاء الآن خلال من 48 ساعة إلى أسبوع حسب يعني الخطة اللي ماشيين عليها الإدارة نفسها.
1: نعم
0: نعم
1: نعم لمدة أسبوع.
0: اي نعم اكيد.
1: نعم
0: والانذار مدته القانونيه مده اسبوع، ولكن حرصت الاداره العليا في البدايه باعطاء اسبوعين للجميع لتعديل اوضاعهم.
1: نعم
0: ولكن الان اللي ما زال مخالفاته، يعني الحملات لها 3 شهور شغاله الحين في الميدان،
1: نعم
0: فاللي ما شال هذا يعني نوعا ما يعني يعتبر نوع من عدم التعاون او عدم الاستجابه
1: نعم
0: مع الفرق الرقابيه، فيعطى انذار. ما اذا كانت الحمله على المنطقة نفسها، على يعني البلدية تحرص على الإزالة الطوعية من قبل المالك نفسه،
1: نعم
0: ولا تحرص على الإزالة بحد ذاتها.
1: نعم الأستاذ محمد الجلاوي، عضو الفريق المركزي لمكتب مدير عام البلدية، هل تشمل الحملة التعديات القديمة والجديدة؟ وهل هناك مناطق مثلا أو مخالفات تحظى بالأولوية؟
0: لا يوجد أي تمييز مناطقي، هناك طبعا إجراءات متى ما يعني توفرت يعني لكل محافظة تمشي على خطة معينة تبدأ فيها، ولا تبدي في منطقة دون منطقة أخرى، ماكو فرق، فجميع المناطق شغالين فيها الفرق الميدانية، ولكن تختلف حسب حجم التعديات. يعني هناك
1: نعم
0: مناطق أكثر تركيز، يمكن يوجد يعني عدد التعديات فيها أكثر من الأخرى، فيتم التركيز عليها من وضع تزويدها في الآليات اللازمة. أول
1: نعم أستاذ محمد، تشمل الحملة التعديات القديمة بعد صح؟
0: أكيد أكيد التعديات القديمة والجديدة، ما في يعني لا يوجد تاريخ للتعدي نفسه، فالتعدي تعدي ما له أي الأقدمية ما لها يعني أي دور في الحملة.
1: نعم أستاذ محمد، تأثير هذه التعديات على سلامة العامة والمظهر الحضاري للمناطق السكنية، مدى تأثيرها؟
0: طبعا التعديات هذه، ومثل ما قلنا، اختارت يعني الإدارة العليا في يوم عندما أطلقت الحملة هذه حرصت على أن اختارت الـ6 نقاط أو الـ7 نقاط اللي ذكرت في عبر الحساب الرسمي للبلدية والتعاون مع وزارة الإعلام، اختارت أهم النقاط اللي تأثر وتهدد يعني الشكل الحضاري للمناطق، ويعني والمرافق العامة والاستغلال الخاص للمرافق العامة مثل المحولات الكهربائية وخطوط الخدمات. طبعا
1: نعم
0: فحرصت البلدية على أن هذه وهي الرسالة الأولى، الحفاظ على السلام العام. يعني مثل ما تشوفون الحين المناطق طلعت الروح شوي فيها بالمناطق، المناظر العقارات يعني صار أحسن من السابق.
1: وبالإضافة إلى بعض التعديات قد تعرقل مثلا قائدي المركبات، يعني وهذه حقيقة احنا شاهدناها. أستاذ محمد، بيودي أعرف من حضرتك كيف يتم التنسيق بين البلدية ووزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وأيضا الهيئة العامة للبيئة أثناء حملات الإزالة؟
0: طبعا التنسيق عالي، وتعمل البلدية مع إخوانها في الجهات الحكومية، طبعا وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء وجميع الوزارات الخدمية للأمانة. نعمل بروح الفريق الواحد، ويوجد تنسيق عالي مع هذه الوزارات.
1: نعم أستاذ محمد، بيودنا أن نوضح أيضا للمستمع ويعني المواطن، كيف يستطيع المواطن التأكد من أي إضافة أو منشأة خارج حدود العقار مسموح فيها قانونيا قبل تنفيذها؟
0: انا استاذن منك استاذه، بس انا قاعد اسمع صدى الصوت،
1: نعم
0: الصوت شوي يعني مو واضح.
1: اعيد لك السؤال، شلون يعرف المواطن او يتاكد

0: أن أي إضافة أي منشأة خارج حدود العقار مسموح فيها قانونيا قبل لا ينفذها.
1: طبعا يعني من حق المواطن الرجوع الى لوائح الزراعه، لائحه الزراعه لسنه 2007 من مواقع البلديه، او الذهاب الى قسم التراخيص في الفرع المحافظه اللي تواجد فيها للاستفسار، او وهذا ما نطمح له وما نتمناه، ان يعني لا يقدم مالك العقار على شيء دون التثبت من يعني هل الشيء هذا يرخص أو لا،
0: نعم،
1: أو مسموح له أو لا. فيرجع طبعا للأقسام المختصة وتتوفر له المعلومة، يتأكد من المساحات والاسدادات اللي مسموحة له، وطبعا يختلف من عقار إلى عقار حسب.
0: نعم، أكيد في الختام الحفاظ على جمال مناطقنا وسلامتها مسؤولية الجميع، والالتزام أيضا بالقوانين واللوائح واجب يساهم في حماية الممتلكات العامة وتحسين المظهر الحضاري للكويت. كل الشكر لك الأستاذ محمد الجلاوي، عضو الفريق المركزي لمكتب مدير عام البلدية، شكرا لك.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
0: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت. في الختام تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الأعداد فريدة الكندري وعبد الله الميموني، تحياتنا من التقديم سعود الفياض وإسراء العسكر، التنسيق والمتابعة ريم المطيري، وتحيات الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، وتحيات سعد البوس من التنفيذ على الهواء. دمتم في حفظ الله ورعايته، هذه تحيات المخرج محمد مال الله.
3: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
4: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
5: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
3: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السيدات والسادة، أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم منال جاسم ويخرجها لكم المخرج أمير مختار.

في جولتنا لهذا المساء، مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في أرجاء اليمن. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني وإصابة أربعة آخرين.

0: برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. وزراء الخارجية السورية تدين بأشد العبارات الانتهاكات والتوغلات الميدانية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد السيادة السورية. وروسيا تقول إنها ستكثف ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية وتعلن قصف سفينتي شحن تحملان معدات عسكرية أوكرانية في عرض البحر الأسود. والناخبون في البوسنة والهرسك يدلون بأصواتهم في انتخابات قد تكون لها تداعيات على مسار انضمامها للاتحاد الأوروبي. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، كما استقبل سموه رعاه الله اليوم سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة ليسوتو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وراجيا لجلالته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. نتحول معكم مستمعينا الكرام إلى الشأن اليمني، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي اليوم إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في أرجاء اليمن. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على عدد من المناطق في تعز بعد معارك مع ميليشيا الحوثي. مستمعينا معا إلى هذا التقرير.
1: في تطور جديد في المشهد السياسي والميداني في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية وبسط سلطة الدولة على كامل التراب اليمني بعد استنفاد فرص التهدئة مع ميليشيا الحوثي. وقال العليمي إنه أصدر توجيهاته إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي، موضحا أن قرار بدء العمليات جاء بعد منح السلام ما يستحقه من وقت وفرص في مقابل استمرار ميليشيا الحوثي في الحشد والتصعيد وتوسيع اعتداءاتها وتهديداتها للمدنيين والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية. وجدد الإعلام التزام الدولة بمبادرة العودة الآمنة والعفو المعلن للمغرر بهم من المنخرطين في صفوف ميليشيا الحوثي، مؤكدا استمرار فتح الباب أمام كل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيا ويعود إلى أهله ووطنه وفق الإجراءات المعلنة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية ملتزمة بالقانون وحماية المدنيين والممتلكات خلال هذه العمليات، مؤكدا أن مهمة القوات لا تقتصر على استعادة الأرض وإنما تشمل إعادة مؤسسات الدولة إليها. وقال الإعلامي إنه في موازاة العمليات العسكرية وجه الحكومة بإعداد برنامج عمل لبدء مؤسسات الدولة ممارسة مسؤولياتها في كل مدينة ومدينة.

0: مديرية ومحافظة يتم استعادتها وتهيئة الظروف لعودة النازحين واستئناف النشاط الاقتصادي، داعيا الأشقاء والأصدقاء والشركاء في المجتمع الدولي إلى دعم اليمن وقواته المسلحة ومؤسساته الوطنية والجهود الإنسانية والاقتصادية وبرامج التعافي وإعادة الإعمار في المناطق التي تعود إلى سلطة الدولة. وعلى الصعيد الميداني، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة مواقع في سامع والشمايتين عقب اشتباكات محتدمة في الريف الغربي لتعز مع ميليشيا الحوثي. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 97 عملية استهداف دقيقة ضد ميليشيا الحوثي في جبهتي طور الباحة وتعز.
1: في ملف التصعيد العسكري في المنطقة، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض ذلك بالقوة. وأضاف هيكست أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ كل ما يلزم لتحقيق ذلك. في وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية ستحقق أهدافها في إيران إما بالطريقة السهلة أو الصعبة. في مضيق هرمز، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايتا ليون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران، مضيفا أن الإمدادات المتزايدة عبر المضيق واصلت الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة. في غضون ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن وقوع حادثة في مضيق هرمز، وأفادت الهيئة بأن ناقلة نفط استهدفت بمقذوف مجهول ما أدى إلى تضرر غرفة المحركات، وأكدت أن طاقم الناقلة بخير، مشيرة إلى أنه لم تسجل حتى وقت نشر التقرير أي تداعيات بيئية ناجمة عن الحادث. في لبنان، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته المتكررة على جنوب الأراضي اللبنانية، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن بلدة المنصور تتعرض لقصف مدفعي متقطع من مرابض الاحتلال الإسرائيلي في البياضة وطير حرفة المحتلتين جنوب مدينة صور. وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية. كما أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية تفجير عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الزميل عبد الرحيم أبو كويك معه التفاصيل.
2: هدوء يفترض أن يفتح الطريق أمام التعافي، لكن واقع قطاع غزة يقول شيئا آخر. فالقصف إطلاق النار اللذان ينفذهما جيش الاحتلال لا زال يستهدفان مناطق متفرقة ويدفع المواطنون الثمن داخل المدن ومناطق النزوح. وخلال الساعات الماضية ارتقى 3 شهداء بينهم طفلة في 6 من عمرها وأصيب آخرون. ففي وسط القطاع استشهد مدير إحدى المؤسسات الإغاثية التركية وأصيب 10 آخرون في قصف استهدف مركبة مدنية في مدينة دير البلح. وفي المستشفى ارتقت طفلة متأثرة بجراح أصيبت بها في قصف سابق. وفي خان يونس استشهد أحد موظفي البلديات في غارة من طائرة مسيرة شمالي غرب المدينة، فيما أصيب 4 مواطنين في استهداف تجمع للمواطنين في بيت لاهيا شمالا، وأصيب مواطن ومواطنة برصاص الاحتلال أثناء تواجدهما في خيام النزوح، كما أصيب عدد آخر في قصف لتجمع قرب مقر نقابة المهندسين شمالي غرب مدينة غزة. وتواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمخيمي البريج والمغازي، وإطلاق النار المكثف شرقي مدينة حمد شمالي

خان يونس، ويتزامن ذلك مع قرار إسرائيلي بإغلاق المعابر يومي الخامس والسابع من أكتوبر الجاري، ما يفاقم شح الإمدادات. وتتجاوز الأزمة نقص الغذاء والوقود، فوزارة الصحة في غزة تحذر من انهيار متسارع في قدرات المختبرات الطبية بعد خروج أكثر من نصف أجهزتها عن الخدمة، وسط تهديد يومي من مخلفات الحرب غير المتسارع.

0: إذاعة دولة الكويت قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، شهدت الضفة الغربية المحتلة اليوم سلسلة اقتحامات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة. في سوريا، دانت وزارة الخارجية السورية اليوم بأشد العبارات الانتهاكات والتوغلات المدنية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد السيادة السورية، والتي كان آخرها استكمال الاحتلال العمل فيما يسمى خط سوفا 53. وقالت الخارجية السورية في بيان إن هذه الخطوات والتحركات تمثل خرقا فاضحا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ودعت الخارجية المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية ورادعة تضع حدا لهذه الممارسات العدوانية وتمنع تكرارها وتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في صون سيادة الدول واحترام سلامة حدودها، مؤكدة تمسك سوريا بحقها الثابت في ممارسة السيادة الكاملة على الأراضي السورية. في السودان، أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 4 مدنيين جراء هجمات شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وعبرت شبكة أطباء السودان عن إدانتها بأشد العبارات لتلك الهجمات التي نفذت بطائرات مسيرة، وطالت أحياء التومات والملكية والمعاصر، وأسفرت عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة، كما أوقعت إصابات في صفوف السكان المدنيين. في واشنطن، دعت الولايات المتحدة الأمريكية إثيوبيا وإريتريا إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار، محذرة من أن تصاعد التوتر بين البلدين قد يقود إلى صراع جديد لا تحتمل منطقة القرن الإفريقي تبعاته. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن القرن الإفريقي لا يمكنه تحمل صراع عسكري وأزمة إنسانية أخرى في ظل تصاعد التوتر بين أديس أبابا وأسمرة. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن روسيا ستكثف هجماتها على كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا، ردا على مقابلة أجراها الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي تعهد فيها بزيادة الهجمات على مصافي النفط الروسية. وأضافت الوزارة إن القوات الروسية ستصعد هجماتها على المنشآت العسكرية ومواقع الصناعات الدفاعية والبنية التحتية المرتبطة بها في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها ستكثف ضرباتها على أهداف في العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان: ستوجه قواتنا ضربات للمنشآت العسكرية الصناعية الأوكرانية في كييف والبنية التحتية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية. وأضافت أن القوات الروسية استهدفت جسرا يمر من فوق نهر دنيبر في العاصمة كييف وسفينة شحن في البحر الأسود، قالت إنها تنقل شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا، كما تواصل ضرب السفن البحرية ومرافق البنى التحتية للمواني الأوكرانية. وأعلنت أيضا عن استهداف مركز لوجستي في مقاطعة تشورنامورسك ومركز بيانات في مقاطعة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا. وأعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني على مناطق روسية وأسقطت 559 مسيرة فوق 14 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود. وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية أن قواتها تواصل تطويق وحدات أوكرانية تمهيدا للاستيلاء على

0: منها في خاركوف شرق البلاد. وشن قوات الطيران والصواريخ والمدفعية ضربات مكثفة على مرافق البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل ومنشآت الصناعات العسكرية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 147 منطقة، وقضت على 1400 جندي أوكراني وأسقطت 1200 مسيرة وأربع قنابل موجهة وثلاثة صواريخ من طراز هايمرس خلال الساعات 24 الأخيرة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي كييف وصل المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى العاصمة الأوكرانية في زيارة تهدف إلى تأكيد دعم بلاده للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بالتزامن مع تصاعد الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية. وأعلن ميرتس في بيان إن أوكرانيا بحاجة إلى دعم ألمانيا الكامل في الأسابيع المقبلة، مضيفا إنه إن لم يتم وقف روسيا ستتجه آلتها العسكرية إلى الدول الأوروبية عاجلا أم آجلا. يدلي البوسنيون بأصواتهم اليوم في انتخابات مصيرية تتجاوز تداعياتها الشأن الداخلي، إذ ستؤثر نتائجها على مسار البوسنة نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، وتعيد رسم موازين النفوذ بين واشنطن وموسكو على هذه الدولة الواقعة في منطقة البلقان. المزيد وهذا التقرير.
2: في ظل انقسامات عميقة، بدأ البوسنيون اليوم التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الوطنية بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والانقسامات العميقة بين الجماعات المكونة لجمهورية البوسنة والهرسك. ومن المقرر أن يصوت الناخبون لاختيار أعضاء مجلس الرئاسة الثلاثي للبوسنة وبرلمانها الوطني، إلى جانب انتخابات تشريعية إقليمية في الكيانين اللذين تتألف منهما الدولة. ويوصف نظام البوسنة والهرسك بأنه واحد من أعقد الأنظمة السياسية في العالم، إذ تنقسم الدولة إلى كيانين وتضم عشرات الوزارات، ويختار مواطنوها مجلسا رئاسيا مكونا من 3 أعضاء. وعلى الرغم من الأجواء الأكثر هدوءا التي تحيط بهذه الانتخابات مقارنة بسابقاتها، فإن الاعتبارات القومية تظل الفيصل في توجهات الناخبين مع انحصار التنافس بين الأحزاب في مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو. كما تشهد هذه الانتخابات تغييرا مهما في طريقة التصويت، إذ سيجرى الاعتماد على أجهزة لقراءة أوراق الاقتراع إلكترونيا لأول مرة وأخرى للتأكد من هوية الناخبين عبر بصمات أصابعهم، وذلك للحد من التلاعب الذي حذرت منه بعثات المراقبة الدولية طيلة السنوات الماضية. وحسب استطلاع أجرته شركة ميتريكس كوسترينج منتصف سبتمبر الماضي، يتمتع مرشح دوديك لرئاسة جمهورية صربكيا رئيس الوزراء الحالي سافو مينيتش بتفوق بنسبة 45% إلى 49% على مرشح المعارضة برانكو بولانوشا، وهو ما يمنح بلاموروشا فرصة جيدة للفوز في الانتخابات. كما أظهر الاستطلاع أن نسبة التأييد لحزب تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين بزعامة دوديك بلغت 36%، متقدما على أقرب منافسيه اللذين حصل كل منهما على 16% و12% على التوالي، مما يرجح أن يبقى الحزب الأكبر في الجمعية وأن كان تشكيل ائتلاف حاكم قد يظل عاصيا عليه.
1: في بحر الصين الجنوبي، اتهمت الفلبين اليوم الجيش وقوات خفر السواحل الصينية بمضايقة طائرات وقوارب حكومية فلبينية في منطقتين متنازع عليهما في بحر الصين الجنوبي. وقالت القوات المسلحة الفلبينية في بيان إن مقاتلة صينية من طراز G16 اعترضت طائرة فلبينية من طراز سيسنا 208 كانت تنفذ دورية عسكرية روتينية قرب شعاب سكاربورو. وأضافت الحكومة الفلبينية إن مواجهة ثانية وقعت في وقت لاحق اليوم في جزر سبراتلي الواقعة إلى الجنوب في بحر الصين الجنوبي. نصل معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة الحوار والتحليل.

0: السياسي ونناقش فيها الحرب الروسية الأوكرانية. فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا ستكثف هجماتها على كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا ردا على تعهد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي فيها بزيادة الهجمات على مصافي النفط الروسية. بدأ المستشار الألماني فريدريتش ميرتس دائل زيارة إلى العاصمة الأوكرانية في زيارة تهدف إلى تأكيد دعم بلاده للرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي بالتزامن مع تصاعد الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من بريطانيا الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ. دكتور يونس، أهلا ومرحبا بك.
1: حياكم الله، اهلا وسهلا.
0: الله يحييك، هلا فيك دكتور. كيف تقرأ إعلان موسكو تكثيف ضرباتها على كييف، وهل نحن أمام مرحلة يعني جديدة وأكثر عنفا من المواجهات؟
1: هي هذه المرحلة يعني قد توصف في علم السياسة بأنها مرحلة عدم الوضوح أو مرحلة عدم الاستقرار، بمعنى يعني أو مرحلة الجمود بشكل خاص، يعني الجمود على المستوى السياسي، على المستوى الدبلوماسي، على المستوى العسكري. يعني عندما ترين أو تقيم يعني العمليات العسكرية لم نشاهد تقدم ملحوظ للقوات الروسية واستولاء على أراضي جديدة. في المقابل الجانب الأوكراني لم يحرر الكثير من الأراضي التي هي لا زالت تحت السيطرة الروسية. فإذا أصبح الهدف العصب الحياة الآن تركيز على عصب الحياة سواء كان في كلا الطرفين أو في كلا البلدين، وهو المنتجات النفطية باعتبارها في الجانب الروسي بالتحديد تمثل مصدر الوحيد للدخل، وهو المصدر الذي يدعم العملية العسكرية. فإذا وبالجانب الآخر هناك طبعا مصادر الطاقة، سواء كانت الطاقة يعني بمعنى آتية من النفط أو من الجوانب الأخرى. يعني رأينا هناك استهداف للناقلات النفط، هناك استهداف للمصافي، هناك استهداف للبنية التحتية و وسائل الاتصالات بشكل خاص، الانترنت وهكذا. فإذا هذه المرحلة الآن أصبحت مرحلة يعني صراع أو الجانب العسكري أخذ المنحى الاقتصادي، وهو الضغط على الجانب الاقتصادي لأنه هو أساس تمويل هذه الحرب. فإذا هذه المرحلة ليس بالجديدة بشكل عام، ولكن أصبح هناك تطور في هذا الجانب، وأصبح الجانب يركز على هذا الجانب الاقتصادي أكثر مما على الجانب العسكري أو الجانب الدبلوماسي.
0: طيب دكتور، يعني هذا على الجانب الأوكراني، ولكن هناك على الجانب الروسي، روسيا أعلنت استهداف البنية التحتية وأيضا المنشآت العسكرية، فما هي القدرة التدميرية المتوقعة لموجة جديدة لهكذا موجة جديدة من الهجمات؟
1: هو يبدو لي عملية يعني القوة التدميرية لا توجد هناك قوة حديثة، يعني كل الوسائل استعملت واستنزفت بشكل خاص، سواء كانت الصواريخ بعيدة المدى أو المسيرات بشكل خاص. بين الحرب في السنوات الأخيرة مركزة على مسألة المسيرات وعلى تطور في العملية العسكرية وعلى الجانب السيبرالي كذلك، يعني الصراع السيبرالي. فإذا عملية التطور على المستوى التكنولوجي لم يكن يعني تطور كبير جدا، لأن روسيا لم تدخل في عملية استعمال يعني الحرب الغير اعتيادية أو الغير نظامية أو الغير تقليدية، بمعنى الدخول في حرب قد استعمل فيها روس نووية وهكذا. طبعا لم نصل لهذه المرحلة بعد، ولكن المراحل استنزفت ولم تحقق الحقيقة يعني تقدم ملحوظ على الأرض بشكل كبير جدا. يعني روسيا لازالت تحاور أو لازالت تناور في منطقة معينة وهي دونباس، ولم تستطيع السيطرة عليه بالكامل، لأن هذا هو الهدف الاستراتيجي بالنسبة لروسيا. الجانب الأوكراني الهدف أن تحرير جزء من الأرض، وجود هذه الدولة أو يعني بمعنى الحفاظ على الحدود الجغرافية لهذه الدولة، الحفاظ على الوضع السياسي القائم باعتبارها وضع يعني يراه منفي من الجانب الروسي، ولكن الجانب الأوكراني هو لازال في حالة حرب، وعملية الانتخابات لن تكون هي الوسيلة البديل لهذه الإدارة الجديدة القديمة أو الحكومة الآن المتواجدة في أوكرانيا، بالرغم من أنها تعاني من مشاكل كثيرة، يعني سواء في مشاكل اقتصادية وعلى مستوى الفساد السياسي وغيره. فإذا عملية الجمود هو سيد الموقف بمعنى الكامل. طبيعي الجانب السياسي لم يكن هناك في تقدم بالذات في الجانب السلمي، يعني لا زالت اوروبا تدعم بشكل كبير جدا اوكرانيا، الجانب الامريكي يعني ليس معني بهذه الحرب حديثا لان التركيز كله على

0: حدث لهرمز وما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، الانتخابات المصرية القادمة. فإذا العملية ستستمر هذه إلى ما بعد الانتخابات المصرية، إذا كان هناك فعلا الولايات المتحدة الأمريكية لا زال لديها الأوراق تلعبها في هذه المسألة وتقع وتضغط على كلا الطرفين للجلوس على طاولة المفاوضات.
1: يعني طيب، حضرتك تحدثت عن التعاون الأوروبي في هذا الصدد، ما الرسالة السياسية التي تحملها زيارة المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى كييف وفي هذا التوقيت الحرج بالذات؟
0: هو التأكيد على أن أوروبا لن تتخلى على أوكرانيا، لأنها هي يعني الجبهة الأمامية للدفاع عن أوروبا، لأن أوروبا ترى أن المسألة مسألة مصيرية، وهو الدول الأوروبية محددة بالتوسع الروسي، وترى الدول الأوروبية بأن لو استطاع الروس التحكم حتى في الأراضي التي سيطروا عليها الآن أو التقدم إلى اتجاه كييف بمعنى آخر، قد يعني يكون هناك تهديد مباشر للأمن الوطني لكل دولة أوروبية ولدول الاتحاد بشكل عام، فإذا أو لدول حلف الناتو. فإذا هذه تعتبر جزء من الجزء الاستراتيجي أو من الحرب أو من الوجود الاستراتيجي لأوروبا، خاصة أوروبا القديمة. يعني الآن من يتزعم هذا الموقف هي وما تسمى بأوروبا القديمة، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، هذه الدول لها يعني باع كبير أو في عملية التنافس القديمة بين حلف الوارسو وحلف الناتو في مرحلة الحرب الباردة، والآن أصبحت يعني أوروبا هي يعني الدولة الوحيدة أو الكتلة الوحيدة التي تستطيع أن تقف أمام التمدد الروسي الذي يراه الكثير من الدول أو تراه الكثير من الدول الأوروبية بأنه بدايته يبدأ من أوكرانيا. إذا هذه الزيارة الأخيرة يعني رئيس ألمانيا أو المستشار الألماني هي تعتبر في الواقع امتداد أو يعني للوقوف الدول الأوروبية بشكل عام ويعني بشكلها في صورة الاتحاد الأوروبي وبصورة الدول باعتبارها ألمانيا تعتبر الخط الأمامي كذلك للتهديد الروسي. فإذا هذه استمرارية لهذه المواقف، استمرارية للدعم سواء كان دعم عسكري أو مالي أو حتى دبلوماسي وسياسي. فهذه هي الرسالة الآن التي يعني رأيناها في هذه الزيارة، وخاصة في هذه المرحلة بالذات عملية تكثيف الضربات على المنشآت النفطية وعلى يعني على البنية التحتية خاصة في أوكرانيا، وتهديد أوكرانيا تهديد يعني كييف العاصمة بشكل مباشر الآن أصبحت هي الهدف الرئيسي للحرب الروسية الحديثة الآنية الآن التي نراها الآن في هذه الأيام.
1: طيب دكتور يونس، يعني أمام كل هذا الدعم الأوروبي، يعني هل نحن أمام خيار اتساع رقعة الحرب أكثر من ذلك؟ وهل تستطيع روسيا مجابهة يعني هذا الموقف الأوروبي؟
0: هو طبيعي لا أتوقع أن هناك اتساع، ولكن هي الحرب يعني منذ بدايتها هناك جانب تكتيكي وهو جانب استنزاف. يعني أوروبا ترى بأن روسيا لن يعني تسقط في مواجهة مباشرة، ولكن عملية الاستنزاف الاقتصادي، الاستنزاف السياسي، محاولة يعني وضع نوع من يعني الكوشن مارك على على على الرئيس بوتين وعلى إنجازات الرئيس بوتين،
1: علامات استفهام. نعم يس
0: نعم نعم لم يستطيع يحقق الهدف الرئيسي من هذه الحرب، وبالتالي قد يكون هناك حراك داخلي يعني سواء عن طريق الانتخابات أو على طريق أخرى بأن تأتي حكومة جديدة تكون صديقة للغرب. فإذا عملية الاستنزاف على كل المستويات الاقتصادية والعسكرية هذا هو سيد الموقف، وهذا هو يبدو للاستراتيجية الأوروبية، لأن الاستراتيجية الأوروبية لا تستطيع أوروبا لا تستطيع أن تدخل في صراع مباشر مع روسيا باعتبار مثل حلف الناتو بروسيا، وكذلك المسائل الاقتصادية بشكل عام استنزفت. يعني الكثير من يعني رأينا في الأسابيع الماضية يعني حوالي 60 بليون يعني يورو وضعت أو يعني أعطيت لأوكرانيا في مساهمة لهذه الحرب. هناك الكثير من الخبراء العسكريين الذين هم يتواجدون على الأراضي الروسية وعلى الأراضي الأوكرانية، وكذلك يوجهوا يعني كذلك لهم دور آخر وهو يعني العمل على بعض التقنيات الحديثة التي زودت بها أوروبا أوكرانيا. فإذا الجانب العسكري موجود، الجانب الدعم العسكري بشكل كبير جدا، الدعم السياسي، الدعم المالي، هذا لم يغير من استراتيجية الحرب. رأينا أن هناك فعلا هناك جمود على المستوى العسكري والسياسي كما تحدثنا، ولكن يبدو لي أن يعني الهدف أو البعيد المدى هو عبارة عن حرب استنزاف حتى يعني تساهم في إضعاف روسيا أو انهيار

0: يعني المنظومة الروسية تحت إدارة الرئيس بوتين.
1: نعم، من بريطانيا كان معنا الدكتور يونس لحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ.

0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، يترأس وزير النفط طارق الرومي وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع 37 للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده في مملكة البحرين غدا الاثنين، لبحث عدد من الموضوعات المرتبطة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في قطاع النفط والطاقة. وقالت وزارة النفط في بيان اليوم إن الوزراء سيبحثون خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما رفعته اللجان والفرق المختصة من توصيات، إلى جانب متابعة عدد من الملفات والبرامج ذات الصلة بتطوير التعاون بين دول مجلس التعاون في قطاع الطاقة. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 23 نقطة وسبعة أعشار النقطة ليبلغ مستوى 8690 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي قرابة 6 نقاط، كما وانخفض مؤشر السوق الأول حوالي 29 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 225 مليون و 800 ألف سهم عبر 19130 صفقة نقدية بقيمة 60 مليون و 600 ألف دينار. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس حار ورطب نسبيا، خاصة على المناطق الساحلية، ورياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق. وفي الصباح تتحول الرياح إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد: مدينة الكويت 29 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 28، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 26، ميناء الحمدي وفيلتشة 31، جزرنا الشمالية وربو بوبيان 30، وجزرنا الجنوبية قارو كبر وأم المرادم 32 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. أعلى مد في الساعة 5:10 الفجر، أدنى جزر في الساعة 11 ليلة. موعد أذان الفجر في الساعة 4:24، موعد شروق الشمس في الساعة 5:43. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية الجولة إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في اليمن لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في أرجاء اليمن. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، استشهاد فلسطيني وإصابة أربعة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. وزارة الخارجية السورية تدين بأشد العبارات الانتهاكات والتوغلات الميدانية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد السيادة السورية. روسيا تقول إنها ستكثف ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية وتعلن قصف سفينتي شحن تحملان معدات عسكرية أوكرانية في عرض البحر الأسود. وأخيرا الناخبون في البوست

والهرس يدلون بأصواتهم في انتخابات قد تكون لها تداعيات على مسار انضمامها للاتحاد الأوروبي. نهاية الجولة المسائية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: نشكر الأخوة في قطاع الأخبار والبرامج السياسية على آخر الأخبار السياسية والاقتصادية والجوية، ونستكمل برامجنا لهذا اليوم.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب للكرة، متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
0: ساعتنا الآن 8:38 في إذاعة دولة الكويت.

أهلا بكم مستمعي الكرام بالنشرة الرياضية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم عبد الرزاق الرشيد، من الإخراج لسعود السهلي.

بداية مع أهم العناوين: الكويت تسد الستار على آسياد ناغويا بتسع ميداليات. فريقي الشباب والفتيات للتنس الطاولة يتأهلان للمربع الذهبي في دورة ألعاب آسيا لرياضة الصم. المنتخبان السعودي والإماراتي يتأهلان إلى نهائي خليجي 27. المنتخب البرتغالي يستقبل نظيره النرويجي في بورتو في دوري الأمم. المنتخب الإسباني بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة بعد تخطيه التشيك. جوكوفيتش يطيح بزيفيريف ويبلغ نصف نهائي بطولة بكين للتنس.

أسدل الستار اليوم في اليابان عن فعاليات دورة الألعاب الآسيوي العشرين آيتشي ناغويا 2026 الذي انطلق في 19 من سبتمبر الماضي بمشاركة واسعة بلغت 45 دولة من مختلف أنحاء القارة. وأنهى أبطال وبطلات الكويت منافساتهم في الدورة بحصدهم 9 ميداليات ملونة، منها 4 ذهبيات وفضية واحدة و4 برونزيات. وشهد حفل الختام مراسم تسلم دولة قطر علم المجلس الأولمبي الآسيوي إذانا ببدء العد التنازلي لاستضافتها الدورة المقبلة الدوحة 2030. تأهل فريقا الشباب والفتيات لتنس الطاولة إلى المربع الذهبي في منافسات الفردي ضمن دورة ألعاب آسيا والمحيط الهادي لرياضة الصم 2026 والمقامة في مدينة بينينغ بماليزيا. وستقام منافسات الدور قبل النهائي غدا وتحديدا عند الساعة 4:30 فجر الاثنين بتوقيت الكويت لمعرفة طرفي المباراة النهائية.

كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27، وجاء تأهل الأخضر السعودي بفضل فوزه المثير على نظيره القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. أما المنتخب الإماراتي فبلغ نهائي خليج 27 بانتصاره بشق الأنفس على نظيره العماني بهدف دون مقابل، ليضرب موعدا مرتقبا مع المنتخب السعودي بعد غد الثلاثاء، حيث ستقوم إذاعة دولة الكويت بنقل وقائع المباراة النهائية عبر الاستوديو التحليلي لخليج 27 على محطة الشباب والرياضة 96.3 FM.

أعلن نادي اليرموك الرياضي عن تعاقده رسميا مع المحترفين الصربي أليكس مالزوفيتش والسويدي نوزاك واك لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة اليد للموسم الجديد. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول بعناصر خبرة قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، وينتظر أن يشكل الثنائي الجديد قوة ضاربة نظرا للمدرسة العريقة التي ينتمي إليها كلا اللاعبين.

خسر نادي الكويت أمام منافسه العلا السعودي ب 77 نقطة مقابل 93، وذلك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة دوري غرب آسيا لكرة السلة وصل. يذكر أن الكويت خسر أمام الحكم اللبناني يوم أمس في مباراة الدور نصف النهائي من البطولة.

واصل المنتخب الإسباني تقديم عروضه القوية بفوزه على ضيفه المنتخب التشيكي بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الثالثة المستوى الأول ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية. وتقدم المنتخب الإسباني في الشوط الأول بهدفي لامين يامال ورودري، وقام البديل المميز ميكل ميرينو بتسجيله الهدف الثالث والحاسم، ويحتل المنتخب الإسباني صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، فيما لا يزال المنتخب التشيكي يبحث عن نقاطه الأولى.

حقق منتخب سويسرا فوزا ثمينا أمام ضيفه منتخب سلوفينيا بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى المستوى الثاني ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية. وسجل كل من إيريك يانسا خطأ في مرمى منتخب بلاده ودان نودوي هدفي سويسرا، فيما كان هدف سلوفينيا من المواجهة بواسطة جان فيوبوتنيك. وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة فاز منتخب اسكتلندا على مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية بثنائية دون رد، ويحتل منتخب سويسرا صدارة المجموعة بتسع نقاط، فيما يملك كل من سلوفينيا واسكتلندا 4 نقاط وبقي منتخب مقدونيا الشمالية دون نقاط. ولا نزال في قارة العجوز وفي الحدث ذاته، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب دراغاو في بورتو، حيث يستضيف المنتخب البرتغالي نظيره النرويجي. ويدخل منتخب البرتغال اللقاء بمعنويات مرتفعة على الصعيد الرقمي عقب تفوقه خارج القواعد أمام الدنمارك ليحافظوا على العلامة الكاملة بتسع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة. على الجانب الآخر يسعى المنتخب النرويجي لصعق أصحاب الأرض وتصحيح مساره بعد تعثره الأخير أمام ويلز، ويأمل رفاق النجم النرويجي إيرلينغ هالاند في العودة بالنتيجة إيجابية تبقيهم ضمن دائرة المنافسة، حيث يتواجد الفريق حاليا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية وضمن المستوى الأول، يحل المنتخب الألماني ضيفا ثقيلا على نظيره اليوناني، ويسعى رجال المدرب يورغن كلوب إلى تأكيد الانتصار الأخير على صربيا ورد الاعتبار أمام المنتخب اليوناني حيث هزمهم ذهابا في عقر ديارهم. من جانبهم يطمح المضيف اليوناني إلى مواصلة مفاجآته السارة والإطاحة مجددا بالمانشافت بهدف وضع قدم في الدور التالي. وفي المجموعة ذاتها يستضيف المنتخب الهولندي نظيره الصربي في إيندهوفن.

ومن أوروبا إلى أمريكا الجنوبية وتحديدا إلى أخبار التانغو الأرجنتيني. فبعد فوز ودي كاسح على بوركينا فاسو في ملعب المونومنتال بسباعية نظيفة، أشاد ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني بأداء فريقه مؤكدا أنه حقق هدفه من المواجهة. سكالوني تحدث كذلك عن الأجواء المرتقبة في المباراة الأخيرة للنجم المعتزل دوليا ليونيل ميسي بقميص المنتخب الأربعاء المقبل، وصرح سكالوني بأنه ممتن إلى الأبد لكونه جزءا من مسيرة ميسي الرائعة، مؤكدا أنه لم يرى شخصا يصنع داخل الملعب وخارجه ما يفعله البرقوث الأرجنتيني.

وفي القارة السبراء قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إقامة حفل جوائز الأفضل في إفريقيا في مدينة لاغوس النيجيرية يوم 7 ديسمبر من هذا العام. وعقد المكتب التنفيذي برئاسة باتريس مونسيبي اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي جرى خلاله اعتماد عدد من القرارات المتعلقة بمسابقات الاتحاد والرزنامة المستقبلية لأنشطته. وفيما يتعلق بمسابقة الأندية، وافق المكتب التنفيذي على عدد من التعديلات أبرزها السماح للاعبين باللعب لأكثر من نادي واحد خلال الموسم ذاته في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد.

في عالم السرعة والمحركات أشعل بطل العالم الإسباني مارك ماركيز الصراع على لقب بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي عقب فوزه بسباق جائزة اليابان الكبرى ليقلص الفارق مع مواطنه متصدر الترتيب العام خورخي مارتن إلى نقطتين فقط. دراج دوكاتي الذي كان قد حسم سباق السرعة أيضا أكمل ثنائية ناجحة على حلبة موتيجي بعدما انتزع صدارة السباق الرئيسي في اللفة 11 وحافظ على تقدمه حتى خط النهاية تاركا المركز الثاني لدراج إبريليا خورخي مارتن ليحقق ماركيز انتصاره السادس هذا الموسم.

وفي خبرنا الأخير من عالم الكرة الصفراء، تأهل الصربي نوفاك دوكوفيتش إلى نصف نهائي بطولة بكين للتنس بالفوز على الألماني ألكسندر زيفيريف بمجموعتين لواحدة. ورغم الأسبقية الألمانية في المواجهة بحسم زيفيريف المجموعة الأولى بستة مقابل أربعة، إلا أن جوكو تمكن من تعديل النتيجة بالفوز بالمجموعة الثانية فارضا مجموعة فاصلة أنهاها بستة مقابل أربعة، ويصبح أول لاعب يفوز بأول 32 مباراة في بطولة واحدة متجاوزا الماتادور الإسباني رافائيل نادال بانتصاراته في بداية مشواره في رولان غاروس.

إلى هنا مستمعي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة الرياضية، وإليكم تذكير بأهم العناوين. الكويت تزيل الستار على أسياد ناغويا بتسع ميداليات. فريق الشباب والفتيات لتنس الطاولة

تأهلان للمربع الذهبي في دورة ألعاب آسيا لرياضة الصم. المنتخبان السعودي والإماراتي يتأهلان إلى نهائي خليجي 27. المنتخب البرتغالي يستقبل نظيره النرويجي في بورتو في دوري الأمم. المنتخب الإسباني بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة بعد تخطيه التشيك. جوكوفيتش يطيح بزيفيريف ويبلغ نصف نهائي بطولة بكين للتنس. مستمعي الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم عبد الرزاق الرشيد، من الإخراج سعود السلي. في أمان الله.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
9: نافذة على التاريخ،
10: ألوان من الفنون،
11: من هنا وهناك.
0: أخبار جهينة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
12: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

تاريخ الشعوب، منذ أن عرف الإنسان معنى الكلمة الأولى وأشعل النار الأولى ورفع عينيه نحو السماء متسائلاً عن أسرار هذا الكون، بدأت الحكاية. حكاية لم تكتب في يوم واحد، ولم يصنعها رجل واحد، بل صنعتها شعوب وإمبراطوريات وملوك وقادة وعلماء ومفكرون، وحروب غيرت حدود الأرض، واكتشافات غيرت وجه البشرية. من ضفاف النيل حيث ولدت واحدة من أقدم الحضارات في التاريخ، ومن مدن اليونان وروما إلى طرق التجارة القديمة، كان التاريخ يمضي إلى الأمام تاركا خلفه آلاف القصص والأسئلة والأسرار. برنامج تاريخ الشعوب، إعداد أحمد شاكر، تقديم نادي حمدان، أحمد شاكر. تنفيذ مريم الموسوي. برنامج تاريخ الشعوب، إخراج جراح الهاجري.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تاريخ الشعوب.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وحلقة جديدة من برنامج تاريخ الشعوب.
0: هنا تبدأ الحكاية، حكاية حضارة لم تكن مجرد أهرامات صامتة ولا أسماء ملوك محفوظة على جدران المعابد، بل قصة مجتمع كامل عاش حول نهر وبنى دولة وكتب وحارب وتاجر وابتكر، ثم واجه التحولات حتى انتهى حكم الفراعنة السياسي، بينما بقي أثر مصر القديمة حيا في ذاكرة العالم.
1: في هذه الحلقة نعود آلاف السنين إلى الوراء، إلى زمن كانت فيه جماعات بشرية صغيرة تستقر حول النيل، ثم نتابع كيف ولدت الدولة المصرية، وكيف ارتفعت الأهرامات، وكيف بلغت مصر ذروة قوتها، وكيف بدأت رحلة التراجع وصولاً إلى العصر البطلمي ودخول مصر تحت الحكم الروماني.
0: عزيزي المستمع، قبل أن يظهر الفراعنة، قبل أن نصل إلى الملوك والقصور، علينا أن نعود إلى البيئة التي صنعت البداية، مصر القديمة. لم تظهر في فراغ، فقد شهدت المنطقة تغيرات مناخية طويلة، وكانت أجزاء من الصحراء أكثر رطوبة مما هي عليه اليوم. تحركت جماعات بشرية بحثاً عن الماء والغذاء، ومع مرور الزمن ازداد الاستقرار حول وادي النيل.
1: كان النيل العامل الحاسم، فالصحراء تحيط بالوادي، بينما يوفر النهر الماء والتربة الصالحة للزراعة ووسائل النقل. ومع دورة الفيضان السنوية وصلت الرواسب إلى الأرض الزراعية، وأصبح النهر شريان الحياة.
0: هنا بدأت الزراعة تأخذ مكانا مركزيا في حياة الناس. زرع السكان الحبوب والمحاصيل وربوا الحيوانات، ونشأت القرى والمجتمعات المستقرة

0: الاستقرار الزراعي لم يكن مجرد وسيلة للحصول على الطعام، لقد غير المجتمع كله.
1: عندما ينتج المجتمع فائضاً من الغذاء، يصبح بالإمكان أن يتفرغ بعض أفراده للحرف والإدارة والجيش والطقوس الدينية والتجارة. ومن هذه العملية البطيئة بدأت تظهر مراكز سكانية أكثر قوة، ثم كيانات سياسية متنافسة.
2: من هنا بدأت الحكاية، من الأهرامات في مصر إلى حضارات بلاد الرافدين، مروراً بالحضارة الإسلامية وصولاً إلى الحضارات الحديثة. لكل شعب بصمته التي ساهمت في تشكيل عالمنا اليوم. تاريخ الشعوب.
0: عزيزي المستمع، ما زلنا في الحضارة الفرعونية، من القرى إلى الدولة. في جنوب مصر ظهرت مراكز قوية، وفي الشمال ظهرت مراكز أخرى. لم تعد المسألة مجرد قرى متجاورة، بل أصبحت هناك سلطة ومصالح وموارد ومنافسة. ومن هذا العالم المتنافس ستخرج الدولة المصرية الموحدة.
1: وهنا نصل إلى واحدة من أكثر اللحظات إثارة في التاريخ المصري، توحيد البلاد. ترتبط هذه العملية تقليدياً بالملك نارمر في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد تقريباً. ومن أشهر الأدلة الأثرية المرتبطة به لوحة نارمر، التي تحمل مشاهد ذات رمزية سياسية وعسكرية.
0: لكن المؤرخين لا ينظرون بالضرورة إلى التوحيد باعتباره حدثاً وقع في يوم واحد بقرار شخص واحد. من الممكن أن يكون توحيد مصر عملية سياسية وعسكرية طويلة شاركت فيها أجيال من الحكام.
1: ومع ذلك بقي نارمر رمزاً مهماً لبداية الدولة المصرية الموحدة. أصبح هناك ملك أعلى وإدارة وموظفون وضرائب وجيش ونظام ديني وسياسي يدعم السلطة الملكية. وهنا بدأ عصر الأسرات، وبدأت مصر تدخل مرحلة جديدة تماماً.
0: عزيزي المستمع، ولادة الدولة الفرعونية. في عصر الأسرات المبكرة بدأت مؤسسات الدولة تتطور. كانت السلطة الملكية في قلب النظام، ولم يكن الملك مجرد حاكم سياسي، فقد ارتبطت سلطته بفكرة الحفاظ على النظام والانسجام في الكون.
1: ومن المفاهيم المهمة في الفكر المصري القديم مفهوم ماعت، المرتبط بالحقيقة والعدالة والنظام والتوازن. وكان من واجب الملك أن يحافظ على هذا النظام في مواجهة الفوضى.
0: ومع نمو الدولة ظهرت الحاجة إلى إدارة المعلومات، وهنا جاءت الكتابة الهيروغليفية، التي لم تكن مجرد وسيلة للزينة أو تسجيل النصوص الدينية، بل كانت أداة عملية لإدارة الدولة وتسجيل الضرائب والسلع والأراضي والطقوس والأحداث.
1: الكتابة جعلت من الممكن حفظ المعلومات ونقلها عبر الأجيال. ومعها تحولت الدولة تدريجياً من تجمعات بشرية إلى جهاز إداري معقد يستطيع إدارة الأراضي والموارد والعمال والضرائب والمشروعات.
0: وهكذا بدأت مصر القديمة تبني أحد أهم عناصر قوتها، القدرة على التنظيم.

0: ما يذكر العالم مصر القديمة، غالباً ما تظهر أمامه صورة الأهرامات، لكن الأهرامات لم تظهر فجأة، فقد سبقتها مراحل طويلة من تطور العمارة الجنائزية.
1: استخدمت المصاطب في البداية، ثم ظهر هرم زوسر المدرج في سقارة خلال الأسرة الثالثة، وارتبط هذا

0: الذي أصبح لاحقاً شخصية ذات مكانة دينية كبيرة.
1: ثم جاءت الأسرة الرابعة وبدأ عصر الأهرامات الكبرى، وفي الجيزة ارتفعت ثلاثة صروح هائلة ارتبطت بخوفو وخفرع ومنكورع، وكان هرم خوفو أكبرها.
0: كيف استطاع المصريون بناء هذه المنشآت؟ لم تكن لديهم المحركات الحديثة ولا الرافعات المعاصرة، لكن كانت لديهم المعرفة الهندسية والخبرة المتراكمة والعمالة المنظمة والقدرة على إدارة الموارد. كان بناء الهرم مشروعاً ضخماً يحتاج إلى استخراج الحجارة ونقلها وإطعام العمال وتنظيم أماكن الإقامة وتنسيق آلاف العمليات.
1: ولهذا فإن الهرم ليس مجرد مبنى، إنه دليل على قوة الدولة وقدرتها على تعبئة الموارد البشرية والمادية.

0: عزيزي المستمع، عندما ضعفت الدولة، لكن التاريخ لا يعرف قوة دائمة، بعد عصر الأهرامات بدأت السلطة المركزية تواجه تحديات. ازداد نفوذ حكام الأقاليم وأصبحت لبعضهم قوة محلية كبيرة.
1: دخلت مصر في مرحلة من الانقسام عرفت بالفترة الانتقالية الأولى، وهذه المرحلة تكشف لنا أن مصر القديمة لم تكن دولة مستقرة دائماً، فقد عرفت الوحدة والانقسام وإعادة التوحيد.
0: في النهاية استطاع حكام طيبة في الجنوب إعادة توحيد البلاد، وبدأت الدولة الوسطى، عاد الاستقرار وقوية الإدارة، وازدهرت الزراعة والتجارة، واتسع النفوذ المصري جنوباً في النوبة.
1: لكن الاستقرار لم يكن نهاية التحديات، فقد جاءت مرحلة جديدة ستغير وجه مصر عسكرياً وسياسياً، عصر الهكسوس.
0: خلال الفترة الانتقالية الثانية تمكن حكام من الهكسوس من السيطرة على أجزاء من شمال البلاد، واتخذوا مركزاً في الدلتا، وكانت هذه الصدمة سبباً في تطورات عسكرية مهمة داخل مصر.

0: أعزائنا المستمعين، ارتبط الهيكسوس باستخدام تقنيات عسكرية مثل العربات الحربية والخيول، وهي عناصر ستصبح مهمة في الجيش المصري. وفي الجنوب واصل حكام طيبة مقاومتهم،
1: ومن هذه المقاومة ظهر أحمس الأول الذي ارتبط بطرد الهكسوس وإعادة توحيد البلاد. ومع انتصاره بدأت الدولة الحديثة، وهي مرحلة ستصل فيها مصر إلى ذروة كبيرة من القوة السياسية والعسكرية.
0: في الدولة الحديثة أصبحت مصر قوة إقليمية كبرى، امتد نفوذها جنوباً في النوبة ووصل شمالاً إلى مناطق من بلاد الشام، وكان الجيش منظماً واستخدم العربات الحربية والقوس والأسلحة المختلفة.
1: ظهرت في هذه المرحلة أسماء أصبحت من أشهر أسماء التاريخ المصري: حتشبسوت، تحتمس الثالث، أمنحوتب الثالث، أخناتون، توت عنخ آمون، سيتي الأول، ورمسيس الثاني.
0: لقد كانت الدولة الحديثة مرحلة مختلفة، فمصر لم تعد تدافع عن وادي النيل فقط، بل أصبحت لاعباً رئيسياً في محيطها الإقليمي.

0: الفرعونية، فهناك حتشبسوت وتحتمس الثالث من أبرز شخصيات الدولة الحديثة. حتشبسوت ارتبط عهدها بمشروعات عمرانية وتجارية مهمة، ومن أشهر آثارها المعبد الجنائزي في الدير البحري.
1: ثم يأتي تحتمس الثالث، أحد أبرز الملوك العسكريين في التاريخ المصري. ارتبط عهده بتوسيع النفوذ المصري في بلاد الشام، وأصبحت مصر في عهده قوة إقليمية مؤثرة.
0: إن قراءة هذه المرحلة تكشف أن الحضارة المصرية لم تكن مجرد حضارة بناء، بل كانت دولة تمتلك إدارة وجيشا واقتصادا وشبكة علاقات خارجية.
1: خلف النقوش العسكرية والتماثيل الملكية كانت هناك حركة واسعة من التجارة والزراعة والإدارة، وكانت الدولة بحاجة إلى الكتبة والعمال والحرفيين والجنود والفلاحين، وكل فئة تؤدي دوراً في استمرار النظام.
0: ولذلك لا يمكن فهم مجد الفراعنة من خلال الملوك وحدهم، فالمجتمع بأكمله كان جزءاً من هذه التجربة التاريخية.

0: أعزائنا المستمعين، ظهر ملك مختلف تماماً، أخناتون، حاول تغيير النظام الديني المصري بصورة جذرية، وركز على عبادة أتون ونقل العاصمة إلى مدينة جديدة عرفت بأخيتاتون، وهي تل العمارنة اليوم.
1: لم يكن هذا التحول مجرد تغيير في طقوس العبادة، بل كانت محاولة لإعادة تشكيل الحياة الدينية والسياسية في مصر، لكنه لم يستمر طويلاً.
0: بعد وفاة أخناتون بدأت التقاليد القديمة تعود بقوة، ثم ظهر توت عنخ آمون الذي لم يكن من أعظم الملوك من حيث الإنجازات السياسية، لكنه أصبح من أشهر ملوك مصر في العصر الحديث.
1: السبب هو اكتشاف مقبرته شبه الكاملة في وادي الملوك عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر. كانت المقبرة مليئة بالذهب والمجوهرات والأثاث والتماثيل.
0: أصبح الاكتشاف نافذة هائلة على عالم مصر القديمة، وأظهر للعالم جانباً من ثراء وتعقيد الثقافة المصرية.
2: تاريخ الشعوب.

0: عزيزي المستمع، لنتحدث عن رمسيس الثاني ومعركة قادش. من بين أسماء الفراعنة يبرز رمسيس الثاني، حكم لفترة طويلة وارتبط اسمه بمشروعات عمرانية ضخمة، كما خاض صراعات عسكرية مع قوى منافسة في بلاد الشام.
1: ومن أشهر أحداث عهده معركة قادش ضد الحيثيين. لم تكن المعركة انتصاراً مصرياً حاسماً كما صورت الدعاية الملكية القديمة، لكنها أصبحت جزءاً مهماً من صورة رمسيس الثاني العسكرية.
0: والأهم أن مصر والحيثيين توصلا لاحقاً إلى معاهدة سلام، وتعد هذه المعاهدة من أقدم اتفاقيات السلام الدولية المعروفة في التاريخ.
1: كما ارتبط رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل ومشروعات ضخمة أخرى، كان واضحاً أنه أدرك قوة الذاكرة، فالملك يفنى لكن الحجر يمكن أن يبقى.
0: وهكذا ترك رمسيس اسمه في المعابد والتماثيل والنقوش، وبقي حاضراً بعد آلاف السنين.

0: عزيزي المستمع، لم تكن مصر القديمة حضارة دينية فقط، فقد حقق المصريون تقدماً ملحوظاً في مجالات متعددة.
1: في الرياضيات استخدموا الحساب والهندسة، في إدارة الأراضي والبناء، وفي الفلك راقبوا حركة الأجرام السماوية، وساعدتهم المعرفة بالسماء على تطوير نظام زمني وتقويمي.
0: أما الطب فتوجد برديات طبية تقدم معلومات مهمة عن الأمراض والإصابات والعلاجات، وقد عرف الأطباء وصفات وإجراءات متنوعة، وإن كانت معرفتهم مختلفة بالطبع عن الطب الحديث.
1: أما الهندسة فكانت من أبرز نقاط القوى المصرية، بناء المعابد والأهرامات والمسلات يتطلب معرفة بالقياس والوزن والنقل والتنظيم.
0: وهنا تظهر حقيقة مهمة، الحضارة المصرية لم تكن بحاجة إلى قوى خارقة لبناء آثارها، كانت لديها عقول مدربة وخبرة متراكمة وتنظيم إداري وموارد ضخمة ووقت طويل.

0: عزيزي المستمع، كليوباترا وروما. كانت كليوباترا السابعة آخر حكام الأسرة البطلمية الأقوياء، لكن مصر في عصرها لم تعد الدولة التي كانت في زمن رمسيس الثاني، أصبحت جزءا من عالم دولي تتنافس فيه القوى الكبرى.
1: ارتبط اسم كليوباترا بصراعات سياسية مع روما وبعلاقتها السياسية مع يوليوس قيصر ومارك أنتوني، وفي النهاية دخلت مصر في مواجهة مع أوكتافيان الذي أصبح لاحقاً الإمبراطور أغسطس.
0: وقعت المعركة الحاسمة عند أكتيوم عام 31 قبل الميلاد، وانتهت بهزيمة قوات كليوباترا ومارك أنتوني.
1: وفي عام 30 قبل الميلاد أصبحت مصر تحت الحكم الروماني، ومع موت كليوباترا ومارك أنتوني انتهت الأسرة البطلمية.
0: وهنا يصل تاريخ مصر القديمة إلى نقطة فاصلة، انتهى الحكم المستقل في العصر القديم، لكن هل يعني ذلك أن الحضارة المصرية انتهت في اللحظة نفسها؟ الإجابة أكثر تعقيداً.

0: أعزائنا المستمعين، النهاية التي لم تكن نهاية. عام 30 قبل الميلاد يمثل نهاية الحكم المصري المستقل في العصر القديم ونهاية العصر البطلمي، لكنه لا يعني أن الثقافة المصرية اختفت في اليوم التالي.
1: استمرت اللغة المصرية في أشكالها المتأخرة، واستمر استخدام الكتابة الهيروغليفية لفترة طويلة، واستمرت بعض المعتقدات والطقوس والعادات،
0: حتى إن آخر نص معروف بالهيروغليفية يعود إلى العصر الروماني في معبد فيلة، ويرجع تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي.
1: ولهذا يجب أن نفهم كلمة النهاية بحذر. نهاية الفراعنة لم تكن موتاً فورياً للثقافة المصرية، بل كانت نهاية نظام سياسي وحضاري قديم تشكل على مدى آلاف السنين.
0: تغيرت مصر مع مرور القرون، دخلت المسيحية، ثم أصبحت جزءاً من العالم الإسلامي بعد الفتح العربي في القرن السابع الميلادي. تغيرت اللغة والدين والمؤسسات، لكن آثار مصر القديمة بقيت.

0: من نارمر إلى كليوباترا، ومن طيبة إلى منف، ومن سقارة إلى الجيزة، ومن وادي الملوك إلى أبو سمبل. تمتد قصة حضارة حاولت أن تجعل الإنسان خالداً في ذاكرة التاريخ.
1: وهنا تنتهي هذه الحلقة أعزائي المستمعين، لكن قصة مصر القديمة لا تنتهي بالنسبة إلينا، فكل حجر بقي، وكل مقبرة فتحت، وكل بردية قرئت، وكل نقش أمكن فك رموزه يعيد إلينا فصلاً جديداً من قصة واحدة من أعظم الحضارات التي عرفها الإنسان.
0: كانت هذه حلقة الحضارة الفرعونية من البداية إلى النهاية. إلى لقاء جديد في رحلة أخرى عبر التاريخ.
1: إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات جديدة من برنامجكم تاريخ الشعوب في أمان الله.
0: مع السلامة.
2: كنتم مع برنامج تاريخ الشعوب. تقبلوا تحيات فريق العمل: أحمد شاكر، نادي حمدان، مريم الموسوي، والمخرج جراح الهاجري.

إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.

من أدب البادية، إعداد وتقديم مهل الحشاش. من أدب البادية، إخراج أحمد سعد الفضلي.

0: أسعد الله مساكم جميعاً أعزائي المستمعين، حياكم الله معنا في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي من أدب البادية.
1: من أدب البادية.
2: أعزائي المستمعين، نستمع إلى هذه القصيدة الوطنية للشاعر فيصل السعود العنزي. حياك الله.
3: الله يحييك يا مرحبا بك.
2: نسمع القصيدة الوطنية لعند
3: إن شاء الله. كويت والله مهما كتبنا فيها ما فيها حقه، بس نجود مما أعطانا الله من فضله. أقول كتبت من بدء القصائد والأقوال، كتبت من بدء القصائد والأقوال، من جاش قلبي من جزيل المعاني، على الكويت الغالية روض الأنفال أهدي لها عمري ضلوع المحاني. ديرة هل الناموس في طيب الأفعال، وديرة هل المعروف أهل التفاني، رجالها عز وزحازيح وجبال دائما العزة وساع البطاني. في كل رجل له تصاور ومثال، في كل زمن تلقى سجل الزماني موثق تاريخ، والمجد ما زال من كل فعل ثابت بالمكاني. على البحر ربان وبالبر خيال، وبالعمل براس للمجد باني. إذا ضرب يوجع وللحمل شيال، وإذا عطى يسكت كريم المجاني. تبقين يا دار الفخر عبر الأجيال، رمز الأصالة والعدل والأماني. وسلامتكم.
2: سلمت وصح لسانك.
3: صح بدارك.

0: بالنسبة للبادية.
1: أعزائي المستمعين، الشاعر محمد الصفيري العنزي له مشاركة معنا في هذه الحلقة، نستمع للمشاركة جميعا.
2: يا وي يا رجم صعيب مرقاها، يا رقاب هل يضايقنه ظروفه، في راس مزموم طويل مبناها، ماكر حرار والهبايب تلوفه، رقيت في راسه على غير مشاه، ودرت النظر في كل صوب نشوفه، يا مغروب الشمس قرب وشفناها، ويا ملقدم مني تعذر وقوفه، وحولت منه كل شيء طويناه، لا يفرح المبغض على ما يشوفه، كنه مراحم قيط يوم اطلق رشاها، سر ستمته قبل لمسه حروفه، اللي نبيه وكل يوم نتمناها، صارت عليه من الليالي كلوفه، يا خيبتك يا صار عرقوب تتناها، وعرقوب شمسه صايبتها كسوفه، يا عد ولا يافي على كل ما جاه، والنفس منا صايبتها عيوفه، حكم الولي ما فيها احد تحداها، سبحانها اللي نعبده ما نشوفه، امره ما بين الكاف والنون مبداها، يا قال قول انتم ما به كلوفه، الواحد اللي نطلب العفو ورضاها، يا مظهر النور القمر من خسوفه، يلي حميت البيت والفيل ما جاها، وانكف حسير وعلته وسط جوفه، تعين قلب كل ما جاه عناها، عز الكلام ولا لقينا مروفه، ما طاف طاف وكل ما طاف عفناها، ولا نعلم اللي جاي وشي ظروفه، وصلاة ربي عد حرف قريناه، وعداد من صلى ويرفع كفوفه على رسول ما تراجع ممشاه، المصطفى اللي نتبعه ما نطوف.
0: من أدب البادية.
1: الشاعر غاري الشبو له مشاركة معانا في هذه الحلقة.
3: ما ودي أعاتبك ولا تعاندني، يلي وداعك ضريبة موت خفاقي على مكافح، سنين العمر ساعدني، ما بيك تعشق قساي وتعشق احراقي، عاهدتك اصون حبك وانت عاهدني، ما تقتل احلام عمر وتقتل اشواقي، ازرع حياتك بروض الحب واحصدني لك ستة اعوام، وانت الزارع الساقي اخاف باكر جميع الناس تنقدني، لا ضعت بعد الفراق وشانت اخلاقي، كنت احسب انك اليوم انطحت تسندني، وثريك تنوي تروح وناوي فراقي، في كل عيد يمر ولا تعايدني، أحس معنى الدموع بمصطلح داقي، معقول بعد المحبة من فاقدني، يا كثر ما طاح دمع وخاطري ضاقي، سلامتك يا مقربني ومبعدني، خيب ظني وأنا في حضرتك هاقي، عدد خطاياك لا تقعد تعددني، أنا سحاب الوفا والطيب براقي، دللتك أكثر من اللازم وتجحدني، وانا على درب عمري متعب ساقي، برر دعاويك لا ترجع تواعدني، انا اعرف غروب نفسي قبل مشراقي، راودني البارحة طيفك وشاهدني، وغنيت للطيف اخر ضحك عشاقي، استجمع الذكريات اللي تساندني، وغني الشوق واشيله من اعماقي، كفاك ما جاك من حب يراودني، وان جابك الشوق سلم لي على فراقي.

0: أدب البادية.
1: ديوان البرنامج. أعزائي المستمعين، مثل ما عودناكم سوف يكون لنا فقرة في ديوان البرنامج، ويكون معنا تقريبا 3 شعراء راح نتحدث عن شخصية، عن شاعر من شعراء ديوانية شعراء النبط ومن شعراء الكويت البارزين، الشاعر مرشد ابن سعد البذار رحمة الله عليه، العلم هذا الذي لا أحد يجهل هذه الشخصية، ومعروف لدى الجميع ويطلق عليه أنه شاعر الجزيرة. معاي كلنا من الأخوة الشعراء، الشاعر سعد مصبح العازمي، والشاعر عبد العزيز الفتغوش، والشاعر هذال بلاشر رشيدي. مساكم الله بالخير. حياكم الله. الله يرحب بك ويحييك. أنت عرفت المقصود في هذه الجلسة وهو في هذا الديوان، راح تكلمون عن الشاعر الكبير مرشد البذال رحمة الله عليه، ومناقبه كثيرة، ولكن نأخذ منها يعني نبذة
2: قدر المستطاع.
1: نعم، ونبدأ مع سعد. سعد
3: يا مرحبا. يا مرحبا.
1: مرحبا بك. حدثنا عما تعرف عن شخصية مرشد البذال.
3: طبعا الشاعر الكبير مرشد البذال يعتبر شاعر الجيلين.
1: نعم.
3: شاعر كبير، ومن يعني خلينا نقول من أسس ديوانية شعراء النبط، من مؤسسينها الكبار.
1: نعم.
3: ومن أكثر من أضاف للشعر وللأدب حتى بشكل عام. هو أيضا شاعر نظم وشاعر محاورة، وشاعر كبير، ومن الشعار اللي يعني ترجع لهم المحاورات القديمة اللي رجعت لها في الكويت وبالجزيرة بشكل عام، أكثرها أو أقدمها أو من أقدمها ترجع لمرشد البذال ومن معه من الشعراء.
1: نعم، عاصر شعراء كبار.
3: طبعا طبعا طبعا،
1: مثل سليمان بن شريك.
3: صحيح.
1: مثل صدر الصافي.
3: نعم.
1: ويبدو الوحان بعد يمكن نلحق عليه.
3: لا، حق أيضا على جمعان حضينا، وكان يعني بينهم طواريك كثيرة جدا، يعني من اللي يحضرني حاليا كان فيه طاروق رباعي.
1: نعم.
3: كان فيه صقر.
1: تذكرنا الأسماء؟
3: نعم، كان فيه صقر صافي، وسليمان بن شريم، ومرشد البذال، وجمعان حضينا.
1: نعم. كلهم اجتمعوا في أمسية واحدة.
3: نعم، في محاورة بدأ فيها
1: رباعية.
3: الله الله. البيت الأول كان من صقر صافي اللي يقول الليلة على الملعب حضربه من لعب، والفرق عند اللي تماثيله تبين أحد تماثيله، مثل نقد الذهب وحد كما البيزات خدراته الدنين. فرد عليه سليمان: يا صقر راي العرف فكاك النشب، والعرف ما يعرض على اللي عارفين، النار تالع بالدقاق من الحطب، والعرف ما يعرض على اللي عارفين. فكانت بينهم هي في البداية ثنائية، ولكن دخل فيها جمعان موجه لأبيات المرشد البذال رحمهم الله جميعا، يقول: يا مرشد ابشر بالندامة والتعب، أنا قبيلك والجماعة شاهدين، ترى الوعد من بيننا صوف الندب، جنب عن الحلة ترانا غايرين. وطبعا المعنى قد يكون غير المعنى الظاهر اللي بينهم.
1: تتكلمون عن الشعر وعن الساحة الشعرية.
2: نعم. ساحة الشعر.
3: نعم. فرد عليه مرشد وقال: حنا هذا العطبة معدل تصعب، يلي تمنانا ترانا حاضرين، ما خبر يا جمعان فكت الحسب باللعب ولا بالمراجل منشئ.
1: حتى لو كان بينهم يعني
3: الله الله، كان يلعب وتكلمون عن الشعر وتكلمون، وكان يعني هذه للأمانة من أقدم المحاورات في تاريخ الكويت اللي لم يكن في الجزيرة كلها، يعني الطروق اللي كان ثنائي في البداية ولكن أصبح رباعي.
1: الملعب هذه وين حطلت؟ بالسعودية؟
3: لا لا، في الكويت. طبعا
2: الكويت بحضور الشيخ أحمد الجعفري.
3: صحيح.
1: الله يرحمهم ويرحمهم جميعا. أبو سعد، سمعت زميلك
2: ما قص.
1: أي والله،
2: محمد
1: عطانا نبذة
2: هذه الشخصية الفذة. يمكن حنا لما نقول مرشد البذال، طبعا عاصرته يمكن أكثر من 11 عام، من 77 إلى 88 تقريبا، وكان يحضر بالديوانية، كان من أعضاء اللجنة العليا، ويطلق عليه شاعر الجيلين. حنا عندما نقول شاعر علم أو شاعر محاورة وساجل كبار الشعراء، ما نضيف شيء جديد.
1: صحيح.
2: لكن أنا بأخذ لي جانب يمكن قليل اللي يعرفه شاعرية مرشد، إن الشاعر مرشد يكتب الشعر الفصيح.
1: هذه يمكن
2: أول مرة.
1: نعم صراحة المعلومة هذه جديدة.
2: نعم فعندي الأبيات باللغة العربية الفصحى.
1: شو يقول؟
2: يقول حمام على الأغصاء حمام على غضات الأغصان مشرفة ينوح بصوت زاد وجدي تكلفا فناوحته بالصوت خفيا بلهجتي ودمعي على الأجفان يجري ويحذفا من الصد والهجران واليأس والرجا يزاول فكري حالة الصد والوفا إذا لم يكن القلب للقلب شاهدا يجوز بقطع الوصل إن شئت ويكتفى إذا الحب أود بي طريحا أمامهم فحلم لمن يقدر وأجر لمن عفى.
1: سلامك الله. ترى ما راح نعفيك عن قصيدة نبطية لأبو عبيد الله يرحمه أبو عبيد بس إن نروح لأبو عناد هذال.
2: ما عندك مشكلة.
1: حياك الله يا ابو
0: عناد يا مرحبا سلطان
1: سبقوك الربع
0: والله وفهم على كلام مختلف زود ولا علم قال من الشعراء المعتبرين
1: ومثل ما ذكر ابو سعد يقول مهما تكلمنا عن هذه الشخصيه ما قلنا شيء جديد يقول لانه شخصيه معروفه
0: صحيح معروف نعم عمرك عن شاعر مثل مرشد هذا شاعر علم من اعلام الشعر
1: صحيح
0: من اعلام كتب عن الوطن وكتب عن النصيحة وكتب عن طال عمرك مكارم الأخلاق وكتب عن حتى عاصر حتى البدو وكتب عنهم من أجمل البيوت اللي كتب عنها وعن اللي عاش بحياته كلها وعاصر ومحاورات وشعراء محاورات وشعراء من القدامى اللي كانوا معه وكانوا الله يرحمهم جميعا
1: وكذلك بعد كان يقدم برامج
0: كان يقدم برامج وكان ملم في كل الحلقات
2: يقدم ويراقب
1: عنه ويراقب خصوصنا
0: اي والله انا لحقت عليه بالتالي قبل يتوفى الله يرحمه ونجي في بيته وكان سهل الجناب حتى لما تسأل عن المحاورات اللي قبل ما هو المحاورات عفوا الرديات اللي مثل بينه وبين السديري ولا بينه وبين فطاحلة الشعراء وكذا وذكر بعد انه كان يتعجب عليه اللي يقول وجه لي الله يرحمه جميعا فرح الضملي مطيري كان يقول يا ابو عبيد ما تفيد ام عدي اي والله يقول يعني حتى من الشعراء اللي يطرب السمع يطرب القلب لهم اللي يسمع قصايدهم ولا فيها يعني غريب والله يرحمه وهذا من يثري حتى الشعر والموروث والكلام الطيب حتى بالنصح وبالارشاد وبالموعظه وبرساله الشعر الحقيقيه
1: طيب ابو عناد ما نطول عليك
0: اسلم
1: نبي تعطينا بيتين ثلاثه من قصائد مرشد البدال الله يرحمه
0: والله يقول
1: اللي يحضر
0: قصائد كثيره لكن أكيد. يقول وقر العالم وتلقى لك وقار
1: صحيح
0: من حقرت حقرت له انك امير لين حتى انه يقول حقه الطيب تجيك وقار وردي يعطيك كرسو على البعير يعني من ضمن الشطحات اللي طال عمرك تاخذها قدوه تاخذها طال عمرك مثلا حتى على مدار حياتك الشخصيه اللي تعيشها بشكل يومي او بشكل كذا فهذول من النوادر الشعراء اللي طال عمرك الحيين وان شاء الله حتى اللي موجودين فيهم خير على ما قال تطرب القصيد اللي يقولونه
1: الله يعطيك العافيه ما قصرت ووفيت وكفيت
0: الله يسلمك
1: ابو محمد نسمع قصيده
3: حاضر يقول الله من حاجه كانت على بالي مترصده في حياتي ما تخليها الله من حاجة كانت على بالي مترصدة في حياتي ما تخليها هذاك كان أمس بين المر والحالي واليوم ما بيطواريها ولا بيها ما كل غالي يظل بحالته غالي دورات الأيام فيها ما يكفيها ما عجبني الالتزام بوضعي الحالي وما كل حاجة تجيني لازم أجيها ما أقول وإني من هموم الزمن خالي الله قسمها وجعل الله يحييها صد وضد وانا اضوقه في الحالي معلم الناس قاصيها ودانيها ودامي توكلت بالله والله الوالي النفس للناس ليه اكشف خوافيها وعن حالتي لا يغرك تالي احوالي ادرج اخطائي جعل الله يهديها الحمد لله قانع جدا وسالي من دون ادقق على الدنيا وما فيها
1: ابو سعد سمعنا القصيده
2: أنا تلميذ لطلبك من قصائد مرشد البذال.
1: نعم.
2: في قصيدة له يمكن بعد قليل تطرق لها اللي هي مجاراته القصيدة شاعر نجد الكبير محمد عبد الله القاضي في القهوة. ليه قصيدة جاراها القصيدة طويلة لكن.
1: بس أنا بالنموذج.
2: أعطيكم مقتطف منها. نعم. يقول سري قلم وجرح على بيض الأوراق من ما تصور لي معاني اللي هنذوق من هاجس بين المعالي دقاق يبدي له أنواعنا من أفراح وغلوق خلى القلم لمنور الحبر دفاق يمضي نهاره بين الأصباع مخروق يدرس مشاكل خاطر كل ما ضاق كنا النحر من ونة الجوف مفتوق أنا جرهات التماثيل عشاق لو أني على قفر التماثيل مسبوق الفكر يوم أنه الشر هالمثل تاق تراي وصيت عن الهزل والبوق معطيه وصف يتبع قطر تفاق عن منهج القاضي ترى الطرق مطروب. هذا مختصر من القصيدة والقصيدة الطويلة.
1: صحيح.
2: لكن أنا بس تعمدت للكلام الإجابة أنها على طرق القاضي.
1: يا سلام. أبو عناد أسمع المشاركة.
0: المشاركة طال عمرك الربع أفتح مجال شوي للغزل.
1: أعطنا.
0: إيه. فهو يقول يعل السحاب يسيل الموقع المعصوف ودادين غيثه لين تخضر طريفه علشان هديرتها للاطرق الغطروف هديب الحديث اللي مليحها تواصيفه مداهيل من خلاني اهجل على المكشوف وشعلي مثل ما تشعل النار بليفه سجل قدم وجيه واقف لحتى اشوف روابيه وقصور مقابيلها أمنيفة وسلم سلام المسلم السامي الموقوف على الحي وأهل الحي من دون تعريفة هجيلة وأنا المعموم السلحاير الملهوف وعود ولنشد عارفة من عواريفة هدائي على سمعت من رمقة الهذلوف خبيث النوايا ما يخلي السواليفة هراعيه بعيوني وهو مسكنه بالجوف وقول الدعاوي كلها تحت تصريفه محبة غلا تقدير شيمة وفاء لخوف مدامه جعلني واحد من مواليفه لجل من علشانه رصيد الغلا مصروفه عرفه وعرف النفس عن غيره معيفه على غير طوعي جابني بالغلا مكتوفه على رغبته طوع الطيفه قبل سيفه وبدل ما نكون احنا المعازيب صرنا ضيوف في حي المعزب دام في خدمته ضيفه وعرف ان هذا الشيء يخرج عن المالوف كما السار المنجوم وديارهم مخيفه من الولف لو يسجع بلحن ما هو معزوف من الشوق هذه غطرفة من غطريفة علينا لو أخطى عنه كل الخطا محذوف علشان الله عندي معزة ما هي خيفة هلية قلت لها متعب يقول التعب مخلوف بالأقوال دون أفعال عادة مناكيفة بالمسموع يأخذ الصفات عن المشوف يعلو عسى مشته يقضي على صيفه ويعزي الحال المولع المغرم المشعوف صبور وناره تشتعل في مهاديفه حداء الزمان وحل وانحى وحل ظروف ورضينا المقدر والزمان وتصاريفه عيوني على شوفه تقل جفنها مطروف مع حق لو يرخص بكيفها ذواريفه

0: عن العلم غلظان بالسرجو فرهانت الحواس الخمس المزاورات طائفة رفيع المكانة منها الأرباح وأهل السيوف وسناد الفقير اللي قليلها مصاريفها قوله وأنا رجل لا مجبر ولا مكلوف ولا مثال قالوا يعرف البير غير ريفها عرفها أعرف الوفاء والعز والطيب والمعروف ولجانا الوفي ياخذ بكفه على كيفه اشياء من اتعي ما نمد الوفاء مصوف يا نعطيه كامل يا نخليها برشيف اعزاز النفوس وطيب مبدا وفينا نوف محنا الطيور اللي تحول على الجيفه سلامتك
1: الله يسعدك صح لسانك الله يعطيك العافيه اعزائي المستمعين شكرا لكم على الاصغاء والمتابعه وشكرا للاخوه الشعراء الذي شاركونا ديوان

0: مستمعين وصلنا معاكم إلى نهاية هذه الحلقة الختام، تقبل تحياتي وتحيات مراقب هذه الحلقة خالد ناصر السبيعي، وهذا يجمل ورق تحية من المخرج أحمد سعد الفضلي، حتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وتصبحون على خير.
1: كنا معكم ومن برنامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية، تقبل تحيات الإعداد والتقديم مهل الحشاش
2: من أدب البادية،
1: والمخرج أحمد سعد.

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

0: خالد يوسف المرزوق. يعتبر الراحل خالد يوسف المرزوق عقلية تجارية اقتصادية سياسية متميزة، حيث تميز ببعد البصيرة وقوة الشخصية، وكان في تلك الملامح يكمن سر النجاح الذي حققه في حياته، حيث عمل على تنويع أوجه نشاطه التجاري والتي كان يغلب عليها الطابع العقاري نظراً لاهتمامه الشديد بالإعمار والتشييد، كما كان له اتجاه سياسي اجتماعي، وبرز ذلك في إنشاء دار الكويت للصحافة التي تتولى إصدار صحيفة الأنباء اليومية. خالد يوسف المرزوق من مواليد دولة الكويت عام 1931 ميلادي، تلقى تعليمه الأولي في المدرسة الأحمدية ومن بعدها بالمدرسة الشرقية، ولكن نظراً للظروف الاقتصادية بالكويت في تلك الحقبة لم يستكمل تعليمه المدرسي بعد ذلك، فانتقل إلى التجارة وبدأ حياته العملية وهو لم يتجاوز 14 من عمره. للمرحوم خالد المرزوق مساهمات كثيرة في مجال العمل الخيري بوجه عام، حيث تولى بنفسه أحياناً القيام بهذه الأعمال الخيرية من كفالة الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة وإفطار الصائمين ومساعدة المحتاجين، كما ساهم في إنشاء مركز يوسف المرزوق ولولو النصار للطب الإسلامي. رحم الله الراحل خالد يوسف المرزوق.
1: العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في أرجاء اليمن. والمتحدث باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، يؤكد استمرار العمليات لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات لاستعادة الدولة ومؤسساتها. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على مناطق بجنوب لبنان. استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. وزارة الخارجية السورية تدين بأشد العبارات الانتهاكات والتوغلات الميدانية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد السيادة السورية. مصر وإريتريا والصومال والسودان يدعون خلال قمة في مدينة العلمين المصرية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. روسيا تقول إنها ستكثف ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية. المستشار الألماني يدعو الرئيس الروسي إلى إنهاء الحرب ويبدي استعداد برلين للمحادثات. الفلبين تتهم الصين بمضايقة دورياتها في مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وزير التربية الفرنسي يعلن تعليق الدراسة في أكثر من 400 مدرسة ثانوية لا تتوافر فيها شروط السلامة في أعقاب احتجاجات طلابية في مختلف أنحاء فرنسا. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية. الرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 5:10 فجرا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 11:45 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت وأم المرادم وجزيرة جارو 31 درجة، نويصيب 29 درجة، الوفرة 28 درجة، السالمي 27 درجة، ودرجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والسالمي 38 درجة، الوفرة 40 درجة، جزيرة جارو 34 درجة، أم المرادم ونويصيب 35 درجة، وموعد شروق الشمس في الساعة 5:43. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
0: مهندسون،
2: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
0: تابعونا
3: إذاعة دولة الكويت.
4: ليالي الإذاعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير وحياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم برنامجكم ليالي إذاعة انطل عليكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت. مساكم الله بالخير جميعا ومسي بالخير على زميلتي شاهة. مساء الخير يا شاهة.
1: مساء ورد راشد، أمسي عليكم ومسي على السادة المستمعين وقلهم حياكم الله معانا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة. طبعا برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، تابعونا وخلكم معانا. في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي، محدثتكم شاه اسكندر،
0: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطرروة.
1: ويمسي عليكم بالخير فواز نسريع من التنسيق والمتابعة،
0: وتمسي عليكم بالخير زميلتنا فرح بعركي من الهندسة الإذاعية.
1: ويحييكم سعود السهلي من التنفيذ.

0: بداية أسبوع جديد وحلقة من بداية الأسبوع. يمسي عليكم بالخير مخرجنا، يقول لكم حياكم الله في هذه الساعة. انضموا لنا، هذه تحيات المخرج مشعل العميرة.
1: ليالي الإذاعة،
2: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعاً مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعاً أول موضوع راح نسولف فيه أنا وزميلي راشد موضوع الرياضة بشكل عام، وأيضاً عندنا فقرة فنية نتكلم عن آخر أخبار الفن حول العالم، أيضاً عندنا فقرة مسجلة من دكتور متخصص في مجاله يعطينا نصائح وأيضاً يعطينا المعلومة الأكيدة، وهي فقرة بعنوان فائدة طبية. أيضاً في نهاية الحلقة عندنا ضيف الليلة في موضوع متخصص وأيضا يخص الرياضة، لكن رياضة معينة في مجاله. وشنو عندنا أيضا راشد؟
1: بالتأكيد شاه، عندنا كذلك فقرتنا الخاصة بأخبار الديرة وأخبارنا المحلية والخليجية والعربية والعالمية، الأخبار الفنية في هذا المساء. لكن توجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى العاملين بقطاعات وهيئات ومؤسسات ووزارات الدولة بمختلف مجالاتهم، القطاع المدني والعسكري كذلك، على هذا الدور الجبار اللي قاعد يقومون فيه لخدمة الوطن والمواطن والمقيم والزائر من خلال كل ما يقدمونه من سهل وبسيط ومميز، والقرارات اللي يتخذونها للصالح العام. قواكم الله، بارك الله فيكم، بارك الله بجهودكم، وبالتأكيد كل هذا العمل لجل هذه البلد ولجل هذه الدولة الكويت الكبيرة العظيمة المتألقة دائما بقلوبنا وعقولنا، والكويت تاج على رؤوسنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساء.
2: حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم، ونرحب بكل من انضم إلينا بهذه اللحظة وهذه الساعة. وبرنامجكم برنامج ليالي الإذاعة يأتيكم عبر إذاعة دولة الكويت من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 مساء وحتى 11 على الهواء مباشرة. أنطلق معاكم مع مساحتنا الحوارية ومع زميلتي شاهة، ونتكلم على موضوع الرياضة اليوم. الرياضة جميلة، الجو اليوم تعدل، الجو صار حلو، الجو صار براد. رياضتك تحبها الفجر، رياضتك تحبها بعد المغرب، تحبها بعد صلاة العشاء، تختار المكان اللي أنت ترتاح له وتتمشى فيه. اليوم ما تحتاج إلى أعمال شاقة بالنسبة حق الرياضة شاهة، ما تحتاج أنك أنت تتجهز التجهيز الكامل، تجهيز بسيط. ونشوف كثير اليوم من الشباب، من الأسر، من العوائل، ماكو أجلكم الله الشوز الرياضي هذا فقط، وتشداشته بلبسها البسيط المرأة تتمشى، أنت حاب تلبس رياضة براحتك، لكن ممارسة الرياضة بشكل يومي يكون الأمر هذا عندك بشكل دوري، هو بالتأكيد صح لك. ما نقولك والله يكلف نفسك ساعتين ثلاثة أربعة، لا لا لا، ربع ساعة، 20 دقيقة، نمون عليك يبا 30 دقيقة. زين
3: عدل يعني راشد للأمانة حتى مو لازم تشتركون بنادي، يعني أول ممكن الواحد كان يقول لا لازم أجهزة رياضية ولازم أشترك بنادي، واشتراك النادي غالي، ومو أي نادي، لازم نادي مميز. فيعني الحين حتى مو لازم تشترك بنادي. على فكرة حتى خط المشاة اللي طبعا بجميع مناطق الكويت تلاقي فيها أجهزة رياضية، فممكن أنك أنت مثل ما ذكرت حضرتك بس أسكم الله اللبس الرياضي، الجوت الرياضي، وبعدها تمشون الممشى. تبي تلعب، تبي مثلا أجهزة رياضية متوفرة، تبي قاري متوفر، يعني هذا الحلو بالموضوع. وأيضا تقدر تودي عيالك أيضا يقعدون بالألعاب وأنت طبعا تروح تمشى. يعني في طبعا يعني رياضة خصوصا رياضة المشي تقدر تمارسها بكل مكان وبكل زمان، يعني مثلا ما تحدك مثلا على مكان معين أو حزة معينة أو ساعة معينة، لا تقدر تمشي الصبح الظهر يعني. والحين الجو بعد تعدل.

0: مميزة.
1: بالضبط شاهي، يعني هنا مثل ما تفضلتي ان الرياضة مو شرط تكون يعني شاقة، المهم انها تكون استمرارية، مستمر انت في هذا الامر، اختيار النشاط اللي تحبه. البعض يحب، ما بتقولين شيء؟
0: اي بقول شيء. شفت رياضة المشي راشد عشان ما تملها، يعني الرياضة بشكل عام، يعني عن تجربة، يعني اتكلم عن تجربتي الشخصية، حلو ان الواحد يمارس الرياضة لكن مو بساعات طويلة. اذا مارستها بساعات طويلة ويوميا راح تمل، ويعني
1: متخلص،
0: يعني تقطعها قطاعة يعني ابدية، فتصير ردة فعل. فحلو حلو الموضوع برياضة المشي، انك تمشي مثلا نص ساعة يوميا او 20 دقيقة يوميا مثل ما ذكرت، هذه الرياضة حلوة وما راح تملها.
1: اي عاد مو قاعد تمشي رياضة وتروح تتعشى قوي، لا تعشى خفيف وتمشى، يعني يقول لك تعشى وتمشى، مو تتمشى وتتعشى. العكس شان في هذا الموضوع ايضا، الرياضة مو مش متعلقة بالمشي فقط، ممكن انت الدراجة الهوائية اليوم نشوف ما شاء الله كثير من الناس اهتمت في هذا الامر، تلاقي ينشر الى ذاك الدراجة الهوائية القاري سميها، ويتمشى فيه بالفريج، يطلع من الفريج يروح فريج ثاني، يتمشى بداخل المنطقة عفوا
0: او على البحر.
1: واليوم مناطقنا ما شاء الله يعني خصوصا بعد عملية الاسفلت وتزيين الطرق وغيره، بارك الله فيهم الجهات المعنية في هذا الجانب، نشوفهم على قدم وساق صبح وليل قاعد يشتغلون. فاليوم تقدر انت تمارس هذه الهواية، تتمشى في هذه المنطقة. قبل كان في السابق يعني الواحد يتحرج مثلا في منطقة معينة، والله لا لا لا الحين عادي جدا،
0: من عقب كورونا صار عادي.
1: وبرمضان يعني نلحق وياكم خير ان شاء الله من المستمع الكريم، تلاقيهم قبل الفطور يتمشون، واللي على القواري ويتمشون، يعني اخذ عيالك خلها يلا خلنا نستانس خلنا نطلع، ها منها رياضة ومنها وناسة، وعسى الله يمن عليكم دائما بالصحة والعافية. مارس الرياضة، ابتدي الخطوة، لا تقول احد اليوم الاحد، الاسبوع الجاي ابتدي.

0: يعني الأغاني الجميلة راشد الصراحة وايد تستهويني، يعني أول ما حط الغناية هذه المخرج كلنا ابتسمنا، شفت الابتسامة مرسومة علينا كلنا، يعني فعلا قديمك نديمك، كلش رايك؟
1: بالفعل يعني الله يعطي العافية مخرجنا مشعل أميرة، جميل جدا باختياراته الأمانة، وهو فريق العمل سواء فريق الإعداد فريق الإخراج وكذلك الستاف كله الموجود.

0: عندنا باستديو قواهم الله، كل واحد قاعد يقوم بدوره وعلى قدم وساق، نشوفه ما شاء الله عليهم يعطيهم الصحة والعافية. فجميلة هذه الاختيارات، نبي يكثر منها الصراحة، نبي يكثر منها. لكن احنا راح نقول لكم، نعلم ان الكثير ناطر فقرتنا، فقرة اخبار الديرة. راح نروح حق اخبار الديرة، شراك خلكم ويانا.
1: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. أول خبر معانا عن المعلومات المدنية تطلق خدمة بعنوان إلغاء مبنى عبر تطبيق سهل.
1: أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة بعنوان إلغاء مبنى عبر التطبيق الحكومي الموحد سهل، ضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات على المستفيدين.
0: وتتيح الخدمة لملاك المباني تقديم طلب إلغاء بيانات المبنى القائم إلكترونيا، ومن ثم إلغاء جميع الوحدات المسجلة على المبنى، بما يسهم في إنجاز المعاملة بشكل أسرع وأسهل دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.
1: المعلومات المدنية، شكرا جزيلا على الدور اللي قاعد تقومون فيه في عملية التسهيل بكل شيء. شكرا.
0: وخبرنا الثاني عن وزارة الداخلية وتحديدا قطاع المرور، إغلاق كلي لطريق 207 بين منطقة صباح السالم ومنطقة العدان.
1: أعلنت الإدارة العامة للمرور لمرتدي الطريق عن إغلاق كلي لطريق 207 بين منطقتي صباح السالم والعدان القادم من تقاطع طريق 5 باتجاه طريق الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حتى يوم السبت الموافق 24 أكتوبر ل 2026، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للطريق.

0: وخبرنا الثالث عن وزارة الأشغال تعلن عن إغلاق شارع 7 في قطاع 5 في منطقة السرة.
1: أعلنت وزارة الأشغال العامة إغلاق شارع 7 في قطعة 5 بمنطقة السرة اعتبارا من اليوم الأحد 4 أكتوبر لعام 2026 وحتى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر ل 2026، وذلك لتنفيذ أعمال استبدال الأسفلت. قواهم الله الأشغال شاهد، وتحديدا يعني أهل السرة دير بالكم ترى مسكر الطريق، طريق 7 في قطعة 5 لمتى؟ ل 13 أكتوبر عشان إن شاء الله يكون الطريق سليم وجديد ونظيف. عليكم بالعافية وقواكم الله.

0: وخبرنا الرابع والأخير عن وزارة الصحة، إنجاز طبي كويتي نجاح أول عملية لتركيب صمام ثلاثي عن طريق القسطرة.
1: في إنجاز طبي يسجل لأول مرة في الكويت، نجح فريق طبي في مستشفى الأمراض الصدرية في تركيب صمام ثلاثي الشرفات عن طريق القسطرة، في خطوة تعكس التطور المتواصل في خدمات علاج أمراض القلب والتدخلات القلبية والمتقدمة.
0: وجاء هذا الإنجاز بعد عامين من العمل المتواصل والاستعداد والتطوير، شملت التدريب والمشاركة في ورش العمل والمؤتمرات العلمية المتخصصة والاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات العالمية.
1: ويمثل نجاح هذه العملية ثمرة للعمل الجماعي والتطوير المستمر للكوادر الطبية، وخطوة مهمة نحو تعزيز مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب في الكويت، وكذلك توسيع نطاق الخيارات العلاجية المتقدمة المتاحة لهم. قواهم الله وبارك الله فيهم، ووزارة الصحة وأطباء نشاها يعطيهم الصحة والعافية على هذا التميز الأمانة.
0: أكيد طبعا راشد، ما هي غريبة على عيال الكويت الأمانة، حتى لو تلاحظ يعني قواهم الله يعطيهم العافية، تلاحظ كل واحد كويتي دائما لما بيروح المستشفى يختار دائما الدكتور الكويتي لأنه يثق، ويعني الحمد لله جامعة الطب في دولتنا الحبيبة الكويت تختار المميزين من طلبة، طبعا طلبة دكاترة أو حتى من الأطباء، قواهم الله ويعطيهم العافية.
1: يعطيهم العافية. وصلنا معاكم إلى ختام فقرتنا أخبار الديرة.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة الأخبار الفنية وآخر أخبار الفن حول العالم. خبرنا الأول عن مطلوب عائليا، كوميديا أسرية تجمع الفنان كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري.
1: تستعد دور العرض السينمائية في الكويت لاستقبال الفيلم الكوميدي الجديد مطلوب عائليا، اعتبارا من 8 أكتوبر الجاري يعني 18 هالشهر إن شاء الله، في العرض الخاص للفيلم وسط حضور إعلامي وكذلك سينمائي شاهد.
0: أكيد طبعا الفيلم من بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري ومصطفى خاطر، والدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول فاروق، يعني يعتبر مدير سوبر ماركت تشغل ضغوط العمل عن أسرته قبل أن تنقلب حياته رأسا على عقب مع انتقال شقيق زوجته اسمه جلال للعيش معاهم، لتبدأ سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية والمطاردات اللي تمتد أحداثها إلى ماليزيا. وشارك طبعا في العمل سامي مغاوري وسارة بركة إلى جانب ظهور أحمد فهمي ونسرين أمين كضيفي شرف، والفيلم من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.
1: جميل، يعني الفنان كريم عبد العزيز وكذلك الفنانة ياسمين صبري وهذه الأعمال الكوميدية يعني ليس بغريبة عليهم، لكن الموقف الكوميدي وخلق الموقف الكوميدي في هذه الأعمال الفنية جميلة الأمانة وراقي. أنا متوقع نجاح لهذا العمل، فننتظر إن شاء الله 18 حجزوا لهذا العمل وهو مطلوب عائليا.
0: وخبرنا الثاني عن مسرحية عائلية تجمع الترفيه والرسائل الإنسانية بعنوان هابي بيرثدي.
1: إذن هابي بيرثدي، تواصل مسرحية هابي بيرثدي تقديم تجربة مسرحية عائلية تستعيد أجواء مسرح الطفل الكلاسيكي من خلال قصة هادفة تجمع بين الترفيه والرسائل الإنسانية، وتتناول أيضا الفوارق الاجتماعية وقيم المحبة والطيبة، وهذا يأتي بأسلوب يناسب الطفل والعائلة.
0: أكيد طبعا يشارك في بطولة المسرحية الفنان عبد العزيز السعدون والفنانة حصة النبهان وسعاد الحسيني وشهد خسرو وغدير حسن وحسين المهنة إلى جانب مجموعة من الفنانين.
1: وهذه المسرحية تحمل توقيع حصة النبهان في الإخراج وتأليف النص الغنائي، فيما وضع محمد الحملي الألحان، وتولى الإشراف على هذا العمل بمشاركة فريق فني متكامل في الديكور والإضاءة والخدع والاستعراض المسرحي كذلك. إذن اشتراك محمد الحملي، حصة نبهان فنانة ابنة فنان وفي عالم الإخراج وهي دارسة إخراج، ومحمد الحملي يعني جميل هي غناوية وألحانة واختياره، والفريق كذلك الإضاءة وعمل خاص بالطفل والعائلة. أعتقد هذه المسرحية راح تكون جميلة وراقية جدا لما تهدف إليه. هابي بيرثدي، احجزوا لها يا جماعه.

0: وخبرنا الثالث عن سمر طارق تطرح أحدث أغانيها.
1: طرحت المطربة سمر طارق أحدث أغنية لها بعنوان ليالي، لتواصل من خلالها تقديم مشروعها الغنائي اللي يحمل بصمتها الخاصة في الكتابة والتلحين.
0: الأغنية من كلمات وألحان سمر طارق. يذكر أن سمر طارق قدمت عدد من الأعمال الغنائية اللي حققت حضور لافت، من بينها أغنية بعنوان لو في مسلسل الهرشة السابعة، وعتمة ضمن مسلسل سفاح الجيزة، إلى جانب مشاركتها بعدد من الأغاني في مسلسل الشرنقة.

0: وخبرنا الرابع عن الفنان فضل شاكر، أو فضل شاكر يستعد لإحياء أولى حفلاته بعد غياب طويل.
1: يستعد الفنان المتألق والجميل والمبدع فضل شاكر لإحياء أولى حفلاته الغنائية بعد غياب طويل ضمن فعاليات موسم الرياض في أول ظهور له أمام الجمهور على خشبة المسرح. والمقرر شاهد
0: أن يدخل الفنان خلال الأيام المقبلة مرحلة البروفات النهائية برفقة فرقته الموسيقية تمهيدا للحفل، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الأمسية وقائمة الأغاني اللي راح يقدمها الفنان فضل شاكر. يعني محبي الفنان فضل شاكر go ahead.
1: وبشذي مستمعينا وصلنا إلى ختام هذه الفقرتين، فقرة أخبار الديرة وفقرة أخبارنا الفنية.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم مستمرين معاكم برنامجكم ليالي الإذاعة من 10 إلى 11 على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت. وصلنا معاكم إلى الفائدة الطبية، وهذه الفائدة الطبية بالتأكيد ممكن تستفيد منها بالدرجة الأولى أو ممكن تنقل هذه الفائدة الطبية إلى شخص يحتاجها. لذلك شكرا لكل الأطباء الأعزاء اللي قبولهم هذه الدعوة من خلال هذه الفقرة التسجيلية لتقديم النصيحة بشكل مباشر وبسيط ومؤكد من خلال اختصاصهم. لذلك اليوم راح تكون معنا الدكتورة نوال العتيبي، اختصاصي باطنية وغدد صماء وسكر.
1: ليالي الإذاعة فائدة طبية.
2: حياكم الله في برنامج ليالي الإذاعة فقرة فائدة طبية، معكم دكتورة نوال العتيبي اختصاصي باطنية وغدد صماء وسكر.

0: اليوم راح نتكلم عن موضوع كثر ما نتكلم عنه مو كافي من كثر ما شائع استعمال الأوبر تنحيف حاليا في الكويت. فهذا راح يكون موضوعنا اليوم، أوبر نزول الوزن بشكل عام، من يحتاجها، شلون أخذها، من أراجع. هذه الأمور كلها راح نغطيها. أوبر تنحيف بشكل عام صارت من العلاجات اللي الناس دائما تتكلم عنها وتسأل وتبحث عنها، ومع انتشارها صار عندنا مفهوم أنها ممكن تكون، خلينا نقول، حل سريع حق أي شخص يبي ينزل وزنه. ولكن طبيا الموضوع يختلف شوية. خلنا نبدأ بسؤال: منو يحتاج أوبر تنحيف؟ هذه الأدوية كان بدايتها مخصصة حق علاج السكر. مع بداية الدراسات وانتشار الأوبر لاحظوا أن في نزول وايد كبير ما حققته أدوية من قبل، خلينا نقول في هذا الزمن اللي احنا عايشين فيه. فبعدها بلشت الدراسات تسوى على مرضى السمنة أو الأشخاص اللي فيهم سمنة حتى لو ما كان فيهم سكر، وصار الحين هذا سبب انتشار الأدوية حق علاج السمنة وزيادة الوزن اللي يكون معاها مشاكل صحية، أكثر من لو أنا بس بينزل 3-4 كيلو، لأن للأسف نشوف ناس يستعملونها حق هذا الشيء. عادة قبل لا نقرر نبلش الإبرة أو لا، ننظر إلى شيء نسميه مؤشر كتلة الجسم اللي هو البادي ماس إندكس. هذا أول مؤشر ممكن يخلينا نفكر هل هذا المريض تصلح له الأوبر أو لا. ولكن في أوقات هم ننظر إلى أشياء ثانية، يعني هل المريض عنده سكر أو لا، هل المريض عنده ضغط أو لا، هل المريض عنده ارتفاع بالكوليسترول أو الدهون الثلاثية، هل المريض عنده دهون على الكبد، تقطع النفس أثناء النوم، أو أمراض ثانية متعلقة بالوزن نفس الخشونة بالمفاصل، التهابات المفاصل، تكيسات المبايض. هذه الأمراض أو المشاكل اللي عادة تكون مصاحبة للسمنة. في هذه الحالة يقرر الطبيب أن فعلا هذا المريض يحتاج هذا العلاج. ولازم نحط ببالنا شيء ضروري، إن العلاج الدوائي حق السمنة مستحيل يكون بديل عن التغذية الصحية ونمط الحياة الصحية من ناحية النشاط البدني. هو ممكن نعتبره أداة تساعدنا ضمن خطة متكاملة لعلاج السمنة. وعشان كذي احنا دائما نقول وايد مهم ان المراجعين او المرضى اللي ياخذون هذه الأوبر يراجعون مع أخصائي تغذية وطبيب، يكونون من ضمن فريق واحد، لأنه وايد وايد مهم هذا التعاون. شلون تشتغل الأوبر؟ طبعا الأوبر هي عائلة، ولكن في أنواع غير عن الثاني. بشكل عام الأوبر هذه عبارة عن اللي هو GLP-1، يعني الهرمون اللي أساسا يسبب لي الشبع، فيزيد عندي إحساس بالشبع ويقل الجوع، تقل الرغبة في الأكل، بعضها يبطئ إفراز المعدة، يشتغل على المخ بشكل مباشر، وفي بعضها يشتغل على الخلايا الدهنية. فالأدوية لها أكثر من طريقة. بشكل عام أثبتت أمانها بشكل كبير في مختلف الدراسات على مدى هذه السنين والآلاف أو الملايين الأشخاص اللي قاعدين يستعملون الأوبر. ولكن إحنا دائما نقول ماكو علاج أي بدون أعراض جانبية، فعشان كذي ننصح دائما المرضى إن صرف هذا العلاج ما يكون عن طريق أنا أطلبها من أي مكان، من الصيدلية أو حتى في برامج التوصيل. للأسف صارت الأوبر متوفرة والناس تقدر تطلبها. لازم يكون في حوار مع الدكتور، فوائدها، شنو أعراضها الجانبية، هل أنا أستحق أخذها أو لا. بعد ما نناقش هذه الأمور مع المريض ونبلش العلاج بشكل تدريجي، لازم المريض يحط بباله شغلة وايد مهمة، إن إحنا نبي نزل وزن بشكل معقول، ما نبي نزول سريع، لأن أول ما المريض يبدي يخفف الإبرة أو يبي يحاول يوقفها، إذا كان هو من الناس اللي ممكن نساعدهم أن يوقفوا الإبر، راح ينزل يرد الوزن بشكل سريع. فنزول الوزن البطيء المستدام كثر ما نقدر يكون من الدهون ونحافظ على العضل، هذه هي الطريقة الصحيحة إن أنا أخذ الإبرة. السؤال اللي آخر شيء دائما يتكرر: هل أقدر أوقف الإبرة؟ السؤال هذا يحتاج جواب وايد طويل، ولكن بشكل عام أغلب الناس اللي وقفون الأوبر إذا ما غيروا حياتهم ونمط حياتهم، الوزن اللي نزلوا راح يرجع وراح يرد الوزن إلى ما كان قبل عليه. يعطيكم العافية وشكرا على حسن الاستماع.
1: يعطيك العافية، ما قصرتي الدكتورة نوال العتيبي، أخصائي باطنية وغدد صماء وسكر. شكرا جزيلا على هذه النصائح المباشرة، ونتمنى السلامة للجميع.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: يعني راشد، احنا في بداية الحلقة سولفنا ودردشنا عن الرياضة بشكل عام، لكن ضيف حلقتنا اليوم راح يكلمنا عن رياضة معينة وهو شخصيا يمارسها ومبدع فيها ويتقنها بشكل كبير. الرياضة طبعا تحتاج لياقة، تركيز، سرعة، جرأة، والأهم من هذا كله شلون تتحكم بحركة جسمك، تتجاوز العوائق بطريقة سلسة وآمنة. لأن في بعض الأحيان على فكرة يعني مثلا تمارس رياضة معينة أو حركة معينة ممكن يعني تصير فيك إصابة، ممكن الإصابة هذه تخليك ما تمارس الرياضة بعد. إحنا راح نتكلم عن رياضة اسمها الباركور. طبعا هذه الرياضة تعتمد على الانتقال من مكان لآخر وتجاوز أيضا الحواجز باستخدام حركات مختلفة مثل الجري، القفز، التسلق، أيضا التوازن. يعني رياضة نشوفها ممتعة نوعا ما، لكن أتوقع أنها صعبة وتحتاج تركيز، تحتاج رياضة. راح نتكلم أكثر وأكثر مع ضيفنا اللي منورنا بالاستديو، عضو لجنة الباركور في الاتحاد الأسيوي للجمباز وحكم باركور دولي، اللاعب محمد أحمد العطار. مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالنور، يعطيكم العافية، مشكور على الاستضافة، حاب أمسي على جميع المستمعين من خلال إذاعتكم.
2: حياك الله، يا هلا ومرحبا فيك كابتن محمد، وسعيدين بقبولك هذه الدعوه وتواجدك معنا اليوم. واعتقد ان يمكن اللي حضر افتتاحيه وحفل افتتاح حديقه الشهيد يمكن ثاني يوم كنتم متواجدين في هذه الاحتفاليه، كنتم من ضمن ايضا البرنامج اللي قدم في حديقه الشهيد. الناس اعتقدوا انكم متعاقدين معاكم من برا، ها وتركوتيين عيالنا شبابنا ذيلا، ها الناس كنت تفاجئ ولا ما شافوكم؟
1: والله كان في اقبال حلو صراحه للامانه، واحنا اساسا كنا مستغربين انه في قسم خاص انفتح حق الباركور بالشهيد. يعني هذا اذا دل على شيء فيدل على مواكبه التطور من قبل اداره حديقه الشهيد، ان يحتضنون نفس هذه اللعبه اللي خلينا نقول نادره نوعا ما.
2: بالضبط،
0: لكن هي نادره وصعبه راشد. وايضا يعني استاذ محمد، تلاقي هذه اللعبة يعني للأمانة جميلة، وبعدين منظرها حلو، وأنتوا طبعا تسوون الحركات الرياضية الجميلة الصعبة، فعلشان كذي ممكن احتضنوكم لأنه فعلا منظر جميل.
1: احنا لو تشوفون المرحلة الثالثة هي كلها رياضات، كلها رياضات غريبة، واللي يسمونها اكستريم سبورتس، اللي الرياضات اللي تتطلب دقة ومهارة عالية. في عندكم سكيت بورد، في عندكم السيارات الكارتينج، تسلق والسكيتينج، فكل هذه الشغلات موجوده تحت ظل الله واحد.
2: البراشوت كذي اللي يطيرون، البراشوت
1: والاندور سكاي دايفنج او نفق الهواء، صح؟
2: طيب لقيتوا المكان مجهز مثل ما تبون لهذه الرياضه، ولا انتم ساهمتوا في تجهيزه؟ هل عملتوا بروفات عليه قبل يتم هذا العرض للجمهور؟
1: طبعا احنا رحنا المكان اول شيء وشفناه وقيمناه وعطينا
2: ملاحظاتنا
1: حق اداره الحديقه. المكان نوعا ما ما كان ينفع حق الباركور بشكل خلينا نقول يعني زين، يعني
2: يمكن
1: والله يمكن او يمكن كانت دراسه الموضوع حق المكان مو خلينا نقول مو بشكل كافي، يمكن كان عندهم وقت صغير انه يجهزون المكان، ولكن الحمد لله احنا عندنا اجهزه فما قصروا وخلونا ننقل الاجهزه هناك، رتبناهم بشكل لائق، مظهرهم كان زين، وعطونا الوقت الكافي ان احنا نسوي بروفات قبل الفعاليه.
2: حلو، ممتاز. يا جماعه اللي يسال عن رياضه الباركور، خليني اقول لكم يمكن البعض مو عارف شنو الباركور. الباركور انتم تشوفون باليوتيوب والافلام الاكشن والاجنبيه اللي من مبنى لمبنى ويقفز من المبنى هذا الدور الثاني وينزل على الدور الاول ويتدحرج على الارض يضيع الطاقه ويروح بين الحدايد ومني بالايدين، ويعني هالامور ذيل تشوفون سبايدر مان بالعربي، ذيل الباركور. عدل
1: عدل 100% صح.
2: طيب ذيل الباركور، كيف كانت البدايه مع محمد العطار، وكم عدد اليوم ابنائنا، وهل في ايضا من بناتنا يشتركون في هذه الرياضه؟
1: الله يسلمك. انا بدايتي كانت طبعا انا مو غريب على الرياضه، يعني كنت العب رياضه من وانا صغير.
2: كنت العب جمباز،
1: كنت العب كاراتيه، وقبل الكاراتيه كنت العب جمباز مدارس. جمباز مدارس في اساسيات الجمباز، يعني ما في حركات وايد وكذا. لكن بعد ما خلصت من المرحله الابتدائيه دشيت احد نوادي الدوله، وللاسف بعد اسبوعين قالوا لي توكل على الله. ما ادري يمكن طريقه الاختبار مالتهم كان فيها على احد الاجهزه يسمونه جهاز متوازي. والله ما اذكر، كان عمري 9 سنين.
2: والله بخاطرك الموضوع.
1: ايوه صار حيل بخاطري على قولتك، يعني انت على قولتك بيت على الجرح، صار بخاطري الموضوع، بس اتجهت حق الكاراتيه ولعبت كاراتيه تقريبا 11 سنه.
2: ما شاء الله.
1: وبالسنة التاسعة تقريبا وأنا أمارس الكاراتيه، واحد من الشباب الله يذكره بالخير ينقاله محمد أسد عرفني على اللعبة هذه بعد نهاية المرحلة الثانوية، قال لي في لعبة كذي مالت ميانين على قولته، وتعال خلينا نشوفها نجربها. فشدني للأمانة ورحت جربتها وشفت الشباب قاعدين يلعبون، ما فهمت ولا شيء من اللي قاعد يسوونه لأن كانت الحركات أساسية جدا. قلت لهم أنتوا شنو قاعد تسوون؟ قالوا لي احنا لاقين لعبة جديدة واسمها باركور وفي لها فيلم يطلع باليوتيوب تقدر تحصله وكذا. فردة فعلي كانت على طول ان انت قاعد تقول فيلم، الافلام كلها في دوبلير اللي يمثل بدال الممثل الاساسي مربوطين بحبال وكذا. قال لي الله يذكره بالخير كابتن مهدي، قال لي جايك على شغلة واحدة بس، دش على اليوتيوب اكتب ميكينج اوف بي 13 موفي، اسم الفيلم بي 13. ودشيت وانصدمت انه ما كان في استخدام الحبال نهائيا الا بمشهد واحد بس، وكان مشهد قتالي ما له شغل بالباركور، الباقي كله كان 100% واقعي
0: عدل. لكن ايضا احنا ودنا نعرف هل هذه الرياضه تعتمد على الوزن؟ لان انا اشوف من تبارك الرحمن يعني فيها حركه كثيره، يعني مثلا لازم يكون الوزن قليل؟
1: والله هو شوف مو الوزن القليل، لأن إذا كان وزن قليل بس الشخص مو رياضي ضعيف هم ممكن تعرض للإصابة. خلينا نقول إحنا نبي الجسم اللائق حق الرياضة، ولكن هي مفتوحة للممارسة للجميع، يعني حتى اللي وزنه زايد يبي يمارس اللعبة هذه راح يمارسها على مستوى، لما يبي ينط راح ينط من أماكن منخفضة، ما يقدر يطلع على أماكن عالية وينط مع الوزن الزايد راح يعور مفاصله. فهي تناسب الجميع، ولكن الشخص لازم يستخدمه على بناء على قدرته الجسدية ومستوى.
2: إذن لها تكنيك معين هذه القفزات، مو أي أحد يقوم فيها. صحيح. هي خطرة، وإحنا ننوه عن هذا الموضوع بأن لا يمكن أي أحد يمارسها إلا تحت عين مدرب أو رقيب في هذا الجانب، وتكنيك كيف تستخدم خصوصا متعلقة في توزيع الطاقة. يعني أنا ممكن أقفز من مكان لمكان، مثلا على سلم البيت من السلم الرابع على الأرض أقفز وتألم وتعور وتعرض إلى إصابة، لكن ممكن انت بالتكنيك المعين اللي يتكلم عنه كابتن محمد لا ما تحس باي الم، وجدا الوضع جدا طبيعي من صحيح. خلال التكنيك عدل.
1: صحيح عدل. وشغله ثانيه ان احنا ما يعني اغلب الناس اللي يشوفون باليوتيوب او بوسائل التواصل الاجتماعي يشوفون الناس اللي قاعد يسوون حركات خطره وحركات خلينا نقول مرتفعات عاليه، هذول ناس محترفين وصلوا لمستوى عالي من تمكن بالقدره الجسديه، لكن احنا لما كنا نبلش النط كنا ننط مرتفع رصيف، لما نبي نطلع مثلا ننط بين مبنى بمبنى بينهم مسافة 3 أمتار، احنا على الأرض قاعد ننط 5 أمتار، لما نصعد فوق ننط مسافة أقل. هذه خلينا نقول الاحترازات اللي احنا نسويها يعني عشان
2: كابتن محمد وين وصل من عمارة لعمارة ولا وين وصلت له؟
1: وصلت.
2: لا جدول يعني يعني عطنا يعني تجربة قمت فيها، كنت متخوف تمرنت واستعديت لها صح وخذيت هذه الثقة.
1: انا بعطيك موقف صار لي انا قبل ايام اللي كنت العب الكاراتيه. اذكر كنا مسافرين معسكر وطلعنا احد المجمعات التجاريه وطلعت من الدور الخامس ويتني دوخه، فانا ما كنت اوكي مع الارتفاعات وما كنت ادري ان انا عندي مشكله مع الارتفاعات، بس لما بلشت امارس الباركور تدريجيا وصلنا لمرحله ان طلبونا نصور دعايه على عماره تقريبا 32 دور، كنا قاعد نمشي على حافة العمارة على السور فوق.
2: يا ساتر يا ساتر.
1: والأمور طبيعية.
2: هذا برا الكويت ها؟
1: لا هذا داخل الكويت.
2: هني صورته. طيب أخطر تجربة هذه مريت فيها يعني؟
1: يعني ما أقول لك أخطر حركة، ولكن هذه على قولتهم غلطتها مميتة يعني.
2: طيب وين أخطر حركة في هذه الرياضة يعني؟
1: ما تقدر تقول شنو أخطر حركة في الرياضة، المستويات متفاوتة ومختلفة، ولكن يمكن الشغلبات خلينا نقول اللي كنت أسويها، اللفة طبيعي أسهل من الدبل أو اللفتين وانت رايح،
2: على الهواء تكون لفتين سواء تكون للخلف أو تكون للأمام يعني.
1: للخلف للأمام على جنب عادي، كل هذول اللي نسميهم الباك فليب فرونت فليب سايد فليب كلهم دبلز طبعا.
2: في أعمار معينة تنصح اللي حاب هذه الرياضة من العمر الفلاني، هل العمر هذا ما تنفع لها الرياضة؟ يحكمها عمر؟
1: سؤال جميل للأمانة. صار عندنا لأن كنا ندرب احنا بنادي، وصار عندنا حالات ان احنا رفضنا نستقبل أطفال، مو عشان عمرهم ولكن من شخصية الولد وهو قاعد يتمرن مبين انه هو ما يخاف ما شاء الله عليه جريء، بس ما يبي احد يساعده، وهذا يعني ان احد يساعده بالحركات لا انا ابي اسوي بروحي وكذا. فبعد خلينا نقول التدريب التشخيصي اول شيء نسأل ولي الأمر، هل أنت عندك سيطرة على ولدك بالبيت؟ يرد علينا والله على قولتهم لا والله الولد ممشينا بالبيت، فأقول له أنا أعتذر ما أقدر أقبل هذا الولد في التمرين
2: خوفا عليه
1: لأن هذا طفل بالنهاية هو يشوف نفسه إنسان خارق
2: يتأثر بأحد الأعمال وأحد الأفلام الأجنبية
1: عليك نور لا سمح الله يرجع البيت يفتح الشباك من الدور الأول. وعلى فكرة ترى صارت فيه حالة وفيات بالكويت بسبب إنه في واحد ما كان عنده خبرة وطلع كان يبي ينط من مبنى لمبنى والله يرحمه طاح
2: رحمة الله عليه. لكن الأعمار هذا الاختبار، الناس اللي حابة تمارس هذه الرياضة يقول أنا عمر 45 متفرغ، عمر 50 متفرغ وجسمي زين ومارس الرياضة بشكل يومي ماشي وغيره وكذا، حابها الباركور هذا ودي ألتحق معهم ينفع؟
1: اي ينفع عادي ما عندنا مشكلة. العمر ما عمره كان شرط أن الواحد يمارس الرياضة طول ما أن الشخص هو مهتم بنفسه. ونفس ما قلت لكم أنا في بداية اللقاء أن الشخص هو يمارس الباركور على حسب مستواه، وعندنا ما شاء الله في واحد عمره 39 يعني.
2: اعتمادكم الكلي على المرونة واللياقة والمفاصل والأمور هذه كلها، يعني الرياضة فيها تركيز وفيها ذكاء وفيها مرونة وفيها ليونة وفيها سرعة، أمور كثيرة
0: فيها دقة الواحد يتحرس
1: كل يعني. كل هالأمور هذه اللي قاعد تكلمون عنها تيجي بالممارسة. الممارسة هي يعني الشخص اللي خلينا نقول يمارس ألعاب القوة طبيعي ريوله راح تكون مهيئة حق ألعاب القوة. الشخص اللي يمارس الباركور شخص خلينا نقول متكامل، يستخدم ايده، يستخدم ريله، يصعد، يستخدم المعده، الظهر، كل الشغلات هذه، فبالنهايه يصير لاعب متكامل. حتى لو يدخل رياضات ثانيه راح تشوف ان الباركور راح تخدمه في هذه الرياضات. ونفس ما قلت لك قبل شوي في عندنا ناس بلشوا بالباركور عمره 39 سنه وما شاء الله عليه خلال شهر تعلم يقلب لقدام لورا، طبعا هذا كله تحت اشراف المدربين مو بروحه، احنا نساعده بالطريقه اللي نشوفها انسب، ولكن صار عندنا كذي
0: عدل. يعني ذكرت حضرتك كابتن محمد مساء أن مثلا هذه اللعبة ممكن أن يعني تعتبر نوعا ما خطرة، أنا ودي أعرف أساسيات الأمان في هذه اللعبة، شلون الواحد يأمن على نفسه؟ يعني مثل ما ذكرت أن في ناس يعني هذه اللعبة أدت إلى الوفاة.
1: طبعا إحنا بالبداية لازم نبدأ على مستوى الأرض. ما في أحد يطلع على مستوى أرفع من مستوى الأرض اللي خلينا نقول مستوى الصفر، وبعدين شوي شوي يطلع حق المستويات الأعلى. ما يصير عندنا واحد مثلا ما يعرف يمشي يطلع يبي يركض، ما يصير واحد ما يعرف يسوق سيارة يروح يسوق سيارة سباق. فكل شيء عندنا احنا بالتدريج. شلون احنا نحافظ على الأمن والسلامة؟ دائما عندنا بأي تمرين لازم يكون معنا أحد، حتى لو ما قاعد نتكلم على مدرب، حتى لو قاعد نتكلم على لاعبين بينهم لاعبين محترفين، دائما إذا أنا مو متمكن من الحركة ولا أبي أحد يساعدني راح أقول له وقف يمي. في طريقة معينة يقدر يمسكني يساعدني على التوازن، يساعدني شلون أقلب لي وراء أو لي قدام. كل هذه الشغلات موجودة احنا تدربنا عليها واخذنا فيها شهادات، قمنا نقدر نوصل هذه الشغلات حق الناس عشان يتفادون المشاكل والإصابات اللي كانت تحوشنا احنا لما كانت اللعبة مجرد لعبة شارع ومجرد ولما كنا احنا مجرد هواة يعني.
2: كابتن خلينا نتكلم على هل استعان فيكم مثلا بعض الاعمال الدرامية، اعمال الاكشن، عندنا اعمال سينمائية فيها اكشن، عندنا مسرح في حركات يعني موجودة يحتاجونها وتحتاج الى ديكور معين، هل تم الاستعانة فيكم؟ هل تعرفوا الجمهور او المنتجين عارفين هذه اللعبة لعبة الباركور ويستعينون فيكم؟
1: والله الأمانة شاركنا بوايد أعمال أغلبها دعايات تلفزيونية، شاركنا بالمسرح مرة، شاركنا في أحد الأوبريتات بس ما كانت باركور، كانوا محتاجين فقرة حق ناس يعرفون يسوون حركات ولكن كنا مربوطين بحبال يعني. فأصلا الباركور هي لقت مجالها في خلينا نقول عالم السينما والمسرح، ولكن احنا كنا على قولتهم هم نختار الطريق اللي نشوفه أنسب بالنسبة لنا، لأن مثلا المسرح عندك إضاءة عندك دخان نحتاج نشوف نحتاج نشوف الارض، فاحنا ما كنا نفضل ان احنا نروح للمسرح، ولكن اغلب شيء كانوا الدعايات التلفزيونيه.
2: هل تشوف هذه الرياضه منتشره خليجيا ومن اللي تميز عندنا بالخليج او عربيا؟
1: والله للامانه احنا كنا الدوله خلينا نقول المتصدره والقائده في مجال الباركور وللاسف من الفتره تقريبا من 2015 ل خلينا نقول 2020 نزل عدد ممارسين الباركور في الكويت، وحاليا في دول الخليج تقريبا كل دوله من دول الخليج عندهم 4-5 هذول اللي خلينا نقول اللي احنا نعرفهم شخصيا يعني، بس اللعبه رادة للانتشار مره ثانيه.
0: عدل، احنا ودنا نعرف طموحكم للباركور الكويتي تحديدا في السنوات الجايه.
1: والله الامانه احنا نتمنى لو يرجع منتخب الباركور، لان يمكن هالشيء انا ما ذكرته، الباركور من 2019 صارت تحت مظله اتحاد الجمباز الدولي، صارت احدث لعبه جمباز وكان عندنا منتخب بين سنة 2022 إلى 2024، كان عندنا مشاركات خارجية. كوني أنا ممثل أو عضو لجنة الباركور في الاتحاد الآسيوي للجمباز، ما كنت أقدر أصلاً أقدم على هل خلينا نقول العضوية، إلا كون اتحاد الجمباز الكويتي وهو أساساً عضو في هذا الاتحاد. فنتمنى لو إن شاء الله يرجع المنتخب هذا، لأن عندنا لعيبة أقوية وعندنا مشاركات خارجية وما شاء الله عليهم، صاروا معروفين بالاسم يعني.
2: موجودة بالأولمبياد
1: إن شاء الله سنة 2028 متوجهة إلى الأولمبيات. راح يكون في يسمونه ديمونستريشن، يعني اللعبة راح تكون موجودة، راح يكون في مشاركين، راح يكون في ميداليات، ولكن الفائز ما راح يسمونه بطل أولمبي. إلى 2032 راح تكون إن شاء الله رسميا في الأولمبيات
2: إن شاء الله. كل الشكر للكابتن محمد أحمد العطار، عضو لجنة الباركور في الاتحاد الآسيوي للجمباز وحكم باركور دولي، على قبولك هذه الدعوة وعلى توضيح هذه الرياضة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
1: أجمعين يا رب، ومشكورين على الاستضافة.
2: شكرا لك. شكرا.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم حفظ الله ورعايته، وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: 11 ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في أرجاء اليمن. المتحدث باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد استمرار العمليات لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات لاستعادة الدولة ومؤسساتها. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. مصر وإريتريا والصومال والسودان يدعون خلال قمة في مدينة العالمين المصرية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. روسيا ستقول إنها ستكثف ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية. وأخيرا، المستشار الألماني يدعو الرئيس الروسي إلى إنهاء الحرب ويبدي استعداد برلين للمحادثات. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المجلة الثقافية. برنامج المجلة الثقافية. إعداد سحر الرقم. تقديم شهد الخميس محمد الحزين. تنفيذ جوسلين الأسعد. إخراج حسين الشكناني. في كل زاوية من زوايا الحياة حكاية تروى وفكرة تولد وإبداع ينتظر من يكتشفه. هنا حيث تلتقي الكلمة بالصوت وتتلاقى الثقافة مع الشغف، نفتح لكم نوافذ جديدة على عالم من المعرفة والجمال. نبحر معكم بين الأدب والفن ونقترب أكثر من تفاصيل تثري الروح وتغذي الفكر. هذه هي مجلة ثقافية، حيث لكل فكرة حكاية ولكل حكاية معنى.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وبرنامج المجلة الثقافية.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج المجلة الثقافية، حيث يتكون هذا البرنامج من مجموعة متنوعة من المعلومات. ونبدأ حلقتنا تحت هذا العنوان: فن نتعلمه الخط العربي، من أجمل الفنون التي أبدع فيها الإنسان وارتبطت بهويتنا العربية والإسلامية، فن الخط العربي. فهذا الفن لم يكن مجرد وسيلة لكتابة الكلمات، بل تحول عبر القرون إلى لغة بصرية تنبض بالجمال، حتى أصبحت الحروف نفسها لوحات فنية تزين المساجد والقصور والمكتبات والمتاحف حول العالم. ويعد الخط العربي من أقدم الفنون التي حافظت على مكانتها حتى يومنا هذا، فقد بدأ الاهتمام به مع انتشار الكتابة باللغة العربية، ثم ازدهر بشكل كبير بعد تدوين المصحف الشريف، حيث حرص الخطاطون على كتابة الآيات بأعلى درجات من الدقة والإتقان، فظهرت مدارس وأنواع مختلفة من الخطوط، لكل منها طابعه الخاص وجماله المميز. ومن أشهر أنواع الخط العربي خط النسخ، الذي يمتاز بوضوحه وسهولة قراءته، لذلك يستخدم في طباعة الكتب والصحف والمصاحف. وهناك خط الرقعة، وهو الخط الأكثر استخداماً في حياتنا اليومية بسبب سرعته وبساطته. أما خط الثلث فيعرف بفخامته وجمال انحناءاته، ويستخدم كثيراً في زخرفة المساجد والقباب واللوحات الفنية. كما يتميز الخط الديواني بأناقته وانسيابية حروفه، وكان يستخدم قديماً في كتابة المراسلات الرسمية والوثائق في قصور الحكم.
2: وما يميز الخط العربي أنه يجمع بين الفن والهندسة في الوقت نفسه، فالخطاط لا يكتب الحروف بشكل عشوائي، بل يراعي النسب والأبعاد والزوايا حتى تخرج الكلمة متوازنة وجميلة. ولهذا يحتاج الخطاط إلى سنوات من التدريب والصبر حتى يتقن هذا الفن، لأن جمال الخط لا يعتمد على الموهبة فقط، بل على الممارسة المستمرة والدقة في أدق التفاصيل. ومع تطور الزمن لم يختف الخط العربي، بل دخل مجالات جديدة، فأصبح حاضرا في تصميم الشعارات والديكور والهويات البصرية والأزياء، وحتى في اللوحات الفنية الحديثة التي تمزج بين الأصالة والإبداع المعاصر. كما نرى اليوم العديد من الفنانين يوظفون الحرف العربي في أعمال فنية عالمية، ليؤكدوا أن هذا الفن ما زال حيا وقادرا على مواكبة العصر. وللخط العربي فوائد تتجاوز الجانب الجمالي، فهو يساعد على تنمية التركيز والصبر والدقة، ويحسن مهارة الكتابة، ويعزز الذائقة الفنية لدى الأطفال والكبار. لذلك نرى الكثير من المدارس والمراكز الثقافية تقيم دورات لتعليم الخط، حفاظا على هذا الإرث الحضاري الذي يمثل جزءا أصيلا من هويتنا. وفي زمن أصبحت فيه الكتابة الإلكترونية هي الغالبة، يبقى للخط العربي سحره الخاص، لأنه يذكرنا بأن الحرف ليس مجرد وسيلة للتواصل، بل هو فن وثقافة وتاريخ. وكلما تأملنا جمال الحروف العربية أدركنا أن لغتنا ليست فقط لغة بيان، بل أيضا لغة جمال وإبداع استطاعت أن تترك بصمتها في ذاكرة الحضارات عبر مئات السنين.
3: مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية.
1: الثقافة ليست ترفا، بل نافذة نرى من خلالها العالم. ابقوا معنا.

0: بين فكرة وأخرى، نترك لكم مساحة للتأمل ونعود لنكمل الحكاية هنا حيث الثقافة أسلوب حياة. نواصل معكم تفاصيل لا تنسى.
1: عدنا لكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية، ونستكمل حديثنا تحت هذا العنوان الجديد: مدينة ثقافية قرطبة. في كل حلقة من مجلتنا الثقافية نأخذكم في رحلة إلى مدينة تركت بصمة في تاريخ الحضارة الإنسانية، واليوم محطتنا هي قرطبة، المدينة التي كانت يوما منارة للعلم والثقافة ورمزا للتعايش والازدهار. فعندما كانت كثير من مدن أوروبا تعيش فترات من الاضطراب، كانت قرطبة تنبض بالحياة وتحتضن العلماء والأدباء والأطباء والفلاسفة من مختلف الثقافات. وازدهرت قرطبة خلال العصر الإسلامي وأصبحت واحدة من أكبر مدن العالم في ذلك الوقت. كانت شوارعها مضاءة وتضم الحدائق والحمامات العامة والأسواق المزدهرة، وهو أمر كان يعد متقدما جدا مقارنة بمدن كثيرة في تلك الحقبة. لكن ما منحها مكانتها الحقيقية هو اهتمامها بالعلم والمعرفة، فقد كانت تضم مكتبات ضخمة تحتوي على مئات الآلاف من الكتب في زمن كان اقتناء الكتب فيه أمرا نادرا وثمينا. ولم تكن قرطبة مدينة للعلم فقط، بل كانت أيضا ملتقى للحضارات، فقد عاش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود، وأسهموا جميعا في نهضة علمية وثقافية كبيرة. وكان العلماء يتبادلون المعارف ويترجمون الكتب من لغات مختلفة، مما ساعد على حفظ العلوم القديمة وتطويرها، ثم انتقالها لاحقاً إلى أوروبا لتصبح أحد الجسور التي مهدت لعصر النهضة.
2: ومن أشهر معالم المدينة جامع قرطبة، الذي يعد تحفة معمارية فريدة يمتاز بأقواسه المزدوجة وأعمدته المميزة وتفاصيله الهندسية الدقيقة. ولا يزال هذا الصرح شاهداً على عبقرية العمارة الإسلامية، ويقصده الزوار من مختلف أنحاء العالم للإعجاب بجماله وتاريخه العريق، كما ارتبط اسم قرطبة بعدد من كبار العلماء والمفكرين مثل ابن رشد الذي أثرى الفكر الفلسفي والطبي، والزهراوي الذي يعرف بأبي الجراحة الحديثة. بعدما ألف كتبا وابتكر أدوات جراحية ظل العالم يستفيد منها لقرون طويلة، و

تعلمنا قرطبة أن الحضارات لا تبنى بالقوة وحدها، بل بالعلم واحترام التنوع وتشجيع الإبداع. فالمدينة التي تحتضن المدارس والمكتبات والمسرح والفنون هي مدينة تصنع مستقبلاً لأجيالها وتترك أثراً يمتد عبر التاريخ. ولعل أجمل ما في قرطبة أنها تذكرنا بأن الثقافة ليست

0: الأمم، فكل كتاب يقرأ، وكل فكرة تناقش، وكل موهبة ترعى، يمكن أن تكون بداية لحضارة جديدة، تماما كما كانت قرطبة يوما منارة أضاءت العالم بالعلم والفكر والإبداع.
1: نأخذ معكم هذا الفاصل مستمعين الكرام.
2: الثقافة ليست ترفا بل نافذة نرى من خلالها العالم. ابقوا معنا.

0: رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
1: عدنا لكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية، ونبدأ هذه الفقرة تحت هذا العنوان الجديد: كلمة لها حكاية موسوعة. في لغتنا العربية كلمات نستخدمها بشكل يومي، لكننا قد لا نتوقف لنسأل أنفسنا كيف ظهرت هذه الكلمة وما قصتها. وفي فقرتنا اليوم نتعرف على كلمة موسوعة، وهي كلمة ارتبطت بالعلم والمعرفة وأصبحت رمزا لكل من يبحث عن المعلومة الدقيقة والشاملة. الموسوعة هي كتاب أو مجموعة من الكتب أو حتى منصة إلكترونية في عصرنا الحالي تجمع معلومات متنوعة عن موضوع واحد أو عن مختلف مجالات المعرفة، وترتب بطريقة تساعد القارئ على الوصول إلى المعلومة بسهولة. ولهذا السبب يقال عن الشخص واسع الاطلاع إنه يمتلك معرفة موسوعية، أي أنه يعرف الكثير في مجالات متعددة. وأصل فكرة الموسوعة ليس حديثاً، فمنذ آلاف السنين حاول الإنسان جمع معارفه في مؤلفات تحفظ العلوم للأجيال القادمة، ومع تطور الحضارات بدأت تظهر أعمال ضخمة تضم معلومات في الطب والفلك والجغرافيا والأدب والفلسفة وغيرها من العلوم، لتصبح مرجعاً للعلماء والطلاب والباحثين. وفي الحضارة العربية والإسلامية كان للعلماء دور كبير في هذا المجال، فقد ألفوا كتباً جمعت بين أكثر من علم في مؤلف واحد، ومن أشهرهم الجاحظ الذي قدم في مؤلفاته معلومات أدبية ولغوية وعلمية واجتماعية، والقزويني الذي جمع

0: معلومات عن الجغرافيا والطبيعة وعجائب البلدان، إلى جانب عشرات العلماء الذين حرصوا على تدوين المعرفة ونقلها للأجيال.
1: وعندما تطورت الطباعة في أوروبا ظهرت الموسوعات المطبوعة بشكلها الحديث، وأصبحت تصدر في مجلات كبيرة تغطي مختلف العلوم، وكانت العائلات والجامعات تقتنيها باعتبارها كنزا معرفيا لأنها توفر إجابات موثوقة في شتى المجالات. ومع ظهور الإنترنت انتقلت الموسوعات إلى العالم الرقمي، فأصبح الوصول إلى المعلومات أسرع وأسهل من أي وقت مضى. لكن من المهم أن نعرف أن ليس كل موقع على الإنترنت يعد موسوعة موثوقة، فالمعلومة الصحيحة تحتاج إلى مصادر دقيقة ومراجعة علمية. لذلك ينصح دائما بالرجوع إلى الموسوعات والكتب والمراجع المعروفة، خاصة عند إعداد البحوث أو دراسة أي موضوع علمي. وهناك فرق بين الموسوعة والقاموس، فالقاموس يهتم بشرح معاني الكلمات وأصولها وكيفية استخدامها، أما الموسوعة فتشرح الموضوع نفسه وتقدم معلومات تاريخية وعلمية وثقافية عنه. فإذا بحثنا في القاموس عن كلمة البحر سنجد معناها اللغوي، أما في الموسوعة فسنجد معلومات عن البحار وأنواعها وتكوينها وأهميتها والكائنات التي تعيش فيها.
0: وفي الختام تبقى الموسوعة شاهداً على شغف الإنسان بالمعرفة، فهي ليست مجرد صفحات أو مقالات، بل ثمرة جهود علماء وباحثين كرسوا حياتهم لجمع العلم وترتيبه وتقديمه للناس. وربما أجمل رسالة تحملها لنا الموسوعات هي أن التعلم لا يتوقف عند عمر أو مرحلة معينة، فكل يوم فرصة لاكتشاف معلومة جديدة توسع آفاقنا وتثري عقولنا. وننتقل معكم مستمعين الكرام إلى موضوع جديد، لوحة تتحدث، الصرخة. في عالم الفن هناك لوحات لا تحتاج إلى كلمات كي تعبر عن مشاعرها، فبمجرد النظر إليها يثير في النفس أسئلة كثيرة. ومن أشهر هذه الأعمال لوحة الصرخة التي تعد واحدة من أكثر اللوحات شهرة وتأثيرا في تاريخ الفن العالمي. رسم هذه اللوحة الفنان النرويجي إدفارد مونك في أواخر القرن التاسع عشر، ولم يكن هدفه رسم منظر طبيعي أو شخصية جميلة، بل أراد أن يجسد شعورا إنسانيا يمر به الجميع في لحظات القلق والخوف والوحدة. ولهذا السبب أصبحت اللوحة رمزا عالميا للتعبير عن المشاعر الداخلية أكثر من كونها مجرد عمل فني. عندما نتأمل اللوحة نرى شخصا يقف على جسر واضعا يديه على وجهه وفمه مفتوح وكأنه يطلق صرخة قوية، بينما تبدو السماء بألوان حمراء وبرتقالية متداخلة والخلفية مليئة بخطوط متموجة تعطي إحساسا بالحركة والاضطراب. كل هذه العناصر لم تكن عشوائية، بل استخدمها الفنان ليجعل المشاهد يشعر بما كان يشعر به في هذه اللحظة.
1: وقد كتب مونك في مذكراته أنه كان يسير مع صديقين عند غروب الشمس، وفجأة شعر بأن الطبيعة كلها تصرخ من حوله وأن السماء تحولت إلى لون أحمر يشبه الدم، فتولد لديه هذا الإحساس العميق الذي ألهمه رسم اللوحة، ومن هنا جاءت اسمها الصرخة لتصبح تعبيراً عن القلق الإنساني الذي قد يعيشه أي شخص في مرحلة من حياته. ومن المثير للاهتمام أن هناك أكثر من نسخة من لوحة الصرخة رسمها مونيك بمواد مختلفة مثل الألوان الزيتية والباستيل والطباعة الحجرية، وتوجد هذه النسخ اليوم في متاحف ومجموعات فنية مختلفة، ويحرص آلاف الزوار على مشاهدتها عن قرب. ويرى النقاد أن سر شهرة هذه

0: هذه اللوحة لا يكمن في جمالها التقليدي، بل في قدرتها على إثارة المشاعر، فكل شخص قد يفسرها بطريقة مختلفة، فهناك من يراها رمزاً للخوف، وآخر يراها تعبيراً عن الضغوط النفسية، بينما يعتقد البعض أنها تمثل صرخة الإنسان أمام سرعة الحياة وتحدياتها، وهذا ما يميز الفن الحقيقي، فهو يترك مساحة لكل متلق ليقرأ العمل بعينيه ومشاعره. وتعد لوحة الصرخة من أبرز أعمال المدرسة التعبيرية، وهي مدرسة فنية تهتم بإظهار المشاعر والأحاسيس أكثر من نقل الواقع كما هو، لذلك لم يكن الهدف رسم ملامح دقيقة أو مناظر طبيعية واقعية، بل إيصال إحساس معين يصل إلى قلب المشاهد قبل عقد.
1: تام، تعلمنا هذه اللوحة أن الفن ليس مجرد ألوان وخطوط، بل لغة عالمية تستطيع أن تعبر عن الفرح والحزن والأمل والخوف وحتى الصمت، وربما لهذا السبب بقيت الصرخة واحدة من أشهر اللوحات في العالم، لأنها تذكرنا بأن المشاعر الإنسانية مهما اختلفت الأزمنة والثقافات تظل لغة يفهمها الجميع. وفي برنامج المجلة الثقافية ننتقل معكم إلى موضوع جديد وجائزة ثقافية، جائزة الشيخ زايد للكتاب. في كل عام يترقب المثقفون والكتاب والباحثون في العالم العربي إعلان الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب، التي أصبحت واحدة من أبرز الجوائز الثقافية العربية، ليس فقط لما تتمتع به من مكانة مرموقة، بل لأنها تحتفي بالفكر والإبداع وتكرم أصحاب الإنجازات التي تثري الثقافة العربية والإنسانية. أطلقت الجائزة في عام 2006 وسميت باسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تخليدا لإرثه في دعم الثقافة والعلم والمعرفة، وإيمانا بأن بناء الإنسان يبدأ ببناء الفكر، وأن الكتاب سيبقى من أهم وسائل نشر الوعي والحفاظ على الهوية الثقافية.
0: وتتميز الجائزة بتنوع فروعها، فهي لا تقتصر على الرواية أو الشعر، بل تشمل الأدب وأدب الطفل والناشئة والترجمة والفنون والدراسات النقدية والتنمية وبناء الدولة والثقافة العربية في اللغات الأخرى، إضافة إلى تكريم شخصية ثقافية قدمت إسهامات بارزة في خدمة الثقافة والإنسانية. وهذا التنوع يعكس شمولية الثقافة، فهي لا تقتصر على مجال واحد، بل تمتد إلى كل ما يسهم في تطوير الفكر والمعرفة. وما يميز الجائزة أيضا أنها تستقطب مشاركات من مختلف الدول العربية والعالم، إذ يتقدم إليها كتاب وباحثون ومترجمون ومفكرون من ثقافات متعددة، مما يجعلها منصة للحوار الثقافي وتبادل الخبرات وفرصة لإبراز الإنتاج الفكري العربي على الساحة الدولية. ولا يقتصر أثر الجائزة على تكريم الفائزين، بل تسهم في تسليط الضوء على الكتب والأبحاث المتميزة، وتشجع القراء على التعرف إلى أعمال جديدة قد لا تكون وصلت إليهم من قبل. فكثير من الكتب التي تفوز بالجائزة تشهد انتشارا أوسع وتترجم إلى لغات أخرى لتصل أفكارها إلى جمهور أكبر حول العالم. كما تؤكد هذه الجائزة أن الثقافة ليست ترفا، بل هي ركيزة أساسية في نهضة المجتمعات، فكل كتاب يكتب وكل فكرة تناقش وكل بحث ينجز هو خطوة نحو بناء مجتمع أكثر وعيا وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.
1: وفي الختام، تبقى جائزة الشيخ زايد للكتاب مثالا على أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان وعقله، وأن تكريم المبدعين والباحثين هو تشجيع للأجيال الجديدة على القراءة والكتابة والابتكار، لأن الأمم التي تكرم المعرفة هي الأمم التي تصنع مستقبلها بثقة واقتدار. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة.

0: حلقتنا من المجلة الثقافية، على أمل أن نكون قد قدمنا لكم ما يثري الفكر ويحفز على القراءة والاطلاع، فالثقافة تبقى النور الذي يضيء العقول والجسر الذي يصل الإنسان بماضيه وحاضره ومستقبله. دمتم بخير وإلى لقاء متجدد.
1: إلى اللقاء.
2: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا الثقافية لهذا اليوم، رحلة حملتنا بين سطور المعرفة وأخذتنا إلى مساحات أوسع من التأمل والإلهام. شكراً لرفقتكم الجميلة ولكل من جعل من الثقافة أسلوب حياة لا مجرد فكرة عابرة. نلتقي بكم في عدد جديد وحكايات أخرى تروى. إلى ذلك الحين، كونوا دائماً أقرب إلى الجمال وأكثر انفتاحاً على الفكر. دمتم بخير وإلى لقاء يتجدد فيه الشغف. كنتم مع برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا تحيات فريق العمل: سحر الرقم، شهد الخميس، محمد الحزيم، جوسلين الأسعد، والمخرج حسين أشكناني.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم من أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معا كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد عواطف عبد العزيز، تقديم نادية مال الله، عادل المطيري، تنفيذ غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، لقاء جديد يجمعنا معكم في برنامجكم الأسبوعي من أرشيف الإذاعة.
2: كما عودناكم في كل حلقة نتجول معكم مستمعينا بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج الإذاعية المتنوعة والأعمال الدرامية القيمة والسهرات النادرة.
1: كونوا معنا في هذه الجولة الجديدة.
0: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
2: معكم جولتنا مع برنامج أرشيفي جديد من أرشيف مكتبة الإذاعة الكويتية التي تزخر بكم هائل من الكنوز الأرشيفية. نختار لكم في حلقة اليوم برنامج عالمي الخاص،
1: برنامج أسبوعي يأخذكم في ساعة من الزمن مع نخبة من الشخصيات للحديث حول عالمها الخاص.
2: وهذا البرنامج تم بثه عبر أثير إذاعة دولة الكويت في سبعينيات القرن الماضي.
1: عالم الخاص من إعداد وتقديم نجوى أبو النجا وإخراج سليمان لرجيب.
2: نستمع معكم مستمعين الكرام إلى مقطع صوتي من هذا العمل الإذاعي القيم في حلقة السفير يعقوب عبد العزيز لرشيد.
0: أرشيف الإذاعة.
3: ضيف هذه الحلقة هو سعادة السفير يعقوب عبد العزيز رشيد، سفير دولة الكويت في كينشاسا وكينيا. أهلا بك فن.
4: أهلا وسهلا بك.
3: بعتقد أننا عندما نتفقد مكتبة سعادة السفير يعقوب عبد العزيز رشيد، أن أكثر شيء بيلفت النظر أن بها عدد لا يستهان به من المؤلفات إلى جانب الكتب المقتنة. فحينما نعرض لهذه الكتب المؤلفة كما سبق وذكرت، بجد أن لو صنفناها من حيث النوع الأدبي والسياسي والاقتصادي والتاريخي يمكن ما بيفيدناش قوي. فبعتقد لو صنفناها من حيث التصنيف الزمني، يعني نقول مثلا، وده ممكن يؤدي إلى أن احنا ناخد نوع من التسلسل الفكري لضيفنا سعادة السفير يعقوب رشيد، في البداية بيستوقفنا مجموعة لا يستهان بها من الأوراق القديمة جدا. أول شيء لفت نظري في مكتبة سعادة السفير، وأنا بتصور أن المكتبة بتكون من أهم معالم العالم الخاص لأي إنسان، يعني بعد ضغوط يومية حافلة الواحد بيمر فيها ما بين ما يجب أن يكون عليه أمام الناس وما يجب أن يلتزم به من قيود ومجاملات، فعالمك الخاص أبرز ما في المكتبة، وأبرز ما في المكتبة مجموعة الأوراق اللي أشرت إليها، هذه الأوراق القديمة اللي بتسترع الانتباه وبتطلب مننا التوقف عندها. فلو سمحت لنا نألف فيها ونتوقف عند أهمها، موافق؟
4: موافق قوية.
3: احنا عموما من البداية عندنا موافقة لاقتحام عالمك الخاص. فأول هذه الأوراق خطاب قديم جدا ويعني مقسوم لنصين، فياريت تشوف لنا هذا الخطاب مرسل لمين ومن مين.
4: هذا يا ستي الخطاب مرسل من سعادة الشيخ عبد الله الجابر الصباح إلى والدي الشيخ عبد العزيز الرشيد
3: رحمه الله.
4: فما دي تحبي تقرأ
3: أو أقرأ؟ لا سيادتك تقرأ أو نأخذ مضمونه، يعني أرسل في سنة كام؟
4: أرسل يا سيدي خلنا نشوف، لأن أعتقدنا تاريخ هجري 1356 15 9 1356
3: نعم. مضمون الخطاب
4: أعتقد هو المضمون من ناحية تربوية، لأن والدي سبق أن خدم في حقل التربية، والشيخ عبد الله الجابر كان هو أيضا في هذا المجال، وكان رئيس النادي الأدبي في الكويت، وكان بين والدي وبين الشيخ عبد الله الجابر وبين بعض شخصيات الكويت مساجلات ومكاتبات كثيرة.
3: هل هذه المجموعة الأخرى من الأوراق القديمة أيضا خاصة بالوالد رحمه الله؟
4: نعم، هذه الواقع المكاتب الموجودة الآن بين إيدي هي من العلامة شيخ جامع الأزهر الشيخ مصطفى المراغي، أرسلها لوالدي لما والدي اعترض على بعض القضايا الدينية في الأزهر، وكما تعلمين والدي سبق أن تخرج من الأزهر، وبعض النقاد الآن يعتبروه في مصاف جمال الدين الأفغاني ومحمد الشيخ محمد عبده، واعتقد المؤلف البدوي الملثم هو نفس البدوي الملثم وضع الشيخ عبد العزيز الرشيد تقريبا في هذا المصاف.
3: هو احنا حنأتي في فقرة قادمة الى مؤلف البدوي الملثم، فارجو ان سيادتك يعني تدينا هذه الفرصة
4: ان شاء الله.
1: عودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، ونتوقف مع البرنامج الأرشيفي لقاء الأصدقاء.
2: هو برنامج منوع يبث في كل أسبوع من إعداد وتقديم تهاني أبو السعود وإخراج محمد عيسى.
1: تم بث عبر أثير إذاعة دولة الكويت في السبعينيات من القرن الماضي. استضيف شخصية معينة والذي يقوم بدوره باستضافة اثنين من الأصدقاء.
2: ومن حلقات هذا البرنامج نستمع إلى حلقة السيد نوري مساعد الصالح الذي استضاف بدوره اثنين من أصدقائه، وهما كل من السيد عبد الرحمن القندي والسيد مروان أحمد سلامة، جمعهم العمل كأعضاء في شركة الملاحة الكويتية.
0: أرشيف الإذاعة.
5: في كل حلقة بنتعرف بالضيوف حسب السن، الكبير في السن بيتقدم أول.
6: نوري مساعد الصالح، وين كنت ما أعتقد أني أكبرهم سنا، بس أنا عمري 40 سنة.
5: طيب نتعرف بالضيف الثاني. مرحبا أستاذ نوري.
7: عبد الرحمن عبد العزيز القندي.
5: أيوة. الضيف الثالث
8: مروان أحمد سلامة.
5: مرحبا بضيوفنا لهذه الليلة. هل يا ترى أصدقاء باستمرار بتجتمعوا سويا، ولا اليوم جمعتنا حلقتنا؟
6: والله إحنا أصدقاء من زمان.
5: نعم.
6: وحسب طلب إذاعة الكويتية أن نجتمع، فاجتمعنا مو بالصدفة، لا والله إحنا عملنا ميعاد، ومثل ما وعدتونا الساعة 7 نكون حاضرين.
5: لا بس لما اتصلنا بك يا أستاذ نوري وقلنا لك أي أصدقاء بتفضل قضاء السهرة معاهم، اخترت الصديقين، ده دليل على إن في صداقة يعني.
6: أي والله إن طبعا عبد الحمال قندي هو صديق عزيز، ومعاي هو عضو مجلس إدارة في الملاحة الكويتية، وأعتقد إن من الأعضاء اللي دهم خفيف ويأخذون دايما أكشن بالعمل. والأخ مروان نشط جدا، هو ماسك عندنا في الملاحة الكويتية تقريبا المدير التجاري للبحر الأحمر.
5: نعم.
6: فهم الشباب الكويتيين النشطين في الملاحة الكويتية، لذلك حقيقي حبيت أني أن يكونوا ضيوفنا اللي يكونوا معانا الليلة هم واحد أعضاء مجلس إدارة، واحد من الشباب الكويتيين الممتازين اللي لهم مستقبل يمسكون الملاحة الكويتية.
5: يا مرحبا. نحب الهوية، كل ضيف يقدم هويته. نبتدي بالأستاذ عبد الرحمن.
7: أنا أشتغل في البترول الوطنية.
5: نعم.
7: مسؤول عن التطوير الوظيفي والتدريب.
5: نعم.
7: وأمثل القطاع الحكومي في شركة ملاحة الكويتية.
5: نعم.
7: كعضو مجلس إدارة.
5: أي.
7: العمر 37 سنة. هذا الكلام هذا ولو أن مواليد راح تعترض عليه إنه معليش.
5: ليه حتعترض؟
7: لأنها دائما تقارن لما يعرفون الناس عمر زوجها تفتكر إنه حسبية بسيطة. يعرفوا
5: سنها هي لكن يا ترى 37 حقيقيا؟
7: 37 حقيقي بدون تردد. أنا متزوج، عندي ولدين وبنت. هواياتي في الكويت لا تعدى السباحة في الويكند، حيث أني مشغول طول النهار في سواء في العمل داخل الشركة أو في العمل عندي في البيت مع العائلة والأولاد.
5: هل في وظائف أخرى قبل الوظيفة الحالية؟
7: أنا بالواقع منتدب من الحكومة للبترول الوطنية، أنا لازلت موظف في وزارة المالية والنفط.
5: نعم.
7: وانتدبت للعمل في البترول الوطنية.
5: أي.
7: كان قبل هذا أنا كنت في ديوان الموظفين لمدة وجيزة، واستدعاني الأخ عبد الوهاب محمد كان وكيل سابق وزارة المالية والنفط إلى العمل عندهم في الوزارة، وعملت إلى غاية سنة 72 حيث انتدبت إلى البترول الوطنية. وتجمعني بالأخ نوري مثل ما قال كون إحنا أعضاء في مجلس إدارة شركة ملاحة الكويتية، لكن أنا اللي يجمعني في نوري أكثر من كذي، أنا دائما أقتدي بالقطاع الخاص. يعني ولو أني لازلت موظف حكومي، لكني لا أمل أني أستمر طول حياتي موظف، وأحب العدوى منهم، فأسعى أنه نوري أثر علي طريقة أو بأخرى أني أكون أنا من القطاع الخاص. فدائما اقتدوا فيهم يأثرون عليكم، أو المثل اللي يقول من عاشر القوم 40 يوم صار مثلهم. فإحنا نتمنى أنه في يوم من الأيام
5: يعني
7: نصل لمرحلة
5: أمنيتك القطاع الخاص.
7: القطاع الخاص لا شك، لأن أعتقد القطاع الخاص يتيح للفرد حرية العمل وإبداع أكثر من القطاع الوظيفي اللي هو يحددك بقوانين وأشياء تحدك، يعني لازم ترجع إلى مسؤولين ومش عارف عشان تمشي. القطاع الخاص لا، خسرت أنت المسؤول، ربحت أنت المسؤول. يعني الحركة يعني حرة جدا، والإنسان يقدر ينتج أكثر في رأيي بالقطاع الخاص.
5: طيب نشوف الأستاذ نوري يقدم هويته أيضا ونشوف رأيه في القطاع الخاص، بحيث أنه هو خاض التجربة. يعني
6: مثل ما قلت في البداية، الاسم الكامل نوري مساعد الصالح، وقلت لكم عن عمري مساع، يمكن أعيدها مرة ثانية ما يخالف، وإن كان عمري 40 سنة بالضبط، يعني في أوغست اللي فات 40، حين ماشي 41.
5: يعطيك العمر.
6: يلا يلا يلا، العفو العافية على ما يقولون هل الكويت. العمل مالي الحقيقة أنا أعمال حرة، ماسك جزء قسم التجاري مساعد الصالح، لكن في نفس الوقت أنا عضو المنتدى بشركة ملاحة الكويتية. فتقريبا أقدر يعني أقضي معظم وقتي بين مساعد الصالح وبين ملاحة الكويتية.
0: من أرشيف الإذاعة،
1: نتوقف عند أرفف الدراما المحلية الزاخرة بكم من هائل من الأعمال النفيسة. ومن هذه الأرفف اخترنا لكم في حلقة اليوم مسلسل كنز الغزلان، تمثيلية مسلسلة من التراث.
2: المسلسل من تأليف أحمد جوهر وإخراج هباد الظفيري.
1: طاقم العمل إبراهيم الصلال، جاسم النبان، هدى حسين، أحمد جوهر وحمد ناصر وغيرهم من الممثلين.
2: المقدمة الموسيقية للأستاذ إبراهيم الصولة، وتوزيع سعيد البنا.
1: هذا المسلسل من إنتاج إذاعة دولة الكويت، وتم بثه في عام 2006.
2: نترككم مستمعينا مع مسمع من هذا العمل التراثي الجميل.
0: أرشيف الإذاعة.
8: خطاك مشوي يا أخواني،
9: خطاك الله،
8: خطاك الله. لا تعتقدون إني ساكت، اللي حرق مراكبكم بصيدة وهيبة قدامكم.
9: والله أتمنى يا سيد جوري، اللي سواها ما يخاف الله. طيب الحاكم عنده خبر بالموضوع؟
8: توني هاي منه، ولزمت عليه يعوض كل واحد احترق مركبه، ووافق رغم ما تمر فيه الجزيرة من ظروف. وتقدرون الآن تروحون للأمين وتستلمون تعويضاتكم حالا.
10: الله يبشرك بالخير يا سيد جوري، الله يبشرك بالخير ويخليك ذخر لهالديرة هذه. شفت يا ابو علي شفت، هذا جوري ما تعرفه الا وقت الشدايد، وتقول لي الحب يطلع على بذره. عاش القائد جوري، عاش القائد جوري، عاش القائد جوري.
9: والله حاله لعبتها عدل يا جوري، خليت الناس يحبونك عقب ما كانوا يكرهونك.
11: واعترف بكل شيء؟
12: نعم نعم يا مولاي. السلام على سيدي الحاكم.
11: عليكم السلام ورحمة الله.
12: الحمد لله عمي، الناس استانست تدعي لك بالخير. وانت يا الأمين جهز الأموال.
11: وش أخبار الإشاعات؟ عرفت مصدرها؟
12: التحقيقات جارية وأكيد نوصل للفاعل.
11: لا أنا بريحك يا قائد الأمن، وأجيب لك اللي نقل الإشاعات قدامك.
12: شون؟ إذا أنا
11: هاتوه خلي يصل. وهذا اللي نقل لك الخبر؟
12: مولاي هذا
11: بس أبي أسمع ولا كلمة. أنا يوم عينتك على الأمن على أساس تحافظ على أمن البلد وناسها وتكون قد المسؤولية، لكن للأسف قمت تستغل الوظيفة لمصالحك الشخصية على بأنك ولد أخوي. ليش سويت كذي؟
12: مولاي مصلحة الجزيرة.
11: أي مصلحة تتكلم عنها؟ تنشر إشاعة وتسجن الناس وتقول مصلحة الجزيرة، وهذه غير الشكاوي اللي عليك تجيني من هالناس من يوم ما صرت قائد للأمن.
12: أتوقع هالشيء علشان أعرف الزين والشين والمخلص والغير مخلص لهالجزيرة.
11: وليش ما استشرتنا وعلمتنا بخططك ومؤامراتك؟
12: ما حد يصدقني، أنا متأكد في ناس تضمر شر بهالبلد، وانت يا عمي تبي دليل وبسرعة. شو أسوي؟ أحرجتني بالديوان واضطريت أجيب لك الريال قدامك، هذه غلطتي.
11: وما هي أول غلطة. اسمع يا جوري، ترى طفح الجيل وهذا آخر انذار وجهه لك، بس إذا ياتني أي شكوى عقب اليوم اعتبر نفسك معزول من الوظيفة.
12: سيدي ترى الأكل برد. شيء ما بيه. ها سيدي انت من الصبح ما اكلت شيء وبعدين
13: قلت لك شيله ما بياكل شيء يحوت.
12: ان شاء الله ان شاء الله. يا القهر وصلت فيكم تراقبوني بعد؟ ما عليه ما عليه يصير خير، انا وراكم وراكم ما هدكم.
14: على باله بيسوي اللي يبيه على كيفه في الجزيره.
15: يستاهل، لازم يعرف حدوده. لا ويقول فتنه وتخريب.
16: الحمد لله بانت الحقيقه وانكشف كل شيء. أنا كنت متأكد أنه كان يكذب.
11: ما ودي أزعله، مهما صار فهذا ولد أخوي، بس إن شاء الله يكون استوعب الدرس.
16: مولاي ما تبي تفاتحهم بالموضوع؟
11: إيه عندي موضوع بكلمكم فيه من زمان، وأعتقد الحين هذا وقته.
15: خير يا يبا؟
14: خير.
11: الخير بويكم إن شاء الله، أنتوا كبرتوا وقمتوا تهسون بالمسؤولية، وأبي أشوف أحفادي إن شاء الله.
15: يا يبا أنت عارف ردي من زمان.
11: جوري ولد عمك، الزواج يمكن يعقله ويركده إن شاء الله.
15: الزواج حب واستقرار يا يبا، وجوري ما أعتقد إنه يملك هالمواصفات. عنذنكم.
11: لا حول ولا قوة إلا بالله، عنيدة البنت.
14: يا يبا عالية عندها حق، جوري ما يصلح لها.
11: خلنا من عالية الحين، أنت إيش رايك؟
14: ها؟
11: ترى بعد زوجتك موجودة بس ناطر قرارك.
14: أنا تحت أمرك يا يبا، اللي تامر عليه.
11: وعروستك إن شاء الله بتكون معالي، بنت قاضي القضاء، خوش بنية وذكية وحلوة.
14: يا أبو سيف ما بعد رأيك رأي.
0: من أرشيف الإذاعة. في آخر جولتنا الأرشيفية نتوقف عند أرفف البرامج المنوعة الزاخرة بكم من هائل من الأعمال القيمة، ومن هذه الأرفف اخترنا لكم في حلقة اليوم برنامج نهر العطاء.
2: هو برنامج أسبوعي تم بثه عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. إعداد وتقديم بندر المطيري وصالح الغريب، والتسجيلات الخارجية لعبد العزيز العربيد، ومن إخراج خالد المقلد.
1: يستضيف هذا البرنامج في كل حلقة عدد من الشخصيات الكويتية الذين تألقوا في مجالاتهم وتركوا بصمة بارزة في مسيرتهم العملية.
2: وضيف الحلقة التي اخترنا لكم من هذا البرنامج الشاعر الغنائي سالم ثاني.
0: أرشيف الإذاعة.
17: أبو أحمد، حقيقة احنا توقفنا في الحلقة الماضية عند مستوى الكلمة الغنائية في الستينات، وكنت انت زعلان من مستوى الأغنية هذه الأيام، وكانت لك وجهة نظر. شنو وجهة نظرك هالأيام في الأغنية؟
18: أنا وجهة نظر، أنا مو زعلان يعني زعل على شخص معين، لا، أنا زعلي على الأغنية الكويتية.
17: نعم،
18: أنا أبي شخصية الأغنية الكويتية وينها؟ إن كان لحن، إيقاعاتنا الحمد لله والشكر لله قوية وايد، وفي مجالات كثيرة، النقازي وما نقازي والشغلات هذه. إن كان كلمات، كلماتنا الحمد لله والشكر لله، عندنا مفردات، عندنا أوزان، عندنا أشياء كثيرة.
17: نعم،
18: يعني أنا ما أفرض إنك تقول لي حط لي مسحوب، ولا حط لي هجيني، ولا حط لي سامري، ولا حط لي كذا، ما خالف، بس في عندك كلمات. يعني مثلا تبي أسمعك أنا كلمات، أسمعك كلمات،
17: يا ريت والله،
18: إنك تحس إن في كلمة كويتية. هذه أغنية أنا كتبتها أفتكر بالسبعينات أو الستينات، أوائل السبعينات أو آخر الستينات عفوا. الكلمات غناها فيصل عبد الله والحن عبد العزيز الحمدان، يقول يا صبر قلبي من يصبرني، حتى الصبر ضيعت أنا دروبه، درب عليه بالحيل يجبرني، ودرب يكثر لي عذروبه، يا قلب شلي بس جابرني، دور عشيرك واطلب التوبة، ولا تناسى ولا تذكرني، الصبر مو هو بيتي العبوبة. فكلمة العبوبة،
17: نعم،
18: احنا في الحضر نقول العبوبة، البدو يقول العبوبة.
17: نعم،
18: فما دام النص يعني محسوب انا على مؤلف اغنية بدوي او بادية او كذا، ابي احط الكلمة البدوية عشان ما تنسى.
17: نعم،
18: يعني احنا الشباب بعد تقول العبوبة ما يعرفها.
17: نعم،
18: فقلت الصبر مو هو بيد العبوبة.
17: نعم،
18: جرح الهوى يا ناس عذبني، مسكين منه دار دالوبة الهوى، الهوى معروف بالبحر، البحرية يعرفونه.
17: نعم،
18: جرح الهوى يا ناس عذبني، مسكين منه دار دالوبة، يا هيه يلي دوم تعذرني، احذر لا تزرع تحوشك العوبة.
17: تزرع،
18: ايه، كلمة تزرع هم يقول حط مثلا احذر لا تعيب تحوشك الحوبة.
17: نعم،
18: بس كلمة بداوية وتنقال.
17: نعم،
18: فليش خليها تندثر وتروح تنسى؟
17: بالضبط،
18: لا تزرع. مثلو مثلا عندك جاسم شهاب، عذروب عذروب خلي حسن الفتاة، يا زين خلي ومحلى عذروبة. شوف كلمة عذروب،
17: نعم،
18: حطها بدخلها بكلمة.
17: تقصد يعني الحرص على المفردات، اللهجة الكويتية الأصيلة.
18: نعم، تحطها، وبعدين أنت تقدر تمشي تقول لك وزن، يعني هذه طويلة وهذه كذا، لا، أظلم علينا الليل ومحبوبي ما جانا، يمكن عليه شقيل ولا تنسانا، هذه أغنية قلناها سالم العابر.
17: نعم،
18: أظلم علينا الليل ومحبوبي ما جانا، يمكن عليه شقيل ولا تنسانا، اصبر يا قلب اليوم وشوف العذر باكر، يمكن عليك اللوم ومثلك هو صابر.
17: نعم،
18: يا قلبي يا ذايب وش لك على محاتاه، ما دام هو غايب عذره ترى وياه. شوف كلمة محاتاه، عذره وياه، الكلمات الكويتية
17: الأصيلة. نعم،
18: تحط الكلمات، نبي حنا الكلمة الكويتية. هذا عتبي على أخوان المؤلفين أن نسوا كلمتنا الكويتية وتبعوا الكلمة اللي نقول لك مثلا هم يقول خليجية، في العكس أنت اسمع أغنية البحرينية تلقاهم محافظين على كلمتهم، اسمع أخواننا السعوديين محافظين على كلمتهم، على لحنهم، ما غيروا وراحت كلمتهم ونسوها. أنا الحين في العكس، من عندك أنا أعتقد، بس اللي أسمع دائما أسمع نشاطة ومتابعة مثلا اللي هو الفنان يعني المسباح، يحافظ على الكلمة، يحافظ على اللحن، يحافظ على كذا، رويشيد، يعني شبابنا مع عبد الرويشيد. عندك اللي الله يعطيه الصحة والعافية، اللي هو جاء تكمله من بعدنا واستمر للآن، هو عبد اللطيف البناي، ومحافظ على الكلمة الكويتية.
17: نعم،
18: أما بعض المؤلفين يعني أشوف فيه مثلا شباب ما أقدر أقول، خاف أقول لك أنت تقول أنت جاء مني كمقدم برنامج أو كذا أو شغلة، لا أنتوا لكم لكم حافظتوا على اللون اللي حنا ماشيين عليه الشيء هذا.
17: الشاعر الغنائي سالم ثاني، كانت هناك لجان إجازة نصوص تغيرت كثيرا، وبصفتك يمكن عاصرت تلك الفترة، ماذا كان يقال عنها من كلام في تلك الفترة، وهل كانت لها فائدة وهل كان لها مساوئ مثلا؟
18: والله هي اللي أقول لك، إحنا صارت لنا وقفة ويا الإذاعة شوية وقفة نفوس بالنسبة للجان. إحنا إيش طالبنا؟ قلنا نبي لجنة النصوص فيها مؤلف أغنية، فيها ملحن، فيها شاعر نبط، فيها شاعر فصحى، أربعة أنفار يقعدوا، لأن لجنة نصوص تقنية. فالحمد لله يعني ذاك الوقت تكونت لجان، وكان منهم طبعا لجان كل ما تملك أربعة أشهر أو خمسة أشهر أو ستة أشهر تغير لجنة وتروح لجنة.
17: نعم.
18: فكان فيها خالد سعود الزيد مثلا، فيها عبد الله خلف مثلا، فيها كان مبارك حديبي كمؤلف أغنية، فيها كان الصولة كملحن. استمرت اللجان هذه تجي تناقش النص، يعني حتى تطلع الأغنية أو تسمع أغنية ما تحس فيها زحاف، ما تحس فيها كسر، ما تحس فيها شيء معنى ضعيف أو معنى ركيك.
17: نعم.
18: الإخوان هذولا إذا مثلا في كلمة مو عجبتهم يكتب عليها تعدل،
17: ونادوا المؤلف،
18: ونادوا المؤلف يقول لك تعدل الكلمة الفلانية، راجعها وياهم، أو ليش هالكلمة هذه، يقول لك كذا فيها كذا فيها كذا فيها كذا.
17: نعم.
18: يعدل النص.
0: من أرشيف الإذاعة.
2: وإلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع من برنامج من أرشيف الإذاعة.
1: نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم مع كنوز قيمة جديدة من مكتبة الإذاعة الكويتية. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات
1: عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري.
0: من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.

0: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة: مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلة سمو ولي العهد حفظه الله. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين في أرجاء اليمن. المتحدث باسم قوة تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد استمرار العمليات لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات لاستعادة الدولة ومؤسساتها. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. مصر وإريتريا والصومال والسودان يدعون خلال قمة في مدينة العلمين المصرية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. روسيا تقول إنها ستكثف ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية. والمستشار الألماني يدعو الرئيس الروسي إلى إنهاء الحرب ويبدي استعداد برلين للمحادثات. وفي تفاصيل النشرة: بسم الله الرحمن الرحيم، استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمس سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، كما استقبل سموه رعاه الله أمس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله أمس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي كان آخرها استكمال العمل فيما يسمى بخط صوفا 53 في انتهاك صارخ لزيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة أراضيها وخرق فاضح للقانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية على أن استمرار توغلات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يشكل تصعيدا من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت وزارة الخارجية دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية بما يحول دون مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. ونتحول إلى الشأن اليمني، وفيه أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين في أرجاء اليمن. ميدانيا أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على عدد من المناطق في تعز بعد معارك مع ميليشيا الحوثي. إلى ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي الليلة استمرار العمليات لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء ما وصفه بالانقلاب الحوثي، مشددا على حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها. البيان يأتي في وقت أعلن فيه التحالف خلال الأيام الماضية اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه مدن سعودية. وفي ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعا عن برنامجها النووي، وإلا فقد تضطر الولايات المتحدة إلى فرض ذلك بالقوة. هيكست أضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن واشنطن ستتخذ كل ما يلزم لتحقيق ذلك. وفي مضيق هرمز، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس ريتا ليون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران، مضيفا أن الإمدادات المتزايدة عبر مضيق هرمز واصلت الارتفاع خلال الأسابيع الأخيرة. إلى لبنان، وفيه واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته المتكررة على جنوب الأراضي اللبنانية،
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن بلدة المنصور تتعرض لقصف مدفعي متقطع من مرابض الاحتلال الإسرائيلي في البياضة وطير حرفة المحتلتين جنوب مدينة سور. الوكالة اللبنانية أضافت أيضا أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية تفجير عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. وفي الضفة الغربية المحتلة، شهدت الضفة المحتلة سلسلة اقتحامات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين. الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. كما أضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة. لازلنا في الشأن الفلسطيني، وفيه يتوجه وفد من حركة فتح إلى العاصمة المصرية اليوم الاثنين لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين وممثلي عدد من القوى والفصائل لبحث رعاية مصرية محتملة لجولة جديدة من الحوار الوطني الشامل تحدد مصير الانتخابات التشريعية المقررة في 28 من شهر نوفمبر المقبل. في سوريا، دانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات الانتهاكات والتوغلات الميدانية المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد السيادة السورية، والتي كان آخرها استكمال الاحتلال العمل فيما يسمى خط صوفا 53. الخارجية السورية قالت في بيان لها إن هذه الخطوات والتحركات تمثل خرقا فاضحا لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية ورادعة تضع حدا لهذه الممارسات العدوانية وتمنع تكرارها. في مدينة العلمين، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة تشاورية رباعية في مدينة العلمين الجديدة بمشاركة رئيس إريتريا أسياس أفارقي ورئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ركزت على التطورات في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، التنسيق أيضا بشأن القضايا الإقليمية، فيما أكد القادة رفضهم أي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية لدولتي مصب نهر النيل. وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن الدول الأربع دعت إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. في السودان، أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين جراء هجمات شنتها قوات الدعم السريع في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، معربة عن إدانتها بأشد العبارات لتلك الهجمات التي نفذت بطائرات مسيرة. أما عن الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، فقد قالت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا ستكثف هجماتها على كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا، وذلك ردا على مقابلة أجراها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تعهد فيها بزيادة الهجمات على مصاف النفط الروسية. الوزارة أضافت أيضا أن القوات الروسية ستصعد هجماتها على المنشآت العسكرية ومواقع الصناعات الدفاعية والبنية التحتية المرتبطة بها في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا. وفي كييف، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب وأبدى استعداد برلين للمحادثات، كما شدد على ضرورة وقف الهجمات التي تطال المدنيين والبنية التحتية الأوكرانية. ميرتس أعلن خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في كييف، الذي تزامن مع دوي صافرات الإنذار وغارات جوية روسية على العاصمة الأوكرانية، أعلن عن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقارب قيمتها مليار يورو وحزمة دعم في مجال الطاقة.
في بحر الصين الجنوبي اتهمت الفلبين الجيش وقوات خفر السواحل الصينية بمضايقة طائرات وقوارب حكومية فلبينية في منطقتين متنازع عليهما في بحر الصين الجنوبي. القوات المسلحة الفلبينية قالت في بيان إن مقاتلة صينية من طراز G16 اعترضت طائرة فلبينية من طراز سيسنا 208 كانت تنفذ دورية عسكرية روتينية قرب شعاب سكاربورو إلى باريس. وفيها قال وزير التربية الفرنسي أدوار جيفري أن الدراسة ستعلق كليا أو جزئيا اليوم الاثنين في 400 إلى 500 مدرسة ثانوية في مختلف أنحاء فرنسا التي لا تتوافر فيها شروط السلامة. جيفري قال أن 24 مؤسسة تعليمية تعرضت للحرق أو التخريب بعد الحراك الطلابي الذي انطلق مطلع الأسبوع وأسفر عن إصابة 78 من العاملين في قطاع التربية منذ بداية الأحداث. في نهاية هذه النشرة مستمعينا إلى حضراتكم إعادة لموجزها. مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين في أرجاء اليمن. المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد استمرار العمليات لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات لاستعادة الدولة ومؤسساتها. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. مصر وإريتريا والصومال والسودان يدعون خلال قمة في مدينة العلمين المصرية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. روسيا تقول إنها ستكثف ضرباتها على البنى التحتية الأوكرانية. وكان أيضا في هذه النشرة المستشار الألماني يدعو الرئيس الروسي إلى إنهاء الحرب ويبدي استعداد برلين للمحادثات. انتهت نشرتنا، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعي الكرام، ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:13 تقريبا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

مستمعينا الكرام، نجدد لحضراتكم التحية مرة أخرى من إذاعة دولة الكويت، ونرحب بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من محطات إخبارية. في محطاتنا لهذا

0: السودان هجمات الدعم السريع على الدلنج وتصاعد معاناة المدنيين في قضايا استراتيجية. والحرب الروسية الأوكرانية تشهد تصعيدا جديدا، آراء سياسية. ونبدأ بتحليلات استراتيجية. تتواصل التطورات الميدانية في اليمن مع إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وقدرات الحوثيين، في تطور يعكس تصاعد وتيرة المواجهات واتساع نطاق العمليات على عدد من الجبهات. للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الكويت الدكتور ناصر خميس المطيري. عفوا، نبقى مع هذا التقرير ثم نعود إلى الدكتور ناصر خميس المطيري.
1: في تطور جديد في المشهد السياسي والميداني في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد الإعلامي اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية وبسط سلطة الدولة على كامل التراب اليمني بعد استنفاد فرص التهدئة مع ميليشيا الحوثي. وقال الإعلامي إنه أصدر توجيهاته إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي، موضحا أن قرار بدء العمليات جاء بعد منح السلام ما يستحقه من وقت وفرص، في مقابل استمرار ميليشيا الحوثي في الحشد والتصعيد وتوسيع اعتداءاتها وتهديداتها للمدنيين والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية. وجدد الإعلام التزام الدولة بمبادرة العودة الآمنة والعفو المعلن للمغرر بهم من المنخرطين في صفوف ميليشيا الحوثي، مؤكدا استمرار فتح الباب أمام كل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيا ويعود إلى أهله ووطنه وفق الإجراءات المعلنة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية ملتزمة بالقانون وحماية المدنيين والممتلكات خلال هذه العمليات، مؤكدا أن مهمة القوات لا تقتصر على استعادة الأرض وإنما تشمل إعادة مؤسسات الدولة إليها. وقال الإعلامي إنه في موازاة العمليات العسكرية وجه الحكومة بإعداد برنامج عمل لبدء مؤسسات الدولة ممارسة مسؤولياتها في كل مدينة ومديرية ومحافظة يتم استعادتها وتهيئة الظروف لعودة النازحين واستئناف النشاط الاقتصادي، داعيا الأشقاء والأصدقاء والشركاء في المجتمع الدولي إلى دعم اليمن وقواته المسلحة ومؤسساته الوطنية والجهود الإنسانية والاقتصادية وبرامج التعافي وإعادة الإعمار في المناطق التي تعود إلى سلطة الدولة. وعلى الصعيد الميداني، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة مواقع في سامع والشمايتين عقب اشتباكات محتدمة في الريف الغربي لتعز مع ميليشيا الحوثي. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 97 عملية استهداف دقيقة ضد ميليشيا الحوثي في جبهتي طور الباحة وتعز.
0: وللتفاصيل مستمعينا ينضم إلينا الآن من الكويت الدكتور ناصر خميس المطيري الكاتب والمحلل السياسي. دكتور ناصر، أهلا بك.
2: يا مرحبا أستاذ إيمان، أهلا وسهلا.
0: دكتور ناصر، كما ذكرنا 257 عملية استهداف، ماذا تعكس هذه الكثافة لعمليات الاستهداف عن طبيعة المرحلة العسكرية الحالية في اليمن؟
2: نعم، واضح ونحن أمام انتقال واضح كبير، وبهذه الكثافة هي مؤشر بالفعل على يعني زيادة كبيرة في عمليات الاستهداف. هذه لا شك تعكس الانتقال يعني بتصوري من مرحلة الدفاع واحتواء التقدم الحوثي إلى مرحلة هجوم مضاد واسع وتعدد الجبهات. أيضا نحن لا نتحدث هنا عن غارات جوية فقط، بل عن استخدام متزامن للطيران والمسيرات وأيضا سلاح المدفعية والصواريخ، كل هذا الاستهداف القيادة

0: والسيطرة والتعزيزات وكذلك مخازن السلاح وخطوط الإمداد. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه الهدف لم يعد مجرد إيقاف الهجمات الحوثية، وإنما أيضا يمتد إلى إنهاك قدرتها القتالية وتهيئة الميدان لتحرك القوات البرية. لكن كثافة النيران وحدها يعني باعتقادي لا تحسم المعركة. المعيار الحقيقي أستاذ إيمان هو قدرة القوات الحكومية على ترجمة الضربات بالفعل إلى تقدم بري ثابت والاحتفاظ بالمواقع المستعادة والاستمرار على نفس الزخم من هذه الكثافة العسكرية لاستمرار الإنهاك وتحقيق السيطرة الفعلية والتمكن من المواقع التي يتم يعني السيطرة عليها.
1: طيب دكتور، يعني هل تعتقد أن هذه العمليات يمكن أن تؤثر في القدرات العسكرية للحوثيين وإعادة انتشارهم على الجبهات؟
0: يعني أعتقد نعم، يعني إذا كانت المعلومات الاستخباراتية دقيقة واستمرت العمليات بالوتيرة نفسها كما ذكرنا، فهي أكيد قد تربك يعني مراكز القيادة وتقطع خطوط الإمداد لدى ميليشيا الحوثي وتدفعهم إلى تفريق قواتهم وإخفاء معداتهم وربما نقل احتياطاتهم بعيدا عن الجبهات المكشوفة، وهذا بلا شك يعني عسكريا يبطئ قدرتهم على شن هجمات متزامنة، لا سيما في المدن الرئيسية تعز ومأرب والساحل الغربي اللي تدور فيها الآن معارك طاحنة بالفعل. لكن ميليشيا الحوثي هم أيضا لا ننكر أنهم راكموا خبرة طويلة في القتال اللامركزي والانتشار داخل التضاريس الجبلية والبيئات السكانية، لذلك قد تتراجع قدرتهم الهجومية من دون أن تنهار سريعا. يعني التأثير الحاسم باعتقادي يتطلب استمرار الضغط وقطع الإمداد، ثم أيضا يعني لابد من استثمار القوات البرية للنتائج وعدم منع الحوثيين وقتا لإعادة تنظيم وترتيب صفوف مرة أخرى.
1: طيب بالنسبة لجبهات تعز ومأرب وغيرها من الجبهات، ما الأهمية الاستراتيجية دكتور برأيك في موازين القوى خلال المرحلة المقبلة؟
0: طبعا حاليا بالفعل هو تعز والمأرب هي مركز المعارك حاليا وتدور عليها حولها حروب طاحنة بالفعل، و تعز مهمة جدا ومأرب أيضا أهم، لأن تعز تمثل عقدة جغرافية وسياسية تربط بين الشمال والجنوب. وسيطر على المرتفعات والطرق المحيطة في تعز تؤثر بالفعل على اتصال بين المدينة وعدن، وهي تشرف أيضا على مسارات تقود نحو الساحل الغربي أيضا باب المندب، وهذه نقطة مهمة جدا. السيطرة على تعز هي قد يعني تتمكن من الميليشيا الحوثي من السيطرة على باب المندب. لذلك نجد هناك القوات الحكومية اليمنية تقوم بحرب طاحنة بمواجهة الحوثي لمنعهم من السيطرة على تعز. سقوط تعز وطرقها الرئيسية قد يضع هذه المدينة تحت حصار أشد ويؤمن ظهر الحوثيين أيضا من الساحل. أما بالنسبة للمأرب أستاذ إيمان، هي بالفعل مركز ثقل للحكومة بسبب موقعها أيضا ومواردها النفطية أيضا وارتباطها بمدن الجوف وشبوة وحضرموت، مدينة استراتيجية مهمة، بقائها خارج السيطرة الحوثية يمنع تمددهم شرقا ويعني ويقطع الحلقات الواصلة بينها وبين عدة محافظات، بينما تمثل أيضا مدينة لحج مهمة أيضا خط دفاع متقدم في عدن. المعارك كثيرة ومستمرة وعلى أكثر من جبهة، وهناك كثافة بالفعل من القصف ومن النيران ومن الصواريخ ومن كافة الأسلحة حتى المدفعية، لذلك يبدو لي الفترة القادمة ستكون حاسبة باتجاه تحديد اتجاه المعارك وترجيح كفة الطرف.
1: طيب دكتور، يعني من وجهة نظرك هل يمكن لهذه الضغوط العسكرية المتزايدة على الحوثيين أن تدفعهم إلى إعادة حساباتهم مثلا بشأن استمرار التصعيد؟
0: يعني يبدو لي يعني يمكن للضغط العسكري أنه بالفعل يدفع ميليشيا الحوثي إلى المراجعة إذا شعروا بأن مكاسبهم في تعز والساحل وباب المندب أصبحت مهددة، وأنه كلفة الاحتفاظ بهذه المكاسب والمواقع تتجاوز الفائدة السياسية لها. لكن التجربة بواقعية حقيقة تشير أيضا إلى أنهم قد يردون بتوسيع الحرب خارج الجبهات عبر الصواريخ والمسيرات وتهديد منشآت الطاقة وأيضا وحتى ربما يصلون الاعتداء خارج الحدود الإقليمية واتجاه المدن السعودية والملاحة البحرية بهدف رفع الكلفة من هذا الهجوم وفرض يعني نوع من الضغط ووقف العمليات ضدهم. لذلك أعتقد لا يكفي الضغط العسكري وحده، بل أيضا ينبغي أن يقترن كذلك برسالة سياسية واضحة. يعني ما المطلوب لوقف القتال وما الضمانات وما هم من هم الوسطاء؟ الضغط من دون مخرج سياسي قد يزيد العناد. أما الضغط المرتبط بتسوية محددة قد يحول الإنجاز بالفعل الميداني إلى ورقة تفاوض. لذلك لابد الربط بين عملية الضغط وبين فتح نوافذ للتسوية السياسية.
1: طيب كيف يمكن دكتور أن تنعكس التطورات الميدانية كما ذكرت المتسارعة على المسار السياسي وعلى الجهود الرامية لإنهاء الحرب؟
0: طبعا بلا شك الميدان العسكري اليوم في الميدان هو ما هو الذي يعيد تشكيل التفاوض. فمن يملك الأرض هذه النظرية يعني بالفعل بعلم السياسة والتفاوض من يملك الأرض والقدرة يعني على تهديد خصمه يدخل أي تسوية بشروط أقوى. لذلك تجد اليوم المعارك طاحنة، كل طرف يحاول أن يحقق شيء على الأرض ليفرض شيء آخر على الطاولة.
1: نعم.
0: حصلت في المستقبل الحكومة تريد أن تثبت أن المكاسب الحوثية الأخيرة لا تمثل أمر واقع نهائي، لذلك تحاول أن تلغيها وتقلل منها، بينما سيحاول الحوثيون أيضا الاحتفاظ بأوراق باب المندب وتعز والضغط على المملكة العربية السعودية. لكن يعني ننتبه لنقطة أن الخطر أن يؤدي اتساع القتال أيضا إلى تجميد الوساطات ربما ورفع سقف الشروط، وخصوصا مع تداخل الأزمة اليمنية مع المواجهة الإيرانية أمريكية ويعني اتجاهات على السعودية. لذلك المطلوب سياسيا هو تحويل هذا الضغط العسكري إلى مسار تفاوضي متدرج.
1: طيب عفوا دكتور خميس للمقاطعة، لكن في حال استمرت وتيرة العمليات بهذا المستوى برأيك ما التداعيات المحتملة على المشهد العسكري والسياسي اليمني؟
0: طبعا عسكريا يعني قد نشهد انهاك متزايد للقدرات السعودية وإجبارها على سحب جزء من قواتها من جبهات الهجوم إلى حماية صنعاء والصعدة وخطوط الإمداد، وقد يمنح ذلك أيضا القوات الحكومية فرصة لاستعادة بعض المرتفعات والطرق والمناطق الساحلية. لكن استمرار الوتيرة نفسها يحمل أيضا مخاطر توسع الضربات الحوثية على المملكة العربية السعودية والملاحة، وأيضا وارتفاع الخسائر والنزوح والوضع إنسانية أيضا سياسيا. نعم. أعتقد يعني تستعيد الحكومة أيضا ممكن قدر من المبادرة إذا حققت مكاسب قابلة للاستمرار ووحدت تشكيلاتها. أما إذا بقيت العمليات نارية من دون تقدم بري فقد يعني أعتقد تتحول إلى استنزاف مكلف إنسانيا. يعني بشكل عام الوضع بالغ الخطورة، ملايين اليمنيين يواجهون اليوم انعدام حاد في الأمن الغذائي وانقطاع في الطرق ويعني الكثير من المعاناة الإنسانية تتفاقم يوم عن يوم.
1: نعم. إذن كل الشكر لك دكتور ناصر خميس المطيري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. آفاق دولية. تتواصل التحركات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران في محاولة لاحتواء الصراع وسط مقترحات تطرح عبر وسطاء ومباحثات إيرانية داخلية بشأن شروط التفاوض. في المقابل تبقي الولايات المتحدة خيار الضغط العسكري مطروحا، بينما تربط طهران إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ شروطها بالتزامن مع عرض روسي للوساطة بين الطرفين. وحول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أستاذ عادل أهلا بك.
2: صباح الخير أختي إيمان لك
1: ولجميع. صباح النور، أهلا بك. أستاذ عادل، في البداية نتساءل عن قراءتك لهذا الحراك الدبلوماسي المتزايد بين واشنطن وطهران. هل تعكس المقترحات المطروحة برأيك مؤشرات فعلية على إمكانية التوصل إلى اتفاق؟
2: شوفي، في اعتقادي يعني الرأي العام ككل في العالم التصريحات الإيرانية قبل الأمريكية يعني بالعامة دخل الناس بالحيطان، يعني لا أحد يعطيك الحقيقة. ترى مقترح إيراني وترى إيران تقول لا نقدم مقترحات الأمريكان، يعني قليباف يقول إيران قدمت، والخارجية اليوم من خلال عراقجي يقول لم نناقش النووي. أنا أعطيك الجوانب الدبلوماسية الحركات، لكن هنالك نافذة فيها إيجابية رغم أن يعني علينا التركيز دائما على أفعال ترامب وليس أقواله. هنالك فرصة يعني تمر مرور الكرام بين السطور، يعني هو منذ فترة طويلة يتحدث أن إيران لن تمتلك النووي، الآن طوق النجاة بالنسبة لإيران. أنت تعلمي أختي إيمان أن إيران تختنق اقتصاديا،
1: نعم
2: الآن
1: صحيح.
2: الحصار الجوي البحري. ما ما ما ما ما المقترحات للخروج من عنق الزجاجة أمام نقول من يحكمون إيران اليوم إذا ما تبقى بعض العقلاء؟ أنا في رأيي ربما إذا كان هناك، لا أقول مراوغة سياسية، تكتيك سياسي إيراني، أن تذهب بالفعل وتعطي في الإطار العام إذا كانت هذه أهداف الحرب، مع أني أنا أعتقد ليس أنه، لكن هي القصة في هرمز وسيطرة على الثروات وإلى آخره. اليوم هنالك تعديلات على المقترح الإيراني، هي إيران تقول لم نناقش النووي. أنا أميل أن حين يقول يعني هنالك فرصة ممكن تكون سهلة للمضي أمام الخروج من الحرب ككل، قد يخرج علينا ترامب أن إيران بالفعل إذا كان هناك تكتيكات إيرانية، مثلا تجميد النووي، موضوع اليورانيوم، يعني هناك مخارج تكتيكية لإبعاد شبح الحرب، وأن كلا الطرفين في حالة استنزاف. أنا أعتقد نتحدث بالممكن، يعني قد تكون هنالك مفاجأة عكس كل ما، يعني هنالك مفاوضات إعلامية، نحن نتحدث عن مفاوضات إعلامية لم تصل إلى نتيجة. إذا كان اجتماع الرئيس الصيني مع الرئيس الأمريكي، إذا كان هناك بالفعل ظهر فجأة اتفاق، فاعلمي أنه نتيجة الاجتماع بين الرئيس الصيني وترامب. وأيضا في المقابل إذا ذهبنا إلى خيارات أخرى سلبية، أي كما يقول ترامب يردد، أو روبي أمس أو وزير الحرب، أن أعطيت لإيران فرص، وذهبنا إلى الخيار نقول ولا نتمنى هذا الخيار الشامل، الحرب قد تكون على الجميع مؤذية، يكون أيضا من ضمن التفاهمات مع، يعني تكون الصين رفعت الغطاء عن إيران، بمعنى أن هنالك حراك تم دبلوماسيا، قمة الدبلوماسية في المغلق. أنا قراءاتي أن الصين كانت على الخط، والآن لو كان الرفض، وأنا تحدثت معك حين رفض ترامب، قلت لك حرفيا إيمان الرفض لا يعني حرب، وبالفعل
1: صحيح.
2: حين كان هناك تهيج للأجواء، وأنت ذاكرتك قوية، كان هناك اعتقادات وربما قصف الحوثي ممكن قبل الأمم المتحدة بأيام، وذكرت بإذاعتنا الكريمة قلت الرفض لا يعني الحرب، وفعلا لم يكن هناك قرع لطبول الحرب. اليوم أنا أميل أن ربما هناك مفاجأة، يعني عكس كل ما حصل في الشهور الأخيرة، لا أقول بالجزم أن إيران ستكون مستثمرة للفرصة، لكن لأن هنالك حرب وجودية، يعني إذا كان تنازل استراتيجي في النووي ينقض إيران كدولة كشعب كأرض، نحن نتحدث حصار أصبح بري، العقوبات الإيرانية الأمريكية، الإنزال الاقتصادي هي ملموسة، وحالة اللا حرب اللا سلم تستنزف إيران، لذلك هي تهرول. أنا قراءاتي البسيطة وقد أصيب، إيران من تهرول اتجاه المفاوضات، إيران هناك زحف دبلوماسي في الغرف المغلقة، لكن تظهر أنها هي المنتظر، هي من تضع الشروط السبع. وشوفي لو غربنا الأمور دبلوماسيا، الشروط الإيرانية تعجيزية، وكان هي منتصر وقف الجبهات وموضوع الأموال المجمدة وكل ملف تحته لغم سياسي. لذلك أنا أعتقد الحراك هو ليس كالسابق نقول الفرصة الأخيرة، هو الوضع كله، الملف الدبلوماسي على مفترق طرق، لا يحتمل مسكنات أو تجزئة حلول أو العودة لمذكرة التفاهم. أنا أعتقد إذا ذهبنا إلى الممكن، وأنا أميل إلى هذه النظرية بنسبة كبيرة، أن هنالك شيئا ما، رغم كل الحركات العسكرية ليست ضغط سياسي، يعني عسكري أو سياسي على الجانب الإيراني، أنا أعتقد هي يجب أن يكون هناك حسم قبل الانتخابات النصفية، مع أن الانتخابات ليس علاقة لها من بعيد أو قريب، لأن في العرف الأمريكي إيمان، في السياسة الأمريكية حسب فهمي البسيط للسياسة الأمريكية، أن الجمهوري والديمقراطي في مصالح عليا الأمريكية يجتمعون على قلب رجل واحد، بمعنى مصلحة أمريكا حاليا إنهاء الملف الإيراني على قاعدة إيران، يعني إيران تخسر رابح خاسر، بمعنى أمريكا تنتصر وإن لم تتحقق الأهداف، يعني أنا أتحدث في الإطار العام، أنا أعتقد الأهداف الحقيقية إلى الآن لم تتحقق، وهو النفوذ الأمريكي في هرمز، يعني قد يكون في الظاهر لنا النووي، لكن هو تفكيك الأزمات يبدأ في النووي، إذا كان هناك جدية ونوايا حسنة أيضا من إيران يجب أن يكون هناك تنازلات ملموسة، وإلا تذهب إيران مع الريح.
1: نعم. طيب يعني على الجانب الآخر أيضا، بالإضافة لما تفضلت بذكره الآن أستاذ عادل، إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ شروطها السبعة، هل يمثل المضيق برأيك ورقة تفاوضية قوية بيد طهران، أم أن استمرار إغلاق المضيق قد يزيد من الضغوط عليها؟
2: شوفي، لا نريد نضع نقول المستمعين في نضع صورة تبسيطية. ورقة هرمز أشبه بالمستهلكة حين تم الحصار. وشوفي الدليل، ولا برميل نفط إيراني تم نقول تصديره إلى الخارج.
1: صحيح.
2: اليوم استقال وزير النفط الإيراني، القراءات الإيرانية والتحديث عن الأوضاع صعبة هي رسائل للداخل. طبعا الدول تنهار في الحروب اقتصاديا، لذلك حين نقول هذه الحرب مع إيران تكتيك عالي المستوى، خطوة وتبنى عليها المواقف. دعك من الهوبرة الإيرانية والشعارات الفضفاضة، لم تقدم شيئا للشعب الإيراني. اليوم أمريكا هي المايسترو، هي اذهب إلى إيران للمفاوضات تذهب، اذهب إلى الحرب تذهب. الأهم أن هنالك قبضة في الملاحة للولايات المتحدة الأمريكية. نعم الواقع يقول ذلك، وإلا إيران لو كانت تملك بالفعل مضيق هرمز بالكامل وورقة رابحة، هي الآن تلجأ للبديل وهو باب المندب. يعني نحن قاب قوسين ربما نشهد عبث حوثي في أمن السفن، والآن إيران هي تراقب الولايات المتحدة الأمريكية بموضوع هرمز والسفن. لاحظي اختفى شعار سفينة مقابل سفينة، هذا الشعار الذي ردده ترامب قبل أيام في الحرب المحدودة لأيام. لماذا؟ لأن شوفي، إذا القصة تكمن في هرمز، صحيح الظاهر ثلاثة الأبعاد الميليشيات والموضوع الباليستي والنووي، الأهم الحرب أقيمت من أجل يعني غزو اقتصادي أسميه. إيران تعلم ولا تحاول الاعتراف بذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخرج من هرمز إلا الاستيلاء، كما حصل في فنزويلا واقعيا لمئة عام. النفط الفنزويلي ثم الجزيرة الدنماركية، نتحدث معك شواهد واقعية. الآن هرمز إلى أين يتجه؟ شراكة أمريكية إيرانية مثلا؟ إلى الدولة الوطنية، أو نقول إيران بدأت تستشعر أن الأمور ستذهب منحيات الحرب الشاملة، قد تقدم تنازلات هنا وهنالك، لكن ليس مراوغات جديدة مع ترامب، لأن طرف الوقت لا يوجد لدى الإدارة الأمريكية. لاحظي هو ردد كثيرا كلمة أن الرؤساء السابقين لم يحسموا وربما اللاحقين، لأنه مطلوب منه، وذكرت منذ شهور في إذاعتنا الكريمة أن ترامب المتردد الذي كان يجب يحسم الحرب الشاملة في شهر 8 ذهب إلى مساومة على ولاية ثالثة مقابل تغيير القانون الأمريكي. لذلك يستجدي، أو لا أقول يستجدي نوعا ما، هو الآن ليس معه تفويض الحرب الشاملة. لذلك أنا أميل يريد المكاسب عبر البوابة الدبلوماسية. إذا انتزع هرمز بشكل أو بآخر قد تتوقف الحرب.
1: هل من الوارد أستاذ عادل أن يحصل على التفويض الشامل للحرب؟
2: أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية حصادها السياسي والعسكري سيتم في نهاية المطاف. دعك من أمور المماطلات والمسكنات، إذا ظهر فانس يظهر المسكنات. إيران في الفترة الأخيرة لاحظي إيمان، هي من حين نقول تهرول، هي من تقدم المقترحات. تعلم أن الأمور بدأت تصل إلى نقول الموت السريع للنظام، لأنه اقتصاديا لا يحتمل. هذه ليست عقوبات ما قبل الحرب وأن إيران لعقود تحتمل. العارفين في المطابخ الدولية يعلموا أن إيران نقول ليس فقط في عنق الزجاجة، هي الآن تريد عن أي فرصة ضئيلة لو تصعيد هنا وهناك تذهب إلى مفاوضات جديدة ووقف إطلاق نار. لكن في نهاية المطاف،
1: لكن هل هناك أمل، هل هناك أمل لتطور المفاوضات خلال الأيام المقبلة أستاذ عادل؟
2: يعتمد على كما ذكرت لك، إذا بدأوا بالحديث عن النووي وتفكيك الملف النووي ربما نرى تبريد لكل الجبهات بما فيها هرمز، في موضوع العقوبات الأموال المجمدة. لكن المساومة على الجبهات وموضوع إسرائيل ولبنان، هذا أصبح خارج حسبة نقول ما تسميه إيران دائما الشروط أن تتوقف لبنان وغيرها. الآن الناس تتساءل، هل الآن أشبه بحزيرة سياسية، في حرب ولا ما في حرب؟ أنا أميل يعني كما ذكرت لك أنه ممكن في مفاجأة، لكن إيران كيف تنتهي في نهاية المطاف؟ لأن دولة مراوغة، دولة عدوة نفسها، حين مست أمن الخليج والأردن، أنا في قناعاتي الشخصية هي ليست تتخبط وجريحة، هي تريد الهروب إلى الأمام للخروج من مأزق أن الحرب وجودية. لذلك إيران لا تنتهي إلا بخيار عسكري شامل غفلة قبل الانتخابات. يعني هذا السيناريو الأقرب القريب وما قبل الانتخابات، ويقول بعد الانتخابات. هناك غدر سياسي دائما ما بين الأمريكان وإيران من قبل ترامب، وجربناه في مفاوضات كثيرة. لذلك نحن نرفع السقف عاليا، ثم يأتي فجأة قرار أمريكي.

0: أمريكي أو إيراني، وكان الحال يقول هناك من مستفيد من أمن أمن القوم العربي، هنالك
1: نعم
0: غايات في نفس يعقوب، لكن أنا أميل أن ربما تشهد المنطقة ليست حروب طويلة.
1: إذن هذه السيناريوهات المقترحة حاليا من وجهة نظرك أستاذ عادل. لكن يعني على ذكر الوساطات، روسيا كما تعلم أيضا أكدت شراكتها الاستراتيجية مع إيران وتعرض الوساطة لإنهاء الحرب. برأيك ما حجم الدور الذي يمكن لموسكو القيام به في تقريب وجهات النظر بين الطرفين؟
0: شوفي، روسيا تلعب سياسة بعد القمة الروسية يعني الصينية الأمريكية، لديهم ربما معلومات أو قراءات، دخلوا على الخط. شوفي، أوكرانيا مقابل إيران، هذا سيناريو وهمي، وكما قال ليفروف سابقا روسيا الآن تبحث عن إنقاذ نفسها. الذي يدير السياسة أو الحنكة الذي كان على الحياد وهو الصين، حياد مع موضوع إيران، حين قالوا الأمريكان الدعم الصيني لا يذكر، وأيضا روسيا لا تتورط، هي في مستنقع أوكراني. أي تورط الآن، القناة الدافئة بين روسيا وأمريكا في أمور عدة داخل أوكرانيا أفضل من المغلق يعني كأيام بايدن. لذلك أنا أعتقد هي حسن نية، لكن هي ردة فعل نحن هنا،
1: نعم
0: بمعنى نقول رسالة للصين والأمريكان أن روسيا ليس مستثنى على الملفات الدولية، لكن مؤثر. الجواب الحقيقي هو في بكين وواشنطن، إذا كان في الأفق شيئا ما يخص تفكيك الملف النووي أو
1: نعم
0: اتفاق ما. لكن أنا أعتقد أن الوسطاء الحقيقيين هو القطري الذي لعب في الدقيقة الأخيرة واشتغل على تطوير الملف أو المقترح الأخير بعد طرد، يعني لا أقول طرد
1: يعني في
0: الدبلوماسيين.
1: نهاية الأمر أستاذ عادل، أنه كما تفضلت قبل قليل أنه لا يجب التركيز على أقوال الرئيس الأمريكي ولكن على الأفعال، لذا لا يسعنا إلا انتظار ما سيأتي في الأيام المقبلة إن شاء الله. كل الشكر لك أستاذ عادل محمود، الكاتب والمحلل السياسي.

0: قضايا استراتيجية. في السودان تستمر المعارك في إقليم كردفان وسط تصاعد الهجمات على المناطق السكنية، وآخرها استهداف أحياء في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان بطائرات مسيرة من قبل قوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين. هذه الهجمات تتزامن مع استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين في مناطق النزاع. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة الدكتور سعيد عكاشة، المتخصص في الشؤون الإفريقية من القاهرة. دكتور سعيد، أهلا بك.
1: يا أهلا وسهلا بحضرتك.
0: دكتور سعيد، نود أن نعرف في البداية قراءتك لهذه الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على أحياء سكنية في مدينة الدلنج كما ذكرنا قبل لحظات، والتي أسفرت بدورها عن سقوط عدد من القتلى المدنيين.
1: يعني عادة ما تقوم قوات الدعم السريع عندما تتعرض لانتكاسات عسكرية، وهي تعرضت في الفترة الماضية لانتكاسات عسكرية، تحاول أن تثبت أن هذه الانتكاسات ليست لها قيمة وإنها ما زالت موجودة على الأرض، وبالتالي تقوم بضرب المدنيين وتدمير البنية الأساسية على أساس أنه الضغط من الاجتماعي نتيجة الأزمة الاقتصادية ونتيجة أزمة الغذاء والدواء في الداخل يمكن أن تضغط على الجيش السوداني، وبالتالي تؤدي إلى نوع من التراجع، وهو ما يحاول الدعم السريع يعني التأثير فيه على معنويات الجيش السوداني وعلى أيضا الشعب السوداني.
0: طيب دكتور، يعني هذا الاستخدام لقوات الدعم السريع للطائرات المسيرة والاستهداف للأحياء السكنية وهذه الهجمات، هل برأيك تعكس تصعيدا جديدا في طبيعة العمليات العسكرية في جنوب كردفان؟
1: في الواقع لا، هي لا يعني لا تعكس أي تصعيد، هي أسلوب يتبعه الدعم السريع كما ذكرنا لأسباب معينة. خاصة الدعم السريع كانت هناك حركات انشقاق من بعض قياداته في العسكرية، كانت هناك حالة تراجع في كثير من المناطق في السودان سواء في الجنوب أو في الشمال، وبالتالي هو يحاول فقط أن يقول نحن موجودون على الأرض وما زلنا

0: قادرين على التأثير، لكن المسيرات لن تؤدي إلى يعني تغيير الوضع على الأرض، لأن المسيرات هي عملية انتقامية أكثر منها أي شيء آخر. هي فقط تؤدي إلى إيذاء السكان، ربما عندما يتم توجيهها إلى بعض القواعد العسكرية أو إلى مخازن السلاح أو إلى مخازن الوقود تكون مؤثرة في الجيش، أما غير ذلك فإنها غير مهمة أو غير مؤثرة في سير المعارك وحسم الحرب في نهاية المطاف.
1: طيب لماذا الاستهداف للأحياء السكنية دكتور؟
0: هو نوع من الانتقام، الدعم السريع. تعتقد أن كل من يوالي الجيش السوداني يعتبرونه على أنه معادي لهم، وبالتالي يتعاملون معه على أنه خصم. هم يقولون أنه يعني هؤلاء السكان يجب أن يعني يقفوا في مواجهة الجيش السوداني، لا أن يقفوا في مواجهة الدعم السريع، وهو مطلب غير عادل في حقيقة الأمر. يعني معظم المدنيين لا منحازين إلى الجيش ولا منحازين إلى الدعم السريع، هي معركة ما بين قوتين عسكريتين وضحايا هم المدنيين، وبالتالي لا يجب توجيه العقاب الجيش السوداني يعني بحكم مسؤوليات يحمي المدنيين، ولكن الدعم السريع تنظر إلى المدنيين الذين يعني يؤيدون الجيش السوداني أو يقفون على الحياد على أنهم أعداء للدعم السريع.
1: نعم، طيب فيما يتعلق بمدينة الدلنج، ما الأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة في ظل المعارك المتصاعدة في إقليم كردفان؟
0: يعني هي مدينة في غاية الأهمية، يعني الجيش السوداني استردها بعد حصار استمر عامين كاملين، في يناير الماضي تمكن من تحريرها تماما بعد أن ظلت محاصرة لمدة عامين كاملين من جانب الدعم السريع. هذه المدينة تقع يعني على الطرق الرئيسية في سواء في إقليم كردفان أو ما بين الخطوط النقل لشرق السودان وغربه أيضا، وبالتالي الاستيلاء على هذه المدينة أو عودة الجيش السوداني للتحكم في هذه المدينة يحرم الدعم السريع من خطوط إمداداته، يعني يؤدي إلى نوع من ارتفاع المعنويات لدى الجيش السوداني ولدى المؤيدين للنظام في السودان. يعني الهدف معنوي والهدف أيضا استراتيجي، بمعنى قطع خطوط الإمدادات على الدعم السريع ومنعه من الحصول على أي إمدادات من أي جهة أخرى.
1: نعم، هذا يجرنا للتساؤل دكتور سعيد عن الوضع الإنساني في الدلنج وأيضا مناطق النزاع الأخرى في ظل هذا الاستمرار للهجمات وتحديات وصول المساعدات إلى المدنيين، كيف يكون الوضع الإنساني هناك؟
0: الوضع الإنساني في غاية السوء. نحن نتحدث عن الدلنج كانت محاصرة لمدة يعني عامين كاملين، وكدوجليا أحد المدن الكبرى أيضا، ومن قبل الأبيض. يعني نحن نتحدث عن إقليم كردفان، صحيح أن الدعم السريع لا تسيطر إلا على مناطق طرفية في الإقليم، ولكنها تحاول قدر الإمكان أن تستنزف في الجيش السوداني وأن تضغط على السكان بشكل كبير. الدلنج نفسها يعني خسرت نصف سكانها بهروبا من الحرب في فترة الحصار، والآن الدعم السريع تواصل منع أي خروج من المدينة حتى يعني تجبر الجيش السوداني على تحمل الخسائر وتحمل مسؤولية عدم قدرته على الدفاع عن المدنيين.
1: طيب ما مدى قدرة المجتمع الدولي دكتور وأيضا المنظمات الإنسانية على توفير الحماية اللازمة للمدنيين في المناطق الصراع المتضررة من هذه الهجمات؟
0: للأسف الشديد كانت الفترة الماضية يعني قبل تحرير الدلنج من القوات الدعم السريع كان هناك صعوبة كبيرة في إيصال المساعدات من جانب الأمم المتحدة وأيضا المنظمات الإنسانية. بعض التحرير حدث أنه كان هناك قدرة على إيصال بعض المساعدات، ليست بحجم كبير ولكن بعض المساعدات وصلت بالفعل. الآن مع استخدام المسيرات ومع أيضا المدفعية التي استخدمها الدعم السريع يعني أصبح الوضع أسوأ بكثير، وهناك خطورة لخطوط الإمداد التي يمكن أن تستخدمها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى المتضررين.
1: طيب دكتور، يعني فيما يتعلق يعني ولايات كردفان الثلاث في ظل استمرار هذا القتال وهذا التصعيد، إلى أين يتجه التصعيد برأيك؟ وما أيضا انعكاسه على مسار الحرب في السودان؟
0: يعني اعتقد الجيش السوداني الى الان يعني هو يسيطر على معظم كردستان، الدعم السريع يسيطر على مناطق طرفيه ليست حتى سيطره كامله. الجيش السوداني يحاول ايضا نقل المعارك الى داخل الدارفور وهي المنطقه او هو الاقليم الذي تسيطر عليه الدعم السريع بنسبه 95%. هو يحاول ان يشتت جهود الدعم السريع بعيدا عن كردستان حتى يخفف الضغط على كردستان، وفي نفس الوقت يحاول قدر الامكان ان يخلخل الوضع في الوضع السيطره للدعم السريع في دارفور. وهذا هو تكتيك الجيش السوداني حتى هذه اللحظه، ولكن من يعني من المبكر القول بانه يمكن لهذا الاسلوب ان يؤدي الى حسم المعارك في وقت قريب.
1: طيب دكتور، يعني في نقطه اخيره، ما السيناريو الاقرب للواقع بناء على كل ما لدينا من شواهد ومعطيات للفتره المقبله للوضع بشكل عام؟
0: يعني اعتقد ان الوضع لن يتغير عسكريا على الارض بشكل كبير في المرحله المقبله. الدعم السريع سيستخدم المسيرات بشكل اكبر لانه زي ما ذكرت لحضرتك هو يفتقر الان الى السيطره على معظم اقليم كردستان، وايضا لديه مشكله في الامدادات، وايضا لديه انشقاقات في الداخل. اذا هيستخدم المسيرات بشكل كثيف، ولن يعني لن يأبه لدعوات الأمم المتحدة لوقف القتال لحماية المدنيين.
1: نعم، إذن كل الشكر لدكتور سعيد عكاشة المتخصص في الشؤون الإفريقية، شكرا لك.

0: آراء سياسية. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل مرحلة جديدة من التصعيد مع انتقال الاستهداف الروسي إلى جسور رئيسية تربط ضفتي العاصمة كييف عبر نهر دنيبرو، حيث تعرضت الجسور لهجمات متكررة خلال الأيام الأخيرة، ما تسبب في تعطيل حركة المرور ورفع المخاوف من تداعيات أوسع على حركة السكان والإمدادات داخل العاصمة. تزامن التصعيد مع تحذيرات روسية بمواصلة الضربات، بينما أعلنت كييف نيتها تكثيف استهداف منشآت النفط الروسية ردا على الهجمات. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، أهلا بك.
1: أهلا بكم، حياكم الله.
0: الله يحييك. دكتور خطار، ماذا يعني برأيك انتقال الضربات الروسية إلى الجسور الحيوية في قلب كييف بالنسبة لمسار الحرب كما ذكرنا قبل قليل؟
1: في الأسابيع الأخيرة سقطت كل الخطوط الحمراء والمحرمات بين الطرفين. كان هناك استهداف متبادل للبنى التحتية ولمواقع إنتاج الطاقة ومنشآتها. في الماضي نجحت أوكرانيا في ضرب جسور حيوية في روسيا، خاصة الجسر الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، لكن مع الوقت تطورت على ما يبدو التقنيات الروسية. تصاب الآن الجسور كل مراكز الإمداد الأوكرانية، هناك ضغط هائل إذن على أوكرانيا في هذه الفترة من قبل الرئيس فلاديمير بوتين. على هذا الضغط على كييف يغير مجرى الأمور. نحن على نهاية المبدأ عشية اجتماع ممكن خلال قمة 20 بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وفلاديمير زيلنسكي. من أجل كل هذا يحصل هذا التصعيد لتشغيل نقاط في هذه الحرب الاستنزافية.
0: طيب، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي تكرار استهداف الجسور إلى التأثير في الحياة اليومية وأيضا قدرة كييف على إدارة جبهاتها؟
1: بالفعل الحياة اليومية مهددة بالتعطيل. غرب أوكرانيا كله مهدد. روسيا تزيد من تحريك المسيرات ومن إنتاج الصواريخ، حتى محطات أنفاق النقل أو قطارات النقل تحت الأنفاق وأيضا القطارات الحديدية تضرب. من جهتها تضرب أوكرانيا ردا على ذلك في البحر الأسود، في بحر الأزوف وفي المدن الروسية. إذن حتى أن زيلنسكي تخطى طلب الرئيس ترامب بوقف استهداف المنشآت الروسية وهدد اليوم بضرب المنشآت الروسية للطاقة ردا على عمليات قصف كييف.
0: نعم. طيب دكتور، يعني هذا التصعيد المتبادل بين ضرب الجسور واستهداف منشآت الطاقة والنفط، هل يمثل برأيك بداية مرحلة قد تكون أكثر اتساعا من الحرب؟
1: نعم، نحن نخشى اتساع الحرب. منذ فترة حذر الرئيس فلاديمير بوتين أوروبا من أن أي مس بجيب كالينينغراد، وهو جيب شبه منعزل تتبع روسيا ولكنه ضمن الحدود الأوروبية، قال أن أي مس بهذا الجيب يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النزاع بين روسيا وأوروبا. في زيارة المستشار الألماني أيضا زادت الأمور حدة. زار المستشار الألماني كييف بالرغم من عمليات القصف. وصلت بعض القذائف ليس بعيدا عنه. التحدي إذن أو المبارزة تكبر بين روسيا وألمانيا، بين روسيا وأوروبا، وهذا كله يعني أننا أمام إنذارات متتالية.
0: طيب، كما تعلم دكتور، نحن على أبواب فصل الشتاء. مع اقتراب هذا الفصل، كيف يمكن أن تؤثر الضربات الروسية على حسابات كييف العسكرية؟
1: بالطبع الجهرات الشتاء ينهك الطرفين. الجهرات الشتاء غير مرحب به من الطرفين عمليا، لكن هذه السنة سيكون أصعب لأوكرانيا. إذا بقيت الحرب، هذا الشتاء الخامس سيكون شتاء صاعقا قاسيا جدا على أوكرانيا، لأن بناها تضرب، لأن موسكو تواصل الضغط الإنهاكي من أجل حرمان أوكرانيا من مواردها، تعطيل اقتصادها، وعدم وصول طاقات دفاع جوي إضافية لأوكرانيا يجعل مواجهتها لهذه الأحداث أصعب وأصعب.
0: فبتعتقد دكتور أن هذا الاستهداف من موسكو للبنى التحتية الهدف منه تعطيل الحركة والإمدادات داخل العاصمة فقط، أم أن لهذه الضربات أهداف عسكرية أوسع من ذلك؟
1: يعني هناك أهداف عسكرية في الضغط على العاصمة وإعطاء الانطباع بأن أي ضربة على روسيا ستواجه بضربات قاسية على كل مراكز صنع القرار في أوكرانيا،
0: نعم
1: لكن من ناحية أشمال أوكرانيا تزال قادرة على الدفاع عن نفسها وأثبتت أن ردودها أيضا قاسية، لذلك في حرب الاستنزاف هذه حتى الآن لا غالب ولا مغلوب.
0: طيب، فيما يتعلق بزيارة المستشار الألماني إلى كييف في هذا التوقيت تحديدا، ما دلالة هذه الزيارة؟ هل تعكس برأيك استعدادا أوروبيا لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا؟
1: نعم، هناك استعداد أوروبي لزيارة الدعم. أوروبا تعتبر أوكرانيا خط دفاعها الأول. بالنسبة لألمانيا، بعد وصول طائرات مسيرة ضد مطار لايبزيغ، ألمانيا تخشى أيضا على مولدافيا، تخشى على بلدان البلطيق، تخشى من انهيار التوازن إذا تقدمت روسيا في دول أخرى مجاورة لها مثل دول البلطيق أو الدول الإسكندنافية. لذلك هذه المبارزة هي مبارزة روسية أوروبية، ولكنها بشكل أو بآخر روسية ألمانية.
0: طيب دكتور، يعني من خلال ما لدينا من معطيات، هل ترى أن البنية التحتية داخل المدن أصبحت هدفا رئيسيا في الحرب، يعني وأيضا ما انعكاس ذلك على فرص العودة إلى المسار التفاوضي برأيك؟
1: يعني كأن كل شيء أصبح هدفا في هذه الحرب، لكن مما لا شك فيه أن بنى تحتية أساسية في عاصمة مثل كييف، من الجسور إلى سكك الحديد إلى مراكز الصناعة، كل هذا يمثل عوامل ضغط. هذا عصب الحياة الأوكرانية، لكن كما قلت، بالرغم من مساحة روسيا الشاسعة وأن ضربات أوكرانيا تؤثر بها كما تتأثر أوكرانيا بالضربات الروسية، لكن من الواضح أن المقارعة أيضا مستمرة بين الطرفين، ويمكن لقمة 20 أن تشكل فصلا على الأقل نحو تهدئة مرحلية.
0: طيب، إلى أين يمكن أن يصل هذا التصعيد إذا واصلت كييف استهداف العمق الروسي برأيك دكتور؟
1: أنا برأيي ما أخشاه أن يصل هذا التصعيد في لحظة ما إلى محاولة روسية لاستخدام أسلحة غير تقليدية، لا أقول سلاح دمار شامل نووي، ولكن أسلحة غير تقليدية، كميات صواريخ أكبر، كميات مسيرات أكبر. هناك على ما يبدو إصرار روسي على محاولة حسم الأمور قبل دخول الحرب عامها الخامس.
0: نعم، كل الشكر لك دكتور خطار أبو دياب الكاتب والمحلل السياسي.

0: مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج وليد المطيري وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصل الحكاية. من حولنا أشياء كثيرة اعتدنا وجودها، نستخدمها كل يوم ونمارس عاداتها من دون أن نتوقف لنسأل كيف بدأت ومن أين جاءت فكرتها وما القصة التي سبقت وصولها إلينا بهذا الشكل. في برنامج أصل الحكاية نعود بالزمن إلى البدايات ونفتح صفحات التاريخ لنكتشف قصص الأشياء والاختراعات والعادات والتفاصيل التي أصبحت جزءاً من حياتنا. أصل الحكاية، إعداد عبد الله الميموني، تقديم منيا الحجي. أصل الحكاية، إخراج سعود الحربي.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة تجمعنا وإياكم في برنامج أصل الحكاية. أصل الحكاية وهذه الحلقة عن كيف بدأت عطلة نهاية الأسبوع؟

يومان ننتظرهما كل أسبوع، ننتظرها منذ بداية الأسبوع ونضع لها الخطط ونؤجل إليها بعض الزيارات والمواعيد، ونستغلها في الراحة أو السفر أو لقاء الأصدقاء والعائلة. إنها عطلة نهاية الأسبوع، ذلك الجزء القصير من أيامنا الذي يبدو لنا اليوم أمراً طبيعياً، حتى إننا نادراً ما نتوقف ونسأل من قرر أصلاً أن نعمل عدة أيام ثم نتوقف يوماً أو يومين. وهل كانت البشرية دائماً تعرف ما نسميه اليوم عطلة نهاية الأسبوع؟ الحقيقة إن الإجازة الأسبوعية بصورتها الحديثة لم تظهر فجأة، ولم يقرر شخص في لحظة ما أن يمنح العالم يومين للراحة، وإنما جاءت نتيجة رحلة طويلة امتدت عبر قرون، واختلطت فيها التقاليد الدينية بالتغيرات الاجتماعية، ثم جاءت الثورة الصناعية لتضيف عاملاً جديداً ومؤثراً، وهو تنظيم ساعات العمل وحقوق العمال. ولفهم أصل الحكاية علينا أولاً أن نتذكر أن تقسيم الزمن نفسه ليس أمراً بسيطاً كما يبدو. اليوم نعرف أن الأسبوع 7 أيام، ونرتب حياتنا على هذا الأساس. لدينا مواعيد أسبوعية، وبرامج تلفزيونية أسبوعية، وجداول دراسية، وساعات عمل وإجازات. لكن لماذا 7 أيام تحديداً؟ لماذا لم يصبح الأسبوع 5 أيام أو 8 أو 10؟ هنا تبدأ أولى محطات حكايتي. من أين جاء الأسبوع؟ قبل آلاف السنين حاول الإنسان تنظيم الزمن من خلال مراقبة الطبيعة. الشمس ساعدته في تحديد اليوم، والقمر ساعده على حساب مدد أطول، وتعاقب الفصول ساعده على معرفة السنة. أما الأسبوع فهو أكثر تعقيداً، لأنه ليس وحدة زمنية طبيعية واضحة مثل اليوم أو السنة، وترتبط جذور الأسبوع بالأيام 7 بحضارات قديمة في منطقة الشرق الأدنى، وكان للبابليين دور مهم في ترسيخ استخدام دورات زمنية مرتبطة بالرقم 7 قبل أن ينتشر نظام الأسبوع ذي الأيام 7 في ثقافات ومجتمعات أخرى، كما اكتسب الرقم 7 مكانة خاصة في حضارات متعددة، وارتبط قديماً بالأجرام السماوية 7 التي كان يمكن تمييزها بالعين المجردة وفق التصورات الفلكية القديمة، الشمس والقمر وخمس كواكب. ومع مرور الزمن ترسخ الأسبوع المكون من 7 أيام، ثم أسهمت التقاليد الدينية المختلفة في تعزيز فكرة وجود يوم دوري مخصص للراحة أو العبادة. لكن وجود يوماً للراحة شيء، ووجود عطلة نهاية الأسبوع بالمفهوم الذي نعرفه شيء آخر تماماً. فلمئات السنين لم يكن معظم الناس يعيشون وفق نظام 5 أيام للعمل ويومان للراحة. كان الفلاح يعمل بحسب المواسم والطقس، والحرفي بحسب حاجته وطلبات زبائنه، والتاجر بحسب حركة السوق. لم تكن هناك بطاقة حضور وانصراف، ولا دوام يبدأ في 8 وينتهي في 4، ولا رسالة تصل إلى الموظف مساء الخميس تقول له انتهى أسبوع العمل. ولكي تظهر عطلة نهاية الأسبوع الحديثة، كان لابد أولاً من ظهور عالم جديد، عالم المصنع. حين غير المصنع
معنى الوقت. في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بدأت الثورة الصناعية تغير وجه الحياة، خصوصاً في بريطانيا، ثم في أجزاء أخرى من أوروبا والولايات المتحدة. وانتقل عدد كبير من الناس من الأعمال الزراعية والحرفية إلى المصانع، وأصبح الوقت أكثر ارتباطاً بالإنتاج. في المزرعة يمكن أن يرتبط العمل بشروق الشمس وغروبها ومواسم الزراعة والحصاد، أما المصنع فله ساعة. هناك وقت للحضور ووقت لبدء الآلات ووقت للتوقف وعدد محدد من ساعات العمل. وهنا بدأ الصراع حول الوقت يأخذ شكلاً جديداً، فقد كانت ظروف العمل في المراحل الأولى من التصنيع شاقة للغاية في كثير من المصانع، ساعات طويلة وأيام عمل كثيرة، ولم تكن القواعد التي نعتبرها اليوم بديهية بشأن الإجازات وساعات العمل قد أصبحت جزءاً مستقراً من الحياة المهنية. وقد يعمل العامل 6 أيام في الأسبوع ولساعات طويلة يومياً. كان يوم الراحة الأسبوعية موجوداً لدى قطاعات من المجتمع لأسباب دينية واجتماعية، لكن فكرة الحصول على يوم إضافي منتظم للراحة لم تكن بعد حقاً شائعة. ومع توسع المدن الصناعية بدأت تظهر مطالب بتقليل ساعات العمل وتحسين ظروفه، ولم يكن الهدف الراحة وحدها، فالوقت خارج المصنع يعني القدرة على البقاء مع الأسرة والتعلم وممارسة الأنشطة الاجتماعية والاهتمام بالصحة، بل وحتى إنفاق المال في الأسواق وأماكن الترفيه. وهكذا تحول السؤال تدريجياً من متى يعمل الإنسان إلى سؤال جديد: كم ينبغي للإنسان أن يعمل، وكم يحتاج من الوقت ليعيش حياته خارج العمل؟ لماذا السبت؟ من التفاصيل المهمة في نشأة عطلة نهاية الأسبوع الحديثة إن يوم السبت لم يصبح إجازة كاملة دفعة واحدة. في بريطانيا خلال القرن التاسع عشر بدأت تنتشر تدريجياً فكرة منح بعض العمال جزءاً من يوم السبت للراحة فيما عرف بنظام نصف يوم السبت، وكان ذلك تطوراً مهماً. فبدل أن يستمر العمل طوال السبت، أصبح بعض العمال قادرين على إنهاء أعمالهم مبكراً، وهو ما أتاح لهم وقتاً للترفيه والتسوق وحضور الأنشطة الرياضية والاجتماعية. ومع تطور المجتمع الصناعي بدأت أوقات الفراغ نفسها تصنع أنشطة جديدة. المباريات الرياضية أصبحت مرتبطة بأوقات يستطيع الجمهور حضورها، والمتاجر تكيف وقتها مع حركة الناس، ووسائل النقل بدأت تخدم الرحلات والنزهات، وأصبح وقت الراحة جزءاً من الاقتصاد وليس مجرد توقف عن الإنتاج. وهذه نقطة مثيرة في أصل الحكاية، فعطلة نهاية الأسبوع لم تغير العمل فقط، بل غيرت الترفيه أيضاً.

حين يمتلك آلاف الأشخاص الوقت الحر في الساعات نفسها، تظهر أنشطة مخصصة لهم، مباراة تقام في موعد مناسب، ورحلة قطار قصيرة، مسرح، سوق، حديقة، زيارة عائلية. ومن هنا بدأ المجتمع يكتشف شيئاً جديداً، الوقت الحر الجماعي. ليس أن يحصل شخص على إجازة بينما يعمل الآخرون، وإنما أن تتوقف قطاعات واسعة من المجتمع في وقت متقارب. وهذه الفكرة ستصبح لاحقاً أساساً لعطلة نهاية الأسبوع التي نعرفها اليوم، يومان بدلاً من يوم واحد. مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أصبحت المطالب بتقليل ساعات العمل أكثر تنظيماً، وكانت الحركات العمالية والنقابات في عدد من الدول تطالب بتحسين ظروف العمل وتحديد عدد ساعاته. ومن أشهر الشعارات المرتبطة بتاريخ الحركة العمالية فكرة تقسيم اليوم إلى ثلاثة أجزاء، 8 ساعات للعمل، و8 ساعات للراحة أو الترفيه، و8 ساعات للنوم. كانت الفكرة بسيطة في كلماتها، لكنها كبيرة في معناها. فالإنسان ليس آلة إنتاج، ومع تطور القوانين والممارسات المهنية، بدأت ساعات العمل تنخفض تدريجياً في قطاعات مختلفة. ثم جاءت واحدة من أشهر المحطات في التاريخ الأمريكي للعمل. ففي عام 1926 تبنت شركة فورد موتور نظام أسبوع عمل من 5 أيام و40 ساعة لعدد من عمالها، ثم اتجهت إلى أسبوع 40 ساعة. وغالباً ما تذكر هذه الخطوة باعتبارها إحدى المحطات المهمة في انتشار أسبوع العمل ذي الأيام 5 في الولايات المتحدة. لكن من الخطأ القول أن هنري فورد اخترع عطلة نهاية الأسبوع، فالفكرة كانت تتشكل قبله بسنوات

بل بدأ أصحاب الأعمال يدرسون العلاقة بين الراحة والإنتاجية. هل العامل الذي يقضي وقتاً أطول في المصنع ينتج دائماً أكثر؟ أم إن الإرهاق بعد عدد معين من الساعات يجعل الساعات الإضافية أقل فائدة؟ هذا السؤال الذي بدأ منذ زمن بعيد ما زال مطروحاً حتى يومنا هذا.

أصل الحكاية. في المرة القادمة التي تستيقظ فيها في أول أيام عطلة نهاية الأسبوع وتتساءل كيف ستقضي يومك، تذكر إن هذا اليوم الذي يبدو عادياً هو نتيجة رحلة تاريخية طويلة، رحلة بدأت من محاولات الإنسان القديمة لتنظيم الزمن، ومرت بالأسبوع ذي الأيام السبعة وأيام الراحة الدينية، ثم المصانع والثورة الصناعية وساعات العمل الطويلة ومطالب العمال، ونصف يوم السبت وصولاً إلى أسبوع العمل ذي الأيام الخمسة، وعطلة اليومين التي أصبحت مألوفة في أجزاء واسعة من العالم. لم يخترع شخص واحد عطلة نهاية الأسبوع، ولم تولد في سنة واحدة، إنها نتيجة تراكم طويل من الأفكار والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية. والأجمل أن الحكاية لا تزال مستمرة، فربما ينظر إنسان بعد 100 عام إلى أسبوع العمل ذي الأيام الخمسة بالطريقة نفسها التي ننظر بها اليوم إلى العمل 6 أيام لساعات طويلة. فالطريقة التي ننظم بها الوقت ليست ثابتة إلى الأبد، نحن نرثها ممن سبقونا، ثم نعيد تشكيلها وفق احتياجات حياتنا. وفي النهاية ربما تكون أهم فكرة تركتها لنا حكاية عطلة نهاية الأسبوع هي إن الراحة ليست وقتاً ضائعاً، فالإنسان يحتاج إلى العمل، لكنه يحتاج أيضاً إلى وقت يكون فيه بعيداً عن العمل، وقتاً لأسرته وهواياته وأصدقائه وهدوءه ولنفسه. كانت هذه حكاية يومين ننتظرهما كل أسبوع، لكن وراءهما تاريخ يمتد مئات السنين. بدأنا بسؤال بسيط: كيف بدأت عطلة نهاية الأسبوع؟ وعندما بحثنا عن الإجابة وجدنا أن وراء يومين من الراحة قصة مصانع وعمال ومدن وتقاليد واقتصاد، وقبل كل ذلك قصة الإنسان ومحاولته الدائمة لتحقيق التوازن بين أن يعمل وأن يعيش.

هذه كانت حلقتنا من أصل الحكاية، وفي كل حلقة سنأخذ شيئا نراه عاديا وسنعود به إلى بدايته، لأن وراءه كثيرا من التفاصيل التي تحيط بنا بقصة لم نسمعها من قبل. وإذا أردنا أن نفهم ما نراه اليوم، فعلينا أحيانا أن نعود إلى أصل الحكاية.

كنتم مع برنامج أصل الحكاية. تقبلوا تحيات فريق العمل: عبدالله الميموني، منيا الحجي، والمخرج سعود الحربي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: 21 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا، وطبعا نصبح عليكم بالخير. سعيدين جدا أن نكون معاكم في برنامج إذاعة على الهواء، هذا البرنامج الذي يأتيكم بشكل يومي، وطبعا لدينا العديد من الفقرات والأخبار بالإضافة إلى لقاءاتنا عبر الهاتف. وفي البداية أرحب بكم وأرحب زميلي مساعد. صباح الخير.
1: صباح النور مشاعل، وصباح الخير لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت بهذه اللحظات، ونقول لهم سهرة جميلة راح تقضونها ويانا من الحين حتى الثالثة فجرا. كونوا معانا في برنامج إذاعة على الهواء.

0: في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
1: وهذه تحيات أسرة التقديم مشعل الزنكوي ومساعد السوارج.
0: تنسيق ومتابعة لفرج لسالي.
1: ولكم تحيات الهندسة الإذاعية من عبد الرحمن المطيري.
0: وهذه تحية صباحية وتنفيذ على الهواء لعادل خاجة.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بكم مستمعينا. يحمل شهر أكتوبر هذا العام مجموعة من الأحداث الفلكية التي تمنح المهتمين برصد السماء فرص متنوعة للمشاهدة، بعضها يمكن متابعته بالعين المجردة وبعضها يظهر بصورة أوضح باستخدام أدوات الرصد.

0: في الرابع من أكتوبر وصل كوكب زحل إلى وضع التقابل مع الشمس، وهي من أفضل فترات السنة لرصده، إذ يكون ظاهرا طوال الليل تقريبا وأكثر سطوعا من المعتاد. كما تشهد السماء في الثامن والتاسع من أكتوبر ذروة زخة شهب التنين في ظروف جيدة نسبيا بسبب اقتراب موعد المحاق، ثم تتوالى أحداث أخرى خلال هذا الشهر، من بينها زخة شهب الجباريات واقتراب القمر من عنقود الثريا في أواخر شهر أكتوبر. لكن للتعرف أكثر عن هذه الظواهر مستمعين الكرام وأفضل طرق وأوقات متابعتها في سماء الكويت، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف بهذه اللحظات الفلكي خالد الجمعان، وهو فلكي وأيضا ممثل الاتحاد الفلكي الدولي لدولة الكويت. حياك الله أستاذ خالد، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذا على الهواء.
1: العفو، شكرا لكم على هذا الوقت، ونصبح عليكم وعلى أخواننا المستمعين.
0: صباحك خير وبركة، وإحنا سعداء أن نستثمر وجودك ويانا خاصة حول هذه الظواهر اللي ممكن إحنا لو نقراها ما نفهمها، لكن وجودك استثمار جيد حتى نوسع هذه المدارك. في البداية أستاذ خالد، يبدو أن شهر أكتوبر هذا العام غني بالأحداث الفلكية، شنو أبرز ما يستحق المتابعة في سماء الكويت خلال هذا الشهر؟
1: نعم، في البداية شهر أكتوبر هو بداية تراجع درجات الحرارة والاعتدال التدريجي في درجات الحرارة، خاصة في الفترات المتأخرة من الليل والفجر، وهو أول أشهر الخريفية فصليا في الكويت، وبعد ذلك تبدأ إن شاء الله درجات الحرارة بالتراجع أكثر. وفترة الشتاء تعتبر هي ذروة النشاط الفلكي، خاصة مع اعتدال درجات الحرارة، والأمر هذا مع البرودة يساهم أكثر في نقاء السماء، والسماء الصافية راح تساهم بشكل ملحوظ برؤية الظواهر الفلكية بشكل ملحوظ وأفضل من فترات الصيف سابقا، وهذا الأمر مميز يبدأ من شهر أكتوبر. طبعا شهر أكتوبر يتميز بالعديد من الأحداث الفلكية. أول شيء لازم نميز ونفرق ما بين الظواهر الفلكية والأحداث الفلكية. شهر أكتوبر مليء بالأحداث الفلكية المميزة، خاصة الشهب. نقدر نسمي شهر أكتوبر وهو شهر الشهب، لأن هناك زختين من الشهب راح يكونون خلال شهر أكتوبر، بالإضافة إلى وجود كوكب زحل في وضع التقابل. في البداية التقابل هو تقابل كوكب زحل مع الشمس، وهي أشد فترات كوكب زحل لمعان خلال السنة أو طوال السنة، تكون دائما في شهر أكتوبر من كل عام، وهذا أمر يساهم برؤية كوكب زحل وتفاصيل حلقاته بشكل أوضح، خاصة في الأجواء المعتدلة. الأجواء المعتدلة والأجواء الباردة تؤثر دائما على عملية الرصد والتصوير والمتابعة. كل ما كانت الأجواء باردة كانت المشاهد للكواكب أوضح، فلذلك شهر أكتوبر يكون مميز بالنسبة لرصد الأحداث الفلكية من شهب وأيضا من رصد الكواكب. عندنا ظاهرة التقابل لكوكب زحل اللي بدت اليوم وحاليا لا تزال مستمرة، اليوم أول أيامها وراح تستمر ويانا طوال شهر أكتوبر بإذن الله. بعد ذلك تدريجيا حدة لمعان هذا الكوكب تبدأ بالتراجع قليلا قليلا، بعد ذلك تعود إلى وضعها الطبيعي في السماء. حاليا ألمع نجم يعتبر، هو ليس بنجم، هو كوكب زحل.
0: نعم، خلنا ندخل بالتفاصيل هذه المعلومات الأستاذ خالد، كونك أنت فلكي ذكرت لنا أن الرابع من أكتوبر وصل زحل إلى حالة التقابل. للتوضيح أكثر والإعادة أيضا، ماذا يعني التقابل فلكيا، وليش تعتبر هذه الفترة من أفضل الأوقات لرصد زحل؟
1: التقابل هو الموقع الأقرب بالنسبة للكوكب بالنسبة للشمس. طبعا عندما يتقابل الكوكب مع الشمس يكون في أقل مسافة له أو أقرب مسافة له من الشمس، وهذا يأثر على لمعانه، بحيث أن كمية الإشعاع الشمسي يكون انعكاسها أكبر عندما يكون الكوكب أقرب من الشمس، لذلك يكون ألمع، وكل ما ابتعد عن الشمس تقل أشعة الشمس المنعكسة على هذا الكوكب، فلذلك لمعانه يكون أخفت، فهو حاليا في أقرب نقطة له من الشمس. هذا الأمر شلون نقدر نشوفه وشلون يأثر علينا وماذا يفيدنا فيه، يخلينا نشوف تفاصيل أكثر للكوكب، خاصة أن كوكب زحل غني بالتفاصيل، وهو الكوكب الذي لديه حلقات كبيرة وضخمة بأقسامها الثلاثة. احنا نعرف هذا

0: مشهد بالتقابل. بالنسبة لنا هذا التقابل يعتبر ظاهريا بالنسبة للمشاهد للأرض، راح نشوفه قريب، راح نشوفه لامع، وطبعا خلال هذه الفترة من الفصل راح نقدر نشوفه بأكثر وضوح، بعد ذلك الوضوح راح يقل.
1: نعم، يعني نقدر نشوفها بالعين المجردة أستاذ خالد.
0: نعم، نقدر نشوف كوكب زحل حاليا بالعين المجردة كنجم، لكن باستخدام التلسكوب راح نشوف تفاصيل أكثر، وراح نشوف حلقاته بشكل أكثر وضوح. وبالمناسبة حلقات كوكب زحل يتغير المشهد لها سنة بعد سنة، لأن حلقات كوكب زحل تتغير زاويتها أثناء دورانه حول الشمس، لذلك المشهد اللي راح نشوفه هالسنة راح يختلف عن السنة الجاية، ويختلف خلال السنوات القادمة أيضا وعن السنوات الماضية.
1: هل فاتنا الوقت عشان نشوفه بالعين المجردة ولا لا زال الوقت متاح؟
0: الوقت متاح ابتداء من اليوم او من الساعات الحالية، تقريبا من الساعة 12 التقابل كان في ذروته او في بدايته اليوم، يعني خلال ساعة او ساعة مضت من الان، وراح يستمر هذا الوضع ويانا حتى نهاية هذا الشهر بإذن الله.
1: بأي جهة تقريبا، يعني شمال، غرب، جنوب؟
0: بعد غروب الشمس مباشرة يكون كوكب زحل باتجاه الشرق، والساعة 12 أو منتصف الليل راح يكون في منتصف السماء في اتجاه الجنوب.
1: جميل جدا هذا الحديث، ونقول حق إخواننا المستمعين بهذه اللحظات يمكن رؤية كوكب زحل بالعين المجردة داخل الكويت وداخل سماحة. لكن أستاذ خالد، في اليوم الثامن والتاسع من أكتوبر تصل زخة شهب التنين إلى ذروتها.
0: نعم.
1: شنو مصدر هذا الشهب، وأيضا لماذا تتكرر في توقيت محدد من كل عام؟
0: الشهب هذه تتكرر في مثل هذا الوقت من كل عام، لذلك نطلق عليها أحداث فلكية، لأن كل شهر 10 يكون فيها زخة لقبت بشهب التنين، لأن مصدرها مجموعة التنين. طبعا مو مصدرها، هو خلفية هذه الشهب هو مجموعة التنين النجمية. الشهب عبارة عن مخلفات لأحد المذنبات التي عبرت المجموعة الشمسية أثناء دورانها حول الشمس، وتركت في مدارها مجموعة من الصخور والأتربة. الكرة الأرضية تدخل في هذه المدارات وتتقاطع معها، فبقايا المذنب من صخور وأتربة تدخل الغلاف الجوي في مثل هذا الوقت من السنة وتحترق. هي المسألة مسألة رياضية في تقاطع المدارات، لذلك تتكرر في حساب رياضي متكرر في مثل هذا الوقت من السنة. طبعا احنا حاطينها يومين 8 و9، لان غالبا تكون هي مع نهاية يوم 8 وفجر يوم 9، ودائما تكون الشهب واضحة خلال الفترات المتأخرة من الليل والفجر، او نقدر نقول ساعات الفجر في الأماكن البعيدة عن المدينة، يعني نقدر نشوفها بالعين المجردة لكن مو بالديرة، على العكس من كوكب زحل اللي نقدر نشوفها من كل مكان.
1: هل ممكن أنها تتكرر في نفس الساعة أو في نفس الوقت؟
0: هي راح تتكرر في كل عام في مثل هذا الوقت من السنة، لكن الساعة لا، ما حد يقدر يحدد. الذروة تكون مثلا خلال الساعة 12:30 أو 1:30، هي الذروة تعطى فترة طويلة، دائما الفترة تكون حوالي 24 ساعة أو خلال ليلة كاملة، لذلك ذروة الشهب ما حد يقدر يقيسها بشكل دقيق، لأن عدد الأتربة والصخور مقترن بسرعة المذنب أثناء دورانه حول الشمس، وتفتت الصخور اللي كانت موجودة على سطح هذا المذنب ما حد يقدر يحدد هذا الأمر، لذلك حصرت في فترة معينة وليست في وقت معين من الزمن.
1: لكن شنو اللي يميز شهب التنين من غيرها من زخات الشهب؟
0: هي تتشابه مع العديد من زخات الشهب، لكن اللي يميزها موقعها، موقعها في مجموعة التنين. كل مجموعة نجمية تختلف الشهب فيها حسب المذنب وحسب نقدر نقول خلفية هذه الشهب، يعني شهب تصدر من مجموعة معينة من النجوم لها شكل معين، كل مرة الشهب يكون لها خلفية معينة من النجوم تختلف عن المجموعات الأخرى، لذلك احنا نميزها في أسماء المجاميع النجمية. يعني هناك زخات أيضا في مجموعة الدب الأكبر، وأيضا هناك زخات شهب في مجموعة الدب الأصغر، وأيضا في مجموعة الجبار، وأيضا في مجموعة التنين. اللي يميزها ويفرقها عن المجاميع الأخرى هي خلفية النجوم اللي تكون المشهد من وراء هذه الشهب.
1: نذكر أخواننا المستمعين يوم 8 و9 من أكتوبر يمكن مشاهدة شهب التنين، لكن

0: أفضل توقيت ذكرنا أستاذ خالد في الليل متى يكون مناسب لمشاهدته؟
1: دائما احنا نقول منتصف الليل، والسبب في ذلك ان الشمس تكون في الجهة الاخرى المقابلة للكرة الارضية، لذلك تكون العتمة بشكل كبير واشعة الشمس ما توصل او تتشتت في الغلاف الجوي، فتكون السماء على اكبر قدر من السواد والظلمة، لذلك يصبح مشاهدة الشهب اكثر سهولة.
0: وهذه السنة بعد تأتي ذروة شهب التنين قبل المحاق بفترة قصيرة، إلى أي مدى يساعد غياب ضوء القمر على وضوح الشهب؟
1: سبب رئيسي بوضوح الشهب هو غياب القمر وعدم وجوده، لذلك شهر أكتوبر يعتبر مميز لأن زختين الشهب راح تتزامن مع فترات غياب القمر لفترات طويلة، وهذا اللي خلينا نقدر نشوفها بشكل أوضح.
0: نعم، لكن أيضا هناك أحداث أخرى في 21 و22 من أكتوبر، عندنا زخة أخرى وهي شهب الجباريات، وشنو الفرق بينها وبين شهب التنين، وأيهم عادة يكون أكثر نشاطا؟
1: أكثر نشاطا شهب الجبار، والسبب في ذلك أن شهب الجبار مذنب اللي مر كان قبل فترة ليست طويلة من حيث المدارات، يعني مدتها 400 سنة تقريبا. طبعا 400 سنة بالنسبة للمذنبات هذا تعتبر مدارات قصيرة، ويعتبر حدث قريب بالزمن بالنسبة للحساب الفلكي، لذلك هذا المذنب يكون كمية وزخات أو عداد الأتربة والغبار أكثر لأنها لا تزال موجودة ومحافظة على كميتها. مع السنوات أو مع السنوات الطويلة تقل كمية هذه الأتربة والغبار وتتلاشى أحيانا في الفضاء، وأحيانا تختفي مع كثرة دخول الأرض في مدار هذا المذنب وجذب هذه الشعب والصخور تراب في الغلاف الجوي واحتراقها، لكن الجباريات كمياتها وعددها يكون أكبر، تتراوح ما بين 25 إلى 50 زخة تقريبا خلال الليلة الواحدة وليس الساعة كما هو دارج. هذا الأمر نقدر نشوفه بشكل ملحوظ. ما يميزها عن الجبار، ما يميزها عن شهب التنين هو مجموعة الجبار. مجموعة الجبار مجموعة شهيرة ولامعة ومعروفة في منطقة متوسطة من السماء، يعني شهب التنين المجموعة تكون دائما بالنسبة لموقعنا الجغرافي تكون بعيدة قريبة من الأفق، لكن بالنسبة للجبار تكون دائما مرتفعة عن الأفق، وهي من المجاميع المشهورة والمعروفة، ومعروفة أيضا في تراثنا الشعبي الفلكي اللي احنا نسميها الصياد أو الجبار ولديها سديم الجبار، وهناك أسماء شعبية مرتبطة بالمواسم مثل اللي هو الهقعة أو نقدر نسميها اللي هي فترات الثرية والتويبع، هذه كلها من تراثنا الشعبي الفلكي. مجموعة الجبار قريبة منها، وفيها طبعا النجم الشهير اللي هو الجوزاء أو إبط الجوزاء، ودائما احنا باللهجة المحلية في الكويت وتراثنا الشعبي نسميها الجوزة او الجوزة الاولى والجوزة الثانية كمصطلح دارج في المواسم الفلكية الشعبية.
0: نعم، لكن اليوم في اواخر الشهر يقترب القمر من عنقود الثريا، شنو نقصد بعنقود الثريا استاذ خالد؟
1: الثريا احد اشهر والمع النجوم اللي موجوده في السماء، وهي عباره عن سبع نجوم وتعرف بالاخوات السبع. الثريا من النجوم الشهيره ايضا في التراث الشعبي، اقتران القمر فيها يعتبر احد علامات او الحساب الفلكي القديم. في السابق كانت تحسب المواسم والتغيرات الطقسيه والمناخيه باقتران القمر في المجاميع النجميه، واحد اشهر هذه الاقترانات واقتران الثريا بالقمر. وبالتراث الشعبي هناك قصيدة شهيرة للشاعر راشد الخلاوي يصف هذا الاقتران، اقتران القمر بالثريا وبداية تراجع درجات الحرارة خلال هذه الفترة. طبعا القصيدة هذه نظمت قبل أكثر من 600 إلى 700 سنة، ولا يزال هذا الأمر في تراثنا الشعبي نظرا لأهميته ولمعانه، ويعتبر من العلامات المميزة والواضحة في السماء.
0: هل يمكن مشاهدته بسهولة بالعين المجردة من سماء الكويت أستاذ خالد؟
1: نعم، مشهد جميل جدا ورائع ومميز. نجوم الثريا عبارة عن علامة مميزة في السماء، ووجود القمر يمها راح يكسبها طبعا مشهد أكثر جمال. الأمر جدا سهل باستخدام منظار بسيط، المنظار العادي البسيط اللي احنا نسميه الدربيل، نقدر نشوف المشهد بشكل جميل جدا.
0: كذلك كنا نشوف وإحنا صغار، يعني إذا طلعنا البر وكذي، إنه لما تكون السماء صافية

0: وما فيها الإضاءة والكهرباء أو الإنارة بكثرة، نجد المبخر وأيضا الكرسي كأنها نجوم، كأنها كرسي وكأنها تحمل شكل مبخر. هل لها علاقة هذه بالظواهر اللي موجودة الحين اللي نتكلم عنها أستاذ خالد، ولا ما لها علاقة فيها؟
1: أنت ذكرت جزئية جدا مهمة، وهي جزئية التراث الشعبي في علم الفلك. السماء في الجزيرة العربية لها قصص ولها تاريخ، والأشكال أيضا لها مسميات تختلف عن المسميات باللغة العربية الفصحى، لأن علم الفلك تناقله العرب والمسلمين، وأيضا تم ترجمة العديد من الأسماء والمصطلحات وتصحيحها من الحضارات الأخرى. لذلك في الجزيرة العربية لنا أسماء خاصة فينا بالنسبة للنجوم، وأيضا لنا قصص عن هذه النجوم. بالمناسبة خلال هذه الفترة نجم سهيل موجود في الجنوب، جنوب أو الأفق الجنوبي، نقدر نشوف نجم سهيل بشكل واضح ولامع. نجم سهيل له قصة في التراث الشعبي، يعني نجم سهيل عبارة عن رجل كان لديه مال وخسر هذا المال مقابل تاجر، ولم يستطيع يعني سداد هذا المبلغ، فقتل التاجر، ولذلك بنات التاجر اللي هم بنات النعش سبع نجوم في الدب الأكبر أصبحوا يلاحقون هذا النجم حتى يأخذون بثأرهم. هذه قصة شهيرة لنجم سهيل في الجزيرة العربية. لذلك مثل ما تفضلت هناك أسماء معينة احنا نسميهم بنات نعش اللي هما الدب الأكبر. فلذلك الأسماء مثل ما تفضلت لها واقع وانعكاس لتراثنا الشعبي في الجزيرة العربية.
0: جميل أن نبحر بهذا التراث للأمانة حتى نستمتع بتلك الحكايات، وأيضا هذا العلم الذي هو مهم جدا ويستفيد منه كل شخص مهتم بهذا المجال، وأيضا يوعى المستمع والمشاهد لهذه المشاهد والأحداث. لكن اليوم للأسف الصورة المنتشرة على مواقع التواصل أستاذ خالد أحيانا تصور الاقترانات والشهب بشكل مبالغ فيه. كيف نفرق اليوم بين الشكل الحقيقي للظاهرة وبين الصور المصممة أو المعدلة؟
1: استخدام الذكاء الاصطناعي بمثل هذه الأمور أمر غير نظرتنا للعديد من الأمور، ومنها الظواهر أو الأحداث الفلكية. لذلك إحنا دائما نحاول نميز ما بين هذا الأمر وننشر ثقافة الوعي بالنسبة للأحداث الفلكية، فنعطي المصطلحات حقها، نميز ما بين الحدث الفلكي المتكرر في مثل هذا الوقت من كل عام وما بين الظاهرة النادرة أو المميزة. على سبيل المثال هناك ظاهرة مميزة في سماء الكويت راح تحدث، ولكن ليس الآن، راح تكون في 2/8/2027 والمتمثلة بكسوف الشمس، ونسبتها تتراوح ما بين 62% إلى 65% في أغلب المناطق. هذا المشهد يعتبر ظاهرة فلكية. أما لما نتكلم عن الشهب، هذا حدث فلكي مميز.
0: نعم.
1: يعني الشهر هذا في شهب، في زختين شهب، الشهر القادم أيضا هناك زخة شهب، والشهر اللي بعده راح يكون في زخة شهب، لكن ليسوا بنفس الموقع، ليسوا في نفس المجموعة النجمية، بمجموعات أخرى لكنها عبارة عن زخات شهب متشابهة.
0: أيضا أستاذ خالد، إذا أراد شخص أن يصور زحل أو الشهب أو اقتران القمر بالثريا بهاتفة، ما الذي يمكن تصويره بشكل واقعي، وما الذي يحتاجه هذا الشخص إلى معدات متخصصة؟
1: بالنسبة حق كوكب زحل تحتاج إلى تلسكوب قطر عدسته عشان يكون المشهد جدا جميل وواضح، خاصة الحلقات. هو طبعا تلسكوب 11 إنش أو أكبر من ذلك. طبعا المشهد جدا جميل، أنصح بتوثيقه، لأن المشهد اللي راح نشوفه لحلقات زحل هذا العام ما راح نشوفه السنة الجاية، ما راح نرجع نشوف نفس المشهد إلا بعد 30 سنة. لذلك مشهد أو زاوية الحلقات اللي نشوفها اليوم ما يتكرر إلا بعد اكتمال حلقات زحل الدورة كاملة، واللي تاخذ مدة 30 عام. فلذلك ننصح باستخدام تلسكوب كبير، وأنه يتم توثيق هذا الأمر. بالنسبة لتصوير الكوكب ممكن يتصور في المدينة، في أي مكان، في الشاليهات وغيره، لكن دائما احنا ننصح الابتعاد عن نسب الرطوبة العالية، يعني لا تصور قريب من البحر، حاول انك تكون بالديرة أو بعيد شوي عن البحر.
0: يعني يمكن تصويره بالموبايل ولا لا؟
1: ده مستحيل.
0: نعم، لكن اليوم أضواء المدينة في الكويت ممكن أنها تأثر بشكل كبير على مشاهدة أحداث مثل زخات الشهب والثريا.

0: لكن أي وين تكون مكان مناسب أو ظروف الرصد أفضل عادة؟
1: بالنسبة للثريا مو بالصعوبة الكبيرة نقدر نميزها من بعض المناطق السكنية أيضا، خاصة أن هناك بعض الإضاءات اللي مؤخرا أصبحت تراعي العوامل البيئية والتلوث الجوي، لذلك يمكن مشاهدة اقتران القمر بالثريا من بعض المناطق السكنية، الأمر واضح جدا ويكون أكثر وضوح إذا رحنا البر أو الشاليهات أو المزارع، وممكن تصويره سواء بالتليفون أو حتى في التلسكوبات بمنظار بسيط أو عدسة بسيطة، ممكن تصوير هذا المشهد بشكل جدا جميل.
0: نعم، لكن ما هي النصائح اللي تقدمها لكل من يريد متابعة سماء الكويت في شهر أكتوبر؟
1: أنصح أنك لما تصور أو تتابع أو توثق تكون مرتبط بالجهات العلمية الفلكية المحلية أو الدولية للاستفادة بأكبر قدر ممكن من المعلومات، لأن المعلومات الفلكية تتجدد، وأيضا هناك جديد دائما في علم الفلك من حيث الاكتشافات والمعلومات، لذلك تكون الاستفادة أكبر ويكون الشخص مواكب لما يحدث من تطورات في مجال علم الفلك. المواكبة أمر جدا مهم من أجل الوعي، والوعي ليس فقط من أجل معرفة علم الفلك، لمعرفة ما يدور حولنا في العالم من علوم وتقدم وتكنولوجيا.
0: جميل هذا الحديث، لكن من النصائح اليوم والتكرار أيضا، هل يحتاج هذه الأحداث لمشاهدتها ومتابعتها في سماء الكويت بشهر أكتوبر إلى تلسكوب، أم أن معظم هذه الظواهر والأحداث يمكن الاستمتاع بها بالعين المجردة؟
1: أغلب المشاهد يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، كوكب زحل نقدر نشوفه عادي بالعين المجردة من المدينة أو من أي مكان آخر، إذا حبينا نشوف الحلقات نحتاج إلى تلسكوب، باستخدام المنظار البسيط ممكن نشوف الحلقات، لكن إذا حبينا نشوف تفاصيل الحلقات وتقسيماتها الثلاث نحتاج إلى تلسكوب. بالنسبة للشهب ممكن رؤيتها بالعين المجردة، بالنسبة لاقتران كوكب زحل بالقمر المشهد يمكن مشاهدته بالعين المجردة في أي منطقة، لكن باستخدام التلسكوب راح تجمع شكل الحلقات والكوكب وأيضا القمر. باختصار نقدر نشوف أغلب المشاهد بالعين المجردة.
0: لكن نريد أيضا أن نستثمر وجودك أستاذ خالد حتى نكتشف ما بعد شهر أكتوبر، هل توجد أحداث فلكية مهمة أخرى تستحق أن يترقبها الجمهور قبل نهاية السنة؟
1: الأحداث الفلكية تتكرر في كل شهر تقريبا بنفس موعدها، لكن ما يميزها عن الأشهر الماضية هي ظروف الرصد والظروف الجوية، لذلك هناك أحداث فلكية أيضا من زخات شهب وأيضا من اقترانات مع كواكب أخرى، كوكب المريخ راح يكون موجود، أيضا كوكب الزهرة، جميع الكواكب موجودة في السماء أو حتى كوكب المشتري تقريبا في أواخره نقدر نشوفه خلال هالفترة، لكن اللي راح يميز السماء أكثر هو الشتاء ودرجات الحرارة ونقاوة الغلاف الجوي اللي تخليه المشهد أكثر وضوح.
0: أخيرا، ما هي الظاهرة اللي تنصح الجمهور تحديدا بعدم تفويتها خلال هذا الشهر؟
1: كوكب زحل أنصح دائما برصده، لأن هذا الكوكب جدا مميز وحلقاته جدا جميلة، وهو من أجمل الكواكب في المجموعة الشمسية وأكثرها غموضا، خاصة أن هناك بعض الأقمار الخاصة بكوكب زحل حاليا الدراسات تشير إلى تواجد فرص للحياة فيها، وبعض أقمار كوكب زحل يعتقد أن يوجد الماء بالصورة السائلة تحت الطبقة أو تحت طبقة رقيقة من القشرة اللي موجودة فيها هذه الأقمار. بالمناسبة باستخدام التلسكوبات نقدر نشوف بعض الأقمار الخاصة بكوكب زحل كنقاط صغيرة حول الكوكب تدور، نقدر نشوفها.
0: نعم مستمعينا، يحمل شهر أكتوبر هذا العام مجموعة من الأحداث الفلكية والظواهر اللي تمنح المهتمين برصدها داخل سماء الكويت، ولا تفوتون الفرصة. باسمكم مستمعينا كل الشكر للفلكي خالد الجمعان، وهو ممثل للاتحاد الفلكي الدولي لدى دولة الكويت، على هذه المساحة الحوارية وقبول دعوتنا في برنامج إذاعة على الهواء. شكرا لك.
1: العفو.

0: وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموجز، وزارة الخارجية تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين في أرجاء اليمن. المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد استمرار العمليات لدعم الحكومة اليمنية والقوات المسلحة في كافة المسارات لاستعادة الدولة ومؤسساتها. وزير الطاقة الأمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران. استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. مصر وإريتريا والصومال والسودان يدعون خلال قمة في مدينة العلمين المصرية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. روسيا تعلن استهداف 4 سفن شحن ومواقع عسكرية في أوكرانيا. المستشار الألماني يدعو الرئيس الروسي إلى إنهاء الحرب ويبدي استعداد برلين للمحادثات. وإغلاق مراكز الاقتراع في البرازيل ضمن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء،
3: إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا، ولازلنا متواصلين معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. وطبعا يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الزميل فهد الشمري وحديثنا الرياضي. فهد صباح الخير.
1: صباح الورد أختي مشاعر، صباح عليك وعلى كل المستمعين اللي يسمعونا سواء اللي مداومين ولا اللي سهرانين.
0: قبل كم يوم سألتك شلون الجو بالقاهرة، قلت لي الجو ممتاز، وقتها احنا كان عندنا رطوبة. اليوم ما شاء الله الجو ولا أروع، نقلت لنا الجو من القاهرة.
1: شفت شلون؟
0: اي والله احنا
1: يعني للأمانة النية زينة،
0: الحمد لله. صراحة الأجواء وايد حلوة، وإن شاء الله يا رب على طول كذي الأجواء تكون حلوة وجميلة. بالنسبة نبي نتكلم عن دوري الأمم الأوروبية، نبي النتائج.
1: طبعا اليوم أختي مشال دوري الأمم الأوروبية هو عبارة عن 4 مجموعات، كل مستوى هو يملك طبعا A هو أعلى مستوى ودي أقل مستوى. إحنا نسولف دائما عن الأبرز واللي يهتم فيه الجمهور اللي هو المستوى A، واللي اليوم لعبوا فيه مجموعتين الثانية والرابعة. ألمانيا واليونان لعبوا باليونان وانتهت 0-0، وبشذي يورغن كلوب مدرب منتخب ألمانيا الجديد خسر المباراة الأولى أمام اليونان، فاز على صربيا وتعادل مع اليونان مرة ثانية، وينهي الفيفا داي وأيام الفيفا بفوز 1. طبعا بنفس المجموعة، المجموعة الثانية هولندا فازوا على صربيا 2-1 بمستردام بهدفين كوب ماينرز وزيركزي، وهم متصدرين هذه المجموعة ب8 نقاط مع اليونان وألمانيا 5 نقاط وصربيا بلا نقاط. هذا بخصوص المجموعة الثانية، واللي نشوف فيها أن يورغن كلوب للحين ما لقى التوليفة المناسبة، هو استدعى وايد لاعبين، جرب حاول يملك توليفة

0: يعرف اللاعبين بأسلوبه، وقال أنا أطلب من الشعب الألماني الصبر. واضح أن ألمانيا شوية عندها معاناة ولازم يبين لها صبر. أما من ناحية ثانية فمنتخب هولندا واثق الخطأ، يمشي ملكا تشافي هرنانديز مدرب برشلونة السابق، حقق نتائج إيجابية، حقق فوز على صربيا مرتين وتعادل مع اليونان، يعني كانها بداية أكثر من ممتازة لتشافي هرنانديز. وبالمجموعة الرابعة ويلز والدنمارك، فاز الدنمارك بهدف للا شيء لهويلند نجم نابولي الإيطالي، مما يعني أن الدنمارك تواصل اللحاق بالبرتغال المتصدر ب 12 نقطة، واللي فاز على النرويج اليوم بهدفين لهدف لكل من كانسيلو وراموس. وطبعا مما يعني أن يعني البرتغال ماشيين بخطى ممتاز، ماشيين بخطى ممتازة، ويعني 2-1 متصدرين على هالند وربعه، فنقدر نقول انه واثق الخطا يمشي ملكا من
1: هالند. منقص شعره وحظ قل في المباريات،
0: حظ قل وناديه عنده مشاكل. يعني طبعا لا ننسى الارجنتين اللي فاز على بوركينا فاسو بوديه 7-0، ونذكر مشاعل راح يكون حدث تاريخي كبير يوم الاربعاء الجاي الساعه 2 الفجر، يعني يوم الثلاثاء فجر الاربعاء بداية يوم الأربعاء الساعة 2. الحدث التاريخي راح يكون ببيونس آيرس مواجهة أرجنتين وبنين. ليش؟ لأن راح تكون آخر مباراة ليونيل ميسي بقميص منتخب الأرجنتين، راح يكون احتفال كبير جدا، وكل عشاق كرة القدم مطالبين أن يشوفوا المباراة عشان خاطر بوتياغو يستاهل.
1: إنزين، على طاري مدرب البرتغال، إيش في كريستيانو معصب؟
0: كريستيانو قصته قصة، يعني مشاعل هذا بلم الموضوع بشكل واضح. كريستيانو تم إخباره من قبل مدرب البرتغال، ترى أنت مباراتنا الجاية ضد النرويج بالنرويج أنا بلعبك الشوط الثاني نص ساعة تقريبا.
1: حلو.
0: كريستيانو قال لا حلو تمام. بدأت المباراة، فازوا البرتغال 2-1. كان اللاعب اللي يلعب بدلا من كريستيانو كمهاجم غونزالو راموس مهاجم اي سي ميلان الايطالي مبدع بالمباراة، فالمدرب خذ قرار انه ما ينزل، ما يبي يبدل احد من الهجوم، احنا زينين وفايزين ما بي يبدل. فكريستيانو شاف ان هذا استنقاص منه،
1: خذ بخاطره
0: قام اجتمع مع رئيس الاتحاد وراح الفندق وما تدرب يومين ومشى. قال أنا ما بيلعب معاكم، أنتوا ضدي، أنا بعدين ببين الحقائق من هالكلام اللي قاله كريستيانو.
1: بس المدرب بعد سوى مؤتمر وقال رد عليه وقال له أنه مو أنت، أنا المدرب مو أنت يا كريستيانو، فأنا اللي أختار.
0: وأنا حتى لو أوعد أحد عاد عندي رد بكلامي. واليوم بعد المباراة للأمانة كأنه الضغط الإعلامي وغضب العالمي، يعني كريستيانو رونالدو احنا قاعد نتكلم عن أكثر شخص بالعالم يملك فلورز في وسائل التواصل الاجتماعي، احنا قاعد نتكلم عن مؤثر رقم واحد كأرقام وسائل التواصل الاجتماعي، قاعد نتكلم عن أحد أبرز اللاعبين بتاريخ كرة القدم، فطبيعي أن الجمهور أو جمهور هذا اللاعب وعشاق اللاعب أو عشاق حتى البرتغال
1: يتعاطفون معه
0: أو إنه يقولون هذه مو نهاية زينة حق كريستيانو. أنا أتكلم عن لاعب عمره 41 سنة. فاليوم طلع مدرب البرتغال واضح إنه تصريح يبي يهدي، قال إحنا ما عندنا، لا تكبرون الموضوع اللي مع كريستيانو، إحنا عندنا وقت نقعد، وهذا سوء فهم يحصل، يعني كأنه شوية هدى.
1: بس كريستيانو قال إني أنا بتكلم في أمور لازم يعني أضعها أمام الكل، يعني
0: الشعب البرتغالي هو قال.
1: بس ما تكلم يعني لما الحين صح؟
0: ما تكلم. لا ما تكلم. جيسوس من جانب يقول يعني كان مجرد سوء تفاهم وأنا ما أحمل أي مشاعر سلبية وإن كل شيء يمكن حله، وعن إمكانية عودة رونالدو للمنتخب يعني سألوا قال كل شيء لا يزال مفتوح، وإن كريستيانو هو من يملك القرار وعليه أن يحدد ما يريد فعله في حياته. يعني كلامه مشاعل أنا يبقى الموضوع ينحل، وأنا ما بي الضغط الإعلامي اللي يصير علي، أنت كيفك. هو ودي كنا يقول كريستيانو

0: انت لن اعتزالك فهمتني؟
1: أي.
0: يعني انا اشوف الموضوع كريستيانو رونالدو انت عمرك 41 سنة من كاس العالم الماضي هي له وجهتين نظر، وجهة نظر الاولى اللي يحب كريستيانو انا احبه مثلا بقول انت عمرك 41 سنة شفت المجموعة ضدك كلاعبين كإحساس كأنه يعني
1: ومن كاس العالم اللي طاف كذي كان الموضوع صراحة حسينا يعني كلنا حسينا احنا
0: بالضبط يعني هم يبون يخلونا مشاعر كأنه هو الملام ان المنتخب مو زين.
1: ايه.
0: انت المفروض يا نقولها احنا كعرب او ككويتيين قص الحبل من نفسك يبا انت وما تبوني الله وفقكم. هو لا ظل بالمنتخب ويعني النهاية يعني
1: إن شاء الله تنحل بينهم.
0: يعني أنا أتوقع ما في حل، أتوقع الحل كريستيانو يعتزل ما رح يعني ما رح يلم الموضوع أول. وللأمانة يعني كريستيانو رونالدو كان المفروض تصرفاته كقدوة للأطفال كقدوة للشعب كامل كأسطورة لكرة القدم يعني كان المفروض يهدي
1: برستيجا ما يسمح له فهد برستيجا حزتها ما سمح له
0: يعني هو كريستيانو رونالدو بالنهاية ما
1: أكيد أكيد. إنزين أبرز مباريات اليوم.
0: اليوم الاثنين عندنا المجموعة الأولى والمجموعة من اللي هو دوري الأمم الأوروبية مستوى A فرنسا وبلجيكا القمة وإيطاليا وتركيا. طبعا فرنسا متصدر 7 نقاط بلجيكا 6 نقاط إيطاليا 4 نقاط. طبعا عقبها خلاص الفيفا داي ينتهي هذا الأسبوع ونرد الدوريات إن شاء الله الأسبوع الجاي عاد يحل الدوريات فيها وايد سوالف.
1: حلو حلو حلو. كل شكر لك فهد يعطيك ألف عافية على هذا الحوار الرياضي الممتع وإن شاء الله أكيد راح يكون معك راح نكون معك في لقاء ثاني باكر. شكرا لك
0: بإذن الله.
1: مع السلامة. برنامج إذاعة على الهواء فقرة الأخبار المحلية. أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أن صدور المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026 لإصدار قانون تنظيم الإعلام يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الإعلامية في دولة الكويت ويؤسس لمرحلة جديدة تعزز الحريات الإعلامية وترسخ الممارسة المهنية المسؤولة. وقال الوزير العمر إن القانون يواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي ويهدف إلى إيجاد بيئة إعلامية متوازنة تجمع بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية بما يعزز دور الإعلام الوطني ويواكب التطورات التقنية والرقمية في إطار تشريعي حديث يدعم تطور القطاع الإعلامي في البلاد. أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أن الرعاية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للمؤتمر التربوي 46 لجمعية المعلمين الكويتية تجسد ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام ودعم باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد. وقال الطبطبائي خلال افتتاح المؤتمر الذي يقام تحت شعار رؤى ابتكارية لمستقبل تعليمي مستدام في الكويت إن تطوير التعليم يتطلب تمكين المعلم وتوفير بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار مؤكداً أهمية مواكبة المتغيرات المتسارعة وتوظيف التقنيات الحديثة بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق مستقبل تعليمي مستدام. تواصل وزارة الأشغال العامة تنفيذ أعمال الصيانة الجدرية ضمن العقود الجديدة لصيانة الطرق وتشمل 13 طريقاً رئيسياً و42 منطقة في المحافظات الست خلال الفترة من 3 وحتى 8 أكتوبر الجاري ضمن جهودها لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى السلامة لمستخدميها. وقالت الوزارة إن الأعمال تأتي بتوجيهات وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بتكثيف أعمال المراقبة والمتابعة والإشراف الميداني وتسريع وتيرة الإنجاز وتشمل عدداً من الطرق الرئيسية بينها العبدلي والصبية والملك فهد والملك فيصل والدائر الرابع والدائر السابع إضافة إلى الطرق والشوارع الداخلية في المناطق السكنية بمختلف المحافظات. كنتم مع فقرة الأخبار

0: محلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم آلاء البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع

0: مرياً في تشكيل شخصية الأبناء وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، فهو ليس مجرد مصدر للإنفاق وتوفير الحاجات المادية، بل هو قدوة أخلاقية وتربوية تؤثر في سلوك الأسرة كلها. يتحمل الأب مسؤولية توفير الأمان والاستقرار، ويغرس في نفوس أبنائه قيم الصدق والاحترام والانضباط، ومن خلال تعامله اليومي معهم يتعلم الأبناء معاني التعاون وتحمل المسؤولية، كما يكتسبون الثقة بالنفس والشجاعة في مواجهة صعوبات الحياة. ويظهر دور الأب أيضاً في دعم الأم ومشاركتها أعباء التربية، فالتوازن بين الدورين يساعد على خلق بيئة أسرية سليمة. وعندما يكون الأب متفهماً وقريباً من أبنائه يشعرون بالحب والاحتواء، مما يقوي الروابط الأسرية. وفي الختام يمكن القول أن دور الأب في الأسرة دور عظيم لا يقل أهمية عن غيره، فبحكمته ورحمته تنشأ أجيال صالحة تساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
1: إذاعة على الهواء.

0: لقاء اليوم بين الاحتواء والحزم خيط يصنع التوازن في تربية أبنائنا، فكل المشاعر تستحق أن تفهم وتحتوى، لكن ليست كل السلوكيات مقبولة، فكيف نمنح أبناءنا الأمان دون أن نتخطى الحدود؟ وللتعرف أكثر على هذا التوازن التربوي أعددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذة إيمان البلالي استشاري وتربوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في إذاعة الكويت، معاكم إيمان البلالي استشاري تربوي. اليوم أسلط الضوء على مواضيع مهمة تعتبر تحديات يومية لكل أسرة. أول محور، متى يحتاج الابن إلى احتواء ومتى يحتاج إلى حدود؟ الاحتواء والحدود مو نقيضين في التربية، بل هم يعتبرون الجناحين اللي يطير فيهم المربي عشان يوصل بعياله أو ابنه أو بنته إلى الاتزان النفسي أو بر الأمان. يحتاج الابن إلى احتواء متى؟ لما تسيطر عليه المشاعر، لحظات الحزن، لحظات الغضب، الخوف، الإحباط، القلق. هني هو ما راح يبحث عن مواعظ، نصح، إرشاد. هني يحتاج مني مساحة آمنة، أذن تسمع له وتلبي حاجاته الأساسية، الأمان والانتماء والحب كذلك، بدون ما نطلق أحكام، نطلق أسماء على هذه المشاعر. أما الحدود فيحتاجها الابن عشان ننظم سلوكه. الحدود هي بوصلة الأمان اللي تحميه وتعلمه المسموح وما هو مرفوض. نحط له حدود بحزم عندما يتجاوز الابن على حقوقه أو حقوق الآخرين، إخوانه، مجتمعه، معلمينه، أمه وأبوه كذلك، أو عندما يختار سلوك يضر بنفسه أو يضر مجتمعه مثل ما قلنا. المحور الثاني، الموازنة بين تفهم المشاعر وعدم تبرير السلوك الخاطئ، وهذا محور جدا مهم. المعادلة الذهبية هني تقول كل المشاعر مقبولة ولكن ليست كل السلوكيات مقبولة. راح أعيدها، كل المشاعر مقبولة ولكن ليست كل السلوكيات مقبولة. الموازنة تبدأ لما نفصل الفصل التام بين شعور الابن وبين اختياره لسلوكه. اختياراته لسلوكه الخاطئة هني يحاسب عليها. مثلا احنا نتفهم مشاعره، نتفهم ان هذا الطفل سواء طفل او مراهق اليوم مو نايم عدل ومتعسر، لكن ما نبرر سلوكه بالغلط على معلمينه او سب زملائه او الاعتداء عليهم، ونبرر هذا السلوك ونقول هو مو نايم ومنزعج ومتعسر. ما يتبرر هذا السلوك، نتفهم مشاعرك، نتفهم انك متعسر، نتفهم ان

ناس متنمرين عليك ويت غاضب، لكن ما نبرر سلوكك انك غلطت على امك مثلا او على ابوك او ضربت اخوانك لان انت في احد متنمر عليك. نفهم مشاعرك ونفهم مشاعر الغضب ونوقف معك، ولكن ما نبرر سلوكك هذا، بالعكس نخليك تتحمل مسؤولية اختيارك للسلوك الخاطئ او السلوك المدمر اللي دمرت فيه نفسك، دمرت فيه مجتمعك، ودمرت فيه اللي حولك. هي عندنا المحور الثالث، اختلاف الموازنة باختلاف قدرات واحتياجات الابن، وهذا مهم. تختلف الموازنة من ابن لآخر بناء على شنو؟ تركيبته النفسية ومرحلته العمرية وقدراته الفردية. كل طفل له دوافع واحتياجات نفسية بنسب متفاوتة عن الطفل اللي قبله، حتى لو كانوا توائم في اختلاف. مو الكل عنده إشباع حاجة الأمان بنفس الدرجة، مو الكل عنده إشباع حاجة الحب بنفس الدرجة. قد يكون هذا الطفل نفسيا مشبع من ناحية الحب، ولكن دائما خايف، دائما حاجة الأمان عنده قليلة. قد يكون هو عنده احتياجات خاصة. فأنا هني يأتي دور العدل مو المساواة، إني أنا أعدل بإني أنا ألبي كل واحد من عيالي على حسب حاجته النفسية وقدراته العقلية والفردية ومرحلته العمرية. اللي عمره سنتين غير عن عمره 10 سنوات، اللي عمره 10 سنوات غير عن اللي عمره 15 أو 14 سنة، أو حتى اللي عمره 15 غير عن اللي عمره 18، واللي 18 غير عن 23 أو 26 سنة، وإلى آخره. فأنا هني أحيانا بعض الأطفال يكفيهم نقزة أو همسة أو يحتاجون بس نظرة راح يفهم. بعض الأطفال لا، يحتاج مني أتفهم مشاعره، أقعد معاه، أكلمه، أشرح له. بعض الأطفال ما يحتاج هذا كله، أحيانا عنده قدرات خاصة يحتاج مني أني أنا أشرح أكثر، اهتمامي أكثر فيه. مو لأني أفضل طفل على طفل، بالعكس أنا هني أحتاج إلى الموازنة، والموازنة خلنا نسميها العدل وليست المساواة. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا وأخبارنا المنوعة. لهواة السياحة في الدول الإسكندنافية قطار واحد من السويد إلى النرويج في 6 ساعات و38 دقيقة بلا تبديل.
1: أصبح بإمكان المسافرين التنقل مباشرة بين مالمو السويدية وأوسلو النرويجية في قطار واحد ضمن خدمة يومية أطلقتها شركة سينيل توغيت دون الحاجة إلى تبديل القطار خلال الرحلة. وينطلق القطار من محطة مالمو المركزية عند 6:38 صباحا ويصل إلى أوسلو في 1 ظهرا بعد 16 دقيقة، أي بعد نحو 6 ساعات و48 دقيقة. أما الرحلة المعاكسة فتغادر أوسلو عند 2:48 وتصل إلى مالمو عند 9:25 مساء. ويقطع الخط قرابة 600 كيلومتر عبر جنوب السويد أو السويد وساحلها الغربي مارا بمحطات بينها لوندي وهالي سينغبوري وهالمستاند

وفهربيرغ وترولي هاتان قبل التوقف في سارسبورغ وفريدي ستيكستاد داخل النرويج. ويضم القطار عربة أيضا عربة مطعم تقدم وجبات طوال الرحلة وتتيح الخدمة كذلك مواصلة السفر من مالمو باتجاه كوبنهانغ وهامبورغ وبرلين كذلك عبر رحلات ربط، ما يعزز خيارات التنقل بالقطار بين اسكندنافيا وأوروبا القارية.

0: أيوة، تغريدات الطيور أجمل في أذن الإنسان، ولماذا يهتم الباحثون بذلك؟
1: إذا سمعت شحروراً وبوما خلال نزهة، فقد تستمتع بصوت أحدهما أكثر بكثير من الآخر. هذا ما وجده باحثون طلبوا من 84 شخص في ألمانيا تقييم تسجيلات لأصوات 123 نوع من الطيور الأوروبية. حل الشحرور الشائع أولاً في ترتيب الأصوات المحببة، وجاءت بومة الحظيرة أخيراً. لم يكتف الفريق بسؤال المستمعين عن تفضيلاتهم، بل قاس خصائص كل تسجيل وارتبطت التقييمات الأعلى بأصوات أهدأ ذات طبقة مرتفعة نسبياً ونطاق ترددات أضيق، كما حازت الأصوات التي تضم عناصر أكثر تنوعاً إعجاب أكبر. فالتغريد المعقد لم يكن بالضرورة أقل راحة للأذن، ولم تحدث خبرة المشاركين في التعرف إلى الطيور فرقاً واضحاً في تقييماتهم. في المقابل، مال من يقدرون الطيور عموماً إلى منح أصواتهم درجات أعلى، ويرى الباحثون أن فهم ما يجده الناس ممتعاً في المشهد الصوتي الطبيعي قد يفيد في تصميم المساحات الخضراء وإدارتها.

0: استمتعوا بمراقبة الفضاء هذا الأسبوع زحل في أبهى حالاته.
1: لا تحتاج إلى تلسكوب هذا الأسبوع لترى زحل، يكفي أن تنظر شرقا بعد غروب الشمس في سماء الكويت فتجد نقطة ذهبية ثابتة لا تومض كما تومض النجوم. هذا هو الكوكب ذو الحلقات في أفضل حالاته طوال العام. وصل زحل يوم الأحد 4 أكتوبر إلى ما يسميه الفلكيون التقابل، أي أن الأرض تقع بينه وبين الشمس على خط واحد تقريبا، وكذلك يكون الكوكب عندها في أشد سطوعه وأكبر حجم ظاهري له هذا العام على بعد نحو 1.26 مليار كيلومتر من الأرض. يشرق زحل مع غروب الشمس ويبلغ أعلى نقطة في السماء قرابة منتصف الليل، ثم يغيب غربا مع الفجر فيبقى باهرا طوال الليل بين كوكبتي الحوت وقيطس. ومن يملك تلسكوب منزلي صغير سيرى الحلقات بوضوح. فبعد أن ظهرت من الأرض كخط رفيع تقريبا في عام 2025 بدأت تتفتح تدريجا هذا العام وفق المصادر التي ذكرت ذلك في العام الماضي، وبتكبير أعلى قد يظهر تيتان أكبر أقمار زحل. ولا داعي للعجلة، فالكوكب سيبقى هدفا سهلا في سماء المساء لأسابيع بعد التقابل. أما التقابل التالي فموعده 18 أكتوبر من عام 2027.

0: قبل أن تخبر الروبوتات والذكاء الاصطناعي بكل شيء، تأكد ماذا يحدث لبياناتك.
1: لم تعد محادثات الذكاء الاصطناعي مجرد أسئلة وأجوبة عابرة، فكلما أصبحت المساعدات الرقمية أكثر تخصيصاً، زادت حساسية المعلومات

التي يشاركها المستخدمون معها، وبرز السؤال الأساسي: ماذا يحدث لهذه البيانات بعد إرسالها؟ وبحسب تقرير حديث لموقع أكسيوس، تختلف سياسات شركات التكنولوجيا بصورة كبيرة، فشركة أبل تعتمد بدرجة واسعة على معالجة الطلبات داخل الجهاز، وتستخدم نظام الحوسبة السحابية الخاصة للطلبات الأكثر تعقيداً، مع تأكيدها أن البيانات المستخدمة هناك لا تخزن ولا تكون متاحة لأبل. في المقابل، يشير التقرير إلى أن ميتا تمنح نفسها نطاق أوسع في التعامل مع بيانات مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي، بينما تقع خدمات أخرى بين النموذجين مع اختلاف خيارات الذاكرة والمحادثات المؤقتة واستخدام البيانات. وتزداد أهمية القضية مع دخول الإعلانات إلى بعض خدمات الذكاء الاصطناعي، إذ بدأت OpenAI خلال 2026 اختبار الإعلانات في بعض خطط ChatGPT مع توفير ضوابط الخصوصية والتخصيص. والخلاصة هنا: قبل مشاركة معلومات شخصية أو حساسة مع أي مساعد ذكي، يبقى فهم إعدادات الخصوصية وسياسة استخدام البيانات خطوة ضرورية.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.
3: أخبار الديرة. شريف الخياط لا تلوث الهواء في الكويت بالمعنى العلمي، والغبار معظمة صحراوي وعابر الحدود.
4: أكد مدير إدارة رصد جودة الهواء في الهيئة العامة للبيئة المهندس شريف الخياط أن نتائج القياسات الصادرة عن محطات رصد جودة الهواء المنتشرة في دولة الكويت لا تشير إلى وجود تلوث بالمعنى العلمي للتلوث، كأنه وضح بذلك أن معظم تراكيز الملوثات الغازية تقع ضمن الحدود والمعايير الوطنية المعتمدة، فيما يقتصر بعض الارتفاعات التي يتم رصدها على حالات محدودة وكذلك مؤقتة. وشدد الخياط على ضرورة التمييز بين الملوثات الغازية والغبار العالق، موضحا أن الكويت تقع جغرافيا في ممر للعواصف الرملية، وأن التحاليل الكيميائية التي أجريت ضمن مشروع بحثي كبير أظهرت أن معظم الغبار الذي يصل إلى محطات الرصد يتكون من عناصر طبيعية صحراوية، فيما يبقى إسهام المصادر الصناعية في الغبار وفق نتائج الدراسات التي أشار إليها محدودا. وحذر من الاعتماد على قراءات بعض أجهزة الاستشعار منخفضة الكلفة أو المواقع غير الرسمية باعتبارها ممثلة لجودة الهواء في الكويت، كما لفت إلى أن الفارق الكبير بين هذه الأجهزة ومعدات القياس المرجعية التي تستخدمها الهيئة من حيث طبيعة الجهاز وموقع تركيبته والمعايير والصيانة وتقييم النتائج. وفي محور آخر كشف الخياط عن الانتهاء من إعداد البلاغ الوطني الثالث لدولة الكويت في شأن تغير المناخ، كما وضح أنه يتضمن جردا لانبعاثات الغازات الدفيئة إلى جانب دراسات لتقييم مدى هشاشة قطاعات حيوية في الدولة أمام التأثيرات المستقبلية لتغير المناخ. التربية. تشدد على تعليمات الأمن والسلامة في المباني المدرسية.
3: قالت وزارة التربية أنها فعلت التعميم الخاص بتعليمات الأمن والسلامة في المباني المدرسية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز إجراءات الوقاية والحفاظ على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والحد من مخاطر الحرائق والحوادث داخل المدارس. وأوضحت أن التعميم شدد على عدم استخدام مشترك الكهرباء لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال الكهربائية.

العالية والأجهزة التي تولد حرارة، ومنها الثلاجات ومبردات المياه وأجهزة الميكروويف وصانعات الساندويتش والسخانات، مع ضرورة توصيل هذه الأجهزة مباشرة بمصدر الكهرباء البلاك وفق الاشتراطات المعتمدة. وفي المقابل سمحت التعليمات باستخدام المشترك مع الأجهزة خفيفة الأحمال مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات وشواحن الهواتف، مع التأكيد على فصل التيار الكهربائي عن الجهاز بعد الانتهاء من استخدامه، وعدم توصيل عدد كبير من الأجهزة بالمشترك في الوقت نفسه. وأكد التعميم ضرورة عدم استخدام صناديق الإطفاء لتخزين الأغراض سواء داخلها أو حولها، مع منع وضع أي عوائق أمام صناديق الإطفاء أو مخارج الطوارئ، بما يضمن سهولة الوصول إليها واستخدامها عند الحاجة ويسهم في سرعة إخلاء المبنى والتعامل مع أي طارئ. كما شددت التعليمات على عدم استخدام خراطيم مياه الإطفاء في أعمال التنظيف أو لأي أغراض أخرى خارج المهام المخصصة لها، حفاظاً على جاهزيتها وسلامتها للاستخدام في حالات الطوارئ.

0: المطور العقاري يعزز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ مدن سكنية متكاملة.
1: تشكل منظومة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي اعتمدتها الحكومة في الملف الإسكاني مؤخراً نقطة تحول استراتيجي، حيث تنتقل به إلى مرحلة جديدة في تحقيق للاستدامة العمرانية بما يواكب أهداف الدولة ويلبي احتياجات المواطنين. ويعد مشروع المرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية الذي أقره مجلس الوزراء في 22 من سبتمبر الماضي الحلقة التشريعية الأحدث في سلسلة القرارات الحكومية التي تستهدف استدامة توفير السكن الكريم للمواطنين. ومن المقرر أن يسهم تطبيق قانون التمويل العقاري في خلق أدوات تمويلية إضافية تدعم المشروعات الإسكانية القادمة وتقلص مدى انتظار مستحقي الرعاية السكنية علاوة على تنشيط القطاع العقاري. ويعد تشريع المطور العقاري الذي دخل حيز التنفيذ رسميا مطلع أغسطس من عام 2025 أحد المحاور الرئيسية لتطوير القطاع الإسكاني وعنصر حيوي في تحقيق الرعاية السكنية المستدامة، حيث يمتد دوره إلى الإسهام في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة.
2: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.

0: الأخبار الفنية.
1: الزاهد من الجهراء إلى عمان.
0: تبدو الدراما الخليجية أمام تجربة مختلفة مع مسلسل الزاهد، العمل الجديد الذي يكتبه وينتجه بندر طلال السعيد، مستندا إلى مجموعة من القصص الواقعية التي بدأ السعيد البحث والتقصي حول تفاصيلها منذ أبريل الماضي، متنقلا بين عدد من دول الخليج للوصول إلى مصادر الحكاية وأصلها. الزاهد في حكايته لا يكتفي بمكان واحد، فالأحداث تبدأ من الجهراء وتمتد إلى سواحل سلطنة عمان، مرورا بعدد من المناطق الخليجية في رحلة درامية تستند إلى وقائع حقيقية لكنها تقدم ضمن بيئة معاصرة. العمل يتكون من 10 حلقات ويتصدى لإخراج عيسى دياب، ويشارك فيه نخبة من الفنانين، وسيبدأ تصويره في نوفمبر المقبل. رويشد أغنيات مؤجلة تعود بصوته.
1: بعض الأصوات لا تحتاج إلى موعد عشان ترجع، يكفي أنها تصل إلى الأذن حتى تستيقظ تلك الذاكرة الكاملة من خلال تلك الأغاني.

0: القديمة مثل لحظة بعيدة أو مكان اعتاد أن نستمع فيه ذاك الصوت، وربما شيء من الحنين ما نعرفه أو شلون نسميه. هكذا يأتي صوت الفنان عبد الله الرويشد هذه المرة، ليس بأغنية سجلت الآن ولا بصوت ولد من جديد بعد الغياب، وإنما بخمس أغاني كان قد سجلها قبل الوعكة الصحية التي مر بها، وبقيت تنتظر وقتها حتى وجدت طريقها إلى الجمهور.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: أحبوا بعضكم بعضا، ولكن لا تقيدوا المحبة بقيود، بل لتكن المحبة بحرا متموجا بين شواطئ نفوسكم، بحسن المعاشرة تدوم المحبة.
1: بالتأني تدرك الفرص.
0: المجد هو إحراز المرء مقام الحب والاحترام.
1: أحياناً الاستعجال يجعلنا نضيع شيئاً جميلاً كان يحتاج فقط إلى قليل من الوقت.
2: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم أن الثعبان يمكن أن يعيش سنة كاملة وربما أكثر قليلا دون أن يأكل شيئا؟
1: هل تعلم أن الكبد هو العضو الداخلي الأكبر في جسم الإنسان؟
0: وهل تعلم أن أكبر بذرة نبات هي بذرة جوز الهند؟
1: وهل تعلم أن الدماغ نفسه لا يحتوي على مستقبلات للألم، لذلك نسيج الدماغ لا يشعر بالألم مباشرة، بينما الصداع يحدث بسبب تنبيه أو تهيج الأوعية الدموية والأنسجة المحيطة بالدماغ؟

0: هكذا مستمعين وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم اليومي إذا على الهواء، وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج جاسم الفرس،
1: والقادم دائما أجمل، مع السلامة،
0: إلى اللقاء.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة إخبارية. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.